0: للملاحة وتطهير المضيق من الألغام. لكن الرسائل الإيرانية حملت في المقابل لهجة أكثر تشدداً، فطهران تؤكد أنها لا تثق بواشنطن وتطالب بخطوات عملية قبل أي تحرك بشأن مضيق هرمز، فيما تحذر من أن استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية سيقابل باستخدام جميع الإمكانات للدفاع عن السيادة والمصالح الإيرانية. وبالتوازي تتحرك عواصم إقليمية بينها إسلام أباد للدفع نحو خفض التصعيد وإعادة فتح المضيق، مع إقرار بأن القرار الحاسم يبقى بيد واشنطن وطهران.
1: زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران كانت في إطار جهود المطالبة بفتح مضيق هرمز، لأن إغلاقه يؤثر على الجميع. أما زيارة وفدي دولة قطر وسلطنة عمان إلى طهران فتأتي في إطار جهود دبلوماسية تتركز على فتح المضيق، لكن في نهاية المطاف فإن قرار فتح مضيق هرمز يتعلق بواشنطن وطهران، فيما يمكن للوسطاء فقط بذل الجهود بينما يبقى القرار بيد الطرفين.
0: أما الموقف الأمريكي فيبدو حتى الآن أكثر قسوة، إذ يؤكد الرئيس دونالد ترامب عدم رغبته في التفاوض أو عقد اجتماع مع إيران، مشددا على أن الخيارات العسكرية لم تستبعد.
2: إيران لا تدفع رواتب قواتها وهي في ورطة كبيرة وقدراتها محدودة للغاية. كما تعلمون نحن نسيطر على مضيق هرمز ونفرض حصارا، وإيران لا يدخل إليها شيء عبر المضيق ولا تمر سفينة واحدة.
0: وهكذا يبدو المشهد أمام مسارين متوازيين، زخم دبلوماسي إقليمي لمنع تجدد المواجهة، ومواقف أمريكية وإيرانية لا تزال تضيق مساحة التسوية.
3: كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن الحرب على إيران أدت إلى أزمة مالية حادة لدى البحرية الأمريكية، لدرجة اضطرتها إلى إعادة تحويل أموال بينها مخصصات لرواتب الموظفين من أجل تغطية تكاليف العمليات القتالية. واستنادا إلى مذكرة للبنتاغون بشأن تمويل البحرية، أشارت الصحيفة إلى أن هناك تحذيرا من نقص في حسابات الرواتب جراء استيلاء الوزارة عليها وتوجيهها لتمويل العمليات العسكرية. في حين أفاد مسؤول ومتعاقد مع البحرية الأمريكية للجارديان بأن أعمال الصيانة غير الطارئة للمنشآت البرية جرى تأجيلها بسبب الأزمة المالية. وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيث في وقت سابق إن تكلفة الحرب بلغت 35 مليارا و700 مليون دولار، محذرا من عجز حرج ما لم يقر الكونغرس تمويلا طارئا. وقعت وزارة الدفاع الكويتية مع نظيرتها الباكستانية اتفاقية دفاع وتعاون عسكري مشترك. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الاتفاقية تعزز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية والتكامل بين القوات المسلحة للبلدين. بدورها قالت وزارة الدفاع الباكستانية أن إسلام أباد ستدعم بموجب البروتوكول الكويت في مجالات تشمل تدريب العسكرية وبناء القدرات وإدارة الحدود، إلى جانب مجالات أخرى من التعاون الدفاعي. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين جراء غارات متفرقة لجيش الاحتلال على شمال وجنوب القطاع، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء استهداف مسيرة للاحتلال مواطنين عند مفترق أنصار غربية مدينة غزة. كما سقط شهيد آخر في استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة قرب مفترق الصناعة جنوب مدينة غزة. ووثقت مقاطع فيديو لحظة وصول فرق الدفاع المدني إلى مكان الاستهداف وانتشال جثمان الشهيد، في حين أدى الانفجار إلى وقوع إصابات. كما أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين في قصف من مسيرة إسرائيلية على منزل بمخيم الشاطئ غربية مدينة غزة، وقد جرى نقل عدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء في المدينة جراء القصف. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي شمال خان يونس جنوبية قطاع غزة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 36 أخطار هدم لبنايات ومنشآت مأهولة وأخرى قيد الإنشاء في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في المكان، حيث ربطت بلدية عناتا أوامر الهدم بالبدء الفعلي في تنفيذ مخطط إيوا.

0: الاستيطاني.
1: 36 إخطارا بالهدم على الأقل سلمتها طواقم الاحتلال هذا اليوم لمنازل مأهولة وأخرى قيد الإنشاء هنا في بلدة عناتة شرقي القدس المحتلة. الاحتلال يريد تحويل هذه البنايات إلى ركام، إلى خراب. هنا حي الصلعة، تقول بلدية عناتة إن الاحتلال يريد هدم هذه المنشآت خلال 7 أيام، وهي مهلة قصيرة جدا، ومن الصعوبة بمكان أن يتم تعطيل هذا الهدم قانونيا خلال هذه المدة القصيرة. نتحدث عن بنايات فيها مئات الفلسطينيين اخترت بالهدم هذا اليوم. هذا نموذج أيضا للإخطارات التي تم تسليمها للأهالي هنا في عناتة. سوف ينضم إلينا الآن عضو بلدية عناتة للحديث عن ما جرى في هذه البلدة.
2: أهلا بكم. قامت قوات الاحتلال صباحا برفقة الإدارة المدنية بتسليم 36 إخطار لمنشآت سكنية في منطقة الصلعة عناتة وعر البيك. طبعا 25 منشأة منها مأهولة ومسكونة، و11 منشأة قيد الإنشاء. طبعا هذه عبارة عن مأساة تمس مئات المواطنين ولها تبعات اقتصادية كبيرة على المنطقة. نحن في بلدية عناتة نربط هذه الإخطارات والهدم بمشروع E1 الاستيطاني ومشروع القدس الكبرى والتضييق على المواطن المقدسي، ونأمل في بلدية عناتة بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية والقانونية بتأجيل هذا الهدم أو وقفه.
1: شكرا جزيلا. إذن سوف يكون هنالك محاولات لتعطيل هذا الهدم عبر المسار القانوني، مع تشكيك الفلسطينيين بأيضا العدل الذي قد ينتج عن أي محكمة إسرائيلية، لأن المحاكم الإسرائيلية لطالما كانت أداة في تنفيذ مخططات الاحتلال. كل هذه البنايات إذن اخترت بالهدم هذا اليوم، وكما استمعنا من البلدية بأن ذلك هو مربوط تماما بما يعرف بمخطط E1 الاستيطاني الذي تم التصديق عليه، والاحتلال انتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ عبر نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية، وأيضا عبر تفريغ الأرض من الوجود الفلسطيني لصالح البناء الفعلي لهذا المشروع الاستيطاني الذي يوصف بأنه مقبرة الدولة الفلسطينية. مخطط E1 تم التصديق عليه خلال الأشهر الماضية، وهو يمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا في المستقبل، يفصل شمال الضفة عن جنوبها، ولصالحه سوف يتم تهجير آلاف الفلسطينيين من هذه المنطقة. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، عناتة شرقي القدس المحتلة.
0: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت بموجب أمر عسكري على نحو 15 دونما من أراضي مدينة البيرة بالضفة الغربية لصالح إقامة مسار أمني.
3: الاحتلال الإسرائيلي يصعد التهام أراضي الضفة الغربية تحت ذرائع متعددة ضمن مساعيه لتضييق مساحة الوجود الفلسطيني وتشتيته. مدينة البيرة هدف لمصادرة جديدة بموجب أمر عسكري إسرائيلي يقضي بالاستيلاء على أكثر من 15 دونما من أراضيها. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن الخطوة تهدف إلى إقامة مسار أمني بطول 3835 مترا يلتف حول مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل شرقي المدينة. بحسب الهيئة من شأن هذه الخطوة الإسرائيلية أن تؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة حول مستوطنة بساغوت، ما يقيد وصول المواطنين إلى أكثر من 380 دونما محصورة بين البناء القائم للمستوطنة وما يسمى المسار الأمني. استيلاء على الأرض ترافقه هجمات على السكان الفلسطينيين يتناوب عليها المستوطنون وجنود الاحتلال. في قرية الكرمل شرقية يطا جنوب الضفة أصيبت سيدتان وطفلة جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاصة اتجاه مركبة كانت تقلهم. ضمن محاربة البناء الفلسطيني هدم الاحتلال منزلا في قرية كرمة جنوب دورة بمحافظة الخليل بذريعة البناء دون ترخيص. في الساعات الماضية أيضا تعرضت عدة مناطق بالضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها لاقتحامات واعتقالات وسط مداهمات وعمليات تفتيش لعدة منازل. هكذا تتكامل إجراءات المصادرة والاقتحام والاعتداء في محاولة لتغيير جوهر الضفة الغربية في وقت يتعرض فيه الوجود الفلسطيني لحصار الاحتلال والاستيطان.
0: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين وربما مسؤولين أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الخاص بغزة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة الإسرائيلية ناقشت فعليا القرار على خلفية الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
4: بعد الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تبحث إسرائيل إمكانية إبعاد مسؤولين بريطانيين وربما أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة في قطاع غزة بعد الحرب. صحيفة فاينانشال تايمز كشفت أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت خلال الأسابيع الماضية إخراج المملكة المتحدة من مركز الدعم الدولي لغزة، وهو المقر الذي أنشئ لمراقبة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس. غير أن مصدرين مطلعين ذكرا للصحيفة البريطانية أن إبعاد ممثلين دوليين إضافيين من المركز قد يحتاج إلى موافقة مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة، وهو الهيئة الدولية التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب هذا العام للإشراف على المرحلة الانتقالية وإعادة إعمار غزة بعد الحرب، بما في ذلك أعمال مركز التنسيق. في المقابل شدد مجلس السلام على لسان متحدث باسمه أن المجلس يواصل التواصل مع الجانب الإسرائيلي بحثا عن سبل الحفاظ على التنسيق متعدد الأطراف وتعزيزه وتسريع تنفيذ خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي في غزة. أما المسؤولون البريطانيون فلا يبدون قلقا كبيرا من احتمال استبعادهم، فإسرائيل سبق أن اتخذت إجراءات ضد إسبانيا وهولندا، وبالتالي فمن المنطقي توقع رد مماثل على تشدد الموقف البريطاني تجاه إسرائيل. هذه التطورات تعكس تدهورا متزايدا في العلاقات بين إسرائيل وحلفائها التقليديين في أوروبا على خلفية الحرب في غزة وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى التوسع الاستيطاني الذي تنفذه حكومة بنيامين نتنياهو رغم اعتبار المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
0: إلى الجنوب اللبناني، حيث أفادت وزارة الصحة بسقوط شهيدة وستة جرحى جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة عرب صليم جنوبي البلاد، كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتجدد القصف الإسرائيلي بمسيرات على بلدة النبطية الفوقة. وفي ساعات المساء استهدف الجيش الإسرائيلي بغارتين منطقة دوحة كفر رمان ووادي السلوقي في جنوب لبنان. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بنى تحتية قال إنها تابعة لحزب الله في النبطية جنوبي لبنان. وأوضح الاحتلال أن الغارات استهدفت مستودعات تحتوي على وسائل قتالية، وذلك ردا على إطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر خلال الليلة الماضية. وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن إصابات في صفوف قواته، مؤكدا أنه سيواصل ما وصفه بإزالة التهديدات. في اليمن، استهدفت مسيرات تابعة للقوات المسلحة اليمنية تجمعا لعناصر جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الجوف. بدورها استهدفت الجماعة بالصواريخ الباليستية ميناء المخا وجزيرة حنيش في البحر الأحمر.
5: موجة تصعيد لا تتوقف في اليمن، وتمتد هذه المرة من البحر إلى الساحل. ثلاثة صيادين أصيبوا وآخرون فقدوا قرب جزيرة حنيش في البحر الأحمر، ودمرت ثلاثة قوارب جراء قصف الحوثي. عمليات البحث عن المفقودين مستمرة بحسب القوات الحكومية. حنيش لم تكن التطور الوحيد على الساحل اليمني. القوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجوما بخمسة زوارق حوثية حاولت الاقتراب من جزر تطل على ممرات الملاحة الدولية. القوات اليمنية أعلنت أيضا ضبط سفينة في البحر الأحمر على الساحل الغربي. أطلق الحوثيون أربعة صواريخ باليستية باتجاه المخا والخوخة، وفي الحديدة تحدثت القوات الحكومية عن استهداف قرية مكتظة بالسكان شمال الخوخة بصاروخ باليستي. وفي الاتجاه المقابل القوات الحكومية تنشر مشاهد قالت إنها توثق ضربات ضد الحوثيين، مسيرات وتجمعات واستهدافات في محافظة الجوف ومناطق أخرى. التصعيد لا يجري على جبهة واحدة، في البحر زوارق ومسيرات وسفينة، وعلى الساحل صواريخ تستهدف المخا والخوخة، وفي الداخل ضربات متبادلة في الجوف وغيرها. مشهد يعيد البحر الأحمر والساحل الغربي إلى واجهة التصعيد العسكري في اليمن، فيما يشبه العودة الكاملة إلى حرب شاملة.
0: بحث مسؤولون عراقيون وسعوديون في بغداد سبل تعزيز التعاون الأمني وضبط الحدود وتبادل المعلومات الاستخبارية. وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن الاجتماع حضره مدير مكتب قائد القوات المسلحة ورئيس جهاز المخابرات ووكلاء ومدير الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وأضافت أن هذا اللقاء جاء استكمالا لمباحثات وحوارات سابقة عقدت في الرياض، وأن المجتمعين أكدوا الحرص المتبادل على ترسيخ آليات العمل الأمني وتطويرها. أكدت فصائل مسلحة عراقية رفضها تسليم سلاحها للحكومة في إطار مساع رسمية لحصر السلاح بيد الدولة، ورهنت الفصائل هذه الخطوة بوجود تهديدات تواجه البلاد. بدورها أكدت الحكومة أن المهلة الممنوحة للفصائل التي تنتهي نهاية سبتمبر المقبل لا تعني بالضرورة الصدام مع الفصائل.
6: لا تسليم لسلاحها إلى الدولة، هذا ما أبلغت به فصائل مسلحة الحكومة العراقية، فكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء أعلنت تمسكها بسلاحها وربطت أي خطوة باتجاه التخلي عن ترسانتها العسكرية بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق.
7: حركة النجباء ما زالت على ثابتة على قرارها بأننا لن نسلم السلاح بأي شكل من الأشكال ما دام العراق يتعرض لهذه التهديدات.
6: في المقابل تؤكد الحكومة أن موعد 30 من أيلول سبتمبر لن يكون موعدا للصدام أو المواجهة مع الفصائل المسلحة، بل محطة لاستكمال الحوار والوصول إلى صيغة تضمن حصر السلاح ضمن مؤسسات الدولة.
8: أولا يكون 30/9 كما يشاع هنا وهناك، يعني تاريخ تصادم أو تاريخ صراع أو غيرها من التفاصيل. الحكومة العراقية تقدر وتثمن الجهود التي بذلت من كل المقاتلين الذين حاربوا داعش في فترة مهمة وكان لهم أثر طيب، وتحترمهم وتحترم عوائلهم، وبالتالي كل حقوقهم سوف تكون محفوظة.
6: ومع رفض بعض الفصائل لتسليم السلاح ومساع الحكومة لاحتواء الملف بالحوار، تبرز تلميحات لاحتمال تمديد المهلة إلى ما بعد نهاية العام، وسط حديث عن ضغوط أمريكية لتسوية ملف حصر السلاح ومعارضة إيرانية لتجريد الفصائل المرتبطة بطهران من قدراتها العسكرية.
9: يقترب الموعد المحدد لحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما لا تراه الحكومة العراقية كساعة صفر للمواجهة، بل كموعد لاستكمال مسار سياسي وأمني حساس، في حين يبقى التحدي الحقيقي بنظر كثيرين في كيفية حصر السلاح من دون قتال ومن دون أن يتحول التأجيل إلى واقع دائم. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
0: أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها تصدت لهجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة الكيلي جنوب النيل الأزرق. وقالت المصادر إن القوات المهاجمة تكبدت خسائر في الأرواح والعتاد. في المقابل أعلنت عناصر من قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة الكيلي جنوب ولاية النيل الأزرق دون تأكيد مستقل لهذه الأنباء. أعربت وزارة الخارجية السودانية عن استغرابها من اتهام القوات المسلحة السودانية بشن هجوم داخل تشاد قبل إجراء تحقيق مهني ومستقل، مؤكدة حرص السودان على علاقات مستقرة مع تشاد وأثيوبيا ودول الجوار. وأكدت أن أي قضايا حدودية وأمنية يجب معالجتها عبر الحوار والتنسيق المباشر، كما استغربت الخارجية السودانية ما وصفته بالصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها مسيرات من داخل أثيوبيا على الأراضي السودانية، وقالت إن آخر تلك الهجمات وقع صباح اليوم، مؤكدة امتلاكها الإثبات والأدلة القاطعة على هذه الاعتداءات المتكررة. أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن فرق الإنقاذ تواصل التعامل مع تداعيات الهجوم الروسي الأخير على كييف، حيث تعمل في 9 مواقع داخل منطقة بوريسبيل، وأوضحت أن المواقع المتضررة تشمل منازل خاصة ومستودعات، إضافة إلى بؤر حرائق اندلعت جراء القصف. وأكدت الهيئة الدفع بقوات ومعدات إضافية للمشاركة في إخماد الحرائق وإزالة آثار الهجوم.
10: الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بثقلها على البنية التحتية للبلدين، منشآت طاقة، مرافق صناعية ولوجستية، وموانئ تجارية، كلها أهداف مفتوحة على نيران القصف. في آخر مستجدات المشهد، تقول وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت مرافق المجمع الصناعي العسكري والصناعات المعدنية وتكرير النفط في مدن كييف وبوريسبيل وزابوريجيا وكريمينشوك، بالإضافة إلى مرافق الطاقة التي تضمن تشغيل موانئ أوديسا وريني في أوكرانيا. بينما تتحدث إدارة مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية عن تضرر 8 مبانٍ سكنية و11 موقعا للبنية التحتية المدنية في هجوم صاروخي أوكراني أوقع مصابين مدنيين. لا يقتصر السجال العسكري بين موسكو وكييف على الهجمات الجوية فحسب، التمدد البري حاضر بقوة في مخططات القيادة الروسية.
11: خلال شهري يوليو وأغسطس حررت وحدات الهجوم بسكونيفكا وبيرشو ماريفكا وأوريخو فاتكا، ولا تزال المعارك الشرسة مستمرة في شوارع ميكولايفكا ونيكانوريفكا. تقلصت المسافة بين سلوفاينسك وباقي القوات إلى 4 كيلومترات فقط.
10: التقدم البري الروسي لا تنكره كييف على خط تقاطع الجبهتين الشرقية والجنوبية في قطاع أولكسندريفسكي. التقى زيلينسكي قيادة جيشه للوقوف على تعزيزات الدفاع البرية، خصوصا وأن موسكو أعلنت سيطرتها أخيرا على 3 بلدات جديدة في محاور سومي وزابوريجيا ودونيتسك.
0: أعلن وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود وفاة 12 شخصا جراء حرائق الغابات، وتشهد ولايات عدة لا سيما في شرق البلاد حرائق متزامنة تسببت في تهديد مناطق سكنية، ما استدعى تنفيذ عمليات إجلاء وقائية للسكان.
12: خلفي الآن رجال إدارة الغابات الذين يواصلون العمل في هذه اللحظات لإخماد آخر النقاط المشتعلة في منطقة تيزي وزو. هنا تحديدا في هذه القرية قد تبدو ألسنة النار أقل حدة مما كانت عليه خلال الساعات الماضية، لكن المعركة لم تنتهي بعد، لأن بؤر متفرقة ما تزال مشتعلة وسط الأحراش، نيران متبقية يمكن أن تعيد المساحات التي تم السيطرة عليها. المشهد هنا يلخص إلى حد كبير ما عاشته عدة ولايات جزائرية خلال هذه الموجة من الحرائق في شهر أغسطس. حرائق امتدت عبر مساحات غابية وجبلية واقتربت من القرى والتجمعات السكنية، ووصلت في بعض المناطق إلى محيط المنازل، ما جعل السكان وفرق الإطفاء في مواجهة مباشرة مع النيران. وفي مناطق مثل تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدا وعنابة والطارف وتيسمسيلت ومناطق أخرى منتشرة في سفوح الجبال وبطونها، الجزائر اليوم لا تتعامل فقط مع حصيلة مادية خلفتها الحرائق، بل مع مأساة إنسانية دفعت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إعلان حداد وطني بعد سقوط ضحايا جراء هذه الحرائق. فاطمة حمدي من تيزي وزو، الجزائر.
0: تحولت المظاهرات المنددة بالأوضاع الأمنية في السبت الخاضعة للحكم الإسباني إلى مواجهات بين السكان المحليين والشرطة بعد شهر من التدفق الهائل لمهاجرين قادمين من المغرب. وفرقت الشرطة المتظاهرين على أحد الشواطئ بعدما توجهت مجموعة منهم إلى المنطقة التي ينام فيها المهاجرون، وأضرمت النيران في بعض ممتلكاتهم. وفي وقت سابق نظم عشرات المتظاهرين احتجاجا لمنع مركبات تابعة للصليب الأحمر من الوصول إلى الشاطئ لتوزيع الطعام على مئات المهاجرين الموجودين في المنطقة. شهدت فرنسا أول مناظرة بين أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية. شهدت المناظرة تركيزا على الاقتصاد والوضع المالي، وبينما تتعدد الأسماء داخل معسكر الوسط والأحزاب التقليدية تتزايد التساؤلات بشأن ما إذا كان هذا الانقسام سيمنح زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين الأفضلية في السباق إلى قصر الإليزي.
13: أول مناظرة للانتخابات الرئاسية الفرنسية قبل 8 أشهر من موعدها، ازدحام للمرشحين وصراعات داخل المعسكرات السياسية التقليدية. بدلاً من ظهور وريث واضح لإيمانويل ماكرون، يشهد تيار الوسط حالة غير مسبوقة من التنافس. إدوار فيليب رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب أوريزون يعد أحد أقوى المرشحين لخلافة ماكرون، ويحاول استقطاب ناخبي الوسط ويمين الوسط، لكنه ينافس مرشحاً وسطياً آخر وهو جابرييل أتال، أصغر رئيس وزراء سابق في تاريخ فرنسا وزعيم حزب النهضة، وهو يقدم نفسه أكثر استقلالية من فيليب عن الرئيس ماكرون.
14: إذا لم تنجح كتلة الوسط في اختيار مرشح واحد سواء جابرييل أتال أو إدوار فيليب، فلن تكون هناك فرصة لقيام ما يعرف في فرنسا بالجبهة الجمهورية، وهي التي قد تحول دون وصول مارين لوبان إلى السلطة.
13: لكن هذه الوحدة مستبعدة حتى الساعة، وفي اليسار واليمين التقليدي انقسامات أيضا. الحزب الاشتراكي ينظم انتخابات تمهيدية في الخريف وسط انقسامات داخل صفوفه، ولدى الجمهوريين في اليمين أكثر من مرشح.
15: انقسام الأحزاب التقليدية وانقسام الوسط سيؤدي يعني أوتوماتيكيا إلى مصلحة الأقصى اليمين وأقصى اليسار، لأن هذه الأصوات النظام الانتخابي الفرنسي الأول والثاني يتأهلان فقط لغير.
13: تعدد المرشحين قد يشتت الأصوات لصالح جان لوك ميلانشون زعيم فرنسا الأبية في اليسار الراديكالي، ويصب في صالح مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف التي تتصدر استطلاعات الرأي حتى الساعة. بلغت شعبية حزبي التجمع الوطني وفرنسا الأبية أعلى مستوياتها في تاريخ الجمهورية الخامسة. انقسامات الوسط والأحزاب التقليدية تعزز تقدم القوى المتطرفة التي باتت تفرض خطابها في جو فرنسي عام يسعى إلى القطيعة مع عهد الرئيس ماكرون. دلال معوض، التلفزيون العربي، باريس.
0: أفادت صحيفة الستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحال إلى الكونغرس اتفاقا نوويا تاريخيا مع المملكة العربية السعودية للمراجعة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن ترامب لم يتخلى في اللحظة الأخيرة عن شرطه بشأن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل. نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن فنزويلا تدرس بجدية الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. وأضاف التقرير أن فكرة الانسحاب مطروحة للنقاش مع مسؤولين أمريكيين، ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد. انتهت النشرة، الآن إلى برنامج تواصل. إلى اللقاء.
16: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. استطلاعات الرأي تدخل غزة سباق 2028 مبكرا. ناخب 6 ولايات ديمقراطية أمريكية يؤيدون حظر الأسلحة على إسرائيل. ترامب يشطب بحيرة أونتاريو الكندية من الخريطة ويسميها بحيرة أمريكا، فما أسباب الخلاف؟ من مصر فتاة تقاوم خاطفيها داخل السيارة، والأمن يضبط 6 متهمين.

0: هذه البحيرة التي تظهر من خلفي وتتميز بمياهها الزرقاء وإطلالاتها الساحرة هي مشاهدينا بحيرة أونتاريو، والتي تعد واحدة من أجمل البحيرات. ولكن الكنديين استيقظوا على اسم جديد لبحيرتهم المعروفة منذ قرون باسم أونتاريو. شو الاسم الجديد؟ بحيرة أمريكا. والفضل طبعا يعود إلى قلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فبعد مضيق هرمز وخليج المكسيك وقبلها تهديدات بضم كندا، يبدو أن ترامب قرر أن يتوسع أكثر في خرائط العالم. القصة بدأت عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر دونالد ترامب صورة لخريطة تظهر اسم بحيرة أونتاريو مشطوب عليها بالأحمر، وكتب مكانها هنا بحيرة أمريكا بأحرف ذهبية مع العلم الأمريكي. كما نشر مقطع فيديو من المكتب البيضاوي ظهر فيه ترامب وهو يشطب الاسم الجديد ويكتب اسم بحيرة أمريكا. لنشاهد.
1: So this is Lake Ontario in Canada and in the United States, but we're going to make a little change. We're going to call it something different than Lake Ontario. We're going to call it Lake America, and all it takes is a good pen and some intelligence. So Lake Ontario, that's gone. Lake America. So now we have a lake, and now we have a gulf, because we have the Gulf of America, and now we have Lake America. Thank you very much, everybody. Enjoy Lake America.
0: هكذا اختفى الاسم في ثوان. لندخل أكثر في عمق الموضوع، لابد أن نعرف أين تقع البحيرة بالضبط. بحيرة أونتاريو مشاهدين تمتد على جانبي الحدود الأمريكية الكندية، ونحو 47% منها يقع في الجانب الأمريكي، بينما تقع مدينتا تورنتو وهاملتون الكنديتان على شاطئها. البحيرة جزء من منظومة البحيرات العظمى التي تتقاسمها الولايات المتحدة وكندا، وتخضع لإدارة واتفاقات مشتركة بين البلدين. فكرة تغيير الاسم إلى بحيرة أونتاريو من بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا أثارت سخرية وغضب الكنديين. ولكن السؤال هنا، هل يستطيع الرئيس الأمريكي فعلا تغيير اسم بحيرة مشتركة بين دولتين بمجرد قرار، أم أن القصة استفزاز سياسي جديد كما يعتقد كثير من الكتاب والمحللين؟ طبعا تغيير الاسم مش بهالسهولة. في الولايات المتحدة توجد هيئة رسمية لتوحيد الأسماء الجغرافية وإعداد الخرائط، وهي مجلس الأسماء الجغرافية الأمريكي التابع لهيئة المسح الجيولوجي. وتغيير الأسماء يخضع لإجراءات، وليس مجرد كتابة اسم جديد على خريطة ونشره على السوشيال ميديا. وحتى لو اعتمدته واشنطن، فهذا لا يعني أن كندا أو بقية دول العالم ستستخدم الاسم الجديد. تصريحات ترامب أعادت للأذهان قراره السابق بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، إضافة إلى تهديداته المتكررة بضم كندا وتحويلها إلى الولاية الأمريكية 51، فضلا عن وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وسلفه جاستن ترودو بالحاكم، يعني الخلاف الذي بدأ بالتجارة والرسوم الجمركية وصل الآن إلى أسماء البحيرات والخرائط. طيب، هل ترامب قرر فجأة التصعيد مع كندا، أم أن هناك تسلسلا لتصاعد الأزمة؟ العلاقة بين واشنطن وأوتاوا متوترة مشاهدين أصلا، خصوصا بعد انهيار مفاوضات التجارة وفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على سلع كندية، ورد كندا بإجراء إجراءات أخرى مماثلة. السؤال الأهم الآن، هل يستطيع ترامب تغيير اسم البحيرة؟ بحسب خبراء، التلويح بتغيير اسم البحيرة قد يكون رسالة سياسية واستفزازا جديدا أكثر من كونه تغييرا جغرافيا فعليا. ولكن إذا دخل مجلس الأسماء الجغرافية الأمريكية على الخط وبدأ بإجراءات رسمية، فالقصة وقتها ستكون أكبر من مجرد منشور لترامب. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا، لنرصد بعضها. هنا ديف كتب: أظن أن هذا ما كان الناس يسمونه طفولته الثانية، أعطني أقلام التلوين يا جيفرسون وأريد أن أصلح هذه الخريطة. أما هنا على منصة إكس أيضا جانيس كتبت: هذا تصرف طفولي ومراهق، ولكن في يوم من الأيام نأمل ألا يطول هذا الأمر وسيرحل هذا وسنعود إلى دبلوماسية سليمة. أما هنا مارتين كتبت: بإمكانه تسميتها كما يشاء، على جانبه من الحدود تماما كما تفعل كندا عندما تعيد تسمية الشوارع والساحات. بينما قال ديفيد هنا: لا أستغرب إطلاقا، فهو في نهاية المطاف سخر علنا من يسوع وهدد حضارة بأكملها ووصف آل أوباما بالقروض. نختم مع بيتي. قالت: ترامب وإدارته هم الأولاد المشاغبون، أولئك الذين كنا نتجنبهم في المدرسة والآن يديرون دولة. الأسهم في انخفاض حاد والاقتصاد في حالة كارثية.

0: حرب الإبادة على غزة أعادت التعريف بالقضية الفلسطينية في الغرب، وحرب الإبادة على غزة خلت إسرائيل تتراجع سمعتها عالمياً. من كان يتخيل أن يتغير الرأي العالمي بهذا الشكل ويشهد تحولاً من دعم إسرائيل بزعم أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط إلى مهاجمتها؟ وفي أمريكا ارتفعت الدعوات للتخلي عنها بل ولإيقاف تمويلها بالأسلحة الأمريكية التي كانت وقوداً لإسرائيل في حربها على غزة وأدت لاستشهاد أكثر من 70,000 فلسطيني. غزة الآن حاضرة في الانتخابات الأمريكية الرئاسية لعام 2028. كيف ذلك؟ إليكم قصتنا. استطلاعات للرأي من مؤسسات إسرائيلية أظهرت أن الإسرائيليين يتجنبون التعريف بهويتهم بسبب نبذ العالم، بعد أن كانوا يحظون بدعم غير محدود من الشعوب والحكومات الغربية. المفاجأة اليوم أن استطلاعاً جديداً يخلص إلى أن أغلبية ناخبي الديمقراطيين في 6 ولايات أمريكية يطالبون بعقوبات ووقف تسليح إسرائيل. فما الذي تغير؟ الاستطلاع الذي أجرته يوغوف لصالح IMEU Policy Project رصد تحولاً لافتاً في مواقف الناخبين الأمريكيين الديمقراطيين المحتملين تجاه إسرائيل والسياسة الأمريكية الداعمة لها، مع ميل واضح في الولايات 6 التي تبدأ فيها الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2028 إلى تأييد فرض عقوبات على إسرائيل ووقف إمدادات الأسلحة إليها. الاستطلاع مشاهدينا شمل أكثر من 4,000 ناخب يرجح مشاركتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، حيث شملت الدراسة كل من ساوث كارولاينا، نيفادا، نيو هامبشير، نيو مكسيكو، ميتشيغان وفيرجينيا، وهي الولايات 6 المدرجة في المرحلة الأولى من مسار الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لعام 2028. فهل يمكن أن تكون هذه الأخبار إشارة مبكرة إلى تحول في مزاج الناخب الأمريكي وسيكون لها ما بعدها؟ لنتابع الاستطلاع ونرى ماذا قال المشاركون في الاستطلاع عن إسرائيل والحرب على غزة. 80% من الناخبين الديمقراطيين المحتملين في ولاية ميشيغان قالوا أنهم يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ولا يختلف موقف الأمريكيين في كل من الولايات 6 بنسبة لا تقل عن 70%، باستثناء ولاية ساوث كارولينا حيث بلغت النسبة فيها 57%. موقف الأمريكيين تجاه الإبادة الجماعية في غزة انعكس على نظرة الناخبين إلى السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، والنتيجة أن 70% في نيو هامبشير ونيو مكسيكو أيدوا فرض عقوبات أمريكية على إسرائيل، بالإضافة لكل من نيفادا وميشيغان وفيرجينيا بنسب تتراوح بين 62% و67%، أيدوا أيضاً فرض عقوبات. والاستطلاع ذهب إلى أبعد من ذلك، تسليح إسرائيل، والذي كان من المسلمات، يعني تخيلوا من كان يتوقع أن تتم مناقشة هذه الفكرة في أمريكا، ولكن اليوم يتم طرحها في استطلاع للناخبين الديمقراطيين، والنتائج أظهرت تفضيلاً أكثر وضوحاً لمرشح رئاسي يقطع إمدادات الأسلحة عن إسرائيل، إذ أيد هذا الخيار 65% إلى 75% من الناخبين، بينما لم تتجاوز نسبة من يفضلون مرشحاً يواصل تسليح إسرائيل 7% في أي من الولايات 6. نتائج الاستطلاع التي أظهرت موقفاً متشدداً تجاه إسرائيل حظيت بتفاعل واسع على منصات التواصل، فقد رأى كثيرون أن التحول في الرأي العام الأمريكي بات واضحاً، ولكنه يحتاج إلى ترجمة سياسية على أرض الواقع، وأن استمرار ظهور هذا الاتجاه قد يفرض على المرشحين الديمقراطيين لانتخابات 2028 إعادة النظر في مواقفهم. لنرصد بعض التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي. شايل كتب رائع: لقد حان الوقت لطرد جميع الصهاينة الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية من الحزب نهائيا. أما زاين هنا كتب: هذا أحد الأمور التي يجب على اليسار أن ينسب لنفسه الفضل فيها بطرق مختلفة، في إذابة لا مبالاة الرأي العام الأمريكي تجاه إسرائيل، إنه لأمر جيد، ولكن علينا أن نتجاوز مجرد تغيير نظرة الناس إلى الأوضاع، وهو أمر بالغ الأهمية، إلى تغيير الأوضاع نفسها. بينما قال السيد، قال يمثل هذا تحولا هاما، فإذا استمرت هذه الأرقام فإن تأييد العقوبات وحظر الأسلحة على إسرائيل بات يكتسب زخما بين ناخبي الحزب الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية، وقد يجد الحزب الديمقراطي نفسه على نحو متزايد بعيدا عن قاعدته الشعبية. نختم مع ساشا. ساشا كتب لست متأكدا من مدى دقة هذه الأرقام، ولكن إذا كان أي تحسن طفيف في هذا الاتجاه يعني أن مرشحي الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2028 بحاجة إلى إعادة النظر في موقفهم وبشكل كبير ومبكر. للمزيد مشاهدينا ينضم إلينا في الاستوديو الزميل أحمد خير الدين، مرحبا بك معنا في تواصل. تابعت معنا الأرقام ونتائج الاستطلاع، قراءتك وهل هذه النسب تشير إلى تغير في مزاج الناخب الأمريكي وإلى أين؟
1: تغيير بشكل كبير وبسبب عاملين. العامل الأول هو عامل أخلاقي، بعد ما رأى المواطنون الأمريكيون هذا العدد من الجرائم التي ارتكبت، ما جرى للأطفال، ما سجله الأطباء الأمريكيون الذين ذهبوا إلى القطاع وعادوا وتحدثوا عما رأوه خلال العمليات الجراحية التي أجروها لبتر أطراف الأطفال والنساء في غزة، وهذا ما استدعى هذا الإنفاق الكبير من إيباك، وما استدعى كذلك محاولة خنق وصول هذه المواد عبر تغيير ملكية تيك توك بعض الشركات الكبرى الإعلامية، وما يحدث كذلك في محاصرة هذه الأصوات سواء ما جرى في الجامعات الأمريكية وغيرها. عامل آخر وهو عامل اقتصادي، إذا كانت هذه الإدارة الحالية جاءت بمبرر تقييد المساعدات التي تنفق على الدول الأخرى وأن هذا لا يعنينا وأننا ينبغي أن نوفر فيما ننفقه خارجيا سواء في ملفات الصحة أو التعليم أو ما تقدمه USAID أو ما يقدم للأمم المتحدة، فلماذا نفعل ذلك لدولة لا تكتفي بمن تستهدفه في غزة لكنها تضيف لذلك ما يحدث في لبنان وفي سوريا وفي إيران؟ هذا استدعى أن يكون هناك خطاب موجود سواء في الحزب الجمهوري أو في الحزب الديمقراطي، في الحزب الديمقراطي رفض الحرب على غزة وتقييد الأسلحة المرسلة لإسرائيل كان من الأصوات التي أثرت في الانتخابات التمهيدية بشكل كبير، واستدعى إنفاق آخر من إيباك، واستدعى كذلك هذا الإنفاق من البروباغندا الإسرائيلية حتى لمحاولة الحصول على إجابات تدعم إسرائيل من برامج الذكاء الاصطناعي. هناك أصوات أخرى في الجمهوريين لكنها ليست بنفس قدر التأثير في الحزب الديمقراطي، وهي التي تطالب بأن أمريكا أولا، وعلينا أن نراجع هذه السياسات سواء لما لها من تأثير أخلاقي أو ما لها من تأثير اقتصادي، إذا كانت هذه الأموال تنفق بينما نحن نسأل عن الرعاية الصحية ونراجع الميزانية ونفكر حتى في رفع الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لكبار السن.
0: شكرا جزيلا لك الزميل أحمد خير الدين.

المشهد مثير للفزع. سيارة تبطئ حركتها بجوار فتاة في أحد شوارع الشيخ زايد في مصر، ينزل منها شبان، أحدهم يهدد الفتاة بسلاح أبيض قبل أن يختطفوها عنوة داخل السيارة. ما مصير الفتاة وكيف تعاملت الشرطة المصرية مع القضية؟ محاولة مكشوفة لخلق ترند، هذا ما تردد في اللحظات الأولى، ولكن الصدمة إنما شاع عنه أنه فيديو مفبرك لصعوبة تصديقه بسبب جرأة المعتدين غير المفهومة، انتهى بإلقاء القبض على الشبان الذين ظهروا فيه فور انتشار الفيديو. والمفاجأة كانت بأن المقطع المصور حقيقي وغير مفبرك، خطفوا الفتاة من الشارع ليعتدوا عليها. إليكم ما حدث. سيدة كانت تنتظر زوجها في سيارتها هي من وثقت المقطع المصور. السيدة عبرت عن صدمتها من موقف المارة الموجودين في الشارع الذين اكتفوا بالمشاهدة دون التدخل لإنقاذ الفتاة. لنشاهد المقطع. وخلال ساعات ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على 6 متهمين. الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو بالواقع وحددت السيارة الظاهرة بالمقطع وهي منتهية التراخيص وبلا لوحة معدنية أمامية، وضبطت قائدها ومستقليها. المتهمون سوابق، أي لهم سجل إجرامي. 5 طلاب وعامل توصيل طلبات. سبق اتهام 3 منهم في قضايا سرقة بالإكراه وتعاطي مخدرات وأداب عامة وبلطجة، ويقيمون بمحافظة الجيزة. وضبطت بحوزة المتهمين كمية من مخدر الباودر والسلاح الأبيض المستخدم في التعدي والهاتف المحمول المستولى عليه من المجني عليها. ما مصير الفتاة؟ الشرطة حددت هوية الفتاة الشابة، وقالت الشرطة إنها فوجئت بتوقف إحدى السيارات يستقلها عدد من الأشخاص وهددها أحدهم بسلاح أبيض. خطفوها وتعدوا عليها بالضرب والتحرش بها وحاولوا التعدي عليها جنسيا، فقاومتهم وتسببت بكسر زجاج السيارة، لذلك تركوها في أحد الشوارع بالمدينة ولكن استولوا على هاتفها المحمول. مكافحة التحرش تتواصل في مصر. مجلس النواب المصري أقر تعديلا تشريعيا عام 2021 ينص على تجديد عقوبة التحرش الجنسي بالمرأة لتصبح السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وتصل عقوبة التحرش الجنسي إلى 7 سنوات في الحد الأدنى إذا اقترن التحرش بحمل سلاح أو ارتكاب من قبل أكثر من شخص، أو كان المتحرش يملك سلطة وظيفية أو غيرها على المرأة. نسب التحرش في مصر بلغت مشاهدينا 99.3%، أبلغت عنها من قبل نساء، وأكثر من 80% يواجهن مضايقات في وسائل النقل العام بحسب تقرير للأمم المتحدة نشر قبل سنوات. وهذه النسب المرتفعة للتحرش الجنسي قد تكون دفعت سيدة في حادثة أخرى بمصر إلى الادعاء بأنها تعرضت لتحرش واعتداء من السائق بهدف التهرب من دفع الأجرة، ولكن كاميرا السائق أنقذته من إدعاءاتها وأوصلتها إلى مخفر الشرطة والتحقيق معها واتخاذ الإجراءات القانونية. فيديو الاختطاف أثار جدلاً بمصر حول لماذا اكتفى بعض المارة بمشاهدة واقعة اختطاف فتاة دون تدخل لإنقاذها، وماذا تكشف هذه الواقعة عن ظاهرة التحرش والعنف ضد النساء في الشارع المصري. ولكن ظهور المقطع المصور الثاني أثار ارتباكاً بشأن استغلال السيدة لمظلومية حقيقية. فهنا نتساءل إلى أي مدى يمكن أن تكون الكاميرات وسيلة مهمة لكشف الجرائم والوصول إلى العدالة. إلى مواقع التواصل الاجتماعي. على منصة إكس، هبة كتبت: الفيديو طلع بجد مش تمثيل ولا ترند، البنت اتخطفت قدام الناس اللي الناس افتكرته تمثيل عشان الترند، طلع جريمة حقيقية بكل تفاصيلها. أما أحمد عبد الغفار كتب: تحية للست اللي كانت مستنية جوزها في العربية واللي صورت الواقع عشان كانت سبب إنه العيال دي يتقبض عليها، والبنت اللي اتخطفت عظيمة وقاومت العيال وكسرت زجاج العربية وفضحتهم، ده خلاهم يخافوا.
أما فيصل كتب صراحة حساب وزارة الداخلية المصري ترفع له القبعة لسرعة تجاوبه للقضايا المطروحة في السوشيال ميديا والتعامل معها مباشرة. أما محمد سالم كتب حتى دون تدخل الشرطة يكفي أن يعرف أهلهم حقيقتهم دون قناع وأن تدرك عائلاتهم أنها لم تحسن تربيتهم. وحول القصة الثانية للسيدة التي سبت السائق ودعت عليه كتب محمد المفروض يكون في عقاب رادع للست الكاذبة لأنها بتضر الحالات اللي بتتعرض لتحرش حقيقي.

الاحتباس الحراري والاحتباس الحراري حتما سمعتم عنه، وغالبا الأمر لم يعني البعض كثيرا، ولكن اللي سمعوا دون اهتمام، الناس في نيبال رأوا بأعينهم، رأوا آثاره واضحة. أكثر من 1500 مفقود في نيبال والصين بعد سيل جارف في جبال الهيمالايا. لنحكي لكم ما حدث. سيول مدمرة في نيبال، السلطات المحلية أعلنت فقدان أكثر من 1500 شخص، بينهم 800 أجنبي على الأقل في نيبال ومنطقة التبت الصينية، وذلك بعد انهيار جدار من الطين والصخور في نهر بجبال الهيمالايا، ما أدى إلى سيول جارفة اجتاحت البلدات والوديان. فكيف حدث كل هذا الدمار؟ صور أقمار صناعية كشفت الأسباب وراء السيول القاتلة والتي ضربت الحدود النيبالية الصينية. الانهيار نتج عن ذوبان مفاجئ للثلوج، انفصال جزء سفلي من نهر جليدي وسقوط هذا الجزء في قاع الوادي على عمق مئات الأمتار سبب انهيار الكتلة الجليدية. ورصدت السلطات المحلية زلزالاً وقع في المنطقة قبل دقائق من السيول، قد يكون سبباً محتملاً أيضاً للكارثة. صور الأقمار الصناعية كشفت عن ذوبان كمية كبيرة من الثلج خلال الساعات 24 التي سبقت السيول. وفي عام 2023 ذكرت الأمم المتحدة أن جبال نيبال المغطاة بالثلوج فقدت نحو ثلث جليدها في 30 عاماً بسبب الاحتباس الحراري. نعم، الاحتباس الحراري هو الذي أدى إلى ذوبان الثلوج وما أعقبه من كل هذا الدمار. كما أظهرت أيضاً مقاطع مصورة كميات هائلة من المياه والحطام تجرف عشرات الأشخاص عند معبر حدودي مع جرف المنازل والطرق ومشاريع كهرباء في اتجاه مجرى النهر نحو نيبال. لنشاهد المقطع المصور.

إلى مواقع التواصل الاجتماعي. مصطفى كتب: عدد المفقودين ما زال مجهولا وعائلات بأكملها اختفت. أما هنا أني كتبت: مرعب جدا إذا غضبت الطبيعة والعالم يزداد رعبا. أما محمد الميموني كتب: البيوت تتهاوى وكأنها من ورق، ويا رب رحمتك.

أكيد بعد هذه القصة الكل سيهاجر إلى سنغافورة. مشاهدينا، إذا سألتكم ماذا تعرفون عن سنغافورة؟ ربما تجيبون ناطحات السحاب، المساحات الخضراء، التنوع الثقافي، التطور الذي يجعلها واحدة من أكثر الوجهات السياحية أماناً ونظافة في العالم. كل هذا صحيح، ولكن هل تعرفون أن سنغافورة والتي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة تعتبر واحدة من أسرع الأمم شيخوخة في العالم؟ هذه الأزمة دفعت السلطات لإطلاق برنامج ضخم لتشجيع العائلات على الإنجاب من خلال إعطاء كل عائلة مبلغ 55,000 دولار عن إنجاب كل طفل، ولكن تمهل المبلغ ليس دفعة واحدة، فهناك آلية معينة لتقسيم المبلغ وتوزيعه لإعانة أسرة كل طفل حتى بلوغه 17 عاما. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أفادت بأن الحزمة المالية تشمل دفعة قدرها 10,000 دولار عند الولادة و 10,000 دولار أخرى للتعليم في المستقبل، بالإضافة إلى ذلك سيتم تسهيل شراء السكن الأول للأسر التي لديها أطفال. واو. الصحيفة أشارت أيضا إلى أن البلاد سجلت رقما قياسيا سلبيا عام 2025، حيث انخفض معدل الخصوبة إلى 2 لكل امرأة مقارنة ب 0.97 في العام السابق. طيب، هل هذا العدد طبيعي؟ الأمم المتحدة تصنف سنغافورة ضمن فئة الدول التي تتجاوز فيها نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما إلى 21%، باعتبارها وذلك حيث انخفض معدل الخصوبة إلى 2 لكل امرأة مقارنة ب 0.97. طيب، إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد تفاعلات. هنا أوليفيا كتبت: يا له من وضع مزر، ولكن الحكومة تبذل قصارى جهدها وأمل أن نشهد طفرة مواليد قريبا. أما هنا سريجان كتب: ينشغل الناس بأمور كثيرة في الحياة، وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات البث عبر الإنترنت وتداول العملات الرقمية والآن الذكاء الاصطناعي، لدرجة أنه إنجاب الأطفال يأتي في مرتبة متأخرة في قائمة الأولويات. نختم مع كارل يتساءل: لماذا لا يفعلون ما فعلته أوروبا ويفتحون الحدود أمام جميع المهاجرين غير الشرعيين؟ انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من التلفزيون العربي في الوسيل، نستهلها بالعناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يؤكد أن زيارته إلى طهران تأتي في إطار جهود خفض التصعيد، وإيران تطالب واشنطن بخطوات عملية لتلبية شروطها قبل فتح مضيق هرمز. 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ونتنياهو يقول إنه لن تكون هناك إعادة للإعمار قبل نزع سلاح حماس. شهيدة وجرحى جراء غارات مكثفة على مناطق في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يقول إن قواته ردت على مسيرات لحزب الله. قوات الحكومة اليمنية تؤكد صد هجمات للحوثيين في الجوف، والجماعة تستهدف المخا وجزيرة حنيش بالصواريخ البالستية.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يريد التحدث مع إيران ولا يسعى إلى عقد اجتماع معها، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح بعد إزالة الألغام. فيما قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن قطر تؤمن بأن الحوار والحلول الدبلوماسية هما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات، مضيفا أن زيارته إلى طهران تأكيد على مواصلة جهود دولة قطر لخفض التصعيد وإعلاء مصلحة دول المنطقة.
1: بين رسائل التهدئة والتحذيرات المتبادلة، يتكثف الحراك الدبلوماسي بشأن التوتر بين إيران والولايات المتحدة في محاولة لاحتواء التصعيد وتهيئة الطرق أمام مسار تفاوضي يبدو حتى الآن بعيد المنال. زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى طهران تأتي في هذا السياق، إذ التقى وزير الخارجية الإيراني ورئيس البرلمان والأمين العام لمجلس الأمن القومي، مؤكدا أن الحوار والحلول الدبلوماسية هما السبيل الأمثل وضرورة احترام سيادة دول الجوار وحرية الملاحة في مضيق هرمز، مع بحث ترتيبات مؤقتة للملاحة وتطهير المضيق من الألغام. لكن الرسائل الإيرانية حملت في المقابل لهجة أكثر تشدداً، فطهران تؤكد أنها لا تثق بواشنطن وتطالب بخطوات عملية

0: زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران كانت في إطار جهود المطالبة بفتح مضيق هرمز لأن إغلاقه يؤثر على الجميع. أما زيارة وفدي دولة قطر وسلطنة عمان إلى طهران فتأتي في إطار جهود دبلوماسية تتركز على فتح المضيق، لكن في نهاية المطاف فإن قرار فتح مضيق هرمز يتعلق بواشنطن وطهران، فيما يمكن للوسطاء فقط بذل الجهود بينما يبقى القرار بيد الطرفين.
1: أما الموقف الأمريكي فيبدو حتى الآن أكثر قسوة، إذ يؤكد الرئيس دونالد ترامب عدم رغبته في التفاوض أو عقد اجتماع مع إيران، مشددا على أن الخيارات العسكرية لم تستبعد.
2: إيران لا تدفع رواتب قواتها وهي في ورطة كبيرة وقدراتها محدودة للغاية. كما تعلمون نحن نسيطر على مضيق هرمز ونفرض حصارا، وإيران لا يدخل إليها شيء عبر المضيق ولا تمر سفينة واحدة.
1: وهكذا يبدو المشهد أمام مسارين متوازيين، زخم دبلوماسي إقليمي لمنع تجدد المواجهة، ومواقف أمريكية وإيرانية لا تزال تضيق مساحة التسوية.
3: قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر إنه لم تدخل أي سفينة إلى أي ميناء إيراني أو تغادر منه من دون إذن قواته، وأنها لم تسمح للسفن بالمرور إلا لأسباب إنسانية. وأكد كوبر في بيان لها أن قوات القيادة الوسطى أجبرت نحو 75 سفينة كانت تحاول اختراق الحصار على العودة، وعطل 3 سفن لم تمتثل للتوجيهات عندما طلب منها ذلك، وأضاف أنها نجحت في إزالة الألغام البحرية من ممرات الشحن الدولية في مضيق هرمز، وباتت طرق العبور خالية من الألغام البحرية الإيرانية. كشفت الصحيفة الجارديان البريطانية أن الحرب على إيران أدت إلى أزمة مالية حادة لدى البحرية الأمريكية لدرجة اضطرتها إلى إعادة تحويل أموال بينها مخصصات لرواتب الموظفين من أجل تغطية تكاليف العمليات القتالية. واستنادا إلى مذكرة للبنتاغون بشأن تمويل البحرية، أشارت الصحيفة إلى أن هناك تحذيرا من نقص في حسابات الرواتب جراء استيلاء الوزارة عليها وتوجيهها لتمويل العمليات العسكرية، في حين أفاد مسؤول ومتعاقد مع البحرية الأمريكية للجارديان بأن أعمال الصيانة غير الطارئة للمنشآت البرية جرى تأجيلها بسبب الأزمة المالية. وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث في وقت سابق إن تكلفة الحرب بلغت 35 مليارا و700 مليون دولار، محذرا من عجز حرج ما لم يقر الكونغرس تمويلا طارئا. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين جراء غارات متفرقة لجيش الاحتلال على شمال وجنوب القطاع، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء استهداف مسيرة للاحتلال مواطنين عند مفترق أنصار غربية مدينة غزة، كما سقط شهيد آخر في استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة قرب مفترق الصناعة جنوب مدينة غزة. ووثقت مقاطع فيديو لحظة وصول فرق الدفاع المدني إلى مكان الاستهداف وانتشال جثمان الشهيد، في حين أدى الانفجار إلى وقوع إصابات. كما أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني في قصف من مسيرة إسرائيلية على منزل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وقد جرى نقل عدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء في المدينة جراء القصف. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي شمال خان يونس جنوبية قطاع غزة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 36 إخطار هدم لبنايات ومنشآت مأهولة وأخرى قيد الإنشاء في بلدة عناتة شرقي القدس المحتلة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في المكان، حيث ربطت بلدية عناتة أوامر الهدم بالبدء الفعلي في تنفيذ مخطط إيوان الاستيطاني.
4: 36 إخطاراً بالهدم على الأقل سلمتها طواقم الاحتلال هذا اليوم لمنازل مأهولة وأخرى قيد الإنشاء هنا في بلدة عناتة شرقي القدس المحتلة. الاحتلال يريد تحويل هذه البنايات إلى ركام، إلى خراب. هنا حي الصلعة، تقول بلدية عناتة إن الاحتلال يريد هدم هذه المنشآت خلال 7 أيام، وهي مهلة قصيرة جداً.

0: من الصعوبة بمكان أن يتم تعطيل هذا الهدم قانونيا خلال هذه المدة القصيرة. نتحدث عن بنايات فيها مئات الفلسطينيين اخترت بالهدم هذا اليوم. هذا نموذج أيضا للإخطارات التي تم تسليمها للأهالي هنا في عناتة. سوف ينضم إلينا الآن عضو بلدية عناتة للحديث عن ما جرى في هذه البلدة.
1: أهلا بكم. قامت قوات الاحتلال صباحا برفقة الإدارة المدنية بتسليم 36 إخطار لمنشآت سكنية في منطقة الصلعة عناتة وعر البيك. طبعا 25 منشأة منها مأهولة ومسكونة و11 منشأة قيد الإنشاء. طبعا هذه عبارة عن مأساة تمس مئات المواطنين ولها تبعات اقتصادية كبيرة على المنطقة. نحن في بلدية عناتة نربط هذه الإخطارات والهدم بمشروع إيوان الاستيطاني ومشروع القدس الكبرى والتضييق على المواطن المقدسي. ونأمل في بلدية عناتة بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية والقانونية بتأجيل هذا الهدم أو وقفه.
0: شكرا جزيلا. إذن سوف يكون هناك محاولات لتعطيل هذا الهدم عبر المسار القانوني مع تشكيك الفلسطينيين بأيضا العدل الذي قد ينتج عن أي محكمة إسرائيلية، لأن المحاكم الإسرائيلية لطالما كانت أداة في تنفيذ مخططات الاحتلال. كل هذه البنايات إذن اخترت بالهدم هذا اليوم، وكما استمعنا من البلدية بأن ذلك هو مربوط تماما بما يعرف بمخطط E1 الاستيطاني الذي تم التصديق عليه، والاحتلال انتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ عبر نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية، وأيضا عبر تفريغ الأرض من الوجود الفلسطيني لصالح البناء الفعلي لهذا المشروع الاستيطاني الذي يوصف بأنه مقبرة الدولة الفلسطينية. مخطط E1 تم التصديق عليه خلال الأشهر الماضية، وهو يمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا في المستقبل، يفصل شمال الضفة عن جنوبها، ولصالحه سوف يتم تهجير آلاف الفلسطينيين من هذه المنطقة. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، عناتة، شرقي القدس المحتلة.
2: ونبقى في الضفة الغربية، حيث قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت بموجب أمر عسكري على نحو 15 دونما من أراضي مدينة البيرة بالضفة الغربية لصالح إقامة مسار أمني.
3: الاحتلال الإسرائيلي يصعد التهام أراضي الضفة الغربية تحت ذرائع متعددة ضمن مساعيه لتضييق مساحة الوجود الفلسطيني وتشتيته. مدينة البيرة هدف لمصادرة جديدة بموجب أمر عسكري إسرائيلي يقضي بالاستيلاء على أكثر من 15 دونما من أراضيها. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن الخطوة تهدف إلى إقامة مسار أمني بطول 3835 مترا يلتف حول مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل شرقي المدينة. بحسب الهيئة من شأن هذه الخطوة الإسرائيلية أن تؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة حول مستوطنة بساغوت، ما يقيد وصول المواطنين إلى أكثر من 380 دونما محصورة بين البناء القائم للمستوطنة وما يسمى المسار الأمني. استيلاء على الأرض ترافقه هجمات على السكان الفلسطينيين يتناوب عليها المستوطنون وجنود الاحتلال. في قرية الكرمل شرقية يطا جنوب الضفة أصيبت سيدتان وطفلة جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاصة اتجاه مركبة كانت تقلهم. ضمن محاربة البناء الفلسطيني هدم الاحتلال منزلا في قرية كرمة جنوب دورة بمحافظة الخليل بذريعة البناء دون ترخيص. في الساعات الماضية أيضا تعرضت عدة مناطق بالضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها لاقتحامات واعتقالات وسط مداهمات وعمليات تفتيش لعدة منازل. هكذا تتكامل إجراءات المصادرة والاقتحام والاعتداء في محاولة لتغيير جوهر الضفة الغربية في وقت يتعرض فيه الوجود الفلسطيني لحصار الاحتلال والاستيطان.
2: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين وربما مسؤولين أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الخاص بغزة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة الإسرائيلية ناقشت فعليا القرار على خلفية الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
4: بعد الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تبحث إسرائيل إمكانية إبعاد مسؤولين بريطانيين وربما أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة في قطاع غزة بعد الحرب. صحيفة فاينانشال تايمز كشفت أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت خلال الأسابيع الماضية إخراج المملكة المتحدة من مركز الدعم الدولي لغزة، وهو المقر الذي أنشئ لمراقبة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس. غير أن مصدرين مطلعين ذكرا للصحيفة البريطانية أن إبعاد ممثلين دوليين إضافيين من المركز قد يحتاج إلى موافقة مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة، وهو الهيئة الدولية التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب هذا العام للإشراف على المرحلة الانتقالية وإعادة إعمار غزة بعد الحرب، بما في ذلك أعمال مركز التنسيق. في المقابل شدد مجلس السلام على لسان متحدث باسمه أن المجلس يواصل التواصل مع الجانب الإسرائيلي بحثا عن سبل الحفاظ على التنسيق متعدد الأطراف وتعزيزه وتسريع تنفيذ خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي في غزة. أما المسؤولون البريطانيون فلا يبدون قلقا كبيرا من احتمال استبعادهم، فإسرائيل سبق أن اتخذت إجراءات ضد إسبانيا وهولندا، وبالتالي فمن المنطقي توقع رد مماثل على تشدد الموقف البريطاني تجاه إسرائيل. هذه التطورات تعكس تدهورا متزايدا في العلاقات بين إسرائيل وحلفائها التقليديين في أوروبا على خلفية الحرب في غزة وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى التوسع الاستيطاني الذي تنفذه حكومة بنيامين نتنياهو رغم اعتبار المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
2: قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن تصنيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحركة فلسطين أكشن منظمة إرهابية يضع قيودا غير متناسبة وغير ضرورية على الحق في حرية التعبير، ويمثل توسعا في استخدام مصطلح الإرهاب وستكون له تداعيات سلبية. إلى الجنوب اللبناني، حيث أفادت وزارة الصحة بسقوط شهيدة وستة جرحى جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة عرب صليم جنوبي البلاد. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتجدد القصف الإسرائيلي بمسيرات على بلدة النبطية الفوقة. وفي ساعات المساء استهدف الجيش الإسرائيلي بغارتين منطقة دوحة كفر رمان ووادي السلوقي في جنوب لبنان. هذا وتحولت منطقة دوحة كفر رمان في جنوب لبنان إلى منطقة عسكرية بعد تكثيف القصف الإسرائيلي عليها، وتقع البلدة على مقربة من مرتفعات علي الطاهر التي يكثف فيها الاحتلال عملياته خلال الأيام الماضية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع عند مدخل المنطقة.
5: هذا هو مدخل دوحة كفر رمان، هي آخر نقطة يمكن الوصول إليها بسبب المخاطر الأمنية. بعد هذه النقطة تبدأ منطقة دوحة كفر رمان التي تحولت في الأسبوع الأخير إلى هدف إسرائيلي متواصل. تتعرض البلدة منذ أسبوع وأكثر لتكثيف للغارات الإسرائيلية بالمسيرات وبالطيران الحربي، وكذلك الأمر بالقصف المدفعي، وهذه تلة الطرة وهي امتداد لمرتفعات علي الطاهر التي يكثف فيها الجيش الإسرائيلي كذلك عملياته واستهدافاته. تتعرض البلدة لقصف ونيران إسرائيلية متواصلة أدت إلى تحويلها إلى منطقة أمنية خطرة، فيما لا تزال بلدة كفر رمان فيها حركة وفيها حياة وفيها عدد من المواطنين الذين يتابعون مجريات الوضع الأمني هنا وسط خشية من توسع رقعة الاستهدافات الإسرائيلية، خصوصا مع الحديث عن اقتراب معركة في مرتفعات علي الطاهر، منطقة تحولت إلى هدف إسرائيلي مكثف، فيما محيطها لا يزال يسكنه العديد من السكان والحياة فيه شبه طبيعية بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، دوحة، كفر رمان، جنوب لبنان.
2: هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بنى تحتية قال إنها تابعة لحزب الله في النبطية جنوبي لبنان. وأوضح الاحتلال أن الغارات استهدفت مستودعات تحتوي على وسائل قتالية، وذلك ردا على إطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر خلال الليلة الماضية. وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن إصابات في صفوف قواته، مؤكدا أنه سيواصل ما وصفه بإزالة التهديدات. في اليمن، استهدفت مسيرات تابعة للقوات المسلحة اليمنية تجمعا لعناصر جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الجوف. بدورها استهدفت الجماعة بالصواريخ البالستية ميناء المخا وجزيرة حنيش في البحر الأحمر.
6: موجة تصعيد لا تتوقف في اليمن، وتمتد هذه المرة من البحر إلى الساحل. 3 صيادين أصيبوا وآخرون فقدوا قرب جزيرة حنيش في البحر الأحمر، ودمرت 3 قوارب جراء قصف الحوثي. عمليات البحث عن المفقودين مستمرة بحسب القوات الحكومية. حنيش لم تكن التطور الوحيد على الساحل اليمني. القوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجوما بخمسة زوارق حوثية حاولت الاقتراب من جزر تطل على ممرات الملاحة الدولية. القوات اليمنية أعلنت أيضا ضبط سفينة في البحر الأحمر على الساحل الغربي. أطلق الحوثيون 4 صواريخ بالستية باتجاه المخا والخوخة. وفي الحديدة، تحدثت القوات الحكومية عن استهداف قرية مكتظة بالسكان شمال الخوخة بصاروخ بالستي. وفي الاتجاه المقابل، القوات الحكومية تنشر مشاهد قالت إنها توثق ضربات ضد الحوثيين، مسيرات وتجمعات واستهدافات في محافظة الجوف ومناطق أخرى. التصعيد لا يجري على جبهة واحدة، في البحر زوارق ومسيرات وسفينة، وعلى الساحل صواريخ تستهدف المخا والخوخة، وفي الداخل ضربات متبادلة في الجوف وغيرها. مشهد يعيد البحر الأحمر والساحل الغربي إلى واجهة التصعيد العسكري في اليمن، فيما يشبه العودة الكاملة إلى حرب شاملة.
2: أكدت فصائل مسلحة عراقية رفضها تسليم سلاحها للحكومة في إطار مساعي رسمية لحصر السلاح بيد الدولة، ورهنت الفصائل هذه الخطوة بوجود تهديدات تواجه البلاد. بدورها أكدت الحكومة أن المهلة الممنوحة للفصائل التي تنتهي نهاية سبتمبر المقبل لا تعني بالضرورة الصدام مع الفصائل.
7: لا تسليم لسلاحها إلى الدولة، هذا ما أبلغت به فصائل مسلحة الحكومة العراقية. فكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء أعلنت تمسكها بسلاحها، وربطت أي خطوة باتجاه التخلي عن ترسانتها العسكرية بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق.
8: حركة النجباء ما زالت على ثابتة على قرارها بأننا لن نسلم السلاح بأي شكل من الأشكال ما دام العراق يتعرض لهذه التهديدات.
7: في المقابل، تؤكد الحكومة أن موعد 30 من أيلول سبتمبر لن يكون موعداً للصدام أو المواجهة مع الفصائل المسلحة، بل محطة لاستكمال الحوار والوصول إلى صيغة تضمن حصر السلاح ضمن مؤسسات الدولة.
9: أولاً يكون 30/9 كما يشاع هنا وهناك، يعني تاريخ تصادم أو تاريخ صراع أو غيرها من التفاصيل. الحكومة العراقية تقدر وتثمن الجهود التي بذلت من كل المقاتلين الذين حاربوا داعش في فترة مهمة وكان لهم أثر طيب، وتحترمهم وتحترم عوائلهم، وبالتالي كل حقوقهم سوف تكون محفوظة.
7: ومع رفض بعض الفصائل لتسليم السلاح ومساعي الحكومة لاحتواء الملف بالحوار، تبرز تلميحات لاحتمال تمديد المهلة إلى ما بعد نهاية العام، وسط حديث عن ضغوط أمريكية لتسوية ملف حصر السلاح ومعارضة إيرانية لتجريد الفصائل المرتبطة بطهران من قدراتها العسكرية. يقترب الموعد المحدد لحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما لا تراه الحكومة العراقية كساعة صفر للمواجهة، بل كموعد لاستكمال مسار سياسي وأمني حساس، في حين يبقى التحدي الحقيقي بنظر كثيرين في كيفية حصر السلاح من دون قتال ومن دون أن يتحول التأجيل إلى واقع دائم. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
2: ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوما بتعيين مظلوم عبدي القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية المنحلة مستشارا للرئاسة، وأعلن عبدي يوم الثلاثاء حل قوات قسد كقوة عسكرية مستقلة في خطوة ضمن خطة اندماج تم الاتفاق عليها في وقت سابق من هذا العام مع الحكومة السورية. أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها تصدت لهجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة الكيلي جنوب النيل الأزرق. وقالت المصادر إن القوات المهاجمة تكبدت خسائر في الأرواح والعتاد. في المقابل أعلنت عناصر من قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة الكيلي جنوب ولاية النيل الأزرق دون تأكيد مستقل لهذه الأنباء. أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن فرق الإنقاذ تواصل التعامل مع تداعيات الهجوم الروسي الأخير على كييف، حيث تعمل في 9 مواقع داخل منطقة بوريسبيل. وأوضحت أن المواقع المتضررة تشمل منازل خاصة ومستودعات، إضافة إلى بؤر حرائق اندلعت جراء القصف. وأكدت الهيئة الدفع بقوات ومعدات إضافية للمشاركة في إخماد الحرائق وإزالة آثار الهجوم. تحولت المظاهرات المنددة بالأوضاع الأمنية في سبتة الخاضعة للحكم الإسباني إلى مواجهات بين سكان المحليين والشرطة بعد شهر من التدفق الهائل لمهاجرين قادمين من المغرب. وفرقت الشرطة المتظاهرين على أحد الشواطئ بعدما توجهت مجموعة منهم إلى المنطقة التي ينام فيها المهاجرون وأضرمت النيران في بعض ممتلكاتهم. وفي وقت سابق نظم عشرات المتظاهرين احتجاجا لمنع مركبات تابعة للصليب الأحمر من الوصول إلى الشاطئ لتوزيع الطعام على مئات المهاجرين الموجودين في المنطقة. ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي ضربت مناطق قرب الحدود بين الصين ونيبال إلى 360 شخصا، في حين يتواصل البحث عن مئات المفقودين.
10: ليست مجرد سيول عادية، بل جدار من الطين والصخور اندفع كأمواج تسونامي المدمرة. هنا على الحدود المرتفعة بين نيبال وإقليم التبت الصيني، كارثة مباغتة محت بلدات كليا من الخريطة في غضون دقائق معدودة، وخلفت آلاف القتلى والمفقودين. على الجانب النيبالي، كانت مناطق في إقليم راسوا وبينها سابرو بيسي وتيموري من أكثر المناطق تضرراً، بينما امتدت آثار الكارثة إلى مناطق أخرى على طول نهر تريشولي.
11: رأيت حوالي 9 شاحنات تجرفها الفيضانات إضافة إلى أشخاص. إنه حادث مفجع، لم أرى شيئاً كهذا من قبل.
10: وفي الجانب الصيني، ضربت السيول والانهيارات منطقة جيورينغ في التبت ودمرت منشآت ومعابر حدودية، بينما أجلي سكان من قرى اعتبرت معرضة للخطر.
12: وقع انهيار طيني كارثي على الجانب النيبالي، مما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة ومفقودين في ميناء جيورينغ في مقاطعة جيورينغ مدينة شيغاتسي بالتبت.
10: الكارثة تركزت في منطقة جبلية حدودية تربط بين نيبال والتبت، وهي منطقة يقصدها السياح والمتنزهون والحجاج المتجهون إلى جبل كايلاش، وكان من بين المفقودين مواطنون من الهند والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا ودول أخرى. في البداية تحدثت السلطات عن احتمال وقوع زلزال تسبب بانهيار جليدي، إلا أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية خلصت لاحقا إلى أن النشاط الزلزالي الذي رصد لم يكن زلزالا، بل نتج عن انهيار كتلة جليدية وصخرية وانزلاق حطام أدى بدوره إلى موجة مدمرة من المياه والطين والصخور باتجاه المناطق المنخفضة. وبينما تبحث فرق الإنقاذ عن ناجين تحت الأنقاض والطين، تبقى المخاوف قائمة من انهيارات جديدة في منطقة تتزايد فيها مخاطر الكوارث المرتبطة بالأنهار الجليدية وارتفاع درجات الحرارة.
2: شهدت فرنسا أول مناظرة بين أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية. شهدت المناظرة تركيزا على الاقتصاد والوضع المالي.
13: أول مناظرة للانتخابات الرئاسية الفرنسية قبل 8 أشهر من موعدها، ازدحام للمرشحين وصراعات داخل المعسكرات السياسية التقليدية. بدلاً من ظهور وريث واضح لإيمانويل ماكرون، يشهد تيار الوسط حالة غير مسبوقة من التنافس. إدوار فيليب رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب أوريزون يعد أحد أقوى المرشحين لخلافة ماكرون، ويحاول استقطاب ناخبي الوسط ويمين الوسط، لكنه ينافس مرشحاً وسطياً آخر وهو جابرييل أتال، أصغر رئيس وزراء سابق في تاريخ فرنسا وزعيم حزب النهضة، وهو يقدم نفسه أكثر استقلالية من فيليب عن الرئيس ماكرون.
14: إذا لم تنجح كتلة الوسط في اختيار مرشح واحد سواء جابرييل أتال أو إدوار فيليب، فلن تكون هناك فرصة لقيام ما يعرف في فرنسا بالجبهة الجمهورية، وهي التي قد تحول دون وصول مارين لوبان إلى السلطة.
13: لكن هذه الوحدة مستبعدة حتى الساعة، وفي اليسار واليمين التقليدي انقسامات أيضاً. الحزب الاشتراكي ينظم انتخابات تمهيدية في الخريف وسط انقسامات داخل صفوفه، ولدى الجمهوريين في اليمين أكثر من مرشح.
15: انقسام الأحزاب التقليدية وانقسام الوسط سيؤدي يعني أوتوماتيكيا إلى مصلحة الأقصى اليمين وأقصى اليسار، لأن هذه الأصوات النظام الانتخابي الفرنسي الأول والثاني يتأهلان فقط لغير.
13: تعدد المرشحين قد يشتت الأصوات لصالح جان لوك ميلانشون زعيم فرنسا الأبية في اليسار الراديكالي، ويصب في صالح مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف التي تتصدر استطلاعات الرأي حتى الساعة. بلغت شعبية حزبي التجمع الوطني وفرنسا الأبية أعلى مستوياتها في تاريخ الجمهورية الخامسة. انقسامات الوسط والأحزاب التقليدية تعزز تقدم القوى المتطرفة التي باتت تفرض خطابها في جو فرنسي عام يسعى إلى القطيعة مع عهد الرئيس ماكرون. دلال معوض، التلفزيون العربي، باريس.
2: نهاية النشرة الآن إلى برنامج اقتصادكم، إلى اللقاء.
16: هل تراجعت قبضة إيران عن مضيق هرمز؟ ولماذا ترفع الصين حيازتها للذهب؟ أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من اقتصادكم.

هل المحامي المقبل سيكون جيميناي؟ فجوجل دخلت بشكل مباشر إلى واحد من أكثر القطاعات حساسية أمام الذكاء الاصطناعي وهو المحاماة، وأطلقت جيميناي انتربرايز فور ليجل، نسخة مخصصة للمحامين ومكاتب المحاماة لا تكتفي بالإجابة عن الأسئلة، بل يمكنها المساعدة في البحث القانوني، مراجعة المستندات، إعداد وصياغة بعض الوثائق، وحتى إدارة القضايا والعقود. والأهم أن جوجل تتحدث عن وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على تنفيذ مهام قانونية وإدارية متخصصة مع قدر محدود من الإشراف البشري، مع ربط النظام بمنصات قانونية مثل تومسون ورويترز وهارفي وغيرها. ولكن لماذا المحاماة تحديدا؟ لأن جزءا كبيرا من وقت المحامي يذهب أصلا إلى قراءة آلاف الصفحات، البحث في السوابق، مقارنة العقود وتجهيز المستندات، وهذه تحديدا هي الأعمال التي يحاول الذكاء الاصطناعي اختصارها. هنا تتغير قواعد اللعبة، لم تعد المعركة فقط حول من يملك النموذج الأكثر تطورا، بل حول من يملك البيانات الأكثر موثوقية والأدوات الأكثر تخصصا وثقة المؤسسات التي تتعامل مع معلومات شديدة الحساسية. والسؤال الآن، أي جزء من عمل المحامي سيبقى للمحامي، وكيف سيتغير شكل مكاتب المحاماة ونموذج أعمالها؟

0: إذن الحديث الآن هو عن توسع تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني تحديدا، ومعي في الاستوديو دكتور الحسن السامرائي الخبير بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. أهلا بك معنا.
1: أهلا
0: دكتور. عندما نقول ذكاء اصطناعي وشؤون قانونية ومحاماة، هل هناك هيك علامات استفهام تظهر؟
1: نعم أكيد، لا شك. طبعا الذكاء الاصطناعي بالفترة الأخيرة بدأ يدخل بجميع المجالات.
0: صحيح.
1: يمكن الخبر اللي ذكرتوه عن جوجل ودخولها بمجال الكوربوريت أو المؤسسات القانونية هو خبر سبقته أكثر من خبر البعض البرودكتس اللي ذكرتيها مثل هيرفكس وليكس اللي هي دخلت المجال قبل جوجل. جميع المؤسسات الكبيرة الآن مجال الذكاء الاصطناعي، إن كانت مايكروسوفت أو جوجل، بدأت تعيل اهتمام كبير جداً لنجاح الذكاء الاصطناعي بالعمل المؤسسي، وجزء منه هو العمل ليجل أو بالمجال القانوني. وهذا كان بعد نجاح كلود من شركة أنتروبي بالمجالات المؤسسية، فأصبح معظم هذه الشركات الكبيرة إن كان جوجل أو أوراكل أو مايكروسوفت استحدثت ديبارتمنتس وأقسام خاصة تعمل على تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمجالات محددة مثل المجال القانوني
0: بما فيها المجال القانوني.
1: نعم. نعم.
0: طيب، ولكن السؤال الذي يطرح، لأنه مهام الذكاء الاصطناعي لن تقتصر فقط على تلخيص صفحات الملفات، بل ستعطي آراء استشارية وستقوم بمهام أخرى، فهنا كيف يمكن موافقة خدمات الذكاء الاصطناعي بالليجل اثكس والورك اثكس ويعني اخلاقيات المهنه؟
1: اكيد. طبعا هو هذا الموضوع كونتروفيرشال او جدلي جدا. الذكاء الاصطناعي يعمل بجميع المستويات. طبعا اذا قلنا انه المجال القانوني ايضا هو عباره عن هرم يبدا من الاعمال السكرتاريه اللي هي مراجعه العقود، مراجعه الملخصات، الى الليجل اسيستنت او يسموه الباراليجل، الى الاعمال الاستراتيجي والديسيجنز او القرارات التحكيميه. الذكاء الاصطناعي اليوم يؤثر على الاسفل الهرم بشكل كبير جدا. بمعنى انه تقريبا 85% حسب احدى التقارير من شركه كليو الكنديه، 85% من الاعمال السكرتاريه والباراليجل او الليجل اسيستنت اصبحت الان نستطيع استبدالها بالذكاء الاصطناعي. بينما الجوانب ما زالت التحكيمية والاستراتيجية، اللي هو كيف سنواجه هذا الملف القانوني أو كيف سيكون طريقة التحكيم، ما زالت هذه الجوانب هي اللي أقل اعتماداً على الذكاء الاصطناعي.
0: أوكي.
1: أو أكثر خطأً عند الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
0: ويتم اختبارها تباعاً.
1: نعم.
0: طيب، ما الوظائف القانونية الأكثر عرضة للأتمتة؟ تحدثت عن أسفل الهرم، ولكن
1: نعم. نعم.
0: يعني هي الوظائف الإدارية والمساعدة وليست يعني الاختصاصية بالمحاماة.
1: بشكل عام الوظائف الأقل في الهرم هي التي ستستبدل بالذكاء الاصطناعي أكثر، لأن الآن مكاتب محاماة لا تستطيع حقيقة أنه تفوتر العملاء على ساعات عمل كبيرة لسكرتاريا أو باراليجل أسيستنت. وهذا اللي حاليا يستبدل ويستبدل بشكل كبير من الذكاء الاصطناعي. طبعا هذا الدرايفر الرئيسي أو المحرك الرئيسي لهذا الشيء هو استيعاب العملاء. العملاء أصبحوا الآن لا يقبلون أن يفوترون مثلا لساعات طويلة جدا لمراجعة عقود، لأنهم يعرفون أن أدوات الذكاء الاصطناعي باستطاعتها مراجعة العقود بسرعة أكبر.
0: طيب، التوقعات اليوم أو يعني الوعود من هذا المنتج أنه يكون في تدخل بشري مينيمال، يعني
1: نعم.
0: أقل تدخل.
1: صحيح.
0: بشري، هل يمكن الوثوق بهكذا وعود في
1: نعم.
0: قضايا
1: نعم.
0: القانون؟
1: أكيد. هو لا شك أنه ما زال التحكم البشري مطلوب جدا، والمراجعة البشرية مطلوبة جدا، لأن حصلت بعض الانسيدنتس أو الحالات في الفترة الأخيرة. مثلا محامي مشهور بنيويورك اسمه ستيف شوارتز تعرض لمساءلة قانونية بسبب أنه هي ريفيرتو أو استدل بقضايا قانونية ما موجودة حقيقة، لأنه استخدم بعض الأدوات البسيطة من أدوات الذكاء الاصطناعي مثل public models مال تشات جي بي تي. لكن ما تعرضه جوجل اليوم وبعض المنصات التخصصية هو
0: لتطبيقات للمؤسسات تماماً. وليست تلك التطبيقات
1: نعم
0: الفردية.
1: اكزاكتلي. هو تطبيقات متخصصة وإلها كونكترز أو موصلات في قواعد بيانات ضخمة جدا من تومسون رويترز ومن ليكس وهارفي. إلها موصلات عندما يأتي الذكاء الاصطناعي باستدلال يكون إلى رفرنس أو إلى مصدر. لكن مع هذا يجب على المحامي، المسؤولية ما زالت على المحامي أو المؤسسة القانونية في مراجعة الدفوعات التي ممكن بالبداية تحضر عن طريق الذكاء.
0: طب سؤال، من يراقب ومن يقيم الحادثة التي ذكرتها؟ نعم. سمعنا عن حوادث أخرى كمان. صحيح. مثيلة يمكن وصلت للقضاء، يمكن وصلت إلى إدارة المؤسسة أو إلى الموكل.
1: نعم.
0: ولكن
1: نعم.
0: في الشركة المصنعة المطورة لهذا التطبيق وهذه الأدوات.
1: نعم.
0: بالذكاء الاصطناعي، من يقيم التجربة؟ من يراقب؟ من يضع المعايير؟
1: صحيح. هو دائما هذا جدل أخلاقي كبير في جميع المجالات، استخدام الذكاء الاصطناعي في الجوانب العسكرية، الجوانب القانونية. دائما السؤال، هل مصنع النموذج هو المسؤول عن الخطأ أم المستخدم هو المسؤول عن الخطأ؟ دائما الشركات اللي تبني هذه النماذج تخلي مسؤوليتها. دائما في الديسكليمر الذي يقول أن النموذج الذكاء الاصطناعي قد يخطئ، وقد يخطئ بناء على البرومبت انجينيرينج او الطريقه التي يستحث بها الذكاء الاصطناعي لاصدار القرارات او اصدار الملفات، وايضا قد يخطئ بسبب البيانات التي لدى الذكاء الاصطناعي المدرب عليه الذكاء الاصطناعي. وهذا جدل
0: يعني، هذه الشركات لا تتكبد عناء متابعه هذه الاخطاء، دراستها، تقييمها واستخلاص العبر منها.
1: يفعلون ذلك لكن لا يتحملون المسؤوليه الاكاونتابيلتي. هذه المسؤوليه ما زالت على المحامين وعلى المؤسسات القانونية، لهذا المؤسسات القانونية ما زال عليها دور كبير في مراجعة النتائج وتطويرها. وأيضا يمكن هناك جانب يغفل عنه الكثير، اللي هو الداتا أو البيانات القانونية الموجودة عند المكتب نفسه. لهذا ما زال اختيار المكتب المناسب واختيار المحامي المناسب مهم جدا. وايضا يمكن اللي الجديد اللي اجت بجيميناي او جوجل هو شراكتها مع شركات استشاريه كبيره مثل ديلويت واكسنشر لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات القانونيه، وتبنيه بالطريقه الصحيحه. يعني المكتب اذا يستخدم الذكاء الاصطناعي من غير توصيله بالبيانات الداخليه، لان كل مكتب له طريقته بالدفوعات، له طريقته اذا ما كان هذا الكونكشن موجود، ففي احتمال كبير للأخطاء التي تظهر من الذكاء الاصطناعي أكبر من مؤسسة نفذت الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح، بنت الكونكترز المطلوبة للبيانات الداخلية داخل المكتب وللحالات اللي موجودة بالدولة.
0: طب هل الناس اليوم يستفيدون من إدخال خدمات الذكاء الاصطناعي بمكاتب المحاماة؟ يعني كزبون اليوم هل يستفيد من خفض الأسعار مثلاً؟ كونك حكيت عن خفض الكلفة.
1: أكيد نعم نعم لا شك. هو الجانب الأول للاستفادة هو أنه القانون بدأ يصبح متوفر للجميع. يعني سابقا بأقل الاستشارات القانونية يحتاج الشخص إلى مستشار قانوني حتى يسأله. الآن لا، قواعد البيانات موجودة، الأدوات موجودة، أصبح القانون موجود للجميع. الجانب الآخر اللي تفضلت به اللي هو تقليل الكلفة، لا شك المكاتب الآن أصبحت تغير من طريقة حساب كلفة، بسبب أنه بعض الأعمال اللي كانت تأخذ وقت كبير جدا بالأيام أصبحت تنفذ بساعات قليلة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
0: والله أشك يمكن بيستفيدوا من ربح أكبر، ولكن لا يخفضوا.
1: يعتمد على طريقة. صحيح. المكتب حساب تكاليفه.
0: طبعا شكرا جزيلا. أيضا. لك دكتور الحسن السامرائي الخبير بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
1: أهلا شكرا. أهلا.

0: هل يفلت هرمز من قبضة إيران؟ بيانات كبلر أظهرت تراجع الحركة عبر المسار الإيراني في مضيق هرمز، لكن هذا التراجع لم يقابله ارتفاع في استخدام المسار العماني. إذن أين ذهبت السفن؟ الجواب أن جزء كبير منها أصبح ضمن ما تسميه كبلر الحركة الخفية أو غير معروفة المسار، يعني السفينة موجودة وتتحرك لكن بيانات تتبعها لا تسمح بتحديد الطريق الذي سلكته بدقة، إما بسبب إطفاء أو ضعف إشارات التتبع أو لأن مسارها لا يظهر بشكل واضح في البيانات المتاحة. والرقم كبير، من أصل 2485 عملية عبور خلال نحو 6 أشهر صنفت 57% منها كحركة خفية، في المقابل أقل من 30% عبرت المسار الإيراني ونحو 7% فقط عبرت المسار العماني. وهنا تظهر مفارقة، تراجع الاعتماد على المسار الإيراني لا يعني أن السفن انتقلت ببساطة إلى الممر العماني، بل أن جزءا كبيرا من حركتها أصبح أقل وضوحا وأصعب على التتبع. وهذا بحد ذاته يقول الكثير عن طبيعة الملاحة اليوم، السفن ما زالت تعبر لكن بحذر كبير. للحديث عن بيانات كبلر بشأن العبور في مضيق هرمز ينضم إلينا من القاهرة القبطان عمرو قطايا، الخبير في مجال الشحن البحري والدولي. أهلا بك معنا. 57% من السفن أو من حركة المرور عبر المضيق كانت حركة خفية، لماذا؟
1: مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. الحركة الحالية اللي موجودة يمكن منذ شهرين إلى الآن هي حركة عبارة عن تحرك السفن من الجانب العماني أو الممر الجنوبي قريب للساحل العماني. هذه الحركة بتكون حركة مخفية نتيجة إطفاء أجهزة التتبع وأجهزة الـ AIS، أيضا إطفاء جميع الأجهزة اللاسلكية الموجودة والتي تعتمد على أي من الموجات أو الترددات.
0: طيب هذه الحركة الخفية هي خفية عن الشركات التتبع الدولية من خارج المنطقة أم يمكن أيضا أن تكون خفية عن إيران، عن المراقبة الإيرانية؟
1: هي خفية على شركات التتبع، أيضا خفية على الجانب الإيراني. الجانب الإيراني أيضا بيعتمد على الرادارات الموجودة على الجزر أو على السواحل الإيرانية في كشف هذه السفن. الكثير والكثير من هذه السفن بيعتمد على منظومات أيضا للتشويش، لأن هذه السفن هي ناقلات كبيرة، فالجزء أو الهيكل الحديدي لها هو هيكل كبير، فبيعتمد بعض منها على أجهزة للتشويش، أيضا إطفاء الأنوار، إطفاء كل شيء، العبور السري أثناء الليل. ولكن بنرى أن بعض هذه السفن يمكن أن يستهدف أيضا نتيجة، ليس فقط نتيجة وجود الرادارات في الجانب الإيراني، ولكن لوجود زوارق سريعة وصغيرة جدا للحرس الثوري متواجدة في منطقة هذا الجانب بجوار الجزر، بتظهر فجأة لهذه السفن. هذه السفن الكبيرة لا ترى هذه الزوارق على راداراتها أو بالعين المجردة لسرعتها ولصغر حجمها. هذه الزوارق أيضا ترصد بعض من هذه السفن وبيتم استهداف سفينة أو سفينتين أثناء عبورهم الخفي.
0: سفينة أو سفينتين تقول، لأنه على هذه الأرقام هناك أكثر من 1000 سفينة عبرت خلال 6 أشهر الماضية بطريقة العبور الخفي. يعني من المفترض أن يعني الجانب الإيراني استطاع أن يرصد المئات منها، أليس كذلك؟
1: ده بالتأكيد الجانب الإيراني بيستطيع أن يرصد بعض من هذه السفن يوميا، وبيأتي ببعض الضربات، لا يضرب كل أو يستهدف كل السفن العابرة. على سبيل المثال إذا افترضنا أن في أثناء الليل بتعبر قافلة من القوافل بها 10 أو 12 سفينة، هو يستهدف سفينة أو اثنتين من هذه السفن، ليس للإضرار بهذه السفن، ولكن لكي يظهر أن إيران ما زالت تتحكم وما زالت تهدد وتستخدم هذا الكارت في التضييق على هذه السفن وحركة الملاحة أثناء عملية المفاوضات ما بينها وبين أمريكا.
0: طيب، بكل أحوال البيانات تشير إلى أن فقط 30% من السفن مرت عبر الممر الإيراني بشكل غير خفي. هل هذا يشير إلى يعني تقلص سيطرة إيران على المضيق؟
1: بالنسبة للجانب الممر الشمالي أو الجانب الساحل الإيراني، هناك ثلاث أنواع من العبر في هذه المنطقة. النوع الأول هي السفن التي تنسق مع الجانب الإيراني وتدفع له بعض الأموال لكي تعبر. الجانب الآخر هي السفن الإيرانية التي كانت تخرج من الجزر بجوار الجزر والترمينالز البترول كسفن إيرانية وتتجه إلى منطقة شرق آسيا. الجزء الثالث هي النقلات التي تحمل النفط العراقي بطلب من العراق لإيران. كل هذه السفن التي تعبر في الجزء الشمالي بدأت تقل أعدادها كثيرا نتيجة هذا الحصار الخارجي للقوات الأمريكية. يمكن عرفنا من خبر من يومين أن الجزء السفن الإيرانية التي كانت متواجدة في شرق آسيا بعد تفريغ حمولتها في أكثر من 20 سفينة فارغة إيرانية حاليا تتوقف أمام سريلانكا لأنها لا تستطيع أن تعود مرة أخرى إلى إيران نتيجة وجود القوات الأمريكية. وبالتالي العدد من الممر الشمالي بدأ يقل فعلا، ولكن الممر الجنوبي ما زال يعمل على ناقلات النفط وناقلات المواد البترولية المختلفة وأيضا ناقلات الغاز بطريقة التخفي اللي ذكرناها قبل كده.
0: شكرا جزيلا لك كابتن عمرو قطايا، الخبير في مجال الشحن البحري والدولي. شكرا. الذهب يعود إلى قلب استراتيجية الصين المالية، وبكين تواصل الشراء منذ 21 شهرا. هذه المرة القصة لا تتعلق فقط بما يعلنه بنك الشعب الصيني، بل بما هو خلف الأرقام الرسمية. هناك تقديرات جديدة لجولدمان ساكس تختلف عن الأرقام الرسمية، تشير إلى أن الصين اشترت نحو 88 طنا من الذهب خلال شهري مايو ويونيو، في أكبر زيادة شراء شهرية منذ أكتوبر من العام 2023، ثم اشترت 20 طنا في شهر يوليو، ولترتفع الحيازات إلى مستوى قياسي عند نحو 2400 طنا. وفي الوقت نفسه تتراجع حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى أكثر من 630 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2008. القصة لا تتوقف عند خزائن البنك المركزي، ففي السوق الصينية يعود المستثمرون أيضا بقوة إلى الذهب مع اقتراب العقود المفتوحة للذهب في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة من 400 ألف عقد. والسؤال الذي يهم الأسواق الآن هو ماذا تريد بكين من كل هذا الذهب؟ ينضم إلي الآن من بكين مراسل العربي ناصر عبد الحق. أهلا بك ناصر، ماذا وراء هذا الشراء الكبير المتواصل للذهب؟
2: نعم معد، باختصار يمكن القول أنها استراتيجية جديدة للصين، أو حقيقة هي قديمة جديدة. هذه الاستراتيجية بدأتها الصين منذ عام 2007، وذلك بدفع مخزونات الذهب وشراء الذهب وأيضا إنتاج الذهب محليا ودعم شركات التعدين الصينية، تعدين الذهب الصينية لتستمر في إنتاج هذا الذهب. حقيقة كل ذلك، هذه الاستراتيجية هي مدفوعة بالدرجة الأولى بالتغيرات والأحداث الجيوسياسية عبر العالم، وازدادت خلال الفترة الأخيرة منذ عام 2022 مع بدء الحرب الروسية الإوكرانية. يبدو أن الصين بدأت تعي بأن تخزين أو استراتيجية تخزين الذهب يمكن أن تكون حامية لها من التقلبات الجيوسياسية عبر العالم. هذا في المقام الأول. وفي المقام الثاني هي التوترات التي نشأت بين الصين والولايات المتحدة، التوترات التجارية منذ عام 2017 وحتى من قبل ذلك، ولو لم تكن بتلك الحدة منذ تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الصين بدأت تنظر إلى الذهب كمخزون استراتيجي لحمايتها في المستقبل من أي عقوبات يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة على عملتها، التي هي بالأصل الصين تسعى لتدويل عملتها الرمنبي. وبالتالي في سعيها ذلك يكون تخزين مزيد من كميات الذهب هو داعم لهذه العملة التي تتطلع الصين لأن تجعلها عملة دولية. كيف دعمت الصين يعني هذا أو استراتيجية تخزين الذهب أو التعامل بالذهب؟ وذلك من خلال دعم والسماح للبنوك الصينية للتعامل ما فيما بينها والشراء المتبادل دون الرجوع إلى الحكومة المركزية. هذا بالدرجة الأولى. وبالدرجة الثانية دفعت شركات التعدين كما قلنا إلى إنتاج مزيد من الذهب، وأيضا دفعت البنوك إلى استيراد الذهب من الخارج بكميات كبيرة، وأيضا يعني وجهت المواطنين ودفعت المواطنين إلى تخزين وشراء المزيد من هذا المعدن النفيس. إذن الصين بطبيعة الحال عندما نراها يعني تشتري وتخزن مزيد من الذهب خلال هذه الأيام، فهذا إشارة إلى أن الصين تمضي في استراتيجيتها ليكون الذهب هو المعدن الذي يدعم اقتصادها ويدعم عملتها في المستقبل.
0: حتى بالنسبة لحيازات الصين من سندات الخزانة الأمريكية هبطت إلى المستوى الأقل منذ العام 2008، فهل هناك أي مبررات تعطيها بكين لهذا الأمر؟
2: نعم معد، كما قلنا فهذه التوترات بين الصين والولايات المتحدة التي بدأت تشتد منذ ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى عام 2017 جعلت يعني كانت الصين في الحقيقة تخزن الدولار كعملة احتياطية، ذلك بسبب حجم التجارة والتعاملات التجارية بينها وبين الولايات المتحدة على مدى العقد أو العقدين الماضيين. لكن بعد بداية هذه التوترات وشعور الصين بأن الولايات المتحدة تتجه في اتجاه لاحتواء الصين واحتواء اقتصادها، ربما كان ذلك دافعا للتغيير في سياسة الصين من تخزين المزيد من احتياطيها من العملات الأجنبية المقومة بالدولار إلى الاتجاه إلى عملات أخرى، وأيضا الذهب بطبيعة الحال، لأن الذهب يعتبر ملاذ آمن بالنسبة للصين والتعامل به يعتبر آمن، وهو معدن تجمعه جميع الدول في الحقيقة من أجل أبنها الاقتصادي. وبالتالي أيضا سعي الصين كما قلنا إلى تدويل عملتها الرمنبي وفي مواجهة الدولار والعقوبات الأمريكية، ربما كان ذلك من أحد
0: أهم جزيلا.
2: الأسباب التي دفعت الصين إلى تقليل احتياطيها من الدولار.
0: ناصر عبد الحق من بكين.

كوريا الجنوبية المشهورة بإنفاق سكانها الكبير على منتجات الجمال بدأت تواجه في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة، هي نهم شراء عقاقير تخسيس الوزن ولكن غير القانونية. فبحسب مكتب الجمارك في سول، فقد شهد النصف الأول من العام الحالي زيادة قدرها 3.5 مرات على صعيد واردات البلاد من منتجات التخسيس غير القانونية مقارنة بالعام الماضي. وفي الأشهر الستة الأولى من العام الحالي رصدت 4115 واقعة تتضمن عقاقير مثل ويغوفي ومونجارو مقارنة ب 1189 واقعة طيلة العام الماضي. هذان العقاران يعدان حاليا من أكثر العقاقير شعبية لخسارة الوزن، لا سيما مونجارو الذي تنتجه الشركة، حيث بيع منه في الربع الأول من العام الحالي ما قيمته 234 مليون دولار. إذن الكوريون يهتمون بمنتجات الجمال والرشاقة لدرجة وصفها البعض بالهوس. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا، هذه ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يؤكد أن زيارته إلى طهران تأتي في إطار جهود خفض التصعيد، وإيران تطالب واشنطن بخطوات عملية لتلبية شروطها قبل فتح مضيق هرمز. 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ونتنياهو يقول إنه لن تكون هناك إعادة للإعمار قبل نزع سلاح حماس. شهيدة وجرحى جراء غارات مكثفة على مناطق في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يقول إن قواته ردت على مسيرات لحزب الله. قوات الحكومة اليمنية تؤكد صد هجمات للحوثيين في الجوف، والجماعة تستهدف المخا وجزيرة حنيش بالصواريخ الفلسطينية.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يريد التحدث مع إيران ولا يسعى إلى عقد اجتماع معها، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح بعد إزالة الألغام، فيما قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن قطر تؤمن بأن الحوار والحلول الدبلوماسية هما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات، مضيفا أن زيارته إلى طهران تأكيد على مواصلة جهود دولة قطر لخفض التصعيد وإعلاء مصلحة دول المنطقة.
1: بين رسائل التهدئة والتحذيرات المتبادلة، يتكثف الحراك الدبلوماسي بشأن التوتر بين إيران والولايات المتحدة في محاولة لاحتواء التصعيد وتهيئة الطرق أمام مسار تفاوضي يبدو حتى الآن بعيد المنال. زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى طهران تأتي في هذا السياق، إذ التقى وزير الخارجية الإيراني ورئيس البرلمان والأمين العام لمجلس الأمن القومي، مؤكداً أن الحوار والحلول الدبلوماسية هما السبيل الأمثل وضرورة احترام سيادة دول الجوار وحرية الملاحة في مضيق هرمز، مع بحث ترتيبات مؤقتة للملاحة وتطهير المضيق من الألغام. لكن الرسائل الإيرانية

0: يبقى بيدي واشنطن وطهران.
1: زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران كانت في إطار جهود المطالبة بفتح مضيق هرمز، لأن إغلاقه يؤثر على الجميع. أما زيارة وفدي دولة قطر وسلطنة عمان إلى طهران فتأتي في إطار جهود دبلوماسية تتركز على فتح المضيق، لكن في نهاية المطاف فإن قرار فتح مضيق هرمز يتعلق بواشنطن وطهران، فيما يمكن للوسطاء فقط بذل الجهود بينما يبقى القرار بيد الطرفين.
0: أما الموقف الأمريكي فيبدو حتى الآن أكثر قسوة، إذ يؤكد الرئيس دونالد ترامب عدم رغبته في التفاوض أو عقد اجتماع مع إيران، مشددا على أن الخيارات العسكرية لم تستبعد.
2: إيران لا تدفع رواتب قواتها وهي في ورطة كبيرة وقدراتها محدودة للغاية. كما تعلمون نحن نسيطر على مضيق هرمز ونفرض حصارا، وإيران لا يدخل إليها شيء عبر المضيق ولا تمر سفينة واحدة.
0: وهكذا يبدو المشهد أمام مسارين متوازيين، زخم دبلوماسي إقليمي لمنع تجدد المواجهة، ومواقف أمريكية وإيرانية لا تزال تضيق مساحة التسوية.
3: قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر إنه لم تدخل أي سفينة إلى أي ميناء إيراني أو تغادر منه من دون إذن قواته، وأنها لم تسمح للسفن بالمرور إلا لأسباب إنسانية. وأكد كوبر في بيان لها أن قوات القيادة الوسطى أجبرت نحو 75 سفينة كانت تحاول اختراق الحصار على العودة، وعطلت 3 سفن لم تمتثل للتوجيهات عندما طلب منها ذلك. وأضاف أنها نجحت في إزالة الألغام البحرية من ممرات الشحن الدولية في مضيق هرمز، وباتت طرق العبور خالية من الألغام البحرية الإيرانية. كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن الحرب على إيران أدت إلى أزمة مالية حادة لدى البحرية الأمريكية، لدرجة اضطرتها إلى إعادة تحويل أموال بينها مخصصات لرواتب الموظفين من أجل تغطية تكاليف العمليات القتالية. واستنادا إلى مذكرة للبنتاغون بشأن تمويل البحرية، أشارت الصحيفة إلى أن هناك تحذيرا من نقص في حسابات الرواتب جراء استيلاء الوزارة عليها وتوجيهها لتمويل العمليات العسكرية، في حين أفاد مسؤول ومتعاقد مع البحرية الأمريكية للجارديان بأن أعمال الصيانة غير الطارئة للمنشآت البرية جرى تأجيلها بسبب الأزمة المالية. وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث في وقت سابق إن تكلفة الحرب بلغت 35 مليارا و700 مليون دولار، محذرا من عجز حرج ما لم يقر الكونغرس تمويلا طارئا. وفي مداخلة سابقة تناول مراسل التلفزيون العربي من العاصمة الأمريكية واشنطن آخر التطورات وردود الفعل المتعلقة بملف الحرب مع إيران وتأثيرها على الداخل الأمريكي.
4: هذه نقطة بالغة الأهمية خالد، لا ننسى أن وزارة الحرب بشكل عام كانت قد طلبت زيادة استثنائية ورقما تاريخيا وهو تريليون ونصف تريليون دولار. وكان يقول بيت هيكسيث في نهاية شهر يونيو الذي انقضى لتوه، كان يقول في جلسة الاستماع ويرافقه في ذلك الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة، بأن الولايات المتحدة لديها ما يغطي كل النفقات العسكرية بما في ذلك نفقات الأعمال العسكرية ورواتب الموظفين إلى غاية نهاية السنة المالية التي تنتهي في الولايات المتحدة في 30 سبتمبر، أي بعد نحو شهر وأيام من الآن. هذه المعطيات تتوافق أو تتطابق مع التسريبات لا مع التصريحات الرسمية التي تشير إلى عجز في الميزانية، عجز في الذخيرة، عجز في العتاد، وكذلك إلى معضلات حقيقية اعترضت بعض القطع الأهم، خاصة كل من حاملة الطائرات جيرالد فورد وهي زهرة الترسانة البحرية الأمريكية، إضافة إلى حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي في هذه اللحظات هي في طريقها عائدة في طريق العودة إلى الولايات المتحدة بعد أن أمضت مهمة تاريخية أكثر من 240 يوما مدة انتشار هذه الحاملة، وهو رقم تاريخي بالنسبة لها بعد المعضلات المتعددة التي تعرضت لها. هل هذه التكاليف أو الحاجة إلى التمويل هي جزء من عملية ترتيب الميزانية الداخلية أم أنها جزء من طلب آخر عاجل يفترض أن يمرره المشرعون؟ هذه نقطة غير واضحة الآن، وإن كان التصريح يشير بأنه قد تكون هنالك حاجة إلى تمويل طارئ عاجل تتقدم بها وزارة

0: إدارة الحرب إلى المشرعين، لكن عادة هذه لا تكون يعني أو تكون لها ترتيبات أخرى مختلفة ومنفصلة، وقد يحق حتى للبيت الأبيض من خلال مكتب مراقبة وتنفيذ الميزانية التابع للبيت الأبيض أن يعيد ترتيب بعض البنود في الميزانية بناء على الحاجات العاجلة، خاصة إذا ارتأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تندرج في إطار الاستعجال المضر بالأمن القومي، وقد لا ينتظر المسار البيروقراطي الذي يمر عبر المشرعين، بالتالي يتم تعديلها بأثر رجعي بناء على الموازنة اللاحقة، ما قد يزيد أيضا من احتمالات الدخول في تعطيل حكومي لاحقا، وعلى الأرجح لن يكون ذلك قبل يناير بعد أن يستلم الكونغرس الجديد مهامه، الكونغرس الذي سينتخب في 3 يناير ثلث مجلس الشيوخ إضافة إلى كامل أعضاء مجلس النواب من الحزبين، على كل حال كل أعضاء مجلس النواب، لكن هذه كلها جزء من مؤشرات الضغط الداخلي على الإدارة الأمريكية دونالد ترامب، والتي أيضا لن يفوتها معارضوه من المشرعين الديمقراطيين وبعض الأصوات من الحزب الجمهوري.
1: إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين جراء غارات متفرقة لجيش الاحتلال على شمال وجنوب القطاع، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء استهداف مسيرة للاحتلال مواطنين عند مفترق أنصار غربية مدينة غزة، كما سقط شهيد آخر في استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة قرب مفترق الصناعة جنوب مدينة غزة. ووثقت مقاطع فيديو لحظة وصول فرق الدفاع المدني إلى مكان الاستهداف وانتشال جثمان الشهيد، في حين أدى الانفجار إلى وقوع إصابات. كما أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني في قصف مسيرة إسرائيلية على منزل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وقد جرى نقل عدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء في المدينة جراء القصف. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي شمال خان يونس جنوبية قطاع غزة. في آخر استطلاعات للرأي بشأن إسرائيل أجراه مركز أبحاث أمريكي، أظهر غالبية من استطلعت آراؤهم في 36 دولة أن لديهم نظرة سلبية ضد تل أبيب. هنا كان على إسرائيل أن تستنجد بما يعرف بالهاسبارا أو آلة الدعاية الإسرائيلية. فريق مسبار كان بالمرصاد لتفكيك الحملة الإعلامية الإسرائيلية.
2: لا تكاد إسرائيل تخفي خشيتها الشديدة على صورتها، وتكاد تصنف تراجع الثقة بها في العالم والغرب تحديداً خطراً وجودياً، خاصة بعد عدوانها على غزة. تأثيرها يتآكل حتى لدى حليفها الأكبر الولايات المتحدة، ولم يكن عرضاً أن رفعت هذا العام إلى 5 أضعاف موازنة الدبلوماسية العامة المنوطة بوزارة الشؤون الاستراتيجية لتبلغ 730 مليون دولار، لكن خبراء إسرائيل أنفسهم يقرون بأن الأوان ربما قد فات. فهل يصلح العطار ما أفسدته الحرب؟ أحدث حملات التأثير هذه غازا جينولاي، حملة انبرت لتكذيب الإبادة الجماعية في غزة. الحملة التي تتبعها فريق مسبار بالرصد والتحليل لم تقتصر على وسم أو حسابات متفرقة، إذ أعلنت 55 منظمة مؤيدة لإسرائيل في العالم مشاركتها فيها، إلى جانب شخصيات إعلامية وناشطين وحسابات مجهولة الهوية ضمن شبكة تركز نشاطها على الجمهور الغربي. بدأت بعض وسوم الحملة قبل انطلاقها بأشهر. كان حساب ذا موساد أيلاي الذي يحمل اسم الموساد من أوائل من روج لموقع الحملة، بل إن بعض الوسوم ظهرت على موقعه في سبتمبر 2025. استخدم الصحفي والرقيب الإسرائيلي السابق إيتان فيشبريغر أيضاً تعبيرات مرتبطة بالحملة في أكتوبر الفائت قبل 10 أشهر من انطلاقها. يظهر تحليل التفاعلات قفزة في نشاط الحملة يوم بدء انطلاقها الرسمي على موقعها وعلى منصة إكس في 11 أغسطس، واستمر الترويج لها على مدى 2 أسبوع، في حين ارتفع عدد المنظمات المشاركة فيها من 40 منظمة إلى 55. يشير الرصد الذي استمر عاما كاملا إلى مشاركة نحو 3800 حساب في نشر أكثر من 6700 منشور، في حين تركز الجزء الأكبر من النشاط خلال الأسبوعين الأخيرين، إذ شارك 3170 حساباً في نشر نحو 5500 منشور. يظهر تحليل الرموز والهويات المعلنة للحسابات بعد انطلاق الحملة حضوراً بارزاً لحسابات تتبنى الهوية الإسرائيلية، حيث استخدمت العلم الإسرائيلي وشعارات التضامن مع الأسرى الإسرائيليين، وأخرى تجمع بين رموز إسرائيلية وأوكرانية أو بريطانية أو أمريكية. مع استمرار الرصد لأسبوعين، ظهرت فئات تحمل أعلام الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا. هيمنت الإنجليزية على النقاش بنحو 59%، لكن مع توسع الحملة انحصرت الإنجليزية مقابل دخول الإسبانية 16%، ثم الإيطالية والفرنسية، وحضور محدود للألمانية واليابانية، في مؤشر على اتساع الترويج خارج الدائرة الناطقة بالإنجليزية. جغرافياً، تركز نشاط الحسابات والتفاعلات في الولايات المتحدة وأوروبا، وبلغت حصة إسرائيل من التفاعلات 5%. نمط يؤشر على أن المجال العام الغربي شكل الساحة الرئيسية للحملة. تمحور خطاب الحملة حول نزع صفة الإبادة الجماعية عما حصل في غزة، ونعتها بأوصاف مثل خدعة القرن 21، أما كل اتهام ضد إسرائيل فقد رصدت له ذريعة ثابتة، إنها آلة الدعاية المؤيدة لحماس. سعت الحملة إلى دحض 8 ادعاءات، أهمها أن بعض الصحفيين الفلسطينيين الذين استهدفوا هم أساساً مسلحون أو مرتبطون بفصائل فلسطينية، سردية سبق أن تناولها مسبار كاستهداف الصحفي حسن صليح. حاولت الحملة التشكيك في صور الأطفال الذين يعانون الهزال وسوء التغذية بأن ربطت حالاتهم بأمراض سابقة، مزاعم فندها مسبار كذلك في تحقيقات سابقة. كررت الحملة اتهام حماس باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية لتسويغ سقوط ضحايا مدنيين كثيرين، وروجت لفكرة أن الحرب على حماس وليست ضد الفلسطينيين. يكشف تحليل موقع gazajinulai.com أن نطاقه سجل في 24 يونيو 2026، قبل نحو شهرين من الانطلاق العلني للحملة، وأخفيت بيانات تسجيل النطاق بما فيها اسم صاحبه ووسائل الاتصال به باستخدام خدمة حماية خصوصية التسجيل. وإن أشارت البيانات التقنية إلى الاعتماد على شركة البرمجيات الإسرائيلية ويكس، أنشئ الحساب الرسمي على إكس بداية أغسطس 2026، وتظهر كندا ضمن بيانات الموقع المرتبطة بالحساب. تكشف قائمة الجهات المشاركة عن تنوع في طبيعة المنظمات وشبكات نشاطها الجغرافي، ومن أبرزها أكم الناشطة في إسبانيا، وستوب أنتي سيميتز، وآي أل أف وهي منظمة قانونية مقرها إسرائيل، وحركة ماز التي تأسست العام الماضي لمواجهة ما تصفه بمعاداة الصهيونية، ومعهد التضامن الأسود مع إسرائيل IBSI، وحساب جويش أونلاينر، ومنظمة 6 أكتوبر الإيطالية التي اتخذت 7 أكتوبر اسماً لها. لم ينحصر نشاط غازا جينولاي في منصة إكس، فتعقب المحتوى يظهر انتقال الرسائل إلى منصات ميتا، خصوصاً فيسبوك وإنستغرام، بمشاركة حسابات ومنظمات ظهرت على إكس. امتد النشاط إلى يوتيوب، حيث أنشئت قناة للحملة في 13 أغسطس بعد يومين من انطلاقها الرئيسي، وشاركت حسابات بهويات مؤيدة لإسرائيل في إعادة نشر الرسائل والمقاطع.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 36 أخطار هدم لبنايات ومنشآت مأهولة وأخرى قيد الإنشاء في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في المكان، حيث ربطت بلدية عناتا أوامر الهدم بالبدء الفعلي في تنفيذ مخطط إيوان الاستيطاني.
3: 36 اختارا بالهدم على الأقل سلمتها طواقم الاحتلال هذا اليوم لمنازل مأهولة وأخرى قيد الإنشاء هنا في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة. الاحتلال يريد تحويل هذه البنايات إلى ركام، إلى خراب. هنا حي الصلعة، تقول بلدية عناتا إن الاحتلال يريد هدم هذه المنشآت خلال 7 أيام، وهي مهلة قصيرة جدا، ومن الصعوبة بمكان أن يتم تعطيل هذا الهدم قانونيا خلال هذه المدة القصيرة. نتحدث عن بنايات فيها مئات الفلسطينيين اخترت بالهدم هذا اليوم. هذا نموذج أيضا للإخطارات التي تم تسليمها للأهالي هنا في عناتا. سوف ينضم إلينا الآن عضو بلدية عناتا للحديث عن ما جرى في هذه البلدة.
4: أهلا بكم. قامت قوات الاحتلال صباحا برفقة الإدارة المدنية بتسليم 36 إخطار لمنشآت سكنية في منطقة الصلعة عناتا وعر البيك. طبعا 25 منشأة منها مأهولة ومسكونة، و11 منشأة قيد الإنشاء. طبعا هذه عبارة عن مأساة تمس مئات المواطنين ولها تبعات اقتصادية كبيرة على المنطقة. نحن في بلدية عناتا نربط هذه الإخطارات والهدم بمشروع إيوان الاستيطاني ومشروع القدس الكبرى والتضييق على المواطن المقدسي، ونأمل في بلدية عناتا بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية والقانونية بتأجيل هذا الهدم أو وقفه.
3: شكرا جزيلا. إذن سوف يكون هناك محاولات لتعطيل هذا الهدم عبر المسار القانوني، مع تشكيك الفلسطينيين بأيضا العدل الذي قد ينتج عن أي محكمة إسرائيلية، لأن المحاكم الإسرائيلية لطالما كانت أداة في تنفيذ مخططات الاحتلال. كل هذه البنايات إذن اخترت بالهدم هذا اليوم، وكما استمعنا من البلدية بأن ذلك هو مربوط تماما بما يعرف بمخطط E1 الاستيطاني الذي تم التصديق عليه، والاحتلال انتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ عبر نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية، وأيضا عبر تفريغ الأرض من الوجود الفلسطيني لصالح البناء الفعلي لهذا المشروع الاستيطاني الذي يوصف بأنه مقبرة الدولة الفلسطينية. مخطط E1 تم التصديق عليه خلال الأشهر الماضية، وهو يمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا في المستقبل، يفصل شمال الضفة عن جنوبها، ولصالحه سوف يتم تهجير آلاف الفلسطينيين من هذه المنطقة. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، عناتا شرقي القدس المحتلة.
1: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت بموجب أمر عسكري على نحو 15 دونما من أراضي مدينة البيرة بالضفة الغربية لصالح إقامة مسار أمني.
5: الاحتلال الإسرائيلي يصعد التهام أراضي الضفة الغربية تحت ذرائع متعددة ضمن مساعيه لتضييق مساحة الوجود الفلسطيني وتشتيته. مدينة البيرة هدف لمصادرة جديدة بموجب أمر عسكري إسرائيلي يقضي بالاستيلاء على أكثر من 15 دونما من أراضيها. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن الخطوة تهدف إلى إقامة مسار أمني بطول 3835 مترا يلتف حول مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل شرقي المدينة. بحسب الهيئة من شأن هذه الخطوة الإسرائيلية أن تؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة حول مستوطنة بساغوت، ما يقيد وصول المواطنين إلى أكثر من 380 دونما محصورة بين البناء القائم للمستوطنة وما يسمى المسار الأمني. استيلاء على الأرض ترافقه هجمات على السكان الفلسطينيين يتناوب عليها المستوطنون وجنود الاحتلال. في قرية الكرمل شرقية يطا جنوب الضفة أصيبت سيدتان وطفلة جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاصة اتجاه مركبة كانت تقلهم. ضمن محاربة البناء الفلسطيني هدم الاحتلال منزلا في قرية كرمة جنوب دورة بمحافظة الخليل بذريعة البناء دون ترخيص، في الساعات الماضية أيضا تعرضت عدة مناطق بالضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها لاقتحامات واعتقالات وسط مداهمات وعمليات تفتيش لعدة منازل. هكذا تتكامل إجراءات المصادرة والاقتحام والاعتداء في محاولة لتغيير جوهر الضفة الغربية في وقت يتعرض فيه الوجود الفلسطيني لحصار الاحتلال والاستيطان.
1: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي حظيرة للثروة الحيوانية وصدرت محتويات 3 آبار ارتوازية في خربة الرأس الأحمر قرب طوباس في الأغوار بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن الآبار تغذي الأراضي الزراعية ويؤدي تدميرها إلى تجفيف الأراضي المزروعة وبالتالي تدمير مصادر رزق المزارعين بهدف تهجيرهم. وأشارت المصادر إلى تصاعد حملة الهدم خلال الأشهر الأخيرة وتهجير عشرات التجمعات السكانية والبدوية. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين وربما مسؤولين أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الخاص بغزة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة الإسرائيلية ناقشت فعليا القرار على خلفية الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
6: بعد الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تبحث إسرائيل إمكانية إبعاد مسؤولين بريطانيين وربما أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة في قطاع غزة بعد الحرب. صحيفة فاينانشال تايمز كشفت أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت خلال الأسابيع الماضية إخراج المملكة المتحدة من مركز الدعم الدولي لغزة، وهو المقر الذي أنشئ لمراقبة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس. غير أن مصدرين مطلعين ذكرا للصحيفة البريطانية أن إبعاد ممثلين دوليين إضافيين من المركز قد يحتاج إلى موافقة مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة، وهو الهيئة الدولية التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب هذا العام للإشراف على المرحلة الانتقالية وإعادة إعمار غزة بعد الحرب بما في ذلك أعمال مركز التنسيق. في المقابل شدد مجلس السلام على لسان متحدث باسمه أن المجلس يواصل التواصل مع الجانب الإسرائيلي بحثا عن سبل الحفاظ على التنسيق متعدد الأطراف وتعزيزه وتسريع تنفيذ خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي في غزة. أما المسؤولون البريطانيون فلا يبدون قلقا كبيرا من احتمال استبعادهم، فإسرائيل سبق أن اتخذت إجراءات ضد إسبانيا وهولندا، وبالتالي فمن المنطقي توقع رد مماثل على تشدد الموقف البريطاني تجاه إسرائيل. هذه التطورات تعكس تدهورا متزايدا في العلاقات بين إسرائيل وحلفائها التقليديين في أوروبا على خلفية الحرب في غزة وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى التوسع الاستيطاني الذي تنفذه حكومة بنيامين نتنياهو رغم اعتبار المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
1: قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن تصنيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحركة فلسطين أكشن منظمة إرهابية يضع قيودا غير متناسبة وغير ضرورية على الحق في حرية التعبير ويمثل توسعا في استخدام مصطلح الإرهاب وستكون له تداعياته السلبية. إلى الجنوب اللبناني حيث أفادت وزارة الصحة بسقوط شهيدة وستة جرحى جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة عرب صليم جنوبي البلاد. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتجدد القصف الإسرائيلي بمسيرات على بلدة النبطية الفوقة. وفي ساعات المساء استهدف الجيش الإسرائيلي بغارتين منطقة دوحة كفر رمان ووادي السلوقي في جنوب لبنان. هذا وتحولت منطقة دوحة كفر رمان في جنوب لبنان إلى منطقة عسكرية بعد تكثيف القصف الإسرائيلي عليها، وتقع البلدة على مقربة من مرتفعات علي الطاهر التي يكثف فيها الاحتلال عملياته خلال الأيام الماضية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع عند مدخل المنطقة.
7: هذا هو مدخل دوحة كفر رمان، هي آخر نقطة يمكن الوصول إليها بسبب المخاطر الأمنية. بعد هذه النقطة تبدأ منطقة دوحة كفر رمان التي تحولت في الأسبوع الأخير إلى هدف إسرائيلي متواصل. تتعرض البلدة منذ أسبوع وأكثر لتكثيف للغارات الإسرائيلية بالمسيرات وبالطيران الحربي، وكذلك الأمر بالقصف المدفعي، وهذه تلة الطرة وهي امتداد لمرتفعات علي الطاهر التي يكثف فيها الجيش الإسرائيلي كذلك عملياته واستهدافاته. تتعرض البلدة لقصف ونيران إسرائيلية متواصلة أدت إلى تحويلها إلى منطقة أمنية خطرة، فيما لا تزال بلدة كفر رمان فيها حركة وفيها حياة وفيها عدد من المواطنين الذين يتابعون مجريات الوضع الأمني هنا، وسط خشية من توسع رقعة الاستهدافات الإسرائيلية، خصوصا مع الحديث عن اقتراب معركة في مرتفعات علي الطاهر، منطقة تحولت إلى هدف إسرائيلي مكثف، فيما محيطها لا يزال يسكنه العديد من السكان والحياة فيه شبه طبيعية بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، دوحة كفر رمان، جنوب لبنان.
1: هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بنى تحتية قال إنها تابعة لحزب الله في النبطية جنوب لبنان. وأوضح الاحتلال أن الغارات استهدفت مستودعات تحتوي على وسائل قتالية، وذلك ردا على إطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر خلال الليلة الماضية. وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن إصابات في صفوف قواته، مؤكدا أنه سيواصل ما وصفه بإزالة التهديدات. هذا ورصد مراسل التلفزيون العربي من القدس في مداخلة سابقة سياقات التصعيد في جنوب لبنان بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
8: تصعيد إسرائيلي بطبيعة الحال، وبدأ خلال الأيام الأخيرة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتقدم في تلة علي الطاهر، والأنباء تتضارب خصوصا على ضوء الرقابة العسكرية الإسرائيلية. من جهة، القناة 14 الإسرائيلية تزعم أن جيش الاحتلال دخل بالفعل إلى داخل شبكة الأنفاق الموجودة تحت تلة علي الطاهر وتمكن من تفجير بعض الأنفاق بحسب ادعاءات هذه القناة. من جهة أخرى، هناك ادعاءات من قبل وسائل إعلام أخرى بأن جيش الاحتلال لا يزال عند أطراف تلة علي الطاهر. في المقابل، لا توجد معلومات من قبل حزب الله اللبناني حول طبيعة عمليات الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة، وإن كان قد تقدم باتجاه الدخول إلى شبكة الأنفاق الموجودة هناك. للتذكير، جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر عددا غير معروف من مقاتلي حزب الله داخل شبكة التلال هذه، شبكة الأنفاق هذه. في البداية كان الحديث الإسرائيلي عن عشرات المقاتلين التابعين لحزب الله في شبكة الأنفاق هناك، بينما الحديث الإسرائيلي الآن عن نحو ما يتراوح بين 10 إلى 15 مقاتلا في حزب الله. واضح أن هناك عمليات تكثفت لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، وأن الطائرتين المسيرتين اللتين يقول جيش الاحتلال إنه رصد إطلاقهما الليلة الماضية تجاه قواته، وهو ما تسبب بموجة التصعيد اليوم. إن صح هذا الأمر فهما رسالة من قبل حزب الله أو محاولة لفرض خطوط حمراء أو معادلات جديدة في تلك المنطقة. من غير الواضح في نهاية المطاف ما الذي سيحدث، إن كان حزب الله سيكثف عملياته لمنع احتلال هذه المنطقة التي توصف إسرائيليا بالاستراتيجية وسط مزاعم إسرائيلية بأن شبكة الأنفاق الموجودة تحت التلة قد بناها حزب الله ويدير منها الحرب وأدار منها الحرب.
1: إلى اليمن، حيث استهدفت مسيرات تابعة للقوات المسلحة اليمنية تجمعا لأعناصر جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الجوف. بدورها استهدفت الجماعة بالصواريخ الباليستية ميناء المخا وجزيرة حنيش في البحر الأحمر.
9: موجة تصعيد لا تتوقف في اليمن، وتمتد هذه المرة من البحر إلى الساحل. 3 صيادين أصيبوا، وآخرون فقدوا قرب جزيرة حنيش في البحر الأحمر، ودمرت 3 قوارب جراء قصف الحوثي. عمليات البحث عن المفقودين مستمرة بحسب القوات الحكومية. حنيش لم تكن التطور الوحيد على الساحل اليمني. القوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجوماً بـ5 زوارق حوثية حاولت الاقتراب من جزر تطل على ممرات الملاحة الدولية. القوات اليمنية أعلنت أيضاً ضبط سفينة في البحر الأحمر على الساحل الغربي. أطلق الحوثيون 4 صواريخ باليستية باتجاه المخا والخوخة. وفي الحديدة تحدثت القوات الحكومية عن استهداف قرية مكتظة بالسكان شمال الخوخة بصاروخ باليستي. وفي الاتجاه المقابل القوات الحكومية تنشر مشاهد قالت إنها توثق ضربات ضد الحوثيين، مسيرات وتجمعات واستهدافات في محافظة الجوف ومناطق أخرى. التصعيد لا يجري على جبهة واحدة، في البحر زوارق ومسيرات وسفينة، وعلى الساحل صواريخ تستهدف المخا والخوخة، وفي الداخل ضربات متبادلة في الجوف وغيرها. مشهد يعيد البحر الأحمر والساحل الغربي إلى واجهة التصعيد العسكري في اليمن، فيما يشبه العودة الكاملة إلى حرب شاملة.
1: أكدت فصائل مسلحة عراقية رفضها تسليم سلاحها للحكومة في إطار مساعي رسمية لحصر السلاح بيد الدولة، ورهنت الفصائل هذه الخطوة بوجود تهديدات تواجه البلاد. بدورها أكدت الحكومة أن المهلة الممنوحة للفصائل التي تنتهي نهاية سبتمبر المقبل لا تعني بالضرورة الصدام مع الفصائل.
10: لا تسليم لسلاحها إلى الدولة، هذا ما أبلغت به فصائل مسلحة الحكومة العراقية. فكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء أعلنت تمسكها بسلاحها وربطت أي خطوة باتجاه التخلي عن ترسانتها العسكرية بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق.
11: حركة النجباء ما زالت على ثابتة على قرارها بأننا لن نسلم السلاح بأي شكل من الأشكال ما دام العراق يتعرض لهذه التهديدات.
10: في المقابل تؤكد الحكومة أن موعد 30 من أيلول سبتمبر لن يكون موعداً للصدام أو المواجهة مع الفصائل المسلحة، بل محطة لاستكمال الحوار والوصول إلى صيغة تضمن حصر السلاح ضمن مؤسسات الدولة.
12: أولاً يكون 30/9 كما يشاع هنا وهناك، يعني تاريخ تصادم أو تاريخ صراع أو غيرها من التفاصيل. الحكومة العراقية تقدر وتثمن الجهود التي بذلت من كل المقاتلين الذين حاربوا داعش في فترة مهمة وكان لهم أثر طيب، وتحترمهم وتحترم عوائلهم، وبالتالي كل حقوقهم سوف تكون محفوظة.
10: ومع رفض بعض الفصائل لتسليم السلاح ومساعي الحكومة لاحتواء الملف بالحوار، تبرز تلميحات لاحتمال تمديد المهلة إلى ما بعد نهاية العام، وسط حديث عن ضغوط أمريكية لتسوية ملف حصر السلاح ومعارضة إيرانية لتجريد الفصائل المرتبطة بطهران من قدراتها العسكرية.
13: يقترب الموعد المحدد لحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما لا تراه الحكومة العراقية كساعة صفر للمواجهة، بل كموعد لاستكمال مسار سياسي وأمني حساس، في حين يبقى التحدي الحقيقي بنظر كثيرين في كيفية حصر السلاح من دون قتال ومن دون أن يتحول التأجيل إلى واقع دائم. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
1: ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوما بتعيين المظلوم عبدي القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية المنحلة مستشارا للرئاسة. وأعلن عبدي يوم الثلاثاء حل قوات قسد كقوة عسكرية مستقلة في خطوة ضمن خطة اندماج تم الاتفاق عليها في وقت سابق من هذا العام مع الحكومة السورية. أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن فرق الإنقاذ تواصل التعامل مع تداعيات الهجوم الروسي الأخير على كييف، حيث تعمل في 9 مواقع داخل منطقة بوريسبيل. وأوضحت أن المواقع المتضررة تشمل منازل خاصة ومستودعات، إضافة إلى بؤر حرائق اندلعت جراء القصف. وأكدت الهيئة الدفع بقوات ومعدات إضافية للمشاركة في إخماد الحرائق وإزالة آثار الهجوم.
14: الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بثقلها على البنية التحتية للبلدين، منشآت طاقة، مرافق صناعية ولوجستية، وموانئ تجارية، كلها أهداف مفتوحة على نيران القصف. في آخر مستجدات المشهد تقول وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت مرافق المجمع الصناعي العسكري والصناعات المعدنية وتكرير النفط في مدن كييف وبوريسبيل وزابوريجيا وكريمينشوك، بالإضافة إلى مرافق الطاقة التي تضمن تشغيل موانئ أوديسا وريني في أوكرانيا. بينما تتحدث إدارة مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية عن تضرر 8 مباني سكنية وأحد عشر موقعا للبنية التحتية المدنية في هجوم صاروخي أوكراني أوقع مصابين مدنيين. لا يقتصر السجال العسكري بين موسكو وكييف على الهجمات الجوية فحسب، التمدد البري حاضر بقوة في مخططات القيادة الروسية.
15: خلال شهري يوليو وأغسطس حررت وحدات الهجوم بسكونيفكا وبيرشو ماريفكا وأوريخو فاتكا، ولا تزال المعارك الشرسة مستمرة في شوارع ميكولايفكا ونيكانوريفكا. تقلصت المسافة بين سلوفاينسك وباقي القوات إلى 4 كيلومترات فقط.
14: التقدم البري الروسي لا تنكره كييف على خط تقاطع الجبهتين الشرقية والجنوبية في قطاع أولكسندريفسكي. التقى زيلينسكي قيادة جيشه للوقوف على تعزيزات الدفاع البرية، خصوصا وأن موسكو أعلنت سيطرتها أخيرا على 3 بلدات جديدة في محاور سومي وزابوريجيا ودونيتسك.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يهاجم أي دولة في حلف شمال الأطلسي. يأتي ذلك فيما أفاد صحيفة بوليتيكو أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حذر المسؤولين في موسكو من تصعيد الصراع مع حلفاء الولايات المتحدة في حلف الناتو.
16: روسيا في قلب جدل دولي واسع بشأن ما راج عن خطط لها لاستهداف عدد من دول حلف الناتو لانخراطها في دعم أوكرانيا. تنفي روسيا هذه المزاعم بشدة وتصفها بالأكاذيب الصحفية.
17: تواجه روسيا الاتحادية سياسة عدائية للغاية تنتهجها الدول الأوروبية ضدها، إذ ينبع هذا العدوان تحديدا من تلك الدول الأوروبية، وتعد المزاعم التي تخالف ذلك تشويها للواقع ومجرد أكاذيب صحفية معتادة.
16: لكن وسائل إعلام غربية أسهبت بشدة في الحديث عن مخرجات زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى العاصمة الروسية، وربطتها بما أثير عن هجمات روسية محتملة على دول أعضاء في حلف الناتو. تفيد صحيفة بوليتيكو أن راتكليف حذر المسؤولين في موسكو من تصعيد الصراع مع شركاء الولايات المتحدة في حلف الناتو، ولا سيما إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. يتقاطع ما جاء في صحيفة بوليتيكو مع التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يقول الرئيس ترامب إنه حصل على تعهد روسي بعدم مهاجمة أي منطقة تقع ضمن نفوذ الحلف.
18: لماذا وافق بوتين والتزم بعدم مهاجمة أي منطقة تابعة لحلف الناتو؟
19: لقد أجريت محادثات جيدة معهم، لن يهاجموا أي منطقة تابعة لحلف الناتو.
16: كلام الرئيس الأمريكي يتزامن مع انطلاق المحادثات التمهيدية بين الولايات المتحدة وحلف الناتو لخفض محتمل للقوات الأمريكية العاملة في أوروبا، لكن إدارة ترامب لم تغفل تصريحات سابقة لوزير الحرب طالب فيها بتغيير جذري لشكل وهوية الحلف وعدم الاتكال على الجيش الأمريكي.
20: وزير الحرب تطرق لمراجعة حلف الناتو لميزانية الحلف للنهوض به، ثم ننظر إلى الوضع الاستراتيجي للقوات الأمريكية في أوروبا، مع التأكيد على أن أوروبا لا تزال تمثل مصلحة حيوية للولايات المتحدة.
16: لكن الدول الأوروبية التي تستفيد من المظلة الأمنية الأمريكية وتنخرط في دعم أوكرانيا لا تتقاسم الهواجس الأمريكية، وفق وسائل أعلام أوروبية، فإن التقييمات الأمنية الأوروبية لا تشير إلى وجود استعدادات روسية لشن هجوم على دول الناتو.
1: ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي ضربت مناطق قرب الحدود بين الصين ونيبال إلى 460 شخصا، في حين يستمر البحث عن مئات المفقودين.
15: ليست مجرد سيول عادية، بل جدار من الطين والصخور اندفع كأمواج تسونامي المدمرة. هنا على الحدود المرتفعة بين نيبال وإقليم التبت الصيني، كارثة مباغتة محت بلدات كليا من الخريطة في غضون دقائق معدودة، وخلفت آلاف القتلى والمفقودين. على الجانب النيبالي، كانت مناطق في إقليم راسوا وبينها سابرو بيسي وتيموري من أكثر المناطق تضرراً، بينما امتدت آثار الكارثة إلى مناطق أخرى على طول نهر تريشولي.
0: رأيت حوالي 9 شاحنات تجرفها الفيضانات إضافة إلى أشخاص. إنه حادث مفجع، لم أرى شيئا كهذا من قبل.
15: وفي الجانب الصيني، ضربت السيول والانهيارات منطقة جيورينغ في التبت ودمرت منشآت ومعابر حدودية، بينما أجلي سكان من قرى اعتبرت معرضة للخطر.
21: وقع انهيار طيني كارثي على الجانب النيبالي، مما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة ومفقودين في ميناء جيرونغ في مقاطعة جيرونغ مدينة شيغاتسي بالتبت.
15: الكارثة تركزت في منطقة جبلية حدودية تربط بين نيبال والتبت، وهي منطقة يقصدها السياح والمتنزهون والحجاج المتجهون إلى جبل كايلاش، وكان من بين المفقودين مواطنون من الهند والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا ودول أخرى. في البداية تحدثت السلطات عن احتمال وقوع زلزال تسبب بانهيار جليدي، إلا أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية خلصت لاحقا إلى أن النشاط الزلزالي الذي رصد لم يكن زلزالا، بل نتج عن انهيار كتلة جليدية وصخرية وانزلاق حطام أدى بدوره إلى موجة مدمرة من المياه والطين والصخور باتجاه المناطق المنخفضة. وبينما تبحث فرق الإنقاذ عن ناجين تحت الأنقاض والطين، تبقى المخاوف قائمة من انهيارات جديدة في منطقة تتزايد فيها مخاطر الكوارث المرتبطة بالأنهار الجليدية وارتفاع درجات الحرارة.
1: أعلن وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود وفاة 12 شخصا جراء حرائق الغابات، وتشهد ولايات عدة لا سيما في شرق البلاد حرائق متزامنة تسببت في تهديد مناطق سكنية، ما استدعى تنفيذ عمليات إجلاء وقائية للسكان.

0: خلفي الآن رجال إدارة الغابات الذين يواصلون العمل في هذه اللحظات لإخماد آخر النقاط المشتعلة في منطقة تيزي وزو. هنا تحديدا في هذه القرية قد تبدو ألسنة النار أقل حدة مما كانت عليه خلال الساعات الماضية، لكن المعركة لم تنتهي بعد لأن بؤر متفرقة ما تزال مشتعلة وسط الأحراش، نيران متبقية يمكن أن تعيد المساحات التي تم السيطرة عليها. المشهد هنا يلخص إلى حد كبير ما عاشته عدة ولايات جزائرية خلال هذه الموجة من الحرائق في شهر أغسطس، حرائق امتدت عبر مساحات غابية وجبلية واقتربت من القرى والتجمعات السكنية ووصلت في بعض المناطق إلى محيط المنازل، ما جعل السكان وفرق الإطفاء في مواجهة مباشرة مع النيران. وفي مناطق مثل تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدا وعنابة والطارف وتيسمسيلت ومناطق أخرى منتشرة في سفوح الجبال وبطونها، الجزائر اليوم لا تتعامل فقط مع حصيلة مادية خلفتها الحرائق بل مع مأساة إنسانية. دفعت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إعلان حداد وطني بعد سقوط ضحايا جراء هذه الحرائق. فاطمة حمدي من تيزي وزو الجزائر.
1: قالت هيئة المحامين بالمغرب إنها ستواصل اجتماعها بالقيادات لدراسة القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة والذي دخل حيز التنفيذ رسميا. وشهد الاجتماع الاستثنائي المستعجل لجمعية هيئات المحامين بالمغرب نقاشات حادة استمرت لساعات طويلة قبل أن تعلن اللجنة التنظيمية دخولها في خلوة للخروج بقرار نهائي ورد بشأن القانون الجديد. وتشهد المحاكم المغربية شبه شلل تام لنحو 100 يوم على وقع إضراب للمحامين احتجاجا على القانون الذي تقدمت به وزارة العدل آنذاك.
2: كان نقاش كبير من طرف جميع السيدات والسادة أعضاء المجالس بالهيئات 17، والآن بعد الانتهاء ورفع تقرير شامل ومحضر حول مجريات هذا الاجتماع، فالآن سيختلي مكتب الجمعية للمداولة والتشاور واتخاذ القرار النهائي في الموضوع.
1: تحولت المظاهرات المنددة بالأوضاع الأمنية في سبتة الخاضعة للحكم الإسباني إلى مواجهات بين السكان المحليين والشرطة بعد شهر من التدفق الهائل لمهاجرين قادمين من المغرب. وفرقت الشرطة المتظاهرين على أحد الشواطئ بعدما توجهت مجموعة منهم إلى المنطقة التي ينام فيها المهاجرون وأضرمت النيران في بعض ممتلكاتهم. وفي وقت سابق نظم عشرات المتظاهرين احتجاجا لمنع مركبات تابعة للصليب الأحمر من الوصول إلى الشاطئ لتوزيع الطعام على مئات المهاجرين الموجودين في المنطقة. شهدت فرنسا أول مناظرة بين أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية، شهدت المناظرة تركيزا على الاقتصاد والوضع المالي.
3: أول مناظرة للانتخابات الرئاسية الفرنسية قبل 8 أشهر من موعدها، ازدحام للمرشحين وصراعات داخل المعسكرات السياسية التقليدية. بدلاً من ظهور وريث واضح لإيمانويل ماكرون، يشهد تيار الوسط حالة غير مسبوقة من التنافس. إدوار فيليب رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب أوريزون يعد أحد أقوى المرشحين لخلافة ماكرون، ويحاول استقطاب ناخبي الوسط ويمين الوسط، لكنه ينافس مرشحاً وسطياً آخر وهو غابرييل أتال، أصغر رئيس وزراء سابق في تاريخ فرنسا وزعيم حزب النهضة، وهو يقدم نفسه أكثر استقلالية من فيليب عن الرئيس ماكرون.
4: إذا لم تنجح كتلة الوسط في اختيار مرشح واحد سواء غابرييل أتال أو إدوار فيليب، فلن تكون هناك فرصة لقيام ما يعرف في فرنسا بالجبهة الجمهورية، وهي التي قد تحول دون وصول مارين لوبان إلى السلطة.
3: لكن هذه الوحدة مستبعدة حتى الساعة، وفي اليسار واليمين التقليدي انقسامات أيضا. الحزب الاشتراكي ينظم انتخابات تمهيدية في الخريف وسط انقسامات داخل صفوفه، ولدى الجمهوريين في اليمين أكثر من مرشح.
5: انقسام الأحزاب التقليدية وانقسام الوسط سيؤدي يعني أوتوماتيكياً إلى مصلحة الأقصى اليمين وأقصى اليسار، لأن هذه الأصوات النظام الانتخابي الفرنسي الأول والثاني يتأهلان فقط لغير.
3: تعدد المرشحين قد يشتت الأصوات لصالح جان لوك ميلانشون زعيم فرنسا الأبية في اليسار الراديكالي، ويصب في صالح مارين لوبين زعيمة اليمين المتطرف التي تتصدر استطلاعات الرأي حتى الساعة. بلغت شعبية حزبي التجمع الوطني وفرنسا الأبية أعلى مستوياتها في تاريخ الجمهورية الخامسة. انقسامات الوسط والأحزاب التقليدية تعزز تقدم القوى المتطرفة التي باتت تفرض خطابها في جو فرنسي عام يسعى إلى القطيعة مع عهد الرئيس ماكرون. دلال معوض، التلفزيون العربي، باريس.
1: نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن فنزويلا تدرس بجدية الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. وأضاف التقرير أن فكرة الانسحاب مطروحة للنقاش مع مسؤولين أمريكيين، ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد. هذا ووافقت الجمعية الوطنية الفنزويلية بالإجماع على مشروع تعديل القانون الأساسي لمحكمة العدل العليا، وانعقدت الجلسة غير العادية بعد أسبوعين على انتهاء الجولة الأولى من الحوار بين الحكومة الفنزويلية وقطاع من المعارضة، حيث جرى التوافق على تعديل القانون. وتضمنت التعديلات تغييرات أهمها منح المدنيين أغلبية في اللجنة التي ستطلع باختيار القضاء بنسبة 12 ممثلا يتم اختيارهم من المجتمع المدني مقابل 11 نائبا برلمانيا، وهو المطلب الذي شددت عليه المعارضة. تشهد مناطق واسعة من جنوب أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط خسوفا جزئيا للقمر، يلاحظ أيضا في عدة بلدان عربية، حيث يختفي قرص القمر تدريجيا خلف ظلام دامس، وبنسبة تصل إلى 96% في ذروة الخسوف الذي ينتهي فجر الجمعة. وهذه الصور التي نتابعها الآن على الشاشة هي صور مباشرة للقمر في سماء مدينة إشبيلية في إسبانيا.

0: مع استمرار الجهود الدبلوماسية لعودة المحادثات بين واشنطن وطهران، ناقشت صحف أجنبية دوافع ترامب من الحرب الاقتصادية على إيران، ورأت أن طهران التي ترفض التخلي عن سيطرتها على مضيق هرمز تصر على ترسيخ أهدافها الاستراتيجية. تتابعون الآن عرض الصحافة، ومن ثم يستكمل معكم التغطية على رأس الساعة المقبلة زميل يحيى نافع. إلى اللقاء.
1: في صحيفة لوفيغارو الفرنسية، رأى جورج مالبرونو أن الحرب على إيران والفشل في الإطاحة بالنظام أديا إلى تراجع النفوذ الأمريكي وزيادة عزلة إسرائيل، واعتبر أن النتيجة الأبرز لهذه الحرب أنها رسخت تحالفات جديدة بين دول المنطقة خارج نطاق النفوذ الأمريكي، مشيرا إلى اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا. وبحسب الكاتب، فإن الثقة التي كانت تتمتع بها أمريكا لفترة طويلة تآكلت وانهارت تماماً عندما شن دونالد ترامب دون سابق إنذار حربه على إيران مع إسرائيل، وهو يعلم أن حلفائه في الخليج كانوا ضدها، وفي الوقت الذي كانت تجري فيه مفاوضات في عمان بين الأمريكيين والإيرانيين. وبينما رأى مالبرونو أيضاً أن الحرب زادت من عزلة إسرائيل، أضاف أن طهران التي ترفض التخلي عن سيطرتها على مضيق هرمز تصر على ترسيخ أهدافها الاستراتيجية، ومن بينها تشكيل بنية أمنية إقليمية جديدة وتقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. في مجلة The Atlantic الأمريكية، كتب جوناثان ليمير ونانسي يوسف عن الأسباب التي تدفع ترامب لإعلان حرب اقتصادية على إيران، وأشار إلى أن قلة الخيارات المتاحة دفعت إدارة ترامب إلى حملة ضغط اقتصادي على أمل تضييق الخناق على إيران حتى لا يجد قادتها خياراً سوى العودة إلى المفاوضات. وبينما لفت إلى أن استراتيجية جديدة هدفها تحويل أنظار الناخبين عن الصراع مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، أضاف أن ترامب سبق أن اعتمد على حملة الضغط الأقصى الاقتصادي في ولايته الأولى لمحاولة إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي، لكن يبدو أن النظام مستعد لتحمل الضغط، كما تنطوي استراتيجية ترامب على مخاطر سياسية، فإذا أثبتت إيران صمودها من جديد فقد تستمر حملة الضغط إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، ما يعني ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة. صحيفة نيويورك تايمز ناقشت احتمال تجدد الحرب بين السعودية والحوثيين، وأشارت إلى أنه بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن والمطارات والمنشآت النفطية، يبدو أن السعودية تستعد لحرب جديدة ضد الجماعة بحسب المحللين، مما قد يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات في الشرق الأوسط. وقال مسؤول سعودي للصحيفة إن المملكة تفضل السلام، لكنها مستعدة للحرب مع الحوثيين وستدافع عن نفسها بأي وسيلة. وأضاف أنه إذا استمر الحوثيون في تصعيد هجماتهم، فإن السعودية ستكون على استعداد لشن غارات جوية لدعم الحكومة اليمنية. وبينما لفتت الصحيفة إلى أن أهداف السعودية في حال عودتها إلى حرب شاملة مع الحوثيين ليست واضحة، لكنها قد تفتح جبهة جديدة في الحرب الأمريكية مع إيران، نقلت عن مراقبين أن السعودية قد تسعى إلى إضعاف الجماعة والضغط عليها للتفاوض على حل للحرب في اليمن. نبقى في صحيفة نيويورك تايمز التي أشارت إلى أن السيناتور الأمريكي كريس فان هولين يطالب مع مجموعة من الديمقراطيين إدارة ترامب بتزويد الكونغرس بتقرير مفصل عن ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت الصحيفة أن هذا الإجراء يستند إلى أحد بنود قانون المساعدة الخارجية الأمريكي الذي يسمح للمشرعين بطلب معلومات بشأن سجل حقوق الإنسان لأي دولة تتلقى مساعدة أمنية أمريكية. ولفتت إلى أن القرار يركز على 9 مواطنين أمريكيين على الأقل قتلوا في الضفة الغربية منذ يناير 2022، ويجادل بأن السلطات الإسرائيلية لم تعاقب المسؤولين، وأن الوكالات الأمريكية فشلت في إجراء تحقيقاتها المستقلة أو تقديم معلومات بشأن التحقيقات القائمة. كما أن القرار الذي وقعه 10 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ يحظى بأولوية خاصة، ما يعني أن كريس فان هولين يستطيع فرض التصويت عليه حتى لو رفض قادة الحزب الجمهوري طرحه للتصويت. في ملف أوكرانيا، رأت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحرب الجوية بين روسيا وأوكرانيا تدخل مرحلة جديدة، حيث يتبادل الطرفان الضربات في معركة تتسبب في اتساع رقعة الدمار وارتفاع عدد الضحايا المدنيين. واعتبرت أن موسكو تراهن على كسر إرادة الشعب الأوكراني لتحقيق الاختراق الذي عجز جيشها عن تحقيقه، فيما تريد كييف جعل الغزو الروسي مكلفاً جداً من خلال شل الصناعات التي تشكل عماد اقتصادها. ورأت الصحيفة أن اتساع رقعة الهجمات وتزايد حدة الضربات يعني أن كلا الطرفين يعتقدان أنهما بعيدان عن الانهيار والاستسلام، ما يشير بوضوح إلى أن نهاية الحرب لا تزال بعيدة. وأضافت أن سياسة كل من كييف وموسكو فيما يتعلق بالضربات الجوية والطائرات المسيرة تبدو مختلفة عن الأخرى، إلا أن المواقع المستهدفة لدى الجانبين تنبئ بحرب جوية طويلة الأمد.
2: حياكم الله مشاهدينا الكرام، نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز العناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يؤكد أن زيارته إلى طهران تأتي في إطار جهود خفض التصعيد، وإيران تطالب واشنطن بخطوات عملية لتلبية شروطها قبل فتح مضيق هرمز. 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ونتنياهو يقول إنه لن تكون هناك إعادة للإعمار قبل نزع سلاح حماس. قوات الحكومة اليمنية تؤكد صد هجمات للحوثيين في الجوف، والجماعة تستهدف المخا وجزيرة حنيش بالصواريخ البالستية.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يريد التحدث مع إيران ولا يسعى إلى عقد اجتماع معها، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح بعد إزالة الألغام. فيما قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر تؤمن بأن الحوار والحلول الدبلوماسية هما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات، مضيفا بأن زيارته إلى طهران تأكيد على مواصلة جهود دولة قطر لخفض التصعيد وإعلاء مصلحة دول المنطقة.
1: بين رسائل التهدئة والتحذيرات المتبادلة، يتكثف الحراك الدبلوماسي بشأن التوتر بين إيران والولايات المتحدة في محاولة لاحتواء التصعيد وتهيئة الطرق أمام مسار تفاوضي يبدو حتى الآن بعيد المنال. زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى طهران تأتي في هذا السياق، إذ التقى وزير الخارجية الإيراني ورئيس البرلمان والأمين العام لمجلس الأمن القومي، مؤكداً أن الحوار والحلول الدبلوماسية هما السبيل الأمثل وضرورة احترام سيادة دول الجوار وحرية الملاحة في مضيق هرمز، مع بحث ترتيبات مؤقتة للملاحة وتطهير المضيق من الألغام. لكن الرسائل الإيرانية حملت في المقابل لهجة أكثر تشدداً، فطهران تؤكد أنها لا تثق بواشنطن وتطالب بخطوات عملية قبل أي تحرك بشأن مضيق هرمز، فيما تحذر من أن استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية سيقابل باستخدام جميع الإمكانات للدفاع عن السيادة والمصالح الإيرانية. وبالتوازي تتحرك عواصم إقليمية بينها إسلام أباد للدفع نحو خفض التصعيد وإعادة فتح المضيق، مع إقرار بأن القرار الحاسم يبقى بيد واشنطن وطهران.
2: زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران كانت في إطار جهود المطالبة بفتح مضيق هرمز، لأن إغلاقه يؤثر على الجميع. أما زيارة وفدي دولة قطر وسلطنة عمان إلى طهران فتأتي في إطار جهود دبلوماسية تتركز على فتح المضيق، لكن في نهاية المطاف فإن قرار فتح مضيق هرمز يتعلق بواشنطن وطهران، فيما يمكن للوسطاء فقط بذل الجهود بينما يبقى القرار بيد الطرفين.
1: أما الموقف الأمريكي فيبدو حتى الآن أكثر قسوة، إذ يؤكد الرئيس دونالد ترامب عدم رغبته في التفاوض أو عقد اجتماع مع إيران، مشددا على أن الخيارات العسكرية لم تستبعد.
3: إيران لا تدفع رواتب قواتها وهي في ورطة كبيرة وقدراتها محدودة للغاية. كما تعلمون نحن نسيطر على مضيق هرمز ونفرض حصارا،

0: تغادر منه من دون إذن قواته وأنها لم تسمح للسفن بالمرور إلا لأسباب إنسانية. أكد كوبر في بيان أن قوات القيادة الوسطى أجبرت نحو 75 سفينة كانت تحاول اختراق الحصار على العودة، وعطلت 3 سفن لم تمتثل للتوجيهات عندما طلب منها ذلك، مضيفا بأنها نجحت في إزالة الألغام البحرية من ممرات الشحن الدولية في مضيق هرمز، وبات طريق العبور خاليا من الألغام البحرية الإيرانية. كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن الحرب على إيران أدت إلى أزمة مالية حادة لدى البحرية الأمريكية، لدرجة اضطرتها إلى إعادة تحويل أموال بينها مخصصات لرواتب الموظفين من أجل تغطية تكاليف العمليات القتالية. واستنادا إلى مذكرة للبنتاغون بشأن تمويل البحرية، أشارت الصحيفة إلى أن هناك تحذيرا من نقص في حسابات الرواتب جراء استيلاء الوزارة عليها وتوجيهها لتمويل العمليات العسكرية، في حين أفاد مسؤول ومتعاقد مع البحرية الأمريكية للجارديان بأن أعمال الصيانة غير الطارئة للمنشآت البرية جرى تأجيلها بسبب الأزمة المالية. وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هاجسيث في وقت سابق إن تكلفة الحرب بلغت 35 مليارا و700 مليون دولار، محذرا من عجز حرج ما لم يقر الكونغرس تمويلا طارئا. الآن ينضم لنا من واشنطن الكاتب والباحث السياسي محمد بداوي. أهلا بك أستاذ محمد. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لا يرغب في الاجتماع مع الإيرانيين، وأن الإيرانيين هم من يريدون ذلك ويتوسلون لإبرام اتفاق. يعني ما الذي يمكن أن يقنع الإدارة الأمريكية بالعودة إلى طاولة الحوار مع إيران في المرحلة القادمة؟
1: إعلان الاستسلام أو إعلان أن الرئيس دونالد ترامب هو المنتصر. الرئيس دونالد ترامب يريد من هذه الحرب فكرة الانتصار، وهذه هي الفكرة الرئيسية التي يريدها ويؤكد عليها مرارا وتكرارا. هو يريد أن يخرج من هذه الحرب منتصرا، ولا تسمح إيران حتى هذه اللحظة للرئيس دونالد ترامب بأي مخرج من هذه الحرب. هي طبعا في هذه اللحظة تفرض شروطا على مسار المفاوضات، هي تريد من واشنطن شروط معينة لإعادة فتح المضيق، وبالتالي نحن في مرحلة حرجة. كلا الطرفين يريد الشروط بطريقته الخاصة، هناك اختلاف حول مذكرة التفاهم، والولايات المتحدة أو الرئيس دونالد ترامب يقول إنه لا يريد أن يعود إلى مذكرة التفاهم، خاصة أن هذه المذكرة تسببت في انتقادات حادة له في العاصمة واشنطن، خاصة من مراكز الأبحاث ومن الداعمين لإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن. وبالتالي نحن الآن في هذا المسار الذي يريد منه الرئيس دونالد ترامب الانتظار حتى يستكشف ما إذا كان الحصار العسكري الذي يفرضه الآن سينجح أم لا. طبعاً الحصار العسكري الحالي يتوقف على موقف دول أخرى تريد منها واشنطن الالتزام بفرض عقوبات أو بالعقوبات التي تقرها واشنطن، وعدم التعاون مع إيران وعدم العمل معها. وهو عندما تحدث وزير الخزانة الأمريكي قال لدول العالم إما أن تكونوا معنا أو تكونوا مع الجانب الآخر.
0: ولكن أستاذ محمد، يعني إذا كانت إيران لم تستسلم بالحرب والحصار البحري الذي كان مفروضا عليها لعدة أشهر، هل يمكن أن تستسلم؟ أو هناك قناعة لدى الإدارة الأمريكية بأن إيران يمكن أن تستسلم بهذه العقوبات الاقتصادية، رغم أن إيران جربت في السابق العقوبات الاقتصادية الأمريكية وخبرتها لسنوات؟
1: هذا ما تريده واشنطن، هي تنتظر حتى هذه اللحظة لترى موقف دول العالم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة. طبعا هناك الصين أعلنت موقفها بشكل واضح أنها ترفض هذه العقوبات من جانب أحادي من الجانب الأمريكي، وبالتالي لا يبدو أن الجانب الصيني سيوافق على المشاركة في العقوبات الأمريكية، وبالتالي قد يتواصل تعاون بين الجانبين الصيني والإيراني. ولكن واشنطن، الأزمة بالنسبة لواشنطن أن الانتظار مكلف للغاية، بالنسبة لواشنطن مكلف.

0: بالنسبة للاقتصاد العالمي. هذه نقطة مهمة، لكن عامل الوقت أيضا ليس في صالح الرئيس دونالد ترامب، خاصة في ظل تدني شعبيته داخل البلاد وفي ظل سوء الحالة الاقتصادية سواء داخل الولايات المتحدة أو حتى في مختلف دول العالم حتى منطقة الخليج بشكل كبير. أيضا العقوبات المفروضة صعب للغاية تطبيقها، خاصة أن التوصل إلى هذه الشركات يستغرق وقتا طويلا، وبالتالي حتى إمكانية التوصل لهذه الشركات قد يستغرق أسابيع وأشهر، وبالتالي واشنطن قد لا تكون قادرة بشكل كبير على السيطرة على ملفات رئيسية في هذه العقوبات. نعم، هذه العقوبات ستتسبب في أذى كبير بالنسبة للجانب الإيراني، لكن تقديرات الخبراء عندما بدأ الحصار في المرة الأولى ذكر في واشنطن أن الحصار قد ينجح بعد 13 يوما وقد يجبر إيران على الاستسلام، ولم يحدث هذا الأمر، وبالتالي نحن نعيد تكرار ما حدث في الماضي ولكن مع شروط ومع أوضاع أكثر قسوة بشكل كبير، لدرجة أن روبرت ميلي وهو أحد رجال الاتفاق النووي في عام 2015 كتب على منصة التواصل الاجتماعي تويتر أن هذه العقوبات غير أخلاقية وغير قانونية.
1: طيب، يعني الإدارة الأمريكية ما زالت متمسكة بموقفها رغم ما كشفت عنه صحيفة الجارديان البريطانية بأن الحرب على إيران أدت إلى أزمة مالية حادة لدى البحرية الأمريكية، كذلك هناك صعوبات كبيرة واجهتها القوات الأمريكية في المنطقة، ويعني حاملة الطائرات إبراهام لينكولن كانت يعني خير دليل على ذلك. كل هذه الإشكالات التي تواجهها القوات الأمريكية والفشل حتى هذه اللحظة إنجاز لنا التعبير في إخضاع إيران سواء بالحرب أو بالعقوبات الاقتصادية، كيف ينعكس في الداخل الأمريكي على الإدارة الأمريكية وعلى الرئيس ترامب؟
0: نعم، الإدارة في هذا الوضع هي تريد من خلال الحصار العسكري فرض واقع جديد يجبر إيران على الاستسلام. هي وصلت إلى مرحلة أنها لن تستطيع إجبار إيران على الاستسلام من خلال الهجمات العسكرية، وبالتالي هي في هذه اللحظة تنتظر هذه اللحظة التي توافق إيران على المطالب الأمريكية، ولا يبدو أن إيران ستوافق على المطالب الأمريكية بالطريقة التي تريدها واشنطن على الإطلاق، خاصة أن إيران تتوقع الجزء السبب الرئيسي من تشدد إيران أنها هوجمت خلال فترة التفاوض، وبالتالي هي لا تريد التخلي عن أسلحة أو عما تراه سلاحا قويا في يدها تتخلى عنه لواشنطن، وبالتالي قد يحدث شن هجمات في المستقبل. هذه نقطة مهمة. الأمر الثاني فيما يخص الخسائر الأمريكية، هناك نقص في ذخيرة الهجوم بالنسبة لواشنطن، هناك نقص في الأسلحة الدفاعية، هناك أزمات في حاملات الطائرات، هناك أزمات مالية، كل هذه الأزمات المجتمعة تثير حالة من الانتقاد لدى أعضاء الكونغرس الديمقراطيين للإدارة الأمريكية، خاصة أن هناك انتخابات قريبة تتم خلال 3 أشهر في نوفمبر على مجلسي النواب وعلى مجلس الشيوخ، وقد تؤدي إلى مشاكل كثيرة بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، مثلما قد يتم عزله على سبيل المثال في مجلس النواب. أيضا سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ إذا حدثت ستتسبب في مشكلات كبيرة بالنسبة له في ملفات تعيين القضاة وفي ملفات أخرى كثيرة داخل الشأن الداخلي. وبالتالي إدارة الرئيس دونالد ترامب هي تحاول في الوقت الحالي إيجاد ورقة أخرى بخلاف الهجمات العسكرية والضربات العسكرية، وهي الحصار العسكري، لتقول إنها لا تشن هجمات وإنما تفرض حصارا عسكريا. هي تأمل أن ينجح هذا الحصار العسكري في إجبار إلى إيران على التنازل والاستجابة للمطلوب الأمريكي.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقعه في تروث سوشال قال إن مضيق هرمز إقليم أمريكي، وهذا كرره في السابق أكثر من مرة. هل هذا حديث عابر من أحاديث الرئيس ترامب التي يكررها بين الفينة والأخرى، أم أن الرئيس ترامب فعلا يفكر بالاستفادة من أزمة مضيق هرمز ماليا ربما من خلال يعني فرض رسوم ما على البواخر وناقلات النفط والغاز التي تعبر وتدخل من هذا المضيق؟
0: هذا كلام أجوف الحقيقة الذي كتبه الرئيس دونالد ترامب لا يساوي الحبر الذي كتب به، ولأن الرئيس دونالد ترامب لا يستطيع التحكم في مضيق هرمز، هو لا يستطيع فتح مضيق هرمز حتى هذه اللحظة، ودخل هذه الحرب ومضيق هرمز مفتوحة، والآن المضيق مغلق بسبب هذه الحرب ولا يستطيع إجبار إيران على فتحه، وبالتالي ما يكتبه الرئيس دونالد ترامب يشابه ما كتبه قبل ذلك عدة مرات عن أن كندا ستكون الولاية رقم 51 أو أن غرينلاند ستكون أرض أمريكية، وهذه التصريحات إنما هي تمثل محاولة الرئيس دونالد ترامب لإثبات أنه قوي وأنه قادر على فرض كلمته والتي يستخدمها بالشكل الكبير ويخرج من هذه الأزمات التي يواجهها ويوجه هذه الرسائل لأنصاره في الداخل الأمريكي الذين لا يزالون حتى هذه اللحظة يدعمون الرئيس دونالد ترامب ويدعمون اختياراته في مرشحي مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، رغم ذلك لا زالوا يدعمونه بشكل كبير،
1: شكرا
0: وبالتالي هذه التصريحات التي يقدمها الرئيس دونالد ترامب لا علاقة بالواقع.
1: شكرا لك محمد بداوي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين جراء غارات متفرقة لجيش الاحتلال على شمال وجنوب القطاع. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء استهداف مسيرة للاحتلال مواطنين عند مفترق أنصار غربية مدينة غزة، كما سقط شهيد آخر في استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة قرب مفترق الصناعة جنوب مدينة غزة. وأثقت مقاطع فيديو لحظة وصول فرق الدفاع المدني إلى مكان الاستهداف وانتشار جثمان الشهيد، في حين أدى الانفجار إلى وقوع إصابات. كما أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني في قصف من مسيرة إسرائيلية على منزل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وجرى نقل عدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء في المدينة جراء القصف. هذا وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي شمال خان يونس جنوب قطاع غزة. في آخر استطلاعات للرأي بشأن إسرائيل أجراه مركز أبحاث أمريكي، أظهر غالبية من استطلعت آراؤهم في 36 دولة أن لديهم نظرة سلبية ضد تل أبيب. هنا كان على إسرائيل أن تستنجد بما يعرف بالهسبرة أو آلة الدعاية الإسرائيلية. فريق مسبار كان بالمرصاد لتفكيك الحملة الإعلامية الإسرائيلية.
2: لا تكاد إسرائيل تخفي خشيتها الشديدة على صورتها، وتكاد تصنف تراجع الثقة بها في العالم والغرب تحديداً خطراً وجودياً، خاصة بعد عدوانها على غزة. تأثيرها يتآكل حتى لدى حليفها الأكبر الولايات المتحدة، ولم يكن عارضاً أن رفعت هذا العام إلى 5 أضعاف موازنة الدبلوماسية العامة المنوطة بوزارة الشؤون الاستراتيجية لتبلغ 730 مليون دولار. لكن خبراء إسرائيل أنفسهم يقرون بأن الأوان ربما قد فات، فهل يصلح العطار ما أفسدته الحرب؟ أحدث حملات التأثير هذه غازا جينولاي، حملة انبرت لتكذيب الإبادة الجماعية في غزة، الحملة التي تتبعها فريق مسبار بالرصد والتحليل لم تقتصر على وسم أو حسابات متفرقة، إذ أعلنت 55 منظمة مؤيدة لإسرائيل في العالم مشاركتها فيها، إلى جانب شخصيات إعلامية وناشطين وحسابات مجهولة الهوية ضمن شبكة تركز نشاطها على الجمهور الغربي. بدأت بعض رسوم الحملة قبل انطلاقها بأشهر. كان حساب ذا موساد أيلاي الذي يحمل اسم الموساد من أوائل من روج لموقع الحملة، بل إن بعض الرسوم ظهرت على موقعه في سبتمبر 2025. استخدم الصحفي والرقيب الإسرائيلي السابق إيتان فيشبريغر أيضاً تعبيرات مرتبطة بالحملة في أكتوبر الفائت قبل 10 أشهر من انطلاقها. يظهر تحليل التفاعلات قفزة في نشاط الحملة يوم بدء انطلاقها الرسمي على موقعها وعلى منصة إكس في 11 أغسطس، واستمر الترويج لها على مدى 2 أسبوع، في حين ارتفع عدد المنظمات المشاركة فيها من 40 منظمة إلى 55. يشير الرصد الذي استمر عاماً كاملاً إلى مشاركة نحو 3800 حساب في نشر أكثر من 6700 منشور، في حين تركز الجزء الأكبر من النشاط خلال 2 الأخيرين، إذ شارك 3170 حساباً في نشر نحو 5500 منشور. يظهر تحليل الرموز والهويات المعلنة للحسابات بعد انطلاق الحملة حضوراً بارزاً لحسابات تتبنى الهوية الإسرائيلية، حيث استخدمت العلم الإسرائيلي وشعارات التضامن مع الأسرى الإسرائيليين، وأخرى تجمع بين رموز إسرائيلية وأوكرانية أو بريطانية أو أمريكية. مع استمرار الرصد 2، ظهرت فئات تحمل أعلام الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا. هيمنت الإنجليزية على النقاش بنحو 59%، لكن مع توسع الحملة انحصرت الإنجليزية مقابل دخول الإسبانية 16%، ثم الإيطالية والفرنسية، وحضور محدود للألمانية واليابانية، في مؤشر على اتساع الترويج خارج الدائرة الناطقة بالإنجليزية. جغرافياً، تركز نشاط الحسابات والتفاعلات في الولايات المتحدة وأوروبا، وبلغت حصة إسرائيل من التفاعلات 5%. نمط يؤشر على أن المجال العام الغربي شكل الساحة الرئيسية للحملة. تمحور خطاب الحملة حول نزع صفة الإبادة الجماعية عما حصل في غزة، ونعتها بأوصاف مثل خدعة القرن 21، أما كل اتهام ضد إسرائيل فقد رصدت له ذريعة ثابتة، إنها آلة الدعاية المؤيدة لحماس. سعت الحملة إلى دحض 8 ادعاءات، أهمها أن بعض الصحفيين الفلسطينيين الذين استهدفوا هم أساساً مسلحون أو مرتبطون بفصائل فلسطينية، سردية سبق أن تناولها مسبار كاستهداف الصحفي حسن صليح. حاولت الحملة التشكيك في صور الأطفال الذين يعانون الهزال وسوء التغذية بأن ربطت حالاتهم بأمراض سابقة، مزاعم فندها مسبار كذلك في تحقيقات سابقة. كررت الحملة اتهام حماس باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية لتسويغ سقوط ضحايا مدنيين كثيرين، وروجت لفكرة أن الحرب على حماس وليست ضد الفلسطينيين. يكشف تحليل موقع gazajinulai.com أن نطاقه سجل في 24 يونيو 2026، قبل نحو 2 من الانطلاق العلني للحملة، وأخفيت بيانات تسجيل النطاق بما فيها اسم صاحبه ووسائل الاتصال به باستخدام خدمة حماية خصوصية التسجيل. وإن أشارت البيانات التقنية إلى الاعتماد على شركة البرمجيات الإسرائيلية ويكس، أنشئ الحساب الرسمي على إكس بداية أغسطس 2026، وتظهر كندا ضمن بيانات الموقع المرتبطة بالحساب. تكشف قائمة الجهات المشاركة عن تنوع في طبيعة المنظمات وشبكات نشاطها الجغرافي، ومن أبرزها أكوم الناشطة في إسبانيا، وستوب أنتي سيميتز، وآي أل أف وهي منظمة قانونية مقرها إسرائيل، وحركة ماز التي تأسست العام الماضي لمواجهة ما تصفه بمعاداة الصهيونية، ومعهد التضامن الأسود مع إسرائيل IBSI، وحساب جويش أونلاينر، ومنظمة 6 أكتوبر الإيطالية التي اتخذت 7 أكتوبر اسما لها. لم ينحصر نشاط غازا جينولاي في منصة إكس، فتعقب المحتوى يظهر انتقال الرسائل إلى منصات ميتا، خصوصا فيسبوك وإنستغرام، بمشاركة حسابات ومنظمات ظهرت على إكس. امتد النشاط إلى يوتيوب، حيث أنشئت قناة للحملة في 13 أغسطس بعد الرئيسي، وشاركت حسابات بهويات مؤيدة لإسرائيل في إعادة نشر الرسائل والمقاطع.
1: إلى الضفة الغربية، حيث وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 36 إخطار هدم لبنايات ومنشآت مأهولة وأخرى قيد الإنشاء في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في المكان، حيث ربطت بلدية عناتا أوامر الهدم بالبدء الفعلي في تنفيذ مخطط إيوان الاستيطاني.
3: 36 إخطارا بالهدم على الأقل سلمتها طواقم الاحتلال هذا اليوم لمنازل مأهولة وأخرى قيد الإنشاء هنا في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة. الاحتلال يريد تحويل هذه البنايات إلى ركام، إلى خراب. هنا حي الصلعة، تقول بلدية عناتا إن الاحتلال يريد هدم هذه المنشآت خلال 7 أيام، وهي مهلة قصيرة جدا، ومن الصعوبة بمكان أن يتم تعطيل هذا الهدم قانونيا خلال هذه المدة القصيرة. نتحدث عن بنايات فيها مئات الفلسطينيين اخترت بالهدم هذا اليوم. هذا نموذج أيضا للإخطارات التي تم تسليمها للأهالي هنا في عناتا. سوف ينضم إلينا الآن عضو بلدية عناتا للحديث عن ما جرى في هذه البلدة.
4: أهلا بكم. قامت قوات الاحتلال صباحا برفقة الإدارة المدنية بتسليم 36 إخطار لمنشآت سكنية في منطقة الصلعة عناتا وعر البيك. طبعا 25 منشأة منها مأهولة ومسكونة، و11 منشأة قيد الإنشاء. طبعا هذه عبارة عن مأساة تمس مئات المواطنين ولها تبعات اقتصادية كبيرة على المنطقة. نحن في بلدية عناتا نربط هذه الإخطارات والهدم بمشروع إيوان الاستيطاني ومشروع القدس الكبرى والتضييق على المواطن المقدسي، ونأمل في بلدية عناتا بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية والقانونية بتأجيل هذا الهدم أو وقفه.
3: شكرا جزيلا. إذن سوف يكون هناك محاولات لتعطيل هذا الهدم عبر المسار القانوني، مع تشكيك الفلسطينيين بأيضا العدل الذي قد ينتج عن أي محكمة إسرائيلية، لأن المحاكم الإسرائيلية لطالما كانت أداة في تنفيذ مخططات الاحتلال. كل هذه البنايات إذن اخترت بالهدم هذا اليوم، وكما استمعنا من البلدية بأن ذلك هو مربوط تماما بما يعرف بمخطط E1 الاستيطاني الذي تم التصديق عليه، والاحتلال انتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ عبر نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية، وأيضا عبر تفريغ الأرض من الوجود الفلسطيني لصالح البناء الفعلي لهذا المشروع الاستيطاني الذي يوصف بأنه مقبرة الدولة الفلسطينية. مخطط E1 تم التصديق عليه خلال الأشهر الماضية، وهو يمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا في المستقبل، يفصل شمال الضفة عن جنوبها، ولصالحه سوف يتم تهجير آلاف الفلسطينيين من هذه المنطقة. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، عناتا شرقي القدس المحتلة.
1: إلى ذلك، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت بموجب أمر عسكري على نحو 15 دنما من أراضي مدينة البيرة بالضفة الغربية لصالح إقامة مسار أمني.
5: الاحتلال الإسرائيلي يصعد التهام أراضي الضفة الغربية تحت ذرائع متعددة ضمن مساعيه لتضييق مساحة الوجود الفلسطيني وتشتيته. مدينة البيرة هدف لمصادرة جديدة بموجب أمر عسكري إسرائيلي يقضي بالاستيلاء على أكثر من 15 دنما من أراضيها. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن الخطوة تهدف إلى إقامة مسار أمني بطول 3835 مترا يلتف حول مستوطنة بساغوت المقام على أراضي جبل الطويل شرقي المدينة. بحسب الهيئة، من شأن هذه الخطوة الإسرائيلية أن تؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة حول مستوطنة بساغوت، ما يقيد وصول المواطنين إلى أكثر من 380 دنما محصورة بين البناء القائم للمستوطنة وما يسمى المسار الأمني. استيلاء على الأرض ترافقه هجمات على السكان الفلسطينيين يتناوب عليها المستوطنون وجنود الاحتلال. في قرية الكرمل شرقية يطا جنوب الضفة، أصيبت سيدتان وطفلة جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاصة اتجاه مركبة كانت تقلهم. ضمن محاربة البناء الفلسطيني، هدم الاحتلال منزلا في قرية كرمة جنوب دورة بمحافظة الخليل بذريعة البناء دون ترخيص. في الساعات الماضية أيضا تعرضت عدة مناطق بالضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها لاقتحامات واعتقالات وسط مداهمات وعمليات تفتيش لعدة منازل. هكذا تتكامل إجراءات المصادرة والاقتحام والاعتداء في محاولة لتغيير جوهر الضفة الغربية في وقت يتعرض فيه الوجود الفلسطيني لحصار الاحتلال والاستيطان.
1: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين وربما مسؤولين أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الخاص بغزة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة الإسرائيلية ناقشت فعليا القرار على خلفية الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
6: بعد الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تبحث إسرائيل إمكانية إبعاد مسؤولين بريطانيين وربما أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة في قطاع غزة بعد الحرب. صحيفة فاينانشال تايمز كشفت أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت خلال الأسابيع الماضية إخراج المملكة المتحدة من مركز الدعم الدولي لغزة، وهو المقر الذي أنشئ لمراقبة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس. غير أن مصدرين مطلعين ذكرا للصحيفة البريطانية أن إبعاد ممثلين دوليين إضافيين من المركز قد يحتاج إلى موافقة مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة، وهو الهيئة الدولية التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب هذا العام للإشراف على المرحلة الانتقالية وإعادة إعمار غزة بعد الحرب، بما في ذلك أعمال مركز التنسيق. في المقابل شدد مجلس السلام على لسان متحدث باسمه أن المجلس يواصل التواصل مع الجانب الإسرائيلي بحثا عن سبل الحفاظ على التنسيق متعدد الأطراف وتعزيزه وتسريع تنفيذ خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي في غزة. أما المسؤولون البريطانيون فلا يبدون قلقا كبيرا من احتمال استبعادهم، فإسرائيل سبق أن اتخذت إجراءات ضد إسبانيا وهولندا، وبالتالي فمن المنطقي توقع رد مماثل على تشدد الموقف البريطاني تجاه إسرائيل. هذه التطورات تعكس تدهورا متزايدا في العلاقات بين إسرائيل وحلفائها التقليديين في أوروبا على خلفية الحرب في غزة وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى التوسع الاستيطاني الذي تنفذه حكومة بنيامين نتنياهو رغم اعتبار المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
1: قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن تصنيف إدارة الرئيس الأمريكي لحركة فلسطين أكشن منظمة إرهابية يضع قيودا غير متناسبة وغير ضرورية على الحق في حرية التعبير، ويمثل توسعا باستخدام مصطلح الإرهاب وستكون له تداعيات سلبية. إلى لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة بسقوط شهيدة وستة جرحى جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة عرب صليم جنوبية البلاد، كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتجدد القصف الإسرائيلي بمسيرات على بلدة النبطية الفوقة. وفي ساعات المساء استهدف الجيش الإسرائيلي بغارتين منطقة دوحة كفر الرمان ووادي السلوقي في جنوب لبنان. هذا وتحولت منطقة دوحة كفر الرمان في جنوب لبنان إلى منطقة عسكرية بعد تكثيف القصف الإسرائيلي عليها، وتقع البلدة على مقربة من مرتفعات علي الطاهر التي يكثف فيها الاحتلال عملياته خلال الأيام الماضية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع عند مدخل المنطقة.
7: هذا هو مدخل دوحة كفر الرمان، هي آخر نقطة يمكن الوصول إليها بسبب المخاطر الأمنية. بعد هذه النقطة تبدأ منطقة دوحة كفر الرمان التي تحولت في الأسبوع الأخير إلى هدف إسرائيلي متواصل. تتعرض البلدة منذ أسبوع وأكثر لتكثيف للغارات الإسرائيلية بالمسيرات وبالطيران الحربي، وكذلك الأمر بالقصف المدفعي. وهذا تلت الطرة، وهي امتداد لمرتفعات علي الطاهر التي يكثف فيها الجيش الإسرائيلي كذلك عملياته واستهدافاته. تتعرض البلدة لقصف ونيران إسرائيلية متواصلة أدت إلى تحويلها إلى منطقة أمنية خطرة، فيما لا تزال بلدة كفر رمان فيها حركة وفيها حياة وفيها عدد من المواطنين الذين يتابعون مجريات الوضع الأمني هنا، وسط خشية من توسع رقعة الاستهدافات الإسرائيلية، خصوصاً مع الحديث عن اقتراب معركة في مرتفعات علي الطاهر. منطقة تحولت إلى هدف إسرائيلي مكثف، فيما محيطها لا يزال يسكنه العديد من السكان، والحياة فيه شبه طبيعية بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، دوحة، كفر رمان، جنوب لبنان.
1: في اليمن، استهدفت مسيرات تابعة للقوات المسلحة اليمنية تجمعا لعناصر جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الجوف. من جانبها، استهدفت الجماعة بالصواريخ البالستية ميناء المخا وجزيرة حنيش في البحر الأحمر.
8: موجة تصعيد لا تتوقف في اليمن، وتمتد هذه المرة من البحر إلى الساحل. 3 صيادين أصيبوا، وآخرون فقدوا قرب جزيرة حنيش في البحر الأحمر، ودمرت 3 قوارب جراء قصف الحوثي. عمليات البحث عن المفقودين مستمرة بحسب القوات الحكومية. حنيش لم تكن التطور الوحيد على الساحل اليمني. القوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجوماً بـ5 زوارق حوثية حاولت الاقتراب من جزر تطل على ممرات الملاحة الدولية. القوات اليمنية أعلنت أيضاً ضبط سفينة في البحر الأحمر على الساحل الغربي. أطلق الحوثيون 4 صواريخ بالستية باتجاه المخا والخوخة. وفي الحديدة، تحدثت القوات الحكومية عن استهداف قرية مكتظة بالسكان شمال الخوخة بصاروخ بالستي. وفي الاتجاه المقابل، القوات الحكومية تنشر مشاهد قالت إنها توثق ضربات ضد الحوثيين، مسيرات وتجمعات واستهدافات في محافظة الجوف ومناطق أخرى. التصعيد لا يجري على جبهة واحدة، في البحر زوارق ومسيرات وسفينة، وعلى الساحل صواريخ تستهدف المخ، ضربات متبادلة في الجوف وغيرها. مشهد يعيد البحر الأحمر والساحل الغربي إلى واجهة التصعيد العسكري في اليمن، فيما يشبه العودة الكاملة إلى حرب شاملة.
1: أكدت فصائل مسلحة عراقية رفضها تسليم سلاحها للحكومة في إطار مساعي رسمية لحصر السلاح بيد الدولة. ورهنت الفصائل هذه الخطوة بوجود تهديدات تواجه البلاد. بدورها، أكدت الحكومة أن المهلة الممنوحة للفصائل التي تنتهي نهاية سبتمبر المقبل لا تعني بالضرورة الصدام مع الفصائل.
9: لا تسليم لسلاحها إلى الدولة، هذا ما أبلغت به فصائل مسلحة الحكومة العراقية. فكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء أعلنت تمسكها بسلاحها، وربطت أي خطوة باتجاه التخلي عن ترسانتها العسكرية بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق.
10: حركة النجباء ما زالت على ثابتة على قرارها بأننا لن نسلم السلاح بأي شكل من الأشكال ما دام العراق يتعرض لهذه التهديدات.
9: في المقابل، تؤكد الحكومة أن موعد 30 من أيلول سبتمبر لن يكون موعداً للصدام أو المواجهة مع الفصائل المسلحة، بل محطة لاستكمال الحوار والوصول إلى صيغة تضمن حصر السلاح ضمن مؤسسات الدولة.
11: أولاً يكون 30/9 كما يشاع هنا وهناك، يعني تاريخ تصادم أو تاريخ صراع أو غيرها من التفاصيل. الحكومة العراقية تقدر وتثمن الجهود التي بذلت من كل المقاتلين الذين حاربوا داعش في فترة مهمة وكان لهم أثر طيب، وتحترمهم وتحترم عوائلهم، وبالتالي كل حقوقهم سوف تكون محفوظة.
9: ومع رفض بعض الفصائل لتسليم السلاح ومساعي الحكومة لاحتواء الملف بالحوار، تبرز تلميحات لاحتمال تمديد المهلة إلى ما بعد نهاية العام، وسط حديث عن ضغوط أمريكية لتسوية ملف حصر السلاح ومعارضة إيرانية لتجريد الفصائل المرتبطة بطهران من قدراتها العسكرية. يقترب الموعد المحدد لحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما لا تراه الحكومة العراقية كساعة صفر للمواجهة، بل كموعد لاستكمال مسار سياسي وأمني حساس، في حين يبقى التحدي الحقيقي بنظر كثيرين في كيفية حصر السلاح من دون قتال ومن دون أن يتحول التأجيل إلى واقع دائم. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
1: أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن فرق الإنقاذ تواصل التعامل مع تداعيات الهجوم الروسي الأخير على كييف، حيث تعمل في 9 مواقع داخل منطقة بوريسيل. وأوضحت أن المواقع المتضررة تشمل منازل خاصة ومستودعات، إضافة إلى بؤر حرائق اندلعت جراء القصف. وأكدت الهيئة بقوات هيئة الدفع بقوات ومعدات إضافية للمشاركة في إخماد الحرائق وإزالة أثار هذا الهجوم.
12: الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بثقلها على البنية التحتية للبلدين، منشآت طاقة، مرافق صناعية ولوجستية، وموانئ تجارية، كلها أهداف مفتوحة على نيران القصف. في آخر مستجدات المشهد، تقول وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت مرافق المجمع الصناعي العسكري والصناعات المعدنية وتكرير النفط في مدن كييف وبوريسبيل وزابوريجيا وكريمينشوك، بالإضافة إلى مرافق الطاقة التي تضمن تشغيل موانئ أوديسا وريني في أوكرانيا. بينما تتحدث إدارة مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية عن تضرر 8 مبان سكنية و11 موقعا للبنية التحتية المدنية في هجوم صاروخي أوكراني أوقع مصابين مدنيين. لا يقتصر السجال العسكري بين موسكو وكييف على الهجمات الجوية فحسب، التمدد البري حاضر بقوة في مخططات القيادة الروسية.
13: خلال شهري يوليو وأغسطس، حررت وحدات الهجوم بسكونيفكا وبيرشو ماريفكا وأوريخو فاتكا، ولا تزال المعارك الشرسة مستمرة في شوارع ميكولايفكا ونيكانوريفكا. تقلصت المسافة بين سلوفاينسك وباقي القوات إلى 4 كيلومترات فقط.
12: التقدم البري الروسي لا تنكره كييف على خط تقاطع الجبهتين الشرقية والجنوبية في قطاع أولكسندريفسكي. التقى زيلينسكي قيادة جيشه للوقوف على تعزيزات الدفاع البرية، خصوصا وأن موسكو أعلنت سيطرتها أخيرا على 3 بلدات جديدة في محاور سومي وزابوريجيا ودونيتسك.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يهاجم أي دولة في حلف شمال الأطلسي. يأتي ذلك فيما أفادت صحيفة بوليتيكو أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حذر المسؤولين في موسكو من تصعيد الصراع مع حلفاء الولايات المتحدة في حلف الناتو.
14: روسيا في قلب جدل دولي واسع بشأن ما راجع عن خطط لها لاستهداف عدد من دول حلف الناتو لانخراطها في دعم أوكرانيا. تنفي روسيا هذه المزاعم بشدة وتصفها بالأكاذيب الصحفية.
15: تواجه روسيا الاتحادية سياسة عدائية للغاية تنتهجها الدول الأوروبية ضدها، إذ ينبع هذا العدوان تحديدا من تلك الدول الأوروبية، وتعد المزاعم التي تخالف ذلك تشويها للواقع ومجرد أكاذيب صحفية معتادة.
14: لكن وسائل إعلام غربية أسهبت بشدة في الحديث عن مخرجات زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى العاصمة الروسية، وربطتها بما أثير عن هجمات روسية محتملة على دول أعضاء في حلف الناتو. تفيد صحيفة بوليتيكو أن راتكليف حذر المسؤولين في موسكو من تصعيد الصراع مع شركاء الولايات المتحدة في حلف الناتو ولا سيما إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. يتقاطع ما جاء في صحيفة بوليتيكو مع التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يقول الرئيس ترامب إنه حصل على تعهد روسي بعدم مهاجمة أي منطقة تقع ضمن نفوذ الحلف.
16: لماذا وافق بوتين والتزم بعدم مهاجمة أي منطقة تابعة لحلف الناتو؟
17: لقد أجريت محادثات جيدة معهم، لن يهاجموا أي منطقة تابعة لحلف الناتو.
14: كلام الرئيس الأمريكي يتزامن مع انطلاق المحادثات التمهيدية بين الولايات المتحدة وحلف الناتو لخفض محتمل للقوات الأمريكية العاملة في أوروبا، لكن إدارة ترامب لم تغفل تصريحات سابقة لوزير الحرب طالب فيها بتغيير جذري لشكل وهوية الحلف وعدم الاتكال على الجيش الأمريكي.
18: وزير الحرب تطرق لمراجعة حلف الناتو لميزانية الحلف للنهوض به، ثم ننظر إلى الوضع الاستراتيجي للقوات الأمريكية في أوروبا، مع التأكيد على أن أوروبا لا تزال تمثل مصلحة حيوية للولايات المتحدة.
14: لكن الدول الأوروبية التي تستفيد من المظلة الأمنية الأمريكية وتنخرط في دعم أوكرانيا لا تتقاسم الهواجس الأمريكية. وفق وسائل إعلام أوروبية، فإن التقييمات الأمنية الأوروبية لا تشير إلى وجود استعدادات روسية لشن هجوم على دول الناتو.
1: ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي ضربت مناطق قرب الحدود بين الصين ونيبال إلى نحو 470 شخصا، في حين يتواصل البحث عن مئات المفقودين.
13: ليست مجرد سيول عادية، بل جدار من الطين والصخور اندفع كأمواج تسونامي المدمرة. هنا على الحدود المرتفعة بين نيبال وإقليم التبت الصيني، كارثة مباغتة محت بلدات كليا من الخريطة في غضون دقائق معدودة، وخلفت آلاف القتلى والمفقودين. على الجانب النيبالي، كانت مناطق في إقليم راسوا وبينها سابرو بيسي وتيموري من أكثر المناطق تضرراً، بينما امتدت آثار الكارثة إلى مناطق أخرى على طول نهر تريشولي.
19: رأيت حوالي 9 شاحنات تجرفها الفيضانات إضافة إلى أشخاص. إنه حادث مفجع، لم أرى شيئاً كهذا من قبل.
13: وفي الجانب الصيني، ضربت السيول والانهيارات منطقة جيورينغ في التبت ودمرت منشآت ومعابر حدودية، بينما أجلي سكان من قرى اعتبرت معرضة للخطر.
20: وقع انهيار طيني كارثي على الجانب النيبالي، مما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة ومفقودين في ميناء جيرونغ في مقاطعة جيرونغ مدينة شيغاتسي بالتبت.
13: الكارثة تركزت في منطقة جبلية حدودية تربط بين نيبال والتبت، وهي منطقة يقصدها السياح والمتنزهون والحجاج المتجهون إلى جبل كايلاش، وكان من بين المفقودين مواطنون من الهند والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا ودول أخرى. في البداية تحدثت السلطات عن احتمال وقوع زلزال تسبب بانهيار جليدي، إلا أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية خلصت لاحقاً إلى أن النشاط الزلزالي الذي رصد لم يكن زلزالاً، بل نتج عن انهيار كتلة جليدية وصخرية وانزلاق حطام أدى بدوره إلى موجة مدمرة من المياه والطين والصخور باتجاه المناطق المنخفضة. وبينما تبحث فرق الإنقاذ عن ناجين تحت الأنقاض والطين، تبقى المخاوف قائمة من انهيارات جديدة في منطقة تتزايد فيها مخاطر الكوارث المرتبطة بالأنهار الجليدية وارتفاع درجات الحرارة.
1: أعلن وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود وفاة 12 شخصا جراء حرائق الغابات، وتشهد ولايات عدة لا سيما في شرق البلاد حرائق متزامنة تسببت في تهديد مناطق سكنية، ما استدعى تنفيذ عمليات إجلاء وقائية للسكان.
21: خلفي الآن رجال إدارة الغابات الذين يواصلون العمل في هذه اللحظات لإخماد آخر النقاط المشتعلة في منطقة تيزي وزو، هنا تحديدا في هذه القرية. قد تبدو ألسنة النار أقل حدة مما كانت عليه خلال الساعات الماضية، لكن المعركة لم تنتهي بعد، لأن بؤر متفرقة ما تزال مشتعلة وسط الأحراش نيران متبقية يمكن أن تعيد المساحات التي تم السيطرة عليها. المشهد هنا يلخص إلى حد كبير ما عاشته عدة ولايات جزائرية خلال هذه الموجة من الحرائق في شهر أغسطس، حرائق امتدت عبر مساحات غابية وجبلية واقتربت من القرى والتجمعات السكنية ووصلت في بعض المناطق إلى محيط المنازل، ما جعل السكان وفرق الإطفاء في مواجهة مباشرة مع النيران. وفي مناطق مثل تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدا وعنابة والطارف وتيسمسيلت ومناطق أخرى منتشرة في سفوح الجبال وبطونها، الجزائر اليوم لا تتعامل فقط مع حصيلة مادية خلفتها الحرائق بل مع مأساة إنسانية دفعت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إعلان حداد وطني بعد سقوط ضحايا جراء هذه الحرائق. فاطمة حمدي من تيزي وزو الجزائر.
1: قالت هيئة المحامين بالمغرب إنها ستواصل اجتماعها بالقيادات لدراسة القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة الذي دخل حيز التنفيذ رسميا. وشهد الاجتماع الاستثنائي المستعجل لجمعية هيئات المحامين بالمغرب نقاشات حادة استمرت لساعات طويلة قبل أن تعلن اللجنة التنظيمية دخولها في خلوة للخروج بقرار نهائي ورد بشأن القانون الجديد. وتشهد المحاكم المغربية شبه شلل لنحو 100 يوم على وقع إضراب للمحامين احتجاجا على القانون الذي تقدمت به وزارة العدل آنذاك.
0: كان نقاش كبير من طرف جميع السيدات والسادة أعضاء المجالس بالهيئات 17، والآن بعد الانتهاء ورفع تقرير شامل ومحضر حول مجريات هذا الاجتماع، فالآن سيختلي مكتب الجمعية للمداولة والتشاور واتخاذ القرار النهائي في الموضوع.
1: شهدت فرنسا أول مناظرة بين أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية، وركزت المناظرة على الاقتصاد والوضع المالي.
2: أول مناظرة للانتخابات الرئاسية الفرنسية قبل 8 أشهر من موعدها، ازدحام للمرشحين وصراعات داخل المعسكرات السياسية التقليدية. بدلاً من ظهور وريث واضح لإيمانويل ماكرون، يشهد تيار الوسط حالة غير مسبوقة من التنافس. إدوار فيليب رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب أوريزون يعد أحد أقوى المرشحين لخلافة ماكرون، ويحاول استقطاب ناخبي الوسط ويمين الوسط، لكنه ينافس مرشحاً وسطياً آخر وهو غابرييل أتال، أصغر رئيس وزراء سابق في تاريخ فرنسا وزعيم حزب النهضة، وهو يقدم نفسه أكثر استقلالية من فيليب عن الرئيس ماكرون.
22: إذا لم تنجح كتلة الوسط في اختيار مرشح واحد سواء غابرييل أتال أو إدوار فيليب، فلن تكون هناك فرصة لقيام ما يعرف في فرنسا بالجبهة الجمهورية، وهي التي قد تحول دون وصول مارين لوبان إلى السلطة.
2: لكن هذه الوحدة مستبعدة حتى الساعة، وفي اليسار واليمين التقليدي انقسامات أيضاً. الحزب الاشتراكي ينظم انتخابات تمهيدية في الخريف وسط انقسامات داخل صفوفه، ولدى الجمهوريين في اليمين أكثر من مرشح.
23: انقسام الأحزاب التقليدية وانقسام الوسط سيؤدي يعني أوتوماتيكيا إلى مصلحة الأقصى اليمين وأقصى اليسار، لأن هذه الأصوات النظام الانتخابي الفرنسي الأول والثاني يتأهلان فقط لا غير.
2: تعدد المرشحين قد يشتت الأصوات لصالح جان لوك ميلانشون زعيم فرنسا الأبية في اليسار الراديكالي، ويصب في صالح مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف التي تتصدر استطلاعات الرأي حتى الساعة. بلغت شعبية حزبي التجمع الوطني وفرنسا الأبية أعلى مستوياتها في تاريخ الجمهورية الخامسة. انقسامات الوسط والأحزاب التقليدية تعزز تقدم القوى المتطرفة التي باتت تفرض خطابها في جو فرنسي عام يسعى إلى القطيعة مع عهد الرئيس ماكرون. دلال معوض، التلفزيون العربي، باريس.
1: نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن فنزويلا تدرس بجدية الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، وأضاف التقرير بأن فكرة الانسحاب مطروحة للنقاش مع مسؤولين أمريكيين ولم يتخذ أي قرار نهائي بعد. وافقت الجمعية الوطنية الفنزويلية بالإجماع على مشروع تعديل القانون الأساسي لمحكمة العدل العليا، وانعقدت الجلسة غير العادية بعد أسبوعين على انتهاء الجولة الأولى من الحوار بين الحكومة الفنزويلية وقطاع من المعارضة، حيث جرى التوافق على تعديل القانون. وتضمنت التعديلات تغييرات أهمها منح المدنيين أغلبية في اللجنة التي ستطلع باختيار القضاة بنسبة 12 ممثلا يتم اختيارهم من المجتمع المدني مقابل 11 نائبا برلمانيا، وهو المطلب الذي شددت عليه المعارضة.

0: مع استمرار الجهود الدبلوماسية لعودة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ناقشت صحف أجنبية دوافع ترامب من الحرب الاقتصادية على إيران، ورأت أن طهران التي ترفض التخلي عن سيطرتها على مضيق هرمز تصر على ترسيخ أهدافها الاستراتيجية. تتابعون هذا التقرير، تقرير عرض الصحف، وعلى رأس الساعة تلتقيكم ريما شلون في ساعة إخبارية جديدة. إلى اللقاء.
1: في صحيفة لوفيغارو الفرنسية، رأى جورج مالبرونو أن الحرب على إيران والفشل في الإطاحة بالنظام أديا إلى تراجع النفوذ الأمريكي وزيادة عزلة إسرائيل، واعتبر أن النتيجة الأبرز لهذه الحرب أنها رسخت تحالفات جديدة بين دول المنطقة خارج نطاق النفوذ الأمريكي، مشيرا إلى اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا. وبحسب الكاتب، فإن الثقة التي كانت تتمتع بها أمريكا لفترة طويلة تآكلت وانهارت تماما عندما شن دونالد ترامب دون سابق إنذار حربه على إيران مع إسرائيل، وهو يعلم أن حلفائه في الخليج كانوا ضدها، وفي الوقت الذي كانت تجري فيه مفاوضات في عمان بين الأمريكيين والإيرانيين. وبينما رأى مالبرونو أيضاً أن الحرب زادت من عزلة إسرائيل، أضاف أن طهران التي ترفض التخلي عن سيطرتها على مضيق هرمز تصر على ترسيخ أهدافها الاستراتيجية، ومن بينها تشكيل بنية أمنية إقليمية جديدة وتقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. في مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية، كتب جوناثان ليمير ونانسي يوسف عن الأسباب التي تدفع ترامب لإعلان حرب اقتصادية على إيران، وأشار إلى أن قلة الخيارات المتاحة دفعت إدارة ترامب إلى حملة ضغط اقتصادي على أمل تضييق الخناق على إيران حتى لا يجد قادتها خياراً سوى العودة إلى المفاوضات. وبينما لفت إلى أن استراتيجية جديدة هدفها تحويل أنظار الناخبين عن الصراع مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، أضاف أن ترامب سبق أن اعتمد على حملة الضغط الأقصى الاقتصادي في ولايته الأولى لمحاولة إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي، لكن يبدو أن النظام مستعد لتحمل الضغط، كما تنطوي استراتيجية ترامب على مخاطر سياسية، فإذا أثبتت إيران صمودها من جديد فقد تستمر حملة الضغط إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، ما يعني ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة. صحيفة نيويورك تايمز ناقشت احتمال تجدد الحرب بين السعودية والحوثيين، وأشارت إلى أنه بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن والمطارات والمنشآت النفطية، يبدو أن السعودية تستعد لحرب جديدة ضد الجماعة بحسب المحللين، مما قد يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات في الشرق الأوسط. وقال مسؤول سعودي للصحيفة إن المملكة تفضل السلام، لكنها مستعدة للحرب مع الحوثيين وستدافع عن نفسها بأي وسيلة. وأضاف أنه إذا استمر الحوثيون في تصعيد هجماتهم، فإن السعودية ستكون على استعداد لشن غارات جوية لدعم الحكومة اليمنية. وبينما لفتت الصحيفة إلى أن أهداف السعودية في حال عودتها إلى حرب شاملة مع الحوثيين ليست واضحة، لكنها قد تفتح جبهة جديدة في الحرب الأمريكية مع إيران، نقلت عن مراقبين أن السعودية قد تسعى إلى إضعاف الجماعة والضغط عليها للتفاوض على حل للحرب في اليمن. نبقى في صحيفة نيويورك تايمز التي أشارت إلى أن السيناتور الأمريكي كريس فان هولين يطالب مع مجموعة من الديمقراطيين إدارة ترامب بتزويد الكونغرس بتقرير مفصل عن ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت الصحيفة أن هذا الإجراء يستند إلى أحد بنود قانون المساعدة الخارجية الأمريكي الذي يسمح للمشرعين بطلب معلومات بشأن سجل حقوق الإنسان لأي دولة تتلقى مساعدة أمنية أمريكية. ولفتت إلى أن القرار يركز على 9 مواطنين أمريكيين على الأقل قتلوا في الضفة الغربية منذ يناير 2022، ويجادل بأن السلطات الإسرائيلية لم تعاقب المسؤولين، وأن الوكالات الأمريكية فشلت في إجراء تحقيقاتها المستقلة أو تقديم معلومات بشأن التحقيقات القائمة. كما أن القرار الذي وقعه 10 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ يحظى بأولوية خاصة، ما يعني أن كريس فان هولين يستطيع فرض التصويت عليه حتى لو رفض قادة الحزب الجمهوري طرحه للتصويت. في ملف أوكرانيا رأت صحيفة وولستريت جورنال أن الحرب الجوية بين روسيا وأوكرانيا تدخل مرحلة جديدة، حيث يتبادل الطرفان الضربات في معركة تتسبب في اتساع رقعة الدمار وارتفاع عدد الضحايا المدنيين، واعتبرت أن موسكو تراهن على كسر إرادة الشعب الأوكراني لتحقيق الاختراق الذي عجز جيشها عن تحقيقه، فيما تريد كييف جعل الغزو الروسي مكلفاً جداً من خلال شل الصناعات التي تشكل عماد اقتصادها. ورأت الصحيفة أن اتساع رقعة الهجمات وتزايد حدة الضربات يعني أن كلا الطرفين يعتقدان أنهما بعيدان عن الانهيار والاستسلام، ما يشير بوضوح إلى أن نهاية الحرب لا تزال بعيدة. وأضافت أن سياسة كل من كييف وموسكو فيما يتعلق بالضربات الجوية والطائرات المسيرة تبدو مختلفة عن الأخرى، إلا أن المواقع المستهدفة لدى الجانبين تنبئ بحرب جوية طويلة الأمد.
2: نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسال، وهذه أبرز العناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يؤكد أن زيارته إلى طهران تأتي في إطار جهود خفض التصعيد، وإيران تطالب واشنطن بخطوات عملية لتلبية شروطها قبل فتح مضيق هرمز. 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ونتنياهو يقول لا إعادة للإعمار قبل نزع سلاح حماس. قوات الحكومة اليمنية تؤكد صد هجمات للحوثيين في الجوف، والجماعة تستهدف المخا وجزيرة حنيش بصواريخ باليستية.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يريد التحدث مع إيران ولا يسعى إلى عقد اجتماع معها، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح بعد إزالة الألغام. فيما قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن قطر تؤمن بأن الحوار والحلول الدبلوماسية هما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات، مضيفا أن زيارته إلى طهران تأكيد على مواصلة جهود دولة قطر لخفض التصعيد وإعلاء مصلحة دول المنطقة.
1: بين رسائل التهدئة والتحذيرات المتبادلة، يتكثف الحراك الدبلوماسي بشأن التوتر بين إيران والولايات المتحدة في محاولة لاحتواء التصعيد وتهيئة الطرق أمام مسار تفاوضي يبدو حتى الآن بعيد المنال. زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى طهران تأتي في هذا السياق، إذ التقى وزير الخارجية الإيراني ورئيس البرلمان والأمين العام لمجلس الأمن القومي، مؤكدا أن الحوار والحلول الدبلوماسية هما السبيل الأمثل وضرورة احترام سيادة دول الجوار وحرية الملاحة في مضيق هرمز، مع بحث ترتيبات مؤقتة للملاحة وتطهير المضيق من الألغام. لكن الرسائل الإيرانية حملت في المقابل لهجة أكثر تشدداً، فطهران تؤكد أنها لا تثق بواشنطن وتطالب بخطوات عملية قبل أي تحرك بشأن مضيق هرمز، فيما تحذر من أن استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية سيقابل باستخدام جميع الإمكانات للدفاع عن السيادة والمصالح الإيرانية. وبالتوازي تتحرك عواصم إقليمية بينها إسلام أباد للدفع نحو خفض التصعيد وإعادة فتح المضيق، مع إقرار بأن القرار الحاسم يبقى بيد واشنطن وطهران.
2: زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران كانت في إطار جهود المطالبة بفتح مضيق هرمز، لأن إغلاقه يؤثر على الجميع. أما زيارة وفدي دولة قطر وسلطنة عمان إلى طهران فتأتي في إطار جهود دبلوماسية تتركز على فتح المضيق، لكن في نهاية المطاف فإن قرار فتح مضيق هرمز يتعلق بواشنطن وطهران، فيما يمكن للوسطاء فقط بذل الجهود بينما يبقى القرار بيد الطرفين.
1: أما الموقف الأمريكي فيبدو حتى الآن أكثر قسوة، إذ يؤكد الرئيس دونالد ترامب عدم رغبته في التفاوض أو عقد اجتماع مع إيران، مشددا على أن الخيارات العسكرية لم تستبعد.
3: إيران لا تدفع رواتب قواتها وهي في ورطة كبيرة وقدراتها محدودة للغاية.

0: إلى أي ميناء إيراني أو تغادر منه إلا بإذن قواته، ولم تسمح للسفن بالمرور إلا لأسباب إنسانية. وأكد كوبر في بيان له أن قوات القيادة الوسطى أجبرت نحو 75 سفينة كانت تحاول اختراق الحصار على العودة، وعطلت 3 سفن لم تمتثل للتوجيهات عندما طلب منها ذلك. وأضاف أنها نجحت في إزالة الألغام البحرية من ممرات الشحن الدولية في مضيق هرمز، وباتت طرق العبور خالية من الألغام البحرية الإيرانية. كشفت صحيفة الجاردن البريطانية أن الحرب على إيران أدت إلى أزمة مالية حادة لدى البحرية الأمريكية، لدرجة اضطرتها إلى إعادة تحويل أموال، بينها مخصصات لرواتب الموظفين من أجل تغطية تكاليف العمليات القتالية. واستنادا إلى مذكرة للبنتاغون بشأن تمويل البحرية، أشارت الصحيفة إلى أن هناك تحذيرا من نقص في حسابات الرواتب جراء استيلاء الوزارة عليها وتوجيهها لتمويل العمليات العسكرية، في حين أفاد مسؤول ومتعاقد مع البحرية الأمريكية للغارديان بأن أعمال الصيانة غير الطارئة للمنشآت البرية جرى تأجيلها بسبب الأزمة المالية. وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغزيث في وقت سابق إن تكلفة الحرب بلغت 35 مليارا و700 مليون دولار، محذرا من عجز ما لم يقر الكونغرس تمويلا طارئا. نرحب بضيفنا من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق عباس خميار. أهلا بك سيد عباس. وول ستريت جورنال تتحدث عن أن إدارة ترامب أبلغت الوسطاء أنها لا ترغب في العودة إلى مذكرة التفاهم. إذن تشدد أمريكي وأيضا إيراني من جهة أخرى في ظل حراك دبلوماسي تشهدها المنطقة، بالتالي إلى أي مدى ما يجري من مواقف متشددة من الطرفين يمكن أن يعقد الأمر ويحول دون العودة إلى المسار الدبلوماسي؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين وجمعة مباركة. الحقيقة هذه رواية أمريكية، لا أتصور أحد يصدق ما يقوله الرئيس ترامب. هو يتوسل إلى الوسطاء ويطلب منهم زيارة إيران والجلوس مع الإيرانيين، لكن المشكلة هو يريد فرض أجندته وفرض الشروط، وإلا ما يعني زيارة الوفد القطري؟ هل يكون بدون تشجيع أو بدون اقتراح من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الرئيس ترامب؟ وهذا ما أعلنه بالفعل الوسيط الباكستاني عندما زار إيران قبل 4 أيام، وقال بأنه اتصل به الرئيس ترامب وطلب منه زيارة إيران. لذلك أنا أتصور هذه، مع الأسف الإيرانيون أعلنوا عدة مرات، هو في الهواء وعلى الهواء يصرح بأنه لا يريد الجلوس مع الإيرانيين، ولكنه يبعث الوفود ويطلب من الوسطاء الضغط على إيران من خلال علاقاته، من خلال يعني خلفياتهم، أن تجلس إيران للتفاوض. إيران طبعا لن لا ترفض التفاوض، وهذا ما أبدى واضحا من خلال تصريحات القادة الإيرانيين سواء السياسيين أو العسكريين مع الوسطاء ومع الوفود التي زارت إيران، ولكنها ترفض الخضوع والاستسلام وترفض الأجندة الأمريكية التي
0: وفق ما يتم تناقله الآن أيضا سيد عباس، بأن هذه الوفود التي زارت إيران طلبت منها تخفيف طلباتها بشأن فتح مضيق هرمز. إلى أي حد يمكن لإيران التجاوب مع هذا المطلب؟
1: يعني هذا أمر صحيح، لكن في النهاية هناك خارطة طريق للتفاوض لفتح المضيق. فتح المضيق هو في النهاية يدرس في إطار البند الخامس من الاتفاقية أو من مذكرة التفاهم التي بموجبها أعطيت وإيران صلاحيات للحفاظ على أمن المضيق، لكن هذا بند واحد، هناك بنود 14 بندا يجب أن ينظر إليها في هذا الإطار، وهذه البنود يجب أن تنفذ، لكن هناك كما

0: قيل سابقا عدة مرات، هناك آلية لهذه لتنفيذ مذكرة التفاهم. هل تقبل الولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذ بندا واحدا من هذه البنود؟ هل ما زال وقف إطلاق النار في لبنان وفي الجبهات الأخرى قيد التنفيذ؟ هل هناك رغبة أمريكية للإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة؟ هل هناك نية لرفع العقوبات على التجارة الإيرانية؟ هذه مطالب إيرانية، وهذه اتفاقية وقعها الرئيس بوزشكيان مع الرئيس ترامب. أين تصل هذه الأمور إذا ما فتح المضيق؟ الأمريكيون ما زالوا يتحدثون عن استهداف النظام والإطاحة بالنظام، ومن ثم يريدون فتح المضيق. فمن الطبيعي الإيرانيون يستخدمون هذه الورقة وهذا البند الخامس كعملية ردع لأي عدوان جديد عليها.
1: نعم، طيب سيد عباس، بالنسبة لزيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، هل أسفرت عن نتيجة أو تقدم؟
0: لحد الآن كل هذه المفاوضات وهذه الزيارات هي مع الأسف تلاقي نوع من الضبابية عند الأمريكيين. هذه السياسة والاستراتيجية التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية هي سياسة غموض واستراتيجية غموض، ربما تكون غطاء لعمليات ما، ولكن بالتأكيد هذا الحصار وهذا ما أبلغ الوفود الذين زاروا طهران وخاصة الوفد والوسيط الباكستاني بأن الإيرانيون لن يستمروا الخضوع لحالة اللا حرب واللا سلم، وأتصور هناك سيكون نوع من كسر هذا الحاجز وكسر هذا الحصار من خلال عملية هجومية، بدل ما كانت إيران تتبع أسلوب أو العقيدة الدفاعية. هذا ما نشاهده من خلال التعيينات الأخيرة، من خلال التخطيط الذي
1: إذن
0: بدأ
1: السيناريو
0: واضحا
1: الأقرب الآن
0: في
1: بالنسبة
0: ظهره.
1: لإيران شن عملية هجومية استباقية.
0: إذا ما استمر الهجوم، إذا ما استمر
1: الجمود
0: الحصار،
1: يا الجمود
0: وإذا ما استمر الخناق، فمن الطبيعي أن تكون هناك عملية لفك هذا الحصار.
1: نعم، شكرا جزيلا لك سيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين جراء غارات متفرقة لجيش الاحتلال على شمال وجنوب القطاع. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء استهداف مسيرة للاحتلال مواطنين عند مفترق أنصار غربي مدينة غزة، كما سقط شهيد آخر في استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة قرب مفترق الصناعة جنوب مدينة غزة. ووثقت مقاطع فيديو لحظة وصول فرق الدفاع المدني إلى مكان الاستهداف وانتشال جثمان الشهيد، في حين أدى الانفجار إلى وقوع إصابات. كما أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني في قصف من مسيرة إسرائيلية على منزل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وقد جرى نقل عدد من المصابين إلى مستشفى الشفاء في المدينة جراء القصف. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة. نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس صحة الأنباء المتداولة بشأن فتح معبر إيرز في قطاع غزة. وأكد نتنياهو وكاتس في بيان مشترك أن السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة واضحة ولا تتضمن إعادة الإعمار قبل نزع سلاح حركة حماس والقطاع بحسب البيان. في آخر استطلاعات للرأي بشأن إسرائيل أجراه مركز أبحاث أمريكي، أظهر غالبية من استطلعت آراؤهم في 36 دولة أن لديهم نظرة سلبية ضد تل أبيب. هنا كان على إسرائيل أن تستنجد بما يعرف بالهسبرة أو آلة الدعاية الإسرائيلية. فريق مسبار كان بالمرصاد لتفكيك الحملة الإعلامية الإسرائيلية.
2: لا تكاد إسرائيل تخفي خشيتها الشديدة على صورتها، وتكاد تصنف تراجع الثقة بها في العالم والغرب تحديداً خطراً وجودياً، خاصة بعد عدوانها على غزة. تأثيرها يتآكل حتى لدى حليفها الأكبر الولايات المتحدة، ولم يكن عرضاً أن رفعت هذا العام إلى 5 أضعاف موازنة الدبلوماسية العامة المنوطة بوزارة الشؤون الاستراتيجية لتبلغ 730 مليون دولار. لكن خبراء إسرائيل أنفسهم يقرون بأن الأوان ربما قد فات، فهل يصلح العطار ما أفسدته الحرب؟ أحدث حملات التأثير هذه: غازا جينولاي، حملة انبرت لتكذيب الإبادة الجماعية في غزة، الحملة التي تتبعها فريق مسبار بالرصد والتحليل لم تقتصر على وسم أو حسابات متفرقة، إذ أعلنت 55 منظمة مؤيدة لإسرائيل في العالم مشاركتها فيها، إلى جانب شخصيات إعلامية وناشطين وحسابات مجهولة الهوية ضمن شبكة تركز نشاطها على الجمهور الغربي. بدأت بعض وسوم الحملة قبل انطلاقها بأشهر. كان حساب ذا موساد أيلاي الذي يحمل اسم الموساد من أوائل من روج لموقع الحملة، بل إن بعض الوسوم ظهرت على موقعه في سبتمبر 2025. استخدم الصحفي والرقيب الإسرائيلي السابق إيتان فيشبريغر أيضاً تعبيرات مرتبطة بالحملة في أكتوبر الفائت قبل 10 أشهر من انطلاقها. يظهر تحليل التفاعلات قفزة في نشاط الحملة يوم بدء انطلاقها الرسمي على موقعها وعلى منصة إكس في 11 أغسطس، واستمر الترويج لها على مدى 2 أسبوع، في حين ارتفع عدد المنظمات المشاركة فيها من 40 منظمة إلى 55. يشير الرصد الذي استمر عاماً كاملاً إلى مشاركة نحو 3800 حساب في نشر أكثر من 6700 منشور، في حين تركز الجزء الأكبر من النشاط خلال 2 الأخيرين، إذ شارك 3170 حساباً في نشر نحو 5500 منشور. يظهر تحليل الرموز والهويات المعلنة للحسابات بعد انطلاق الحملة حضوراً بارزاً لحسابات تتبنى الهوية الإسرائيلية، حيث استخدمت العلم الإسرائيلي وشعارات التضامن مع الأسرى الإسرائيليين، وأخرى تجمع بين رموز إسرائيلية وأوكرانية أو بريطانية أو أمريكية. مع استمرار الرصد 2، ظهرت فئات تحمل أعلام الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا. هيمنت الإنجليزية على النقاش بنحو 59%، لكن مع توسع الحملة انحصرت الإنجليزية مقابل دخول الإسبانية 16%، ثم الإيطالية والفرنسية، وحضور محدود للألمانية واليابانية، في مؤشر على اتساع ترويج خارج الدائرة الناطقة بالإنجليزية. جغرافياً، تركز نشاط الحسابات والتفاعلات في الولايات المتحدة وأوروبا، وبلغت حصة إسرائيل من التفاعلات 5%، نمط يؤشر على أن المجال العام الغربي شكل الساحة الرئيسية للحملة. تمحور خطاب الحملة حول نزع صفة الإبادة الجماعية عما حصل في غزة، ونعتها بأوصاف مثل خدعة القرن 21، أما كل اتهام ضد إسرائيل فقد رصدت له ذريعة ثابتة، إنها آلة الدعاية المؤيدة لحماس. سعت الحملة إلى دحض 8 ادعاءات، أهمها أن بعض الصحفيين الفلسطينيين الذين استهدفوا هم أساساً مسلحون أو مرتبطون بفصائل فلسطينية، سردية سبق أن تناولها مسبار كاستهداف الصحفي حسن صليح. حاولت الحملة التشكيك في صور الأطفال الذين يعانون الهزال وسوء التغذية بأن ربطت حالاتهم بأمراض سابقة، مزاعم فندها مسبار كذلك في تحقيقات سابقة. كررت الحملة اتهام حماس باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية لتسويغ سقوط ضحايا مدنيين كثيرين، وروجت لفكرة أن الحرب على حماس وليست ضد الفلسطينيين. يكشف تحليل موقع gazajinulai.com أن نطاقه سجل في 24 يونيو 2026، قبل نحو شهرين من الانطلاق العلني للحملة، وأخفيت بيانات تسجيل النطاق بما فيها اسم صاحبه ووسائل الاتصال به باستخدام خدمة حماية خصوصية التسجيل. وإن أشارت البيانات التقنية إلى الاعتماد على شركة البرمجيات الإسرائيلية ويكس، أنشئ الحساب الرسمي على إكس بداية أغسطس 2026، وتظهر كندا ضمن بيانات الموقع المرتبطة بالحساب. تكشف قائمة الجهات المشاركة عن تنوع في طبيعة المنظمات وشبكات نشاطها الجغرافي، ومن أبرزها أكوم الناشطة في إسبانيا، وستوب أنتي سيميتز، وآي أل أف وهي منظمة قانونية مقرها إسرائيل، وحركة ماز التي تأسست العام الماضي لمواجهة ما تصفه بمعاداة الصهيونية، ومعهد التضامن الأسود مع إسرائيل IBSI، وحساب جويش أونلاينر، ومنظمة 6 أكتوبر الإيطالية التي اتخذت 7 أكتوبر اسما لها. لم ينحصر نشاط غازا جينولاي في منصة إكس، فتعقب المحتوى يظهر انتقال الرسائل إلى منصات ميتا، خصوصا فيسبوك وإنستغرام، بمشاركة حسابات ومنظمات ظهرت على إكس. امتد النشاط إلى يوتيوب، حيث أنشئت قناة للحملة في 13 أغسطس بعد يومين من انطلاقها الرئيسي، وشاركت حسابات بهويات مؤيدة لإسرائيل في إعادة نشر الرسائل والمقاطع.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 36 إخطار هدم لبنايات ومنشآت مأهولة وأخرى قيد الإنشاء في بلدة عناتا شرقية القدس المحتلة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في المكان، حيث ربطت بلدية عناتا أوامر الهدم بالبدء الفعلي في تنفيذ مخطط إيوان الاستيطاني.
3: 36 إخطارا بالهدم على الأقل سلمتها طواقم الاحتلال هذا اليوم لمنازل مأهولة وأخرى قيد الإنشاء هنا في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة. الاحتلال يريد تحويل هذه البنايات إلى ركام، إلى خراب. هنا حي الصلعة، تقول بلدية عناتا إن الاحتلال يريد هدم هذه المنشآت خلال 7 أيام، وهي مهلة قصيرة جدا، ومن الصعوبة بمكان أن يتم تعطيل هذا الهدم قانونيا خلال هذه المدة القصيرة. نتحدث عن بنايات فيها مئات الفلسطينيين اخترت بالهدم هذا اليوم. هذا نموذج أيضا للإخطارات التي تم تسليمها للأهالي هنا في عناتا. سوف ينضم إلينا الآن عضو بلدية عناتا للحديث عن ما جرى في هذه البلدة.
4: أهلا بكم. قامت قوات الاحتلال صباحا برفقة الإدارة المدنية بتسليم 36 إخطار لمنشآت سكنية في منطقة الصلعة عناتا وعر البيك. طبعا 25 منشأة منها مأهولة ومسكونة، و11 منشأة قيد الإنشاء. طبعا هذه عبارة عن مأساة تمس مئات المواطنين ولها تبعات اقتصادية كبيرة على المنطقة. نحن في بلدية عناتا نربط هذه الإخطارات والهدم بمشروع إيوان الاستيطاني ومشروع القدس الكبرى والتضييق على المواطن المقدسي، ونأمل في بلدية عناتا بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية والقانونية بتأجيل هذا الهدم أو وقفه.
3: شكرا جزيلا. إذن سوف يكون هناك محاولات لتعطيل هذا الهدم عبر المسار القانوني، مع تشكيك الفلسطينيين بأيضا العدل الذي قد ينتج عن أي محكمة إسرائيلية، لأن المحاكم الإسرائيلية لطالما كانت أداة في تنفيذ مخططات الاحتلال. كل هذه البنايات إذن اخترت بالهدم هذا اليوم، وكما استمعنا من البلدية بأن ذلك هو مربوط تماما بما يعرف بمخطط E1 الاستيطاني الذي تم التصديق عليه، والاحتلال انتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ عبر نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية، وأيضا عبر تفريغ الأرض من الوجود الفلسطيني لصالح البناء الفعلي لهذا المشروع الإسطاني الذي يوصف بأنه مقبرة الدولة الفلسطينية. مخطط E1 تم التصديق عليه خلال الأشهر الماضية، وهو يمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا في المستقبل، يفصل شمال الضفة عن جنوبها، ولصالحه سوف يتم تهجير آلاف الفلسطينيين من هذه المنطقة. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، عناتة، شرقي القدس المحتلة.
1: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت بموجب أمر عسكري على نحو 15 دنما من أراضي مدينة البير بالضفة الغربية لصالح إقامة مسار أمني.
5: الاحتلال الإسرائيلي يصعد التهام أراضي الضفة الغربية تحت ذرائع متعددة ضمن مساعيه لتضييق مساحة الوجود الفلسطيني وتشتيته. مدينة البيرة هدف لمصادرة جديدة بموجب أمر عسكري إسرائيلي يقضي بالاستيلاء على أكثر من 15 دنما من أراضيها. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن الخطوة تهدف إلى إقامة مسار أمني بطول 3835 مترا يلتف حول مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل شرقي المدينة. بحسب الهيئة من شأن هذه الخطوة الإسرائيلية أن تؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة حول مستوطنة بساغوت، ما يقيد وصول المواطنين إلى أكثر من 380 دنما محصورة بين البناء القائم للمستوطنة وما يسمى المسار الأمني. استيلاء على الأرض ترافقه هجمات على السكان الفلسطينيين يتناوب عليها المستوطنون وجنود الاحتلال. في قرية الكرمل شرقية يطا جنوب الضفة أصيبت سيدتان وطفلة جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاصة اتجاه مركبة كانت تقلهم. ضمن محاربة البناء الفلسطيني هدم الاحتلال منزلا في قرية كرمة جنوب دورة بمحافظة الخليل بذريعة البناء دون ترخيص. في الساعات الماضية أيضا تعرضت عدة مناطق بالضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها لاقتحامات واعتقالات وسط مداهمات وعمليات تفتيش لعدة منازل. هكذا تتكامل إجراءات المصادرة والاقتحام والاعتداء في محاولة لتغيير جوهر الضفة الغربية في وقت يتعرض فيه الوجود الفلسطيني لحصار الاحتلال والاستيطان.
1: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين وربما مسؤولين أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الخاص بغزة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت فعليا القرار على خلفية الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
6: بعد الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تبحث إسرائيل إمكانية إبعاد مسؤولين بريطانيين وربما أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة في قطاع غزة بعد الحرب. صحيفة فاينانشال تايمز كشفت أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت خلال الأسابيع الماضية إخراج المملكة المتحدة من مركز الدعم الدولي لغزة، وهو المقر الذي أنشئ لمراقبة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس. غير أن مصدرين مطلعين ذكر للصحيفة البريطانية أن إبعاد ممثلين دوليين إضافيين من المركز قد يحتاج إلى موافقة مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة، وهو الهيئة الدولية التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب هذا العام للإشراف على المرحلة الانتقالية وإعادة إعمار غزة بعد الحرب، بما في ذلك أعمال مركز التنسيق. في المقابل شدد مجلس السلام على لسان متحدث باسمه أن المجلس يواصل التواصل مع الجانب الإسرائيلي بحثا عن سبل الحفاظ على التنسيق متعدد الأطراف وتعزيزه وتسريع تنفيذ خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي في غزة. أما المسؤولون البريطانيون فلا يبدون قلقا كبيرا من احتمال استبعادهم، فإسرائيل سبق أن اتخذت إجراءات ضد إسبانيا وهولندا، وبالتالي فمن المنطقي توقع رد مماثل على تشدد الموقف البريطاني تجاه إسرائيل. هذه التطورات تعكس تدهورا متزايدا في العلاقات بين إسرائيل وحلفائها التقليديين في أوروبا على خلفية الحرب في غزة وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى التوسع الاستيطاني الذي تنفذه حكومة بنيامين نتنياهو رغم اعتبار المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
1: قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن تصنيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحركة فلسطين أكشن منظمة إرهابية يضع قيودا غير متناسبة وغير ضرورية على الحق في حرية التعبير، ويمثل توسعا في استخدام مصطلح الإرهاب، وستكون له تداعيات سلبية. إلى جنوب لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة بسقوط شهيدة وستة جرحى جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة عرب صليم جنوبي البلاد. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتجدد القصف الإسرائيلي بمسيرات على بلدة النبطي الفوقة. وفي ساعات المساء استهدف الجيش الإسرائيلي بغارتين منطقة دوحة كفر رمان ووادي سلوقي في جنوب لبنان. هذا وتحولت منطقة دوحة كفر رمان في جنوب لبنان إلى منطقة عسكرية بعد تكثيف القصف الإسرائيلي عليها، وتقع البلدة على مقربة من مرتفعات علي الطاهر التي يكثف فيها الاحتلال عملياته خلال الأيام الماضية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع عند مدخل المنطقة.
7: هذا هو مدخل دوحة كفر رمان، هي آخر نقطة يمكن الوصول إليها بسبب المخاطر الأمنية. بعد هذه النقطة تبدأ منطقة دوحة كفر رمان التي تحولت في الأسبوع الأخير إلى هدف إسرائيلي متواصل. تتعرض البلدة منذ أسبوع وأكثر لتكثيف للغارات الإسرائيلية بالمسيرات وبالطيران الحربي، وكذلك الأمر بالقصف المدفعي. وهذه تلة الطرة، وهي امتداد لمرتفعات علي الطاهر التي يكثف فيها الجيش الإسرائيلي كذلك عملياته واستهدافاته. تتعرض البلدة لقصف ونيران إسرائيلية متواصلة أدت إلى تحويلها إلى منطقة أمنية خطرة، فيما لا تزال بلدة كفر رمان فيها حركة وفيها حياة وفيها عدد من المواطنين الذين يتابعون مجريات الوضع الأمني هنا، وسط خشية من توسع رقعة الاستهدافات الإسرائيلية، خصوصاً مع الحديث عن اقتراب معركة في مرتفعات علي الطاهر. منطقة تحولت إلى هدف إسرائيلي مكثف، فيما محيطها لا يزال يسكنه العديد من السكان والحياة فيه شبه طبيعية بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، دوحة كفر رمان، جنوب لبنان.
1: في اليمن، استهدفت مسيرات تابعة للقوات المسلحة اليمنية تجمعاً لعناصر جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الجوف. من جانبها استهدفت الجماعة بالصواريخ البالستية ميناء المخا وجزيرة حنيش في البحر الأحمر.
8: موجة تصعيد لا تتوقف في اليمن، وتمتد هذه المرة من البحر إلى الساحل. ثلاثة صيادين أصيبوا وآخرون فقدوا قرب جزيرة حنيش في البحر الأحمر، ودمرت ثلاثة قوارب جراء قصف الحوثي. عمليات البحث عن المفقودين مستمرة بحسب القوات الحكومية. حنيش لم تكن التطور الوحيد على الساحل اليمني. القوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجوماً بخمسة زوارق حوثية حاولت الاقتراب من جزر تطل على ممرات الملاحة الدولية. القوات اليمنية أعلنت أيضاً ضبط سفينة في البحر الأحمر على الساحل الغربي. أطلق الحوثيون أربعة صواريخ باليستية باتجاه المخا والخوخة، وفي الحديدة تحدثت القوات الحكومية عن استهداف قرية مكتظة بالسكان شمال الخوخة بصاروخ باليستي. وفي الاتجاه المقابل القوات الحكومية تنشر مشاهد قالت إنها توثق ضربات ضد الحوثيين، مسيرات وتجمعات واستهدافات في محافظة الجوف ومناطق أخرى. التصعيد لا يجري على جبهة واحدة، في البحر زوارق ومسيرات وسفينة، وعلى الساحل صواريخ تستهدف المخا والخوخة، وفي الداخل ضربات متبادلة في الجوف وغيرها. مشهد يعيد البحر الأحمر والساحل الغربي إلى واجهة التصعيد العسكري في اليمن، فيما يشبه العودة الكاملة إلى حرب شاملة.
1: أكدت فصائل مسلحة عراقية رفضها تسليم سلاحها للحكومة في إطار مساع رسمية لحصر السلاح بيد الدولة، ورهنت الفصائل هذه الخطوة بوجود تهديدات تواجه البلاد. بدورها أكدت الحكومة أن المهلة الممنوحة للفصائل التي تنتهي نهاية سبتمبر المقبل لا تعني بالضرورة الصدامة مع الفصائل.
9: لا تسليم لسلاحها إلى الدولة، هذا ما أبلغت به فصائل مسلحة الحكومة العراقية، فكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء أعلنت تمسكها بسلاحها وربطت أي خطوة باتجاه التخلي عن ترسانتها العسكرية بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق.
10: حركة النجباء ما زالت على ثابتة على قرارها بأننا لن نسلم السلاح بأي شكل من الأشكال ما دام العراق يتعرض لهذه التهديدات.
9: في المقابل تؤكد الحكومة أن موعد 30 من أيلول سبتمبر لن يكون موعدا للصدام أو المواجهة مع الفصائل المسلحة، بل محطة لاستكمال الحوار والوصول إلى صيغة تضمن حصر السلاح ضمن مؤسسات الدولة.
11: أولا يكون 30/9 كما يشاع هنا وهناك، يعني تاريخ تصادم أو تاريخ صراع أو غيرها من التفاصيل. الحكومة العراقية تقدر وتثمن الجهود التي بذلت من كل المقاتلين الذين حاربوا داعش في فترة مهمة وكان لهم أثر طيب، وتحترمهم وتحترم عوائلهم، وبالتالي كل حقوقهم سوف تكون محفوظة.
9: ومع رفض بعض الفصائل لتسليم السلاح ومساع الحكومة لاحتواء الملف بالحوار، تبرز تلميحات لاحتمال تمديد المهلة إلى ما بعد نهاية العام، وسط حديث عن ضغوط أمريكية لتسوية ملف حصر السلاح ومعارضة إيرانية لتجريد الفصائل المرتبطة بطهران من قدراتها العسكرية.
12: يقترب الموعد المحدد لحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما لا تراه الحكومة العراقية كساعة صفر للمواجهة، بل كموعد لاستكمال مسار سياسي وأمني حساس، في حين يبقى التحدي الحقيقي بنظر كثيرين في كيفية حصر السلاح من دون قتال ومن دون أن يتحول التأجيل إلى واقع دائم. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
1: أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي بأن القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها تصدت لهجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة الكيلي جنوب النيل الأزرق. وقالت المصادر إن القوات المهاجمة تكبدت خسائر مادية وبشرية. في المقابل أعلنت عناصر من قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة الكيلي جنوب ولاية النيل الأزرق. أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن فرق الإنقاذ تواصل التعامل مع تداعيات الهجوم الروسي الأخير على كييف، حيث تعمل في 9 مواقع داخل منطقة بوريسبيل. وأوضحت أن المواقع المتضررة تشمل منازل خاصة ومستودعات، إضافة إلى بؤر حرائق اندلعت جراء القصف. وأكدت الهيئة الدفع بقوات ومعدات إضافية للمشاركة في إخماد الحرائق وإزالة آثار الهجوم. كما اندلع حريق هائل في مدينة سوم الأوكرانية عقب إصابتها ب8 قنابل جوية موجهة أطلقتها القوات المسلحة الروسية بحسب عمدة المدينة. وأظهرت مقاطع مصورة اندلاع الحريق الضخم في المكان المستهدف وتصاعد أعمدة الدخان منه.
13: الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بثقلها على البنية التحتية للبلدين، منشآت طاقة، مرافق صناعية ولوجستية، وموانئ تجارية، كلها أهداف مفتوحة على نيران القصف. في آخر مستجدات المشهد، تقول وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت مرافق المجمع الصناعي العسكري والصناعات المعدنية وتكرير النفط في مدن كييف وبوريسبيل وزابوريجيا وكريمينشوك، بالإضافة إلى مرافق الطاقة التي تضمن تشغيل مواني أوديسا وريني في أوكرانيا. بينما تتحدث إدارة مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية عن تضرر 8 مبان سكنية و11 موقعا للبنية التحتية المدنية في هجوم صاروخي أوكراني أوقع مصابين مدنيين. لا يقتصر السجال العسكري بين موسكو وكييف على الهجمات الجوية فحسب، التمدد البري حاضر بقوة في مخططات القيادة الروسية.
14: خلال شهري يوليو وأغسطس، حررت وحدات الهجوم بسكونيفكا وبيرشو ماريفكا وأوريخو فاتكا، ولا تزال المعارك الشرسة مستمرة في شوارع ميكولايفكا ونيكانوريفكا. تقلصت المسافة بين سلوفاينسك وباقي القوات إلى 4 كيلومترات فقط.
13: التقدم البري الروسي لا تنكره كييف على خط تقاطع الجبهتين الشرقية والجنوبية في قطاع أولكسندريفسكي. التقى زيلينسكي قيادة جيشه للوقوف على تعزيزات الدفاع البرية، خصوصا وأن موسكو أعلنت سيطرتها أخيرا على 3 بلدات جديدة في محاور سومي وزابوريجيا ودونيتسك.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يهاجم أي دولة في حلف شمال الأطلسي. يأتي ذلك فيما أفادت صحيفة بوليتيكو بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حذر المسؤولين في موسكو من تصعيد الصراع مع حلفاء الولايات المتحدة في حلف ناتو.
15: روسيا في قلب جدل دولي واسع بشأن ما رجع عن خطط لها لاستهداف عدد من دول حلف الناتو لانخراطها في دعم أوكرانيا. تنفي روسيا هذه المزاعم بشدة وتصفها بالأكاذيب الصحفية.
16: تواجه روسيا الاتحادية سياسة عدائية للغاية تنتهجها الدول الأوروبية ضدها، إذ ينبع هذا العدوان تحديدا من تلك الدول الأوروبية، وتعد المزاعم التي تخالف ذلك تشويها للواقع ومجرد أكاذيب صحفية معتادة.
15: لكن وسائل إعلام غربية أسهبت بشدة في الحديث عن مخرجات زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى العاصمة الروسية، وربطتها بما أثير عن هجمات روسية محتملة على دول أعضاء في حلف الناتو. تفيد صحيفة بوليتيكو أن راتكليف حذر المسؤولين في موسكو من تصعيد الصراع مع شركاء الولايات المتحدة في حلف الناتو، ولا سيما إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. يتقاطع ما جاء في صحيفة بوليتيكو مع التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يقول الرئيس ترامب إنه حصل على تعهد روسي بعدم مهاجمة أي منطقة تقع ضمن نفوذ الحلف.
17: لماذا وافق بوتين والتزم بعدم مهاجمة أي منطقة تابعة لحلف الناتو؟
18: لقد أجريت محادثات جيدة معهم، لن يهاجموا أي منطقة تابعة لحلف الناتو.
15: كلام الرئيس الأمريكي يتزامن مع انطلاق المحادثات التمهيدية بين الولايات المتحدة وحلف الناتو لخفض محتمل للقوات الأمريكية العاملة في أوروبا، لكن إدارة ترامب لم تغفل تصريحات سابقة لوزير الحرب طالب فيها بتغيير جذري لشكل وهوية الحلف وعدم الاتكال على الجيش الأمريكي.
19: وزير الحرب تطرق لمراجعة حلف الناتو لميزانية الحلف للنهوض به، ثم ننظر إلى الوضع الاستراتيجي للقوات الأمريكية في أوروبا، مع التأكيد على أن أوروبا لا تزال تمثل مصلحة حيوية للولايات المتحدة.
15: لكن الدول الأوروبية التي تستفيد من المظلة الأمنية الأمريكية وتنخرط في دعم أوكرانيا لا تتقاسم الهواجس الأمريكية. وفق وسائل إعلام أوروبية، فإن التقييمات الأمنية الأوروبية لا تشير إلى وجود استعدادات روسية لشن هجوم على دول الناتو.
1: أعربت كل من الصين ونيبال عن خشيتهما من حدوث مزيد من الانزلاقات في منطقة الهيمالايا، حيث تسببت فيضانات مدمرة في مقتل 469 شخصا على الأقل وفقدان المئات. وحذرت الصين مما وصفته بالخطر المرتفع من احتمال انهيار بحيرة تشكلت عقب تدفق هائل للوحل على جانبي الحدود، مشيرة إلى أن كمية المياه قد تصل إلى 3 ملايين متر مكعب خلال الأيام الثلاثة المقبلة بسبب الأمطار المتواصلة وفق وكالة الأنباء الصينية. هذه صور مباشرة من الحدود بين النيبال وإقليم التبت، حيث تستمر عمليات البحث عن المفقودين. مئات المفقودين لم يتم العثور عليهم بعد، مع تسجيل مقتل 469 شخصا على الأقل ومخاوف كما ذكرنا من فيضان ثان بسبب الأمطار الموسمية.
14: ليست مجرد سيول عادية، بل جدار من الطين والصخور اندفع كأمواج تسونامي المدمرة. هنا على الحدود المرتفعة بين نيبال وإقليم التبت الصيني، كارثة مباغتة محت بلدات كليا من الخريطة في غضون دقائق معدودة، وخلفت آلاف القتلى والمفقودين. على الجانب النيبالي، كانت مناطق في إقليم راسوا وبينها سابرو بيسي وتيموري من أكثر المناطق تضرراً، بينما امتدت آثار الكارثة إلى مناطق أخرى على طول نهر تريشولي.
20: رأيت حوالي 9 شاحنات تجرفها الفيضانات إضافة إلى أشخاص. إنه حادث مفجع، لم أرى شيئا كهذا من قبل.
14: وفي الجانب الصيني، ضربت السيول والانهيارات منطقة جيورينغ في التبت ودمرت منشآت ومعابر حدودية، بينما أجلي سكان من قرى اعتبرت معرضة للخطر.
21: وقع انهيار طيني كارثي على الجانب النيبالي، مما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة ومفقودين في ميناء جيرونغ في مقاطعة جيرونغ مدينة شيغاتسي بالتبت.
14: الكارثة تركزت في منطقة جبلية حدودية تربط بين نيبال والتبت، وهي منطقة يقصدها السياح والمتنزهون والحجاج المتجهون إلى جبل كايلاش، وكان من بين المفقودين مواطنون من الهند والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا ودول أخرى. في البداية تحدثت السلطات عن احتمال وقوع زلزال تسبب بانهيار جليدي، إلا أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية خلصت لاحقا إلى أن النشاط الزلزالي الذي رصد لم يكن زلزالا، بل نتج عن انهيار كتلة جليدية وصخرية وانزلاق حطام أدى بدوره إلى موجة مدمرة من المياه والطين والصخور باتجاه المناطق المنخفضة. وبينما تبحث فرق الإنقاذ عن ناجين تحت الأنقاض والطين، تبقى المخاوف قائمة من انهيارات جديدة في منطقة تتزايد فيها مخاطر الكوارث المرتبطة بالأنهار الجليدية وارتفاع درجات الحرارة.
1: وإلى الجزائر، حيث رصدت كاميرا التلفزيون العربي جهود إدارة الغابات لإطفاء الحرائق التي اندلعت في منطقة تيزي وزو الجزائرية. وكانت الحرائق اندلعت في تيزي وزو ومناطق أخرى كبجاية وجيجل وعنابة، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.
22: خلفي الآن رجال إدارة الغابات الذين يواصلون العمل في هذه اللحظات لإخماد آخر النقاط المشتعلة في منطقة تيزي وزو. هنا تحديدا في هذه القرية قد تبدو ألسنة النار أقل حدة مما كانت عليه خلال الساعات الماضية، لكن المعركة لم تنتهي بعد، لأن بؤر متفرقة ما تزال مشتعلة وسط الأحراش، نيران متبقية يمكن أن تعيد المساحات التي تم السيطرة عليها. المشهد هنا يلخص إلى حد كبير ما عاشته عدة ولايات جزائرية خلال هذه الموجة من الحرائق في شهر أغسطس. حرائق امتدت عبر مساحات غابية وجبلية واقتربت من القرى والتجمعات السكنية، ووصلت في بعض المناطق إلى محيط المنازل، ما جعل السكان وفرق الإطفاء في مواجهة مباشرة مع النيران. وفي مناطق مثل تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدا وعنابة والطارف وتيسمسيلت ومناطق أخرى منتشرة في سفوح الجبال وبطونها، الجزائر اليوم لا تتعامل فقط مع حصيلة مادية خلفتها الحرائق، بل مع مأساة إنسانية دفعت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إعلان حداد وطني بعد سقوط ضحايا جراء هذه الحرائق. فاطمة حمدي من تيزي وزو الجزائر.
1: قالت هيئة المحامين بالمغرب إنها ستواصل اجتماعها بالقيادات لدراسة القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة الذي دخل حيز التنفيذ رسمياً. وشهد الاجتماع الاستثنائي المستعجل لجمعية هيئات المحامين بالمغرب نقاشات حادة استمرت ساعات طويلة قبل أن تعلن اللجنة التنظيمية دخولها في خلوة للخروج بقرار نهائي ورد بشأن القانون الجديد. وتشهد المحاكم المغربية شبه شلل لنحو 100 يوم على وقع إضراب للمحامين احتجاجا على القانون الذي تقدمت به وزارة العدل آنذاك.
0: كان نقاش كبير من طرف جميع السيدات والسادة أعضاء المجالس بالهيئات 17، والآن بعد الانتهاء ورفع تقرير شامل ومحضر حول مجريات هذا الاجتماع، فالآن سيختلي مكتب الجمعية للمداولة والتشاور واتخاذ القرار النهائي في الموضوع.
1: شهدت فرنسا أول مناظرة بين أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية، وشهدت المناظرة تركيزاً على الاقتصاد والوضع المالي.
2: أول مناظرة للانتخابات الرئاسية الفرنسية قبل 8 أشهر من موعدها، ازدحام للمرشحين وصراعات داخل المعسكرات السياسية التقليدية. بدلاً من ظهور وريث واضح لإيمانويل ماكرون، يشهد تيار الوسط حالة غير مسبوقة من التنافس. إدوار فيليب رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب أوريزون يعد أحد أقوى المرشحين لخلافة ماكرون، ويحاول استقطاب ناخبي الوسط ويمين الوسط، لكنه ينافس مرشحاً وسطياً آخر وهو جابرييل أتال، أصغر رئيس وزراء سابق في تاريخ فرنسا وزعيم حزب النهضة، وهو يقدم نفسه أكثر استقلالية من فيليب عن الرئيس ماكرون.
4: إذا لم تنجح كتلة الوسط في اختيار مرشح واحد سواء جابرييل أتال أو إدوار فيليب، فلن تكون هناك فرصة لقيام ما يعرف في فرنسا بالجبهة الجمهورية، وهي التي قد تحول دون وصول مارين لوبان إلى السلطة.
2: لكن هذه الوحدة مستبعدة حتى الساعة، وفي اليسار واليمين التقليدي انقسامات أيضا. الحزب الاشتراكي ينظم انتخابات تمهيدية في الخريف وسط انقسامات داخل صفوفه، ولدى الجمهوريين في اليمين أكثر من مرشح.
23: انقسام الأحزاب التقليدية وانقسام الوسط سيؤدي يعني أوتوماتيكيا إلى مصلحة الأقصى اليمين وأقصى اليسار، لأن هذه الأصوات النظام الانتخابي الفرنسي الأول والثاني يتأهلان فقط لغير.
2: تعدد المرشحين قد يشتت الأصوات لصالح جان لوك ميلانشون زعيم فرنسا الأبية في اليسار الراديكالي، ويصب في صالح مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف التي تتصدر استطلاعات الرأي حتى الساعة. بلغت شعبية حزبي التجمع الوطني وفرنسا الأبية أعلى مستوياتها في تاريخ الجمهورية الخامسة. انقسامات الوسط والأحزاب التقليدية تعزز تقدم القوى المتطرفة التي باتت تفرض خطابها في جو فرنسي عام يسعى إلى القطيعة مع عهد الرئيس ماكرون. دلال معوض، التلفزيون العربي، باريس.
1: تجري إدارة الرئيس دونالد ترامب محادثات مع الحكومة الانتقالية في فنزويلا برئاسة داسي رودريغيز بشأن استحواذ الولايات المتحدة على حصة في الموارد النفطية التي تملكها البلاد. وقد نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن المناقشات تتناول أكثر من 12 حقلا نفطيا تضم احتياطات مؤكدة بنحو 90 مليار برميل، وهو ما يعادل نحو ثلث الاحتياطات الإجمالية المؤكدة لفنزويلا. من جهة ثانية، نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن فنزويلا تدرس بجدية الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. إذن وكالة بلومبرغ نقلت عن مصادر مطلعة أن فنزويلا تدرس بجدية الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. وأضاف التقرير أن فكرة الانسحاب مطروحة للنقاش مع مسؤولين أمريكيين ولم يتخذ أي قرار نهائي بعد. فرضت المحكمة الجزئية الأمريكية حظراً ل14 يوماً على أمر تنفيذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تقويض الاقتراع عبر البريد، وهو ما يأتي قبل نحو أسبوع واحد فقط من الموعد المقرر لإرسال أولى بطاقات الاقتراع عبر البريد تمهيداً لعقد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. ويشهد ملف الاقتراع عبر البريد في الولايات المتحدة نزاعاً قانونياً وسياسياً محتدماً. مع استمرار الجهود الدبلوماسية لعودة المحادثات بين واشنطن وطهران، ناقشت صحف أجنبية دوافع ترامب من الحرب الاقتصادية على إيران، ورأت أن طهران التي ترفض التخلي عن سيطرتها على مضيق هرمز تصر على ترسيخ أهدافها الاستراتيجية. تتابعون الآن عرض الصحف، وعلى رأس الساعة يلتقيكم يحيى نافع.
3: في صحيفة لوفيغارو الفرنسية، رأى جورج مالبرونو أن الحرب على إيران والفشل في الإطاحة بالنظام أديا إلى تراجع النفوذ الأمريكي وزيادة عزلة إسرائيل، واعتبر أن النتيجة الأبرز لهذه الحرب أنها رسخت تحالفات جديدة بين دول المنطقة خارج نطاق النفوذ الأمريكي، مشيرا إلى اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا. وبحسب الكاتب، فإن الثقة التي كانت تتمتع بها أمريكا لفترة طويلة تآكلت وانهارت تماماً عندما شن دونالد ترامب دون سابق إنذار حربه على إيران مع إسرائيل، وهو يعلم أن حلفائه في الخليج كانوا ضدها، وفي الوقت الذي كانت تجري فيه مفاوضات في عمان بين الأمريكيين والإيرانيين. وبينما رأى مالبرونو أيضا أن الحرب زادت من عزلة إسرائيل، أضاف أن طهران التي ترفض التخلي عن سيطرتها على مضيق هرمز تصر على ترسيخ أهدافها الاستراتيجية، ومن بينها تشكيل بنية أمنية إقليمية جديدة وتقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. في مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية، كتب جوناثان ليمير ونانسي يوسف عن الأسباب التي تدفع ترامب لإعلان حرب اقتصادية على إيران، وأشار إلى أن قلة الخيارات المتاحة دفعت إدارة ترامب إلى حملة ضغط اقتصادي على أمل تضييق الخناق على إيران حتى لا يجد قادتها خياراً سوى العودة إلى المفاوضات. وبينما لفت إلى أن استراتيجية جديدة هدفها تحويل أنظار الناخبين عن الصراع مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، أضاف أن ترامب سبق أن اعتمد على حملة الضغط الأقصى الاقتصادي في ولايته الأولى لمحاولة إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي، لكن يبدو أن النظام مستعد لتحمل الضغط، كما تنطوي استراتيجية ترامب على مخاطر سياسية، فإذا أثبتت إيران صمودها من جديد فقد تستمر حملة الضغط إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، ما يعني ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة. صحيفة نيويورك تايمز ناقشت احتمال تجدد الحرب بين السعودية والحوثيين، وأشارت إلى أنه بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن والمطارات والمنشآت النفطية، يبدو أن السعودية تستعد لحرب جديدة ضد الجماعة بحسب المحللين، مما قد يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات في الشرق الأوسط. وقال مسؤول سعودي للصحيفة إن المملكة تفضل السلام، لكنها مستعدة للحرب مع الحوثيين وستدافع عن نفسها بأي وسيلة. وأضاف أنه إذا استمر الحوثيون في تصعيد هجماتهم، فإن السعودية ستكون على استعداد لشن غارات جوية لدعم الحكومة اليمنية. وبينما لفتت الصحيفة إلى أن أهداف السعودية في حال عودتها إلى حرب شاملة مع الحوثيين ليست واضحة، لكنها قد تفتح جبهة جديدة في الحرب الأمريكية مع إيران، نقلت عن مراقبين أن السعودية قد تسعى إلى إضعاف الجماعة والضغط عليها للتفاوض على حل للحرب في اليمن. نبقى في صحيفة نيويورك تايمز التي أشارت إلى أن السيناتور الأمريكي كريس فان هولين يطالب مع مجموعة من الديمقراطيين إدارة ترامب بتزويد الكونغرس بتقرير مفصل عن ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت الصحيفة أن هذا الإجراء يستند إلى أحد بنود قانون المساعدة الخارجية الأمريكي الذي يسمح للمشرعين بطلب معلومات بشأن سجل حقوق الإنسان لأي دولة تتلقى مساعدة أمنية أمريكية. ولفتت إلى أن القرار يركز على 9 مواطنين أمريكيين على الأقل قتلوا في الضفة الغربية منذ يناير 2022، ويجادل بأن السلطات الإسرائيلية لم تعاقب المسؤولين، وأن الوكالات الأمريكية فشلت في إجراء تحقيقاتها المستقلة أو تقديم معلومات بشأن التحقيقات القائمة. كما أن القرار الذي وقعه 10 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ يحظى بأولوية خاصة، ما يعني أن كريس فان هولن يستطيع فرض التصويت عليه حتى لو رفض قادة الحزب الجمهوري طرحه للتصويت. في ملف أوكرانيا، رأت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحرب الجوية بين روسيا وأوكرانيا تدخل مرحلة جديدة، حيث يتبادل الطرفان الضربات في معركة تتسبب في اتساع رقعة الدمار وارتفاع عدد الضحايا المدنيين، واعتبرت أن موسكو تراهن على كسر إرادة الشعب الأوكراني لتحقيق الاختراق الذي عجز جيشها عن تحقيقه، فيما تريد كييف جعل الغزو الروسي مكلفاً جداً من خلال شل الصناعات التي تشكل عماد اقتصادها. ورأت الصحيفة أن اتساع رقعة الهجمات وتزايد حدة الضربات يعني أن كلا الطرفين يعتقدان أنهما بعيدان عن الانهيار والاستسلام، ما يشير بوضوح إلى

0: أن نهاية الحرب لا تزال بعيدة، وأضافت أن سياسة كل من كييف وموسكو فيما يتعلق بالضربات الجوية والطائرات المسيرة تبدو مختلفة عن الأخرى، إلا أن المواقع المستهدفة لدى الجانبين تنبئ بحرب جوية طويلة الأمد.
1: أسعد الله صباحكم بكل الخير. نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن إحكام حصارها على الموانئ الإيرانية وإزالة الألغام من الممرات الملاحية في مضيق هرمز. وطهران تطالب واشنطن بخطوات عملية لقبول شروطها قبل فتح المضيق. قوات الحكومة اليمنية تؤكد صد هجمات للحوثيين في الجوف، والجماعة تستهدف المخا وجزيرة حنيش بصواريخ باليستيك. محادثات بين إدارة ترامب والحكومة الفنزويلية بشأن استحواذ واشنطن على ثلث الموارد النفطية للبلاد، وكاراكاس تدرس الانسحاب من منظمة أوبك.

0: أفادت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الوسطاء مرارا عدم رغبتها في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، ما يزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف المفاوضات. وبحسب الصحيفة، فقد أوضحت المصادر أن ترامب حسم خياره باتجاه مواصلة سياسة الضغط الاقتصادي على إيران، مفضلا الانتظار لمعرفة ما إذا كانت العقوبات والإجراءات الاقتصادية ستدفع طهران إلى تقديم تنازلات. في الأثناء، قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر أنه لم تدخل أي سفينة إلى أي ميناء إيراني أو تغادر منه إلا بإذن قواته، ولم تسمح أو لم يسمح للسفن بالمرور إلا لأسباب إنسانية. وأكد كوبر في بيان له أن قوات القيادة الوسطى أجبرت نحو 75 سفينة كانت تحاول اختراق الحصار على العودة، وعطلت 3 سفن لم تمتثل للتوجيهات عندما طلب منها ذلك. وأضاف بأنها نجحت في إزالة الألغام البحرية من ممرات الشحن الدولية في مضيق هرمز، وباتت طرق العبور خالية من الألغام البحرية الإيرانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يريد التحدث مع إيران ولا يسعى إلى عقد اجتماع معها، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح بعد إزالة الألغام. فيما قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن قطر تؤمن بأن الحوار والحلول الدبلوماسية هما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات، مضيفا بأن زيارته إلى طهران تأكيد على مواصلة جهود دولة قطر لخفض التصعيد وإعلاء مصلحة دول المنطقة.
1: بين رسائل التهدئة والتحذيرات المتبادلة، يتكثف الحراك الدبلوماسي بشأن التوتر بين إيران والولايات المتحدة في محاولة لاحتواء التصعيد وتهيئة الطرق أمام مسار تفاوضي يبدو حتى الآن بعيد المنال. زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى طهران تأتي في هذا السياق، إذ التقى وزير الخارجية الإيراني ورئيس البرلمان والأمين العام لمجلس الأمن القومي، مؤكداً أن الحوار والحلول الدبلوماسية هما السبيل الأمثل وضرورة احترام سيادة دول الجوار وحرية الملاحة في مضيق هرمز، مع بحث ترتيبات مؤقتة للملاحة وتطهير المضيق من الألغام. لكن الرسائل الإيرانية حملت في المقابل لهجة أكثر تشدداً، فطهران تؤكد أنها لا تثق بواشنطن وتطالب بخطوات عملية قبل أي تحرك بشأن مضيق هرمز، فيما تحذر من أن استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية سيقابل باستخدام جميع الإمكانات للدفاع عن السيادة والمصالح الإيرانية. وبالتوازي، تتحرك عواصم إقليمية بينها إسلام أباد للدفع

0: يتعلق بواشنطن وطهران، فيما يمكن للوسطاء فقط بذل الجهود بينما يبقى القرار بيد الطرفين.
1: أما الموقف الأمريكي فيبدو حتى الآن أكثر قسوة، إذ يؤكد الرئيس دونالد ترامب عدم رغبته في التفاوض أو عقد اجتماع مع إيران، مشددا على أن الخيارات العسكرية لم تستبعد.
2: إيران لا تدفع رواتب قواتها وهي في ورطة كبيرة وقدراتها محدودة للغاية. كما تعلمون نحن نسيطر على مضيق هرمز ونفرض حصارا، وإيران لا يدخل إليها شيء عبر المضيق ولا تمر سفينة واحدة.
1: وهكذا يبدو المشهد أمام مسارين متوازيين، زخم دبلوماسي إقليمي لمنع تجدد المواجهة، ومواقف أمريكية وإيرانية لا تزال تضيق مساحة التسوية.
3: أظهرت بيانات أولية للشحن تسجيل انخفاض في حركة مرور السفن عبر مضيق هرمز كان أقل من متوسط الحركة البالغ 15 سفينة على مدار 10 أيام. أشارت بيانات شركة كيبلر لتتبع السفن عبور 5 سفن للمضيق مقارنة ب17 سفينة في اليوم السابق. أوضحت الشركة بأن من بين السفن الخمس ناقلتان متوسطتان وناقلة غاز عملاقة، مشيرة إلى أن الأرقام تشمل السفن التي لا تطفئ أجهزة الإرسال والاستقبال أثناء الرحلة. كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن الحرب على إيران أدت إلى أزمة مالية حادة لدى البحرية الأمريكية لدرجة اضطرتها إلى إعادة تحويل الأموال، بينها مخصصات لرواتب الموظفين من أجل تغطية تكاليف العمليات القتالية. واستنادا إلى مذكرة للبنتاغون بشأن تمويل البحرية، أشارت الصحيفة إلى أن هناك تحذيرا من نقص في حسابات الرواتب جراء استيلاء الوزارة عليها وتوجيهها لتمويل العمليات العسكرية، في حين أفاد مسؤول ومتعاقد مع البحرية الأمريكية للجارديان بأن أعمال الصيانة غير الطارئة للمنشآت البرية جرى تأجيلها بسبب الأزمة المالية. وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست في وقت سابق إن تكلفة الحرب بلغت 35 مليارا و700 مليون دولار، محذرا من عجز حرج ما لم يقر الكونغرس تمويلا طارئا. إلى الضفة الغربية، حيث هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي حظيرة وصادرت محتويات 3 أبار ارتوازية في خربة الرأس الأحمر قرب طوباس في الأغوار بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن الأبار تغذي الأراضي الزراعية ويؤدي تدميرها إلى تجفيف الأراضي المزروعة وبالتالي تدمير مصادر رزق المزارعين بهدف تهجيرهم. هذا وأشارت المصادر إلى تصاعد حملة الهدم خلال الأشهر الأخيرة وتهجير عشرات التجمعات السكانية والبدوية. رام الله تنضم لنا الآن مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. صباح الخير كريستين، كيف تبدو صورة المشهد الميداني في الضفة الغربية هذا اليوم؟
4: صباح الخير يحيى. خلال الساعات الأخيرة نفذت قوات الاحتلال سلسلة من عمليات المداهمة، هذه المداهمات كانت في المنطقة الغربية لجنين إلى الشمال من الضفة الغربية المحتلة، أيضا على مقربة منا في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة. اقتحمت قوات الاحتلال المخيم واعتقلت شابا قبل انسحابها بعد تفتيش منزله. أيضا في الخليل كان هنالك اقتحاما، إلى جانب اقتحامات طاولت بلدات وقرى في محافظة نابلس أيضا إلى الشمال من الضفة الغربية، تحديدا بيت فوريك ومحيطها. بالتالي سلسلة من المداهمات خلال الساعات الأخيرة واعتقال عدد من الفلسطينيين. لم يصدر عن الجهات الرسمية رقم واضح لعدد المعتقلين، لكن مصادر محلية أكدت للتلفزيون العربي اعتقال شاب من مخيم قلنديا، وخلال الاقتحام كان هنالك إطلاق لقنابل الغاز وطبعا تعطيل لحركة المواطنين الفلسطينيين في الطرقات وفي الأحياء والشوارع. بالتالي الاعتقالات والمداهمات هي من الأساليب الثابتة

0: في العدوان على الفلسطينيين هنا في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب عمليات الهدم واختراط الهدم. وكنا في عناتة شرقي القدس المحتلة أمس ورصدنا كيف أن الاحتلال سلم 36 اختار هدم في منطقة الصلعة من بلدة عناتة، وهذا هذه الاختراط بالهدم ربطتها البلدية بأنها بدء فعلي لتنفيذ مخطط E1 الاستيطاني عبر نشر مناقصات وعطاءات لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في المنطقة. كل هذا على حساب الوجود الفلسطيني، لأنه بالتزامن يجري اختار الفلسطينيين ويجري تنفيذ عملية هدم، بالتالي يتم تفريغ الأرض من الوجود الفلسطيني لصالح البلد الفعلي في تنفيذ هذا المخطط الذي صدقت عليه حكومة نتنياهو خلال الأشهر الماضية، وكان قد عرقل على مدى عقود بفعل الضغوط الدولية، لكن هذا لم ينجح بوقف تمرير هذا المشروع الذي يوصف بأنه مقبرة للدولة الفلسطينية على أساس أنه يمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا في المستقبل، يفصل شمال الضفة عن جنوبها، يعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، بل يربط مستوطنة معالي أدوميم بالمستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين. هذا على مستوى الهدم والاستيطان، إلى جانب اعتداءات المستوطنين. الهلال الأحمر الفلسطيني خلال منتصف الليلة الماضية قال إنه تعامل مع شاب مصاب جراء اعتداء مستوطنين عليه، هذا كان في أو بالقرب من بلدة تل جنوب غرب نابلس. هذه البلدة يحيى الشهر الماضي نفذ فيها المستوطنون المسلحون هجوما ومجزرة أدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة، وهم يدافعون عن أنفسهم وعن بلدتهم تل. طبعا المستوطنون أقاموا بؤرة في المكان يهددون باستمرار باقتحام منطقة وقوع المجزرة التي تحولت إلى منطقة عسكرية مغلقة، ينشرون على منصاتهم دعوات لتنظيم مسيرات وأيضا جولات في المنطقة. طبعا هذا يستفز مشاعر الفلسطينيين ويؤدي يحول الضفة إلى بؤرة احتكاك. وحتى هذا الذي تتحدث عنه الصحافة الإسرائيلية بأنه يتم تنظيم جولات من قبل المستوطنين حتى في مناطق مصنفة باء، أي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية إداريا، وذلك في تحدي للوضع الميداني، وهذا يؤجج الأوضاع، خاصة وأن الإعلام الإسرائيلي تحدث عن تعزيز القوات الموجودة في الضفة الغربية تحسبا للدلاع مواجهات واحتكاكات عنيفة بين الفلسطينيين وبين المستوطنين. طبعا حتى إسرائيل تدرك بأن هذه الهجمات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون في النهاية سوف تفجر الأوضاع. الكثير من التقديرات التي نشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة الماضية تحدثت عن هذا الأمر، بأن الضفة الغربية على برميل بارود قد تنفجر في أي لحظة على إثر هذه الهجمات التي ينفذها المستوطنون. ومنذ مطلع هذا العام يحيى نفذ المستوطنون أكثر من 5000 هجوم واعتداء في الضفة الغربية، رقم كبير فقط خلال نحو 8 أشهر. وهذه الهجمات ليس بدافع بث الكراهية، وإنما لمحاولة تهجير الفلسطينيين من الأماكن المستهدفة، لخلق بيئة قهرية طاردة تساعد الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين أيضا من هنا من الضفة الغربية. حكومة نتنياهو صدقت على 104 مستوطنات، سوت أوضاع أكثر من 160 بؤرة، وعمليا هي تقول إنها قادت ثورة استيطان في الضفة الغربية، غيرت الوقائع على الأرض. ونتحدث عن تحذيرات من الشهرين المقبلين إلى حين موعد الانتخابات الإسرائيلية. طبعا العدوان هو من خلاله تكسب الأحزاب المتنافسة في إسرائيل أصوات الناخبين وأصوات الناخبين اليمينيين، بالتالي أيضا إقحام للأرض الفلسطينية، للدماء الفلسطينية في مسألة الدعاية الانتخابية الإسرائيلية. يحيى،
1: شكرا لك كريستين ريناوي مراسلة التلفزيون العربي في رام الله. قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن تصنيف إدارة الرئيس الأمريكي لحركة فلسطين أكشن منظمة إرهابية يضع قيودا غير متناسبة وغير ضرورية على الحق في حرية التعبير، ويمثل توسعا في استخدام مصطلح الإرهاب، وستكون له تداعيات سلبية. في آخر استطلاعات للرأي بشأن إسرائيل أجراه مركز أبحاث أمريكي، أظهر غالبية من استطلعت آراؤهم في 36 دولة أن لديهم نظرة سلبية ضد إسرائيل. هنا كان على إسرائيل أن تستنجد بما يعرف بالهسبرة أو آلة الدعاية الإسرائيلية. فريق مسبار كان بالمرصاد لتفكيك الحملة الإعلامية الإسرائيلية.
2: لا تكاد إسرائيل تخفي خشيتها الشديدة على صورتها، وتكاد تصنف تراجع الثقة بها في العالم والغرب تحديداً خطراً وجودياً، خاصة بعد عدوانها على غزة. تأثيرها يتآكل حتى لدى حليفها الأكبر الولايات المتحدة، ولم يكن عارضاً أن رفعت هذا العام إلى 5 أضعاف موازنة الدبلوماسية العامة المنوطة بوزارة الشؤون الاستراتيجية لتبلغ 730 مليون دولار. لكن خبراء إسرائيل أنفسهم يقرون بأن الأوان ربما قد فات، فهل يصلح العطار ما أفسدته الحرب؟ أحدث حملات التأثير هذه غازا جينولاي، حملة انبرت لتكذيب الإبادة الجماعية في غزة. الحملة التي تتبعها فريق مسبار بالرصد والتحليل لم تقتصر على وسم أو حسابات متفرقة، إذ أعلنت 55 منظمة مؤيدة لإسرائيل في العالم مشاركتها فيها، إلى جانب شخصيات إعلامية وناشطين وحسابات مجهولة الهوية ضمن شبكة تركز نشاطها على الجمهور الغربي. بدأت بعض وسوم الحملة قبل انطلاقها بأشهر. كان حساب ذا موساد أيلاي الذي يحمل اسم الموساد من أوائل من روج لموقع الحملة، بل إن بعض الوسوم ظهرت على موقعه في سبتمبر 2025. استخدم الصحفي والرقيب الإسرائيلي السابق إيتان فيشبرغر أيضاً تعبيرات مرتبطة بالحملة في أكتوبر الفائت قبل 10 أشهر من انطلاقها. يظهر تحليل التفاعلات قفزة في نشاط الحملة يوم بدء انطلاقها الرسمي على موقعها وعلى منصة إكس في 11 أغسطس، واستمر الترويج لها على مدى 2 أسبوع، في حين ارتفع عدد المنظمات المشاركة فيها من 40 منظمة إلى 55. يشير الرصد الذي استمر عاماً كاملاً إلى مشاركة نحو 3800 حساب في نشر أكثر من 6700 منشور، في حين تركز الجزء الأكبر من النشاط خلال 2 الأخيرين، إذ شارك 3170 حساباً في نشر نحو 5500 منشور. يظهر تحليل الرموز والهويات المعلنة للحسابات بعد انطلاق الحملة حضوراً بارزاً لحسابات تتبنى الهوية الإسرائيلية، حيث استخدمت العلم الإسرائيلي وشعارات التضامن مع الأسرى الإسرائيليين، وأخرى تجمع بين رموز إسرائيلية وأوكرانية أو بريطانية أو أمريكية. مع استمرار الرصد 2، ظهرت فئات تحمل أعلام الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا. هيمنت الإنجليزية على النقاش بنحو 59%، لكن مع توسع الحملة انحصرت الإنجليزية مقابل دخول الإسبانية 16%، ثم الإيطالية والفرنسية، وحضور محدود للألمانية واليابانية، في مؤشر على اتساع الترويج خارج الدائرة الناطقة بالإنجليزية. جغرافياً، تركز نشاط الحسابات والتفاعلات في الولايات المتحدة وأوروبا، وبلغت حصة إسرائيل من التفاعلات 5%، نمط يؤشر على أن المجال العام الغربي شكل الساحة الرئيسية للحملة. تمحور خطاب الحملة حول نزع صفة الإبادة الجماعية عما حصل في غزة، ونعتها بأوصاف مثل خدعة القرن 21. أما كل اتهام ضد إسرائيل فقد رصدت له ذريعة ثابتة، إنها آلة الدعاية المؤيدة لحماس. سعت الحملة إلى دحض 8 ادعاءات، أهمها أن بعض الصحفيين الفلسطينيين الذين استهدفوا هم أساساً مسلحون أو مرتبطون بفصائل فلسطينية، سردية سبق أن تناولها مسبار كاستهداف الصحفي حسن صليح. حاولت الحملة التشكيك في صور الأطفال الذين يعانون الهزال وسوء التغذية بأن ربطت حالاتهم بأمراض سابقة. مزاعم فندها مسبار كذلك في تحقيقات سابقة. كررت الحملة اتهام حماس باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية لتسويغ سقوط ضحايا مدنيين كثيرين، وروجت لفكرة أن الحرب على حماس وليست ضد الفلسطينيين. يكشف تحليل موقع gazajinulai.com أن نطاقه سجل في 24 يونيو 2026، قبل نحو شهرين من الانطلاق العلني للحملة، وأخفيت بيانات تسجيل النطاق بما فيها اسم صاحبه ووسائل الاتصال به باستخدام خدمة حماية خصوصية التسجيل. وإن أشارت البيانات التقنية إلى الاعتماد على شركة البرمجيات الإسرائيلية ويكس، أنشئ الحساب الرسمي على إكس بداية أغسطس 2026، وتظهر كندا ضمن بيانات الموقع المرتبطة بالحساب. تكشف قائمة الجهات المشاركة عن تنوع في طبيعة المنظمات وشبكات نشاطها الجغرافي، ومن أبرزها أكوم الناشطة في إسبانيا، وستوب أنتي سيميتز، وآي أل أف وهي منظمة قانونية مقرها إسرائيل، وحركة ماز التي تأسست العام الماضي لمواجهة ما تصفه بمعاداة الصهيونية، ومعهد التضامن الأسود مع إسرائيل IBSI، وحساب جويش أونلاينر، ومنظمة 6 أكتوبر الإيطالية التي اتخذت 7 أكتوبر اسما لها. لم ينحصر نشاط غازا جينولاي في منصة إكس، فتعقب المحتوى يظهر انتقال الرسائل إلى منصات ميتا، خصوصا فيسبوك وإنستغرام، بمشاركة حسابات ومنظمات ظهرت على إكس. امتد النشاط إلى يوتيوب، حيث أنشئت قناة للحملة في 13 أغسطس بعد يومين من انطلاقها الرئيسي، وشاركت حسابات بهويات مؤيدة لإسرائيل في إعادة نشر الرسائل والمقاطع.
1: إلى جنوب لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة بسقوط 6 جرحى جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة عرب صليم في جنوب البلاد. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتجدد القصف الإسرائيلي بمسيرات على بلدة النبطية الفوقة. وفي ساعات المساء استهدف الجيش الإسرائيلي بغارتين منطقة دوحة كفر الرمان ووادي السلوقي في جنوب لبنان. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بنى تحتية قال إنها تابعة لحزب الله اللبناني في النبطية. وأوضح الاحتلال الإسرائيلي بأن الغارات استهدفت مستودعات تحتوي على وسائل قتالية، وذلك ردا على إطلاق مسيرتين باتجاه قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر خلال الليلة الماضية. وأضاف بأن الهجوم لم يسفر عن إصابات في صفوف قواته، مؤكدا أنه سيواصل ما وصفه بإزالة التهديدات. من صور في جنوب لبنان تنضم لنا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. صباح الخير جويس. إذن تلال علي الطاهر ما زالت هي مركز لاعتداءات الجيش، جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. نتابع معك آخر التطورات الميدانية.
3: يحيى، يمكن القول أن هذه المرتفعات تشكل الحجة أو الذريعة للجيش الإسرائيلي لاستمرار عدوانه على لبنان. يوم أمس شهد تصعيدا لافتا استمر حتى فجر هذا اليوم، سلسلة من الغارات وموجة من الاعتداءات الإسرائيلية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، ولكن كانت هناك اعتداءات أخرى لم يتم الإعلان عنها. في الجولة أو الموجة من الغارات الإسرائيلية التي نفذتها المقاتلات الحربية والمسيرات ردا على المزاعم الإسرائيلية بإطلاق حزب الله لمسيرات باتجاه قوات تحتل الأراضي اللبنانية، قامت المقاتلات الحربية والمسيرات باستهداف عرب صليم والنبطية الفوقة وكفر الرمان، وهو ما أدى إلى سقوط شهيدة وستة جرحى جراء هذه الغارات، وإنما أيضا أدت إلى تدمير مبان سكنية في عرب صليم وفي النبطي الفوق. ولكن بعيدا عن هذا الرد على هذه المزاعم الإسرائيلية بإطلاق مسيرات، كانت هناك موجة أخرى من التفجيرات تحديدا في بلدة المنصورة. طيلة ليل أمس وحتى فجر اليوم تقريبا كل ساعة كانت القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات تفجير تصل ارتجاجاتها وارتداداتها إلى سور هنا البعيدة قليلا عن البلدة، بلدة المنصورة. وكذلك الأمر كانت هناك عدة اعتداءات إسرائيلية بالقصف المدفعي، وبالتالي هذا التصعيد مستمر بذريعة وجود مرتفعات ومنشآت لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر، لم يوافق حزب الله على تسليمها. وفي موازاة كل هذا التطور الميداني هناك مسار سياسي معلق، ليس من الواضح ما ستؤول إليه الأمور على المستوى السياسي وعلى المستوى الدبلوماسي في ظل ترقب ما إذا كانت الجولة الثامنة من المفاوضات المزمع عقدها في روما ستجري، وسيتم تحديد الموعد النهائي لها والذي كان يفترض أن يكون مطلع سبتمبر وتم تأجيله، أما أن الأمور متروكة لنتائج الميدان قبل تحديد نتائج ومسار سياسي جديد ينطلق باتجاه مزيد من المفاوضات التي يقول حزب الله أنها حتى هذه اللحظة لم تؤدي سوى إلى تقديم لبنان مزيدا من التنازلات، لكنه في المقابل لم يحصل على شيء، وهو بدليل أن حتى الجيش الإسرائيلي وإسرائيل رفضت تمديد وقف إطلاق النار 8 أسابيع، وتحججت بعدم وجود وقف إطلاق النار لاستمرار واستكمال اعتداءاتها على جنوب لبنان. يحيى.
1: جويس، إسرائيل تدعي في رسالة أرسلتها إلى واشنطن بأن فكرة المناطق التجريبية في جنوب لبنان قد فشلت، وتزعم بأن الجيش اللبناني لا يقوم بواجبه على أكمل وجه، ولا يقوم حتى بتدمير البنية التحتية التابعة لحزب الله. ما الرواية اللبنانية فيما يتعلق بهذه المزاعم الإسرائيلية؟
3: قبل الإجابة على سؤالك يحيى، أشير إلى أن هذه المزاعم الإسرائيلية تعيدنا إلى ما بعد اتفاق نوفمبر عام 2024، عندما وضع الجيش اللبناني خطة للانتشار والتي بدأت في جنوب الليطاني، والتي أدت إلى وضع الجيش اللبناني يده على مخازن أسلحة لحزب الله واستلام منشآت تابعة لحزب الله. ولكن على الرغم من كل ما أنجزه وحققه الجيش اللبناني حينها، كان الجانب الإسرائيلي يتحدث عن عدم رضا، وكان يطرح ذلك في الاجتماعات التي كانت تنعقد في رأس الناقورة، الاجتماعات الخماسية التي كانت تضم لجنة الميكانيزم، أي الطرف الإسرائيلي، الطرف اللبناني، الولايات المتحدة، فرنسا واليونيفل. كان الجميع يشيد بما يقوم به الجيش اللبناني باستثناء إسرائيل. اليوم مجددا وعلى الرغم من طرح الجيش اللبناني والوفد الأمني والعسكري اللبناني في الجولات التفاوض لما تم إنجازه على مستوى المناطق التجريبية وعلى مستوى مهمة الجيش اللبناني، كان الطرف الإسرائيلي يعترض على ما يتم الإعلان عنه، علما أن الجانب الأمريكي كان يشيد بما أنجزه الجيش اللبناني، وهذا ما أشار إليه أيضا اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكانت هناك إشادة بما تقوم به الدولة اللبنانية على هذا المستوى. يتذرع الجيش اللبناني بكل ذلك للقول بأنه لا يريد مناطق تجريبية جديدة، وهو ما قاله صراحة في اجتماعات أو في الجلسة السابعة من المفاوضات في روما، ورفض مضي بمناطق تجريبية أخرى. ولكن المفارقة اليوم أن السفير الأمريكي في تصريحاته الأخيرة أول من أمس يبدو أنه يدعم التوجه والخطاب الإسرائيلي، إن كان فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، يقول بأن هناك صعوبة في تطبيق ما يتم الاتفاق عليه، وبأن ما يتم التوقيع عليه لا يمكن ترجمته سريعا، وهذه إشارة إلى المناطق التجريبية. يقول بأنه لا يمكن الطلب لإسرائيل بوقف الاعتداءات طالما حزب الله لم يسلم سلاحه، ويربط كذلك الأمر مصير الجولة الثامنة من المفاوضات بالمصير الميداني في مرتفعات علي الطاهر. وهذا التحول في الموقف الأمريكي يقرأ هنا على أنه خطوة إلى الوراء للسماح لإسرائيل باستمرار مخططها العسكري والأمني في جنوب لبنان. يحيى.
1: شكرا لك جويس حاج خوري، مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من جنوب لبنان. الآن ينضم لنا من الخليل عادل شديد الباحث في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك أستاذ عادل، صباح الخير. الجيش الإسرائيلي يركز ويكثف عملياته في تلة علي الطاهر في جنوب لبنان، ما دلالات محاولة إسرائيل تصدير تلال علي الطاهر كعنوان عريض لعملياتها ولمواجهتها مع حزب الله؟
4: تحياتي لك أستاذ يحيى ولمشاهديكم الكرام. يعني وفق اتفاقية الإطار التي وقعت ما بين الحكومة اللبنانية وحكومة إسرائيل بالرعاية الأمريكية واشنطن قبل أكثر من شهرين، لا يوجد ما يمنع إسرائيل من العمل العسكري بتلك المنطقة. هذا أولا. ثانيا، يراد إسرائيليا الاحتفاظ بهذه المنطقة لاعتبارات عسكرية وأمنية، وخاصة أنه الرواية الإسرائيلية اللي بدأت في البداية وقيل أن هنالك بنى تحتية ومستودعات وملاجئ تحت التلة، وتبين أنها لم تكن دقيقة. يعني باليومين الأخيرين الذي يتابع الإعلام العبري هنالك تحول بالخطاب، أنه قيل أنه جزء من هؤلاء المقاتلين غادروا أو تمكنوا من المغادرة أو جزء استشهد، بمعنى أنه من ناحية المبرر الذي كان في البداية تراجع بالخطاب الإسرائيلي. ولكن إصرار الإسرائيلي على الاستمرار يراد أولا يعني تبرير استمرار هذه الهجمات، ثم الاحتفاظ إن تمكن الإسرائيلي من السيطرة العسكرية عليها. ولكن بكل الأحوال المرجعية اليوم ما بين الطرفين هي موازين القوى كما الاتفاق. موازين القوى تعطي الإسرائيلي أن يفعل ما يشاء في ظل أنه في تراخي بالموقف الأمريكي، لا بل هنالك تفهم بالأمريكي اتجاه السلوك الإسرائيلي. والأهم هو الاتفاق الإطار اللي بحينه كان اهتمام إسرائيلي بمسألتين: إنجاح الاتفاق لنزع هاي الورقة التفاوضية من اليد الإيرانية أيام مفاوضات إسلام أباد، وهي كانت مصلحة ثلاثية أمريكية لبنانية إسرائيلية. ولكن الإسرائيلي أيضا يعني كان لديه بعد نظر أنه اهتم بالمضمون، مضمون الاتفاق يعني اعتبر جوهر الموضوع ليس بالاحتلال الإسرائيلي وعمليات التهجير والتدمير والتجريف التي يقوم بها، بقدر ما أنه كان جوهر الموضوع هو حزب الله وسلاحه، وبالتالي ربط المسار الإسرائيلي بما يتم إنجازه في موضوع ملاحقة.
1: ولكن أستاذ عادل، يعني محاولة تضخيم الأهمية الاستراتيجية لتلال علي الطاهر، هل هي محاولة إسرائيلية من حكومة بنيامين نتنياهو لاستثمارها سياسيا وربما انتخابيا في إسرائيل؟
4: يعني موضوع اللبناني مستمر بدون الانتخابات. الانتخابات دورها باتجاه واحد، أنها تدفع باتجاه تصليب الموقف الإسرائيلي. لا يمكن لبنيامين نتنياهو أن يستطيع أن يمرر أمام الرأي العام الإسرائيلي انسحابا إسرائيليا من لبنان في ظل يعني عدم تحقيق الهدف بتفكيك حزب الله والقضاء على حزب الله، وخاصة أنه هذا يعني هنالك شبه إجماع في إسرائيل على ضرورة الحفاظ على المنطقة العازلة، لا بل أن هنالك خطابا يعني أعلى من حيث السقوف، هنالك حضور للفكر الأيديولوجي الصهيوني الذي يتحدث ليل نهار عن موضوع بناء مستوطنات في لبنان، وهي لأول مرة يتحدث يعني تيارا يمينيا دينيا استيطانيا عن ضرورة بناء مستوطنات في في في جنوب لبنان، لا بل انه هنالك يعني الكثير من المساعي لايجاد اي مبرر من شانه الادعاء انه هاي المنطقه او هذا المكان او هذه المغاره او هذه التل لها علاقه بتراث ما له علاقه باليهود. حتى اللحظه لم يتمكنوا رغم ما دمروا الاف المباني، لم تكن عشرات الالوف المباني والمواقع دمرت في عشرات البلدات والقرى، حتى اللحظه لم يعثروا، ولكن بقي هذا الخطاب خطاب الاستيطان، وشبه أسبوعيا تدخل من جماعات استيطانية إلى مناطق بالجنوب اللبناني. بالتالي ما بين الخطاب الإسرائيلي اللي يعني يتراوح ما بين الحفاظ على المنطقة العازلة كما يريد بنيامين نتنياهو وزير الجيش والجيش الإسرائيلي وخطاب المستوطنين ببناء مستوطنات، وما بين الخطاب اللبناني المطالب يعني بزيادة المناطق التجريبية إلى الانسحاب التام. المسافة والفجوة كبيرة جدا، لا أرى إمكانية للتوصل إلى يعني مخرج بالأفق، ليس فقط بسبب الانتخابات، إنما تأتي الانتخابات كمعزز لهذا التعقيد بالموقف الإسرائيلي الذي سيقود بالنهاية إلى عدم وقف إطلاق نار نهائي وعدم الانسحاب بالطبع.
1: طيب، بشأن المناطق التجريبية، حسب موقع ولا فإن إسرائيل نقلت رسالة إلى واشنطن بأن مشروع المناطق التجريبية قد فشل تماما وأن الجيش اللبناني لم ينفذ ما عليه من التزامات. لماذا لا تثق إسرائيل بأداء الجيش اللبناني؟ وعمليا ما المطلوب إسرائيليا من الجيش اللبناني لإنجاح فكرة المناطق التجريبية؟
4: يعني أولا الاتفاق أستاذ يحيى بخصوص المناطق التجريبية أعطى إسرائيل الحق في اختيار المنطقة التجريبية وفي تقييم إن كان إنه هاي المنطقة تصلح لتكون منطقة تجريبية. والأهم والأخطر من ذلك إنه أعطى الإسرائيلي الحق بالتقييم إنه هل نجح الجيش اللبناني بمهام هذه المنطقة وأصبحت نظيفة وخالية أم لا، وهذا يعني عودة الجيش الإسرائيلي إلى تلك المنطقة. مسألة إنه أن الإسرائيلي لا يثق بالجيش اللبناني، هذه مسألة طرحت قبل المفاوضات وقبل التوصل إلى اتفاق، وكان مجموعة من الشروط التي لها أول ولا آخر لها، حول إقالة مجموعة من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتغيير وحدات. لا، بل إنه كان جزءا من النقاش الداخلي في إسرائيل استحداث وإنشاء أجهزة أمنية ووحدات عسكرية وأمنية جديدة على شاكلة ما حدث بالضفة الغربية بعد العام 2007، حين يعني تبنى الجنرال الأمريكي دايتون إعادة بناء منظومة أمنية فلسطينية إسرائيلية. هكذا حاولت إسرائيل أن تعمل، فشلت حتى اللحظة، ولكن هذا الفشل لا يعني أن هنالك تراجعا إسرائيليا عن مطالبها بإحداث إصلاح في بنية الجيش اللبناني لما ينسجم مع رؤية إسرائيل الأمنية والتي تذهب باتجاه إدخال الجيش اللبناني بصدام دموي مع حزب الله. هذا هو المعيار الذي يعني يحدد الموقف الإسرائيلي من الجيش اللبناني، إن كان يقوم بمهامه كما يريدها الإسرائيلي أم العكس تماما. بالتالي ما لم يدخل الجيش اللبناني في هذا الصدام والحرب الأهلية، تبقى الحملة الإسرائيلية على الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية وعلى قيادة الجيش اللبناني مستمرة. لا، بل أنه لا يراد فقط يعني ضرب الجيش اللبناني مع حزب الله ومكون مهم من مكونات الشعب اللبناني، إنما ضرب السفين ما بين المستوى السياسي والحكومة من جهة والجيش اللبناني لإقناع المستوى السياسي بسماع النصيحة الإسرائيلية حول استحداث أجهزة أمنية جديدة أكثر يعني إخلاصا وولاء للمستوى السياسي من هذا الجيش.
1: شكرا جزيلا لك عادل شديد، الباحث في الشأن الإسرائيلي، حدثتنا من مدينة الخليل. ننوه بهذا الخبر العاجل، الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدتي حولة ووادي سلوقي في جنوب لبنان. إذن قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدتي حولة ووادي سلوقي في جنوب لبنان حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. إلى اليمن، حيث استهدفت مسيرات تابعة للقوات المسلحة اليمنية تجمع لعناصر جماعة الحوثي في منطقة الجوف. من جانبها استهدفت الجماعة بالصواريخ البالستية ميناء المخا وجزيرة حنيش في البحر الأحمر.
5: موجة تصعيد لا تتوقف في اليمن، وتمتد هذه المرة من البحر إلى الساحل. 3 صيادين أصيبوا وآخرون فقدوا قرب جزيرة حنيش في البحر الأحمر، ودمرت 3 قوارب جراء قصف الحوثي. عمليات البحث عن المفقودين مستمرة بحسب القوات الحكومية. حنيش لم تكن التطور الوحيد على الساحل اليمني. القوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجوماً بخمسة زوارق حوثية حاولت الاقتراب من جزر تطل على ممرات الملاحة الدولية. القوات اليمنية أعلنت أيضاً ضبط سفينة في البحر الأحمر على الساحل الغربي. أطلق الحوثيون أربعة صواريخ باليستية باتجاه المخا والخوخة. وفي الحديدة تحدثت القوات الحكومية عن استهداف قرية مكتظة بالسكان شمال الخوخة بصاروخ باليستي. وفي الاتجاه المقابل القوات الحكومية تنشر مشاهد قالت إنها توثق ضربات ضد الحوثيين، مسيرات وتجمعات واستهدافات في محافظة الجوف ومناطق أخرى. التصعيد لا يجري على جبهة واحدة، في البحر زوارق ومسيرات وسفينة، وعلى الساحل صواريخ تستهدف المخا والخوخة، وفي الداخل ضربات متبادلة في الجوف وغيرها. مشهد يعيد البحر الأحمر والساحل الغربي إلى واجهة التصعيد العسكري في اليمن، فيما يشبه العودة الكاملة إلى حرب شاملة.
1: أكدت فصائل مسلحة عراقية رفضها تسليم سلاحها للحكومة في إطار مساعي رسمية لحصر السلاح بيد الدولة، ورهنت الفصائل هذه الخطوة بوجود تهديدات تواجه البلاد. بدورها أكدت الحكومة أن المهلة الممنوحة للفصائل والتي تنتهي نهاية سبتمبر المقبل لا تعني بالضرورة الصدام مع الفصائل.
6: لا تسليم لسلاحها إلى الدولة، هذا ما أبلغت به فصائل مسلحة الحكومة العراقية، فكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء أعلنت تمسكها بسلاحها وربطت أي خطوة باتجاه التخلي عن ترسانتها العسكرية بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق.
7: حركة النجباء ما زالت على ثابتة على قرارها بأننا لن نسلم السلاح بأي شكل من الأشكال ما دام العراق يتعرض لهذه التهديدات.
6: في المقابل تؤكد الحكومة أن موعد 30 من أيلول سبتمبر لن يكون موعداً للصدام أو المواجهة مع الفصائل المسلحة، بل محطة لاستكمال الحوار والوصول إلى صيغة تضمن حصر السلاح ضمن مؤسسات الدولة.
8: أولاً يكون 30/9 كما يشاع هنا وهناك، يعني تاريخ تصادم أو تاريخ صراع أو غيرها من التفاصيل. الحكومة العراقية تقدر وتثمن الجهود التي بذلت من كل المقاتلين الذين حاربوا داعش في فترة مهمة وكان لهم أثر طيب، وتحترمهم وتحترم عوائلهم، وبالتالي كل حقوقهم سوف تكون محفوظة.
6: ومع رفض بعض الفصائل لتسليم السلاح ومساعي الحكومة لاحتواء الملف بالحوار، تبرز تلميحات لاحتمال تمديد المهلة إلى ما بعد نهاية العام، وسط حديث عن ضغوط أمريكية لتسوية ملف حصر السلاح ومعارضة إيرانية لتجريد الفصائل المرتبطة بطهران من قدراتها العسكرية.
9: يقترب الموعد المحدد لحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما لا تراه الحكومة العراقية كساعة صفر للمواجهة، بل كموعد لاستكمال مسار سياسي وأمني حساس، في حين يبقى التحدي الحقيقي بنظر كثيرين في كيفية حصر السلاح من دون قتال ومن دون أن يتحول التأجيل إلى واقع دائم. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
1: أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن فرق الإنقاذ تواصل التعامل مع تداعيات الهجوم الروسي على كييف، حيث تعمل في 9 مواقع داخل منطقة بوريسبيل، وأوضحت أن المواقع المتضررة تشمل منازل خاصة ومستودعات، إضافة إلى بؤر حرائق اندلعت جراء القصف. وأكدت الهيئة الدفع بقوات ومعدات إضافية للمشاركة في إخماد هذه الحرائق وإزالة آثار الهجوم. كما اندلع حريق هائل في مدينة سوم الأوكرانية عقب إصابتها ب8 قنابل جوية موجهة أطلقتها القوات المسلحة الروسية بحسب عمدة المدينة. وأظهرت مقاطع مصورة اندلاع حريق ضخم في المكان المستهدف وتصاعد أعمدة الدخان منه. من كييف ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي إياد الستية. صباح الخير إياد. إذن تصعيد ميداني على جبهات القتال الأوكرانية، فيما تبادل الهجمات بالمسيرات بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية ما زال متواصلا، نتابع معك آخر التطورات الميدانية على جبهات القتال.
10: نعم هي فعليا طبعا إضافة إلى ما ذكرته بأن المعارك أو العمليات القتالية يعني تأخذ منحا تصعيديا على الجبهات الشرقية والجنوبية، إضافة إلى ذلك هناك أيضا يعني تكثيف للهجمات المتبادلة ما بين الجانبين الروسي والأوكراني. طبعا بحسب الرواية الأوكرانية هناك هجمات كانت على عدد من المقاطعات الأوكرانية خلال ساعات الليل ومع ساعات الصباح، يعني كانت تتركز بشكل أساسي في ضرب مراكز لوجستية ومستودعات، هذا ما كانت قد ذكرته السلطات الأوكرانية. نصيب العاصمة الأوكرانية أيضا كان من هذه الضربات، عندما حيث ذكرت الإدارة العسكرية أن هناك حطام لإحدى المسيرات كان قد سقط على حي برشيهوفكا في داخل المقاطعة دون تسجيل إصابات، هناك كان اندلاعا لحريق في إحدى المركبات في هذا الحي، قامت فرق الإنقاذ والطوارئ بإخماده. لكن الضربات الأساسية الروسية كانت تتركز يحيى في محيط العاصمة كييف خلال ساعات الليل وساعات الصباح اليوم، هناك ضربات كانت قد استهدفت مراكز أو مستودعات تابعة لشركة البريد الأوكرانية نوفا بوشتا في بلدية أو في مدينة بيلاهاروتكا، تحديدا في قرية سفاتا بيتريفسك، هذا ما ذكره رئيس البلدية، قال بأن هجمات روسية بالمسيرات استهدفت تحديدا مستودعات لهذه الشركة، هناك اندلاع للنيران في المباني والمستودعات التابعة لشركة نوفا بوشتا، قال بأن فرق الإنقاذ والطوارئ كانت قد هرعت إلى موقع الاستهداف وخلال ساعات الليل. ثم في ذات الوقت أو بعد هذه الضربة تحديدا كانت هناك ضربتان روسيتان على ذات الموقع في هذه المنطقة، وكانت قد يعني تمكنت فرق الإنقاذ والطوارئ من إخماد هذه الحرائق التي امتدت داخل هذا المستودع. طبعا المناطق الأخرى المستهدفة في مختلف المقاطعات الأوكرانية، نتحدث عن مقاطعة زاباريجيا والتي ذكرت الإدارة العسكرية فيها أن الهجمات الروسية كانت قد تسببت بمقتل شخص وإصابة 6 آخرين بسبب الهجمات الروسية، والتي يعني كانت أكثر من 800 هجمة بحسب بيان الإدارة العسكرية على مختلف المناطق في مقاطعة زاباريجيا. هي قالت بأن هذه الهجمات استهدفت 53 بلدة وقرية، مما تسبب بأضرار في مرافق ومنشآت بنية تحتية مدنية من بينها منازل خاصة ومركبات. في منطقة خرسون الإدارة العسكرية تحدثت عن مقتل شخص وإصابة 11 شخصا آخرين جراء الهجمات الروسية التي قالت فيها الإدارة العسكرية أنها استهدفت مراكز البنية التحتية الحيوية خلال 24 ساعة الماضية في هذه المقاطعة. هناك أضرار لحقت بخطوط لإمدادات الغاز، أبراج اتصالات، وأيضا معدات زراعية ومركبات، منازل خاصة وأيضا مباني سكنية. طبعا شركة البريد الأوكرانية نوفا بوشتا تتعرض مرافقها ومنشآتها للضربات الروسية منذ فترة طويلة. طبعا اليوم ذكرت هذه الشركة في بيان منفصل بأن أحد المراكز التابعة لها أيضا في مقاطعة سومي كان قد تعرض لضربات، هو مركز للفرز لهذه الشركة، وكان يعني قد استهدفت من قبل المسيرات الروسية خلال ساعات الليل، وكان قد سجل اندلاع لحرائق في مختلف مرافق هذه الشركة في مقاطعة سومي جراء الضربات الروسية. وفي أيضا خاركف على عجالة سجل مقتل شخصين في مدينة زميف نتيجة الضربات الروسية خلال ساعات الليل. نعم
1: يعني. أشكرك إياد الستية مراسل التلفزيون العربي في كييف. تجري إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات مع الحكومة الانتقالية في فنزويلا برئاسة ديلسي رودريغيز بشأن استحواذ الولايات المتحدة على حصة في الموارد النفطية التي تملكها فنزويلا. وقد نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن المناقشات تتناول أكثر من 12 حقلا نفطيا تضم احتياطات مؤكدة بنحو 90 مليار برميل، وهو ما يعادل نحو ثلث الاحتياطات الإجمالية المؤكدة لفنزويلا. من جهة ثانية، نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة بأن فنزويلا تدرس بجدية الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. وافقت الجمعية الوطنية الفنزويلية بالإجماع على مشروع تعديل القانون الأساسي لمحكمة العدل العليا، وانعقدت الجلسة غير العادية بعد أسبوعين عن انتهاء الجولة الأولى من الحوار بين الحكومة الفنزويلية وقطاع من المعارضة، حيث جرى التوافق على تعديل القوانين أو القانون. وتضمنت التعديلات تغييرات أهمها منح المدنيين أغلبية في اللجنة التي ستطلع باختيار القضاة بنسبة 12 ممثلا يتم اختيارهم من المجتمع المدني مقابل 11 نائبا وبرلمانيا، وهو المطلب الذي شددت عليه المعارضة. أعربت كل من الصين ونيبال عن خشيتها من حدوث مزيد من الانزلاقات في منطقة هيمالايا، حيث تسببت فيضانات مدمرة في مقتل 469 شخصا على الأقل وفقدان المئات. وحذرت الصين مما وصفته بالخطر المرتفع من احتمال انهيار بحيرة تشكلت عقب تدفق هائل للوحل على جانبي الحدود، مشيرة إلى أن كمية المياه المحتجزة قد تصل إلى 3 ملايين متر مكعب خلال الأيام الثلاثة المقبلة بسبب الأمطار المتواصلة وفق وكالة الأنباء الصينية. رفض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قرار الرئيس الأمريكي تغيير اسم بحيرة أونتاريو في الولايات المتحدة لتصبح أو في كندا لتصبح بحيرة أو بحيرة أمريكا، مؤكدا أن الاسم التاريخي للبحيرة يعود إلى أكثر من 400 عام. ويأتي قرار تسمية الرئيس الأمريكي للبحيرة تزامنا مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وأوتاوا وفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على سلع كندية، ما دفع كندا إلى اتخاذ إجراءات مماثلة. فرضت المحكمة الجزئية الأمريكية حظرا ل14 يوما على أمر تنفيذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تقويض الاقتراع عبر البريد، وهو ما يأتي قبل نحو أسبوع واحد فقط من الموعد المقرر لإرسال أولى بطاقات الاقتراع عبر البريد تمهيدا لعقد انتخابات التجديد النصفي نوفمبر القادم. ويشهد ملف الاقتراع عبر البريد في الولايات المتحدة نزاعا قانونيا وسياسيا محتدما، ففي حين ترفضه إدارة ترامب بدعوى نزاهة الانتخابات ومنع التزوير، يدافع عنه مشرعون ديمقراطيون باعتباره استحقاقا أصيلا للناخبين. بدأت جمهورية الكونغو الديمقراطية حملة تطعيم ضد فيروس إيبولا في الوقت الذي تكثف فيه السلطات جهودها لإبطاء تفشي الوباء. هذا وكانت البلاد قد سجلت أكثر من 5000 حالة، بما في ذلك 2744 وفاة بحسب آخر البيانات الحكومية. هذا وينتشر الوباء في شرقي الكونغو وسط ظروف شديدة التعقيد يفاقمها انعدام الأمن والنزوح وإضراب العاملين في مجال الصحة. وقال وزير الصحة في الكونغو إن بلاده تلقت أكثر من 50,000 جرعة من اللقاحات وستباشر تطعيمها للمواطنين.
11: حتى الآن تلقينا أكثر من 50,000 جرعة من اللقاحات، ولذلك سنبدأ حملة التطعيم هذه. سنغطي جميع المحافظات المحيطة بإيتوري ونتحرك بشكل دائري باتجاه مركز تفشي المرض، ولدينا ما يكفي لجميع مقدمي الرعاية الصحية.
1: تتابعون الآن عرض الصحف، وعلى رأس الساعة تلتقيكم ريما شرون. إلى اللقاء.
12: في صحيفة لوفيغارو الفرنسية، رأى جورج مالبرونو أن الحرب على إيران والفشل في الإطاحة بالنظام أديا إلى تراجع النفوذ الأمريكي وزيادة عزلة إسرائيل، واعتبر أن النتيجة الأبرز لهذه الحرب أنها رسخت تحالفات جديدة بين دول المنطقة خارج نطاق النفوذ الأمريكي، مشيرا إلى اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا. وبحسب الكاتب، فإن الثقة التي كانت تتمتع بها أمريكا لفترة طويلة تآكلت وانهارت تماما عندما شن دونالد ترامب دون سابق إنذار حربه على إيران مع إسرائيل، وهو يعلم أن حلفائه في الخليج كانوا ضدها، وفي الوقت الذي كانت تجري فيه مفاوضات في عمان بين الأمريكيين والإيرانيين. وبينما رأى مالبرونو أيضا أن الحرب زادت من عزلة إسرائيل، أضاف أن طهران التي ترفض التخلي عن سيطرتها على مضيق هرمز تصر على ترسيخ أهدافها الاستراتيجية، ومن بينها تشكيل بنية أمنية إقليمية جديدة وتقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. في مجلة The Atlantic الأمريكية، كتب جوناثان ليمير ونانسي يوسف عن الأسباب التي تدفع ترامب لإعلان حرب اقتصادية على إيران، وأشار إلى أن قلة الخيارات المتاحة دفعت إدارة ترامب إلى حملة ضغط اقتصادي على أمل تضييق الخناق على إيران حتى لا يجد قادتها خياراً سوى العودة إلى المفاوضات. وبينما لفت إلى أن استراتيجية جديدة هدفها تحويل أنظار الناخبين عن الصراع مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، أضاف أن ترامب سبق أن اعتمد على حملة الضغط الأقصى الاقتصادي في ولايته الأولى لمحاولة إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي، لكن يبدو أن النظام مستعد لتحمل الضغط، كما تنطوي استراتيجية ترامب على مخاطر سياسية، فإذا أثبتت إيران صمودها من جديد فقد تستمر حملة الضغط إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، ما يعني ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة. صحيفة نيويورك تايمز ناقشت احتمال تجدد الحرب بين السعودية والحوثيين، وأشارت إلى أنه بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن والمطارات والمنشآت النفطية، يبدو أن السعودية تستعد لحرب جديدة ضد الجماعة بحسب المحللين، مما قد يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات في الشرق الأوسط. وقال مسؤول سعودي للصحيفة إن المملكة تفضل السلام، لكنها مستعدة للحرب مع الحوثيين وستدافع عن نفسها بأي وسيلة. وأضاف أنه إذا استمر الحوثيون في تصعيد هجماتهم، فإن السعودية ستكون على استعداد لشن غارات جوية لدعم الحكومة اليمنية. وبينما لفتت الصحيفة إلى أن أهداف السعودية في حال عودتها إلى حرب شاملة مع الحوثيين ليست واضحة، لكنها قد تفتح جبهة جديدة في الحرب الأمريكية مع إيران، نقلت عن مراقبين أن السعودية قد تسعى إلى إضعاف الجماعة والضغط عليها للتفاوض على حل للحرب في اليمن. نبقى في صحيفة نيويورك تايمز التي أشارت إلى أن السيناتور الأمريكي كريس فان هولين يطالب مع مجموعة من الديمقراطيين إدارة ترامب بتزويد الكونغرس بتقرير مفصل عن ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت الصحيفة أن هذا الإجراء يستند إلى أحد بنود قانون المساعدة الخارجية الأمريكي الذي يسمح للمشرعين بطلب معلومات بشأن سجل حقوق الإنسان لأي دولة تتلقى مساعدة أمنية أمريكية. ولفتت إلى أن القرار يركز على 9 مواطنين أمريكيين على الأقل قتلوا في الضفة الغربية منذ يناير 2022، ويجادل بأن السلطات الإسرائيلية لم تعاقب المسؤولين، وأن الوكالات الأمريكية فشلت في إجراء تحقيقاتها المستقلة أو تقديم معلومات بشأن التحقيقات القائمة. كما أن القرار الذي وقعه 10 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ يحظى بأولوية خاصة، ما يعني أن كريس فان هولين يستطيع فرض التصويت عليه حتى لو رفض قادة الحزب الجمهوري طرحه للتصويت. في ملف أوكرانيا، رأت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحرب الجوية بين روسيا وأوكرانيا تدخل مرحلة جديدة، حيث يتبادل الطرفان الضربات في معركة تتسبب في اتساع رقعة الدمار وارتفاع عدد الضحايا المدنيين، واعتبرت أن موسكو تراهن على كسر إرادة الشعب الأوكراني لتحقيق الاختراق الذي عجز جيشها عن تحقيقه، فيما تريد كييف جعل الغزو الروسي مكلفاً جداً من خلال شل الصناعات التي تشكل عماد اقتصادها.
13: ورأت الصحيفة أن اتساع رقعة الهجمات وتزايد حدة الضربات يعني أن كلا الطرفين يعتقدان أنهما بعيدان عن الانهيار والاستسلام، ما يشير بوضوح إلى أن نهاية الحرب لا تزال بعيدة. وأضافت أن سياسة كل من كييف وموسكو فيما يتعلق بالضربات الجوية والطائرات المسيرة تبدو مختلفة عن الأخرى، إلا أن المواقع المستهدفة لدى الجانبين تنبئ بحرب جوية طويلة الأمد.
14: نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن إحكام حصارها على الموانئ الإيرانية وإزالة الألغام من الممرات الملاحية في مضيق هرمز، وطهران تطالب واشنطن بخطوات عملية لقبول شروطها قبل فتح المضيق. قوات الحكومة اليمنية تؤكد صد هجمات للحوثيين في الجوف، والجماعة تستهدف المخا وجزيرة حنيش بصواريخ باليستية. محادثات بين إدارة ترامب والحكومة الفنزويلية بشأن استحواذ واشنطن على ثلث الموارد النفطية للبلاد، وكاراكاس تدرس الانسحاب من منظمة أوبك. الصين ونيبال تحذران من انزلاقات وموجة فيضانات جديدة، وبكين تعلق عمليات الإنقاذ في مركز منطقة الكارثة بإقليم التبت.

0: أفادت وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس ترامب أبلغت الوسطاء مرارا عدم رغبتها في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، ما يزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف المفاوضات. وبحسب الصحيفة، فقد أوضحت المصادر أن ترامب حسم خياره باتجاه مواصلة سياسة الضغط الاقتصادي على إيران، مفضلا الانتظار لمعرفة ما إذا كانت العقوبات والإجراءات الاقتصادية ستدفع طهران إلى تقديم تنازلات. قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر أنه لم تدخل أي سفينة إلى أي ميناء إيراني أو تغادر منه إلا بإذن قواته، ولم تسمح للسفن بالمرور إلا لأسباب إنسانية. وأكد كوبر أن قوات القيادة الوسطى أجبرت نحو 75 سفينة كانت تحاول اختراق الحصار على العودة، وعطلت 3 سفن لم تمتثل للتوجيهات عندما طلب منها ذلك. وأضاف أنها نجحت في إزالة الألغام البحرية من ممرات الشحن الدولية في مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يريد التحدث مع إيران ولا يسعى إلى عقد اجتماع معها، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح بعد إزالة الألغام. فيما قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن قطر تؤمن بأن الحوار والحلول الدبلوماسية هما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات، مضيفا أن زيارته إلى طهران تأكيد على مواصلة جهود دولة قطر لخفض تصعيد وإعلاء مصلحة دول المنطقة.
1: بين رسائل التهدئة والتحذيرات المتبادلة، يتكثف الحراك الدبلوماسي بشأن التوتر بين إيران والولايات المتحدة في محاولة لاحتواء التصعيد وتهيئة الطرق أمام مسار تفاوضي يبدو حتى الآن بعيد المنال. زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى طهران تأتي في هذا السياق، إذ التقى وزير الخارجية الإيراني ورئيس البرلمان والأمين العام لمجلس الأمن القومي، مؤكدا أن الحوار والحلول الدبلوماسية هما السبيل الأمثل وضرورة احترام سيادة دول الجوار وحرية الملاحة في مضيق هرمز، مع بحث ترتيبات مؤقتة للملاحة وتطهير المضيق من الألغام. لكن الرسائل الإيرانية حملت في المقابل لهجة أكثر تشددا، فطهران تؤكد أنها لا تثق بواشنطن وتطالب بخطوات عملية قبل أي تحرك بشأن مضيق هرمز، فيما تحذر من أن استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية سيقابل باستخدام جميع الإمكانات للدفاع عن السيادة والمصالح الإيرانية. وبالتوازي، تتحرك عواصم إقليمية بينها إسلام أباد للدفع نحو خفض التصعيد وإعادة فتح المضيق، مع إقرار بأن القرار الحاسم يبقى بيد واشنطن وطهران.
2: زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران كانت في إطار جهود المطالبة بفتح مضيق هرمز، لأن إغلاقه يؤثر على الجميع. أما زيارة وفدي دولة قطر وسلطنة عمان إلى طهران فتأتي في إطار جهود دبلوماسية تتركز على فتح المضيق، لكن في نهاية المطاف فإن قرار فتح مضيق هرمز يتعلق بواشنطن وطهران، فيما يمكن للوسطاء فقط بذل الجهود بينما يبقى القرار بيد الطرفين.
1: أما الموقف الأمريكي فيبدو حتى الآن أكثر قسوة، إذ يؤكد الرئيس دونالد ترامب عدم رغبته في التفاوض أو عقد اجتماع مع إيران، مشددا على أن الخيارات العسكرية لم تستبعد.

0: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

من قال أن كل الصباحات متشابهة؟ وهل من صباح في الدنيا يشبه وجه القدس حين من سباتها تستفيق؟ وحده صباح القدس، إذا تنفس تنفسنا الحياة. صباح القدس، صباح القدس، برنامج نطلعكم من خلاله على أبرز ما استجد في الصحف المحلية وأهم المواقع الإخبارية وأهم ما جاء في تقرير الشرطة. ومن أجل سلامتكم على الطريق سنحدثكم عن حالة الطرق. كل هذا وأكثر في صباح القدس، إعداد وتقديم محمد عبيدو. صباح القدس، صباحكم أنتم.

هذا سلام من الله ورحمة منه وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا في كل مكان بكل الخير والمسرات. صدتم صباحا وأهلا بكم إلى برنامج صباح القدس. هذا برنامج صباح القدس صبيحة كل يوم جمعة من 9 حتى 11 بإذن الله تعالى. نصحبكم فيه بجولات صباحية منوعة ضمن فقرات البرنامج على الهواء مباشرة، وبتسمعون الآن من خلال 92.7 أو من خلال تلفزيون الحرية التفاعلي، منصات التواصل، من خلال البثوث المباشرة. صباح الخير لكم من وين منضمتوا لنا بهاي اللحظات. نبدأ وإياكم صباحاتنا هذا النهار ضمن برنامج صباح القدس.

0: اليوم هو الجمعة 28 من أغسطس لعام 2026. من صباح هذا اليوم يرافقني الزميل إيهاب النتشي من الإعداد، الهندسة الإذاعية والغرفة الموسيقية محمد العملي حيكون معكم بالإعداد والتقديم بالإنابة عن الزميل محمد عبيدو.
1: راديو

0: حطينا بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: من قال أن كل الصباحات متشابهة؟ وهل من صباح في الدنيا يشبه وجه القدس حين من سباتها تستفيق؟ وحدها

صباح الخير من جديد متابعينا في كل مكان. نبدأ أولى فقرات هذا النهار بالنشرة التفصيلية للحالة الجوية من صباح هذا النهار الجمعة 28 من أغسطس لعام 2026. لا يطرأ اليوم تغير ملحوظ على درجات الحرارة اللي بطبيعتها تستمر فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويكون الطقس صيفيا حارا إلى حار جدا أثناء ساعات النهار ولطيفا فوق الجبال مائلا للدفء في بقية المناطق خلال ساعات المساء والليل. من صباح يوم الغد 29 من أغسطس يوم السبت تنخفض درجات الحرارة قليلا لتصبح حول معدلاتها العامة، ويكون الطقس صيفيا حارا خلال ساعات النهار وأثناء ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وترتفع نسبة الرطوبة وتظهر السحب المنخفضة، ويتوقع سقوط أمطار محلية في المناطق أو في بعض المناطق تنتظم نحو فجر الأحد في شمال ووسط البلاد. من مطلع الأسبوع المقبل 30 من أغسطس تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها، ويزداد تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي علوي يعمل على تطور أجواء غير مستقرة، وتهطل زخات من الأمطار في أجزاء متفرقة من معظم المناطق بمشيئة الله، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، ويحذر من تشكل سيول، وتتوقف الأمطار ظهراً من يوم الأحد المقبل، وتستقر الأجواء، وتكون الرياح النشطة صباحاً مع هبات قوية.

من صباح يوم الاثنين المقبل 31 من أغسطس ترتفع درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس صيفيا عاديا حارا خلال ساعات النهار ولطيفا أثناء ساعات المساء والليل. أما منتصف الأسبوع المقبل تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح فوق معدلاتها العامة، ويكون الطقس صيفيا حارا خلال ساعات النهار وأثناء ساعات المساء والليل يسود طقس لطيف. هذا فيما يخص النشرة التفصيلية للحالة الجوية من صباح هذا النهار حتى منتصف الأسبوع المقبل. مستمعينا الكرام، في كل مكان يوم الأحد المقبل تشهد البلاد حالة من الأجواء الغير مستقرة تتأثر بها بامتداد منخفض جوي علوي يعمل على تطور هذه الأجواء الغير مستقرة، بحيث تهطل زخات من الأمطار في أجزاء متفرقة من معظم البلاد بمشيئة الله، وبطبيعة الحال تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، ويحذر من تشكل السيول، لكن تتوقف هذه الأمطار ظهر الأحد وتستقر الأجواء بإذن الله تعالى.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا في كل مكان، لكل المتابعين في كل مكان، سواء كنتم معنا عبر الموجة العاملة 92.7 بالعشرة صباح الخير من خلال تلفزيون الحرية التفاعلي صباح النور، من خلال البثوث المباشرة والمنصات الرقمية التفاعلية لكل أصدقاء هذا البرنامج، كمان صباح خاص لزميلنا وحبيبنا محمد عبيدو صباح النور، ولعلاء قنيبي كمان الله يسعد صباحكم، نهاركم سعيد وبداية إن شاء الله ضمن هاي الأجواء اللي عم نعيشها بهاي الأيام. صباح النور لكل من رافقنا منذ الدقيقة الأولى، مستمرين معكم ضمن فقرات برنامج صباح القدس.

0: بكل الأحوال سنتحدث خلال هذا البرنامج مع مراسل أو مع زميلنا الصحفي من قطاع غزة راهد فراونا. ضمن فقرات هذا البرنامج اليوم سنتابع كل من الأخبار العاجلة وبعض الأخبار التفصيلية خلال الأيام القليلة الماضية والأربع وعشرين ساعة الماضية في الأراضي الفلسطينية. وبمجمل الأخبار هذا النهار، من باكستان أعلنت أن هنالك تحالفا عسكريا جديدا مع دولة عربية، ونقص خطير يضرب دفاعات أمريكا في أوروبا، مخاوف من عاجز باتريوت أمام صواريخ روسيا، بالإضافة لأن الجيش الإسرائيلي على المستوى المحلي يحذر أن بلا ميزانية أو بلا ميزانية سننهار، وعام 2027 سيكون ضائعا حد تعبيره. أما فيما يخص الملف الإيراني فقال أن الرضائي قال أن فتح مضيق هرمز مشروع بإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل، بالإضافة للتحذيرات الإسرائيلية والمخاوف مما هو قادم فيما يخص الحالة الجوية. هذا ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية أن المختص أو المسؤول دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية يحذر من هذا الطقس الغير معتاد وليلة السبت إلى الأحد وصباح الأحد، وأنه سيتميز هذا الطقس بأمطار غزيرة أحيانا مصحوبة بالبرق والعواصف الرعدية. هذه الأخبار وأكثر ضمن برنامج صباح القدس على الهواء مباشرة. نبدأ لفقراتنا لهذا النهار مباشرة للقطاع. ينضم إلينا من هناك الزميل الصحفي عاهد فراون. أخي عاهد صباح الخير وأهلا بك ضمن صباح القدس.
1: حياك الله زميل محمد، كل التحية لك ولكافة المستمعين المتابعين الكرام.
0: أهلا بك، ماذا تابعت خلال 24 ساعة الماضية؟
1: يعني ازداد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الماضية، خاصة بإعلان وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتب بأن المهلة التي قد حددها لموضوع الطائرات الورقية قد انتهت، وبالتالي بالأمس أكثر من أربعة استهدافات مثل استشهاد أربعة مواطنين في مختلف أرجاء قطاع غزة. تم استهداف خيام، دراجات هوائية، مراكز إيواء، ناس يسيرون في الشارع، ما أدى لارتقاء هذا العدد من الشهداء وإصابة آخرين، في تأكيد على تعزيز القصف الإسرائيلي وتكثيفه خلال الفترة الماضية، لأن الاحتلال أصبح يريد أي ذريعة في قطاع غزة ويبحث عن الذرائع حتى الواهية.
0: نعم.
1: موضوع الطائرات الورقية التي يلهو بها الأطفال أصبح يعتبرها بمثابة سلاح ومثابة خطر على أمنه، في مما يؤكد على مدى ما يحاول به الاحتلال جعل الأمور متوترة في قطاع غزة. كل ذلك يترافق مع الحصار أيضا المفروض على القطاع وعدم إدخال المواد الأساسية. صحيح أنه في الأيام الماضية ازدادت عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة، ولكن معظمها مواد غير أساسية، والاحتلال يمعن في عدم إدخال هذه المواد الأساسية التي تتعلق بالإعمار أو تتعلق بترميم البيوت أو ما تبقى من البيوت في قطاع غزة، بالإضافة إلى منع دخول الزيوت التي تحتاجها المواتير والسيارات وسيارات النقل، حتى أن الكثير من المواتير تعطلت، مواتير المخابز، مواتير المياه وغيرها من المواتير التي يستخدمها الناس حتى في التيار الكهربائي، لأن الكهرباء مقطوعة عن قطاع غزة منذ ثلاثة أعوام، وبالتالي يعتمدون على المواتير الخاصة التي تحتاج إلى الزيوت وأيضا تحتاج إلى السولار والبنزين الذي يدخل بكميات مقننة للغاية، مما يجعل سعر لتر البنزين يصل إلى 90 شيكل و لتر السولار إلى 35 شيكل في الأسواق، وهذا يعني يفوق قدرة الناس ويجعل البضائع المرتبطة بالكهرباء وبالسولار وبالبنزين تزداد أسعارها، لأن أسعار النقل ترتفع، أسعار الإنتاج لدى بعض المصانع التي تحاول التعافي في قطاع غزة أيضا ترتفع التكلفة، وبالتالي هذا يجعل الأسعار في الأسواق مرتفعة للغاية، ليس في قدرة أبناء شعبنا في القطاع الذين يعانون أشد المعاناة بفعل عدم وجود مصادر دخل، أن أكثر من 80% من سكان القطاع بدون مصدر دخل، كانوا يعتمدون العدوان على القطاع على العمل اليومي الذي توقف، يحاول البعض منهم إيجاد عمل من البسطات من أعمال يدوية بسيطة، ولكن بالطبع لا تفي بحاجاتهم الأساسية ويعتمدون على المساعدات وعلى طعام التكيات الذي أيضا تراجع في الآونة الأخيرة.
0: نبقى في الحالة التي تحدثت بها أخي عاهد، إن سمحت لي في بداية حديثك عن الاستهدافات أو القصف الإسرائيلي على مناطق في القطاع. الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الأمس عن اغتيال إسماعيل محمد إبراهيم، والذي قال حد تعبيره أنه قائد في الجناح العسكري لحركة حماس، وشارك في احتجاز أسرى إسرائيليين مثل عيدان ألكسندر.
1: يعني هي المبررات جاهزة لدى الاحتلال، يحاول دوما أن يقوم بالقصف والاغتيالات والقتل، ومن ثم يصدر هذه البيانات التي يقول بأنه استهدف أشخاص شاركوا في 7 أكتوبر أو غيرها. ولكن الاحتلال حينما يقوم بعملية القتل أو الاغتيال فإنه أيضا يوسع دائرة هذا القتل، لأنه بالأمس أحد المواطنين كان يسير على دراجة هوائية في شارع وسط مدينة غزة وبجوار محطة سولار صناعي التي يتم يعني تصنيعه محليا. وكان هناك تكدس، الاحتلال قام باستهدافه متعمدا في هذه المنطقة حتى يحدث أكبر عدد من الشهداء والإصابات وتدمير أيضا المحلات أو الورش في هذه المنطقة. وبالتالي الاحتلال يعني يعمل على الإمعان في عمليات القصف وإصابة أكبر عدد من أبناء شعبنا.
0: نختتم بدقيقة أخي عاهد، أبرز ما جاء بالصحافة العبرية هذا النهار.
1: أبرز ما جاء فيه هو موضوع استطلاعات الرأي، خصوصا مع قرب الانتخابات داخل دولة الاحتلال. استطلاعات الرأي توضح بأن حزب الليكود بزعامة نتنياهو تراجع على 19 مقعدا فقط من أصل 30 مقعد يحوز عليهم في الكنيسة الحالي، بينما تقدم حزب أيزنكوت إلى 24 مقعد، والأحزاب العربية تحصل على 15 مقعدا، خصوصا بعد توحد 3 أحزاب عربية مع بعضها البعض باستثناء حزب راعن بزعامة منصور عباس. وبالتالي هذه الاستطلاعات توضح بأن نتنياهو يتراجع، حتى أنه يعني دعا سموتش وبن غفير إلى التوحد حتى يضمن تحقيقهم أكبر عدد من المقاعد، لأنه يرى بأن تفتت اليمين سيؤدي إلى عدم قدرته على أن يشكل كتلة قوية. وبالتالي هذه الاستطلاعات تجعل نتنياهو يحاول أن يوحد اليمين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة مع قرب الانتخابات وتقدم أعرض عليه في هذه الاستطلاعات.
0: أشكرك جزيل الشكر، اتضحت الصورة. الزميل الصحفي عاهد فراونة محدثنا من القطاع كنت معنا على الهوائي مباشرة.

0: هذا فصل قصير من الإعلانات التجارية، بعد هيك منواصل وإياكم فقرات برنامج صباح القدس، تفضلوا بالبقاء معنا.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم.
2: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
6: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
7: ماما دا سجل مع أصحابي بنادي المرح.
1: ليش بنادي المرح؟ شو بيتميز؟
7: عندهم مدربين للتيكواندو والنينشاكو.
1: مش فاهمة، شو يعني النينشاكو؟
7: يعني أصل قطيل تخليني واثق نفسي. لعبة التيكواندو تخلي عندي انضباط وسيطرة على النفس، وفيها متعة تعدي.
1: لعبة النينشاكو وتدريب التايكواندو لدى أكاديمية نادي المرح، عنوانهم الخليل شارع العدل، عمارة المها، الطابق الثالث. للتواصل والاستفسار 0595-888-434.
8: صباح القدس، صباحكم أنتم.

أهلا بكم من جديد مستمعينا في كل مكان، واصل وإياكم فقرات برنامج صباح القدس على الهواء مباشرة، تسمعونا من خلال 92.7 بالعشرة من خلال تلفزيون الحرية التفاعلي من داخل استوديوهات إذاعة منبر الحرية، بالإضافة للبثوث المباشرة التفاعلية معكم عبر منصات التواصل الاجتماعي. نصبح على كل بتفاعلوا معنا من خلال البثوث المباشرة. صباح الخير أبو نهاد قفيشة، صباح الخير سناء المحتسب تقول صباح الخير محمد، جمعة مباركة على الجميع، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، صباح النور يا أهلا ومرحبا. عز الدين الزيتون بقول صباح الخير محمد، يعطيكم العافية، ياريت تهتموا في موضوع الكلاب الضالة مع اقتراب دوام المدارس، بدنا حلول مع شكر وتقدير. أهلا أخي عز الدين، رح يتم متابعة الموضوع من خلال الزملاء في الإذاعة، بالإضافة لأبو حامد سبيثان بتابعنا من قطاع غزة، صباح النور أخي أبو حامد، أهلا ومرحبا. زين صباح النور،

نتابع وياكم آخر التطورات والأخبار خلال 24 ساعة الماضية، ونبدأ من الصعيد الدولي. أكد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أن إيران في ورطة كبيرة ولا نريد التفاوض معها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تواجه أزمة كبيرة، مشيرا إلى أن طهران تعاني من صعوبات مالية، وقال إن الحكومة الإيرانية لا تستطيع دفع رواتب جنودها. وأضاف ترامب أن التحركات الأمريكية الحالية تجاه إيران لا تعني التخلي عن الخيار العسكري، مؤكدا أن هذا الخيار لا يزال قائما. فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي القائم، قال ترامب بوضوح: لا نريد التحدث مع إيران ولا نسعى لعقد اجتماع معها. أما بشأن مضيق هرمز فأكد ترامب أنه مفتوح، قال إن الولايات المتحدة قامت بتطهيره بالكامل من الألغام. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر حول واحد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالمياً.

بالمقابل قال محسن رضائي سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه من بين شروط مذكرة التفاهم أن تنهي أمريكا الحرب في جميع أنحاء غرب آسيا وخاصة في لبنان، ومن شروطنا أيضا أضاف انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في لبنان وغزة. لا شك أن القضية اللبنانية ستحل في القريب العاجل حد تعبيره، ولن تتمكن إسرائيل بعد الآن من مهاجمة بيروت والضاحية. نحن ندافع عن لبنان بكل قوتنا ونقدم له الدعم اللازم. فيما يتعلق بمضيق هرمز، صرح خلال مقابلة مع قناة المنار اللبنانية أن طهران تعد شروطها لفتح مضيق هرمز بما في ذلك إنهاء الحرب في المنطقة، وأوضح أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على إنشاء ممر مائي في المضيق وسيسمح للسفن بالمرور عبره إذا استجابت أمريكا للشروط الإيرانية. كما نفى رضائي مزاعم وجود مؤامرة إيرانية لاغتيال نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

باكستان تعلن تحالفا عسكريا جديدا مع دولة عربية، إذ أعلنت الكويت وباكستان بالأمس الخميس توقيع اتفاقية جديدة للتعاون الأمني والعسكري في خطوة تعكس توسع التعاون الدفاعي بين إسلام أباد ودول المنطقة. وبحسب الإعلان الرسمي، تشمل الاتفاقية مجالات واسعة أبرزها تدريب والتأهيل العسكري، التعاون بين القوات المسلحة، الدعم اللوجستي، وتبادل الخبراء العسكريين والفنيين، بالإضافة للاستخبارات العسكرية وأنظمة الاتصالات والمعلومات والتعاون في الصناعات الدفاعية والعسكرية. كما تتضمن الاتفاقية تعاونا في المجالات العلمية والتكنولوجية، إلى جانب أنشطة مشتركة ثقافية ورياضية واجتماعية. يأتي الاتفاق بعد فترة قصيرة من توقيع باكستان اتفاقا دفاعيا مع السعودية وتركيا، ما يثير تساؤلات حول طبيعة شبكة التحالفات العسكرية الجديدة التي تعمل إسلام أباد على بنائها في الشرق الأوسط. واللافت أن الاتفاق الجديد في الكويت يتضمن بنودا تشبه إلى حد كبير تلك الواردة في الاتفاق الثلاثي بين باكستان والسعودية وتركيا، وفي وقت قيل فيه إن الاتفاق الثلاثي مفتوح أمام انضمام دول أخرى.

على الصعيد المحلي، تقوم حاملة طائرات أمريكية جديدة بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط لتحل مكان حاملة أخرى أرسلت أخيرا إلى المنطقة، وفق ما أفاد تقرير للمعهد البحري الأمريكي. ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تغادر مجموعة حاملات طائرات مدينة سان دييغو على الساحل الغربي للولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة في مهمة تستمر أكثر من 7 أشهر، وستحل هذه المجموعة مكان حاملة الطائرات جورج واشنطن التي انطلقت من اليابان ووصلت إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي لتحل بدورها مكان أبراهام. وكانت تقارير قد تحدثت عن ظروف قاسية وحتى محاولات انتحار على متن طائرة الحاملات السابقة المنتشرة منذ تشرين الثاني 2025، إلى أن القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي قال حينها من أهمية تلك الأنباء أو قلل حينها من أهمية تلك الأنباء. في الوقت نفسه تتجه أبراهام إلى أحد موانئ تايلاند للتوقف الأسبوع المقبل، بما يتيح لطاقمها المؤلف من نحو 5000 بحار فترة راحة بعد أشهر من الانتشار المتواصل.

0: إلى دقات الساعة، بعد هيك منواصل أبرز الأخبار والتحديثات على الصعيد المحلي وفي الأراضي الفلسطينية خلال 24 ساعة الماضية.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم. الساعة الآن 10:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.

أهلا بكم من جديد في الأخبار الميدانية. خلال 24 ساعة الماضية في الضفة الغربية، الاحتلال ما زال يواصل عدوانه على معاهد قلنديا وحصار قصرة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي عدوانها وسيطرتها على معهد قلنديا للتدريب المهني شمال القدس المحتلة، بموازات استمرار عدوانها على بلدة قصرة جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط تشديد الحصار ووضع بوابات حديدية في منطقة رأس العين غربي البلاد. قال المستشار الإعلامي لمحافظة القدس معروف الرفاعي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها وسيطرتها لليوم الثالث على التوالي على معهد قلنديا للتدريب المهني شمال القدس وسط إجراءات عسكرية مشددة في المعهد ومحيطه. في سياق آخر، شددت قوات الاحتلال حصارها على منطقة رأس العين غربي بلدة قصرة جنوبي نابلس المحاصرة بشكل كامل منذ 13 يوما، حيث وضعت 3 بوابات حديدية أول الأمس الأربعاء على الطرق المؤدية للمنطقة، وفق ما أفاد به عضو مجلس بلدية قصرة زياد عودة، موضحا أن البوابات الثلاث تشدد القيود على الوصول للمنطقة بما يجعل الدخول إليها بحاجة لتنسيق وتصريح وإجراءات خاصة.

في الوقت الذي تحاول فيه حكومة الاحتلال التنصل من إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وأحيانا من مسؤوليتها عن إقامة البؤر الاستيطانية وتحميل قلة قليلة منهم وزر ذلك، تؤكد الوقائع على الأرض إضافة لتصريحات مسؤولين إسرائيليين مواقفهم وسلوكاتهم عكس ذلك، ولا يتوقف الأمر عند ممارسة الإرهاب التي كثيرا ما يشارك فيها جنود وحتى أعضاء في الكنيست بمخططات الاستيطان الرسمية والمعلنة التي تمتد لسعي المستوطنين بدعم من الحكومة لإنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية في أرجاء الضفة الغربية وترسيخ وجودهم في المناطق المصنفة باء بحسب اتفاقية أوسلو، حيث تشير المعطيات إلى إقامة عشرات البؤر هناك، علما أن تلك المناطق يفترض أن تكون تابعة للسلطة الفلسطينية من حيث السيطرة الميدانية أو المدنية. تتضح تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في تقرير نشرته صحيفة هارتس العبرية بالأمس الخميس، ذكرت فيه أن إسرائيل الرسمية تنسب أحداث العنف في بلدة قصرى جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية ومناطق أخرى إلى مجموعة صغيرة من المستوطنين المتطرفين، لكن إقامة ما لا يقل عن 30 بؤرة استيطانية خلال العامين والنصف عام الأخيرين في مناطق خاضعة لصلاحيات السلطة الفلسطينية معظمها في المناطق باء، تشير إلى ظاهرة منظمة ومدروسة تحظى بدعم كبير من نواب يمينيين في الكنيست الإسرائيلي، فيما يشكل تقاعس قوات الاحتلال جزءا بنيويا منها. اثنين واربعين بؤرة جديدة بالضفة الغربية. في البداية أقيمت بؤر استيطانية في مناطق مصنفة باء على خط التماس مع مناطق مصنفة جيم، ثم أخذت تتوغل أكثر فأكثر داخل المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة. في صيف 2025 رصدت منظمات بحثية نحو 10 بؤر استيطانية في مناطق خاضعة لصلاحيات السلطة معظمها في منطقة المحميات الطبيعية المتفق في إطار اتفاقيات واي ريفر على عدم البناء بها. إلى جانب ذلك صادرت إسرائيل صلاحيات التخطيط وإنفاذ قوانين البناء من السلطة داخل المحمية، وفي هذا العام نقلت إلى الإدارة المدنية أيضا صلاحيات الإنفاذ في المناطق ألف وباء فيما يتعلق بقضايا مرتبطة بالبيئة والأثار والمياه.

أما فيما يخص الشأن الداخلي الفلسطيني، قيادة فتح تبحث مع كوادر شمال الخليل الاستعدادات للانتخابات المرتقبة، إذ نظمت حركة فتح إقليم شمال الخليل اجتماعا تنظيميا بحضور عضو اللجنة المركزية للحركة والمشرف على الانتخابات في محافظة الخليل ماجد فرج أبو بشار، وعضوي اللجنة المركزية عدنان غيث وأحمد أبو هولي، إلى جانب عباس زكي وفهمي الزعارير أمين سر المجلس الوطني، وعدد من أعضاء المجلس الثوري وأمناء سر الأقاليم ومحافظة الخليل أو محافظ الخليل وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء البلديات. واستهل هذا الاجتماع بتلاوة آيات من القرآن الكريم والوقوف للسلام الوطني. وتناول ماجد فرج خلال الاجتماع الوضع التنظيمي العام للحركة إلى جانب التطورات السياسية والميدانية والتحديات التي تواجه الحركة. هذا الاجتماع الذي عقد في الخليل اختتم بالاستماع لمداخلات وملاحظات كوادر حركة فتح في شمال الخليل في إطار تعزيز الجاهزية التنظيمية والاستعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل.

0: فيما يخص الشأن الإسرائيلي، حذر مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي في حديث لقناة كان من أن عدم تحويل الأموال التي يطالب بها الجيش قد يؤدي لوقف التجنيد في قوات الاحتياط في القيادتين الشمالية والجنوبية. وأضاف: سنضطر لتقليص مهام جمع المعلومات الاستخباراتية ولا نتمكن من الاستعداد بالشكل الأمثل لاحتمال تجدد الحملة مع إيران. قال مسؤول عسكري رفيع آخر إن أمام المحكمة أو أمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهلة 4 أشهر لإعادة ترتيب الميزانية وتوفير التمويل المطلوب، محذرا من أنه في حال عدم القيام بذلك فإن عام 2027 قد يتحول إلى عام ضائع بالنسبة للجيش. يطالب الجيش الإسرائيلي بزيادة في الميزانية قدرها 25 مليار شيكل هذا العام، بعد تلقيه تعهدا من مقر الأمن القومي بزيادة قدرها 40 مليار شيكل إضافية. وصل مبلغ 12 مليار بالفعل للجيش، وبينتظر الجيش مصدرا ماليا لثلاثة مليارات شيكل إضافية إضافة إلى الميزانية السنوية. وعد الجيش الإسرائيلي بمبلغ 350 مليار شيكل على مدى السنوات 13 القادمة من 2027 إلى 2040 لشراء المعدات، وقد استخدم 70 مليار شيكل لشراء أسراب من طائرات F-35 وF-15 ومروحيات ومشاريع فضائية. وقد وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تخصيص 100 مليار شيكل، لكن الجيش الإسرائيلي يطالب بمبلغ إضافي قدره 180 مليار شيكل حتى يتمكن من مواصلة تجهيز نفسه في عمليات تستغرق سنوات. كشف استطلاع رأي جديد أن كابوس نتنياهو يتحول إلى حقيقة، ويشير الاستطلاع إلى أن دخول أوفر وينتر الرسمي إلى الساحة إلى جانب توحيد 3 أحزاب عربية يتسبب في تقلبات في الخريطة السياسية. بحسب البيانات، سيحصل حزب يسرائيل بقيادة أوفر على 5 مقاعد، لكن دخوله سيحدث تعقيدات داخلية في كتلة الائتلاف. أما الحزب الصهيوني بقيادة سموتريتش فسيتراجع إلى ما دون نسبة الحسم الانتخابية ليحصل على 3% فقط. يظهر الاستطلاع أن كتلة الائتلاف بقيادة نتنياهو بدون وينتر تمتلك 43 مقعدا، بينما تصل إلى 48 مقعدا بانضمامه إليها. في المقابل تراجعت كتلة المعارضة بمقعد واحد لتصل إلى 59 مقعدا. في الوقت نفسه يمنح التحالف الثلاثي بين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والعدالة والحركة والدعوة والبلد 8 مقاعد، مع إضافة 5 مقاعد لحزب الموحدة بقيادة منصور عباس تصل الأحزاب العربية إلى 13 مقعدا. أما فيما يخص توزيع المقاعد في الاستطلاع الأخير، يشار إلى 25 مقعدا للليكود و20 مقعدا لمعًا، 15 مقعدا للديمقراطيون، 10 مقاعد لإسرائيل بيتنا، وأيضا 9 مقاعد لعتسامة، و8 مقاعد لهدوت هتورا، 8 مقاعد لهداش، و8 مقاعد لشاس، 7 مقاعد لعماخ إسرائيل، و5 مقاعد للموحدة، بحسب آخر استطلاع نشرته الصحافة الإسرائيلية فيما يخص الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. بعد فاصل 10 من هذا الصباح نتابع وإياكم مستمعين الكرام الشأن الاقتصادي الفلسطيني، إذ رصدنا خلال 24 ساعة الماضية أبرز الأخبار بالشأن الاقتصادي الفلسطيني حول ما يدور من أخبار متداولة. نبدأها من كلفة الفوائد التي تدفعها الحكومة للبنوك سنويا، والتي تصل ل 800 مليون شيكل بحسب تصريح لوزير المالية، بالإضافة ل 7 ملايين دولار طلبات اكتتاب من شركة الأراضي المقدسة التي بالأمس افتتحت هذا الأمر، حيث رصدت 7 ملايين دولار طلبات اكتتاب، وتسعى لتوسع قاعدة مساهميها وتتجه للبورصة. أكثر من 53 مليون عملية عبر أي براق بقيمة 5 مليار دولار خلال عام واحد، هذه العمليات المالية المنفذة من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، والتي سجلت نموا لافتا في فلسطين مع ارتفاع كبير في عدد العمليات وقيمتها خلال عام واحد. هذا بالإضافة لرصد حجم تجارة فلسطين الخارجية مع العالم وإسرائيل خلال أول 6 أشهر من هذا العام، والتي وصلت لأكثر من 5 مليار دولار، بالإضافة لأخبار اقتصادية بالشأن الفلسطيني نتابعها وإياكم بعد فاصل 10. تفضلوا بالبقاء معنا.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم.
2: الساعة الآن 10 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك. واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب. والاسعار كيف طيب؟ خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
4: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
5: ماما ده سجل مع أصحابي بنادي المرح.
6: ليش بنادي المرح؟ شو بيتميز؟
5: عندهم مدربين للتيكواندو والنينشاكو.
6: مش فاهمة، شو يعني النينشاكو؟
5: يعني عصر قتل تخليني واثق بنفسي. لعبة التيكواندو تخلي عندي انضباط وسيطرة على النفس، وفيها متعة تعدي.
6: لعبة النينشاكو وتدريب التايكواندو لدى أكاديمية نادي المرح، عنوانهم الخليل شارع العدل، عمارة المها، الطابق الثالث.

0: برنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم.

تعالوا سويا نباشر بآخر أخبار الاقتصاد هذا النهار والتي رصدت خلال الأيام القليلة الماضية. نبدأ من العمليات المالية عبر وسائل الدفع الإلكترونية والتي هي خطوة باتجاه التخلي عن التداول النقدي وتخفيف أعباء السيولة النقدية بالإضافة لأعباء وقف العلاقات المصرفية بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي من حيث العمليات المنفذة أو حتى من حيث عمليات البنوك. أي براق وهي وسيلة دفع إلكترونية أطلقتها سلطة النقد الفلسطينية. وصل هذا النظام وهو نظام دفع فوري يسمى أي براق تسجيل نمو لافت في فلسطين مع ارتفاع كبير في عدد العمليات وقيمتها خلال عام بالتزامن مع التوسع المتسارع في استخدام أدوات الدفع الإلكترونية في السوق الفلسطيني. بحسب بيانات سلطة النقد بلغ عدد العمليات المنفذة عبر أي براق خلال الفترة الممتدة من حزيران يونيو 2025

27 حتى حزيران يونيو 2026 أكثر من 53 مليون عملية بقيمة إجمالية بلغت حوالي أكثر من 5 مليار دولار أمريكي. تظهر بيانات سلطة النقد الفلسطينية مسارا تصاعديا واضحا في استخدام النظام. إذا ارتفع عدد العمليات المنفذة عبر أي براق بصورة متواصلة خلال الفترة وصولا إلى أعلى مستوى لها في حزيران يونيو 2026، سجل النظام قفزة استثنائية خلال حزيران يونيو هذا العام، إذا ارتفع عدد العمليات المنفذة عبره بنسبة 1693% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، ليتجاوز 10 ملايين معاملة خلال شهر واحد. بطبيعة الحال تعكس هذه القفزة توسعا كبيرا في الاعتماد على التحويلات الفورية والإلكترونية سواء من جانب الأفراد أو الشركات في ظل تنامي استخدام القنوات الرقمية لتنفيذ المعاملات المالية، ويأتي هذا النمو ضمن توسع أوسع في منظومة الدفع الإلكترونية في فلسطين، إذ بلغ إجمالي العمليات المنفذة عبر مختلف أدوات الدفع الإلكترونية خلال الفترة من حزيران يونيو 2025 حتى الشهر ذاته من 2026 أكثر من 126 مليون عملية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 35 مليار دولار. كما شهدت منصة إي سداد المخصصة للمدفوعات الإلكترونية توسعا سريعا أيضا، وعدد الحركات المنفذة من خلالها نحو 35 ألف حركة بقيمة 800 ألف دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024. بشكل عام وسائل الدفع الإلكتروني في مواجهة أزمة تكدس الشيكل، إذ يكتسب هذا التوسع في استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية أهمية إضافية في ظل تكدس الشيكل في المصارف الفلسطينية، إذ يمكن للمدفوعات والتحويلات الإلكترونية أن تقلل تداول النقد عبر تنفيذ العمليات مباشرة بين الحسابات بدلا من سحب الأموال وتداولها نقدا أو ورقيا، كما يسهم ذلك في إبقاء جزء أكبر من الأموال داخل النظام المصرفي والحد من تراكم الإيداعات النقدية بالشيكل في وقت تواجه فيه المصارف الفلسطينية صعوبات في إعادة الفائض النقدي إلى الجانب الإسرائيلي. نبقى في القطاع المصرفي. الودائع بفائدة تستحوذ على 37% من ودائع العملاء في القطاع المصرفي في فلسطين. أظهرت بيانات رسمية صادرة عن سلطة النقد أن الودائع بفائدة لدى القطاع المصرفي الفلسطيني بلغت أكثر من 8 مليار دولار حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام. ووفق مسح الاقتصادي لهذه البيانات، تشكل الودائع بفائدة لدى القطاع المصرفي الفلسطيني ما نسبته 38% من إجمالي ودائع العملاء البالغة أكثر من 23 مليار دولار مع نهاية حزيران الماضي. بحسب البيانات بلغت الودائع دون فائدة أكثر من 14 مليار دولار، أي ما يعادل 62% من إجمالي الودائع. أما على أساس سنوي ومقارنة بذات الفترة من العام الماضي، ارتفعت الودائع بفائدة أكثر من 8 مليار دولار بزيادة بلغت 450 مليون دولار وبنمو نسبته 5.4%.

تصريحات وزير المالية ستيفان سلامة بشأن كلفة الاقتراض الحكومي وفوائد الدين ملف المديونية إلى الواجهة تعود من جديد بعدما كشف أن الحكومة تدفع فوائد بمبالغ كبيرة على الديون في وقت تواجه فيه فجوة متواصلة بين الإيرادات والاحتياجات المالية. قال سلامة خلال برنامج الحكومة على المنصة الذي نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ولمة الصحافة إن الاقتراض من البنوك أصبح أمراً مرغمين عليه حد تعبيره، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذا الاقتراض ليس سهلاً على البنوك، وأضاف أن الحكومة تدفع فوائد لا تقل عن 800 مليون شيكل سنوياً. أما الاقتصادي رصد في مسح أجراها استناداً إلى بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية رحلة الفوائد التي تدفعها الحكومة على القروض خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ بلغت فوائد القروض أكثر من 391 مليون شيكل بعام 2022 قبل أن ترتفع إلى 334 مليون شيكل بالعام الذي بعده، ثم تقفز إلى 518 مليون شيكل في 2024. في عام 2025 بلغت الفوائد المدفوعة أكثر من 477 مليون شيكل، فيما وصلت خلال الفترة حتى أيار مايو من هذا العام إلى أكثر من 224 مليون شيكل. في حديث عن حجم الدين قال الوزير إن الدين وصل حاليا أكثر من 17 مليار دولار على الحكومة، موضحا أن 51% منه يعود لمستحقات مرتبطة بموظفي القطاع العام الفلسطيني وصندوق التقاعد. بشكل عام أوضح الوزير أن احتياجات الحكومة تصل إلى أكثر من مليار شيكل، بينما يتراوح ما تنفق الحكومة شهرياً ما بين 800 إلى 900 مليون شيكل حد تعبيره.

نبقى في القطاع المصرفي ونذهب إلى أرباح البنوك المحلية، إذ صعدت إلى 70 مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام. بشكل عام بلغ إجمالي صافي أرباح البنوك المحلية السبعة المدرجة في بورصة فلسطين أكثر من 70 مليون دولار حتى نهاية النصف الأول من 2026. وحسب مسح اقتصادي أو حسب مسح الاقتصادي لبيانات البنوك المفصح عنها لبورصة فلسطين، ارتفع إجمالي صافي الأرباح بنسبة 53% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. بلغت قيمة الزيادة في صافي الأرباح أكثر من 24 مليون دولار خلال عام واحد، إذ ارتفع الإجمالي من 45 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 70 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام. بحسب مسح الاقتصادي، حققت 6 بنوك من أصل 7 بنوك أرباحا خلال النصف الأول من هذا العام، في حين سجل بنك واحد خسائر. وبلغت أرباح بنك فلسطين أكثر من 50 مليون دولار، شاملة حصتها في الشركات الحليفة، يليه بنك القدس ب 8 مليون دولار، ثم البنك الإسلامي العربي حقق أكثر من 5 مليون دولار أرباح بالنصف الأول من هذا العام، فيما سجل البنك الإسلامي الفلسطيني أرباحا صافية بلغت أكثر من 3 مليون دولار، والبنك الوطني أكثر من 2 مليون دولار، فيما سجل بنك الاستثمار قرابة 2 مليون دولار أمريكي. أما البنك الوحيد أو البنك المتبقي الذي سجل خسائر صافية فهو بنك الصفا، إذ سجل خسائر صافية بعد الضريبة أكثر من مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام.

فيما يخص أرباح الشركات الخاصة في الأراضي الفلسطينية، نبدأ من أريدو. فلسطين رفعت إيراداتها بنسبة 18% وحققت أكثر من 7 مليون دولار أرباحا صافية للنصف الأول من 2026. بهذا الإطار أظهرت البيانات المالية المرحلية المختصرة لشركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات والمعروفة بأريدو فلسطين للنصف الأول من هذا العام استمرار الشركة في تحقيق نمو على مستوى الإيرادات والأداء التشغيلي وصافي الأرباح رغم الظروف السياسية والاقتصادية الضاغطة التي تشهدها أسواقنا. ووفق إفصاح الشركة لبورصة فلسطين، ارتفعت إيرادات أريدو فلسطين خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام إلى أكثر من 59 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 18%. يعكس هذا النمو وفق قراءة الاقتصادي بأن بيانات الشركة قادرة على تعزيز إيراداتها التشغيلية والمحافظة على زخم أعمالها في قطاع الاتصالات في سوق تواجه فيه تحديات متواصلة على صعيد القوة الشرائية والظروف العامة وحالة عدم اليقين الاقتصادي. إذن شركة أريدو فلسطين ترفع إيراداتها بنسبة 18% وبتحقق قرابة 8 مليون دولار أرباحا للنصف الأول من 2026. إلى شركة دواجن فلسطين عزيزة، رفعت أرباحها إلى أكثر من 5 مليون دينار خلال النصف الأول من هذا العام. بالمناسبة شركة فلسطين أو دواجن فلسطين عزيزة تعاملاتها النقدية بعملة الدينار هي وجوال، ذلك دعما للعملات العربية على الأقل، يعني تتعامل بعملات عربية بعيدا عن العملات الإسرائيلية، فبالتالي أرباحها بالدينار، رواتبها بالدينار، كذلك الأمر تعاملاتها النقدية الداخلية. نبقى في إطار الحديث عن شركة دواجن فلسطين عزيزة، إذ ارتفعت صافي أرباحها بعد الضريبة إلى أكثر من 5 مليون دينار أردني خلال أول 6 شهور من هالعام. ووفق مسح الاقتصادي لبيانات الشركة المفصح عنها لبورصة فلسطين، صعدت أرباح الشركة بنسبة 125% على أساس سنوي. لكن تعالوا نشوف كيف توزعت مجموعة الإيرادات. الشركة بحسب بياناتها ارتفع مجموع موجودات الشركة إلى أكثر من 61 مليون دينار. أما فيما يخص المطلوبات من الشركة يعني الديون وما إلى ذلك فوصل إلى أكثر من 14 مليون دينار. بالمقابل ارتفع مجموع حقوق الملكية إلى أكثر من 46 مليون دينار أردني، فبالتالي هنا في زيادة بلغت أكثر من 12% بحسب البيانات المفصح عنها.

في قطاع الشركات وأرباح الشركات العاملة بالسوق الفلسطيني، مطاحن القمح الذهبي تضاعف أرباحها خلال النصف الأول من هذا العام. حققت شركة مطاحن القمح الذهبي صافي أرباح بعد الضريبة وصل لأكثر من مليون دينار أردني خلال النصف الأول من هذا العام. وبحسب مسح الاقتصادي للبيانات المفصح عنها لبورصة فلسطين، بلغت مبيعات الشركة في أول ست شهور من هالعام أكثر من 8 مليون دينار. في المقابل انخفضت تكلفة المبيعات ما بين النصف الأول من 2025 النصف الثاني أو النصف الأول من 2026 إلى من 6 مليون دينار إلى 5 مليون دينار، فيما ارتفعت إجمالي موجودات مطاحن القمح الذهبي إلى 29 مليون دينار، وبالمقابل ارتفع إجمالي المطلوبات إلى 11 مليون دينار. والبيانات أظهرت تراجع إجمالي حقوق الملكية إلى 18 مليون دينار في نهاية النصف الأول من هذا العام. بشكل عام، مطاحن القمح الذهبي وهي شركة فلسطينية مدرجة في بورصة فلسطين تضاعف أرباحها خلال 2026 لتصل إلى وأكثر من مليون دينار أردني. نذهب إلى قطاع الشركات العاملة في قطاع الأدوية في فلسطين وهي شركات مدرجة في بورصة فلسطين. أرباح شركات الأدوية المدرجة في بورصة فلسطين تراجع في النصف الأول من هذا العام. بحسب المسح الذي أجراه موقع الاقتصادي، أظهر أن قطاع شركات الأدوية المدرجة في بورصة فلسطين سجل تراجعا في إجمالي أرباحها خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. الشركات الثلاثة المدرجة في بورصة فلسطين والتي تعمل ضمن قطاع الأدوية وهي القدس للمستحضرات الطبية، بئر زيت للأدوية، بيت جالة للأدوية. بحسب المسح، بلغت أرباح الشركات الثلاثة المدرجة أكثر من 11 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من هذا العام. تصدرت شركة بئر زيت للأدوية قائمة الأرباح بأرباح وصلت لأكثر من 6 مليون دولار، ثم القدس للمستحضرات الطبية بصافي ربح بلغ أكثر من 3 مليون دولار، ومن بعدها بيت جالة للأدوية والتي حققت صافي ربح أكثر من 985 ألف دينار أردني، أي ما يعادل أكثر من مليون دولار أمريكي. بالمقابل ارتفع إجمالي مبيعات الشركات الثلاث إلى أكثر من 53 مليون دولار خلال النصف الأول من هالعام. ومن بين البنود اللي قد تكون ساهمت في الضغط على هاي الأرباح، تسجيل مخصص لخسائر ائتمانية متوقعة بأكثر من 2 مليون دولار للشركات الثلاثة المدرجة، وهو مخصص محاسبي يعكس تقديرات الخسائر المحتملة المرتبطة بالذمم المدينة والتسهيلات والالتزامات الائتمانية. بشكل عام، أرباح شركات الأدوية المدرجة في بورصة فلسطين تراجع خلال النصف الأول من 2026 وحقق أكثر من 11 مليون دولار أرباحا موزعة على ثلاث شركات عاملة في السوق الفلسطيني مدرجة في بورصة فلسطين، إذ سجلت شركة أو بلغت أرباح شركة بئر زيت للأدوية أكثر من 6 مليون دولار، القدس المستحضرات الطبية أكثر من 3 مليون دولار، وأيضا بيت جالة للأدوية أكثر من مليون دولار أمريكي.

نذهب إلى أرباح شركات التأمين العاملة بالأسواق الفلسطينية. أرباح الشركات أو شركات التأمين تتراجع إلى 4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام. بهذا التقرير تراجعت أرباح شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين والبالغ عددها 8 شركات بنحو 30% خلال النصف الأول من العام، وبلغ إجمالي صافي الأرباح بعد الضريبة للشركات الثمانية نحو أكثر من 4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام. يأتي هذا التراجع رغم تسجيل غالبية الشركات أرباحا خلال الفترة، إذ حققت 7 شركات أرباحا مقابل تسجيل شركة واحدة صافي خسارة، وسجلت إحدى الشركات صافي خسارة بلغت 633,000 دولار خلال النصف الأول من العام. بالمقابل بلغت أرباح الشركات السبع الأخرى في 2026 أكثر من 5 مليون دولار مقابل 6 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي. هاي النتائج الإجمالية بتعكس تراجع واضح في أداء قطاع التأمين المدرج في بورصة فلسطين، مع انخفاض صافي الأرباح المجمعة بنحو 31% على أساس سنوي وفق بيانات الشركات التي شملها مسح الاقتصادي. بشكل عام أرباح شركات التأمين تتراجع خلال 2026، طبعا نحكي عن النصف الأول، إلى أكثر من 4 مليون دولار بحسب موقع الاقتصادي.

0: هذا أبرز ما جاء في قطاع الاقتصاد الفلسطيني. رصدناه إياكم مستمعينا في كل مكان. أرباح الشركات المدرجة ببورصة فلسطين في كل من قطاع التأمين وأيضا الأدوية ومجالاتها، بالإضافة للشركات العاملة في قطاع الاتصالات مثل أريدو وغيرها من الشركات مثل قطاع المواد الغذائية وغيرها. بكل الأحوال هذه أبرز الأخبار بالشأن الاقتصادي، تابعناها وإياكم على الهواء مباشرة. بعد هيك هنروح لفاصل، بعد الفاصل هاب رجعين لنكمل وإياكم آخر فقرات برنامج صباح القدس عبر إذاعة منبر الحرية.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم.
2: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الكسراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
5: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي إيش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والأسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: ماما بدي اسجل مع اصحابي بنادي المرح.
4: ليش بنادي المرح؟ شو بيتميز؟
6: عندهم مدربين للتيكواندو والنينشاكو.
4: مش فاهمه، شو يعني النينشاكو؟
6: يعني اصل قتل، تخليني واثق بنفسي. لعبه التيكواندو تخلي عندي انضباط وسيطره على النفس، وفيها متعه تعدي.
4: لعبة النينشاكو وتدريب التايكواندو لدى أكاديمية نادي المرح. عنوانهم الخليل شارع العدل، عمارة المها الطابق الثالث. للتواصل والاستفسار 0595-888-434.
7: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
8: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
7: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

اهلا بكم من جديد مستمعينا في كل مكان، واصل وياكم اخر فقرات برنامج صباح القدس عبر اذاعه منبر الحريه من قلب الخليل عبر الموجه العامله 92.7 بالعشرة، وايضا من خلال التلفزيون التفاعلي، بالاضافه لمنصاتنا الرقميه من خلال البثوث المباشره. صباح الخير لكل من انضم بالمتابعه وكل من رافقنا منذ الدقيقه الاولى، اهلا ومرحبا.

صباح الخير لكل أصدقاء، هذا برنامج من كل مكان. أبو لؤي صدر بقول صباح الخير محمد، صباح الخير للجميع. أخي أبو سليمان كمان صباح الخير. اليوم مش أبو سليمان، بالإنابة عنه إن شاء الله بكون موجود معكم بالحلقات القادمة. كمان بصبح عليك إيهاب، وإيهاب بصبح عليك أخي أبو لؤي، يسعد صباحك. بقول يعطيكم العافية، جمعة مباركة على الجميع. تامر مرسي الشيخ درة بقول صباح الخير للجميع من سوبر ماركت منطقة ظهر البصة، صباح النور أخي تامر. أبو الجود كمان صباح النور. عز الدين زيتون بده نتابع ملف الكلاب الضالة، هذا رح يحال للزملاء في الإذاعة أخي عز. حسني وزوة صباح النور، زيني سعد صباحك. سناء المحتسب بتقول صباح الخير محمد، يعطيكم العافية، جمعة مباركة على الجميع بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو نهاد قفيشة بقول صباح الخير محمد، يعطيكم العافية. وجدان قفيشة صباح النور، أهلا ومرحبا. من زيني كمان صباح الخير محمد، يعطيكم العافية جميع العاملين بطاقم إذاعة منبر الحرية.

0: لما ننضم المتابعة حديثا، خلينا نقول انه بخصوص الحالة الجوية اليوم الجمعة ما في تغير ملحوظ على الحالة الجوية بشكل عام. درجات الحرارة كما هي تستمر فوق معدلات السنوية العامة بقليل. بكرة السبت عندنا انخفاض جديد على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة بقليل. الطقس صيفيا حارا خلال ساعات النهار، أثناء ساعات الليل والمساء حتكون الأجواء أو تنخفض درجات الحرارة وترتفع نسب الرطوبة وتظهر السحب المنخفضة، ويتوقع سقوط أمطار محلية ببعض المناطق. بعد هيك رح تنضم بطبيعة الحال درجات الحرارة نحو فجر الأحد في شمال وسط البلاد. خلينا نقول بشكل عام انه حيكون في عنا انخفاض لدرجات الحرارة صباح يوم الأحد المقبل مطلع الأسبوع هذا، ويزداد تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي علوي يعمل على تطور أجواء غير مستقرة، وتهطل زخات من الأمطار في أجزاء متفرقة من معظم المناطق بمشيئة الله. بطبيعة الحال الأرصاد الجوية الإسرائيلية حذرت من تشكل السيول وحذرت من امتداد هذا المنخفض الجوي. هذا المنخفض ستكون فيه عواصف رعدية مصحوبة أحيانا، ويحذر من تشكل سيول أيضا من خلال الإخوة في دائرة الأرصاد الفلسطينية. رح تتوقف الأمطار ظهر الأحد القادم، رح تستقر الأجواء لكن ستبقى الرياح نشطة صباحا مع هبات قوية بإذن الله. هو بشكل عام المحلل أو المختصين الحالة الجوية قالوا أنه وجود أمطار في عز الصيفية شيء غريب، لكن يعني ربنا قادر على كل شيء. نروح لدقات الساعة إيهاب بشكل سريع. دقات الساعة بعد هيك منواصل وإياكم فقرات برنامج صباح القدس.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم. الساعة الآن 11:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.

0: تبقى بالحالة الاقتصادية الفلسطينية وتبعات آخر التطورات والتصريحات التابعة واللي تم رصدها من خلال وزير المالية الفلسطيني. أرحب مباشرة بالخبير بالشأن الاقتصادي والأكاديمي البروفيسور طارق الحاج معنا عبر الخط الهاتفي على الهواء مباشرة. دكتور طارق صباح الخير، أهلا بك عبر إذاعة منبر الحرية.
1: صباح الخير محمد، بك وبالمستمعين والمشاهدين الكرام، حياك الله.
0: صباح النور، كيف الحال دكتور؟ تمام
1: الحمد لله، يعني في هذه الجمعة المباركة لحد الآن بنتبع الأخبار وما يحل علينا من أزمات وضغوطات، ولا بتهم المواطن الضغوطات الاقتصادية والمعيشية،
0: هو هيك.
1: لكن بشكل عام بنقول الحمد لله.
0: ما بعرف إذا ممكن 800 مليون شيكل سنويا وهي كلفة فوائد ديون الحكومة للبنوك بتعمل كمان ضغوط نفسية دكتور؟
1: والله المواطن يعني لو ما حكاش وزير المالية المواطن مش عارف شو اللي بصير، لكن احنا بنعرف بانه احنا لما بدنا نقترض، وبتتذكر انت الحكومة فترات طويلة شهور كثيرة كانت تقترض من البنوك مشان تدفع فاتورة الرواتب،
0: طيب
1: الى درجة بانه البنوك بطلت تقرض لانه صار في هناك مشكلة في ضمان هذه القروض، والمشكلة الثانية بالفوائد المترتبة على هذه القروض، وبالتالي نعم ما زال انت بتقترض معنى ذلك بدك تسد القرض زائد الفوائد المترتبة على هذا القرض. هلا المواطن ما بيعرفوش، وزير المالية ما حكاش عنه شيء، هي الضمانات اللي قدمتها وزارة المالية للبنوك، لأنه بتعرف البنك ما بيقدم قرض إلا بده ضمانة،
0: طيب.
1: يعني يا إما بده كفيل، يا إما بده يحجز على أصول، يا إما بده يحجز على على على أتعاب للموظف، كذلك الحال لما تقرض الحكومة. وبالتالي المواطن هلا عرف بأنه خدمة الدين العام 800 مليون، لكن لحد الآن إحنا ما بنعرفش هي ال ال ال ال شو هم اللي رهنوه، يعني
0: نقدر دكتور إنه إحنا
1: يعني هذه القروض وهذه رايحة الأيام تكشفوا، يعني ممكن أقلل بعض بنوده، لكن بدك تسمح لي ما في داعي إن نفتح جروح فوق الجروح إلا الآن بنحكي أنا وياك فيها فيما يتعلق بالدين.
0: طب السؤال هون دكتور
1: هو السؤال تتحمل الأجيال القادمة يا صديقي.
0: نعم السؤال هون هو هذا الخبر تلقي بالنسبة للمواطن العادي هو 800 مليون شيكل سنويا كلفة فوائد ديون الحكومة للبنوك، لكن
1: صحيح.
0: خلينا نقول شو يعني 800 مليون شيكل سنويا كلفة الفوائد؟ هل هذا قادر على الحكومة حاليا وبعد خلينا نقول سنوات من الاستمرارية في دفع الفوائد، قديش حيكون في له نتائج سلبية على العائد الحكومي إذا حكينا عن رواتب، إذا حكينا عن التزامات على الحكومة؟ هاي التفاصيل كيف ممكن نربط هذا الرقم بتبعاته السلبية على باقي الأطراف؟
1: يعني بداية لما نتكلم خدمة الدين العام 800 مليون على البنوك، هذا يعني بأنه أنت مقترض من البنوك مليارات، وهذه المليارات عليها فوائد، يعني بين قوسين احنا بنتكلم عن فائدة على القرض.
0: بالزبط.
1: وبالتالي لما بدك تسد القرض انت بدك تسد القرض اللي اخذته، فبدي افترض مثلا انه اقترضوا خمس او 2 مليار شيكل، بدهم لمدة سنة مثلا، بدهم يسدوهن 2 مليار شيكل زائد 800 مليون سنويا فوائد على القروض، وكأنك انت مقترض مليارين و800 مليون. هلا شيء هي الآثار السلبية؟ الآثار السلبية أول شيء القرض هو ضريبة مؤجلة، ضريبة مؤجلة بتدفعها الأجيال القادمة، هذا رقم واحد. رقم اثنين هذا يعني بأنه أنت إذا أجتك موارد مالية كوزارة مالية فلسطينية الأولوية في تسديد الديون، هذا بده يكون على حساب التنمية الاقتصادية وعلى حساب تطوير البنى التحتية وعلى حساب تقديم الخدمات الأساسية للمواطن، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الطبي اللي هي الصحة، والقطاع التعليمي اللي هي المدارس الحكومية والرواتب المترتبة على ذلك، لأنه أنت كحكومة بتقدر تتحكم في الرواتب وفي النفقات التشغيلية
0: بس ما بتقدر تتحكم بالفوائد
1: في هذا الدين. هذه هي النتائج السلبية بعجالة على هذه القروض.
0: طيب إذا ربطنا بذات السياق دكتور، كان في عنا تقرير أو خلينا نقول مسح اقتصادي أجراه موقع الاقتصادي قال بأنه أرباح البنوك المحلية ارتفعت خلال النصف الأول من هالعام ل 70 مليون دولار، شو تقييمك لهاي الأرباح؟ منطقية يعني ولا كيف؟
1: أول شيء هذا بدل بأنه الجهاز المصرفي الفلسطيني بيشتغل بشكل مهني. ولأنه هذا قطاع خاص، معنى ذلك بأن القطاع الخاص عندنا ما زال مبدع، وهو مبدع وأداءه أفضل من أداء القطاع الحكومي. هذا رقم واحد. رقم اثنين، لما نتكلم ازداد الربح نسبة 70 مليون، هذا يعني بأنه القروض ازدادت وخاصة القروض الحكومية. وبالتالي أنا لما أقرض وأخذ فوائد على القروض هذا يعتبر بالنسبة إلي ربح. يعني إحنا ما نفرح كثير بأنه أرباح البنوك زادت. أرباح البنوك زادت مثل ما أسلفت لأنه القروض للحكومة ارتفعت. وبالتالي هذه الأرباح بتعود بالفائدة على أصحاب البنك وأصحاب رؤوس الأموال، لكنها لا بتعود على الفائدة لا على المواطن ولا على وزارة المالية الفلسطينية.
0: يعني مصائب قوم عند قوم فوائده بشكل عام.
1: سليم 100%، لأنه دائما لما نتكلم إحنا عن ربح وخسارة بنقولش ربح وبنحط نقطة، وبنقولش خسارة وبنحط نقطة. لما نقول في ربح وخسارة معنى ذلك في طرفين، واحد فيهم بده يستفيد على حساب الثاني، لكن في ظل العدالة الاجتماعية الوضعية، سيبنا من العدالة الربانية لأنه بنطبقهاش للأسف الشديد جدا، في ظل العدالة النسبية الوضعية المفروض إنه إحنا نتقاسم الربح ونتقاسم الخسارة. لأنه لا يعقل أنه في وقت الرخاء بعض المؤسسات الخدماتية الفلسطينية الخاصة، شوف شو بحكي أنا، دقق على اللي بحكيه بدون ما أسمي من شان ما نزعلش حد، كنا ندفع لها وإحنا مبسوطين وكانت تربح وإحنا مبسوطين، وبالتالي كانت تأخذ من جيبتنا وتمد إيدها مبالغ بدون ما نتعلم. طيب هلأ انقلب الأمر، صار المواطن يخسر. طيب ليش ما هذه المؤسسات الخدماتية ما تتحمل مني جزء من الخسارة؟
0: طب دكتور أنا هذا يعني
1: في الخدمة اللي بتقدم لي إياها
0: بعجالة، هذا اللي كنت بدي أنا أقول، أو خلينا نأخذ لمحة عن هذا هاي الجزئية، أن القطاع الخاص من شركات كبيرة مدرجة ببورصة فلسطين عم بتحقق أرباح ما زالت حتى يعني حتى يومنا الحالي بالنصف الأول. إذا بدنا نحكي عن 2026، من أبرز الشركات اللي حققت أرباح باديكو القابضة، عندنا 17 مليون دولار، عندك دواجن فلسطين عزيزة 5 مليون دولار، أريدو فلسطين رفعت إيراداتها 18% وحققت أكثر من 7 مليون دولار. السؤال هون هو كيف تم موازنة ما بين الوضع الاقتصادي وضعف القدرة الشرائية، ما بين كمان رفع الإيرادات بالنسبة لهي الشركات؟ هل عندها مدخولات أخرى أو نقاط بيعية مختلفة عن اللي احنا بنعرفها؟
1: لا، بعتقد هذه الشركات ظلتها محافظة على النقاط البيعية نفسها، وبنفس الوقت ظلتها محافظة على الخدمة اللي بتقدمها وعلى السعر اللي بتقدمه. بمعنى آخر، هذه الشركات ما راعت ظروف المواطن. لهذا السبب إذا أنت كمواطن ما بدك تلتزم بسداد تكلفة هذه الشركات، مباشرة بتفصل عنك الخدمة، بتقطع عنك الخدمة. وفي بعض وهذه الشركات اللي ذكرته أنت، ما هي هذه بتشتغل بسلع استراتيجية حيوية بتهم حياة المواطن اليومية، يعني لا نستطيع كمواطنين أن نعيش بدونها. فمن هنا ما زالت محافظة على أرباحها، لا بالعكس أرباحها بتزيد لأنه حاجات المواطنين بتزيد. الأسر الفلسطينية عمالها بتتمدد تمدد أفقي. يعني لما كنت أنا بحاجتي، عندي 5 أولاد الله يخلي لك أنت والمستمعين ويزيد، واجب لهم خدمة للخمسة، الآن الخمسة هذول كل واحد فتح بيت، فصارت الخدمة هذه بدها تروح إلي وللخمسة أولاد، صارت ست بيوت وهلما جرى. وبالتالي هذا التمدد الجغرافي والديموغرافي للفلسطينيين وزيادة النسل للفلسطينيين وتركيز هذه الشركات على احتكار هذه السلع، شوف بحكي لك، احتكارها دون رقيب او حسيب، خلى هذه المعادلة اللي انت ذكرتها. لكن انا مثل ما حكيت لك، انا اللي بهمني يعني انتو كنتوا تعرفوني واعرفكم بوقت الرخاء، هلا بوقت الشدة بدي انا اتحمل كمان ارباحكم والرفاهية اللي بتعيشوا فيها. هذا ليس ذما بالقطاع الخاص، بل اشارة الى الدور المجتمعي.
0: بتخيل دكتور، يعني انا بتخيل انه هاي النقطة اللي تفضلت فيها هو مش كمسؤولية، مش واقع القطاع الخاص لحاله، وإنما تنظيم حكومي أكثر ما هو قطاع خاص بالمحصلة. يعني إذا جينا للواقع، ليش؟ لأنه إذا بدنا نحكي عن قطاع خاص يلتزم بما تفضلت به، فممكن تلتزم شركة وعشرة لا، بس إذا كان في عنا نظام حكومي مرتب هاي التفاصيل، منظم لهاي التفاصيل، وبيصدر قرارات تلزم القطاع الخاص، بطبيعة الحال قطاع قطاع الخاص يلتزم دون أدنى يعني دون أدنى شكوى بهذا الإطار. طيب بشكل سريع
1: كلامك سليم 100%، بس مع ملاحظة. الحكومي غايب فيه لرقم واحد، تحملني على صراحتي. رقم اثنين، لو في عندك برلمان فلسطيني كان هو اللي بيشرعنه بحاجة
0: مثلا. يعني بالضبط بدي أحكي بجزئية أرباح شركات الأدوية المدرجة، تراجعت رغم نمو المبيعات بالنصف الأول من هالعام، وصلت ل 11 مليون دولار. شو يعني شو تتوقع الأسباب بتراجع الأرباح؟ هلا في كان من أحد العوامل اللي ضغطت على الأرباح بالنسبة لشركات الأدوية هو شيء اسمه مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة، واللي بترصد فيها الشركات بشكل عام 2 مليون دولار على الأقل، وهي تقديرات محاسبية. تمام. لكن كان في عنا كمان نمو في مبيعات الشركات المدرجة برصد فلسطين الثلاث، ومن ضمنهم شركة بيرزيت الأدوية أرباحها وصلت لستة مليون دولار. القدس المستحضرات الطبية 3 مليون دولار. بتجال الأدوية أكثر من مليون دولار. شو تفسيرك؟
1: تفسير أول شيء، في هناك منافسة لهذه الشركات. وفي هناك تهريب لأدوية أو إدخال أدوية بديش أسميها تهريب من السوق الإسرائيلي. في هناك خلل في معادلة التصدير فيما يتعلق بالسلع بالأدوية المصنعة والتي يتم تصديرها إلى الخارج، في هناك عوائق أمامها. والشيء الثالث، احنا بنتكلم عن المواد المدخلة في عملية التصنيع، بعتقد هذه جلها بنستوردها احنا من الخارج، وهذه تكلفتها بتزيد والضغوط عليها بتزيد. هلا في امر اخر، احنا بنعرف بانه شركات الادوية كانت تورد لوزارة الصحة الفلسطينية على الدين، فمن هون كانت مخصصات المخاطر عالية جدا. وبعتقد الحكومة ما سددت الديون المترتبة في ذمتها لشركات الأدوية المصنعة الفلسطينية. فمن هون بدهم يزيدوا من مخصصات المخاطر، وانت بتعرف بأنه بعض الشركات إلها في ذمة وزارة المالية ملايين الشواكل. فمن هون بتلاحظ بأنه المؤسسات الصحية الفلسطينية اللي بتروح عليها ما فيش فيها أدوية كافية للمواطنين، لأنه الشركات صارت تتحفظ على التوريد.
0: اتضحت الصورة. الحديث معك ممتع دكتور، لكن لضيق الوقت بدي أستكثري لهون دكتور طارق، فنلتقي إن شاء الله في لقاءات قادمة. شكرا. اتضحت الصورة. دكتور طارق الحاج الأكاديمي والخبير بالشأن الاقتصادي، كنت معنا على الهواء مباشرة من نابلس، فشكرا جزيلا على كل هاي التوضيحات والمعلومات الأوفى بالحالة الاقتصادية الفلسطينية واللي وصلنا لها من خلال متابعتنا للأخبار الاقتصادية. فما بعرف إيهاب، خلص لهون بيكتفي من برنامج صباح القدس. على العموم شكرا لكل من رافقنا منذ الدقيقة الأولى وكان معنا على الاستماع عبر 92.7 بالعشرة أو من خلال تلفزيون الحرية ومنصاتنا التفاعلية. إيهاب ناتشي في الهندسة الإذاعية والإخراج الصوتي، شكرا يعطيكم العافية. وبالتأكيد تقبلوا محبتي واحترامي محمد العملي بالإعداد والتقديم بالإنابة عن الزميل محمد عبيد. وانتهى صباح القدس، إلى اللقاء.
2: صباح القدس، صباحكم أهل. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: الساعة الآن 11:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك. واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب. والاسعار كيف؟ طيب خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق. متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأدب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: تنازلت ننوه مشاهدين بهذا العاجل نقلا عن مصادر طبية للتلفزيون العربي استشهاد 3 مواطنين في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. إذن استشهاد 3 مواطنين في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس وفق مصادر طبية للتلفزيون العربي. نعود إلى الملف الإيراني، ومعنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام، كيف تبدو المقاربة الدبلوماسية الإيرانية لفتح مضيق هرمز وكذلك عودة المفاوضات؟

0: دونالد ترامب قبيل الانتخابات، انتخابات الرئاسة، انتخابات الفترة النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، يحاول إظهار أنه لا يريد الدخول في مواجهة عسكرية حاليا، يزيد من الضغط الاقتصادي ضد الجانب الإيراني، وكل شيء وارد خلال فترة تقل عن 90 يوما، ربما قد يذهب إلى إنهاء الانتخابات بشكل أو بآخر ثم يعود للعمل العسكري إن لم تصل المفاوضات والوساطات إلى نتيجة مع الولايات المتحدة الأمريكية. التصريحات لافتة وأحيانا تكون متناقضة هنا في إيران ريما. على سبيل المثال جعفر قائم بناه صباح هذا اليوم وهو النائب التنفيذي للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال التالي: لو كنت مكان القيادة وكنت أعلم بأن واشنطن ستستهدف المرشد الأعلى لا توقفت عن تخصيب اليورانيوم نهائيا، وقال بأنه ليس من المفترض أن يستشهد أو يغتال الجميع لنصل إلى حل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه يمكن الوصول عبر المفاوضات إلى حل يضمن عزة البلاد، لأن الحرب أحيانا قد تحمل معها شيء مخالف تماما لمبادئ العزة والمصلحة الوطنية التي تعتبرها إيران جزء أو من كلام أو من إرشادات المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، التي لطالما ركز عليها ضمن مسار تعامل الخارجية الإيرانية وفرق إيران المتفاوضة في مختلف مراحل التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التصريح لاقى الكثير من الانتقادات من التيارات التي تدفع بشكل أو بآخر باتجاه الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا التيار المتشدد سواء في الشارع الإيراني أو حتى من تيارات داخل البرلمان، إضافة إلى تيارات سياسية مختلفة. لكن من يستمع إلى تصريحات المسؤولين الإيرانيين خلال اللقاءات التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية وآخرها مع الجانب القطري يوم أمس مع رئيس الوزراء القطري هنا في طهران الذي أجرى لقاءات مهمة للغاية، يرى بأن إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات ما تزال هي خيار بالنسبة للجانب الإيراني على الأقل في هذه المساحة أو هذه المدة من الزمن. إدخال الجانب القطري سريعا بعد البيان الإيراني العماني الذي صدر أول أمس والذي تحدثت عنه إيران ومسقط عن أنهما ترغبان بإشراك دول المنطقة للتوصل إلى مسار مؤقت عبر مضيق هرمز يتحول لاحقا إلى مسار دائم، هذا يعني بأن إيران تسارع الخطى مع مسقط ربما لإشراك الجميع والتواصل مع الجميع على طاولة المفاوضات يتم إحياؤها بشكل أو بآخر. والزيارة القطرية لا تبتعد عن كونها محاولة ربما لإحياء الدور القطري مجددا الذي خفت خلال الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة التصعيد الحاصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الزيارة عملت معها الكثير على مستوى التواصل وعلى مستوى التصريحات والبيانات التي خرجت من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والرئاسة والبرلمان الإيراني وأيضا الخارجية، تعويل على دول الوساطة مرة أخرى رغم التصريحات الأمريكية التي تتحدث بشكل مختلف تماما وتقول بأن ترامب ألغى فكرة العودة إلى طاولة المفاوضات وسيستمر بالضغط الاقتصادي إلى أن تركع إيران بشكل أو بآخر. هذه الحملة الاقتصادية يتحدث الإيرانيون عن أنها ستكون مؤقتة وعن أن الحلفاء حلفاء إيران كروسيا والصين لن يتركوها وحدها، خاصة وأنها في خط المقدمة إن صح التعبير لمواجهة مشروع أكبر يستهدف الصين وروسيا في نهاية المطاف.
1: شكرا حسام دياب من طهران. بالعودة إلى قطاع غزة نذكر بهذا العاجل استشهاد 3 فلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب القطاع. إذن قصف إسرائيلي يستهدف مواطنين في مدينة خان يونس مما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص وفق مصادر طبية. معنا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا بك عبد الله، ما هي تفاصيل هذا الاستهداف لمدينة خان يونس واستشهاد 3 مواطنين في هذا الاستهداف الإسرائيلي الجديد؟
2: ريما، وفقا لمصادر محلية فإن الاستهداف جاء من مسيرة إسرائيلية استهدفت مواطنين كانوا يجلسون بالقرب من منزلهم. استشهد 3 فلسطينيين وهم جميعا من عائلة واحدة ووصلوا أشلاء إلى مستشفى ناصر الحكومي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة عبر إحدى المركبات المدنية. بلا شك هذا هو الحادث الأول هذا اليوم، سبقته حوادث متفرقة من حيث عمليات إطلاق للنيران وعمليات للقصف المدفعي في شرق مدينة غزة وأيضا عمليات نسف لمنازل المواطنين في داخل مناطق الخط الأصفر قبل نحو ساعة من الآن أيضا وصل أحد المواطنين مصابا برصاص الاحتلال الإسرائيلي من شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ولا زال يتلقى العلاج نتيجة

0: إصابته الخطرة برصاص الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة، وبالتالي لازلنا نتحدث عن استمرار للخروقات الإسرائيلية واستمرار وتيرة الاستهداف الإسرائيلية داخل قطاع غزة بكافة الطرق والأشكال.
1: شكرا عبد الله مقداد من دير البلح. قتلت إسرائيل 6 أطفال للمواطن أحمد إسقيلي في غزة قبل أن تعتقله من داخل الضفة الغربية وتفرج عنه ليعود إلى القطاع لحياة عنوانها ذكريات الفقد والحسرة. كما قتل الاحتلال خلال حرب الإبادة أكثر من 21,000 طفل في غزة بحسب إحصاءات حكومية ودولية.
2: بعد نحو 3 أعوام من الغياب يسير بين الذكريات. هذا أحمد السيقلي وهذه أسرته، زوجة و6 شهادات وفاة لأطفال قتلتهم إسرائيل، وطفلة ناجية وحيدة لم تظهر معنا لظروف خاصة.
3: عمره 16 سنة
4: لما استشهد
3: طبعا.
2: أحمد الذي غادر غزة قبل الحرب إلى داخل الخط الأخضر من أجل العمل عاد خالي الوفاض بعد أن علق هناك طوال سنوات الحرب، تلقى خلالها صدمة استشهاد أبنائه، كما تلقى الصفعات والضرب أيضاً حين اعتقله الاحتلال لنحو شهر قبل أن يفرج عنه.
3: كان شعور صعب جداً بالنسبة لي، لأنه أنا رايح أحضن أولادي، للأسف أنه أنا ما لقيتش أولادي، حضنت شهادات الوفاة عن أولادي. كانت مرتي وبنتي استقبلوني في مستشفى ناصر في خان يونس. كان الوضع صعب بالنسبة لي، كيف أنا يعني أشوف مرتي وبنتي بدون أولادي.
2: لزوجة أحمد أيضاً قصة موجعة، فهي التي أصيبت في مجزرة عائلتها وبين يديها استشهد أحد أطفالها وهي تحت الأنقاض.
5: 3 سنين عيدتهم أنا وبنتي لحالنا، تجربة كتير كتير صعبة، بالذات لما أنا فقدت أولادي، إن أحمل مسؤولية بنت يعني كان عمر 11 سنة لما أبوها سابها، أحمل مسؤوليتها لحالي، يعني إجا وعمر بنته 15 سنة. أنا ما استشهد أولادي كانت أيام صعبة علي كتير.
2: على البحر يتضاعف الحنين، فمهند ومحمد وكنان وريان وليان وإيلين كان الشاطئ متنفسهم قبل سنوات، اليوم صار كل ذلك ذكرى في بضع صور.
6: لقيت الواحد بده يطلع ما فيش يعني شيء ينبسط عليه انبساط، وهيك الاطفال هم اللي بيبسطوا الواحد، اطفالي كانوا ينبسطونا ويسبحوا قبالنا وينبسطوا ويشموا الهواء. للاسف الشديد ما لقيتش، انا حضنت شهادات الوفاه لاطفالي.
2: قتل الاحتلال أكثر من 21,000 طفل في غزة بحسب إحصائيات حكومية ودولية، كثير منهم رحلوا مع عائلاتهم وكثيرون استشهدوا وبقي ذووهم يعيشون حسرة الفقد.
7: صحيح أن قصة أحمد وأطفاله 6 قد وثقت، لكن آلاف القصص لجرائم ومجازر ارتكبتها آلة القتل الإسرائيلية لم تروى بعد. قصص وشواهد تحكي عن فظائع إبادة حدثت لشعب محتل وأعزل. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
1: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلاً مدناً وقراً وبلدات في الضفة الغربية، منها المنطقة الغربية لجنين ونابلس والقدس والخليل وطوباس وقلقيلية. وأفادت مصادر محلية باعتقال شاب خلال اقتحام مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة بعد مداهمة منزله، إلى جانب اعتقال 3 شبان خلال اقتحام بلدة كفردان غربي جنين. ونفذت قوات الاحتلال أكثر من 25,000 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك شرقية مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط البلدة وأجبرت عددا من المحال التجارية على الإغلاق، وأشارت المصادر إلى اقتحام مستوطنين سهل بيت فوريك. في آخر استطلاعات للرأي بشأن إسرائيل أجراه مركز أبحاث أمريكي، أظهر غالبية من استطلعت آراؤهم في 36 دولة أن لديهم نظرة سلبية ضد تل أبيب. هذا كان على إسرائيل أن تستنجد بما يعرف بالهاسبارة أو آلة الدعاية الإسرائيلية. فريق مسبار كان بالمرصاد لتفكيك الحملة الإعلامية الإسرائيلية.
8: لا تكاد إسرائيل تخفي خشيتها الشديدة على صورتها، وتكاد تصنف تراجع الثقة بها في العالم والغرب تحديداً خطراً وجودياً، خاصة بعد عدوانها على غزة. تأثيرها يتآكل حتى لدى حليفها الأكبر الولايات المتحدة، ولم يكن عارضاً أن رفعت هذا العام إلى 5 أضعاف موازنة الدبلوماسية العامة المنوطة بوزارة الشؤون الاستراتيجية لتبلغ 730 مليون دولار. لكن خبراء إسرائيل أنفسهم يقرون بأن الأوان ربما قد فات، فهل يصلح العطار ما أفسدته الحرب؟ أحدث حملات التأثير هذه غازا جينولاي، حملة انبرت لتكذيب الإبادة الجماعية في غزة. الحملة التي تتبعها فريق مسبار بالرصد والتحليل لم تقتصر على وسم أو حسابات متفرقة، إذ أعلنت 55 منظمة مؤيدة لإسرائيل في العالم مشاركتها فيها، إلى جانب شخصيات إعلامية وناشطين وحسابات مجهولة الهوية ضمن شبكة تركز نشاطها على الجمهور الغربي. بدأت بعض وسوم الحملة قبل انطلاقها بأشهر. كان حساب ذا موساد آيلاي الذي يحمل اسم الموساد من أوائل من روج لموقع الحملة، بل إن بعض الوسوم ظهرت على موقعه في سبتمبر 2025. استخدم الصحفي والرقيب الإسرائيلي السابق إيتان فيشبريجر أيضاً تعبيرات مرتبطة بالحملة في أكتوبر الفائت قبل 10 أشهر من انطلاقها. يظهر تحليل التفاعلات قفزة في نشاط الحملة يوم بدء انطلاقها الرسمي على موقعها وعلى منصة إكس في 11 أغسطس، واستمر الترويج لها على مدى 2 أسبوع، في حين ارتفع عدد المنظمات المشاركة فيها من 40 منظمة إلى 55. يشير الرصد الذي استمر عاماً كاملاً إلى مشاركة نحو 3800 حساب في نشر أكثر من 6700 منشور، في حين تركز الجزء الأكبر من النشاط خلال 2 الأخيرين، إذ شارك 3170 حساباً في نشر نحو 5500 منشور. يظهر تحليل الرموز والهويات المعلنة للحسابات بعد انطلاق الحملة حضوراً بارزاً لحسابات تتبنى الهوية الإسرائيلية، حيث استخدمت العلم الإسرائيلي وشعارات التضامن مع الأسرى الإسرائيليين، وأخرى تجمع بين رموز إسرائيلية وأوكرانية أو بريطانية أو أمريكية. مع استمرار الرصد 2 أسبوع ظهرت فئات تحمل أعلام الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا. هيمنت الإنجليزية على النقاش بنحو 59%، لكن مع توسع الحملة انحصرت الإنجليزية مقابل دخول الإسبانية 16%، ثم الإيطالية والفرنسية، وحضور محدود للألمانية واليابانية، في مؤشر على اتساع ترويج خارج الدائرة الناطقة بالإنجليزية. جغرافياً، تركز نشاط الحسابات والتفاعلات في الولايات المتحدة وأوروبا، وبلغت حصة إسرائيل من التفاعلات 5%، نمط يؤشر على أن المجال العام الغربي شكل الساحة الرئيسية للحملة. تمحور خطاب الحملة حول نزع صفة الإبادة الجماعية عما حصل في غزة، ونعتها بأوصاف مثل خدعة القرن 21. أما كل اتهام ضد إسرائيل فقد رصدت له ذريعة ثابتة، إنها آلة الدعاية المؤيدة لحماس. سعت الحملة إلى دحض 8 ادعاءات، أهمها أن بعض الصحفيين الفلسطينيين الذين استهدفوا هم أساساً مسلحون أو مرتبطون بفصائل فلسطينية. سردية سبق أن تناولها مسبار كاستهداف الصحفي حسن صليح. حاولت الحملة التشكيك في صور الأطفال الذين يعانون الهزال وسوء التغذية بأن ربطت حالاتهم بأمراض سابقة. مزاعم فندها مسبار كذلك في تحقيقات سابقة. كررت الحملة اتهام حماس باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية لتسويغ سقوط ضحايا مدنيين كثيرين، وروجت لفكرة أن الحرب على حماس وليست ضد الفلسطينيين. يكشف تحليل موقع gazajinulai.com أن نطاقه سجل في 24 يونيو 2026، قبل نحو شهرين من الانطلاق العلني للحملة، وأخفيت بيانات تسجيل النطاق بما فيها اسم صاحبه ووسائل الاتصال به باستخدام خدمة حماية خصوصية التسجيل. وإن أشارت البيانات التقنية إلى الاعتماد على شركة البرمجيات الإسرائيلية ويكس، أنشئ الحساب الرسمي على إكس بداية أغسطس 2026، وتظهر كندا ضمن بيانات الموقع المرتبطة بالحساب. تكشف قائمة الجهات المشاركة عن تنوع في طبيعة المنظمات وشبكات نشاطها الجغرافي، ومن أبرزها أكم الناشطة في إسبانيا، وستوب أنتي سيميتز، وآي أل أف وهي منظمة قانونية مقرها إسرائيل، وحركة ماز التي تأسست العام الماضي لمواجهة ما تصفه بمعاداة الصهيونية، ومعهد التضامن الأسود مع إسرائيل IBSI، وحساب جويش أونلاينر، ومنظمة 6 أكتوبر الإيطالية التي اتخذت 7 أكتوبر اسما لها. لم ينحصر نشاط غازا جينولاي في منصة إكس، فتعقب المحتوى يظهر انتقال الرسائل إلى منصات ميتا، خصوصا فيسبوك وإنستغرام، بمشاركة حسابات ومنظمات ظهرت على إكس. امتد النشاط إلى يوتيوب، حيث أنشئت قناة للحملة في 13 أغسطس بعد يومين من انطلاقها الرئيسي، وشاركت حسابات بهويات مؤيدة لإسرائيل في إعادة نشر الرسائل والمقاطع.
1: الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة يصل إلى أدنى مستوياته، بينما يبدو أن الشهية الأمريكية فتحت على النفط الفنزويلي، والرئيسة الانتقالية في كاراكاس تدرس الانسحاب من أوبك. هل تخطط الولايات المتحدة للاستيلاء على نفط فنزويلا؟ وإن انسحب كاراكاس من أوبك، كيف سيؤثر ذلك على إمدادات النفط ومعائداته على الاحتياطي الأمريكي؟ بعد أن وصل الاحتياطي الاستراتيجي من النفط الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 40 عاما، تحاول الولايات المتحدة التحرك عاجلا لتأمين نفسها، لا سيما في ظل استمرار أزمة مضيق هرمز وانقطاع إمدادات النفط. محادثات تجريها واشنطن مع الحكومة الانتقالية الفنزويلية بشأن الاستحواذ على حصة في الموارد النفطية التي تملكها كاراكاس، صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم. موقع أكسوس نقل عن مصادر أن المناقشات الأمريكية الفنزويلية تشمل أكثر من 12 حقلا نفطيا منتجا. الحقول التي تسعى الولايات المتحدة للسيطرة عليها تضم احتياطا مؤكدا يبلغ 90 مليار برميل، أي ما يعادل نحو ثلث الاحتياطات الإجمالية المؤكدة لفنزويلا. الصفقة إن تمت، يقول أكسيوس، ستزود احتياطات النفط الأمريكي بأكثر من الضعف، فيما تشير الترجيحات إلى إمكانية إتمامها، لا سيما أن ترامب لم يخفي رغبته في السيطرة على قطاع النفط الفنزويلي. الرئيسة بالوكالة ديزير دريغيز فتحت الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، خصوصا في قطاع الطاقة، ما يمهد الطريق أكثر أمام تحقيق ترامب هدفه. إعلان كاراكاس عزمها دراسة إمكانية الانسحاب من أوبك يأتي تزامنا مع المساعي الأمريكية الجديدة، فيما يترجم على أنه تحالف نفطي جديد بين الولايات المتحدة وفنزويلا. القرار النهائي لم يتخذ بعد بشأن أوبك، لكن الخطوة قد تشكل ضربة جديدة للمنظمة التي ساهمت كاراكاس في تأسيسها قبل أكثر من 3 عقود، فيما يرى مسؤولون أمريكيون أن إنشاء هذا التحالف النفطي من شأنه أن يقلص نفوذ أوبك في السوق العالمية. اللافت أن خروج فنزويلا من المنظمة يعني تحررها من قيود الإنتاج بين الدول الأعضاء وإمكانية زيادة إنتاجها على المدى الطويل، وهو ما سيمكن واشنطن من تنفيذ خططها لقطاع النفط الفنزويلي بعيدا عن قيود أوبك.

0: نرحب بضيفنا من عمان السيد عامر شوبكي الباحث الاقتصادي.
1: راديو الحرية
2: 97.7
3: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا لنا مساويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
4: 97.10 FM.
5: وربما دول أخرى تفكر في الخروج بعد ذلك، هذا الأهم، وأعتقد أنها ضربة استراتيجية وسياسية أكثر منها بقدر قدرة إنتاج أوبك. فنزويلا يعني كانت خارج اتفاقات أوبك بالنسبة للإنتاج، بالنسبة لي يعني وضع سياسي كان معقد في فنزويلا في السنوات الماضية، لم تكن تحتكم لحصص الإنتاج في أوبك، لكن وحصتها الإنتاجية أصلاً بسيطة قرابة المليون برميل، لكن معنوياً هي ضربة سياسية واستراتيجية إذا ما بالفعل خرجت. وأعتقد أن هذا يعني يجري الحديث بشكل جاد في فنزويلا عن هذا الأمر، الانسحاب من أوبك.
6: ما تأثير كل ذلك أيضاً على موقف الروسي؟ يعني تحدثنا عن الصين ومحاولة رئيس ترامب رفع تكلفة الإنتاج للسلع الصينية، اللي طبعا في ظل الحرب الاقتصادية بين البلدين. ماذا عن روسيا؟
5: نعم، روسيا كدولة منتجة أيضا لنفط العالم كان يهمها الانضمام لأوبك بما يسمى أوبك بلس، وبالتالي نفوذ أكثر وسيطرة أكثر على أسعار الطاقة. الآن هذا الأمر أيضا يضعف وله تأثير سلبي على روسيا. لا تنسين أن 12 حقلا والاحتياطات 90 مليار التي تنوي الولايات المتحدة الاستحواذ عليها في فنزويلا، جزء منها كان في الماضي تحت السيطرة الصينية أيضا. فلذلك هذه ضربة للصين ولروسيا، عدا أنها أيضا استهداف مباشر لأوبك إذا ما انسحبت فنزويلا. نعم،
6: شكرا جزيلا لك عامر الشوبكي، الباحث الاقتصادي والمختص في شؤون النفط والطاقة. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أفادت الإدارة العسكرية الأوكرانية باستهداف القوات الروسية من جديد موقعا لمركز تجاري في مدينة زاباروجيا، ما أدى إلى إصابة شخص واندلاع حريق بالمبنى. وفي وقت سابق أعلن عن مقتل امرأة وإصابة 6 أشخاص جراء هجمات روسية سدفت مدينة زاباروجيا ومناطق أخرى في المقاطعة خلال 24 ساعة. كما قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا قصفت خلال الليل مرافق تخزين لشركة نوفا بوشتا للخدمات اللوجستية قرب العاصمة كييف. وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن المواقع المتضررة تشمل منازل خاصة ومستودعات، إضافة إلى بؤر حرائق اندلعت جراء القصف. كما كما أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 7 آخرين جراء غارات جوية روسية استهدفت مناطق سكنية ومنشآت مدنية في مقاطعة سومي، وتسبب ذلك في اندلاع حرائق بعدة مواقع. وأوضحت الهيئة أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال شخصين من تحت أنقاض منزل خاص دمر جراء القصف. وأضافت أن القوات الروسية عاودت استهداف المدينة أثناء تنفيذ عمليات الإنقاذ وإخماد الحرائق، ما أدى إلى اندلاع حرائق جديدة من دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين. إذن نتابع مع الزميل إياد السيتي مراسل التلفزيون العربي في كييف ما يجري من استهدافات روسية لمراكز لوجستية. إياد، ما حصيلة هذه الاستهدافات الروسية؟
4: نعم ريم، يبدو أن العاصمة كييف أصبحت على غرار مدن المواجهة مثل زاباروجيا وخاركيف ودنيبروبتروسك، حالة استنفار في العاصمة خاصة لفرق الدفاع المدني وأيضا للوحدات الدفاع الجوي في كييف. طبعا بين الحين والآخر تنطلق صافرات الإنذار في العاصمة وفي محيط العاصمة منذرة بوجود مسيرات روسية. طبعا استهدافات كثيرة كانت على محيط العاصمة كييف، واضح جدا أن القوات الروسية تركز على مراكز ربما الدعم اللوجستي في محيط العاصمة كييف. هذا على الأقل ما أصبح واضحا ومعروفا بعد البيانات التي كانت قد أصدرتها الإدارة العسكرية في مقاطعة كييف. رئيس بلدية بيلاهاروتكا تحديدا تحدث عن استهدافات بمسيرات لمستودعات تعود لشركة البريد الأوكرانية نوفا بوشتا، إضافة إلى عدد كبير من منشآت ومستودعات تابعة لشركات تجارية في منطقة بوتشا. هذا بحسب ما ذكرته أيضا الإدارة العسكرية في هذه المنطقة، والتي تحدثت وقالت بأن الهجمات على منطقة بوتشا أدت إلى مقتل شخص وإصابة شخصين آخرين مع اندلاع النيران طبعا في عدة مواقع في هذه المنطقة جراء الهجمات الروسية. لا تزال ريما فرق الإنقاذ والطوارئ تتعامل مع مخلفات الهجمات الروسية في مختلف المواقع في محيط مدينة كييف. نتحدث عن باريسبول وعن برافري عن بوتشا عن فيشنيوفي، ويعني الكثير من المواقع والقرى القريبة من العاصمة كانت قد تعرضت للهجمات الروسية بالمسيرات خلال ساعات الليل. 40 ساعة كييف هي في حالة استنفار منذ يوم أمس، يعني صافرات الإنذار كانت قد سجلت رقما قياسيا خلال سنوات الحرب، 13 مرة كانت قد دوت خلال اليوم الماضي لغاية الآن، يعني منذ صباح اليوم وحتى الآن 8 مرات في العاصمة وفي محيطها كانت قد دوت صافرات الإنذار. هناك حالة من الذعر تسود الشارع الأوكراني، المواطنين في العاصمة وأيضا في محيط كييف تتكدس محطات الاحتماء ملاجئ المترو بسكان العاصمة تحديدا عند إطلاق صافرات الإنذار، مع التحذيرات التي توجهها قيادة القوات الجوية للسكان بضرورة الابتعاد أيضا عن المراكز التجارية التي أصبحت هي هدفا أيضا للقوات الروسية. هذا ما كانت قد أعلنته على الأقل الإدارة العسكرية في منطقة زاباريجيا، والتي تحدثت عن استهداف روسي لأحد المراكز التجارية وهو مركز تجاري يعنى أو متخصص بقطاع المواد، مواد البناء والأدوات المنزلية. الحديث يجري الآن عن ارتفاع عدد الإصابات في زاباريجيا جراء استهداف هذا المركز إلى 4 أشخاص، إضافة إلى ذلك عمدة مدينة خاركيف كان قد تحدث عن استهداف لأحد المراكز التجارية أو أحد مراكز التسوق في المدينة قبل قليل دون توضيح مزيد من المعلومات حول طبيعة هذا الاستهداف أو عدد الضحايا أو المصابين في مدينة خاركيف. طبعا كما ذكرت هناك تحذيرات من السلطات الأوكرانية للسكان في مختلف المناطق الأوكرانية بضرورة أخذ الحيطة والحذر حين توجههم إلى مراكز التسوق أو المراكز التجارية. إذا دوى صافرات الإنذار فإن لديهم فقط من الوقت دقيقتين كما تقول السلطات الأوكرانية من أجل الإخلاء أو الانتقال إلى مناطق أكثر أمنا والاحتماء. طبعا معظم المقاطعات الأوكرانية ريما كانت عرضة للهجمات الروسية خلال ساعات الليل. نتحدث عن منطقة سومي تحديدا، هناك سجل مقتل شخص وإصابة 7 آخرين جراء استهدافات روسية طوالت عدد كبير من البلدات والقرى. من بين المناطق المستهدفة أو المراكز المستهدفة أيضا مركزا للفرز لشركة نوفوبوشتا للبريد الأوكرانية بعدما اندلعت النيران في مباني ومستودعات تابعة لهذه الشركة في مقاطعة سومي.
6: شكرا. نعم. إياد السيتي من كييف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يهاجم أي دولة في حلف شمال الأطلسي، يأتي ذلك فيما أفادت صحيفة بوليتيكو بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حذر المسؤولين في موسكو من تصعيد الصراع مع حلفاء الولايات المتحدة في حلف الناتو.
7: روسيا في قلب جدل دولي واسع بشأن ما راج عن خطط لها لاستهداف عدد من دول حلف الناتو لانخراطها في دعم أوكرانيا. تنفي روسيا هذه المزاعم بشدة وتصفها بالأكاذيب الصحفية.
8: تواجه روسيا الاتحادية سياسة عدائية للغاية تنتهجها الدول الأوروبية ضدها، إذ ينبع هذا العدوان تحديدا من تلك الدول الأوروبية، وتعد المزاعم التي تخالف ذلك تشويها للواقع ومجرد أكاذيب صحفية معتادة.
7: لكن وسائل إعلام غربية أسهبت بشدة في الحديث عن مخرجات زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى العاصمة الروسية، وربطتها بما أثير عن هجمات روسية محتملة على دول أعضاء في حلف الناتو. تفيد صحيفة بوليتيكو أن راتكليف حذر المسؤولين في موسكو من تصعيد الصراع مع شركاء الولايات المتحدة في حلف الناتو ولا سيما إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. يتقاطع ما جاء في صحيفة بوليتيكو مع التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يقول الرئيس ترامب إنه حصل على تعهد روسي بعدم مهاجمة أي منطقة تقع ضمن نفوذ الحلف.
9: لماذا وافق بوتين والتزم بعدم مهاجمة أي منطقة تابعة لحلف الناتو؟
10: لقد أجريت محادثات جيدة معهم، لن يهاجموا أي منطقة تابعة لحلف الناتو.
7: كلام الرئيس الأمريكي يتزامن مع انطلاق المحادثات التمهيدية بين الولايات المتحدة وحلف الناتو لخفض محتمل للقوات الأمريكية العاملة في أوروبا، لكن إدارة ترامب لم تغفل تصريحات سابقة لوزير الحرب طالب فيها بتغيير جذري لشكل وهوية الحلف وعدم الاتكال على الجيش الأمريكي.
11: وزير الحرب تطرق لمراجعة حلف الناتو لميزانية الحلف للنهوض به، ثم ننظر إلى الوضع الاستراتيجي للقوات الأمريكية في أوروبا، مع التأكيد على أن أوروبا لا تزال تمثل مصلحة حيوية للولايات المتحدة.
7: لكن الدول الأوروبية التي تستفيد من المظلة الأمنية الأمريكية وتنخرط في دعم أوكرانيا لا تتقاسم الهواجس الأمريكية. وفق وسائل إعلام أوروبية فإن التقييمات الأمنية الأوروبية لا تشير إلى وجود استعدادات روسية لشن هجوم على دول الناتو.
6: أعلنت الشرطة النيبالية انهيار سد مائي على جانب التبت مرة أخرى، مطالبة عمال الإغاثة بالانتقال فورا إلى مكان آمن. وكانت كل من الصين ونيبال قد أعربتا عن خشيتهما من حدوث مزيد من الانزلاقات في منطقة الهيمالايا، حيث تسببت فيضانات مدمرة في مقتل 469 شخصا على الأقل وفقدان المئات. وحذرت الصين مما وصفته بالخطر المرتفع من احتمال انهيار بحيرة تشكلت عقب تدفق هائل للوحل على جانبي الحدود.

0: ليست مجرد سيول عادية، بل جدار من الطين والصخور اندفع كأمواج تسونامي المدمرة. هنا على الحدود المرتفعة بين نيبال وإقليم التبت الصيني، كارثة مباغتة محت بلدات كليا من الخريطة في غضون دقائق معدودة، وخلفت آلاف القتلى والمفقودين. على الجانب النيبالي، كانت مناطق في إقليم راسوا وبينها سابرو بيسي وتيموري من أكثر المناطق تضررا، بينما امتدت آثار الكارثة إلى مناطق أخرى على طول نهر تريشولي.
1: رأيت حوالي 9 شاحنات تجرفها الفيضانات إضافة إلى أشخاص. إنه حادث مفجع، لم أرى شيئا كهذا من قبل.
0: وفي الجانب الصيني، ضربت السيول والانهيارات منطقة جيورينغ في التبت ودمرت منشآت ومعابر حدودية، بينما أجلي سكان من قرى اعتبرت معرضة للخطر.
2: وقع انهيار طيني كارثي على الجانب النيبالي، مما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة ومفقودين في ميناء جيرونغ في مقاطعة جيرونغ مدينة شيغاتسي بالتبت.
0: الكارثة تركزت في منطقة جبلية حدودية تربط بين نيبال والتبت، وهي منطقة يقصدها السياح والمتنزهون والحجاج المتجهون إلى جبل كايلاش، وكان من بين المفقودين مواطنون من الهند والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا ودول أخرى. في البداية تحدثت السلطات عن احتمال وقوع زلزال تسبب بانهيار جليدي، إلا أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية خلصت لاحقا إلى أن النشاط الزلزالي الذي رصد لم يكن زلزالا، بل نتج عن انهيار كتلة جليدية وصخرية وانزلاق حطام أدى بدوره إلى موجة مدمرة من المياه والطين والصخور باتجاه المناطق المنخفضة. وبينما تبحث فرق الإنقاذ عن ناجين تحت الأنقاض والطين، تبقى المخاوف قائمة من انهيارات جديدة في منطقة تتزايد فيها مخاطر الكوارث المرتبطة بالأنهار الجليدية وارتفاع درجات الحرارة.
3: نشر المركز الإعلامي التابع للقوات المسلحة اليمنية مشاهد لقصفها بالمدفعية مجموعة من مقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الكسارة شمال غرب مأرب الليلة الماضية. كما نشر المركز مشاهد لقصف قوات المدفعية، ما قال إنه أحد المواقع الاستراتيجية للحوثيين واستهداف آخر لفرق الطيران المسير التابع للجماعة بصاروخ موجه.
4: موجة تصعيد لا تتوقف في اليمن، وتمتد هذه المرة من البحر إلى الساحل. 3 صيادين أصيبوا وآخرون فقدوا قرب جزيرة حنيش في البحر الأحمر، ودمرت 3 قوارب جراء قصف الحوثي. عمليات البحث عن المفقودين مستمرة بحسب القوات الحكومية. حنيش لم تكن التطور الوحيد على الساحل اليمني. القوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجوما بخمسة زوارق حوثية حاولت الاقتراب من جزر تطل على ممرات الملاحة الدولية. القوات اليمنية أعلنت أيضا ضبط سفينة في البحر الأحمر على الساحل الغربي. أطلق الحوثيون 4 صواريخ باليستية باتجاه المخا والخوخة. وفي الحديدة تحدثت القوات الحكومية عن استهداف قرية مكتظة بالسكان شمال الخوخة بصاروخ باليستي. وفي الاتجاه المقابل، القوات الحكومية تنشر مشاهد قالت إنها توثق ضربات ضد الحوثيين، مسيرات وتجمعات واستهدافات في محافظة الجوف ومناطق أخرى. التصعيد لا يجري على جبهة واحدة، في البحر زوارق ومسيرات وسفينة، وعلى الساحل صواريخ تستهدف المخا والخوخة، وفي الداخل ضربات متبادلة في الجوف وغيرها. مشهد يعيد البحر الأحمر والساحل الغربي إلى واجهة التصعيد العسكري في اليمن، فيما يشبه العودة الكاملة إلى حرب شاملة.
3: ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوما بتعيين مظلوم عبدي القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية المنحلة مستشارا للرئاسة. وأعلن عبدي يوم الثلاثاء حل قوات قصد كقوة عسكرية مستقلة في خطوة ضمن خطة اندماج تم الاتفاق عليها في وقت سابق من هذا العام مع الحكومة السورية. أعلنت السلطات السودانية إلغاء حظر التجوال في ولاية الخرطوم بعد نحو عامين من فرضه على خلفية الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وبموجب القرار بات بإمكان المواطنين التحرك في جميع الأوقات، فيما دعت السلطات المواطنين إلى حمل مستندات إثبات الهوية عند التنقل خلال ساعات الليل المتأخرة مع استمرار انتشار القوات الأمنية المشتركة. أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي بأن القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها تصدت لهجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة الكيلي جنوب النيل الأزرق. وقالت المصادر أن القوات المهاجمة تكبدت خسائر. في المقابل أعلنت عناصر من قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة الكيلي جنوب ولاية النيل الأزرق. رفض رئيس الوزراء الكندي ماكارني قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة تسمية بحيرة أونتاريو لتصبح بحيرة أمريكا في الولايات المتحدة، مؤكدا أن الاسم التاريخي للبحيرة يعود إلى أكثر من 400 عام. ويأتي قرار تسمية الرئيس للبحيرة تزامنا مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وأوتاوا وفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على سلع كندية، ما دفع كندا إلى اتخاذ إجراءات مماثلة. أعلنت وزارة العدل الأمريكية تعطيلها بنية تحتية إلكترونية عقب معلومات عن استخدام قراصنة مدعومين من الصين لاختراق وكالات حكومية أمريكية. وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي استهدفت الهجمات كلا من وكالة ناسا ومجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الطاقة ومجلس الشيوخ الأمريكي.
5: أمريكا الصين، توترات متصاعدة يوما بعد يوم، ساحتها عدة ملفات ساخنة بين واشنطن وبكين. لم تعد المواجهة مجرد خلاف تجاري عابر، بل صراع مفتوح على النفوذ والاقتصاد والتكنولوجيا يمتد إلى ساحات بعيدة عن البورصات والأسواق والنفط والمعادن النادرة والذكاء الاصطناعي. أحدث فصول التصعيد بين القوتين العظيمتين في العالم دارت رحاها في الفضاء السبراني، مشهد يعود بالذاكرة إلى عام 2018 حين اتهمت واشنطن بكين بسلسلة من الاختراقات المعقدة مستهدفة البنية التحتية والشركات الحساسة، ثم اختراق لبيانات الناخبين في انتخابات 2020. اليوم وفي ذروة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية بفعل الصراعات والتوترات، عملية قرصنة إلكترونية صينية تزيد الطين بلة قبل شهر تقريبا من زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شين جين بينغ إلى واشنطن. الرواية الأمريكية تقول إنها أحبطت محاولة اختراق إلكتروني لمنصتين للقرصنة تحملان اسم كيو سكان وكيو تي روتر، استخدمتا لاستهداف البنية التحتية الحيوية بالولايات المتحدة. وفق وزارة العدل الأمريكية، فإن من بين ضحايا أنشطة اختراق مجموعة كيو تي اف واي التي ترعاها الدولة الصينية، الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء ناسا والاحتياطي الفيدرالي ووزارات الطاقة والعدل والصحة والخدمات الإنسانية والمعاهد الوطنية للصحة ومجلس الشيوخ. لكن وثائق قضائية أمريكية كشفت أن جزءا من محاولات الاختراق نجحت، ففي عام 2023 مسؤولون أمريكيون يتهمون الصين باختراق شبكات النقل العسكري ومحطات المياه وشركات الطاقة وسط مخاوف من إمكانية استخدام هذه القدرات لتعطيل استجابة الولايات المتحدة في حال اندلاع صراع بشأن تايوان. وفي مايو 2024 استخدمت مجموعة كيو تي اف واي ثغرة أمنية لاستهداف شركات اتصالات شملت شخصيات سياسية من بينها الرئيس ترامب ونائبه جي دي فانس خلال حملاتهما الانتخابية، وتمكنت من سحب بيانات من أكثر من 300 مؤسسة داخل الولايات المتحدة وخارجها، بينها شركات دفاع ومؤسسات مالية وجامعات.
3: شهدت فرنسا أول مناظرة بين أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية. هذه المناظرة شهدت تركيزا على الاقتصاد والوضع المالي، وبينما تتعدد الأسماء داخل معسكر الوسط والأحزاب التقليدية، تتزايد التساؤلات بشأن ما إذا كان هذا الانقسام سيمنح زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أفضلية في السباق إلى قصر الإليزيه. بعد هذا التقرير تلتقي ديما عز الدين في ساعة جديدة.
6: أول مناظرة للانتخابات الرئاسية الفرنسية قبل 8 أشهر من موعدها، ازدحام للمرشحين وصراعات داخل المعسكرات السياسية التقليدية. بدلا من ظهور وريث واضح لإيمانويل ماكرون، يشهد تيار الوسط حالة غير مسبوقة من التنافس. إدوار فيليب رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب أوريزون يعد أحد أقوى المرشحين لخلافة ماكرون، ويحاول استقطاب ناخبي الوسط ويمين الوسط، لكنه ينافس مرشحا وسطيا آخر وهو جابرييل أتال، أصغر رئيس وزراء سابق في تاريخ فرنسا وزعيم حزب النهضة، وهو يقدم نفسه أكثر استقلالية من فيليب عن الرئيس ماكرون.
2: إذا لم تنجح كتلة الوسط في اختيار مرشح واحد سواء جابرييل أتال أو إدوار فيليب، فلن تكون هناك فرصة لقيام ما يعرف في فرنسا بالجبهة الجمهورية، وهي التي قد تحول دون وصول مارين لوبان إلى السلطة.
6: لكن هذه الوحدة مستبعدة حتى الساعة، وفي اليسار واليمين التقليدي انقسامات أيضا. الحزب الاشتراكي ينظم انتخابات تمهيدية في الخريف وسط انقسامات داخل صفوفه، ولدى الجمهوريين في اليمين أكثر من مرشح.
7: انقسام الأحزاب التقليدية وانقسام الوسط سيؤدي يعني أوتوماتيكيا إلى مصلحة الأقصى اليمين وأقصى اليسار، لأن هذه الأصوات النظام الانتخابي الفرنسي الأول والثاني يتأهلان فقط لا غير.
6: تعدد المرشحين قد يشتت الأصوات لصالح جان لوك ميلانشون زعيم فرنسا الأبية في اليسار الراديكالي، ويصب في صالح مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف التي تتصدر استطلاعات الرأي حتى الساعة. بلغت شعبية حزبي التجمع الوطني وفرنسا الأبية أعلى مستوياتها في تاريخ الجمهورية الخامسة. انقسامات الوسط والأحزاب التقليدية تعزز تقدم القوى المتطرفة التي باتت تفرض خطابها في جو فرنسي عام يسعى إلى القطيعة مع عهد الرئيس ماكرون. دلال معوض، التلفزيون العربي، باريس.
8: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، أبدأها معكم بأبرز عناوين. عراقشي يصف مباحثاته مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالبناءة، ويقول إن العودة إلى الدبلوماسية ليست مستحيلة، ويطالب واشنطن بالوفاء بالتزاماته. اعتداءات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، مصادر طبية تؤكد استشهاد 3 مواطنين من عائلة واحدة في قصف على مدينة خان يونس. هجوم روسي يستهدف مرافق تخزين لشركة خدمات لوجستية قرب كييف، وقصف على مركز تجاري في مدينة زاباروجيا الأوكرانية. بعد تحذير الصين ونيبال من انزلاقات وموجة فيضانات جديدة، انهيار سد مائي على جانب التبت وبكين تعلق عمليات الإنقاذ في مركز منطقة الكهف.

0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليس مستحيلا، واصفا النقاشات التي جمعته برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالبناء. كما أكد عراقجي في منشور عبر منصة إكس أن على الولايات المتحدة إدراك أن الضغط لن يجدي نفعا ولا بديل عن بناء الثقة والاعتراف بالحقوق والوفاء بالالتزامات.
1: بين رسائل التهدئة والتحذيرات المتبادلة، يتكثف الحراك الدبلوماسي بشأن التوتر بين إيران والولايات المتحدة في محاولة لاحتواء التصعيد وتهيئة الطرق أمام مسار تفاوضي يبدو حتى الآن بعيد المنال. زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى طهران تأتي في هذا السياق، إذ التقى وزير الخارجية الإيراني ورئيس البرلمان والأمين العام لمجلس الأمن القومي، مؤكدا أن الحوار والحلول الدبلوماسية هما السبيل الأمثل وضرورة احترام سيادة دول الجوار وحرية الملاحة في مضيق هرمز، مع بحث ترتيبات مؤقتة للملاحة وتطهير المضيق من الألغام. لكن الرسائل الإيرانية حملت في المقابل لهجة أكثر تشددا، فطهران تؤكد أنها لا تثق بواشنطن وتطالب بخطوات عملية قبل أي تحرك بشأن مضيق هرمز، فيما تحذر من أن استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية سيقابل باستخدام جميع الإمكانات للدفاع عن السيادة والمصالح الإيرانية. وبالتوازي تتحرك عواصم إقليمية بينها إسلام أباد للدفع نحو خفض التصعيد وإعادة فتح المضيق، مع إقرار بأن القرار الحاسم يبقى بيد واشنطن وطهران.
2: زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران كانت في إطار جهود المطالبة بفتح مضيق هرمز، لأن إغلاقه يؤثر على الجميع. أما زيارة وفدي دولة قطر وسلطنة عمان إلى طهران فتأتي في إطار جهود دبلوماسية تتركز على فتح المضيق، لكن في نهاية المطاف فإن قرار فتح مضيق هرمز يتعلق بواشنطن وطهران، فيما يمكن للوسطاء فقط بذل الجهود بينما يبقى القرار بيد الطرفين.
1: أما الموقف الأمريكي فيبدو حتى الآن أكثر قسوة، إذ يؤكد الرئيس دونالد ترامب عدم رغبته في التفاوض أو عقد اجتماع مع إيران، مشددا على أن الخيارات العسكرية لم تستبعد.
3: إيران لا تدفع رواتب قواتها وهي في ورطة كبيرة وقدراتها محدودة للغاية. كما تعلمون نحن نسيطر على مضيق هرمز ونفرض حصارا، وإيران لا يدخل إليها شيء عبر المضيق ولا تمر سفينة واحدة.
1: وهكذا يبدو المشهد أمام مسارين متوازيين، زخم دبلوماسي إقليمي لمنع تجدد المواجهة، ومواقف أمريكية وإيرانية لا تزال تضيق مساحة التسوية.
0: أفادت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الوسطاء مرارا عدم رغبتها في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، ما يزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف المفاوضات. بحسب الصحيفة فقد أوضحت المصادر أن ترامب حسم خياره باتجاه مواصلة سياسة الضغط الاقتصادي على إيران، مفضلا الانتظار لمعرفة ما إذا كانت العقوبات والإجراءات الاقتصادية ستدفع طهران إلى تقديم تنازلات. قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر لم تدخل أي سفينة إلى أي ميناء إيراني أو تغادر منه إلا بإذن قواته، ولم يسمح للسفن بالمرور إلا لأسباب إنسانية. أكد كوبر أن قوات القيادة الوسطى أجبرت نحو 75 سفينة كانت تحاول اختراق الحصار على العودة، وعطلت 3 سفن لم تمتثل التوجيهات عندما طلب منها ذلك. ومن طهران ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. محادثات إيرانية قطرية جرت في طهران، حسام دعنا في تفاصيلها.
4: واضح أن الزيارة القطرية إلى الجانب الإيراني تأتي ضمن إطار جهود دول الوساطة، بعدما قيل خلال الأشهر القليلة الماضية عن أن الدور القطري خفت تدريجيا مقابل دور أكثر لكل من الجانب العماني والجانب الباكستاني. تعود قطر بقوة هذه المرة عبر زيارة ولقاءات على مستوى رفيع للغاية، منها ما جرى أقصد اللقاء الذي جرى مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المعين حديثا من المرشد مجتبى خامنئي، نقصد هنا محسن رضائي. مجمل التصريحات كانت إيجابية للغاية، آخرها تصريحات عباس عراقشي وزير الخارجية الإيرانية الذي قال التالي، قال بأنه أجرينا مباحثات بناءة مع الجانب القطري، المسار الدبلوماسي وإعادة المسار لوضعه الطبيعي ليس مستحيلا، وعلى أمريكا إدراك حقيقة أن الضغط لا يجدي نفعا مع الجانب الإيراني، منهيا تصريحاته بالقول بأن على واشنطن بناء الثقة مع طهران والتحدث باحترام للإيرانيين.

0: هذا البند الذي جرى صياغته مجددا وطرحه بشكل آخر على ما يبدو عبر الجانبين الإيراني والعماني أول أمس ضمن بيان مشترك، شدد على أن هناك عمل مكثف من قبل الجانبين الإيراني والعماني لإعادة فتح المضيق أو إعادة ترتيب ما يتعلق بإدارة المضيق، وعلى أمريكا أن تقوم برفع الحصار ليتم فتح المضيق مجددا. سيجري العمل على إنشاء ممر مؤقت يتحول هذا الممر لاحقا إلى ممر دائم، وستعمل إيران بالتعاون مع دول المنطقة على ما يبدو على إزالة الألغام من مياه المضيق بالكامل. أن نضع التصريحات الإيرانية مقابل التصريحات الأمريكية، نرى تراقض كامل تقريبا. كل ما يتحدث عنه الأمريكيون يتحدث عنه الإيرانيون بشكل معاكس. أمريكا تتحدث عن حصار مكثف وعن عدم تصدير إيران لأي قطرة نفط خلال الأسابيع الماضية. إيران تقول العكس تماما، تقول بأنها ما تزال قادرة على تصدير النفط ولكن ضمن المياه البعيدة، وهذا تصريح أيضا لافت. تعترف إيران بشكل أو بآخر أن هناك تضييق على حركة الملاحة وعلى حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية، لكن كان هناك تصريحات لافتة صباح هذا اليوم لجعفر قائم بناه وهو المعاون التنفيذي للرئيس الإيراني. قال بأنه لو كان محل القيادة أو في مركز القيادة العليا وأدرك بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستستهدف في مرحلة من المراحل المرشد الأعلى لقام بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم. لماذا التخصيب؟ لأنه الملف الأبرز الذي ينوي الطرفان الوصول إليه في نهاية المطاف بعد توقيع أو بعد تنفيذ مذكرة التفاهم بالكامل. قائم بناه يضع المشكلة الأساسية في مسألة التخصيب ويقول بأنه طالما نحن قادرون على الوصول إلى أهدافنا بشكل يضمن عزتنا ودون الدخول في حرب وبأقل الأثمان، فلماذا ندخل حروبا ولماذا نصعد مع الأطراف الأخرى؟ هذا ما قاله جعفر قائم بناه المعاون التنفيذي للرئيس الإيراني صباح هذا اليوم. مقابل ذلك كان هناك تصريحات عسكرية لافتة من إسماعيل كوثري وهو عسكري ونائب في البرلمان الإيراني أيضا خلال الساعة الماضية ضمن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية. قال بأن الحرس الثوري كان لديه خطة منذ ثمانينيات القرن الماضي لإغلاق مضيق هرمز، وأن حركة الملاحة كانت تسير بشكل طبيعي لأن إيران أرادت لذلك أن يستمر بشكل طبيعي لكي لا يتهم أحد إيران بالتقصير، مشددا على أن الأطراف الأخرى هي المقصرة وهي من دفعت إيران للقيام بمثل هذه الخطوة.
1: شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من طهران، مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد 3 مواطنين في قصف على مدينة خان يونس. المواطنون 3 من عائلة واحدة بينهم شقيقان، وقدوا في غارة إسرائيلية على منطقة القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة. ومن دير البلح ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد. إذن غارة على دير البلح أودت بمقتل 3 خان يونس عبد الله، أودت بحياة 3 فلسطينيين منهم شقيقان. دعنا في التفاصيل.
2: بما ما جرى هو أن مسيرة إسرائيلية أغارت على مجموعة من المواطنين كانوا بالقرب من منزلهم في شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. جميعهم من عائلة واحدة، استشهدوا جميعا ووصلوا عبر إحدى المركبات المدنية إلى مستشفى ناصر الحكومي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. بلا شك هذا الحادث هو الأول هذا اليوم بعد أن أصاب الاحتلال الإسرائيلي أحد الشبان في شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ووصل هذا المصاب الذي أصيب بجراح خطرة إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع. جملة من الخروقات لا زال الاحتلال الإسرائيلي يواصلها على قطاع غزة. نحن نتحدث عن خروقات سواء كانت على صعيد تحرك الجيش الإسرائيلي على الأرض وإعادة تموضع قواته في داخل مناطق الخط الأصفر، أو على صعيد استمرار الغارات من المسيرات الإسرائيلية باتجاه المواطنين سواء كانوا في منازلهم أو حتى يسيرون في الشارع. وبالتالي نحن لازم نتحدث عن وتيرة مستمرة من هذه الخروقات الإسرائيلية وعداد لا يتوقف من الشهداء والمصابين بشكل يومي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار ورغم الحديث المستمر والمتواصل عن جهود سياسية نجحت في تحقيق اختراقات إيجابية لدى الفصائل الفلسطينية، ولكن السلوك الإسرائيلي لا زال على حاله حتى هذه اللحظة داخل قطاع غزة، وهو ما يعني استمرار

0: المعاناة من جهة واستمرار أيضا لسقوط مزيد من الشهداء والمصابين من جهة أخرى.
1: من دير البلح مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد، شكرا جزيلا لك. وقتل الاحتلال الإسرائيلي 6 أطفال للمواطن أحمد السيقلي في غزة قبل أن تعتقله من داخل الضفة الغربية وتفرج عنه ليعود إلى القطاع لحياة عنوانها ذكريات الفقد والحسرة. كما قتل الاحتلال خلال حرب الإبادة أكثر من 21,000 طفل في غزة حسب إحصاءات حكومية ودولية.
2: بعد نحو 3 أعوام من الغياب يسير بين الذكريات، هذا أحمد السيقلي وهذه أسرته، زوجة وست شهادات وفاة لأطفال قتلتهم إسرائيل، وطفلة ناجية وحيدة لم تظهر معنا لظروف خاصة.
3: عمره 16 سنة
4: لما
3: استشهد طبعاً.
2: أحمد الذي غادر غزة قبل الحرب إلى داخل الخط الأخضر من أجل العمل عاد خالي الوفاض بعد أن علق هناك طوال سنوات الحرب، تلقى خلالها صدمة استشهاد أبنائه، كما تلقى الصفعات والضرب أيضاً حين اعتقله الاحتلال لنحو شهر قبل أن يفرج عنه.
3: كان شعور صعب جداً بالنسبة لي، لأنه أنا رايح أحضن أولادي، للأسف أنه أنا ما لقيتش أولادي، حضنت شهادات الوفاة عن أولادي. كانت مرتي وبنتي استقبلوني في مستشفى ناصر في خان يونس، كان الوضع صعب بالنسبة لي، كيف أنا يعني أشوف مرتي وبنتي بدون أولادي.
2: لزوجة أحمد أيضا قصة موجعة، فهي التي أصيبت في مجزرة عائلتها وبين يديها استشهد أحد أطفالها وهي تحت الأنقاض.
5: 3 سنين عيدتهم أنا وبنتي لحالنا، تجربة كتير صعبة، بالذات لما أنا فقدت أولادي، إن أحمل مسؤولية بنت يعني كان عمر 11 سنة من أبوها سابها، أحمل مسؤوليتي لحالي، يعني إجا وعمر بنته 15 سنة. أنا ما استشهد أولادي، كانت أيام صعبة علي كتير.
2: على البحر يتضاعف الحنين، فمهند ومحمد وكنان وريان وليان وإيلين كان الشاطئ متنفسهم قبل سنوات، اليوم صار كل ذلك ذكرى في بضع صور.
3: لقيت الواحد بده يطلع، ما فيش يعني شيء ينبسط عليه انبساط، وهيك الاطفال هم اللي بيبسطوا الواحد، اطفالي كانوا ينبسطونا ويسبحوا قبالنا وينبسطوا ويشموا الهواء. للاسف الشديد ما لقيتش، انا حضنت شهادات الوفاه لاطفالي.
2: قتل الاحتلال أكثر من 21,000 طفل في غزة بحسب إحصائيات حكومية ودولية، كثير منهم رحلوا مع عائلاتهم وكثيرون استشهدوا وبقي ذوهم يعيشون حسرة الفقد.
6: صحيح أن قصة أحمد وأطفاله 6 قد وثقت، لكن آلاف القصص لجرائم ومجازر ارتكبتها آلة القتل الإسرائيلية لم تروى بعد، قصص وشواهد تحكي عن فظائع إبادة حدثت لشعب محتل وأعزل. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
1: إلى الجنوب اللبناني، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتعرض بلدتي حولة ووادي سلوقي جنوبي لبنان لقصف مدفعي وإطلاق نار من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي. تظهر الصور تصاعد أعمدة الدخان على نطاق واسع في محيط بلدة حولة. أطلع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الرئيس جوزيف عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإيطاليين، كما تضمن اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات جنوبي لبنان. ومن زوتر الغربية في جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. جويس، نستطلع معك أوضاع الجنوب راهنا.
7: ديما هدوء حذر يسود بلدات وأقضية جنوب لبنان صباح هذا اليوم بعد ليلة شهدت عمليات نسف وتفجير تحديدا في بلدة المنصوري في قضاء صور. قضاء صور وقضاء النبطي هما القضاءين اللذين يشهدان أكبر عدد من الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار بعدما رفضت إسرائيل تمديد وقف إطلاق النار لثمانية أسابيع إضافية كما طالب لبنان في جلسة المفاوضات الأخيرة. غالبا التصعيد الإسرائيلي يحصل في ساعات المساء وفي ساعات الليل وفجرا. طيلة يوم أمس وحتى صباح هذا اليوم، حتى السادسة من صباح هذا اليوم، كانت عمليات النسف والتفجير تتواصل في بلدة المنصوري، وهي البلدة التي ضمها الجيش الإسرائيلي إلى الاحتلال وإلى المنطقة الصفراء منذ مطلع هذا الشهر بعد أوامر إخلاء لسكانه. وهذا التصعيد الذي شهده المنصوري كان قد سبقه أيضا موجة من الاعتداءات والغارات الإسرائيلية التي ادعى الجيش الإسرائيلي بأنها أتت ردا على إطلاق حزب الله لمسيرات باتجاه جنوده الذين يحتلون مناطق في مرتفعات علي الطاهر. هذه المرتفعات التي هي خلفي تماما تشهد هدوءا تاما منذ صباح هذا اليوم مع تحليق متواصل ومكثف للمسيرات الإسرائيلية ولطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، وهو ما رصدناه كذلك الأمر على علو منخفض جدا خلال تواجدنا في بلدة عرب صليم التي تعرضت أيضا يوم أمس لغارات إسرائيلية. قال الجيش إنها أتت ردا على إطلاق المسيرات وأدت إلى سقوط شهيدة وستة جرحى. تم اليوم تشييع شهيدة البلدة في بلدة عرب صليم، فيما كان واضح حجم الدمار وأثار الصواريخ التي أطلقتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على تلك المنطقة. وبالتالي هناك ترقب خصوصا في ظل الحديث عن إمكانية حصول أي مساعي دبلوماسية في الكواليس واتصالات سياسية يمكن أن تؤدي إلى إقناع الطرفين، طرف حزب الله والجانب الإسرائيلي، بأن يتم تسليم مرتفعات علي الطاهر للجيش اللبناني. في الأيام الماضية كان الطرفان قد رفضا هذا المقترح الذي أتى من جانب الرئاسة اللبنانية، ولكن لا تزال الاتصالات مستمرة. هناك أيضا ترقب ما إذا كانت أي قناة ستفتح بين الجانب الأمريكي وحزب الله من خلال السفير الأمريكي في بيروت، الذي كان قد قال إن إذا كان لدى حزب الله شيء ليقدمه فإن الجانب الأمريكي مستعد للتواصل. ولكن حتى هذه اللحظة الميدان يبقى هو له الكلمة الفصل في كل ما يجري، فيما الاتصالات والمساعي السياسية والدبلوماسية لم تفضي إلى نتائج حتى هذه اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك من زوتر الغربية في جنوب لبنان، مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج غوري. تجري إدارة الرئيس دونالد ترامب محادثات مع الحكومة الانتقالية في فنزويلا بشأن استحواذ الولايات المتحدة على حصة في الموارد النفطية التي تمتلكها البلاد، فيما قال موقع أكسيوس إن المناقشات تتناول أكثر من 12 حقلا نفطيا. من جهة ثانية، نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن فنزويلا تدرس بجدية الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك.
8: لعبة جديدة، الولايات المتحدة تتحرك عاجلا بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 40 عاما. واشنطن تحاول دعم نفطها قبل نفاد احتياطها الاستراتيجي. تداعيات أزمة مضيق هرمز وتولي ديلسي رودريغيز رئاسة المرحلة الانتقالية في فنزويلا عاملان يمهدان الطريق أمام تطلعات ترامب التي لا يخفيها للسيطرة على القطاع النفطي الفنزويلي. موقع أكسيوس قال إن محادثات تجريها واشنطن مع كاراكاس. الولايات المتحدة تسعى للاستحواذ على حصة في الموارد النفطية لفنزويلا صاحبة أكبر احتياط في العالم. الموقع نقل عن مسؤولين أمريكيين لم يكشف هويتهما أن المناقشات تشمل أكثر من 12 حقلا نفطيا منتجا. الحقول تضم احتياطيا مؤكدا يبلغ 90 مليار برميل، يعادل نحو ثلث الاحتياطات الإجمالية المؤكدة لكاراكاس والبالغة 300 مليار برميل. رودريغيز التي تدير البلاد في أكثر مراحلها حساسية بضغوط أمريكية، فتحت فور توليها المنصب الباب أمام الاستشارات الأجنبية، لا سيما قطاع الطاقة. الإجراء مهد الطريق أكثر أمام ترامب الطامع بالاحتياطي الفنزويلي هربا من ضغوط سوق الطاقة التي يفرضها تعطل الإمداد عبر مضيق هرمز. لكن قيود منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك تشكل عثرة أمام الشره الأمريكي لنفط كاراكاس. وهكذا لم يعد مفاجئا إعلان فنزويلا عزمها دراسة إمكانية الانسحاب من المنظمة التي شاركت في تأسيسها وفق ما أوردته وكالة بلومبرغ. وتنقل الوكالة عن مسؤولين أمريكيين أن إمكانية توجه كاراكاس لتشكيل تحالف نفطي مع واشنطن بعد انسحابها من أوبيك يوجه صفعة للمنظمة ويقلص نفوذها في السوق العالمية. الانفصال إن تم لن يشكل تأثيرا سريعا على السوق، لكنه يعني تحرر كاراكاس من قيود الإنتاج وإمكانية زيادة إنتاجها على المدى الطويل، وتمكين واشنطن من تنفيذ خططها لقطاع النفط الفنزويلي بعيدا عن قيود أوبيك.
1: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أفادت الإدارة العسكرية الأوكرانية استهداف القوات الروسية من جديد موقعا لمركز تجاري في مدينة زاباروجيا، ما أدى إلى إصابة شخص واندلاع حريق في المبنى. وفي وقت سابق أعلن عن مقتل امرأة وإصابة 6 أشخاص جراء هجمات روسية استهدفت مدينة زاباروجيا ومناطق أخرى في المقاطعة خلال 24 ساعة. كما قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا قصفت خلال الليل مرافق تخزين لشركة نوفا بوشتا للخدمات اللوجستية قرب العاصمة كييف. هذا وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن المواقع المتضررة تشمل منازل خاصة ومستودعات، إضافة إلى بؤر حرائق اندلعت جراء القصف. كما أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 7 آخرين جراء غارات جوية روسية استهدفت مناطق سكنية ومنشآت مدنية في مقاطعة سومي، وتسببت في اندلاع حرائق بعدة مواقع. أوضحت الهيئة أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال شخصين من تحت أنقاض منزل خاص دمر جراء القصف. أضافت أن القوات الروسية عودت استهداف المدينة أثناء تنفيذ عمليات الإنقاذ وإخماد الحرائق، ما أدى إلى اندلاع حرائق جديدة من دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين. ونتابع تطور الجبهات من كييف مع مراسل تلفزيون العربي إياد ستيتية. إذن روسيا هاجمت في زاباروجيا وسومي مخلفة ضحايا وأضرار، فما الوضع الآن وأيضا ما الذي تقوم به القوات الروسية تجاه روسيا؟
9: نعم ديما، يبدو أن الحرب باتت تدخل مرحلة جديدة يستهدف فيها كلا الطرفين المراكز اللوجستية، وليس فقط هذه المراكز وإنما أيضا مراكز تجارية أو مستودعات تابعة لشركات تجارية في كلا البلدين. طبعا هجمات روسية كانت قد امتدت منذ ساعات المساء وحتى صباح اليوم على عدد كبير من المقاطعات الأوكرانية، بينها بطبيعة الحال العاصمة كييف والتي لم تهدأ فيها صافرات الإنذار إثر يعني رصد لمسيرات روسية، سواء كان ذلك في سماء العاصمة كما جرى صباح اليوم أو في البلدات والقرى والمدن في محيط العاصمة كييف. طبعا هناك بحسب ما ذكرته الإدارة العسكرية في مقاطعة كييف أي في محيط العاصمة، كان هناك استهداف لمخزن أو مستودعات تابعة لشركة البريد الأوكرانية نوفا بوشتا في منطقة بيلاهاروتكا، مما أدى إلى اندلاع النيران في عدد كبير من مرافق هذه الشركة في هذه المنطقة دون تسجيل إصابات. إلى ذلك أيضا كانت الإدارة العسكرية تحدثت عن استهدافات روسية في منطقة بوتشا تحديدا في منطقة ليشنيوفي. هذه الاستهدافات كانت على منازل خاصة، عدد كبير من المركبات كانت قد احترقت جراء هذه الهجمات، وأيضا عدد من المباني السكنية والمنازل الخاصة تضررت جراء الضربات الروسية. الإدارة العسكرية تحدثت عن مقتل شخص وإصابة شخصين آخرين جراء هذه الضربات على محيط العاصمة كييف. طبعا صافرات الإنذار يعني في كل تقريبا 10 إلى 15 دقيقة يعني تنطلق في العاصمة منذرة من وجود أو تحليق لمسيرات، سواء كان ذلك في محيط المدينة أو حتى في الأجواء في داخل المدينة. طبعا يعني 40 ساعة كانت استنفرت فيها فرق الدفاع وفرق الدفاع المدني طبعا ورجال الإنقاذ، إضافة إلى وحدات الدفاع الجوي التي يعني تحاول بشتى الوسائل التعامل مع هذه التهديدات الجوية الروسية. طبعا الآن يعني هي الآن نحن يعني على هذا المباشر، هناك أيضا كانت قد سجل يعني صافرات إنذار في العاصمة كييف قبل نحو ربع ساعة من الآن، ولا تزال حالة الإنذار لا تزال جارية أو سارية بعد كشف أو رصد عدد من المسيرات في محيط العاصمة كييف، مع توقع لقيادة القوات الجوية بأن تدخل هذه المسيرات إذا لم يتم طبعا إسقاطها في هذه المناطق إلى أجواء العاصمة كييف. طبعا حالة من الذعر وحالة من الترقب والحذر الشديدين يعني تسود الشارع الأوكراني. نتحدث عن سكان العاصمة وأيضا عن سكان البلدات والقرى المحيطة في مدينة كييف منذ يوم أمس وحتى اليوم بسبب هذه الهجمات المكثفة والمتكررة من قبل القوات الروسية بالمسيرات على العاصمة كييف. كنا قد شهدنا بالأمس اختناقات مرورية في الكثير من طرق العاصمة الرئيسية، وأيضا في تكدس واحتشاد عدد كبير من السكان في محطات المترو التي تعد ملاذا آمنا بالنسبة للسكان، وتدعو السلطات الأوكرانية إلى اتخاذ الحيطة والحذر حتى في من زيارة المراكز التجارية أو حتى مراكز التسوق، كما يعني جرى استهداف مركز تجاري طبعا في مقاطعة زاباريجيا أو في مدينة زاباريجيا اليوم. هذا ما تحدثت عنه الإدارة العسكرية في هذه المقاطعة، وقالت بأن هذا الاستهداف كان قد تسبب بإصابة 4 أشخاص.
1: شكرا جزيلا لك من كييف مراسل تلفزيون العربي إياد ستيتية. أعلنت الشرطة النيبالية انهيار سد مائي على جانب التبت مرة أخرى، مطالبة عمال الإغاثة بالانتقال فورا إلى مكان آمن. وكانت كل من الصين ونيبال عربتا عن خشيتهما من حدوث مزيد من الانزلاقات في منطقة الهيمالايا، حيث تسببت فيضانات مدمرة في مقتل 469 شخص على الأقل وفقدان المئات. وحذرت الصين مما وصفته بالخطر المرتفع من احتمال انهيار بحيرة تشكلت عقب تدفق هائل للوحل على جانبي الحدود. ونتابع التطورات من بكين مع مراسل تلفزيون العربي ناصر عبد الحق. تحياتي ناصر. إذن مخاوف من حصول المزيد من الانهيارات، انهيارات الطينية وإجراءات مترافقة مع ذلك، ضعنا في الصورة.
10: نعم ديما، في الحقيقة بالنسبة للصينيين هنا فما حدث قد حدث، والانهيار حدث وراح العديد من الضحايا والمفقودين، لكن الآن التخوف من تبعات هذه الكارثة، والصين تستعد لتبعات هذه الكارثة كما يقول المراقبين والخبراء هنا، بأن هناك بحيرة ضخمة قد تشكلت جراء الانهيارات وبعد تشكيلها سد في أحد الوديان في مواجهة أحد الأنهار، تشكلت هذه البحيرة على امتداد 150 مترا بعمق 50 مترا، ويقول المراقبون هنا بأنه خلال الأيام الثلاثة القادمة التي من المتوقع أن تشهد فيها تلك المناطق أمطار غزيرة ومزيد من تدفق الأنهار الفرعية إلى هذه البحيرة، تخشى السلطات بأن تزداد كميات المياه فيها مما يزيد الضغط على هذا الجسر الذي تكون، وبالتالي سيحصل انفجار له وفيضانات عارمة جديدة يمكن أن تودي إلى كوارث جديدة أخرى. وبالتالي هي حذرت جميع العاملين في مجال الإنقاذ وسكان المناطق والقرى الواقعة على ضفاف الوديان والأنهار باتخاذ كافة سبل الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأنهار خوفا من هذه الفيضانات المتوقعة. أضيف إلى ذلك ديما أن تلك المناطق هي مناطق جبال ومنحدرات وعرة للغاية، وبالتالي عندما تتدفق المياه فإنها تتدفق بقوة وتجرف كل ما في طريقها من قرى وبيوت وحتى البشر، وبالتالي ستكون تبعاتها كارثية. انحدار هذه المناطق والجبال أيضا صعب على رجال الإنقاذ والجنود من الوصول إلى تلك المناطق، خاصة وأن الوصول إليها كان في الحالة الطبيعية يتم عبر طرق بسيطة وبدائية بين الجبال، ومعظم هذه الطرق التي تؤدي إلى تلك المناطق قد انهارت بالتأكيد جراء هذه الانهيارات الأرضية، ولم يعد هناك وسائل طبيعية للوصول إلى تلك المناطق، وبالتالي يجد رجال الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى هناك وأيضا إجلاء المنكوبين في تلك المناطق أو حتى البحث عن المفقودين. هناك أنباء تشير إلى أن سدا انهار بالفعل في الجانب النيبالي وأتى على منطقة فيها نفق يقال بأنه لتوليد الطاقة الكهربائية، وما زال العديد من العمال والمواطنين محاصرين داخل ذلك النفق، وذلك ما نبهت حقيقة له الصين من أن هناك فيضانات قادمة جراء انحباس المياه في وديان تلك المنطقة. بالعودة إلى سبب هذه الكارثة، يرى الخبراء الصينيون يعني هناك آراء مختلفة بينهم، فمنهم من يرى بأن هناك كتل جليدية من أنهار جليدية في مرتفعات التبت كانت قد انزلقت، وبالتالي كما قلنا لشدة انحدار تلك الجبال والمناطق هي جرفت معها العديد من الصخور والطمي، وبالتالي أدت إلى يعني تشكيل تلك السدود عبر الوديان والأنهار، وأيضا تدفق العديد من الأنهار الفرعية إلى الأنهار الرئيسية في تلك المنطقة جعلها يعني تشكل فيضانات عارمة وكبيرة للغاية. أخيرا ديما نريد أن ننبه إلى أن في تلك المناطق عادة ما تقام هذه القرى ويسكن القرويون إلى جانب مجاري الأنهار، وبالتالي هم كانوا أول المتضررين أو هم حقيقة المتضررون من تدفق هذه المياه وجرفها لقراهم، وحتى أن هناك بعض القرى قد دمرت بالكامل ودفنت جراء مخلفات الصخور والطمي.
1: شكرا جزيلا لك من بكين ناصر عبد الحق مراسل تلفزيون العربي. قتل شخصان جراء انفجار قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة في سوريا وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية. وبحسب المعلومات الأولية، وقع الانفجار في محيط القصر العدلي، فيما سارعت قوى الأمن الداخلي إلى فرض طوق أمني قرب الموقع، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة وجمع الأدلة، فيما لم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية إضافية حول هوية القتيلين أو الظروف التي أدت إلى انفجار القنبلة، في الوقت الذي تواصل فيه قوى الأمن الداخلي إجراءاتها وتحقيقاتها. ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوماً بتعيين مصطفى عبدي المعروف بمظلوم عبدي القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية المنحلة مستشاراً للرئاسة. أعلن عبدي يوم الثلاثاء حل قوات قصد كقوة عسكرية مستقلة في خطوة ضمن خطة اندماج تم الاتفاق عليها في وقت سابق من هذا العام مع الحكومة السورية. نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد قصف قواته المدفعية مجموعة من الحوثيين في منطقة الكسارة شمال غربي مأرب الليلة الماضية. كما نشر المركز مشاهد لقصف قوات المدفعية مما قال إنه أحد المواقع الاستراتيجية للحوثيين، استهداف آخر لفرق طيران مسير لقوات الحوثيين بصاروخ موجه.
2: موجة تصعيد لا تتوقف في اليمن، وتمتد هذه المرة من البحر إلى الساحل. 3 صيادين أصيبوا وآخرون فقدوا قرب جزيرة حنيش في البحر الأحمر، ودمرت 3 قوارب جراء قصف الحوثي. عمليات البحث عن المفقودين مستمرة بحسب القوات الحكومية. حنيش لم تكن التطور الوحيد على الساحل اليمني. القوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجوماً بخمسة زوارق حوثية حاولت الاقتراب من جزر تطل على ممرات الملاحة الدولية. القوات اليمنية أعلنت أيضاً ضبط سفينة في البحر الأحمر على الساحل الغربي. أطلق الحوثيون 4 صواريخ باليستية باتجاه المخا والخوخة. وفي الحديدة تحدثت القوات الحكومية عن استهداف قرية مكتظة بالسكان شمال الخوخة بصاروخ باليستي. وفي الاتجاه المقابل القوات الحكومية تنشر مشاهد قالت إنها توثق ضربات ضد الحوثيين، مسيرات وتجمعات واستهدافات في محافظة الجوف ومناطق أخرى. التصعيد لا يجري على جبهة واحدة، في البحر زوارق ومسيرات وسفينة، وعلى الساحل صواريخ تستهدف المخا والخوخة، وفي الداخل ضربات متبادلة في الجوف وغيرها. مشهد يعيد البحر الأحمر والساحل الغربي إلى واجهة التصعيد العسكري في اليمن، فيما يشبه العودة الكاملة إلى حرب شاملة.
1: يتفاقم الخلاف بين الولايات المتحدة وكندا ضمن معركة تجارية مفتوحة تشمل رفع الرسوم الجمركية على صادرات كل منهما. فما جديد هذا النزاع وكيف تفاقم إلى هذا الحد؟ وما مواقف القوى الدولية إزاء تصاعد التوترات؟ 8 سبتمبر موعد حددته كندا لبدء فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15% و50% على أكثر من 700 سلعة أمريكية. لكن هذا الإجراء الكندي المرتقب يأتي رداً أساساً على خطوة أقدمت عليها واشنطن. الأسبوع الماضي فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جديدة بنسبة 50% على سلع كندية تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار. يأتي هذا عقب انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين، وبموجب هذه الإجراءات باتت العلاقة الاقتصادية بين أهم شركين تجاريين في القارة الأمريكية مهددة. رئيسة غرفة التجارة الكندية وصفت المواجهة بأنها فصل جديد من ملحمة تجارية مدمرة في أمريكا الشمالية. الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 900 مليار دولار سنوياً. الوقائع تظهر أن الخلاف بين البلدين يرتدي طابع تجاري، لكن إجراءات أمريكية أخرى أعطت انطباعاً بأن المسألة تتعدى ذلك لتمس سيادة كندا واستقلالها. في هذا السياق وقع الرئيس الأمريكي أمراً تنفيذياً بتغيير اسم بحيرة أونتاريو المشتركة مع كندا إلى بحيرة أمريكا. طبعا هذا القرار أثار حفيظة كندا التي رفض رئيس وزرائها تغيير التسمية متحدثا عن جذور اسم البحيرة والتي تعود إلى أكثر من 400 عام وتسبق إعلان استقلال الولايات المتحدة.

0: ينضم إلي الآن الدكتور طارق وهبي، باحث في الشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية من باريس. تحياتي لك دكتور طارق. دكتور، لن ندخل في نقاش الرسوم ومن فرض على من والنسبة وإلى ما ذلك، سنحاول نفهم معك استراتيجية ترامب تجاه هذا الأمر ومنشأ الخلاف. الخلاف لا يبدو بأنه خلاف على التسعيرات والرسوم وإلى ما ذلك، بل يعني يذهب باتجاه أمور أوسع تتعلق بالسيادة، تتعلق بهيمنة تجارية ما، هل ترى ذلك؟
1: صباح الخير ديما، شكرا للاستضافة وتحية لجمهور قناة العربي الكريم. سيدة العزيزة، صحيح ما تقولينه، القضية هي ليست قضية أرقام، لأنه طول عمره كندا هي ما نسميها الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية، يعني عدد كبير من أن ما تريده أن تصنعه الولايات المتحدة الأمريكية يصنع في كندا، وكندا تصدره إلى الولايات المتحدة الأمريكية على أساس هذه العلاقات الموجودة، وخصوصا هناك اتفاقية اسمها كوسما. هذه الاتفاقية ترفع ما يسمى من شأن العلاقات التجارية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين كندا. لكن المشكلة الكبرى هي بالرئيس ترامب، صحيح؟ يعني دعينا نقول أن في فترة من الفترات في حقبة السيد أوباما، الرئيس أوباما، كان هناك نوع من موضوع له علاقة بصناعة الشاحنات في كندا وكيفية، لأنه يجب أن يفهم الجمهور الكريم أنه عندما نقول صناعة سيارات أو صناعة شاحنات، هناك أيضا موردين أمريكيين يرسلون مثلا المحرك من الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه كندا، كندا تحاول أن تجمع وتصنع السيارة نهائيا وترسلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن مع الرئيس ترامب، المشكلة الكبرى هي المواقف الدولية التي تتخذها كندا، ليست مع الولايات المتحدة الأمريكية ولكن أكثر مع، خلينا نقول، مع دول حلف الناتو، بالتحديد باتجاه الاتحاد الأوروبي، أي شرق المحيط الأطلسي. وهذا
0: دكتور طارق، يعني ربما زيارة كارني إلى بكين أيضا لم تساعد بخصوص تهدئة ترامب يعني قليلا. طيب، حضرتك تحدثت وطرحت موضوع السيارات، وهي يعني بين الولايات المتحدة وكندا تبدو سلسلة إنتاج واحدة نوعا ما، فهل فعلا يستطيع ترامب أن لا يتأثر هو الآخر بهذا الوضع، طالما هو يراهن على أن كندا لدائقة اقتصادية ستعود إليه مستجيبة؟
1: سيدتي، معظم السيارات التي تصنع في كندا هي كرايسلر، دوتش، ويعني هي ماركات أمريكية وليست ماركات كندية. يعني السيارات الوحيدة التي تصنع في كندا وترسل غير أمريكية هي تويوتا وهوندا وبعض الشركات التي لها علاقة بستانا الجروب الأوروبي الذي يصنع رونو وغيره، بيجو وغيره. انطلاقا من ذلك، المشكلة هي أن الرئيس ترامب يعرف جيدا أنه عندما تصنع السيارة في كندا وترسل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الرابح الأكبر هو ليس في مصنع السيارة، هو الذي سيبيعها في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن انطلاقا من ذلك، هو السوق الأمريكي الداخلي الذي يستفيد مما يسمى الربح الأخير، غير الربح على كل الفترات الزمنية التي وصلت إلى تصنيع السيارة. لذلك القضية الآن هو يريد أن يضغط لكي يرجع ما يسمى هذا الانتقال باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا غير ممكن. لماذا؟ لأن كل هذه الشركات هي من أرادت أن تذهب إلى كندا. لماذا؟ لأن لديها كلفة اليد العاملة أرخص، الكلفة على الضرائب أرخص. طيب، وانطلاقا من ذلك، هذه الشركات الأمريكية تستفيد من النظام الضرائبي الكندي لكي تورد السيارة لاحقا.
0: طيب، سريعا دكتور طارق، يعني ترامب يرفع ورقة حماية الصناعة الأمريكية ليبرر هذا النزاع وهذا التشدد تجاه اتفاقية تجارية مع كندا، ولكن أيضا هذا التدهور في العلاقات يأتي قبل 170 يوم أو أقل ربما على الانتخابات النصفية، وهناك أيضا أبعاد اقتصادية ظهرت في الولايات المتحدة جراء الحرب على إيران. فهل يعني يغامر هنا برأيك ترامب بزيادة الأعباء الاقتصادية؟
1: نعم، هو يغامر، ولكن بنفس الوقت هو يلعب على المفهوم القومية الأمريكية، أنه يدافع عن أمريكا، يدافع عن حق أمريكا في موضوع له علاقة بتحديد ما يسمى الضرائب التي تفرضها أو البضائع التي تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون فرض ضرائب، وخصوصا أنه يجب أن يفرض ضرائب، بمعنى هو يريد أن يشجع الداخل الأمريكي على العودة أن يستهلك ويشتري من الولايات المتحدة الأمريكية وأن تصدر هذه الشركات باتجاه. زد على ذلك أنه هناك أيضا زيارة لرئيس الوزراء الكندي في 17 من سبتمبر باتجاه الاتحاد الأوروبي لتفعيل اتفاقية تجارية الستة الموقعة ما بين كندا والاتحاد الأوروبي، وهذا أيضا يعني يدفع برئيس الوزراء الكندي بالقول أن إذا الرئيس ترامب لا يريد أن يتعاطى معنا تجاريا سننقل كل هذا الموضوع باتجاه الاتحاد الأوروبي، فهو سوق أكبر ولدينا اتفاقية ثنائية مع الاتحاد الأوروبي تستطيع أن تخفف عنا عناء ذلك. لذلك الرئيس ترامب يحاول أن يدفع بالمفهوم القومي بالقول أنه يدافع عن الولايات المتحدة الأمريكية لكي يجذب الناخب الأمريكي بالقول أنه يدافع عن هذا الموضوع، ولكن بنفس الوقت الارتدادات باتجاه الدول الأخرى ليست لمصلحته وليست لمصلحة الاقتصاد الأمريكي.
0: شكرا جزيلا لك دكتور طارق وهبي، الباحث في الشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية، كنت معنا من باريس. أطلقت شركة سيسكو الأمريكية وكيل ذكاء اصطناعي شخصي لجميع موظفيها. تعتزم الشركة المتخصصة في تصنيع معدات الشبكات تصميم روبوتات مستقلة لإنجاز مجموعة متنوعة من المهام نيابة عن موظفيها البالغ عددهم 90,000. تثير مثل هذه التوجهات مخاوف الموظفين، حيث قررت سيسكو نفسها تسريح 4,000 موظف هذا العام. قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن الصين تطبق هيمنتها على مضمار الروبوتات الشبيهة بالبشر، وتفيد الصحيفة بأن لدى بكين قاعدة مثبتة تضم نحو 2,000,000 روبوت صناعي، أي ما يزيد بأربعة أضعاف ونصف عما تمتلكه اليابان، ثاني أكبر سوق في العالم. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو المستشار عبد الله السلحوت، خبير في تطوير الأعمال والتكنولوجيا. تحياتي أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، كأي تطور يعني طرأ على هذه البشرية يحمل معه الفرصة والتحدي. أبدأ معك بالتحدي، مخاوف موظفي سيسكو يعني محقة، وكيل الذكاء الاصطناعي قد يصبح هو القائم بأعمالهم، ف إلى أي مدى هذا التحدي يمكن التعاطي معه؟
2: نعم، هو يعني تخوف مشروع جدا. سيسكو يعني أطلقت وكيل الذكاء الاصطناعي تحت اسم ماي ايجنت، والآن هو يعمل مع 60,000 موظف حول العالم من موظفيها. سيسكو طبعا كشركة تقنية رائدة في مجال البنية التحتية، شبكات المعلومات وال منتجات السيبرانية الأخرى والآي بي تليفوني، فهي أقدمت على هذه الخطوة لزيادة إنتاجية الموظفين. الآن أصبحت إنتاجية الموظف تساوي عمله هو كموظف وكفاءة الوكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يعملون تحت إمرته أو تحت إدارته. جميع طبعا الشركات الأخرى أيضا أقدمت على خطوات مشابهة وأدخلت تقنيات الذكاء الاصطناعي في منصاتها وكمساعدين رقميين لموظفيها. هذه طبعا الخطوات هي من متطلبات العصر الرقمي وسوق الذكاء الاصطناعي لزيادة المنافسة وتقليل التكاليف الأيدي العاملة وتركيز المهام يعني الخفيفة والمتوسطة على هذه الوكلاء وإبقاء القرارات القيادية والحساسة فقط في أيدي الموظفين البشريين.
0: والمنافسة والروبوتات تبدو الولايات المتحدة في مكان متأخر جدا إذا ما قارناها بالصين. بداية، لماذا الصين تستحوذ على المرتبة الأولى، وهل تستطيع الولايات المتحدة اللحاق بها؟
2: يعني في موضوع الروبوتات الشبيهة بالبشر، الصين تصنع أو تتفوق في الجسد، والولايات المتحدة لا زالت تتفوق في الدماغ أو العقل. يعني ليست هناك هيمنة مطلقة للصين، ولكن الصين نتيجة الفترة السابقة يعني تطورت كثيرا في مجال إنتاج المستشعرات والمحركات والأكتويترز وغيرها من القطع التي برزت في السيارات الكهربائية وفي الإلكترونيات المنزلية الاستهلاكية. هذه وفرت قاعدة تكنولوجية لسيطرتها تماما على بناء أجساد الروبوتات البشرية. أما الدماغ لا زال هناك يعني فجوة صراحة تتقدم الولايات المتحدة في هذا المجال، ولكن الصين تلاحقها أيضا في هذا المجال. ليس هناك يعني تفوق صريح للصين، هناك
0: تفوق في جزئية
2: نعم.
0: تمام، شكرا جزيلا لك المستشار عبد الله السلحوت الخبير في تطوير الأعمال والتكنولوجيا.
2: شكرا.
0: وسط حراك دبلوماسي مستمر لإعادة المحادثات بين واشنطن وطهران، أشارت صحف أجنبية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن على سياسة الضغط الاقتصادي على إيران ويريد تحقيق نصر بطريقة أو بأخرى، مما يعقد الجهود. نتابع تقرير الصحف وعلى رأس الساعة تلقاكم رولا حيدر.
3: في صحيفة لوفيغارو الفرنسية رأى جورج مالبرونو أن الحرب على إيران والفشل في الإطاحة بالنظام أديا إلى تراجع النفوذ الأمريكي وزيادة عزلة إسرائيل، واعتبر أن النتيجة الأبرز لهذه الحرب أنها رسخت تحالفات جديدة بين دول المنطقة خارج نطاق النفوذ الأمريكي، مشيرا إلى اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا. وبحسب الكاتب فإن الثقة التي كانت تتمتع بها أمريكا لفترة طويلة تآكلت وانهارت تماما عندما شن دونالد ترامب دون سابق إنذار حربه على إيران مع إسرائيل، وهو يعلم أن حلفائه في الخليج كانوا ضدها، وفي الوقت الذي كانت تجري فيه مفاوضات في عمان بين الأمريكيين والإيرانيين. وبينما رأى مالبرونو أيضاً أن الحرب زادت من عزلة إسرائيل، أضاف أن طهران التي ترفض التخلي عن سيطرتها على مضيق هرمز تصر على ترسيخ أهدافها الاستراتيجية، ومن بينها تشكيل بنية أمنية إقليمية جديدة وتقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. في مجلة The Atlantic الأمريكية كتب جوناثان ليمير ونانسي يوسف عن الأسباب التي تدفع ترامب لإعلان حرب اقتصادية على إيران، وأشار إلى أن قلة الخيارات المتاحة دفعت إدارة ترامب إلى حملة ضغط اقتصادي على أمل تضييق الخناق على إيران حتى لا يجد قادتها خياراً سوى العودة إلى المفاوضات. وبينما لفت إلى أن استراتيجية جديدة هدفها تحويل أنظار الناخبين عن الصراع مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، أضاف أن ترامب سبق أن اعتمد على حملة الضغط الأقصى الاقتصادي في ولايته الأولى لمحاولة إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي، لكن يبدو أن النظام مستعد لتحمل الضغط، كما تنطوي استراتيجية ترامب على مخاطر سياسية، فإذا أثبتت إيران صمودها من جديد فقد تستمر حملة الضغط إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، ما يعني ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة. صحيفة نيويورك تايمز ناقشت احتمال تجدد الحرب بين السعودية والحوثيين، وأشارت إلى أنه بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن والمطارات والمنشآت النفطية يبدو أن السعودية تستعد لحرب جديدة ضد الجماعة بحسب المحللين، مما قد يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات في الشرق الأوسط. وقال مسؤول سعودي للصحيفة إن المملكة تفضل السلام، لكنها مستعدة للحرب مع الحوثيين وستدافع عن نفسها بأي وسيلة. وأضاف أنه إذا استمر الحوثيون في تصعيد هجماتهم فإن السعودية ستكون على استعداد لشن غارات جوية لدعم الحكومة اليمنية. وبينما لفتت الصحيفة إلى أن أهداف السعودية في حال عودتها إلى حرب شاملة مع الحوثيين ليست واضحة، لكنها قد تفتح جبهة جديدة في الحرب الأمريكية مع إيران، نقلت عن مراقبين أن السعودية قد تسعى إلى إضعاف الجماعة والضغط عليها للتفاوض على حل للحرب في اليمن. نبقى في صحيفة نيويورك تايمز التي أشارت إلى أن السيناتور الأمريكي كريس فان هولين يطالب مع مجموعة من الديمقراطيين إدارة ترامب بتزويد الكونغرس بتقرير مفصل عن ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت الصحيفة أن هذا الإجراء يستند إلى أحد بنود قانون المساعدة الخارجية الأمريكي الذي يسمح للمشرعين بطلب معلومات بشأن سجل حقوق الإنسان لأي دولة تتلقى مساعدة أمنية أمريكية، ولفتت إلى أن القرار يركز على 9 مواطنين أمريكيين على الأقل قتلوا في الضفة الغربية منذ يناير 2022، ويجادل بأن السلطات الإسرائيلية لم تعاقب المسؤولين، وأن الوكالات الأمريكية فشلت في إجراء تحقيقاتها المستقلة أو تقديم معلومات بشأن التحقيقات القائمة. كما أن القرار الذي وقعه 10 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ يحظى بأولوية خاصة، ما يعني أن كريس فان هولن يستطيع فرض التصويت عليه حتى لو رفض قادة الحزب الجمهوري طرحه للتصويت. في ملف أوكرانيا، رأت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحرب الجوية بين روسيا وأوكرانيا تدخل مرحلة جديدة، حيث يتبادل الطرفان الضربات في معركة تتسبب في اتساع رقعة الدمار وارتفاع عدد الضحايا المدنيين، واعتبرت أن موسكو تراهن على كسر إرادة الشعب الأوكراني لتحقيق الاختراق الذي عجز جيشها عن تحقيقه، فيما تريد كييف جعل الغزو الروسي مكلفاً جداً من خلال شل الصناعات التي تشكل عماد اقتصادها. ورأت الصحيفة أن اتساع رقعة الهجمات وتزايد حدة الضربات يعني أن كلا الطرفين يعتقدان أنهما بعيدان عن الانهيار والاستسلام، ما يشير بوضوح إلى أن نهاية الحرب لا تزال بعيدة. وأضافت أن سياسة كل من كييف وموسكو فيما يتعلق بالضربات الجوية والطائرات المسيرة تبدو مختلفة عن الأخرى، إلا أن المواقع المستهدفة لدى الجانبين تنبئ بحرب جوية طويلة الأمد.
4: ساعات أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعناوين. عراقجي يصف مباحثاته مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالبناءة، ويقول إن العودة إلى الدبلوماسية ليست مستحيلة، ويطالب واشنطن بالوفاء بالتزاماتها. اعتداءات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، ومصادر طبية تؤكد استشهاد 3 مواطنين من عائلة واحدة في قصف على مدينة خان يونس. هجوم روسي يستهدف مرافق تخزين لشركة خدمات لوجستية قرب كييف، وقصف على مركز تجاري في مدينة زابوروتشيا الأوكرانية. بعد تحذير الصين ونيبال من انزلاقات وموجة فيضانات جديدة، انهيار سد مائي على جانب التبت، وبكين تعلق عمليات الإنقاذ في مركز منطقة الكارثة.

0: البداية من آخر التصريحات بشأن الملف الإيراني، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليست مستحيلة، واصفاً النقاشات التي جمعته برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالبناءة. في المقابل، نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر قولها إن الرئيس الأمريكي أبلغ الوسطاء مراراً بعدم رغبته في العودة إلى مذكرة التفاهم، وأنه سيواصل سياسة الضغط الاقتصادي على إيران.
1: واشنطن تعيد رسم قواعد اللعبة مع طهران من جديد، دافعة الأوضاع من مساحة التفاوض إلى منطقة أشد، عنوانها الضغط الاقتصادي والحصار البحري. في وقت تسير فيه المفاوضات على رمال متحركة، فاقدة الزخم الذي يسمح بالقول إنها تقترب من تسوية، لكن الرسائل القادمة من طهران ما تزال أقل ميلاً إلى أغلاق الباب بالكامل. وفي جديدها، وزير الخارجية الإيراني أشار في مرونة لافتة إلى أن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليست مستحيلة، لكن ممارسة الضغط الأمريكي في المقابل لا يجدي نفعاً، وأن الطريق إلى تسوية مستدامة يمر عبر بناء الثقة، واصفاً النقاشات التي جمعته برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالبناءة. وبين الرسائل الإيرانية والحسابات الأمريكية مسافة آخذة في الاتساع. وول ستريت جورنال أشارت إلى أن ترامب أبلغ الوسطاء مراراً وتكراراً أنه لا يرغب في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم، وأنه يميل بدلاً من ذلك إلى مواصلة تجديد سياسة الضغط الاقتصادي وانتظار نتائج استراتيجية يقول إنها ستدفع إيران إلى تقديم تنازلات. وبالتوازي، تستمر الإدارة الأمريكية بحملة المنبوذ الاقتصادي في محاولة لقطع ما تبقى من شرايين التمويل والتجارة التي يعتمد عليها الاقتصاد الإيراني. فواشنطن لا تبدو في عجلة من أمرها للعودة إلى طاولة التفاوض ما دام الضغط الاقتصادي مستمراً، فيما تراهن طهران على أن كلفة التصعيد لن تكون أقل على الولايات المتحدة. وفي خضم التطورات، لا يغيب هرمز عن الطاولة ولا عن حسابات الطرفين، حيث أكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن أي سفينة لم تدخل ميناء إيرانيا أو تغادره إلا بإذن من القوات الأمريكية، بالتزامن مع إعلان عن نجاحها في إزالة الألغام البحرية من ممرات الشحن الدولية في المضيق. مشهد حالي يقف على خط فاصل بين كسر الجمود وفرض الإرادة.
0: هدد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري بإمكانية اتخاذ بلاده إجراءات هجومية في حال استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، مشيرا إلى أن سيناريو إغلاق الحرس الثوري لمضيق هرمز كان جاهزا منذ ثمانينات القرن الماضي.
2: سباه السال 66
3: للحرس الثوري برنامج لإغلاق مضيق هرمز منذ ثمانينيات، كان لديه توقع لما نحن فيه الآن منذ تلك المرحلة. لم نغلق مضيق هرمز وسمحنا للجميع بالعبور طيلة العقود الماضية كي لا نتهم بالتقصير، على العكس تماما، هم المقصرون وهم من دفعونا لهذا القرار.
0: وينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام، لنقف معك على آخر التصريحات الإيرانية، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى طهران، والحديث الآن عن أن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحا.
4: رسميا هناك استقبال إيجابي لهذه الزيارات الثلاث، وقد ألمح أيضا إسماعيل كوثري المتحدث أو العضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إلى تلقي طهران لرسائل عبر هذه الدول الثلاث من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التصعيد عند مضيق هرمز، وكأن واشنطن تحاول تفعيل ورقة الدبلوماسية أيضا على عكس ما يتحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الحين والآخر على أنه لا ينوي التفاوض حاليا بأي شكل من الأشكال مع الجانب الإيراني. ولكن دعيني أبدأ بالبيان الذي خرج قبل قليل عن الخارجية الإيرانية والذي ندد بحملة الضغوط الاقتصادية القصوى الأمريكية أو ما يسمى بالنورماندي الاقتصادي الأمريكي ضد الجانب الإيراني. البيان ألمح إلى أن المشاركة في تنفيذ العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ضد إيران تعد تواطؤا مع واشنطن في فرض إرادة الدولة على الآخرين. هذا يعني أن المشاركة في تقويض أو يعني أنها مشاركة في تقويض أهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وقوانين محكمة العدل الدولية القاضية بالسماح باستمرار سلاسل الإمداد وحركة التجارة الحرة ومنع وعدم منع أي دولة من الحصول على المواد الأساسية والأدوية وغيرها، مع تهديد من قبل الخارجية الإيرانية لهذه الدول التي سترضى أو ستقف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ هذه الحملة أو ستعترف بنتائجها بشكل من الأشكال. بالعودة إلى التصريحات الإيرانية الرسمية، كما قلنا هناك استقبال وتلقي إيجابي لهذه الزيارات الثلاث. هناك تأكيد من ناحية أخرى إيرانيا على أنه لن يتم فتح مضيق هرمز قبل أن تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية ما عليها من خطوات، نعني هنا البنود التي تسعى إيران لأن تقوم واشنطن بالالتزام بها، البنود الخمسة الأولى، البند الأول والرابع والخامس العاشر والحادي عشر من أصل 14 بندا تستكمل بموجبها إيران والولايات المتحدة الأمريكية وفق مذكرة التفاهم عملية وقف الحرب نهائيا وإعادة فتح مضيق هرمز وإعادة حركة الملاحة إلى شكلها الطبيعي. ما يزال الطرفان في مراحل متأخرة جدا، ما يزالان عالقان في البند الخامس.

0: يوم أمس بعد لقاء وزير
1: رئيس الوزراء القطري في سياق موضوع الألغام
0: من قبل البرلمان الإيراني.
1: كيف علقت إيران على التصريحات الأمريكية بأن الولايات المتحدة قامت بإزالة جميع الألغام؟
0: إن وضعنا التصريحات الإيرانية والأمريكية مقابل بعضها نرى بأنها متناقضة تماما. كل ما يقوله الأمريكيون ينفيه ويرفضه الإيرانيون جملة وتفصيلا والعكس بالعكس. تقول إيران بأنه وفق مذكرة التفاهم لا يحق لأي أحد المساس بمسألة الألغام. إيران وحدها وفق البند الخامس هي المسؤولة عن عملية إزالة هذه الألغام. إن أرادت أن تشرك أطرافا أخرى إقليمية أو دولية فهذا شأن إيراني بامتياز، لا يحق لأمريكا التدخل بهذه المسألة. وهذه هي إحدى نقاط الخلاف بطبيعة الحال رولا، لأن البند الخامس هو كما قلنا قبل قليل بأنه نقطة الخلاف، وهناك سوء تفاهم أو سوء قراءة قانونية من كلا الجانبين. البعض يراها بأنها مقصودة بشكل أو بآخر، لأن الطرفان في تلك المرحلة عند توقيع مذكرة التفاهم في حزيران يونيو الماضي لم يكن هناك رغبة لديهما بالجلوس إلى طاولة المفاوضات أو التوصل إلى حل دبلوماسي بشكل سريع، وجرى تأجيل هذه المفاوضات على ما يبدو والدخول في مناوشات عسكرية امتدت لأسابيع تابعناها جميعا خلال الشهر الماضي قبل حصول التهدئة المطلوبة. مسألة إزالة الألغام من مضيق هرمز هي مسألة ربما تعتبر شكلية بالنسبة للجانب الإيراني، تحصيل حاصل هي جزء صغير جدا من مسألة ملف مضيق هرمز بالكامل. إسماعيل كوثري قال بأن هذه الخطة موجودة على طاولة الحرس الثوري الإيراني منذ ثمانينيات القرن الماضي، وأن إيران كانت تعد العدة ربما لنوع من التصعيد الأمريكي في مرحلة ما بعد فشل العمل العسكري ضد الجانب الإيراني كما تتحدث إيران دائما. ما يعني بأن سيناريو إزالة الألغام أو وضعها أو التعاون مع أي طرف إقليمي أو دولي لإزالتها هو أيضا مأخوذ بالحسبان من قبل الجانب الإيراني. السؤال أو الفكرة الأهم هي الآن رولا، من سيقوم بفتح مضيق هرمز أو كيف سيجري فتح مضيق هرمز في نهاية المطاف؟ لأن الأمر سيعود بنتائج إيجابية جدا على حركة الملاحة وسلاسل الإمدادات سواء في المنطقة أو على مستوى العالم، لكن هناك صراع على مستوى بناء السردية السياسية والإعلامية من كلا الطرفين. تحاول دول الوساطة ربما إزالة الخلافات وتقريب وجهات النظر والعودة بالطرفين إلى طاولة المفاوضات، رغم حديث الجانب الأمريكي عن أنه لا ينوي التفاوض حاليا مع طهران. هناك خشية إيرانية بالفعل من أن يكون هناك نوايا أمريكية لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تمتد هذه المناوشات والمماطلات إلى ما بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، ليعود بعدها الجانب الأمريكي للقيام بعمل عسكري ضد الجانب الإيراني يكون أشد هذه المرة، وهي هذه الفترة المتبقية والمحددة بربما بستين يوما أو أكثر قليلا هي المدة التي ينبغي على الجميع بما فيهم الجانب الإيراني ربما للتحرك لخفض أي مسار تصعيدي والعودة بشكل من الأشكال إلى طاولة المفاوضات. والإيرانيون والأمريكيون معروفون بأنهم وبحسب الكثير من القراءات يعتمدون المماطلة ربما والاعتماد على الأمتار أو اللحظات الأخيرة قبل إعلان أي شيء مهم في هذا الصدد، والتجارب السابقة بما فيها مذكرة التفاهم تقول عن ذلك الكثير.
1: شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. إذن ونشير إلى الأخبار العاجلة ومراسلة التلفزيون العربي التي تنقل لنا عن قصف مدفعي إسرائيلي يطال بلدة المنصوري جنوب لبنان. إذن مراسلة التلفزيون العربي تنقل عن قصف مدفعي إسرائيلي يطال بلدة المنصوري جنوب لبنان. نذهب إلى التطورات في قطاع غزة الآن، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد 3 مواطنين في قصف على مدينة خان يونس. المواطنون 3 من عائلة واحدة بينهم شقيقان قضوا في غارة إسرائيلية على منطقة القرارة شمال خان يونس جنوبية قطاع غزة. للمزيد ينضم إلينا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد لنعرف معك تفاصيل هذا الاستهداف لخان يونس والذي أدى إلى استشهاد 3 من عائلة واحدة.
2: رولا، غارة من المسيرة الإسرائيلية استهدفت مواطنين كانوا بالقرب من منزلهم في شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

0: استهدفتهم مسيرة إسرائيلية أثناء تواجدهم في تلك المنطقة، واستشهد 3 جميعهم من عائلة واحدة، نقلوا عبر مركبة مدنية باتجاه مستشفى ناصر الحكومي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. بلا شك سبق هذا الحادث أيضا عملية استهداف لأحد الشبان في شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأدى ذلك لإصابة شاب جرح نصفت بالخطرة، وصل إلى مستشفى الشهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. منذ ساعات الصباح قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملية إطلاق النار باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، كما توغلت أيضا آليات للاحتلال الإسرائيلي في جنوب شرق مدينة غزة وأيضا في شمال مخيم البريج، بالتزامن مع إطلاق النار من قبل الطائرات المروحية الإسرائيلية باتجاه هذه المناطق. وبالتالي نحن لازلنا نتحدث عن خروقات مستمرة وغارات أيضا من حين لآخر ينفذها الجيش الإسرائيلي، بالتزامن أيضا مع استمرار لأعمال الجيش الإسرائيلي وفرض مزيد من الوقائع على الأرض، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي توسعة بعض المواقع العسكرية ويقوم بإعادة التموضع في بعض المناطق داخل الخط الأصفر، وأيضا تنفيذ ما تبقى من عمليات هدم ونسف لمنازل المواطنين المتواجدة في هذه المناطق بصورة عامة.
1: شكرا لك من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. قتلت إسرائيل 6 أطفال للمواطن أحمد الساقلي في غزة قبل أن تعتقله من داخل الضفة الغربية وتفرج عنه ليعود إلى القطاع لحياة عنوانها ذكريات الفقد والحسرة. كما قتل الاحتلال خلال حرب الإبادة أكثر من 21 ألف طفل في غزة بحسب إحصاءات حكومية ودولية.
2: بعد نحو 3 أعوام من الغياب يسير بين الذكريات. هذا أحمد السيقلي وهذه أسرته، زوجة وست شهادات وفاة لأطفال قتلتهم إسرائيل، وطفلة ناجية وحيدة لم تظهر معنا لظروف خاصة.
3: عمره 16 سنة لما استشهد. طبعاً
2: أحمد الذي غادر غزة قبل الحرب إلى داخل الخط الأخضر من أجل العمل عاد خالي الوفاض بعد أن علق هناك طوال سنوات الحرب، تلقى خلالها صدمة استشهاد أبنائه، كما تلقى الصفعات والضرب أيضا حين اعتقله الاحتلال لنحو شهر قبل أن يفرج عنه.
3: كان شعور صعب جدا بالنسبة لي، لأنه أنا رايح أحضن أولادي، للأسف إنه أنا ما لقيتش أولادي، حضنت شهادات الوفاة عن أولادي. كانت مرتي وبنتي استقبلوني في مستشفى ناصر في خان يونس. كان الوضع صعب بالنسبة لي، كيف أنا يعني أشوف مرتي وبنتي بدون أولادي.
2: لزوجة أحمد أيضا قصة موجعة، فهي التي أصيبت في مجزرة عائلتها وبين يديها استشهد أحد أطفالها وهي تحت الأنقاض.
4: 3 سنين عيطتهم أنا وبنتي لحالنا، تجربة كتير كتير صعبة، بالذات لما أنا فقدت أولادي، أن أحمل مسؤولية بنت يعني كان عمر 11 سنة لما أبوها سابها، أحمل مسؤوليتي لحالي، يعني إجا وعمر بنته 15 سنة. أنا ما استشهد أولادي كانت أيام صعبة علي كتير.
2: على البحر يتضاعف الحنين، فمهند ومحمد وكنان وريان وليان وإيلين كان الشاطئ متنفسهم قبل سنوات، اليوم صار كل ذلك ذكرى في بضع صور.
5: لقيت الواحد بده يطلع ما فيش يعني شيء ينبسط عليه انبساط، وهيك الأطفال هم اللي بيبسطوا الواحد، أطفالي كانوا ينبسطونا ويصبحوا قبالنا وينبسطوا ويشموا الهواء. للأسف الشديد ما لقيتش، أنا حضنت شهادات الوفاة لأطفالي.
2: قتل الاحتلال أكثر من 21 ألف طفل في غزة بحسب إحصائيات حكومية ودولية، كثير منهم رحلوا مع عائلاتهم وكثيرون استشهدوا وبقي ذووهم يعيشون حسرة الفقد.
6: صحيح أن قصة أحمد وأطفاله الستة قد وثقت، لكن آلاف القصص لجرائم ومجازر ارتكبتها آلة القتل الإسرائيلية لم تروى بعد، قصص وشواهد تحكي عن فظائع إبادة حدثت لشعب محتل وأعزل. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.

0: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلاً مدناً وقرى وبلدات في الضفة الغربية، منها المنطقة الغربية لجنين ونابلس والقدس والخليل وطوباس وقلقيلية. وأفادت مصادر محلية باعتقال شاب خلال اقتحام مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة بعد مداهمة منزله، إلى جانب اعتقال 3 شبان خلال اقتحام بلدة كفردان غربية جنين. ونفذت قوات الاحتلال أكثر من 25,000 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوري.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: A New Day كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. A New Day كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إنا كنا راديو الحرية
1: 92.7 بالعشرة FM.
2: القصر العدلي في مدينة الحسكة وفق ما أفادت وسائل إعلام سورية، وبحسب المعلومات الأولية وقع الانفجار في محيط القصر العدلي، فيما سارعت قوى الأمن الداخلي إلى فرض طوق أمني قرب الموقع، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة وجمع الأدلة، فيما لم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية إضافية بشأن هوية القتيلين أو الظروف التي أدت إلى انفجار القنبلة، في الوقت الذي تواصل فيه قوى الأمن الداخلي إجراءاتها وتحقيقاتها. للمزيد ينضم إلينا من دمشق مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى. أهلا بك قحطان، نريد أن نقف معك إن كان هناك أي تفاصيل جديدة رشحت حول هذا الانفجار، وإن كان هناك يعني سياق ما يمكن أن توضع فيه تعطي مؤشرات معينة خاصة بخصوصية منطقة الحسكة، وأيضا خاصة بإعلان مظلوم عبدي عن حل قوات سوريا الديمقراطية قبل أيام وتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.
3: مرحبا رولا، حتى الآن المعلومات التي لدينا تشير إلى مقتل شخصين، رجل وطفل، جراء انفجار قنبلة يدوية في ساحة السلام بالقرب من القصر العدلي في مدينة الحسكة. بحسب مدير صحة الحسكة فإن الرجل في العقد الثالث من العمر، بينما يبلغ الطفل نحو 13 عاما، وقد فارقا الحياة متأثرين بإصابتيهما، فيما لم تعرف هويتهما بشكل رسمي حتى الآن، طبعا لعدم وجود أي ثبوتيات معهما خلال وصولهما إلى المشفى. الانفجار وقع قرابة 9:30 صباح هذا اليوم، وبعده مباشرة طوقت القوى الأمنية المكان، وأيضا بدأت الجهات المختصة بالتحقيق في ملابسات الحادثة. حتى اللحظة لا توجد رواية رسمية يعني توضع أو توضح كيف انفجرت القنبلة، وهل كانت بحوزة أحد الأشخاص أم ألقيت في المكان، ولذلك لا يمكن حتى الآن الحديث عن استهداف مباشر للقصر العدلي. أيضا من المهم الإشارة إلى توقيت هذه الحادثة، لأن القصر العدلي نفسه كان يستعد للعودة إلى العمل بعد إعلان رسمي عن تفعيل القصر العدلي ومحاكمة وأيضا محاكم محافظة الحسكة مطلع شهر أيلول المقبل، ضمن خطوات إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في محافظة الحسكة. لكن حتى الآن لا توجد أي معطيات تربط بين هذا المسار وبين أيضا الانفجار. هذه النقطة تذكر فقط كخلفية مرتبطة بالمكان وأيضا بالتوقيت. كانت المعلومات الأولية قد تحدثت عن إصابة طفل آخر، لكن هذه المعلومة لم تحسن بشكل رسمي حتى اللحظة، والحصيلة بقيت المؤكدة حتى الآن هي مقتل رجل وطفل، فيما تبقى أسباب الانفجار وكيفية وقوعه قيد التحقيق، وبانتظار ما ستعلن عنه الجهات المختصة خلال الساعات القليلة القادمة.
2: شكرا لك من دمشق مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى. إلى السودان الآن، حيث أعلنت السلطات السودانية إلغاء حظر التجوال في ولاية الخرطوم بعد نحو عامين من فرضه، على خلفية الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. بموجب القرار بات بإمكان المواطنين التحرك في جميع الأوقات، فيما دعت السلطات المواطنين إلى حمل مستندات إثبات الهوية عند التنقل خلال ساعات الليل المتأخرة مع استمرار انتشار القوات الأمنية المشتركة. ميدانيا، قتل 8 مدنيين وأصيب عشرات في غارة بمسيرة استهدفت منطقة أمشرو شمال شرقية محلة صودري بولاية شمال كردفان. وقالت مجموعة محامو الطوارئ في بيان إن الهجوم دمر 4 عربات مدنية قبل أن تعاود المسيرة ذاتها استهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم. أكد البيان عدم وجود أي حضور عسكري أو مواجهات في المنطقة وقت الاستهداف، معربة عن إدانتها للهجوم الذي قالت إنه ينتهك القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جريمة حرب وفق تعبيرها. وطالبت بوقف الهجمات على المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الطبية وإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين. للمزيد ينضم إلينا من بورت سودان مراسل التلفزيون العربي أحمد ضو البيت. أهلا بك أحمد. إضافة إلى التطورات الميدانية البارزة، نريد منك إطلالة على القرار الذي أعلنته السلطات السودانية في الخرطوم وإلغاء حظر التجوال في الخرطوم بعد عامين من فرضه. هذه الخطوة، لماذا شعرت السلطات السودانية الآن بأنه يمكن أن تتخذ هكذا قرار، وكيف يتم التفاعل معه؟
4: بشكل كبير جدا السلطات يعني بنت هذا القرار على التحسن الكبير بالنسبة للأوضاع الأمنية في ولاية الخرطوم بعد أن بسطت القوات المسلحة السودانية السيطرة الكاملة على ولاية الخرطوم، وكذلك قامت الشرطة السودانية بإجراء مسوحات كاملة في ولاية الخرطوم. وبالتالي لجنة أمن ولاية الخرطوم قررت رفع حظر التجوال المفروض على ولاية الخرطوم، وهي دلالة على أن الأمن قد الولاية قد تعافت تماما. بالإضافة إلى ذلك، فإن ولاية الخرطوم عاد إليها المواطنون من خارج السودان ومن داخل السودان، وبالتالي تعتبر الآن ولاية الخرطوم هي من أكثر المناطق أمنا في السودان نسبة للتحسن الكبير في الوضع الأمني في ولاية الخرطوم. لجنة أمن ولاية الخرطوم أشارت إلى أن المواطنين يمكنهم التحرك بحرية في جميع الأوقات في ولاية الخرطوم، وهنالك بعض الاشتراطات تتمثل في الارتكازات الأمنية التي تتواجد في الشوارع الرئيسية. طالبت من المواطنين أخذ المستندات الرسمية التي تثبت هويتهم، خاصة الذين يتحركون في الأوقات الليلية المتأخرة، وبالتالي هي رسالة أيضا خارجية وسياسية أن الأوضاع وأن العاصمة بدأت تتعافى من الحرب التي كانت موجودة في هذه المنطقة، بالرغم من أن الحرب لم تتوقف في أجزاء واسعة من السودان. تطورات ميدانية متسارعة واشتباكات على الدوام في إقليم النيل الأزرق بالتحديد. عادة في مثل هذه الأيام أيام الخريف دائما ما تقل حدة المواجهات العسكرية في السودان دائما ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ولكن قوات الدعم السريع صعدت من عملياتها العسكرية تحديدا في ولاية النيل الأزرق، حيث تدور منذ الصباح الباكر مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقة سركم، وهي واحدة من المناطق التي استعادتها القوات المسلحة السودانية. كذلك القوات المسلحة السودانية تستهدف تجمعات وتحركات لقوات الدعم السريع التي سيطرت مؤخرا على مدينة الكرموك وكذلك منطقة جيسان، وما زالت القوات المسلحة السودانية تتصدى لهجمات متتالية من قبل قوات الدعم السريع في تلك المناطق. حرب المسيرات هي الأخرى متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. مؤخرا بحسب البيانات الصادرة عن القيادة العامة للجيش السوداني أشارت إلى إسقاط ما لا يقل عن 5 طائرات مسيرة في الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى أن لجنة هيئة محامو الطوارئ أشارت قبل قليل في بيان إلى أن طائرة مسيرة مجهولة قصفت منطقة في سودري، وهذه المنطقة مأهولة بالسكان. بحسب لجنة أو هيئة محامو الطوارئ أشارت إلى أن المنطقة لا توجد فيها مظاهر عسكرية في تلك المنطقة، ولم تحدد هذه يعني الهيئة مسؤولية أي طرف بالقيام بقصف هذه المنطقة، ولكن أكدت أن القتلى في تلك المنطقة 8 من المدنيين في منطقة سودري بالتحديد، وهي قرية من القرى التي تقع في صدر قرية أم شيرو.
2: نعم، شكرا لك من أم درمان مراسل التلفزيون العربي أحمد ضو البيت. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث شنت روسيا بالصواريخ البالستية والقنابل الموجهة سلسلة من الهجمات على الأراضي الأوكرانية، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى في مقاطعات جنوبي وشمال وشرق البلاد. هذا فيما استهدفت المسيرات الأوكرانية مصفات نفط قرب العاصمة الروسية موسكو.
5: تصعيد ميداني هو العنوان الأكثر حضوراً على صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، فعقب موجة مكثفة من الصواريخ الباليستية تلقتها العاصمة كييف توسع موسكو من نطاق ضرباتها نحو أهداف لوجستية تحصد في طريقها عشرات الضحايا من المدنيين، قتلى وجرحى جراء حرائق متفرقة اندلعت في أحد المراكز التجارية في مدينة زاباروجيا، وهجمات متفرقة على مقاطعة خيرسون جنوباً، وانتشال ضحايا من أسفل مبان دمرت في سومي شمالي البلاد، في حين أعلنت شركة نوفا للخدمات البريدية سقوط قنابل جوية موجهة على مرافق تخزين تابعة لها قرب العاصمة كييف. هو صيف دام في أوكرانيا، تقول الأمم المتحدة، مصنفة الشهر المنصرم بالأعلى في عدد الضحايا منذ بداية الحرب، ليتجاوز عدد القتلى من المدنيين 1300 منذ بداية العام. في المقابل تحدث كييف من بنك أهدافها باتجاه العمق الروسي، وتعلن عن مزيد من التطوير لترسانتها العسكرية لتستهدف في آخر موجاتها محيط مصفاة نفط ياروسلافل قرب العاصمة موسكو، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير أكثر من 400 مسيرة أوكرانية في ليلة واحدة فوق مناطق متفرقة. هي مواجهات تشتد حدتها بانتظار ساحة تفاوض تفضي إلى فرض تسوية.
2: للمزيد ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. أهلا بك سعد، لنقف معك على آخر التطورات الميدانية وكذلك أيضا ما يجري على الصعيد السياسي، سواء من تصريحات تستقبلها روسيا على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو حتى مواقف تعلنها تجاه بريطانيا نتيجة لحراكها الأخير مع أوكرانيا.
6: تحياتي رولا، دعيني أبدأ بالتطورات السياسية المهمة، وأهم هو حوار جاء لوزير الخارجية الروسي مع قناة إربيكا الروسية المحلية، وهي صحيفة كبرى ومؤسسة إعلامية كبرى، جدد فيها الموقف الروسي تجاه المسألة الأوكرانية بتحديد وتوضيح للعلاقات مع واشنطن على أنها علاقات منفردة والعلاقات مع الأوروبيين. لافروف أعاد التذكير مرة ثانية باتفاقات أنكوريج التي تمت بين بوتين وترامب العام الماضي منذ عام تقريبا، وقال باستخدام لغة شعبية حتى، كانت لدينا كلمة رجال أو كلمة رجال حسب ما يقال، اتفقنا، هذا الأمر لا يحتاج إلى كتابة، ما يعني أنه كان هناك اتفاقا ما بين بوتين وترامب للتسوية في أوكرانيا، لكنه عطف على هذا الكلام بالقول أن التراجع الأمريكي سببه هو الموقف الأوروبي. وهنا تفصيل أو إحداث فارق بين الموقفين، الأمريكي الذي يرغب في التسوية وكان يرغب في التسوية، والأوروبي الذي هو السبب في التصعيد. وفي ذات السياق، عطفا على ما صرحت به المتحدثة باسم الخارجية بالأمس، وعطفا على ما قاله المتحدث بالكريملين أيضا بالأمس، يكيل لافروف التهم للأوروبيين وتحديدا يخص البريطانيين والفرنسيين بأنهم وراء التصعيد وأنهم العقبة الرئيسية الآن أمام مسار التسوية في أوكرانيا. إذن الوضع كالتالي، أن التسوية في أوكرانيا باتت بعيدة بسبب الموقف الأوروبي، وأنه لا يمكن الحديث عن تجميد للصراع. روسيا ترفض وقف إطلاق النار والكلام هنا للافروف، روسيا ترفض تجميد الصراع والكلام هنا للافروف. وإذا ربطنا التصريحات السياسية الحديثة للافروف مع ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما ظهر في الإعلام الأمريكي من أن ترامب هو بنفسه الذي أوفد راتكليف إلى هنا إلى موسكو، وأن ترامب تحدث في مكالمة هاتفية مع بوتين لم يؤكدها الجانب الروسي حتى الآن، وأن بوتين وعد ترامب بأنه لن يشن هجوما على الناتو خلال الفترة القريبة القادمة، كل ذلك إذا فهمناه أو قرأناه ما بين السطور نعي أن هناك بالفعل شيئا ما يجري لا يريد الأطراف.
0: راديو الحرية
1: 92.7
0: الساعة الآن 2:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM.
6: في شمال موسكو وتحديدا في منطقة يروسلافل أو مقاطعة يروسلافل، وهي مصفات نفط تتعرض للاستهداف لأكثر من مرة وليست مرة أولى. بالإضافة إلى ذلك هناك استهداف أيضا لمستودعات لشركة وايلد بيرس في منطقة في الشمال الروسي، فضلا عن بعض الاستهدافات الأخرى التي تقول الجانب الروسي أنه قلل من آثارها وقل عدد الاستهدافات الأوكرانية بالمسيرات مقارنة بالأيام السابقة. في الوقت نفسه من التطورات الميدانية نفسها، يقول الجانب الروسي أنه يحكم السيطرة الآن على قسطنطينفكا، وأنه يتبقى له حوالي 1.5 كيلومتر فقط على الدخول إلى مدينة دروشكوفكا، وهي المدينة إحدى المدن الرئيسية الثلاث في منطقة أو في محور سلافيانسك، كراماتورسك ودروشكوفكا. إذا تمت السيطرة على دروشكوفكا ينفتح الطريق أمام القوات الروسية للدخول إلى سلافيانسك وبالتالي أيضا إلى كراماتورسك، وهما المدينتان الوحيدتان المتبقيتان الكبيرتان في الدنباس المتبقيتان تحت سيطرة الجانب الأوكراني. وبالمناسبة في ذات السياق يصرح لافروف في تصريحاته التي أشرت إليها في بداية حديثي عن أن هناك مشكلة واحدة، يقول الجانب الأمريكي، تتبقى أمام التسوية في أوكرانيا، وهي مشكلة المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الجيش الأوكراني. لو انسحب منها في دونيتسك لتم الاتفاق على تسوية الآن ما بين الجانبين الأمريكي والروسي، وبالتالي إسقاطها إلى الجانب الأوكراني وإلى الأوروبيين.
2: شكرا لك من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. أعلنت الشرطة النيبالية انهيار سد مائي على جانب التبت مرة أخرى، مطالبة عمال الإغاثة بالانتقال فورا إلى مكان آمن. وكانت كل من الصين ونيبال قد أعربتا عن خشيتهما من حدوث مزيد من الانزلاقات في منطقة هيمالايا، حيث تسببت فيضانات مدمرة في مقتل 469 شخصا على الأقل وفقدان المئات. وحذرت الصين مما وصفته بالخطر المرتفع من احتمال انهيار بحيرة تشكلت عقب تدفق هائل للوحل على جانبي الحدود. رفض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة تسمية بحيرة أونتاريو لتصبح بحيرة أمريكا في الولايات المتحدة، مؤكدا أن الاسم التاريخي للبحيرة يعود إلى أكثر من 400 عام. ويأتي قرار تسمية الرئيس الأمريكي للبحيرة تزامنا مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وأوتاوا وفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على سلع كندية، ما دفع كندا إلى اتخاذ إجراءات مماثلة. فرضت المحكمة الجزئية الأمريكية حظرا ل14 يوما على أمر تنفيذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تقويض الاقتراع عبر البريد، وهو ما يأتي قبل أسبوع واحد فقط من الموعد المقرر لإرسال أولى بطاقات الاقتراع عبر البريد تمهيدا لعقد انتخابات التجديد النصفي نوفمبر القادم. ويشهد ملف الاقتراع عبر البريد في الولايات المتحدة نزاعا قانونيا وسياسيا، في حين ترفضه إدارة ترامب بدعوى نزاهة الانتخابات ومنع التزوير، يدافع عنه مشرعون ديمقراطيون باعتباره استحقاقا أصيلا للناخبين. شهدت فرنسا أول مناظرة بين أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية، شهدت المناظرة تركيزا على الاقتصاد والوضع المالي.
7: أول مناظرة للانتخابات الرئاسية الفرنسية قبل 8 أشهر من موعدها، ازدحام للمرشحين وصراعات داخل المعسكرات السياسية التقليدية. بدلاً من ظهور وريث واضح لإيمانويل ماكرون، يشهد تيار الوسط حالة غير مسبوقة من التنافس. إدوار فيليب رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب أوريزون يعد أحد أقوى المرشحين لخلافة ماكرون، ويحاول استقطاب ناخبي الوسط ويمين الوسط، لكنه ينافس مرشحاً وسطياً آخر وهو جابرييل أتال، أصغر رئيس وزراء سابق في تاريخ فرنسا وزعيم حزب النهضة، وهو يقدم نفسه أكثر استقلالية من فيليب عن الرئيس ماكرون.
8: إذا لم تنجح كتلة الوسط في اختيار مرشح واحد سواء جابرييل أتال أو إدوار فيليب، فلن تكون هناك فرصة لقيام ما يعرف في فرنسا بالجبهة الجمهورية، وهي التي قد تحول دون وصول مارين لوبان إلى السلطة.
7: لكن هذه الوحدة مستبعدة حتى الساعة، وفي اليسار واليمين التقليدي انقسامات أيضا. الحزب الاشتراكي ينظم انتخابات تمهيدية في الخريف وسط انقسامات داخل صفوفه، ولدى الجمهوريين في اليمين أكثر من مرشح.
9: انقسام الأحزاب التقليدية وانقسام الوسط سيؤدي يعني أوتوماتيكياً إلى مصلحة الأقصى اليمين وأقصى اليسار، لأن هذه الأصوات النظام الانتخابي الفرنسي الأول والثاني يتأهلان فقط لغير.
7: تعدد المرشحين قد يشتت الأصوات لصالح جان لوك ميلانشون زعيم فرنسا الأبية في اليسار الراديكالي، ويصب في صالح مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف التي تتصدر استطلاعات الرأي حتى الساعة. بلغت شعبية حزبي التجمع الوطني وفرنسا الأبية أعلى مستوياتها في تاريخ الجمهورية الخامسة. انقسامات الوسط والأحزاب التقليدية تعزز تقدم القوى المتطرفة التي باتت تفرض خطابها في جو فرنسي عام يسعى إلى القطيعة مع عهد الرئيس ماكرون. دلال معوض، التلفزيون العربي، باريس.
2: قال مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي وي سونغ لاك إن بلاده تدعم جهود الرئيس الأمريكي لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية، معرباً عن استعداده لدعم تدابير بناء الثقة. وذكر سون لاك أن سول ترى أن استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يجب أن يركز على إحراز تقدم جوهري في قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية، وألا يكون على حساب أمن كوريا الجنوبية. بدأت جمهورية الكونغو الديمقراطية حملة تطعيم ضد فيروس إيبولا في الوقت الذي تكثف فيه السلطات جهودها لإبطاء انتشار الوباء، وكانت البلاد قد سجلت أكثر من 5000 حالة، منها 2744 وفاة بحسب آخر البيانات الحكومية. هذا وينتشر الوباء في شرق الكونغو وسط انعدام الأمن والنزوح وإضراب العاملين في مجال الصحة. وقال وزير الصحة في الكونغو إن بلاده تلقت أكثر من 50,000 جرعة من اللقاحات وستباشر تطعيمها للمواطنين.
10: حتى الآن تلقينا أكثر من 50,000 جرعة من اللقاحات، ولذلك سنبدأ حملة التطعيم هذه. سنغطي جميع المحافظات المحيطة بإيتوري ونتحرك بشكل دائري باتجاه مركز تفشي المرض، ولدينا ما يكفي لجميع مقدمي الرعاية الصحية.
2: توفي ملك النرويج هارالد الخامس عن عمر نهز 89 عاماً على أن يخلفه نجله هاكون الثامن. وكان هارالد الخامس قد لجأ إلى الولايات المتحدة بينما كان طفلاً خلال الاحتلال النازي لبلاده، وعمل بعد ذلك على تحديث النظام الملكي في بلاده، لكنه رفض أن يحذو حذو الملوك الآخرين المتقدمين في السن الذين تنازلوا عن العرش في مراحل متقدمة من حياتهم. هذا وجدير بالذكر أن هارالد يعد أكبر الملوك سناً في أوروبا. وسط حراك دبلوماسي مستمر لإعادة المحادثات بين واشنطن وطهران، أشارت صحف أجنبية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن على سياسة الضغط الاقتصادي على إيران ويريد تحقيق نصر بطريقة أو بأخرى، مما يعقد الجهود. بعد هذا التقرير على رأس الساعة في الظهيرة، ديما عزتي.
11: صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن أشخاص مطلعين أن إدارة ترامب أبلغت الوسطاء أنها لا ترغب في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم التي توصلت إليها مع إيران في يونيو الماضي، مما يعقد الجهود المكثفة لإعادة إطلاق العملية الدبلوماسية. وقال مصدران للصحيفة إن الرئيس الأمريكي لم يعد مهتما بمذكرة التفاهم التي تعرضت لانتقادات شديدة في الولايات المتحدة باعتبارها متساهلة مع إيران، وهو يصر على سياسة الضغط الاقتصادي ومستعد للانتظار لمعرفة ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستؤتي ثمارها. ويرى محللون أن ترامب يسعى لتحقيق نصر بطريقة أو بأخرى، مما يعقد الأمور بشكل كبير، بينما يعتبر آخرون أن كلا الجانبين مستعد للتصعيد، لكن هذا لا يعني أنهما لا يسعيان إلى تحقيق نجاح دبلوماسي. وتنقل الصحيفة أيضا أن الوسطاء يحاولون إقناع إيران بتخفيف مطالبها، محذرين من أن الولايات المتحدة ستتراجع عن مذكرة التفاهم في حال عدم القيام بذلك. وأضافوا أن تصاعد حدة المواقف يتركهم دون إطار واضح لاستئناف المحادثات. في صحيفة ذا تيليغراف البريطانية تناول أدريان بلومفيلد إخفاقات ترامب في الحرب على إيران، وأن نجاح الصواريخ الأمريكية في تدمير جزء كبير من برنامج إيران النووي في بداية الحرب جعل ترامب يعتقد أنه يسير نحو نصر سريع كما حصل في فنزويلا، ولكن سرعان ما تحولت بهجته إلى جحيم عندما تصاعدت الحرب التي كانت تدور حول طموحات إيران النووية إلى صراع على مضيق هرمز الذي كان إغلاقه نتيجة للحرب وليس سببها. ورأى أن ترامب وضع الولايات المتحدة في مأزق لأن مضيق هرمز أصبح السلاح الأقوى الذي تملكه طهران للضغط على الاقتصاد العالمي، ولا يجد الرئيس أي حل له. وأضاف أن رهان ترامب الأخيرة يكمن في اقتصاد إيران المتداعي، وبات يدرك أن مسألة التوصل إلى حل سريع قبل الانتخابات صعبة للغاية، وقد يغامر بمواصلة الضغط مهما كانت النتائج. وفي صحيفة ذا تايمز البريطانية رأى مايكل إيفانس أن الأشهر الستة الأولى من الحرب مع إيران مثلت درسا قاسيا للولايات المتحدة ورئيسها، فقد فشلت عملية الغضب الملحمي لأن البيت الأبيض والمخططين العسكريين استهانوا بعدوهم. وأضاف أن الهدف من الضربات الجوية كان إلحاق ضرر كبير بالبنية التحتية العسكرية الإيرانية لإسقاط النظام أو إجباره على التفاوض، لكن إدارة ترامب لم تضع خطة بديلة في حال فشل الضربات، ورأى أن الدرس من الحرب على إيران هو درس كان ينبغي تعلمه منذ زمن، وهو أن القوة الجوية وحدها حتى بمستوى وقدرات الجيش الأمريكي نادرا ما تؤدي إلى نتيجة سياسية مرضية وطويلة الأمد. وخلص إلى أنه إذا تصاعدت المواجهة مع إيران إلى جولة جديدة فلن يتمكن ترامب أبدا من إعلان النصر. صحيفة ذا جارديان البريطانية تناولت التكلفة الباهظة للحرب الأمريكية على إيران، مشيرة إلى أن وثائق ومقابلات كشفت أن الحرب تستنزف ميزانية البحرية الأمريكية بسرعة، وتدفع الجيش الأمريكي نحو أزمة مالية حادة، حيث اضطرت البحرية إلى تحويل الأموال من رواتب موظفيها ومصادر أخرى لتغطية تكاليف القتال. وأضافت أن الحرب التي استنزفت مخزونات الذخائر وأدت إلى ضربات إيرانية انتقامية دمرت قواعد استراتيجية في الشرق الأوسط، تزيد الضغط على الميزانية في كل مفاصل الجيش. وتنقل الصحيفة أن البيت الأبيض طلب من الكونغرس تمويلا طارئا لتغطية نفقات الحرب، إلا أن احتمالات الموافقة على هذا الطلب ضئيلة. ويشير محللون إلى أن البنتاغون والقادة العسكريين يرفضون الحديث علنا عن نقص التمويل، فهم لا يريدون إظهار عدم الجهوزية العسكرية المستقبلية بسبب حرب باتت تشكل عبئا سياسيا متزايدا.
12: الظهيرة من التلفزيون العربي، وفيها نرصد من خلال شبكة مراسلين أحداث الساعة. أبدأ بالعناوين. عرقشي يصف مباحثاته مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالبناءة، ويقول إن العودة إلى الدبلوماسية ليست مستحيلة، ويطالب واشنطن الوفاء بالتزاماتها. اعتداءات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، مصادر طبية تؤكد استشهاد 3 مواطنين من عائلة واحدة في قصف على مدينة خان يونس. اعتداءات إسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان، قصف يستهدف بلدات عدة وحرق منازل في بلدة روب 30. هجوم روسي يستهدف مرافق تخزين لشركة خدمات لوجستية قرب كييف، وقصف على مركز تجاري في مدينة زاباروجيا الأوكرانية.

0: وأبدأ بترحيب بشبكة مراسلي تلفزيون العربي لفترة الظهيرة من طهران حسام دياب، من واشنطن عماد الرواجدة، من دير البلح عبد الله مقداد، من رام الله كريستين ريناوي، من زوتر الغربية جنوب لبنان جويس الحاج خوري، من بكين ناصر عبد الحق، من كييف إياد السيتية، من موسكو سعد خلف. سنبدأ من آخر التصريحات بشأن الملف الإيراني، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليست مستحيلة، واصفا النقاشات التي جمعته برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالبناءة. في المقابل نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر قولها إن الرئيس الأمريكي أبلغ الوسطاء مرارا بعدم رغبته في العودة إلى مذكرة التفاهم، وأنه سيواصل سياسة الضغط الاقتصادي على إيران.
1: واشنطن تعيد رسم قواعد اللعبة مع طهران من جديد، دافعة الأوضاع من مساحة التفاوض إلى منطقة أشد، عنوانها الضغط الاقتصادي والحصار البحري. في وقت تسير فيه المفاوضات على رمال متحركة، فاقدة الزخم الذي يسمح بالقول إنها تقترب من تسوية، لكن الرسائل القادمة من طهران ما تزال أقل ميلاً إلى أغلاق الباب بالكامل. وفي جديدها، وزير الخارجية الإيراني أشار في مرونة لافتة إلى أن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليست مستحيلة، لكن ممارسة الضغط الأمريكي في المقابل لا يجدي نفعاً، وأن الطريق إلى تسوية مستدامة يمر عبر بناء الثقة، واصفاً النقاشات التي جمعته برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالبناءة. وبين الرسائل الإيرانية والحسابات الأمريكية مسافة آخذة في الاتساع. وول ستريت جورنال أشارت إلى أن ترامب أبلغ الوسطاء مرارا وتكرارا أنه لا يرغب في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم، وأنه يميل بدلا من ذلك إلى مواصلة تجديد سياسة الضغط الاقتصادي وانتظار نتائج استراتيجية يقول إنها ستدفع إيران إلى تقديم تنازلات. وبالتوازي تستمر الإدارة الأمريكية بحملة المنبوذ الاقتصادي في محاولة لقطع ما تبقى من شرايين التمويل والتجارة التي يعتمد عليها الاقتصاد الإيراني. فواشنطن لا تبدو في عجلة من أمرها للعودة إلى طاولة التفاوض ما دام الضغط الاقتصادي مستمرا، فيما تراهن طهران على أن كلفة التصعيد لن تكون أقل على الولايات المتحدة. وفي خضم التطورات لا يغيب هرمز عن الطاولة ولا عن حسابات الطرفين، حيث أكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن أي سفينة لم تدخل ميناء إيرانيا أو تغادره إلا بإذن من القوات الأمريكية، بالتزامن مع إعلان عن نجاحها في إزالة الألغام البحرية من ممرات الشحن الدولية في المضيق. مشهد حالي يقف على خط فاصل بين كسر الجمود وفرض الإرادة.
0: هدد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري بإمكانية اتخاذ بلاده إجراءات هجومية حال استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، مشيرا إلى أن سيناريو إغلاق الحرس الثوري لمضيق هرمز كان جاهزا منذ ثمانينيات القرن الماضي.
2: للحرس الثوري برنامج لإغلاق مضيق هرمز منذ الثمانينيات، كان لديه توقع لما نحن فيه الآن منذ تلك المرحلة. لم نغلق مضيق هرمز وسمحنا للجميع بالعبور طيلة العقود الماضية كي لا نتهم بالتقصير، على العكس تماما، هم المقصرون وهم من دفعونا لهذا القرار.
0: وينضم إلي مراسلة تلفزيون العربي من طهران حسام دياب، من واشنطن عماد الرواجدة، تحياتي لكما. حسام، سأبدأ معك من طهران حول المواقف الإيرانية المتعددة، بما فيها أيضا ما صدر عن عباس عراقجي بعد لقائه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، وأيضا ما الذي يقال عن أن طهران الآن كما طلب منها ستكتب شروطا جديدة بخصوص مضيق هرمز.
3: نعم، غالبا هي ليست شروط جديدة، نحن نتحدث عن البيان الذي صدر مؤخرا إيرانيا وعمانيا لدى زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران قبل يومين من الآن. هذا البيان الذي أتى بشكل مطابق تماما لفحوى و مقررات البند الخامس الوارد بمذكرة التفاهم، إعادة إحياء هذا البند الذي يوجد عليه خلاف منذ توقيع مذكرة التفاهم، خلاف حول القراءة القانونية من كلا الجانبين، أدت إلى توتر العلاقات أكثر وعودة التصعيد خلال الشهرين الماضيين بين طهران وواشنطن. بناء على هذا البيان الذي أتى كما قلنا كنسخة مطابقة تماما للبند الخامس، هناك إجراءات ستتخذها إيران وسيتم إشراك دول المنطقة، وهذا ما دفع الجانب القطري للقدوم سريعا نحو طهران وإجراء مباحثات على مستويات رفيعة للغاية. لاحقا وصفت هذه اللقاءات بأنها إيجابية وبناءة. سارع عباس عراقشي وزير الخارجية الإيرانية للقول عن أن مسار الدبلوماسية ما يزال مفتوحا، هو يدرك تماما بأن الحل الأمثل بالنسبة للحكومة الإيرانية وللخارجية هو التوصل إلى حل واستغلال إمكانيات الأرض والميدان من الناحية العسكرية وطريقة عكسها بشكل أو بآخر على طاولة المفاوضات، وعدم ترك المجال أو ترك الأمر ليطول أكثر من ذلك، لأن إيران ستخسر مجازاتها العسكرية كما تتحدث دائما، وهذا سيؤثر سلبا على أي طاولة مفاوضات مستقبلية. وسابقا قالت إيران بأنها في أقوى مراحلها حاليا على مستوى إنجازات الميدان، وهذا ما يدفعها لأن تقدم شروط أقوى أو تتحدث بصيغة أقوى ولسان حاد أكثر على طاولة المفاوضات. هذه البنود كما قلنا تتعلق بفتح مسار مؤقت عند مضيق هرمز، يتحول هذا المسار تدريجيا إلى مسار دائم. تعمل إيران سواء منفردة أو بالتعاون مع دول الجوار أو حتى ربما إدخال قوى دولية للمساهمة بعملية إزالة الألغام من مضيق هرمز من منتصف مياه المضيق، أخطر الأماكن الواقعة في المضيق حاليا، ليتم لاحقا أيضا إجراء ترتيبات على ما يبدو أمنية وعسكرية تتعلق باستمرار حركة الملاحة بشكل طبيعي لاحقا بعد أن تقوم الولايات

0: ودون اندلاع الحروب مجددا. هذا الرأي تدعمه الحكومة الإيرانية بشكل كبير، وتقريبا جل أعضاء الفريق المفاوض يسيرون على ذات النهج. هناك من يقول ديما بأن هناك نوع من الصراع الداخلي حاليا، وهو ما يؤخر عملية إعلان إيران عن ما جرى من مفاوضات أو نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية من ناحية، أو ما يتعلق بمستقبل المفاوضات، وكأن إيران تعيد ترتيب بيتها داخليا. وهذا انعكس في بيان للحرس الثوري الإيراني قبل 48 ساعة من الآن، كان لافت للغاية وأعرب عن وقوف الحرس الثوري الإيراني إلى جانب أي خطوة تقوم بها الحكومة على مستوى الخطوات التي تهدف إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد، لأن هناك تيار آخر كان يقول بأن الشقاق حاصل حاليا بقوة بين الحرس القادة أو الحرس القديم من الحرس الثوري الإيراني والتيار الداعي إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. ربما هذا البيان، والذي أتى بعد أيام قليلة من تعيينات المرشد مجتبى خامنئي لعدد من القادة المهمين على رؤوس الأجهزة العسكرية والأمنية في البلاد، هذا يعطي انطباعا إلى أن هناك ملامح لمشهد جديد على المستوى السياسي والأمني والعسكري بدأت تتشكل في الداخل، ربما تتفق بشكل أو بآخر مع هذه التحركات السريعة سواء من دول الوساطة أو مع التصريحات الإيجابية التي تخرج من طهران بين الحين والآخر.
1: شكرا على نقل الصورة من طهران، مراسل تلفزيون العربي حسام دياب إلى واشنطن. ومعك عماد الرواجدة، يعني بحسب وول ستريت جورنال ترامب لا يريد العودة إلى مذكرة التفاهم، وبحسب التصريحات فإن تعويلاته كلها على الضغط الاقتصادي. التفاصيل.
2: هذا صحيح، وربما هذا مبرر أو مفسر على الأقل بالنظر إلى ما قالته القيادة المركزية الوسطى يوم أمس. براد كوبر قائد القيادة المركزية الوسطى قدم ملخصا للإنجازات كما وصفها، إنجازات الجيش الأمريكي على مستوى إدارة هرمز، ويقول بأن الممر الذي تحرسه القوات الأمريكية سمح بمرور حوالي 1500 سفينة خلال الأشهر الماضية، كما يقول تحمل أكثر من 750 مليون برميل نفط، وأن هذا الممر آمن تماما، وأن الجيش الأمريكي في الفترة الماضية بالاستعانة بقوات المارينز والسفن الأمريكية والإنزالات الجوية تمكن من إخلاء هذا الممر تماما كما يقول من الألغام. ويقول بأن الجيش الأمريكي أيضا نجح في أن يصل بعدد ما يدخل من أو ما يخرج من سفن وناقلات النفط الإيرانية خارج المضيق إلى صفر، ويقول بأن إيران لم تتمكن من إخراج أي كمية من النفط من المضيق منذ أن أعيد تطبيق أو فرض الحصار في منتصف يوليو الماضي. هذه أرقام كبيرة بطبيعة الحال، وتوحي للرئيس الأمريكي فيما يبدو بأن هذا الحصار الذي أعيد فرضه في منتصف يوليو الماضي، بالإضافة للخطة الاقتصادية التي أعلن عنها وزير الخزانة، كلها ستؤتي وكلها على مستوى الضغط الشديد على إيران وإضعاف اقتصادها للحد الأدنى. لكن يجب أن أشير إلى أن في المقابل مواقع رصد الملاحة لنقل المحايدة غير التابعة للحكومة الأمريكية مثل رويترز أو كابلر يقولون بأن هذا الرقم وإن كان صحيحا بأن الإيرانيين من الناحية الرسمية لم يصدروا أي كمية من النفط بسبب الحصار الأمريكي، لكنهم لديهم ما يسمى بأسطول الظل ونقل النفط من سفينة إلى سفينة، وبالتالي إدخاله لإيران بعد أن تطفئ هذه السفن كل إشارات الإرسال بحيث يصعب تعقبها من الجانب الأمريكي، وبأن هذه الأرقام على المستوى الرسمي دقيقة لكنها في الواقع لا تعكس الحقيقة، وأن ما يتحدث عنه براد كوبر من إدخال أو إخراج من المضيق حوالي 750 مليون برميل في الأشهر الماضية أو السماح بمرور 1500 سفينة من المضيق في الأشهر الماضية يعد انخفاضا شديدا لا يزال عن المستويات قبل الحرب. نحن نتحدث قبل الحرب عن 20 مليون برميل يمر يوميا عبر المضيق، اليوم نتحدث في أحسن الأحوال عن 5 إلى 10 مليون برميل يوميا إن صحت قراءة براد كوبر قائد القيادة المركزية الوسطى. لكن بكل الأحوال الرئيس قناعته بأن الخطة تنجح، وستنجح أكثر حينما تطبق بشكل فاعل وتتم معاقبة كل اقتصاد يتاجر مع إيران وكل دولة لديها علاقات تجارية مع إيران، رغم أن المراقبين يقولون بأن مثل هذه السياسة ستضر بشكل شديد بالعلاقة الأمريكية مع دول كبرى في العالم مثل روسيا والصين.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي.

0: الرواشده. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد 3 مواطنين في قصف على مدينة خان يونس. المواطنون 3 من عائلة واحدة، بينهم شقيقان، وقضوا في غارة إسرائيلية.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: ملاحقة قادة الفصائل الفلسطينية وأيضا فرض وقائع جديدة في المناطق الصفراء، وهذا ما يجري فعليا. ما جرى اليوم هو أن مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين كانوا يجلسون بالقرب من منزلهم، استشهد 3 منهم جميعهم من عائلة واحدة، وأصيب أيضا عدد آخر. سبق هذه الغارة أيضا عملية استهداف لأحد الشبان كان يسير بالقرب من إحدى الأراضي الزراعية في شرق دير البلح، وهي في خارج المنطقة الصفراء. استهدفته قوات الاحتلال الإسرائيلي وأصيب بجراح خطرة ووصل إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. منذ ساعة الليل وحتى هذه اللحظة تسمع أصوات انفجارات من حين لآخر، وهي ناجمة عن استمرار عمليات نسف المنازل والتكثيف في عمليات تدمير ما تبقى من منازل وأحياء سكنية وأيضا أراض زراعية في داخل المناطق الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بالتزامن أيضا مع استمرار الغارات الإسرائيلية من حين لآخر. وكما شهدنا خلال 24 ساعة الماضية نفذت سلسلة من الغارات الإسرائيلية في مناطق متفرقة في مدينة غزة وأيضا في جنوب القطاع، واليوم أعادت المسيرات الإسرائيلية استهداف هذه المنطقة في جنوب قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن عداد من الشهداء لم يتوقف، عدد من المصابين متواصل، وأيضا معاناة إنسانية لا زالت مستمرة ومتواصلة، لم يطرأ أي تغير إيجابي يذكر على الواقع الحياتي بالنسبة للفلسطينيين.
1: من دير البلح مراسل تلفزيون العربي عبد الله مغداد، شكرا جزيلا لك. قتلت إسرائيل 6 أطفال للمواطن أحمد السيغلي في غزة قبل أن تعتقله من داخل الضفة الغربية وتفرج عنه ليعود إلى القطاع لحياة عنوانها ذكريات الفقد والحسرة. كما قتل الاحتلال خلال حرب الإبادة أكثر من 21 ألف طفل في غزة بحسب إحصاءات حكومية ودولية.
2: بعد نحو 3 أعوام من الغياب يسير بين الذكريات، هذا أحمد السيغلي وهذه أسرته، زوجة و6 شهادات وفاة لأطفال قتلتهم إسرائيل، وطفلة ناجية وحيدة لم تظهر معنا لظروف خاصة.
3: عمره 16 سنة
4: لما
3: استشهد طبعا.
2: أحمد الذي غادر غزة قبل الحرب إلى داخل الخط الأخضر من أجل العمل عاد خالي الوفاض بعد أن علق هناك طوال سنوات الحرب، تلقى خلالها صدمة استشهاد أبنائه، كما تلقى الصفعات والضرب أيضا حين اعتقله الاحتلال لنحو شهر قبل أن يفرج عنه.
3: كان شعور صعب جدا بالنسبة لي، لأنه أنا رايح أحضن أولادي، للأسف أنه أنا ما لقيتش أولادي، حضنت شهادات الوفاة عن أولادي. كانت مرتي وبنتي استقبلوني في مستشفى ناصر في خان يونس، كان الوضع صعب بالنسبة لي، كيف أنا يعني أشوف مرتي وبنتي بدون أولادي.
2: لزوجة أحمد أيضا قصة موجعة، فهي التي أصيبت في مجزرة عائلتها وبين يديها استشهد أحد أطفالها وهي تحت الأنقاض.
5: 3 سنين عيضتهم أنا وبنتي لحالنا، تجربة كتير كتير صعبة، بالذات لما أنا فقدت أولادي، إن أحمل مسؤولية بنت يعني كان عمر 11 سنة لما أبوها سابها، أحمل مسؤوليتها لحالي، يعني إجا وعمر بنته 15 سنة. أنا ما استشهد أولادي كانت أيام صعبة علي كتير.
2: على البحر يتضاعف الحنين، فمهند ومحمد وكنان وريان وليان وإيلين كان الشاطئ متنفسهم قبل سنوات، اليوم صار كل ذلك ذكرى في بضع صور.
3: لقيت الواحد بده يطلع ما فيش يعني شيء ينبسط عليه انبساط، وهيك الأطفال هم اللي بيبسطوا الواحد، أطفالي كانوا ينبسطونا ويصبحوا قبالنا وينبسطوا ويشموا الهواء. للأسف الشديد ما لقيتش، أنا حضنت شهادات الوفاة لأطفالي.
2: قتل الاحتلال أكثر من 21 ألف طفل في غزة بحسب إحصائيات حكومية ودولية، كثير منهم رحلوا مع عائلاتهم وكثيرون استشهدوا وبقي ذووهم يعيشون حسرة الفقد.
6: صحيح أن قصة أحمد وأطفاله 6 قد وثقت، لكن آلاف القصص لجرائم ومجازر ارتكبتها آلة القتل الإسرائيلية لم تروى بعد، قصص وشواهد تحكي عن فظائع إبادة حدثت لشعب محتل وأعزل. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطار، التلفزيون العربي.
1: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلا مدنا وقرى في وبلدات في الضفة الغربية، منها المنطقة الغربية لجنين ونابلس والقدس والخليل وطوباس وقلقلية، وأفادت مصادر محلية باعتقال شاب خلال اقتحام مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة بعد مداهمة منزله، إلى جانب اعتقال ثلاثة شبان خلال اقتحام بلدة كفردان غربي جنين. ونفذت قوات الاحتلال أكثر من 25 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وأضافت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط البلدة وأجبرت عددا من المحال التجارية على الإغلاق، وأشارت المصادر إلى اقتحام مستوطنين سهل بيت فوريك. من رام الله نتابع التطورات في الضفة الغربية مع مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. تفضلي كريستين.
7: نعم ديما، أبدأ بآخر ما رصد من انتهاكات واعتداءات نفذها المستوطنون، هذا كان في سهل عرابي في جنين شمالية الضفة الغربية المحتلة. مستوطنون اقتحموا أرض أحد المزارعين، قطعوا شيكا أو سياجا للحماية، ثم دمروا مزروعات وأشجار في أرض المزارع، وهو نعيم الشاعر تحدث للتلفزيون العربي وقال إن جميع المزروعات في 4 درومات تقريبا دمرت تماما، وأن المستوطنين انطلقوا من مستوطنة عيمك دوتان التي أقامها الاحتلال قبل نحو 4 أشهر على أراضي جنين. بالتالي هدف المستوطنين هو تدمير المزروعات وتهجير المزارع من أرضه، وبالتالي يسهل السيطرة على الأرض لصالح توسيع المستوطنة التي أقيمت على أراضي الفلسطينيين في المنطقة. عيمك دوتان إحدى المستوطنات الجديدة لكن في شمال الضفة الغربية وتحديدا في جنين، واضح أن هنالك تركيز من قبل حكومة نتنياهو، هي عدد تأسيس 4 مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين، جنيم، كديم، حومش وصنور، 4 مستوطنات كانت أخليت قبل 21 عاما في عهد حكومة أريئيل شارون، وأعدتها أعدت تأسيسها حكومة نتنياهو، طبعا هذا تطبيقا للبرنامج والمخططات التي وضعتها هذه الحكومة. والآن هنالك سباق مع الزمن وتحذيرات فلسطينية من شكل الشهرين المقبلين إلى حين موعد انتخابات الاحتلال، لأن في العادة ما يتنافس اليمين والأحزاب الإسرائيلية تتنافس على الدماء الفلسطينية، على المقدرات والأراضي، بالتالي هنالك مخاوف حقيقية وجدية من شكل الشهرين المقبلين، دون إغفال أن هنالك برنامج يتم تطبيقه، لكن ترتفع الوتيرة في مناسبات الاحتلال، ونتحدث هنا عن موسم انتخابي في إسرائيل، بالتالي مخاوف فلسطينية، إلى جانب ما يعتبر بأنه من يوميات الفلسطينيين كمبات، مدهمات، اعتقالات. قبل قليل صدر بيان عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه اعتقل 60 فلسطينيا وصفهم بالمطلوبين في مدهمات في الضفة الغربية خلال الأسبوع الأخير، قال إنه اعتقل عناصر من فصائل فلسطينية، فتح، حماس، الجهاد الإسلامي، ادعى بأنه اعتقل محرضين عبر الشبكات في إشارة إلى من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي. بالتالي أيضا يتعامل جيش الاحتلال مع الضفة الغربية وكأنها جبهة من جبهات الحرب تطرق إلى سلسلة من الجبهات وتطرق إلى الضفة الغربية التي يسميها الاحتلال يهودا والسامرة للاسم التهويدي التوراتي للضفة الغربية المحتلة، إلى جانب ما سجل من اعتقالات، 4 اعتقالات تقريبا تم رصدها خلال ساعات الليل، تضاف إلى 25,000 حالة اعتقال ديما منذ 7 أكتوبر وفق رصد المؤسسات التابعة لشؤون الأسرة.
1: من رام الله مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي، شكرا جزيلا لك. إلى الجنوب اللبناني، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتعرض بلدتي حولة ووادي سلوقي جنوبي لبنان لقصف مدفعي وإطلاق نار من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي. تظهر صور تصاعد أعمدة الدخان على نطاق واسع في محيط بلدة حولة، كما أفادت مراسلة العربي بحرق قوات الإسرائيلية منازل في بلدة روب 30 جنوبي لبنان. وأطلع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الرئيس جوزيف عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإيطاليين، كما تضمن اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات جنوبي لبنان. وتنضم إلينا من زوطر الغربية جنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. جويس، حرق منازل في بلدة روب 30 من قبل الاحتلال الإسرائيلي، دعينا في تفاصيل هذا المشهد وأيضا إجمالا في الجنوب.
8: تواصل القوات الإسرائيلية ديما ليس فقط عمليات الاعتداء على الأراضي اللبنانية وعلى جنوب لبنان من خلال شن الغارات الإسرائيلية، إن كان من خلال المقاتلات أو من خلال المسيرات، وإن كان حتى عمليات النسف والتفجير التي تنفذها والتي كان آخرها صباح هذا اليوم في بلدة المنصوري، وإنما كذلك تعمد إلى أحراق، إلى تجريف، إلى كذلك الأمر نسف المنازل في مناطق داخل الخط الأصفر، المناطق التي احتلتها القوات الإسرائيلية وهي بالعشرات. في موازاة ذلك أيضا تستمر الاعتداءات الإسرائيلية، حيث كانت هناك عمليات قصف مدفعي استهدفت بلدة المنصوري قبل ساعتين من الآن، ولكن مقارنة بيوم أمس يمكن أن نتحدث عن تراجع لحدة الاعتداءات الإسرائيلية أقله في ساعات النهار، علما أن ساعات الليل تشهد أكبر عمليات تصعيد عادة في القرى والبلدات الجنوبية، في مرتفعات علي الطاهر، في النبطية الفوقة، في دوحة كفر رمان، وكذلك الأمر في المناطق الأخرى الواقعة عند أطراف المناطق الحدودية، هذا إضافة إلى بلدة المنصوري التي تتعرض بشكل يومي مساء لغارات إسرائيلية وعمليات نسف وتفجير. فيما يتعلق أيضا بالمسار السياسي وبما يرتقب في هذا الإطار، وتحديدا فيما يتعلق بنتائج زيارة قائد الجيش اللبناني وفريق أمني وعسكري من الجيش اللبناني إلى العاصمة الإيطالية روما، نقطتين أساسيتين تم بحثهما في هذه الزيارة. الأول يتعلق بالمناطق التجريبية واحتمال أن تكون هناك مناطق تجريبية جديدة أو انتخرت إيطاليا في لجنة مراقبة أو آلية مراقبة تنفيذ هذا الاتفاق وتنفيذ المناطق التجريبية، إضافة أيضا إلى ما بعد انتهاء ولاية قوات الطوارئ الدولية. اليوم يجتمع مجلس الأمن للبحث في مستقبل اليونيفيل، علما أن انتهاء الولاية بات محسوما، ولكن لبنان يسعى لقوات دولية تبقى في جنوب لبنان، ويعتبر أن هذه القوات هي الضمانة الأساسية أولا لمراقبة الانتهاكات، وإنما أيضا للعمل الميداني وعملية المراقبة الميدانية، وإنما كذلك الأمر على المستوى الاجتماعي وما تقوم به من خدمات وتقدمه من خدمات هذه القوات الدولية. ولكن فيما يتعلق بالمناطق التجريبية ربما ستتأخر هذه العملية قليلا، خصوصا بعد الإعلان الإسرائيلي بأن الجيش اللبناني لم يقم بما يجب عليه القيام به في هذه المناطق التجريبية، علما أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الاتفاق على لجنة لمراقبة آلية تنفيذ الاتفاق، وبالتالي الركون فقط إلى الآراء الإسرائيلية في هذا الإطار لا يعني شيئا بالنسبة للبنان. لبنان يريد آلية مراقبة واضحة، خصوصا وأن الجانب اللبناني والوفد الأمني اللبناني الذي كان قد شارك في جانب من اجتماعات روما أو مفاوضات روما الأخيرة كان قد عرض لما تم الاتفاق عليه وعرض لما تم إنجازه في زوطر الغربية المنطقة التجريبية الأولى من قبل الجيش اللبناني، وكان هناك ثناء أمريكي على ما قام به الجيش اللبناني. وبالتالي عدم تشكيل هذه اللجنة أيضا يعيق المسار الذي تم الاتفاق عليه في اتفاق الإطار. وكان السفير الأمريكي هنا قد أشار إلى أن ما يتم الاتفاق عليه لا يمكن تطبيقه سريعا، وربما هذا يتأخر، ولكن هذا التأخير يرفضه لبنان، لأن لبنان كان يسعى لمنطقة تجريبية ثانية وأن يكون هناك جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية تباعا من القرى والبلدات الجنوبية. خلاف ذلك بالتمام هو ما حصل، إذ أنه بعد الانسحاب من زوطر الغربية وهي جزء جغرافيا صغير جدا مقارنة بالمنطقة.
9: راديو الحرية
10: 97.7 بالعشرة FM.
11: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا لنع مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: منذ بداية العام. في المقابل تحدث كييف من بنك أهدافها باتجاه العمق الروسي، وتعلن عن مزيد من التطوير لترسانتها العسكرية لتستهدف في آخر موجاتها محيط مصفاة نفط ياروسلافل قرب العاصمة موسكو، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير أكثر من 400 مسيرة أوكرانية في ليلة واحدة فوق مناطق متفرقة. هي مواجهات تشتد حدتها بانتظار ساحة تفاوض تفضي إلى فرض تسوية.
6: وينضم إلي مراسلة تلفزيون العربي من كييف مراسلنا ياد ستيتية، وأيضا من موسكو مراسلنا سعد خلف. تحياتي لكما. أبدأ معك سعد عن الهجمات التي قامت بها روسيا تجاه أوكرانيا، وأيضا بخصوص ضرب أوكرانيا مصفاة نفط قرب موسكو، وتحديدا سعد، هل من يعني شرح روسي لطبيعة الأهداف طالما أن موسكو أعادت استهداف مول تجاري مدني مرتين؟
7: تحياتي ديما. لا تأكيد روسي بالطبع، لأن المول التجاري المدني هو المستهدف، ويقوله الجانب الروسي أنه استهدف منشآت تابعة لشركة نوفا بوتشيتا، وهي الشركة المناظرة لشركة وايلد بيرس، وهي من كبريات شركات التجارة الإلكترونية داخل أوكرانيا، ردا على استهدافات الجانب الأوكراني للمنشآت الروسية المشابهة. الرئيس الروسي يوم الأحد الماضي في تصريحات واضحة ومباشرة أعطى غطاء سياسيا للجيش الروسي باستهداف منشآت كان الجانب الروسي أو كان الجيش الروسي ينفي دائما أنه يستهدفها داخل أوكرانيا، وهي متعلقة بثلاثة اتجاهات رئيسية، هي منشآت الجسور، السكك الحديدية الأوكرانية، وكذلك منشآت الشركات اللوجستية والتجارة الإلكترونية. وبرر تصريحه في ذلك الوقت الرئيس الروسي تحديدا في هذا الوقت بأن الجانب الأوكراني يستهدف الاقتصاد الروسي، إذن ستستهدف روسيا الاقتصاد الأوكراني، وهو بالتالي أعطى إشارة سياسية وغطاء سياسي لهذه الاستهدافات الروسية التي بدأت تتغير نمطيا أو يتغير نمطها منذ مطلع شهر يوليو الماضي بعدما أقر الرئيس زيلينسكي حملة 40 يوما لضرب العمق الروسي ثم مددها بعد ذلك، وهي ما أدت إلى خلافات حتى داخل المؤسسة العسكرية الأوكرانية بين وزير الدفاع فيودروف ورئيس هيئة الأركان سيرسكي، واللذين أقالهما زيلينسكي نتيجة بالطبع ما قدمه سيرسكي حسب ما تقول التقارير العسكرية الروسية هنا بأنه كان يعول على محاولة وقف التقدم الروسي البري لفهمي وهو عسكري من النمط العسكريين القدامى أو من المدرسة السوفيتية بأن الحروب تحسم بريا، لكن فيودروف هو من أولئك المدعومين أوروبيا ومن ذوي التوجه العسكري الجديد، والذي قالت له الدول الأوروبية أو قال له المستشارون الأوروبيون أن تعزيز حملة المسيرات قد يثني الجانب الروسي أو قد يجبر بوتين على الجلوس خلف طاولة التفاوض، لكن ما حدث هو أن الجانب الروسي وبوتين أمر الجيش بتغيير نمط الضربات، وما أدى إلى أضرار جسيمة بالاقتصاد الأوكراني وكذلك بكل مقومات الاقتصاد الأوكراني، وخصوصا أنه فرض حصارا بحريا على ميناء أوديسا الذي تخرج من خلاله 90% من صادرات الحاصلات الزراعية الأوكرانية، وبالتالي حرم أوكرانيا من أهم مصادر دعمها الاقتصادي، بالإضافة بالطبع إلى حرمانها من دخول شحنات السلاح الغربية التي كانت تدخل تحت غطاء السفن المدنية حسب ما يقول بالطبع الجانب الروسي. لذلك حملة المسيرات أتت بنتائج عكسية أكبر على أوكرانيا مما حققته من نتائج فعلية تجبر الروس على التراجع.
6: شكرا جزيلا لك من موسكو مراسل تلفزيون العربي سعد خلف، ونستكمل المشهد من الجهة الأوكرانية معك إياد السيتية، تفضل.
8: نعم ديما، طبعا هذه الحرب بدأت تدخل مرحلة جديدة إذا صح التعبير، مرحلة استهداف المراكز اللوجستية في كلا الطرفين بالتأكيد، لكن اللافت هنا هو الاستهدافات الروسية التي أصبحت تتركز على المراكز التجارية ومراكز التسوق. هذا يعني ما كنا قد طلعنا عليه من بيانات الإدارات العسكرية المختلفة، خاصة في مدينة زاباريجيا والتي تم استهداف فيها اليوم يعني مركزا تجاريا في هذه المدينة، مما أدى لاندلاع حريق كبير في هذا المركز. وطبعا هذه الاستهدافات كانت قد أدت إلى إصابة 5 أشخاص في مدينة زاباريجيا. وفي وقت سابق كانت الإدارة العسكرية في هذه المقاطعة تحدثت عن أن هجمات الروسية أدت إلى مقتل شخص وإصابة 6 آخرين خلال ساعات الليل بهجمات تنوعت فيها الأسلحة المستخدمة من قبل القوات الروسية، ما بين مسيرات وأيضا مدفعية ثقيلة وراجمات صواريخ. وقالت بأن القوات الروسية نفذت أكثر من 800 هجوم على بلدات وقرى في محيط مدينة زاباريجيا، خاصة تلك الواقعة إلى الجنوب والقريبة من خطوط التماس. هي قالت أن القوات الروسية استهدفت 53 بلدة وقرية في مدينة زاباريجيا. طبعا إذا ما تحدثنا أيضا ديما عن الهجمات التي شنتها القوات الروسية خلال ساعات الليل وخلال ساعات النهار أيضا على العاصمة كييف، أو تحديدا على المناطق القريبة أو في محيط كييف. طبعا تركز القوات الروسية الآن هجماتها كما ذكرت على المراكز اللوجستية، يعني مستودعات تابعة لشركات تجارية، شركات تجارة إلكترونية. هذا ما يعني قالته الإدارة العسكرية اليوم. في محيط العاصمة تم استهداف مستودعات تابعة لشركة البريد الأوكرانية نوفا بوشتا، هناك تم يعني اندلعت النيران وحرائق كبيرة في مستودعات ومرافق تابعة لهذه الشركة في منطقة بيلاهاروتكا. وبحسب ما ذكره طبعا رئيس الإدارة أو رئيس بلدية بيلاهاروتكا في محيط كييف، قال بأن هذه كانت هناك ضربة أولى، ومن ثم عندما هرعت فرق الإنقاذ إلى منطقة أو موقع إلى موقع الحادث استهدفت القوات الروسية مجددا في موجتين متتاليتين من المسيرات هذه أو هذا الموقع، مما عقد من عملية إخماد النيران في هذا في هذه المنطقة. طبعا مناطق أخرى كانت قد استهدفت أيضا في محيط كييف، نتحدث تحديدا عن منطقة بوتشا أو عن مدينة فيشنيوفي. عشرات المنازل الخاصة أو عشرات المستودعات وعدد من المباني السكنية وعشرات المركبات كانت قد اندلعت فيها النيران جراء هذه الهجمات التي وصفتها الإدارة العسكرية بالهجمات العنيفة في محيط كييف. عموما الحصيلة الآن بحسب المختلف الإدارات العسكرية تتحدث عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 40 شخصا خلال الهجمات الروسية التي تواصلت منذ الليلة الماضية وحتى ساعات النهار.
6: شكرا. من كييف مراسل تلفزيون العربي إياد ستيتية. ارتفعت حصيلة الضحايا الفيضانات والانهيارات التي ضربت نيبال وتبت إلى 538 قتيلة بحسب السلطات المحلية. يأتي ذلك مع تحذيرات من موجة فيضانات وانزلاقات جديدة تهدد عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة المنكوبة.
9: جلس الناجون على امتداد الحدود بين النيبال والتبت ينتظرون دورهم للإجلاء، أمهات ورجال وأطفال وآخرون لا يعرفون بعد إن كان أقاربهم بين الناجين أم في عداد المفقودين. قبل ساعات فقط كان هناك منازل ومتاجر ومدارس وحقول وطرق. خلال دقائق اجتاحت المنطقة كتلة هائلة من المياه المتجمدة والطين والصخور بعدما انهار جزء ضخم من نهر جليدي، فمح الفيضان بلدات كاملة وجرف جسورا ومركبات وسدودا. كارثة حصدت مئات القتلى وأكثر من 1500.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 3:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
9: ويجعل المناطق الواقعة أسفل جبال الهملايا أمام كوارث قد تتكرر.
6: ونتابع التطورات أول بأول من بكين مع مراسل تلفزيون العربي ناصر عبد الحق. ناصر، التحذيرات والإجراءات المتبعة حتى الآن والاستعداد لما قد يكون آت كيف هو؟
10: نعم ديما، بداية أود الإشارة إلى أن صحيفة جلوبال تايمز الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني كانت قد أعلنت قبل قليل ارتفاع عدد القتلى في المناطق الصينية إلى 5 قتلى بعد أن كان العدد 3 قتلى قبل بالأمس، ولم تشر الصحيفة إلى ما كانت هذه الحالتين الجديدتين هما جراء فيضانات جديدة أم هي حالتين لإيجاد جثتين لأشخاص خاص كانوا في عداد المفقودين، ولم أيضا تعلن عن انخفاض أو ارتفاع في عدد المفقودين. وبالتالي هناك يعني العدد، عدد الضحايا مرشح للارتفاع مع مرور الوقت جراء هذه الانهيارات التي وقعت في مناطق تبت. الصين تحذر طبعا كما ذكرتم في الخبر، أوقفت بعض عمليات الإنقاذ في بعض المناطق التي صنفت على أنها مناطق خطرة، وقالت الصين بأن هناك بحيرة كبيرة تشكلت جراء هذه الانهيارات بسبب الطمي والصخور التي سدت أحد مجاري الأنهار، وأيضا حذرت من أن منسوب المياه في هذه البحيرة مرشح للارتفاع وزيادة المياه فيها خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة جراء هطول الأنهار الغزيرة و استمرار توافد المياه من الأنهار الرافدة للنهر الرئيسي في المنطقة. هناك نقطة حقيقة تضع الصين ونيبال الآن علامة استفهام حول عمليات أو النقاشات الدائرة بين الصين ونيبال منذ فترة بتطوير معبر جيرونغ الذي كان هو معبر فقط للشاحنات والسيارات. كان هناك نقاش لمشروع سكك حديدية يمر بين الصين ونيبال وبالتالي ويستمر حتى دول جنوب آسيا، وهنا تبدأ علامة استفهام بين الجانبين لأن هذه المناطق بسبب هذه الكارثة التي حدثت تبشر بكوارث أخرى ربما تكون عائق وأمام مثل هذه المشاريع في المستقبل. هذا المعبر جيرونغ الذي كانت تمر عبره شاحنات تحمل بضائع تقدر بأكثر من 600 مليون دولار سنويا وضعت الآن على المحك، وبالتالي يعاد الآن مناقشة مثل هذه المشاريع. لا شك أن الكارثة كانت كبيرة، والصين طبعا تتابع ما يجري في المنطقة عن كثب وتحاول أن ترسل مزيد من رجال الإنقاذ إلى المنطقة في محاولة للبحث وإيجاد مزيد من المفقودين.
6: شكرا جزيلا لك من بكين ناصر عبد الحق مراسل تلفزيون العربي. وأنوه مشاهدينا للعاجل ننقلها عن مصادر طبية للتلفزيون العربي، شهيد في غارة إسرائيلية على حي صبرا جنوب شرقي مدينة غزة. إذن مصادر طبية للتلفزيون العربي تتحدث عن شهيد في غارة إسرائيلية على حي صبرا جنوب شرقي مدينة غزة. يأتي هذا بعد أن أدت غارة إسرائيلية في خان يونس في القرارة تحديدا إلى استشهاد 3 مواطنين من عائلة واحدة. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا قضى بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا. في المقابل رفض رئيس الوزراء الكندي هذا الإجراء ليتسع الشرخ بين البلدين وسط تنامي الخلافات التجارية والاقتصادية بينهما.
11: بحيرة أونتاريو عنوان جديد لمعركة بين الولايات المتحدة وكندا. أونتاريو هي واحدة من البحيرات الخمس العظمى في أمريكا الشمالية التي تتشارك البلدان مياهها، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير اسمها لتصبح بحيرة أمريكا في خطوة جاءت بالتزامن مع تصاعد الخلافات التجارية والسياسية بين واشنطن وأوتاوا.
12: لطالما فكرت في تغيير اسم البحيرة إلى بحيرة أمريكا. كما تعلمون أخذنا ما كان يسمى خليج المكسيك وغيرناه وأصبح يعرف الآن باسم خليج أمريكا. الآن أصبح لدينا خليج وبحيرة، ما ينقصنا هو محيط، لذلك ربما سيتعين علينا تغيير اسم المحيط الأطلسي أو المحيط الهادي.
11: واستكمالاً لهذا الإجراء أكد البيت الأبيض أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بدأت بالفعل اعتماد اسم بحيرة أمريكا في وثائقها الإلكترونية الرسمية. الخطوة الأمريكية هذه أثارت غضب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي أشار إلى أن هذه التسمية تعود إلى أكثر من 400 عام، أي قبل تأسيس الاتحاد الكندي وحتى قبل إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وفي ردود الفعل الكندية لوح رئيس حكومة أونتاريو برفع أسعار الكهرباء التي تصدرها المقاطعة إلى الولايات المتحدة أو وقف الإمدادات بالكامل، وهي خطوة إن حصلت سيكون لها مضاعفات سلبية لأن مقاطعة أونتاريو تزود أكثر من 1,000,000 مواطن أمريكي بالكهرباء في ولايات نيويورك وميشيغان ومينيسوتا، ويأتي هذا الإجراء في وقت يتفاقم فيه الخلاف بين الولايات المتحدة وكندا على خلفية الرسوم الجمركية. آخر فصول هذا النزاع تمثل بفرض الإدارة الأمريكية رسوماً جديدة بنسبة 50% على سلع كندية يقدر الخبراء قيمتها $20 مليار. خطوة قابلتها أوتاوا برسوم جمركية مضادة تتراوح بين 15 إلى 50% تستهدف أكثر من 700 سلعة أمريكية، من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ من 8 سبتمبر المقبل. والجدير بالذكر أن الدولتين تعتبران شريكين تجاريين مميزين، إذ تتشاركان في استيراد وتصدير عدد كبير من السلع والخدمات. تبادل اقتصادي سنوي تبلغ قيمته قرابة $900 مليار أمريكي، هذا عدا عن العلاقات التاريخية والثقافية الوطيدة التي تجمع البلدين الجارين.
6: وسط حراك دبلوماسي مستمر لإعادة المحادثات بين واشنطن وطهران، أشارت صحف أجنبية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن على سياسة الضغط الاقتصادي على إيران، ويريد تحقيق نصر بطريقة أو بأخرى مما يعقد الجهود. سنتابع تقرير الصحف ومن بعده تلقاكم على رأس الساعة رولا حيدر.
13: صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن أشخاص مطلعين أن إدارة ترامب أبلغت الوسطاء أنها لا ترغب في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم التي توصلت إليها مع إيران في يونيو الماضي، مما يعقد الجهود المكثفة لإعادة إطلاق العملية الدبلوماسية. وقال مصدران للصحيفة إن الرئيس الأمريكي لم يعد مهتماً بمذكرة التفاهم التي تعرضت لانتقادات شديدة في الولايات المتحدة باعتبارها متساهلة مع إيران، وهو يصر على سياسة الضغط الاقتصادي ومستعد للانتظار لمعرفة ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستؤتي ثمارها. ويرى محللون أن ترامب يسعى لتحقيق نصر بطريقة أو بأخرى، مما يعقد الأمور بشكل كبير، بينما يعتبر آخرون أن كلا الجانبين مستعد للتصعيد، لكن هذا لا يعني أنهما لا يسعيان إلى تحقيق نجاح دبلوماسي. وتنقل الصحيفة أيضا أن الوسطاء يحاولون إقناع إيران بتخفيف مطالبها، محذرين من أن الولايات المتحدة ستتراجع عن مذكرة التفاهم في حال عدم القيام بذلك، وأضافوا أن تصاعد حدة المواقف يتركهم دون إطار واضح لاستئناف المحادثات. في صحيفة ذا تيليغراف البريطانية تناول أدريان بلومفيلد إخفاقات ترامب في الحرب على إيران، وأن نجاح الصواريخ الأمريكية في تدمير جزء كبير من برنامج إيران النووي في بداية الحرب جعل ترامب يعتقد أنه يسير نحو نصر سريع كما حصل في فنزويلا، ولكن سرعان ما تحولت بهجته إلى جحيم عندما تصاعدت الحرب التي كانت تدور حول طموحات إيران النووية إلى صراع على مضيق هرمز الذي كان إغلاقه نتيجة للحرب وليس سببها. ورأى أن ترامب وضع الولايات المتحدة في مأزق، لأن مضيق هرمز أصبح السلاح الأقوى الذي تملكه طهران للضغط على الاقتصاد العالمي، ولا يجد الرئيس أي حل له. وأضاف أن رهان ترامب الأخيرة يكمن في اقتصاد إيران المتداعي، وبات يدرك أن مسألة التوصل إلى حل سريع قبل الانتخابات صعبة للغاية، وقد يغامر بمواصلة الضغط مهما كانت النتائج. وفي صحيفة ذا تايمز البريطانية رأى مايكل إيفانس أن الأشهر الستة الأولى من الحرب مع إيران مثلت درسا قاسيا للولايات المتحدة ورئيسها، فقد فشلت عملية الغضب الملحمي لأن البيت الأبيض والمخططين العسكريين استهانوا بعدوهم. وأضاف أن الهدف من الضربات الجوية كان إلحاق ضرر كبير بالبنية التحتية العسكرية الإيرانية لإسقاط النظام أو إجباره على التفاوض، لكن إدارة ترامب لم تضع خطة بديلة في حال فشل الضربات، ورأى أن الدرس من الحرب على إيران هو درس كان ينبغي تعلمه منذ زمن، وهو أن القوة الجوية وحدها حتى بمستوى وقدرات الجيش الأمريكي نادرا ما تؤدي إلى نتيجة سياسية مرضية وطويلة الأمد. وخلص إلى أنه إذا تصاعدت المواجهة مع إيران إلى جولة جديدة فلن يتمكن ترامب أبدا من إعلان النصر. صحيفة ذا جارديان البريطانية تناولت التكلفة الباهظة للحرب الأمريكية على إيران، مشيرة إلى أن وثائق ومقابلات كشفت أن الحرب تستنزف ميزانية البحرية الأمريكية بسرعة، وتدفع الجيش الأمريكي نحو أزمة مالية حادة، حيث اضطرت البحرية إلى تحويل الأموال من رواتب موظفيها ومصادر أخرى لتغطية تكاليف القتال. وأضافت أن الحرب التي استنزفت مخزونات الذخائر وأدت إلى ضربات إيرانية انتقامية دمرت قواعد استراتيجية في الشرق الأوسط، تزيد الضغط على الميزانية في كل مفاصل الجيش. وتنقل الصحيفة أن البيت الأبيض طلب من الكونغرس تمويلا طارئا لتغطية نفقات الحرب، إلا أن احتمالات الموافقة على هذا الطلب ضئيلة. ويشير محللون إلى أن البنتاغون والقادة العسكريين يرفضون الحديث علنا عن نقص التمويل، فهم لا يريدون إظهار عدم الجهوزية العسكرية المستقبلية بسبب حرب باتت تشكل عبئا سياسيا متزايدا.
14: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعنوان. مصادر طبية تؤكد استشهاد 3 مواطنين من عائلة واحدة في قصف على مدينة خان يونس، ورابعا في غارة استهدفت حي الصبرة جنوب شرقية مدينة غزة. عراقجي يصف مباحثاته مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالبناءة، ويقول إن العودة إلى الدبلوماسية ليست مستحيلة، ويطالب واشنطن بالوفاء بالتزاماتها. اعتداءات إسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان، قصف يستهدف بلدات عديدة وإحراق منازل في بلدة روب 30. هجوم روسي يستهدف مرافق تخزين لشركة خدمات لوجستية قرب كييف، وقصف على مركز تجاري في مدينة زاباروتشا الأوكرانية.

0: نبدأ بآخر التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد في غارة إسرائيلية على حي الصبرة جنوب شرقي مدينة غزة. كما أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد 3 مواطنين في قصف على مدينة خان يونس. المواطنون 3 من عائلة واحدة بينهم شقيقان قضوا في غارة إسرائيلية على منطقة القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة. للمزيد ينضم إلينا من دير البلح مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا بك عبد الله، نقف معك على آخر الاستهدافات الإسرائيلية على القطاع.
1: رولا، نحن نتحدث عن 4 من الشهداء قضوا منذ صباح هذا اليوم جراء الاستهدافات الإسرائيلية، آخرها كان في منطقة حي الصبرة في حي أبو شريعة في تلك المنطقة، حيث أغارت مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين. استشهد مواطن كان يستقل دراجة هوائية في تلك المنطقة، نقل شهيد وعدد من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي عبر الطواقم الصحية في تلك المنطقة. وبالتالي وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية لا زالت مستمرة ومتواصلة على القطاع بصورة عامة منذ ساعات الصباح. عمليات إطلاق النار، النصف وعمليات استهداف النازحين مستمرة من المواقع العسكرية الإسرائيلية في معظم المناطق. سمع دوي انفجار قبل قليل أيضا شرق مدينة غزة، وهو ناجم عن استمرار عمليات النصف في المناطق الصفراء، وهذه باتت روتينا يوميا ينتهجه الجيش الإسرائيلي في تدمير ما تبقى من أحياء سكنية ومباني للمواطنين ضمن المناطق الصفراء التي يسيطر عليها، بالإضافة إلى تدمير ما تبقى من أراض زراعية في هذه المناطق. وبالتالي وتيرة مستمرة من خروقات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات أيضا اغتيال مستمرة ومتواصلة، بالتزامن بالتأكيد مع عداد لا ينتهي من الشهداء والمصابين بات بشكل يومي داخل القطاع.
0: شكرا لك من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلا مدنا وقرى وبلدات في الضفة الغربية، منها المنطقة الغربية لجنين ونابلس والقدس والخليل وطوباس وقلقيلية. وأفادت مصادر محلية باعتقال شاب خلال اقتحام مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة بعد مداهمة منزله، إلى جانب اعتقال 3 شبان خلال اقتحام بلدة كفردان غربية جنين. ونفذت قوات الاحتلال أكثر من 25,000 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك شرقية مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط البلدة وأجبرت عددا من المحال التجارية على الإغلاق، وأشارت المصادر إلى اقتحام مستوطنين سهل بيت فوريك. دمر مستوطنون نحو 4 دونمات من الأشجار والمزروعات في أراض زراعية بسهل عرابة في جنين شمالي الضفة الغربية. وقال المزارع المتضرر للتلفزيون العربي إن مستوطنين اقتحموا أرضه وقطعوا سياج الحماية وخربوا وقطعوا مزروعاته بالكامل. وأشار إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول، حيث اعتدى المستوطنون عليه وهدموا منشأة في أرضه 2 مرات، لافتا إلى أن المستوطنين انطلقوا من مستوطنة عيمك دوتان التي أقيمت على أراضي المنطقة قبل 4 أشهر.

0: ونشير إلى الأخبار العاجلة ومراسلة التلفزيون العربي التي تنقل لنا بأن القوات الإسرائيلية تنفذ تفجيرات في بلدة مركبة جنوبية لبنان. إذن القوات الإسرائيلية تنفذ تفجيرات في بلدة مركبة جنوبية لبنان. إلى الملف الإيراني الأمريكي الآن، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليست مستحيلة، واصفا النقاشات التي جمعته برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالبناءة. في المقابل، نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر قولها إن الرئيس الأمريكي أبلغ الوسطاء مرارا بعدم رغبته في العودة إلى مذكرة التفاهم، وأنه سيواصل سياسة الضغط الاقتصادي على إيران.
1: واشنطن تعيد رسم قواعد اللعبة مع طهران من جديد، دافعة الأوضاع من مساحة التفاوض إلى منطقة أشد، عنوانها الضغط الاقتصادي والحصار البحري. في وقت تسير فيه المفاوضات على رمال متحركة، فاقدة الزخم الذي يسمح بالقول إنها تقترب من تسوية، لكن الرسائل القادمة من طهران ما تزال أقل ميلاً إلى أغلاق الباب بالكامل. وفي جديدها، وزير الخارجية الإيراني أشار في مرونة لافتة إلى أن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليست مستحيلة، لكن ممارسة الضغط الأمريكي في المقابل لا يجدي نفعاً، وأن الطريق إلى تسوية مستدامة يمر عبر بناء الثقة، واصفاً النقاشات التي جمعته برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالبناءة. وبين الرسائل الإيرانية والحسابات الأمريكية مسافة آخذة في الاتساع. وول ستريت جورنال أشارت إلى أن ترامب أبلغ الوسطاء مرارا وتكرارا أنه لا يرغب في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم، وأنه يميل بدلا من ذلك إلى مواصلة تجديد سياسة الضغط الاقتصادي وانتظار نتائج استراتيجية يقول إنها ستدفع إيران إلى تقديم تنازلات. وبالتوازي، تستمر الإدارة الأمريكية بحملة المنبوذ الاقتصادي في محاولة لقطع ما تبقى من شرايين التمويل والتجارة التي يعتمد عليها الاقتصاد الإيراني. فواشنطن لا تبدو في عجلة من أمرها للعودة إلى طاولة التفاوض ما دام الضغط الاقتصادي مستمراً، فيما تراهن طهران على أن كلفة التصعيد لن تكون أقل على الولايات المتحدة. وفي خضم التطورات، لا يغيب هرمز عن الطاولة ولا عن حسابات الطرفين، حيث أكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن أي سفينة لم تدخل ميناء إيرانيا أو تغادره إلا بإذن من القوات الأمريكية، بالتزامن مع إعلان عن نجاحها في إزالة الألغام البحرية من ممرات الشحن الدولية في المضيق. مشهد حالي يقف على خط فاصل بين كسر الجمود وفرض الإرادة.
0: نعود إلى جنوب لبنان والأخبار التي أوردتها مراسلة التلفزيون العربي عن أن القوات الإسرائيلية تقوم بتنفيذ تفجيرات في بلدة مركبة جنوبية لبنان. نتابع هذه الصور التي وردتنا من هناك والتي تظهر أثار التفجير الظاهر على الشاشة والدخان المتصاعد من بلدة مركبة قبل قليل. إذن هذه الصور وردتنا قبل قليل من بلدة

0: ماريو، إغلاق الحرس الثوري لمضيق هرمز كان جاهزا منذ ثمانينات القرن الماضي.
1: سيبوه أسول شاستو شيش.
2: للحرس الثوري برنامج لإغلاق مضيق هرمز منذ ثمانينيات، كان لديه توقع لما نحن فيه الآن منذ تلك المرحلة. لم نغلق مضيق هرمز وسمحنا للجميع بالعبور طيلة العقود الماضية كي لا نتهم بالتقصير، على العكس تماما، هم المقصرون وهم من دفعونا لهذا القرار.
0: كما أدانت وزارة الخارجية الإيرانية ما وصفته بالإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد إيران تحت عنوان عملية الإقصاء الاقتصادية. وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تأتي في سياق سياسة تقوم على ذرائع كاذبة لا أساس لها، مشددة في الوقت نفسه على أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية غير قانونية وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة. للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام، لنقف معك على آخر التصريحات الإيرانية، التحركات الإيرانية، إن كان هناك مؤشرات على أي قنوات اتصال ربما خلفية تجري مع الولايات المتحدة في هذه المرحلة.
3: قنوات الاتصال ظهرت إلى العلن خلال الأيام الثلاثة الماضية عبر باكستان وقطر وسلطنة عمان، لا تخفي شيئاً إيران يتعلق بهذا الصدد أو بهذا الأمر على مستوى إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتتحدث عن تلقيها لرسائل عبر هذه الدول الثلاث خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهذا ما أشار إليه إسماعيل كوثري عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني صباح هذا اليوم. تحاول إيران استغلال الوقت، هي والولايات المتحدة الأمريكية على حد سواء رغم اختلاف السرديتين الإيرانية والأمريكية، بانتظار موعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. من ناحية إيران تحاول إعادة ترتيب البيت الداخلي على المستوى الأمني والسياسي والعسكري، وهذا أفضى في النهاية إلى بيان صدر عن الحرس الثوري الإيراني خلال اليومين الماضيين تماهى إلى حد كبير واقترب إلى من رواية الحكومة الإيرانية الرامية إلى رفع العقوبات الاقتصادية بأي شكل عن البلاد، وأعرب عن استعداده للوقوف، أتحدث هنا على الحرس، الوقوف إلى جانب الحكومة الإيرانية في أي مسعى لرفع هذه العقوبات، ما قرأ على أنه ترجمة سريعة للتعيينات التي جرت مؤخرا على يد المرشد مجتبى على المستوى العسكري والأمني في البلاد. على مستوى التصريحات كان هناك كلام إيجابي من عباس عراقشي منذ ليلة أمس حول اللقاءات التي أجراها مع نظيره القطري خلال زيارة يوم أمس إلى طهران، وأعرب عن امتنانه للدور القطري، دور الوساطة القطرية الذي عاد بقوة على ما يبدو عبر سلسلة من اللقاءات على مستويات عليا هنا في طهران يوم أمس. وأيضا ألمح عراقشي إلى أن باب الدبلوماسية ما يزال مفتوحا لكنه مرهون كما هي العادة بخطوات أمريكية. البيان، بيان الخارجية الإيرانية، أتى في المقابل خلال الساعتين الماضيتين ليحذر من تماشي أي دولة في المنطقة مع السياسات الاقتصادية الأمريكية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية ضمن حملة النورماندي الاقتصادي ضد الجانب الإيراني. كلام الرئيس الإيراني يوم أمس أيضا أتى في هذا الصدد ليقول بأن الحكومة الإيرانية ستبذل ما بوسعها تعبر البلاد من هذه المرحلة، وهناك من يرى بأنها مرحلة مؤقتة، سيكون هناك دور لدول الوساطة خلال المرحلة المقبلة في إزالة بعض من عوائق هذه الحملة الاقتصادية وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، رغم أن بيزشكيان الرئيس الإيراني اعتذر بشكل واضح من الشعب الإيراني خلال الأسبوع الماضي عن الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعيشها البلاد، وقال بأن الحكومة تعمل، لكن هناك أيضا هامش للحركة أمام الحكومة الإيرانية، والقضية تتعلق بقضايا أي ربما تكون أكبر من الحكومة على مستوى التحرك داخل البلاد، وكأنه يشي بأن هناك نوع من الصراع في الداخل مع بعض التيارات الرافضة للعودة إلى طاولة المفاوضات، والتي تطالب الحكومة والنظام الإيراني بشكل عام بالعودة إلى ساحة الحرب والمواجهة والانتقام لدماء من سقطوا خلال العام الماضي وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي. أيضا تصريحات مهمة ولافتة كانت لجعفر قائم بناه وهو المعاون التنفيذي للرئيس الإيراني، والذي أتى بذات السياق وعلى ذات السكة يطالب أو يلمح إلى أهمية التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. قال صباح هذا اليوم بأنه لو كان مكان القيادة العليا وعلم بأن أمريكا ستقوم باستهداف المرشد الأعلى والقيادات الإيرانية لقام بترك ورقة التخصيص.

0: تخصيب نهائيا واستغنى عن فكرة تخصيب اليورانيوم، وقال بأنه كلما ازدادت الاستهدافات.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 97.7 بالعشرة FM.
2: الخطوات المتخذة منها ما يتعلق بفتح مسار مؤقت ضمن مضيق هرمز يتحول تدريجيا إلى مسار دائم، وعمل جماعي على ما يبدو هذه المرة لإزالة العوائق والألغام من مضيق هرمز، ما يعني تأمين حركة الملاحة في الكامل، إضافة إلى إشراك دول المنطقة في أي مباحثات على ما يبدو ولو على مستوى التواصل الثنائي حول أي مستجدات تتعلق بحركة الملاحة وأي شيء يتعلق بمستقبل مضيق هرمز والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. تبقى الخطوة المفروض أن يتم اتخاذها لضمان سلاسة هذه الحركة هي الخطوة الأمريكية القاضية برفع الحصار عن الجانب الإيراني عن الموانئ الإيرانية والعودة خطوات إلى الوراء أمريكيا وإعطاء المساحة أكبر للدبلوماسية هذه المرة التي يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عكس ذلك تماما عنها منذ عدة أيام.
3: شكرا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب على كل هذه التفاصيل. بالعودة إلى الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتعرض بلدتي حولة ووادي سلوقي جنوبي لبنان لقصف مدفعي وإطلاق نار من جانب الجيش الإسرائيلي. تظهر الصور تصاعد أعمدة الدخان على نطاق واسع في محيط بلدتي حولة. وفي بلدة عرب صليم جنوبية لبنان شيع الأهالي سيدة قضت في غارة إسرائيلية استهدفت البلدة أمس الخميس. كاميرات تلفزيون العربي وصلت إلى البلدة ووثقت أثار الغارة الإسرائيلية على المنزل المستهدف.
4: صواريخ إسرائيلية أطلقتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية الخميس باتجاه هذا المنزل هنا في عرب صليم، وأدى ذلك إلى سقوط شهيدة وعدد من الجرحى بحسب حصيلة رسمية لوزارة الصحة. تدعي إسرائيل بأن هذه الهجمات التي طالت عرب صليم هنا وطالت كذلك الأمر النبطي الفوق وكفى الرمان تأتي رداً على إطلاق حزب الله مسيرات باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل البلدات المحتلة في جنوب لبنان تحديداً في مرتفعات علي الطاهر. موجة جديدة إذن من الاعتداءات الإسرائيلية أسفرت عن سقوط شهيدة وعدد من الجرحى، فيما لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية تتنقل بين بلدة وأخرى وتنحصر بشكل محدد في محافظتي النبطية وكذلك الأمر في محافظة صور تحديدا في بلدة المنصورة التي شهدت عمليات تفجير للمنازل، عمليات متكررة ومتصاعدة تشهدها البلدة بشكل يومي في ساعات المساء. على الرغم من ذلك يقول لبنان إن البديل الوحيد عن الحرب هو المفاوضات، ولكن الحرب مستمرة في جنوب لبنان وترقب لمصير المسار الميداني والسياسي. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، عرب صليم، جنوب لبنان.
3: أطلع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الرئيس جوزيف عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإيطاليين، كما تضمن اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات جنوبية لبنان.

قتل شخصان جراء انفجار قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة وفق ما أفادت به وسائل أعلام سورية. وبحسب المعلومات الأولية وقع الانفجار في محيط القصر العدلي، فيما سرعت قوى الأمن الداخلي إلى فرض طوق أمني قرب الموقع، وباشرت الجهة المختصة التحقيق في الحادثة وجمع الأدلة، فيما لم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية إضافية بشأن هوية القتيلين أو الظروف التي أدت إلى انفجار القنبلة، في الوقت الذي تواصل فيه قوى الأمن الداخلي إجراءاتها وتحقيقاتها. نشر المركز الأعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد قصف قواته المدفعية مجموعة من الحوثيين في منطقة الكسارة شمال غربي مأرب الليلة الماضية. كما نشر المركز المشاهد لقصف قوات المدفعية ما قال إنه أحد المواقع الاستراتيجية للحوثيين واستهداف آخر لفرق طيران مسير لقوات الحوثيين بصاروخ موجه.

0: للمزيد ينضم إلينا من صنعاء مراسل تلفزيون العربي علي الذهب. أهلا بك علي. لو تضعنا في صورة عن خارطة المواجهة في هذه اللحظة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، الأكثرها اشتدادا والجبهات التي يمكن القول بأنها هدأت نوعا ما.
1: نعم رولا، أولا بصورة عامة خلال الساعات الأخيرة هنالك بعض الهدوء النسبي والحذر في كافة الجبهات المتوترة، والحديث هنا عن جبهات مثل تعز والساحل الغربي وكذلك مأرب، مع استمرار تحشيدات عسكرية وهجمات محدودة وفقا لمصادر عسكرية ومصادر إعلامية تحدثت خلال الساعات الأخيرة عن بعض الهجمات المتبادلة بشكل محدود في هذه الجبهات. لكن ما أعلن رسميا من قبل الجانب الإعلامي الرسمي العسكري سواء لطرف الحكومة المعترف بها دوليا أو لطرف الجانب الإعلامي والعسكري لحكومة صنعاء وجماعة أنصار الله الحوثيين، لا حديث جديد عن عمليات عسكرية جديدة خلال ساعة اليوم، باستثناء ما أعلن تحديدا من جانب الحكومة المعترف بها دوليا. المركز الإعلامي نشر فيديوهات وصور ومشاهد تتحدث عن استهدافات جديدة طالت مواقع يقول بأنها تابعة لقوات جماعة أنصار الله الحوثيين وحكومة صنعاء في منطقة الكسارة، تحديدا في مأرب في الجبهة الشمالية الغربية من مأرب، إلى جانب مواقع أخرى يقول بأنها استراتيجية، وأخرى أيضا كذلك في الاتجاهات في الجبهات الشرقية من مأرب، وجبهات أخرى أيضا لم يسمي اتجاهاتها ولم يسمي أماكنها ومناطقها، ربما كجانب أمنية تحدث أن هذه الاستهدافات كانت بالمدفعية، كانت كذلك بالمسيرات، وكانت أيضا بصواريخ موجهة لقدرات القوات التابعة لحكومة صنعاء. ما استجد أخيرا ربما اشتداد المعارك خلال ساعات الليل تحديدا كان في جبهة الكسارة، وهي كما أشرت هي الجبهة الغربية من مأرب، هذه الجبهة التي تعد من إحدى جبهات التماس النشطة طبعا وإحدى الجبهات أكثر استنزافا في مأرب. هذه الجبهة ربما التأثير عليها أو الضغط عليها، السيطرة عليها ناريا أو السيطرة عليها أيضا عسكريا، يعني بأنه سيكون هنالك تأثير للوصول إلى إحدى البوابات الدفاعية باتجاه مدينة مأرب. هنا تكمن ربما أهمية هذه الجبهة التي تتوتر وتتصاعد فيها الهجمات المتبادلة في بعض الأوقات وتهدأ في أحيان أخرى. عودة هذا التوتر أو هذا التصعيد في جبهة الكسارة والجبهات المحيطة بها في الجهة الشمالية من مأرب، والحديث هنا عن طبعا سرواح والمشجح وجبل الهيلان، يعني عودة التوتر والتصعيد إلى الجبهة في مأرب بعد أيام من الهدوء، بعد أن كانت تركزت طبعا رولا حالة التصعيد والمواجهات المتبادلة وأيضا القصف سواء بعمليات عسكرية عن بعد أو مواجهات مباشرة في جبهتي تعز تحديدا وفي جبهة الساحل الغربي خلال اليومين الأخيرين تحديدا. كانت هاتين الجبهتين ربما هي بؤرة التصعيد، اليوم نتحدث عن تجدد هذا التصعيد في مأرب، حتى وإن كانت الساعات الأخيرة شهدت بعض الهدوء على حتى اللحظة على الأقل، لكن هنالك حديث عن استمرار التحشيدات العسكرية في ظل أيضا تأكيد الطرفين عن استمرار إبقاء الجاهزية العسكرية كما يقولون، تهديدات متبادلة بالتصعيد. طرف الحكومة المعترف بها دوليا يقول بأن حالة التصعيد ستستمر لما يسميها عمليات الردع لإزالة مصادر التهديد. جانب أنصار الله وكذلك السلطات العسكرية في صنعاء يتحدثون بأن الأمر يتعلق بتثبيت معادلة استمرار التحشيدات العسكرية التي تمولها السعودية أو تدعمها السعودية كما يقولون دائما، إلى جانب استمرار العمليات البحرية. لكن لم تعلن بشكل رسمي أي عمليات خلال الساعة الأخيرة هنا من صنعاء، لم تعلن بيانات بشأن كل هذه العمليات التي تحدث عنها جانب الحكومة المعترف بها دوليا. ربما من 3 أيام لم يصدر أي بيان عسكري هنا من صنعاء يتحدث عن أي عمليات جديدة، سواء كانت تتعلق بالجبهات الداخلية أو كذلك بالعمليات في البحر الأحمر أو باب المندب أو عمليات ضد أي أهداف سعودية.
0: شكرا لك من صنعاء مراسل تلفزيون العربي علي الذهب. إلى السودان الآن، حيث قتل 8 مدنيين وأصيب عشرات في غارة بمسيرة استهدفت منطقة أم شارو شمال شرقية محلة سودري بولاية شمال كردفان. وقالت مجموعة محامو الطوارئ في بيان إن الهجوم دمر 4 عربات مدنية قبل أن تعاود المسيرة ذاتها استهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم. وأكد البيان عدم وجود أي حضور عسكري أو مواجهات في المنطقة وقت الاستهداف، معربة عن إدانتها للهجوم الذي قالت إنه ينتهك القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جريمة حرب وفق تعبيرها. وطالبت بوقف الهجمات على المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الطبية وإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مناطق بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قوات تحالف تأسيس السيطرة الكاملة على قاعدتي سركم وبكوري جنوب شرقي السودان عقب معارك ميدانية.
2: يا معسكر سركم يا شباب، بفضل الرجال وعزيمة الأبطال تمكننا من دحر الفلول. شايفين بيان بالعمل بل جوا خالص والله. أبشر والله أبشر والله.
0: أعلنت السلطات السودانية إلغاء حظر التجوال في ولاية الخرطوم بعد نحو عامين من فرضه على خلفية الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. بموجب القرار بات بإمكان المواطنين التحرك في جميع الأوقات، فيما دعت السلطات المواطنين إلى حمل مستندات إثبات الهوية عند التنقل خلال ساعات الليل المتأخرة مع استمرار انتشار القوات الأمنية المشتركة.

0: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث شنت روسيا بالصواريخ الباليستية والقنابل الموجهة سلسلة من الهجمات على الأراضي الأوكرانية، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى في مقاطعات جنوب وشمال وشرق البلاد. هذا فيما استهدفت المسيرات الأوكرانية مصفات النفط قرب العاصمة الروسية موسكو.
1: تصعيد ميداني هو العنوان الأكثر حضوراً على صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، فعقب موجة مكثفة من الصواريخ الباليستية تلقتها العاصمة كييف، توسع موسكو من نطاق ضرباتها نحو أهداف لوجستية تحصد في طريقها عشرات الضحايا من المدنيين، قتلى وجرحى جراء حرائق متفرقة اندلعت في أحد المراكز التجارية في مدينة زاباروجيا، وهجمات متفرقة على مقاطعة خيرسون جنوباً، وانتشال ضحايا من أسفل مبان دمرت في سومي شمالي البلاد، في حين أعلنت شركة نوفا للخدمات البريدية سقوط قنابل جوية موجهة على مرافق تخزين تابعة لها قرب العاصمة كييف. هو صيف دام في أوكرانيا، تقول الأمم المتحدة، مصنفة الشهر المنصرم بالأعلى في عدد الضحايا منذ بداية الحرب، ليتجاوز عدد القتلى من المدنيين 1300 منذ بداية العام. في المقابل تحدث كييف من بنك أهدافها باتجاه العمق الروسي، وتعلن عن مزيد من التطوير لترسانتها العسكرية لتستهدف في آخر موجاتها محيط مصفات نفط ياروسلافل قرب العاصمة موسكو. بينما
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: التي تتشارك البلدان مياهها، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير اسمها لتصبح بحيرة أمريكا في خطوة جاءت بالتزامن مع تصاعد الخلافات التجارية والسياسية بين واشنطن وأوتاوا.
1: لطالما فكرت في تغيير اسم البحيرة إلى بحيرة أمريكا. كما تعلمون أخذنا ما كان يسمى خليج المكسيك وغيرناه، وأصبح يعرف الآن باسم خليج أمريكا. الآن أصبح لدينا خليج وبحيرة، ما ينقصنا هو محيط، لذلك ربما سيتعين علينا تغيير اسم المحيط الأطلسي أو المحيط الهادئ.
0: واستكمالاً لهذا الإجراء، أكد البيت الأبيض أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بدأت بالفعل اعتماد اسم بحيرة أمريكا في وثائقها الإلكترونية الرسمية. الخطوة الأمريكية هذه أثارت غضب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي أشار إلى أن هذه التسمية تعود إلى أكثر من 400 عام، أي قبل تأسيس الاتحاد الكندي وحتى قبل إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وفي ردود الفعل الكندية، لوح رئيس حكومة أونتاريو برفع أسعار الكهرباء التي تصدرها المقاطعة إلى الولايات المتحدة أو وقف الإمدادات بالكامل، وهي خطوة إن حصلت سيكون لها مضاعفات سلبية، لأن مقاطعة أونتاريو تزود أكثر من مليون مواطن أمريكي بالكهرباء في ولايات نيويورك وميشيغان ومينيسوتا. ويأتي هذا الإجراء في وقت يتفاقم فيه الخلاف بين الولايات المتحدة وكندا على خلفية الرسوم الجمركية. آخر فصول هذا النزاع تمثل بفرض الإدارة الأمريكية رسوماً جديدة بنسبة 50% على سلع كندية، يقدر الخبراء قيمتها بعشرين مليار دولار. خطوة قابلتها أوتاوا برسوم جمركية مضادة تتراوح بين 15 إلى 50%، تستهدف أكثر من 700 سلعة أمريكية. من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ من 8 سبتمبر المقبل. والجدير بالذكر أن الدولتين تعتبران شريكين تجاريين مميزين، إذ تتشاركان في استيراد وتصدير عدد كبير من السلع والخدمات. تبادل اقتصادي سنوي تبلغ قيمته قرابة 900 مليار دولار أمريكي، هذا عدا عن العلاقات التاريخية والثقافية الوطيدة التي تجمع البلدين الجارين.
2: للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشد. أهلا بك عماد. كل هذه التطورات التي نتابعها من ترامب باتجاه كندا، السؤال المطروح ربما ما هي القاعدة التي ينطلق منها ترامب ليغير سياسة الولايات المتحدة تجاه كندا بهذه الطريقة؟ ليس فقط حرب جمركية وتجارية، ولكن تمتد إلى أشكال أخرى.
3: القاعدة هي محاولة إرضاء المصوتين الأمريكيين في قواعده التصويتية في الريف الأمريكي تحديداً. هؤلاء يتذمرون دائما من أن أوضاعهم الاقتصادية من سيء إلى أسوأ، وهو أقنعهم بأن السبب هو التجارة غير العادلة مع بقية دول العالم، تحديدا طبعا مع الجار الكندي الذي تعتمد عليه الولايات المتحدة في الكثير من المنتجات، وأيضا كندا تعتمد على الولايات المتحدة في الكثير من المنتجات. كثيرون يرون هذا القرار باعتباره شعبويا أكثر مما هو واقعي. الرئيس الأمريكي مع نهاية انهيار المفاوضات في الواقع رولا الأسبوع الماضي، انهارت المفاوضات بين الجانبين. وزير التجارة الأمريكي يقول بأن قنوات الاتصال الدبلوماسي تقريبا مقطوعة بينهما على مستوى المباحثات التجارية. الولايات المتحدة تهدد ب50% مع يناير المقبل، يناير 2027، وكندا ترد بأنها في 8 سبتمبر، 8 من الشهر المقبل، ستبدأ هي في المقابل برفع دولار مقابل دولار، ستصل إلى 50% أيضا جمارك على البضائع الأمريكية، وهي كثيرة جدا، من الألمنيوم إلى المواد الغذائية، منتجات الألبان، ونفس الأمر ينسحب على ما ستفرضه كندا على البضائع الأمريكية. طبعا هذا سيؤثر على ولايات بعينها رولا، سيؤثر على ميشيغان، على الولايات المحاذية للحدود الكندية. ميشيغان مين مثلا تصدر 70% من منتجات الأسماك إلى كندا، بالتالي إن رفعت كندا 50% جمارك على هذه المنتجات، هذا سيضر ضرر بالغ بالمصدر الأمريكي في ولاية مين. الأمر نفسه ينسحب على ميشيغان التي تعتبر من أهم المصدرين لكندا على مستوى قطع الغيار والسيارات، إن رفعت الجمارك على صادراتها أيضا سيضر في هذه الولاية المتأرجحة في الانتخابات ميشيغان. فيرمونت هي ولاية أخرى شمالية ستتأثر أيضا. لا ننسى أيضا بأن كندا تحديدا أونتاريو توزع كهرباء للولايات المتحدة. صحيح اعتماد الولايات المتحدة ككل على الكهرباء الكندية هو 1% فقط، لكن الولايات الشمالية مثل نيويورك مثلا 20% من كهرباء نيويورك تأتي من كندا، وهناك إشارات من كندا بأن كندا ربما إما أن ترفع التعرفة على الكهرباء مما يضر بالمواطن الأمريكي ويرفع فاتورة الكهرباء عليه، أو أنها ستبدأ بعمليات قطع منظم للكهرباء عن المواطنين الأمريكيين. الحرب كبيرة رولا، قد تتطور إلى ربما انسحاب كندا حتى من
4: راديو الحرية.
5: الساعة الآن 4:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
4: راديو الحرية
2: 92.7 FM. للمزيد من النقاش ينضم إلينا من واشنطن ويليام لورانس، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية والمسؤول السابق بالخارجية الأمريكية. أهلا بك سيد ويليام. إذن حرب تأخذ عدة أشكال بين الولايات المتحدة وكندا، ليس فقط على صعيد الرسوم الجمركية، ولكن أيضا على صعيد ما يراه مراقبون بأنه محاولة إخضاع ترامب لكندا، ليس ابتداء من تغيير اسم البحيرة إلى بحيرة أمريكا، وليس انتهاء بتصريحات سابقة عندما تحدث عن رغبته ويعني تمنياته بأن تنضم كندا وتصبح الولاية 51 بالنسبة للولايات المتحدة. بالنظر إلى كل ذلك، ما الذي يريده ترامب من هذه السياسة تجاه كندا؟
6: يريد أن يفوز اقتصاديا وسياسيا، وحينما يتم دفعه يبدأ بالمهاجمة أكثر والإذلال وإهانة الشخص الآخر ومحاولة إيجاد طريقة لإحراج الشخص الآخر، وهذا ما يفعله وطريقة عمله محليا ودوليا. أولا الهجوم، الثاني الإنكار، وثالثا زعم النصر حتى لو لم ينتصر، وهو الآن في حالة الهجوم. ورئيس الوزراء أونتاريو كان يهاجم البارحة ردا على حديث ترامب، واليوم يعتذر ويقول إنه يريد اتفاقا مع الولايات المتحدة لأنه ثمة جوانب كثيرة اقتصادية سياسية، والسبب لتداعي المفاوضات لا علاقة له بالهجمات المتعلقة بالتعريفات، بل اتفاقيات مع أطراف ثالثة كندا أرادتها ليس فقط مع الصين، وكانت الولايات المتحدة تريد أن تحد التجارة الحرة مع أطراف ثالثة من قبل كندا، ولذلك هذا الهجوم المتعلق بتسمية البحيرة أو الولاية 51، وهذه هي تعبير عن الإحباط ومحاولة للإحراج والإذلال والإهانة. ولكن أكبر شريكان أو أكبر شريكين من في تبادل الاتهامات التجارية هما عليهما أن يعملا معا.
2: صحيح، وهو ما يدفع لي السؤال عن هذه السياسة وعلى ماذا يراهن الرئيس الأمريكي في هذه الحالة إن كان الهدف هو إبعاد كندا عن إقامة تحالفات أخرى، ولكن على ما يبدو بأنه يدفعها بهذا الاتجاه؟
7: نعم،
6: هذا بالضبط ما يحدث. ترامب غالبا نتيجة هجمات ترامب ومحاولته لإذلال والإهانة يدفع البلد الآخر إلى القيام بما لا يريده ترامب، لأنه غالبا يظن تكتيكيا وليس استراتيجيا كيف أنه في هذه اللحظة بعينها يدفع باتجاه ما يريده ومهما كانت التبعات لذلك. وهذا ليس أو هذه ليست استراتيجية مستدامة ولا استراتيجية فوز، وأنها سيئة للاقتصادين الأمريكي والكندي، والكنديون شعروا بالحزن على الأمريكيين، استثنوا بعض المزارعين والصيادين من بعض التعريفات، لا سيما أن بعض المجتمعات قد تضرب بقسوة أكثر، ويفهمون أن سياسات ترامب تؤذي الولايات المتحدة وكندا ويحاولون تقليل الآثار على الأمريكيين. ولكن يجب أن يكون ثمة اتفاق هنا، وحاليا الكثير من الأعمال تفقد، وخلف الكواليس الولايات المتحدة لديها حاجات كهربائية هائلة بسبب أجهزة الذكاء الاصطناعي، ولا أحد يفوق بيعها للولايات المتحدة من كندا، وممكن أن تصبح الأزمة أسوأ.
2: وبالتالي كيف يقدم أو يبرر سياساته الاقتصادية هذه للداخل الأمريكي؟
6: كلا، هو لا يقوم بذلك، هو يهاجم، ينكر ولا يعترف بالهزيمة أبدا، وهذه هي استراتيجيته الدائمة، لذلك لا يبرر الاستراتيجية، وإذا ما فاز يقول أن ذلك مبرر، وإذا ما خسر ينتقل إلى المرحلة أو إلى الموضوع الآخر. بعض مستشاريه أو بعض داعميه يحاولون التقدم بتبريرات، رأينا مثلا بعض المنافسين أو المرشحين السياسيين يقولون أن هذا الجانب المعين قد يحمي الاقتصاد الأمريكي أو العمال الأمريكيين، وهذا ليس صحيحا. لذلك صناعة السيارات والمركبات، وهي الأهم في هذه الأزمة، صامتة، لأنه يعرفون أن ترامب يريد أن يساعد هذه الصناعة، يقول ذلك ولكنه لا يفعل ذلك على الإطلاق، لا سيما بما يجري بين كندا والولايات المتحدة، وإذا ما كل شيء فرضت عليه تعريفات سوف تفقد وظائف والإنتاج والمبيعات ينخفض، ولا أحد يشتري سيارات من الأمريكيين أكثر من الكنديين، وهذا يعني أن الكنديين سوف يفقدون وظائفهم، لذلك طيب. ليس من مبرر.
2: هل بالتالي تعتقد بأنه ربما يمارس سياسة الضغط الأقصى، وعندما لا يصل لما يريده يمكن أن يقدم على خطوات يعني يتراجع فيها؟
6: نعم، ومهما يحصل سوف يزعم أن سياسة الضغط الأقصوى هي التي نجحت، هذا ما قالته لنا الحروب التجارية، يقول إنها لصالح الولايات المتحدة، إذا ما أبرم اتفاق يقول إنه نجح، ودائما يزعم أن ما يفعله صحيح وما يقوله صحيح. وفي نهاية المطاف إنها مشكلة حقيقية، أن الكثير من أوجه السخرية هو أن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية تمت المفاوضة عليها من قبل ترامب وجعلها مفرغة وباطلة بشكل عملي، كما أنه تم هزيمته في المحكمة حتى من قبل من يدعمونه سياسيا فيما يتعلق بسياسات التجارة والمادة 338 من قانون التعرفة الجمركية. هذا القانون لم يستعمل أبدا من 1930 لتبرير التعرفات الجمركية، ويمكن أن يتحدوه في المحكمة بذلك أيضا، لذلك هذه استراتيجية قصيرة المدى ليس فيها الكثير من السياسات، ولكن ترامب يخسر في المحاكم ويقوض سياساته فيما يتعلق بالتعرفة.
2: شكرا لك من واشنطن ويليام لورانس، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية والمسؤول السابق بالخارجية الأمريكية، شكرا. وصحراك دبلوماسي مستمر لإعادة المحادثات بين واشنطن وطهران، أشارت صحف أجنبية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن على سياسة الضغط الاقتصادي على إيران ويريد تحقيق نصر بطريقة أو بأخرى. بعد هذا التقرير على رأس الساعة ديما عزتي.
8: صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن أشخاص مطلعين أن إدارة ترامب أبلغت الوسطاء أنها لا ترغب في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم التي توصلت إليها مع إيران في يونيو الماضي، مما يعقد الجهود المكثفة لإعادة إطلاق العملية الدبلوماسية. وقال مصدران للصحيفة إن الرئيس الأمريكي لم يعد مهتما بمذكرة التفاهم التي تعرضت لانتقادات شديدة في الولايات المتحدة باعتبارها متساهلة مع إيران، وهو يصر على سياسة الضغط الاقتصادي ومستعد للانتظار لمعرفة ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستؤتي ثمارها. ويرى محللون أن ترامب يسعى لتحقيق نصر بطريقة أو بأخرى، مما يعقد الأمور بشكل كبير، بينما يعتبر آخرون أن كلا الجانبين مستعد للتصعيد، لكن هذا لا يعني أنهما لا يسعيان إلى تحقيق نجاح دبلوماسي. وتنقل الصحيفة أيضا أن الوسطاء يحاولون إقناع إيران بتخفيف مطالبها، محذرين من أن الولايات المتحدة ستتراجع عن مذكرة التفاهم.
4: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
11: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
12: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
11: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 3:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.

0: 2025 بحسب وزارة الصحة سقط في قطاع غزة 1300 شهيد. هؤلاء الشهداء الذين سقطوا فقط في الاستهدافات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي في وقت ما يسمى وقف إطلاق النار. من ناحية التطورات الميدانية أيضا هناك عدة تطورات مرتبطة بالواقع الميداني داخل قطاع غزة، ليست فقط باكتظام 20% إضافية من مساحة القطاع الفعلية، وبالتالي بات الناس الآن يتكدسون في مساحة أقل من 30% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية، خاصة أن الاحتلال تلاعب بالخط الأصفر وحرك المكعبات الصفراء باتجاه الغرب في كل مناطق قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، وبالتالي بات الآن الناس نحو 2 مليون إنسان يعيشون حرفيا في الشوارع، ينصبون خيامهم أو ما تبقى من خيامهم حرفيا في شوارع القطاع، لأنهم لا يجدون متسعا حتى في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء التي باتت الآن منتشرة في كل بقعة من بقاع قطاع غزة المحاصر الضيق للغاية. لكن حتى في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي هناك تحركات ميدانية يومية، بمعنى أن جيش الاحتلال يسابق الزمن من أجل تدمير كل البنى التحتية، ما تبقى من المنازل والمساكن وحتى شبكات الصرف الصحي والمياه والبنى التحتية في تلك المناطق التي يسيطر عليها. هذه الإجراءات أو هذا السلوك ليس مجرد إجراءات انتقامية وعقابية للمواطنين الفلسطينيين، وإنما أيضا له هدف عسكري مرتبط بمنع عودة المواطنين الفلسطينيين إلى تلك المناطق في حال كان هناك انسحابات، لأن ضمن استحقاقات المرحلة الثانية هو الانسحابات الإسرائيلية من الخط الأصفر إلى الخط وتوسيع المساحات، لكن بسبب الإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي حاليا يعني تعقيد عودة هؤلاء المواطنين.
1: فقدنا الاتصال بزميل عاصم نبيه مراسل تلفزيون العربي من مدينة غزة، نشكره ونتابع معكم مشاهدينا إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلا مدنا وقرى وبلدات في الضفة الغربية، منها المنطقة الغربية لجنين ونابلس والقدس والخليل وطوباس وقلقيلية. أفادت مصادر محلية باعتقال شاب خلال اقتحام مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة بعد مداهمة منزله، إلى جانب اعتقال 3 شبان خلال اقتحام بلدة كفردان غرب جنين. نفذت قوات الاحتلال أكثر من 25,000 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. أضافت المصادر المحلية للتلفزيون العربي أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط البلدة وأجبرت عددا من المحال التجارية على الإغلاق، كما أشارت المصادر إلى اقتحام مستوطنين سهل بيت فوريك. ودمر مستوطنون نحو 4 دونمات من الأشجار والمزروعات في أراض زراعية بسهل عرابة في جنين شمالي الضفة الغربية. قال المزارع المتضرر للتلفزيون العربي إن مستوطنين اقتحموا أرضه وقطعوا سياج الحماية وخربوا وقطعوا مزروعاته بالكامل، وأشار إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول، حيث اعتدى المستوطنون عليه وهدموا منشأة في أرضه مرتين، لافتا إلى أن المستوطنين انطلقوا من مستوطنة عيمك دوتان التي أقيمت على أراضي المنطقة قبل 4 أشهر.

0: أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتعرض بلدتي حولة ووادي سلوقي جنوبي لبنان لقصف مدفعي وإطلاق نار من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي. تظهر الصور تصاعد أعمدة الدخان على نطاق واسع في محيط بلدة حولة. وأظهرت مشاهد حرائق أشعلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب أطراف بلدة عيتا الجبل جنوبي لبنان بعد تقدمها إلى المنطقة. هذا ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات في بلدة طلوسة بقضاء مرج عيون جنوب لبنان. كما نفذ الاحتلال عمليات تفجير بين بلدتي مركبة وبني حيان جنوبي لبنان. وفي بلدة عرب سليم جنوبي لبنان شيع الأهالي سيدة قضت في غارة إسرائيلية استهدفت البلدة أمس الخميس. كاميرا تلفزيون العربي وصلت إلى البلدة ووثقت آثار الغارة الإسرائيلية على المنزل المستهدف.
1: صواريخ إسرائيلية أطلقتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية الخميس باتجاه هذا المنزل هنا في عرب صليم، وأدى ذلك إلى سقوط شهيدة وعدد من الجرحى بحسب حصيلة رسمية لوزارة الصحة. تدعي إسرائيل بأن هذه الهجمات التي طالت عرب صليم هنا وطالت كذلك الأمر النبطي الفوق وكفر الرمان تأتي رداً على إطلاق حزب الله مسيرات باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل البلدات المحتلة في جنوب لبنان، تحديداً في مرتفعات علي الطاهر. موجة جديدة إذن من الاعتداءات الإسرائيلية أسفرت عن سقوط شهيدة وعدد من الجرحى، فيما لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية تتنقل بين بلدة وأخرى وتنحصر بشكل محدد في محافظتي النبطية وكذلك الأمر في محافظة صور، تحديدا في بلدة المنصورة التي شهدت عمليات تفجير للمنازل، عمليات متكررة ومتصاعدة تشهدها البلدة بشكل يومي في ساعات المساء. على الرغم من ذلك يقول لبنان إن البديل الوحيد عن الحرب هو المفاوضات، ولكن الحرب مستمرة في جنوب لبنان وترقب لمصير المسار الميداني والسياسي. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، عرب صليم، جنوب لبنان.
0: وأطلع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الرئيس جوزيف عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجرها مع المسؤولين الإيطاليين.

0: الاعتداءات الإسرائيلية.
1: من الواضح ديما أن أي ترتيبات سياسية ودبلوماسية يجري العمل عليها أو يجري العمل عليها سياسيا ودبلوماسيا مؤجلة، خصوصا مع أن يعني تحول الأنظار كلها إلى مرتفعات علي الطاهر، هذه المرتفعات الواقعة خلفي والتي هي كانت اليوم أيضا هدفا إسرائيليا من خلال القصف المدفعي الذي شهدناه قبل قليل بعدد من القذائف التي استهدفت مرتفعات علي الطاهر والمرتفعات التي تشكل امتدادا لمرتفعات علي الطاهر، أعني هنا منطقة الدبشة وهي منطقة في عند أطراف أو عند مرتفعات النبطية الفوقة، وكذلك الأمر منطقة الطرة وهي مرتفعات دوحة كفر رمان، هذه المناطق التي يتم استهدافها بشكل يومي، تتكثف عمليات الاستهداف لها إن كان بالقصف المدفعي قبل قليل أو حتى بإلقاء المواد المتفجرة، وكذلك الأمر إطلاق مسيرات إسرائيلية للصواريخ عليها، هذا فضلا عن الغارات التي تشنها المقاتلات الحربية الإسرائيلية والتي تستهدف صواريخها هذا المناطق. العين هي اليوم على هذا المنطقة، خصوصا مع الحديث عن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تسليم هذه المنشآت ومرتفعات علي الطاهر للجيش اللبناني لتجنيب لبنان هذه المعركة. تتحدث عن المعلومات بأن كل من حزب الله والجانب الإسرائيلي رفضا تسليم هذه المرتفعات، تقول مصادر حزب الله أن رفض التسليم يأتي من احتمال أن يصار إلى تسليمها للجيش اللبناني، وتعمد القوات الإسرائيلية تعمد إسرائيل في مرحلة لاحقة إلى الطلب من الجيش اللبناني بإخلائها تمهيدا لاستهدافها، وتقوم إسرائيل بالسيطرة عليها، وبالتالي هناك ترقب لما إذا كانت التطورات ستتصاعد والاعتداءات ستتصاعد في هذه المنطقة. لكن مصادر حزب الله تقول أن عناصره على جهوزية لمواجهة أي محاولات تقدم. الاعتداءات الإسرائيلية تتخذ أشكالا كثيرة كما ذكرنا وكما تابعنا في الفيديوهات التي رصدنا فيها عمليات تفجير في مركبة وفي طلوصة نفذتها القوات الإسرائيلية في هذه المناطق قبل قليل، هذا إضافة إلى استمرار القصف المدفعي على بلدة المنصوري. صحيح أن الاتصالات السياسية لم تتوقف، ولكن من الواضح وهناك شبه إجماع على المستوى السياسي بأن في هذه الأثناء أيضا نسمع صوت تفجير قوي في محيط هذه المنطقة، ربما هو في زوتر الشرقية لأن صوت الانفجار قريب من المنطقة المتواجدين فيها. هذه الأصوات لا تتوقف عمليا ديما، ولكن تتكثف أكثر فأكثر في منطقة في فترة المساء. إذن التفجير هو في منطقة يحمر، وهي أيضا من المناطق القريبة والمشرفة على مرتفعات علي الطاهر. منطقة يحمر كانت تعرضت لعمليات تفجير في محيط قلعة الشقيف قبل أسابيع من قبل القوات الإسرائيلية، وكنا رصدنا كيف حولت هذه التفجيرات أعالي القمم الجبال والمرتفعات والتلال هنا إلى مساحة مسطحة بسبب هذه المتفجرات التي يتم استخدامها والتي تحدث انفجارات كبيرة وتؤدي إلى دمار كبير للمساحات التي يتم استهدافها. إذن المسار السياسي متواصل ولكنه لم يأتي بنتيجة حتى هذه اللحظة ديما.
0: شكرا جزيلا لك من زوتر الغربية جنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري، وانتقل إلى القدس.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حياتنا. بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: يعني تأكدت إسرائيل من هذه الجزئية فإن ذلك سيلحقه أو سيتبعه مزيد من الانسحابات. ولكن إسرائيل منذ الأيام الأولى لاقتحامها للجنوب اللبناني كانت أيضا تشير إلى إمكانية إنشاء منطقة عازلة، منطقة تسميها بالمنطقة العازلة، وأيضا يعني تبقى في الجنوب اللبناني لفترة طويلة. وهناك تهيئة للرأي العام الإسرائيلي في الأيام الماضية وفي الأشهر الماضية بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى طويلا في الجنوب اللبناني، وهذا مقدمة لعدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلت مؤخرا من قبل الجيش الإسرائيلي. أيضا نتحدث عن استمرار إسرائيل في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. هذه الانتهاكات عبر غارات، عبر هجمات تطاول المناطق الواقعة شمال الخط الأصفر، ولكن أيضا العمليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الواقعة ضمن ما تسميه إسرائيل الخط الأصفر هي لم تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بعد أن هجرت سكان هذه البلدات اللبنانية.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: رضوان عقيل، يعني بالعودة إلى سؤالي الأول، ربما كان السؤال ما خيارات حزب الله في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وهذا الانسداد على أكثر من مستوى؟ هل يكسر حزب الله وقف إطلاق النار الذي التزم به؟
5: يعمل حزب الله على ثلاثة خطوط. الخط الأول هو الإبقاء على الأقل على هذا المنوال القائم وهذه المواجهة الإسرائيلية بين إسرائيل وبين حزب الله، وأن تبقى الأمور عند هذه الحدود لا أكثر ولا أقل من دون أن تتطور. العامل الثاني الذي يعمل عليه حزب الله هو الإثبات أمام اللبنانيين وأمام الوفد اللبناني والدولة اللبنانية وكل الشعب اللبناني أن اتفاق الإطار لم يؤدي إلى شيء، وأن عملية المفاوضات المفتوحة مع إسرائيل لم تجني المطلوب ولم تؤدي على الأقل لا وقف إطلاق النار ولا لأي انسحاب إسرائيلي. لكن بالتأكيد يبقى الخيار الثالث هو المفتوح، في حال إذا اتسعت نيران الجبهة وأقدمت إسرائيل بالفعل على مهاجمة تلة علي الطاهر، بالتأكيد أن حزب الله هنا في هذه الحالة لن يقف متفرجا. علما زميلتي، لابد من الإشارة، رغم كل الحديث عن تلة علي الطاهر في الصحافة اللبنانية والعربية والعالمية والحديث عن هذه الأنفاق، لا أحد يعرف ماذا يوجد في داخل هذه التلة وداخل أنفاقها إلا حزب الله. هذا الكلام يعود إلى مصدر عسكري،
4: ولكن حضرتك الآن يعني رجحت
5: الأمر.
4: حضرتك الآن يعني رجحت بأنه إذا هذا التلويح المستمر حول قرب أو اقتراب معركة علي الطاهر إن حصلت فقد يشتبك حزب الله، فهذا يعني أن لأنه يعرف ماذا هناك فسيشتبك. هل فهمتك صح؟
5: أولا أصبحت لعلي الطاهر أكثر من رمزية. أولا هناك رمزية عند الإسرائيلي، في حال إذا أقدم وتوصل الإسرائيلي إلى احتلالها ورفع على العلم الإسرائيلي فوق قمتها، بالتأكيد أن هذا الأمر سيكون نصرا لبنيامين نتنياهو وسيستغل هذه الورقة في حملته الانتخابية أمام منافسيه من اليمين وغير اليمين. بالنسبة إلى حزب الله، إذا خسر بالطبع هذه القلعة العسكرية، بالتأكيد أنه سيخسر هذه الرمزية، ولا سيما أن الإيرانيين على لسان قاليباف أشار إلى هذه التلة التي أصبحت تحتل مكانة خاصة في هذه الخريطة العسكرية بين حزب الله وبين إسرائيل. الخيار الثالث الذي قصدته أنه في حال إذا كان هناك اجتياح جدي لهذه القلعة، بالتأكيد أن حزب الله لن يقف متفرجا، لكن يبقى الأمر الذي يمنع إسرائيل من الإقدام على مثل هذه الخطوة الخطيرة. بحسب معلوماتي من مصادر دبلوماسية غربية وجهات لبنانية مواكبة لطاولة المفاوضات أن الأمريكيين تدخلوا بقوة أقله حتى الآن لمنع نتنياهو من الإقدام على مثل هذه الخطوة، لأنها ستكون لها ارتداداتها ليس على جبهة جنوب لبنان والحدود الإسرائيلية، إنما ستصل إلى إيران، بين إيران وبين واشنطن. ومن هنا أن الإيرانيين يتدخلون ويسألون بقوة عن أهمية هذه المكانة. وبالتأكيد الكلام لمحسن رضا القيادي الإيراني بالأمس عن هذا الموضوع أوصل رسالة بطريقة مباشرة وبالبريد السريع للأمريكيين والإسرائيليين، يحذرهم فيها من إقدام إسرائيل على احتلال هذه التلة. وأقول أكثر، أنه في حال إذا تمكنت إسرائيل من احتلال هذه التلة، على المستوى العسكري تصبح مدينة النبطية مفتوحة أمامهم وصولا إلى بلدات قضاء الزهراني، أي بمعنى يصبح 90% وأكثر من مساحة الجنوب في أيدي الإسرائيليين، وقد لا يكتفون بذلك في مثل هذه الحالة، قد يتوجهون نحو مواقع لحزب الله في إقليم التفاح، قد يتوجهون نحو البقاع الغربي بغية قطع منطقة البقاع عن الجنوب، هذا من الناحية العسكرية. لكن حتى الآن المفاتيح السياسية هي التي ما زالت تمسك بمصير تلة علي الطاهر أكثر من الميركافا وأكثر من مسيرات وصواريخ حزب الله.
4: شكرا جزيلا لك من بيروت رضوان عقيل، الكاتب والباحث السياسي. أنوه مشاهدينا للعاجل نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، قوات الجيش استهدفت مركبة تقل ثلاثة فلسطينيين في مدينة جنين. ينضم إلي من القدس ويعود للانضمام إلي من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد جرادات. أحمد، عملية استهداف مركزة التي تحدث عنها جيش الاحتلال، هل للمنزل الذي قصف بحسب الهلال الأحمر أم لهذه المركبة التي تقول ثلاثة فلسطينيين؟ هل واضح هذا الأمر؟
2: يعني على الأغلب نتحدث عن غارة إسرائيلية من الجو، هي الغارة الأولى منذ أشهر على مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وفقا لما يرد من الأخبار من تلك المنطقة، نتحدث عن استهداف لمنزل ومركبة كانت متوقفة بالقرب من هذا المنزل. الاستهداف كان من الجو، ومن ثم تبع ذلك اقتحام لقوات الجيش الإسرائيلي لهذه المنطقة. عدد من الآليات العسكرية التابعة للاحتلال تقتحم حاليا المنطقة التي استهدفها الطيران الإسرائيلي من الجو. حتى اللحظة ليس واضحا بعد إن كنا نتحدث عن مسيرة أو صاروخ من مسيرة أم الحديث عن طائرة حربية، ولكن وسائل الإعلام الإسرائيلية تنقل عن مصادر تصفها بأنها مصادر أمنية. قولهم إن الاستهداف كان لثلاثة أشخاص خططوا وفقا للادعاءات الإسرائيلية لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل، لذلك هذا هو الادعاء الأولي للجيش الإسرائيلي. ونتحدث عن غارة حدثت قبل قليل عند في داخل المدينة، تحديدا في منطقة حرش السعادة، والحديث وفقا للهلال الأحمر عن أن عدد من مركباته وسياراته ذهبت إلى المنطقة. ولكن طالما أن الجيش الإسرائيلي اقتحم هذه المنطقة فربما قد يمنع طواقم الهلال الأحمر من الاقتراب من المكان المستهدف، وهذا جرى كثيرا من خلال استهدافات في سابقة كان الجيش الإسرائيلي ينفذها ويمنع طواقم الإسعاف من الاقتراب من المناطق المستهدفة.
4: إذن يعني ما الخلفيات وراء هذا الأمر؟ لأنه جنين يعني موجودة دائما تحت الاستهداف الإسرائيلي. أحمد،
2: يعني جنين تعرضت في الأعوام الماضية، تحديدا حتى قبل 7 أكتوبر، تعرضت هذه المحافظة لسلسلة من الهجمات الإسرائيلية والحصار. ونتحدث حاليا عن عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، هذا المخيم الذي هجرت إسرائيل سكانه منذ أكثر من عام ونصف، وحتى اللحظة ترفض إعادة سكان هذا المخيم إلى منازلهم، وقامت بهدم أجزاء كبيرة من المخيم. ونذكر أيضا بأن إسرائيل في الأشهر الماضية عملت على عودة إعادة بناء المستوطنات التي أخلتها في عام 2008 أو 2005 في منطقة جنين، وأعادت بناء عدد من هذه المستوطنات إلى جانب سلسلة من الإجراءات التي نفذتها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، من بينها مثلا هدم منشآت تجارية، هدم منازل. كل هذه الإجراءات تكثفت في الأشهر الماضية، ولكن الادعاء الإسرائيلي حاليا أن ثلاثة أشخاص، ثلاثة فلسطينيين، خططوا لتنفيذ عملية. هذا الادعاء الإسرائيلي عادة يعني وفقا يعني نتحدث عن ادعاء عادة هو ادعاء دارج من الإسرائيليين، ونتحدث هنا فقط عن رواية إسرائيلية، وليس واضحا بعد إن كانت صحيحة أم لا. ولكن تدعي إسرائيل أن هذا الهجوم جاء بسبب وصول معلومات استخباراتية عن نية هؤلاء تنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية، ولكن نتحدث عن محافظة تعرضت وتتعرض لهجمات إسرائيلية لم تتوقف، بدءا من الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل في الأعوام الماضية. قتلت إسرائيل مئات الفلسطينيين في محافظة جنين في الأعوام الماضية، إلى جانب الحصار، إلى جانب أيضا إخلاء مخيم جنين بالقوة وتهجير سكانه، وحاليا أيضا هدم هذا المخيم، عودة الاستيطان مجددا إلى محافظة جنين. كل هذا يأتي في سياق إجراءات إسرائيلية تستهدف هذه المدينة وأيضا
1: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أعود إلى أحمد جرادات. قبل ذلك أذكر مشاهدينا أنه نتابع صور قليلة وردت من منطقة قريبة من مكان الاستهداف، حيث نتابع توافد المركبات الإسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال هذه المنطقة الآن، كما يفيدنا الزميل عميد بأنه يعني لا أحد يستطيع الاقتراب منها، لا الهلال الأحمر لا الطواقم الصحفية، وهي حرش السعادة في جنين، حيث غارة إسرائيلية استهدفت إما مركبة أو منزل قيد الإنشاء. لا معلومات حتى الآن عن شهداء أو عن مصابين نظرا لصعوبة الوصول إلى تلك النقطة. أعود إليك أحمد جرادات بحال جدة من المعلومات جديد.
4: يعني حتى اللحظة هي مقتضب صدر عن الجيش الإسرائيلي أشار فيه إلى استهداف عدد من المسلحين الذين تواجدوا في هذه المنطقة، يشير الجيش إلى استهداف عدد من هؤلاء وفي منطقة جنين. وبعد ذلك توالت الأخبار، ولكن نقل الإعلام الإسرائيلي عن مصادر أمنية، وهذه المصادر قالت بأن الاستهداف لثلاثة شبان تواجدوا في هذه المنطقة وتم الاستهداف من الجو، وحاليا الجيش الإسرائيلي يقتحم المنطقة التي استهدفها في داخل يعني حرش السعادة في المنزل الذي تم استهدافه. هناك قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تتواجد حاليا في هذه المنطقة. لافت هذا الاستهداف لأننا نتحدث عن أشهر من الهدوء على الأقل، لأنه لم تهاجم إسرائيل من يعني منذ أشهر طويلة لم تهاجم مدينة جنين أو محافظة جنين عبر الطائرات أو من خلال الجو، ونتحدث عن نوعا ما حالة من الهدوء بمعنى انتهاء ظاهرة المسلحين الفلسطينيين في تلك المنطقة، استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية منذ أوائل عام 2025 في مخيم جنين، وحتى اللحظة هي مستمرة ولم تتوقف.
3: طب أحمد، يعني إذن ما مرد استخدام جيش الاحتلال توصيف الهدف بأنه قائد تنظيم؟
4: يعني هناك محاولة لا نعرف إن كان بالفعل الحديث عن قائد تنظيم أم لا، ولكن كتيبة جنين لم تعد بذات القوة أو لم يعد لديها ذات الوجود الذي كان سابقا. الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام مدينة جنين تحديدا، لأن مخيم جنين في داخل المدينة يواصل الاقتحام منذ أشهر، وهناك تواجد للقوات الإسرائيلية. نذكر بأن الجيش الإسرائيلي أيضا أعلن عن مصادرة مناطق في داخل مدينة جنين لإنشاء موقع عسكري إسرائيلي، وهذه المناطق تقع ضمن المناطق المصنفة ألف وفقا لاتفاق أوسلو. وكل هذه الأمور التي تشير إلى أن إسرائيل تسيطر على هذه المنطقة، تحتلها، هناك عملية عسكرية مستمرة، وفي المقابل لم نشهد في الأشهر الماضية أي عملية إطلاق نحو الجيش الإسرائيلي، إطلاق للنار نحو الجيش الإسرائيلي المتوغل في داخل مدينة جنين أو حتى في مدينة طول كرم. وهناك أيضا يقتحم الجيش الإسرائيلي مخيمين، مخيم نور شمس ومخيم طول كرم في داخل المدينة، ومنذ أشهر يعني تم تهجير قرابة 40,000 من الفلسطينيين الذين يعيشون في المخيمات الثلاث، ولم تسمح السلطات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة لعودتهم. وفي مؤخرا نشرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك تقديرات بإمكانية استمرار تواجد واقتحام الجيش الإسرائيلي لهذه المخيمات الثلاث في شمالي الضفة الغربية.
3: أنوه مشاهدينا، ابقى معي أحمد، وأنوه مشاهدينا إلى هذه الصور التي ترصد المنزل الذي تم استهدافه أو استهداف المركبة التي مرت من أمامه، ونتابع وإن كان من على بعد وجود جنود الاحتلال الإسرائيلي يحاصرون المنزل وتلك المنطقة. أعود إلى عميد شحادة. عميد، قبل قليل يعني الهلال الأحمر الفلسطيني بعاجل قال بأنهم يتوجهون إلى تلك المناطق، هل من معلومات، هل من تخوفات، هل من عوائق ستمنع وصولهم؟
1: نعم بالفعل، وهذا ما حصل. جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز طواقم الهلال الأحمر وأجبرهم على رفع أيديهم، وعلى ما يبدو أنه كان بين أيديهم إما شهيد أو مصاب، لم نتأكد حتى الآن لأنه لم يصدر عن الهلال الأحمر أي بيان. وصلت إحدى المركبات كما هو ظاهر من المعلومات التي تريدنا الآن والصور، وصلت إحدى مركبات الهلال الأحمر بالتوازي مع وصول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تلك المنطقة، إلى ذلك المنزل قيد الإنشاء الذي تعرض للقصف أو تعرضت بالقرب منه مركبة للقصف. جيش الاحتلال احتجز ضابط إسعاف وضابطة إسعاف في ذلك الموقع وقام بإبعادهم عن هذا المكان بعد تفتيشهم. على ما يبدو وحتى الآن ليس هناك معلومات إن كان قد أخلى سبيل طواقم الهلال الأحمر التي وصلت إلى المنزل أو طاقم من الهلال الأحمر الذي وصل إلى المنزل، ولكن المصادر المحلية تتحدث عن أن طواقم الهلال حاولت الوصول أو كانت أن تصل إلى أحد الجرحى أو الشهداء، إلا أن جنود الاحتلال الإسرائيلي سحبوه من بين أيديهم وقاموا باحتجاز المسعف والمسعفة الذين وصلوا إلى هذا الموقع.
3: وعميد، إن كنت تتابع الصور التي نعرضها ووردت قبل قليل من جنين، فقط للدقة أنا قلت بأنه هذا هو المنزل الذي تم استهدافه، وهو كما ذكرت لنا منزل قيد الإنشاء، فهل ما نراه من جنود الاحتلال أمام المنزل هو المكان؟
1: نعم، هذا هو المكان الذي تعرض للقصف بالقرب من هذا المكان وعند مدخله تماما. في الصور الأولى التي وصلت إلينا كانت تقف مركبة ودراجة نارية، على ما يبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي راقب تحرك مركبة حتى وصلت إلى هذا الموقع، أو ربما راقب الدراجة النارية، ولكن هذا الموقع هو الذي تعرض للقصف. من غير الواضح إن كانت المركبة قبل نزول شبان منها تعرضت للقصف بمجرد وقوفها عند باب المنزل أو إحدى الغرف الداخلية، ولكن عدد من الشبان الفلسطينيين موجودون داخل المنزل أو عند مدخله بعد وصول هذه المركبة عندما تعرضت للقصف من طائرة مسيرة، ومباشرة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الموقع واحتجزت طواقم الهلال الأحمر التي وصلها بلاغ عن وجود قصف لمجموعة من الشبان، وحاولت الوصول إلى الموقع لانتشال شهداء أو نقل جرحى إلى المستشفى، ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز المسعفين والمسعفات اللواتي وصلنا لمساعدة الشبان في هذا الموقع.
3: ويعني بحالات
1: الآن فقط ديما الآن عن الهلال الأحمر. نعم الآن فقط، نعم. في هذا العاجل عن الهلال الأحمر يقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز طواقمنا في جنين بعد وصولهم لمكان الاستهداف. إذن الهلال الأحمر الفلسطيني يقول الآن في بيان عاجل إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز طواقمنا في جنين بعد وصولهم لمكان الاستهداف، وهو الأمر الذي ذكرناه قبل قليل. شاهدنا صور، نعم، عن احتجاز ضابط إسعاف وضابط إسعاف
3: بنفس السياق. اسمح لي أن أنوه للصور التي نتابعها، ونتابع فعلا يعني موظفان من الهلال الأحمر الفلسطيني أو ثلاثة يرفعون أيديهم أمام هذا المنزل في كما ذكر عميد قبل قليل. الهلال الأحمر نوه بأنه قوات الاحتلال تحتجز طواقم الهلال الأحمر التي توجهت إلى مكان الغارة بهدف الإسعاف. إذن نتابع هذه الصور تظهر احتجاز طواقم الهلال الأحمر. عودة إليك عميد.
1: نعم، كما ذكرنا جيش الاحتلال الإسرائيلي الأمور بالترتيب، كانت منزل تعرض للقصف، كان أمام هذا المنزل مركبة ودراجة نارية، طائرة مسيرة أطلقت صواريخ على هذا المنزل، وعند مدخل المنزل وصل بلاغ للهلال الأحمر من الجيران الموجودين في هذه المنطقة في حرش السعادة غرب مدينة جنين أن منزل تعرض لعملية قصف. الهلال الأحمر تحرك إلى المنزل ولكن بمجرد وصوله وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي. حاولوا انتشال أحد الشهداء أو الجرحى من غير الواضح حتى الآن كان شهيد أو جريح، ولكن جنود الاحتلال الإسرائيلي أخذوا الشهيد أو الجريح من بين أيدي طواقم الهلال الأحمر واحتجزوهم وأجبروهم على رفع أيديهم وأخضعوهم لعملية تفتيش قبل عملية الاحتجاز التي ما زالت مستمرة في هذا المنزل بالقرب من مدينة جنين، هي في حرش السعادة على الأطراف الغربية من مدينة جنين. طبعا هذا الأمر مفاجئ أن يكون هناك عملية قصف بعد شهور طويلة، نتحدث تقريبا عن 18 شهرا أو أكثر حتى من ذلك، منذ 20 شهرا تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، تسيطر عليه بشكل كامل، هي تسيطر على كل مدينة جنين فعليا وليس فقط على مخيم، لأن المخيم تحول إلى ما يشبه قاعدة عسكرية لجنود الاحتلال الإسرائيلي، منها ينطلقون إلى عملياتهم ويعودون إليها. وبالتالي حدوث عملية قصف بعد شهور من عدم وجود أي رصاص في منطقة جنين هو أمر غريب، من غير المعروف هوية هؤلاء الشبان، هل هم عدد من المقاتلين من مخيم جنين الذين تمكنوا من الاختفاء عن الأنظار طوال هذه المدة، ربما يكون ذلك هذا هو الأمر، وربما يكون غير ذلك إن كان هناك رواية أخرى، ولكن حتى الآن لم نتأكد من هوية هؤلاء الشبان، لأنه لم يصل أي شاب سواء جريح أو شهيد إلى مستشفيات مدينة جنين، وربما لن يصل لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ باعتقال حتى من استشهد في تلك المنطقة.
3: كما تقول عميد، الأمر غريب، يعني هذه الغارة وملابساتها بحكم الظروف خلال الأشهر الماضية، ولكن احتجاز الهلال الأحمر أو منعه أو احتجاز طواقمه أمر مكرر في أكثر من مرة فعلتها قوات الاحتلال، فبالتالي هل نستطيع التوقع ما التسلسل في الأمر بالنسبة لطواقم الهلال الأحمر؟ ما الذي سيجري؟
1: نعم، ما يحصل مع طواقم الهلال الأحمر هو ما يحصل مع المسعفين في كل منطقة يرد إلى الهلال الأحمر اتصالات بأن يكون هناك وصول لمركبات إسعاف لنقل شهداء أو جرحى، ليس فقط ما نتحدث عن بيانات من جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قصف مجموعة مسلحين، حتى لو كان الهلال الأحمر يحاول الوصول إلى مدنيين في الضفة الغربية ضحايا لهجمات المستوطنين، يهاجمهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ويهاجمهم المستوطنون ويمنعونهم من القيام بأعمالهم في الضفة الغربية. المتوقع أن يقوم جيش الاحتلال بعد أن يقوم باحتجاز كل من في الموقع واعتقال إذا كان هناك شهداء، سيحتجز بالتأكيد جثامين الشهداء لأن هذا ما جرت عليه العادة في الضفة الغربية عند عمليات القصف أو الاغتيال التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيعتقل الجرحى إن كان هناك جرحى أو يتركهم ينزفون حتى الموت دون أن يسمح للهلال الأحمر بالاقتراب منهم، وبعد ذلك قد يخلي سبيل طواقم الهلال الأحمر، وهو الأمر المكرر بشكل يومي في الضفة الغربية، يعطل جيش الاحتلال الإسرائيلي إمكانية وصول المسعفين إلى أي جرحى حتى يفارقوا الحياة.
3: عميد شحاده مراسل تلفزيون العربي من رام الله، شكرا جزيلا لك، سأتركك الآن وأنت في طريقك إلى مكان الحدث، وعودة إلى الزميل أحمد جرادات مراسلنا في القدس. هل من جديد أحمد؟ لعل هذا الفعل أو هذه الغارة تفسر بعد هذه الأشهر.
4: يعني حتى اللحظة لا تفسير، فقط بيان مقتضب من الجيش الإسرائيلي، ونتحدث عن هجوم لافت، لأن يعني إسرائيل هاجمت كثيرا منطقة جنين في عام 2024، أيضا في مطلع عام 2025، وأعتقد أن يعني كان هناك هجوم أيضا في أذار أو نيسان من ذات العام، ولكن منذ ذلك الوقت توقفت الهجمات من الجو على مخيم جنين ومدينة جنين، وعادت اليوم عادت بشكل لافت وبشكل استثنائي، لأننا نتحدث عن فترة هادئة، على الأقل تشهد هذه المناطق اعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي، من الجيش الإسرائيلي، من المستوطنين الإسرائيليين، ولكن في المقابل لم تعد تشهد ذات الزخم الذي كان سابقا عبر طيب. مسلحين فلسطينيين يتصدون لهجمات
3: أحمد الإسرائيلي. قد أعود إليك أحمد جرادات مراسل تلفزيون العربي من القدس، وينضم إلينا الآن عبر الهاتف من نابلس أحمد جبريل، متحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. تحياتي أستاذ أحمد، دعنا في الصورة، هل تواقمكم ما زالت محتجزة؟
5: بالبداية أهلا بكم جميع المشاهدين. بالفعل لازالت طواقمنا قيد الاحتجاز وفقدان التواصل معهم بسبب قيام قوات الاحتلال باحتجاز كافة الطواقم التي توجهت إلى المكان بعد تلقي بلاغ عن وجود قصف في منطقة حرش السعادة. تم تحريك 3 سيارات إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر، وعند الوصول إلى المكان باغتهم الجيش وقام باحتجازهم ومصادرة مفاتيح السيارة ووسائل الاتصال. نسعى جاهدين للوصول إلى طواقمنا بالمنطقة من خلال التنسيق مع الصليب الأحمر والجهات المعنية، الحديث عن مجموعة من الشهداء في المكان المستهدف، ولكن إلى الآن لا يوجد حصيلة نهائية بسبب قيام قوات الاحتلال بمنع طواقمنا من الوصول إلى هذه الإصابات.
3: طيب أستاذ أحمد، يعني الأخبار كانت تتوالى بأنه القوات الاحتلال أوقفت فريق طاقم الهلال الأحمر كان بصحبته شهيد أو مصاب، فهل كان هذا ما حصل أم أن الطواقم لم تصل إلى مكان الحمل؟ تفضل.
5: يعني طواقمنا وصلت إلى المكان وقامت بعمل تقييم للموقع وإبلاغ غرفة الاتصال المركزي، ولكن أثناء عملية الإبلاغ تم هجوم جيش الاحتلال على الطواقم ومصادرة وسائل الاتصال واحتجاز الطاقم بشكل كامل، وإلى الآن لا نعلم ما هو العدد الصحيح للمصابين أو الشهداء في المكان.
3: نتابع هذه الصورة التي تظهر أفراد من طواقمكم يعني يرفعون أيديهم طبعا بتهديدات من قوات الاحتلال. ما نتابع أنه هناك سيدة ورجل وأيضا بلباس الهلال الأحمر، فعدد
5: نعم صحيح.
3: طيب العدد قلت 3 سيارات وتم احتجازها، عدد من كانوا فيها، عدد المحتجزين من الهلال الأحمر كم عددهم أستاذ أحمد؟
5: يعني إلى الآن المحتجزين 4 من الطواقم وسيارة أخرى في المنطقة منعت من الدخول إلى داخل المنطقة، ولكن نتحدث عن 2 سيارات وصلت إلى المكان. الطاقم المتواجد بالفعل هي سيدة تعمل لدينا في جمعية الهلال الأحمر، وأحد أفراد الطاقم هم الآن محتجزين من قبل جيش الاحتلال كما تشاهدون من خلال التصوير.
3: في مثل هذه الحالات أستاذ أحمد، ما البروتوكول الذي تتبعونه لمتابعة سلامة طواقمكم؟
5: يعني للأسف الشديد جيش الاحتلال لا يلتزم بأي قوانين أو أعراف دولية، حيث يمنع التعرض إلى الطواقم الطبية في كافة أنحاء الضفة الغربية وكل أنحاء العالم، وهم محميين من خلال الشارة. طواقمنا تسعى جاهدة لتوفير وسائل الحماية اللازم، ولكن عندما نتحدث عن حدث طارئ يتوجه الطواقم بشكل مباشر إلى المكان، ولكن للأسف الشديد يتم الآن التنسيق حسب النظام المعمول وهو الاتصال بالصليب الأحمر من أجل التواصل مع جيش الاحتلال للسماح لطواقمنا إما بالإسعاف أو مغادرة المكان، ولكن للأسف الشديد جيش الاحتلال في هذه الأثناء يستغرق وقتا طويلا للتنسيق، وفي معظم الأحيان يتم فشل التنسيق ولا يهبأ إلى أي اتصالات من أي جهة كانت، بل على العكس يزيد في تعسف بحق طواقمنا أثناء ممارسة عملية التنسيق.
3: شكرا جزيلا لك من نابلس أحمد جبريل، متحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في الضفة الغربية. إذا نتابع معكم مشاهدينا هذه التطورات في جنين، تحديدا في حرش السعادة، حيث أغارت مسيرة إسرائيلية وقصفت بيتا قيد الإنشاء، وأيضا صدر بيان من قوات الاحتلال بأنه نفذ عملية وصفها بالدقيقة، استهدفت مركبة تقل 3 فلسطينيين ووصف الهدف بقائد تنظيم. حاليا نتابع الصور، وأكثر ما يظهر فيها هو سيارات الهلال الأحمر الفلسطيني المحتجزة من قبل قوات الاحتلال، أيضا طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني التي تلقت البلاغات بالغارة فذهبت إلى المكان، فقام باحتجازها جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة، وقطع التواصل بين طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني والمركز. عودة إلى القدس مع زميل أحمد جرادات مراسل تلفزيون العربي. أحمد، هل من معلومات جديدة؟
4: وفقا لدعوت أحرنوت تؤكد بأن الاستهداف تم عبر مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا واحدا على الأقل نحو هذا المنزل والمركبة المتوقفة أمام هذا المنزل المستهدف في حرج السعادة في جنين، وأن الهدف كان قائدا مركزيا وفقا لادعاءات دعوت أحرنوت في إحدى التنظيمات الفلسطينية، ولكن لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن هوية المستهدف والمستهدفين، لأن الحديث عن استهداف لشخصية بارزة وفقا للادعاءات الإسرائيلية، ولكن أيضا نتحدث عن 3 أشخاص تواجدوا في ذات الوقت في هذه المنطقة والاستهداف طالهم، ويعني لا معلومات حتى اللحظة عن وضعهم الصحي، عن وضعهم إن كانوا مصابين أم يعني قد تم يعني تصفيتهم من قبل الجيش الإسرائيلي بعد الغارة من الجو. لذلك الهجوم تم بمسيرة أطلقت صاروخا واحدا على الأقل، وهذه فقط المعلومات حتى اللحظة. نتحدث عن استمرار هذه العملية لأن الجيش الإسرائيلي دفع بقواته إلى المنطقة، يحاصر المنزل حاليا ويحتجز أيضا طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى جانب انتشار للجيش الإسرائيلي في المناطق المحيطة في مدينة جنين.
3: الواضح حجم القوات التي دفع بها إلى تلك المنطقة أحمد؟
4: ليس واضحا حتى اللحظة، ولكن يجب أن نشير.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 17:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: في جنين. أيضا أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال تحتجز طواقمه في جنين بعد وصولهم إلى المنزل المستهدف بمنطقة حرش السعادة في جنين. وهذه الصور التي نتابعها معكم مشاهدينا وردتنا قبل قليل من جنين، التي تظهر آليات الاحتلال الإسرائيلي وهي تقوم بعملية الاقتحام. وأيضا يذكر مراسل التلفزيون العربي الآن بأن قوات الاحتلال تقوم بتفتيش مركبات الإسعاف في موقع الاستهداف بحرش السعادة في جنين. إذن قوات الاحتلال تقوم بتفتيش مركبات الإسعاف في موقع الاستهداف بحرش السعادة في جنين، وذلك بعد أن تحدث الهلال الأحمر الفلسطيني أيضا عن أن قوات الاحتلال قامت باحتجاز طواقمه في جنين بعد وصولهم إلى المكان المستهدف بمنطقة حرش السعادة. إذن وكانت صحيفة يديعوت أحرنوت قد قالت بأن مسيرة للجيش الإسرائيلي استهدفت مركبة أمام منزل في حي السعادة بجنين، حيث يجري الحديث عن استهداف 3 أشخاص. حتى اللحظة لم يتم التعرف على طبيعة هذا الاستهداف ومن هم الأشخاص الذين قام الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه. للمزيد نذهب مرة أخرى إلى القدس، ومعنا من هناك مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أهلا بك أحمد، ما الذي يصدر من تفاصيل حتى اللحظة؟
1: أهلا. يعني قبل قليل بيان مقتضب من بنيامين نتنياهو الذي أثنى على هجوم الجيش الإسرائيلي على جنين، وقال بأن هذا الهجوم عبارة عن مبادرة وهجوم وتنفيذ لهجمات، وهنأ الجيش الإسرائيلي على الغارة التي جرت قبل قليل واستهدفت منطقة حرش السعادة في جنين. وفقا لدعوت أحرنوت الحديث عن صاروخ واحد فقط أطلق من مسيرة واستهدف هذه المنطقة. هناك تضخيم في الإعلام الإسرائيلي للمستهدف في هذا الهجوم، يتحدثون عن قائد كتيبة، يتحدثون عن قائد فصيل، يتحدثون عن شخص طاردته طيب. القوات الإسرائيلية.
0: أحمد سنعود إليك، أرجو أن تبقى معنا، علينا أن نذهب إلى جنين وهناك معنا محافظ جنين كمال أبو الرب. أهلا بك سيد كمال، ما الذي يجري؟ هل من تفاصيل جديدة يمكن أن تطلعنا عليها حول هذا الاستهداف الإسرائيلي؟
2: أولا رحم الله الشهداء، شاف الله الجرحى، فكك بالأسر والمطرى. مدينة جنين الصباح الباكر وهي يعني هناك تحركات واسعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. قبل كم من يوم كان هناك استهداف لخازن أبو شهيدين رائد وعبد الرحمن، والآن يعني قبل دقائق كان هناك استهداف لمكان في فلسطينيين. يدعي الجيش الإسرائيلي أنهم مسلحين، توجه طواقم الإسعاف الهلال الأحمر إلى المكان حيث تم احتجازهم وشبحهم وتفتيشهم ومنعهم من الدخول للموقع من أجل إسعاف ما يمكن إسعافه من المتواجدين. هناك معلومات تشير إلى وجود 3 إصابات، أو يعني لم نتأكد حاليا أن هناك شهداء أم لا، لأنه المعلوم مفقود وجيش الاحتلال الإسرائيلي محاصر المكان وينكل أو يمنع طواقم الإسعاف من القيام بواجبها. ولكن المعلومات الأولية تشير إلى وجود 3 شهداء، والمعلومات أيضا تؤكد أنه الجيش الإسرائيلي تم يعني احتجاز جثامين الشهداء 3. في الوقت نفسه هناك أكثر من موقع في مدينة جنين، يقوم جيش الاحتلال بمحاصرة أكثر من منزل وأكثر من موقع في مدينة جنين، وخاصة في حي خروبي من الجهة الشمالية لمدينة جنين.
0: حصار لأكثر من موقع آخر في جنين، هل معلوم لماذا وما الذي يحدث؟
2: لغاية الآن لا يوجد أي معلومات، لأنه تعرف في عندما يعلن الجيش الإسرائيلي أن وجود نشاط في مدينة جنين أو 13 و14 بلدة وقرية، هذا يعني أنه يكون تواجد الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف في هذه المناطق. حاليا هم فعلا المعلومة تشير إلى وجود يعني أكثر بيت الصبارية وبيت كمان في حي الفروج في مدينة جنين، إلا أن أعلن بدقة شو الهدف من محاصرة هذه الأماكن.
0: طيب الآن الهلال الأحمر الفلسطيني يقول بأن قوات الاحتلال تفرج عن طواقم الهلال الأحمر في جنين وتطلب منهم المغادرة دون نقل أي جريح أو شهيد. إذن كما ذكرت يبدو أن هناك حالة احتجاز، لا نعرف حتى اللحظة إن كنا نتحدث عن شهداء أم إصابات. الموقع المستهدف سيد كمال، هل يمكن التكهن بطبيعة الأشخاص المستهدفين؟ معلومات من هم قد يكونوا؟
2: الجيش الإسرائيلي يعني منذ أكثر من أسبوع أو 10 أيام يداهم العديد من المنازل، يداهم مقرات النازحين في محيط الجامعة العربية الأمريكية للبحث عن حسب ما يدعي الجيش الإسرائيلي مطلوب رقم واحد في محافظة جنين. طبعا هناك كثير من الأسماء، عادة إسرائيل تحاول أن تسرب إحدى الأسماء حتى يتم إنه تناقل هذه المعلومات هذه الأسماء، وبالتالي يتمكن الجيش الإسرائيلي من الوصول لهم. حاليا لا يوجد يعني أي تكهن من الذي تم استهدافه حتى لا نظلم أحد، وحتى لا نفشي يعني لا سمح الله يكون هناك معلومات من أي جهة كانت إنه هذا الاسم ولا هذا الاسم. إسرائيل عندها أصلا قائمة معلومات وقائمة يعني مستهدف، باعتبار أن الشعب الفلسطيني كله مستهدف كما حدث مع الشهيد خازن أبو الشهيدين راعد وعبد الرحمن قبل كم من يوم عندما قاموا باغتياله في بيته بدم بارد. إسرائيل ما بدها مبررات لقتل الفلسطينيين ولا بدها مبررات لتدمير الشجر والحجر، حتى أنه أصبحت محافظة جنين تزرع كل يوم تقريبا في بؤرة استيطانية بين قريتين حتى لا يتمكن المواطن الفلسطيني من التنقل من بلد إلى بلد أو من القرى إلى مدينة جنين. ولكن التحركات الإسرائيلية في خلال الأيام السابقة، يعني امبارح كان عندنا تقريبا 33 بلد وقرية إضافة إلى المدينة والمخيم اللي الجيش تتواجد فيه عبارة عن نشاط إسرائيلي. بالتالي مصطلح نشاط إسرائيلي يعني تحركات إسرائيلي دائمة في 33 موقع، وهذا يعني أن الإسرائيليين يحاولوا أنهم يشتتوا انتباه الفلسطينيين ويجعلوهم يعيشوا في توتر وقلق دائم.
0: أيضا تأكيدا لما ذكرته من قيام قوات الاحتلال بمحاصرة عدة أحياء ومنازل في مدينة جنين، مراسل التلفزيون العربي الآن ينقل بأن قوات الاحتلال تحاصر منزل في حي الجابريات بمدينة جنين شمالي الضفة. إذن إضافة إلى حي الخروبة الذي تحدثت عنه سيد كمال ومحاصرته هناك، الآن هناك حصار لمنزل في حي الجابريات بمدينة جنين شمالي الضفة. بالنسبة لطواقم الإسعاف الآن التي خرجت دون أن تتمكن من الاطلاع على الوضع، سمحت لها قوات الاحتلال بالخروج دون أن تقوم حتى بمعاينة إن كان هناك جرحى أو شهداء، هل وصلتك أي معلومات حول ما شاهدوه هناك؟
2: يعني أختي باللحظة اللي أنت كنت تتصل فيك وأنه هناك على تواصل معي مباشر وبعثوا لي الصور وهم كيف رافعين إيديهم بالموقع. الإسرائيليين صار عندنا خبرة فيهم أنهم يحاصروا أكثر من مكان، وعادة هذا المكان يمكن

0: قبل حتما سأتصل بهم وأعرف التفاصيل شو صار معهم للطمن أولا على سلامتهم وشو صار بالضبط في موقع الحادث.
1: طيب للتذكير مرة أخرى سيد كمال، نبذة وموجز عن آخر المعلومات التي وصلتك حتى الآن، هل ما زالت القوات الإسرائيلية، قوات الاحتلال الإسرائيلي موجودة في موقع الحادث والاستهداف؟
0: نعم صحيح، موجودة هناك، لأن الإسرائيليين عادة بعد ما يطردوا أي فلسطيني موجود أو بالقرب من الموقع، وأولهم يعني قاموا بطرد طواقم الهلال الأحمر، هم عادة يكشفوا المنطقة، بيحاولوا يشوفوا إذا في هناك سيارات أو فيسبات أو دراجات نارية أو حتى المكان اللي تم استهدافه، عادة بيتفقدوا، بيحاولوا يأخذوا كل المعلومات الدقيقة، إذا في حدا كان موجود، في حدا فعلا تم استهدافه واستشهاده، أو إذا كان في حدا موجود هناك ومغادرة المكان. عادة الإسرائيليين بيحاولوا أنهم يعملوا حصار كامل على نفس المنطقة حتى يأخذوا كل المعلومات الدقيقة.
1: وبالنسبة للمناطق المحاصرة الآن التي يتم محاصرتها الآن والمنازل التي يتم محاصرتها الآن، سواء في الجابريات أو في حي الخروبة، بما أنه المفروض بأنه الحدث انتهى، أم متوقع أن يكون هناك أيضا يعني إجراءات أخرى أو استهدافات أخرى؟
0: أنا بعتقد أن الإجراءات اللي كانوا في محاصرة أكثر من موقع في أكثر من مكان في مدينة جنين هو من أجل تشتيت الانتباه ليس أكثر، ولكن فعلا الهدف الأول اللي هم معنيين فيه قاموا بكسره.
1: نعم، شكرا لك من جنين كمال أبو الرب محافظ جنين على كل هذه التفاصيل. ونعود إلى القدس معك أحمد جرادات، وكان هناك تصريح مقتضب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما يتعلق بهذه العملية.
2: يعني بالفعل نتنياهو اعتبر بهاجرة عبارة عن مثابرة وهجوم، وحيّ الجيش الإسرائيلي على تنفيذ هذا الهجوم على جنين، وفقط تصريح مقتضب، ولكن نتحدث عن يعني دعم سياسي، دعم من المستوى السياسي لمثل هذه الغارات الإسرائيلية على الضفة الغربية، إلى جانب أن الجيش الإسرائيلي يدعي أنه هاجم 3 أشخاص خططوا لتنفيذ عملية، وهذا أيضا جاء في بيان مقتضب دون الحديث عن تفاصيل. ولكن ما ينشر في الإعلام الإسرائيلي بأن مسيرة أطلقت صاروخا واحدا فقط على هذه المنطقة المستهدفة، ولكن من ثم قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وحاصرت المنزل وحاصرت الهلال الأحمر الفلسطيني ومنعت يعني ويعني احتجزت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني ولبضع الوقت، ومن ثم قامت يعني بإبعادهم عن المكان ومصادرة معدات طبية. ولكن أيضا المهم جاء في بيان الهلال الأحمر الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي منعهم من من نقل أي إصابة أو شهيد حتى اللحظة. التقديرات بأن 3 أشخاص كانوا يتواجدون في المكان عندما تم تنفيذ هذه الغارة، ولكن توقيت الهجوم يتزامن ويأتي بعد يوم واحد من إعاز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير لعناصر ولقوات الجيش في الضفة الغربية بضرورة رفع حالة التأهب قبيل الأعياد اليهودية، وأيضا أنه خلال فترة الأعياد القوات ستبقى على مستوى مرتفع من حالة التأهب كما قال. لذلك نتحدث عن فترة لن تكون سهلة في الضفة الغربية في ظل نشر ما يقارب 26 كتيبة من كتائب الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. عادة نتحدث عن 18 كتيبة أو أقل قليلا، ولكن في الفترة الماضية نشرت إسرائيل كتائب إضافية في داخل الضفة الغربية المحتلة. أيضا نتحدث عن يعني ارتفاع وتيرة هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. لذلك ما ينتظر الضفة الغربية في الأسابيع المقبلة لن يكون سهلا في ظل هذا الاستعداد من الجيش، وأيضا إقدامه على تنفيذ غارة يعني رغم أن الغارة السابقة على مدينة جنين تحديدا يعني كنا نتحدث عن غارة قبل أكثر من عام ونصف من الآن. لذلك هذا ربما ينذر بإمكانية تصعيد، أن نشهد تصعيدا إسرائيليا في الضفة الغربية وتحديدا عبر تنفيذ الجيش الإسرائيلي لمزيد من هذه العمليات. هناك ادعاءات من الجيش بأنه قد تحدث عمليات خلال فترة الأعياد اليهودية، قد يعني يتم تشكيل كتائب مسلحة مجددا، وهنا أتحدث عن دعاءات

0: ادعاءات إسرائيلية فقط، ولكن في المقابل ما يجري في الضفة الغربية أن إرهاب المستوطنين ارتفع كثيرا في الأشهر الماضية ووصل إلى حد غير مسبوق من ناحية أعداد الأعداد أو من ناحية حالات الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، العربدة، الاستيلاء على الأراضي، بناء البؤر الاستيطانية والدعم غير المسبوق الذي الذي يوفر من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. إذن قبيل الأعياد اليهودية وبعد يوم واحد من حديث رئيس الأركان عن زيادة حالة التأهب، نشاهد ما جرى اليوم في جنين عبر إطلاق مسيرة إسرائيلية صاروخا واحدا على منزل في هذه المنطقة في حرش السعادة، ومن ثم منع الهلال الأحمر الفلسطيني من التعامل مع هذه الإصابات عقب هذا الاستهداف.
1: طيب أرجو أن تبقى معنا أحمد، سنعود لك في حال كان هناك أي تطورات. ينضم إلينا الآن من نابلس عقل صلاح، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين. أهلا بك سيد عقل. كيف يقرأ التصعيد الإسرائيلي اليوم واستخدام مسيرة في استهداف في جنين؟
2: مساء الخير لك والمشاهدين. نعم، طريقة اللي هو الاغتيال في جنين هي طريقة استعراضية استعلامية، وهذا يؤكد اللي هو تصريح رئيس هيئة الأركان، وبنفس الوقت اللي هو رؤية ابن يمين نتنياهو أو تصريحات ابن يمين نتنياهو حول اللي هو محاربة بين هلالين ما يسمى بالإرهاب. الضفة الغربية تعيش حالة جزر تام حاليا، ولا يوجد أي اللي هو أي عمليات ضد الاحتلال، رغم أن العمليات اللي هي تتركز من قبل الاستيطان والمستوطنين الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي وحتى أعضاء كنيسة كما حصل في قرية مأدمة عندما قام عضو كنيسة في تحطيم النصب التذكاري. كل ما يحصل في الضفة الغربية هو مخطط من أجل استنهاض أو رفع شعبية ابن يمين نتنياهو بعد اللي هو الخسارة اللي هي بالتراجع في شعبية حزب الليكود. يبدو أن ابن يمين نتنياهو والجيش الإسرائيلي اتفقوا على نقطتين. النقطة الأولى هو أن يعود ابن يمين نتنياهو لكل السياسات سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة كما حصل اليوم في قطاع غزة بعملية القصف، وفي الضفة الغربية الضفة الغربية وفي مدينة جنين بالتحديد الجيش الإسرائيلي متواجد في مدينة جنين 24 ساعة، وهو يحتل مخيم جنين ويحتل مناطق وأقام نقاط عسكرية في منطقة الجابريات وفي منطقة اللي هو مناطق كثيرة في جنين، حتى اللي هو البؤر الاستيطاني موجود والجيش الإسرائيلي موجود 24 ساعة في جنين. لا داعي لكل ما قام به الجيش الإسرائيلي واستخدام الطائرات. هذه رسالة للفلسطينيين أن إسرائيل ستعود إلى عملية الاغتيالات، والإسرائيل لا تريد مبررات مع ذلك هذه العملية التي حدثت في جنين هي عملية تعتبر نقلة نوعية في الاستهداف الضفة الغربية واستهداف اللي هو حتى الكينونة الفلسطيني بشكل أساسي، وكأن إسرائيل تسابق الزمن من أجل اللي هو منع أي تحرك فلسطيني، وهي إسرائيل من تنفخ أن هناك انتفاضة وهناك تحرك، ورئيس هيئة الأركان وحتى وزير الحرب اللي هو كاتس يتحدث أن هناك خطر في الضفة الغربية. لا يوجد خطر في الضفة الغربية هو من دولة الاستيطان والمستوطنين ومن ممارسات الجيش بالتحديد على مدينة جنين. هناك طيب. مدينة جنين مستهدف. تفضل.
1: إذا ما أردنا يعني محاولة فهم العقلية الإسرائيلية كيف تفكر تجاه الضفة الغربية في ظل المقاربة الأمنية في التعاطي معها، في ظل حرب بدأتها على الضفة منذ بداية حربها على القطاع، وهي يعني تستشرس أكثر فأكثر يوما بعد يوم فيها، وفي ظل أيضا تحذيرات صدرت من أكثر من مصدر عسكري في الجيش الإسرائيلي عن انتفاضة ثالثة، عن أن ما يجري قد يولد الانفجار، كيف تفكر إسرائيل عندما تتعامل مع الضفة بهذه الطريقة الأمنية العسكرية التي نتابعها؟
2: نعم، سؤال مهم. أول أول أول أول أول اقتراب هي تفكر فيه إسرائيل حول الضفة الغربية كما تفضلت، وهو اقتراب استخدام القوة ومزيد من القوة من أجل اللي هو إخضاع الشعب الفلسطيني أو عدم تحرك الشعب الفلسطيني وإخضاعه بمزيد من القوة. هذه هي سياسة إسرائيل الدموية في عملية استهداف الضفة الغربية واستهداف الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده. هذا الأساس، هذه العقلية الإسرائيلية لا تريد بالتسليم بالأمر الواقع وتسليم بالقرارات الدولية وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه. الاقتراب الثاني أو اللي هي النظرية الثانية التي تتعامل معها إسرائيل أن الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل الكبرى. إسرائيل حاليا تعمل على إخضاع الضفة الغربية بكل الجوانب، سواء اللي هو بالاستيطان أو بعمليات القتل أو بالاستهداف أو بالتضييق وبالحواجز، كل الممارسات الإسرائيلية التي تكون فيها الجيش الإسرائيلي وقرارات الهدم وقرارات المصادرة اليومية هي من أجل تطبيق نظرية التلمودية الفكرية الإسرائيلية في أن الضفة الغربية جزء من لواء دولة إسرائيل. كل الممارسات الإسرائيلية سواء اللي هي للحكومة الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين الإسرائيليين تصب في نتيجة واحدة، وهي ضم الضفة الغربية أو تحقيق اللي هو عملية ضغط على الفلسطيني، ضغط هائل على الفلسطينيين في كل الأماكن، وبالتحديد اللي هو على منطقة باء ومنطقة سي. حاليا إسرائيل تعمل على منهجية حشر الفلسطينيين في منطقة في المناطق الجغرافية والديموغرافية اللي هي فيها كثافة سكانية كبيرة للفلسطينيين، من أجل استيلاء على أكبر قدر ممكن من الأرض بأقل قدر ممكن من السكان. كل سياسة إسرائيل تصب اللي هي في مزيد من القوة كما تفضلتي في النقطة الأولى والنظرية الأولى، والنظرية الثانية هي عملية الخدمة ل النظرية التوراتية التي تعتبر الضفة الغربية جزء لا يتجزأ. بين هذه النظريتين هناك مصالح ما بين الجيش، إعادة الاعتبار أو رفع معنويات الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي منهك في جنوب لبنان ومنهك في قطاع غزة وتدمير نفسية هذا الجيش. تريد إسرائيل اللي هو استكواء على الضفة الغربية وإعادة الاعتبار للجيش. والنقطة الثانية يريد ابن يمين نتنياهو إعادة الاعتبار للتحالفات واللي هو الأحزاب اليمينية المتطرفة، إرضاء الأحزاب اليمينية المتطرفة من أجل هو خوض الانتخابات معا واجبار سموتريتش وابن غفير لتشكيل.
1: طيب، ولكن يعني هذه النقطه اود لو يعني نفصل فيها اكثر سيد عقل بالنظر الى السياسه الاسرائيليه، لانه بالفعل كثير ما نسمع من التحليلات حول السياسه الاسرائيليه بانه مرجعها الى الحكومه اليمينيه المتطرفه، الى حسابات داخليه مرتبطه بعمليه انتخابيه، مرتبطه بامور مرحليه الان. ولكن هناك من يرى بأنه حتى لو ذهب بنيامين نتنياهو وجاء يعني من هو أقل تشددا منه، أو حتى لو كان الحزب الحاكم يعني غير اليمين المتطرف الموجود حاليا، هي سياسة في صلب إسرائيل، في صلب عقيدة إسرائيل، في صلب توجهات إسرائيل، ستستمر في اتباع هذا النهج.
2: نعم، وهذا طرح مهم، وهي طبيعة إسرائيل كما تفضلت. طبيعة إسرائيل حتى عندما تتم تدمير الضفة الغربية وزيادة المستوطنة كانت اللي هو على زمان حزب العمل وليست حزب الليكود. كل الأحزاب الإسرائيلية هي مجتمعة على من أجل عدم وجود دولة فلسطينية. حتى سجينوت عندما تحدث اليوم تحدث أنه حل الدولتين لا يمكن اللي هو أن يحدث. معنى ذلك أن الإسرائيليين جميعهم متفقين على أن لا دولة للفلسطينيين ولا حقوق للفلسطيني، ولكن عمليا اللي هو في منسوب هناك في عملية التعامل مع الفلسطيني اختلاف فقط لا غير من حكومة وجود فيها سموتريتش وابن غفير وابن يمين نتنياهو حكومة أخرى. الحكومة الأخرى صحيح أنها تستهدف القضية الفلسطينية بكل الجوانب، ولكن ليست بالحدة القائمة حاليا. عندما تتحدث من 2017 لحتى الآن، هذه الحكومة المتطرفة هي أكثر حكومة قامت في استهداف الضفة الغربية وتدمير البنية الجغرافية والديموغرافية والوطنية، وحتى التواصل الجغرافي بالضفة الغربية. كل الإسرائيليين نعم حقيقة متفقين أن الشعب الفلسطيني لا يمكن اللي هو إعطاء حقوقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية، ولكن الأدوات ومنسوب الأدوات تختلف من شخصية إلى شخصية. ابن يمين نتنياهو يتحدث بالسياسة بكونه رأس الهرم السياسي، ولكن هو من يشد على يد سموتريتش وابن غفير في الضفة الغربية، هو من يعطيهم الضوء الأخضر في استهداف الضفة الغربية، وجميع هذه القرارات التي تحدث من هذه الحكومية هو الهرم السياسي ورأس الهرم السياسي، والحكومة بجميع أعضائها هي موافقة على ما يحصل في الضفة الغربية، وهم مجتمعين ومقتنعين أن الضفة الغربية يجب أن يتم عملية ضمها ويكون هناك ضم زاحف، وما يحدث في عملية استهداف الفلسطيني حتى لو كان هناك في بين هلالين مطلوبين فلسطينيين، لا يمكن اللي هو استخدام بهذه الطريقة واستخدام مع الطواقم الطبية والإغاثة والإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني كما يتعاملون مع الشعب الفلسطيني بقساوة جدا، من أجل هو الضغط على الشعب الفلسطيني لحشر الشعب الفلسطيني وجعل هذه الحياة في الضفة الغربية لا تطاق، وعمليا كل ما يحدث في الضفة الغربية هو يصب في عملية تهجير الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية.
1: تعرف المثل الذي يقال سيد عقل يا فرعون من فرعنك؟ هل يمكن لأحد أن يرد إسرائيل؟ من يمكن له أن يرد إسرائيل؟ ما هي العوامل التي يمكن أن تمنع إسرائيل من الاستمرار في هذه السياسة في الضفة الغربية؟
2: إسرائيل لا تفهم إلا مفهوم واحد وهو مفهوم القوة. إسرائيل لا يمكن أن تفهم لا بالسلام ولا بالحوار ولا بالمفاوضات، فاوضت اللي هو اتفاقية أوسلو لحتى الآن ما زالت اللي هي قائمة أكثر من ثلاثة عقود. إسرائيل لا تفهم إلا بالمفهوم كما تفضلت له، مفهوم القوة عندما امتلكت الشعب الفلسطيني القوة، إسرائيل انهزت عندما استخدم الشعب الفلسطيني 7 أكتوبر، وقام الشعب الفلسطيني اللي هو بالدفاع عن نفسه ومطالب بحقوقه. لو كانت إسرائيل أعطت الشعب الفلسطيني حقوقه لما حدث 7 أكتوبر، التي ما زالت إسرائيل وكل القيادة الإسرائيلية سواء السياسية والعسكرية تقول أن الهزيمة أكبر هزيمة لحقت في إسرائيل وهي هزيمة 7 أكتوبر. المطلوب هو الشعب الفلسطيني أن يتوحد، هو الشعب الفلسطيني يتوحد، هو أن تتوحد كل قواه بكل الوسائل، لأن الشعب الفلسطيني هو شعب محتل، والشعوب المحتلة القانون الدولي والقرارات الدولية والشرعية الدولية تعطي الشعب الفلسطيني مقاومة. أضف إذا سمحتي أضف إلى ذلك أن يكون هناك موقف عربي جاد وموقف دولي اللي هو من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
1: اسمح لي أن أشير إلى الأخبار العاجلة والقناة 12 الإسرائيلية التي تتحدث بأن هجوم الجيش على جنين أدى إلى تصفية قيس بيطاوي واثنين آخرين كانا برفقته. إذن القناة 12 الإسرائيلية تقول بأن هجوم الجيش على جنين أدى إلى تصفية قيس بيطاوي واثنين آخرين كانا برفقته. سيد عقل، دلالة هذا الاستهداف والشخصيات المستهدفة؟
2: الاستهداف هو يحمل العديد من الرسائل. الرسالة الأولى هو للشعب الفلسطيني وإحباط الشعب الفلسطيني ومزيد من الضغط على الشعب الفلسطيني. الرسالة الثانية وهي للشارع الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو لن يتنازل عن استهداف اللي هو المقاومة الفلسطينية في كل تواجد المقاومة الفلسطينية، ومن أجل اللي هو جمع أصوات أكبر قدر من الأصوات لبنيامين نتنياهو. وبنيامين نتنياهو يبدو أنه قرر الذهاب للانتخابات على حساب أو اللي هو في ممر الدماء الفلسطينية والعربية. الرسالة الثالثة وهي للسلطة الفلسطينية والمستوى السياسي أن إسرائيل والأمن الإسرائيلي هو الذي يتحكم بالواقع الفلسطيني، وهو سيقوم في عملية التحكم في الواقع الفلسطيني سواء من الألف إلى الياء، سواء في منطقة ألف كما حدث اليوم في منطقة ألف وهي منطقة جنين، منطقة ألف وهي محتلة من الإسرائيليين، أو اللي هو في منطقة سي وفي منطقة اللي هو باء. كل ذلك يعطي أن إسرائيل هي كما تفضلت لا ترى القانون الدولي، لا ترى أحد، لا تعير أي اهتمام لأي اتفاقيات. إسرائيل لا تريد اللي هو تهدئة الأمور، إسرائيل اللي هي تريد بقاء الأمور كما هي عليها من أجل الاستمرار في عملية ضم الضفة الغربية، وهي الرسالة الرابعة والمهمة في إعطائها للمستوطنين، أن إسرائيل تقوم في حماية المستوطنين. نعم. والاستيطان اللي هو في الضفة الغربية استيطان دائم، وأي عمل أو أي وجود أو أي مقاوم فلسطيني سيتم قتله مقابل حماية اللي هو الاستيطان في الضفة الغربية.
1: شكرا لك من نابلس عقل صلاح، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين على هذه المشاركة معنا. الآن إلى فقرة التواصل مع أماني بن خليفة.
3: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. ترامب يغير خرائط العالم، هرمز أصبح إقليما أمريكيا، وأونتاريو بحيرة أمريكا. الدنمارك تعوض نساء غرينلاند ب 300 ألف كرونة بعد فضيحة منع الحمل القسري. حداد في الجزائر بعد مقتل 12 شخصا في حرائق الغابات بشرق البلاد.

0: قبل ساعات فقط كان الخبر الأكثر تداولاً في نشرات الأخبار العالمية هو تلويح ترامب بتغيير اسم بحيرة أونتاريو المشتركة مع كندا.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
5: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
6: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
1: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: إيقو هرمز في إيحاء بأنه صار خاضعا لسلطة الولايات المتحدة حديثا، وليست المرة الأولى التي يلوح فيها ترامب بتملك المضيق. فقد سبق أن نشر قبل أيام صورة خريطة تظهر مضيق هرمز مع عبارة أرض أمريكية جديدة، ما اعتبره الإيرانيون هجوما يستوجب الرد بالمثل. فقام في وقت سابق حساب دبلوماسي إيراني بنشر صورة لخريطة أمريكا وتظهر ولاية كاليفورنيا باللون الأزرق مع اعتبارها أرضا إيرانية. الحروب صارت حروب مناشير. إلى منصات التواصل الاجتماعي والتي شهدت تفاعلا واسعا نرصد بعضها. على منصة إكس، ليا كتبت: خليج أمريكا، بحيرة أمريكا، ثم سيحاول الحديث عن المحيط الهادئ ويتصرف وكأن الخرائط تحدث تلقائيا لمجرد أنه قال ذلك. هذا الرجل يتعامل مع الجغرافيا وكأنها مجرد أداة تسويقية. إيريك قال: أؤكد لكم هذا، لا يملك ترامب أي سلطة لتغيير اسم هذه البحيرة، ولن يسميها أي كندي بغير اسمها الحقيقي، بحيرة أونتاريو. أما تشارلز كتب: العالم يشتعل والحروب مستعرة والتحالفات تتفكك والاقتصادات منهكة، والرجل الذي يشغل أهم منصب في العالم يهدر وقته في إعادة تسمية خرائط لن يكلف أحد خارج حكومته نفسه عناء قراءتها بشكل مختلف، وهذا يشير إلى الأولويات أكثر مما يشير إلى الجغرافيا. نختم مع جاود الذي قال: ربما سيغير يوما ما اسم المحيط الهندي إلى المحيط الأمريكي، حيث تعمل هناك مجموعتان أو ثلاث من حاملات الطائرات الهجومية. وقد نفى الجانب الهندي وساطة الرئيس ترامب في النزاع الهندي الباكستاني والذي اندلع في مايو 2025، بينما أقرت باكستان بمسؤوليتها عنه. لذا يمكن تصفية الحسابات.

تحدثنا كثيرا في تواصل عن غرينلاند ورغبة ترامب في السيطرة على الجزيرة، ولكن قصتنا اليوم لا علاقة لها بأحلام ترامب. هذه المرة عن غرينلاند وتحديدا نساء غرينلاند. نتحدث عن آلاف النساء اللواتي تعرضن على مدار عقود لانتهاكات جسيمة وصادمة من السلطات الدنماركية، انتهاكات قد ترقى في توصيفها إلى جريمة إبادة جماعية بين الستينيات والتسعينيات القرن الماضي. قامت السلطات الدنماركية بتركيب أجهزة لمنع الحمل داخل أرحام آلاف المراهقات في غرينلاند قصراً من دون موافقتهن، وفي كثير من الأحيان من دون علم عائلتهن. القضية أخذت مساراً رسمياً العام الماضي بعدما أصدرت الدنمارك وغرينلاند تقريراً تاريخياً مشتركاً اعترف بالانتهاكات التي تعرضت لها النساء. ثم جاء الاعتذار الرسمي من رئيسة الوزراء الدنماركية، وأمس اتخذ البرلمان الدنماركي خطوة جديدة بالموافقة على تعويض كل امرأة تعرضت لهذه الممارسات بقيمة 300 ألف كرونة دنماركية، أي نحو 46 ألف دولار. ولكن السؤال الأهم، كيف حدث ذلك ولماذا؟ لماذا أقدمت الحكومة الدنماركية على تلك الخطوة؟ لفهم القصة علينا أولاً أن نعرف شيئاً عن غرينلاند، وهي أنها أكبر جزيرة في العالم وتتجاوز مساحتها مليوني كيلومتر مربع، وتقع في موقع استراتيجي بين القطب الشمالي والمحيط الأطلسي. معظم أراضيها مغطاة بالجليد، ولا يتجاوز عدد سكانها اليوم نحو 57 ألف نسمة فقط. ولكن الجزيرة غنية بالموارد الطبيعية، يورانيوم، ذهب، أحجار كريمة، احتياطات نفط وغاز، وسياسيا تتبع الدنمارك، ولكنها تتمتع بحكم ذاتي منذ عام 79. أما نظامها الصحي، ركزوا لي على هالنقطة، فقد ظل خاضعا مباشرة للحكومة الدنماركية حتى عام 92، وهنا تبدأ القصة. بحسب الشهادات التي وثقتها التحقيقات، بدأت الممارسات في ستينيات القرن الماضي. الفتيات في سن المراهقة التي يخضعن لفحوصات أو تطعيمات أو معاملات طبية عادية، يقوم أطباء دنماركيون بتركيب لوالب رحمية لهن دون الحصول على موافقتهن، وفي بعض الأحيان لم يكن الآباء يعلمون بالأمر أصلاً. بحسب دراسة أجريت العام الماضي، وصل عدد النساء والفتيات اللواتي زرعت في أرحامهن هذه الأجهزة بهذه الطريقة إلى 4070 امرأة حتى عام 70، أي نصف النساء في عمر الإنجاب أنذاك، في حين أن هذه الممارسات استمرت حتى منتصف التسعينات. والهدف الحد من معدلات المواليد لتقليل ما اعتبر عبئاً اقتصادياً على الدنمارك وفق تقارير. بعض النساء عشن سنوات وهن يعتقدن أنهن مصابات بالعقم، وأخريات اضطررن إلى إزالة الأجهزة بأنفسهن، بينما عانت أخريات من أمراض والتهابات ومضاعفات مزمنة. والأكثر صدمة أن كثيراً منهن كن يعتقدن أن ما يحدث لهن مجرد مأساة شخصية ولا علاقة لها ببرنامج أوسع. لذلك ظل الأمر طي الكتمان لعقود، إلى أن بدأت النساء في غرينلاند خلال السنوات الأخيرة الحديث عما تعرضن له، ومن هنا بدأت القضية بالخروج إلى العلن. السلطات في غرينلاند أعلنت بدء التحقيقات عام 2024 في محاولة لكشف ما حدث وكيف نفذ هذا البرنامج ومن كان مسؤولاً عنه، ولكن التحقيق لم يتوقف عند سؤال واحد، بل انقسم إلى مسارين. المسار الأول انتهى بالتقرير المشترك بين الدنمارك وغرينلاند الذي تحدثنا عنه، والذي وثق كيفية تنفيذ برنامج منع الحمل على مدار سنوات. أما المسار الثاني، والذي من المفترض أن يعلن عن نتائجه اليوم، فهو الأكثر حساسية، لأنه لا يبحث في تفاصيل ما حدث فقط، وإنما في كيفية توصيفه وفق حقوق الإنسان والقانون الدولي. هذا هو السؤال الذي يضع القضية اليوم أمام مرحلة جديدة. التحقيقات تبحث في ما إذا كانت الممارسات التي تعرضت لها آلاف النساء والفتيات في غرينلاند يمكن أن ترقى وفق القانون الدولي إلى جريمة إبادة جماعية.
وبينما أقرت الدنمارك بوقوع الانتهاكات ووافقت على تعويض الضحايا، لا تزال القضية تفتح أسئلة أوسع عن حدود ما يمكن أن تفعله دولة بحق مجتمع يخضع لإدارتها وعن حقوق السكان الأصليين. قصة بدأت قبل أكثر من نصف قرن، ولكن أثارها ما زالت حاضرة حتى اليوم. والسؤال الذي نختم به هذه القصة، هل يمكن لتعويض مالي واعتذار رسمي أن يطوي صفحة ما حدث؟ أم أن القضية تحتاج إلى محاسبة من نوع آخر؟ إلى تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منصة إكس، توماس كتب: نحن نتحدث عن أطفال، يجب محاسبة كل من شارك في هذا الأمر. أما بريندا كتبت: يا لها من أفعال همجية، ثم أي تعويض يمكن أن يعوضهم عن ذلك؟ نيلي هنا كتبت: هذه جرائم شنيعة ومستوى من القذارة لم أره من قبل. نختم مع مارك يقول: يبدو أن القيادة تتسم بالانحطاط واللا أخلاقية منذ أمد بعيد جدا بحسب تعبيره.

دمار واسع وحرائق التهمت مساحات واسعة من الغابات في الجزائر، وألسنة اللهب امتدت إلى مناطق مأهولة. مساحات خضراء كانت تغطيها الأشجار احترقت بالكامل، وأضرار بمنازل وسيارات بعدما وصلت النيران إلى التجمعات السكنية. ما الذي يحدث في الجزائر؟ وكيف تعاملت معه الدولة؟ وما الذي يعرف حتى الآن عن أسباب هذه الحرائق؟ ولاية جيجل وعدد من مدن الشرق الجزائري تتعرض لأخطر موجات حرائق. الحرائق أودت بحياة 12 شخصاً وأصابت 54 آخرين. المشاهد قاسية ومريعة، وغابات لم يبقى منها سوى جذوع أشجار متفحمة وماشية نافقة بعدما حاصرتها النيران. مركبات محترقة في الطرقات، محال تجارية محترقة، ومواطنون غادروا بعد وصول الدخان إلى منازلهم. لنشاهد هذا المقطع المصور المؤثر لمساجد ترفع التكبيرات بولاية جيجل الجزائرية بعد أن حاصرتها النيران.

فرق الحماية المدنية تواصل جهودها للسيطرة على النيران وإجلاء العائلات من المناطق المهددة. السلطات أعلنت إصابة 54 شخصاً بحروق، بينهم 6 في حالة حرجة. والدرك الوطني أغلق 3 محاور رئيسية تربط بين مناطق في شرق البلاد بسبب حرائق الغابات قرب مدن بجاية وجيجل وسطيف. رئاسة الجمهورية الجزائرية أعلنت حداداً وطنياً لثلاثة أيام مع تنكيس الأعلام وإلغاء مظاهر الاحتفال والمنافسات الرياضية الوطنية. لنشاهد معاً هذا المقطع المصور لامتداد النيران إلى المناطق السكنية.

والسؤال: لماذا تتكرر حرائق الغابات في الجزائر مؤخرا؟ موجات الحر الشديدة والجفاف وارتفاع درجات الحرارة القياسية كل صيف تسهل اندلاع النيران وانتشارها، لا سيما في الولايات التي تحتوي على مساحات غابية كثيفة وأشجار سريعة الاشتعال. الرياح تساعد أيضا على انتقال النيران وتجددها. أما الشرارة الأولى قد تكون طبيعية وقد تكون بشرية، ويظل عامل الإهمال البشري أحد الاحتمالات التي لا يمكن استبعادها. وزير الداخلية الجزائري أعلن فتح تحقيقات معمقة لتحديد الأسباب، وليست هذه المرة الأولى. ففي يوليو 2023 أودت حرائق واسعة في محيط بجاية بحياة 34 شخصا، بعدما أتت النيران على آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية ومئات المنازل. ما يحدث في الجزائر جزء من ظاهرة أوسع مرتبطة بتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة. ولكن السؤال الذي يطرحه رواد السوشيال ميديا: كيف يمكن للدولة حماية القرى والتجمعات السكنية القريبة من الغابات من تكرار هذا السيناريو مع تكرار الحرائق؟ هل ستتحول الاستعدادات إلى خطة طوارئ دائمة بدلاً من التعامل معها في كل مرة كأزمة مفاجئة؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي. هنا أحلام مستغانمي كتبت: لماذا لم نسمع بمثل هذه الحرائق الطبيعية على أيام أبائنا وأجدادنا؟ ما الذي تغير لتلتهم النيران كل ما هو جميل ومطمئن في أوطاننا؟ أما هنا عصام كتب: إذا كان ما أصاب الغابات من حرائق هو بقضاء الله وقدره فإنه نحن راضين بقضاءه، أما إذا كانت هذه الحرائق نتيجة إهمال متعمد فيجب المحاسبة. أيضا على الفيسبوك أمل كتبت هذا المنشور: قد تحترق الأشجار وقد يعلو الدخان، ولكن لن تحترق إرادتنا ولن ينطفئ حبنا لهذا الوطن. أما هنا ولي نختم معه كتب: ما معنى أن تندلع الكثير من الحرائق في نفس التوقيت؟

ترامب يقول: نسمع أن الصينيين يتجسسون علينا ونحن أيضاً نتجسس عليهم، هكذا تسير الأمور. ولكن هناك شيئاً جديداً بعيداً عن التجسس، وليس أي شيء، صاروخ صيني جديد، منظومة صينية جديدة، وسباق التجسس يسبقه أو يلحقه سباق التسلح. قصة السلاح الصيني هذا مشاهدينا مش مثل كل اللي حكينا عليه قبل، سلاح فارق في منظومة الأسلحة. مركبة صينية فرد صوتية يمكن إطلاقها من صواريخ باليستية، يعني من فئة صواريخ جوجو، وهذا السلاح يهدد فكرة الهيمنة الجوية الأمريكية في المعارك. فما هو هذا السلاح وكيف يعمل؟ الفكرة باختصار تعتمد على مركبة صاروخية انزلاقية فرد صوتية تنفصل عن صاروخ باليستي، ثم تواصل التحليق بسرعات تتجاوز 5 أضعاف سرعة الصوت، يعني صاروخ باليستي ينقلها آلاف الكيلومترات، ثم تنفصل وتكمل مسافة طويلة أخرى بهذه السرعة الهائلة. والأخطر أنها لا تسير في مسار ثابت، بل تستطيع المناورة وتغيير اتجاهها أثناء الرحلة، ما يجعل اعتراضها أمراً معقداً للغاية. الصين لا تستهدف بالضرورة المقاتلات الموجودة على الخطوط الأمامية، الهدف قد يكون الطائرات التي تدير المعركة من الخلف، مثل طائرات التزود بالوقود والإنذار المبكر والحرب الإلكترونية ومراكز القيادة. ضرب هذه الطائرات يعني ضرب البنية التحتية التي تعتمد عليها القوة الجوية الأمريكية في ضمان تفوقها بساحة المعركة، بحسب المعلومات التي كشفت عنها صحيفة تيليغراف البريطانية. يمكن للصاروخ الصيني الباليستي DF-17 أن يحمل هذه المنظومة لمسافة تقارب 2500 كيلومتر، ما يضع جزيرة غوام بالمحيط الهادئ والتي تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية ضمن نطاقها. أما إذا تمكنت الصين من دمجها مع صاروخ DF-27 والذي يتجاوز مدى 8000 كيلومتر، فقد يمتد نطاق التهديد إلى جزر هاواي الأمريكية. يعني الصين وصلتكم وين ما كنتم. والأخطر من هذا المدى بالنسبة لأمريكا هو إمكانية الاعتراض، لأن الصاروخ الباليستي يمكن تتبع مساره وتستطيع أنظمة أمريكية مثل ثاد وباترويت التعامل معه. أما هذه المركبة الانزلاقية الفرد صوتية فتجمع بين السرعة الهائلة والمناورة والتحليق داخل الغلاف الجوي، وهذا يعني صعوبة أكبر في عمليات الاعتراض، خصوصا إذا تغير المسار خلال الرحلة. مشاهدينا، هذا التطور الصيني يأتي في توقيت بالغ الحساسية، بينما تواجه الولايات المتحدة ضغوطا متزايدة على مخزون صواريخها بعد أشهر من الحرب مع إيران. في المقابل تواصل الصين توسيع ترسانتها الصاروخية، والتي يقدر البنتاغون أنها تضم أكثر من 3150 صاروخا باليستيا، إلى جانب مئات الصواريخ الجوالة، وهو المخزون الذي قد يكون الأكبر في الوقت الحالي. وفق التقارير، هذا السلاح ينقل المسافة الأمريكية الصينية إلى مستوى آخر، فالأمر لم يعد فقط يخص من يملك المقاتلات الأقوى، بل من يستطيع الوصول أولاً إلى البنية التي تجعل هذه المقاتلات قادرة على القتال. فإذا أصبحت طائرات التجسس والتزويد بالوقود والحرب الإلكترونية مهددة من مسافات بعيدة، فقد هذا قد يؤدي إلى إعادة التفكير في الطريقة التي تدار بها العمليات الجوية بشكل كامل. إلى منصات التواصل الاجتماعي، على منصة إكس آدم كتب: هذا السلاح الصيني إذا أثبت فاعليته فسيغير قواعد الحرب الجوية بلا شك. أما هنا مات كتب: هل نرى يوما دليلا فعليا على هذه المزاعم المتعلقة بالتطور الفائق، أم أن الأمر لا يعد كونه حملات دعائية؟ إن شاء الله ما نشوفوش يا مات. نختم مع لوكاس يقول: نرحب بدخول الصين الحرب العالمية الثالثة بآلتها الحربية المتطورة وخططها الاستراتيجية.

تحدثنا كثيرا في تواصل عن مخاطر الذكاء الاصطناعي، ونقلنا لكم التحذيرات والسلبيات المحتملة، ولكن هذه المرة سنتحدث عن جانب إيجابي مشرق يمكن أن يقدم شيئا قيما إلى البشرية. موضوعنا: داخل مستشفى لندن الجامعي أجريت جراحة دماغية شديدة الدقة لأحد المرضى بمساعدة مباشرة من الذكاء الاصطناعي، والخبر السار هو نجاح الجراحة والمريض الآن أصبح في صحة جيدة. فماذا حدث وماذا كان دور الذكاء الاصطناعي؟ سنحكي لكم. القصة بدأت مع رجل بريطاني يدعى ريس هابرت، ويبلغ من العمر 48 عاما، أب لطفلين، وكان يتمتع بصحة جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي، حتى جاء يوم فقد فيه وعيه فجأة أثناء نزهة وأصيب بنوبات تشنج. الفحوصات الطبية كشفت عن ورم صغير في دماغه. الورم لم يكن سرطانيا، ولكن موقعه كان شديد الحساسية بسبب قربه من الأعصاب المسؤولة عن البصر، وبدأ بالفعل يضغط على الأعصاب البصرية مما تسبب في تراجع رؤيته. الجراحون أرادوا إزالة الورم، ولكن العملية دقيقة للغاية، أي خطأ قد يتسبب في تداعيات كارثية على المريض. وهنا حدث شيء غير معتاد، عرض عليه الأطباء أن يكون أول شخص يخضع لجراحة باستخدام آدتهم الجديدة المتطورة أو المطورة بالذكاء الاصطناعي، وقبل الرجل، ويتم من خلال الجراحة إدخال كاميرا دقيقة إلى الجمجمة وظيفتها متابعة ما يحدث لحظة بلحظة. ولكن لا تعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو من أجرى العملية، على العكس تماما، الجراحون ظلوا مسيطرين بالكامل، ولكن دور النظام كان تقديم معلومات إضافية في الوقت الحقيقي عبر شاشة داخل غرفة العمليات تعمل كعين خبيرة ثانية تساعد في الرصد والتحليل والتنبيه إلى أي خطأ يمكن أن يحدث. وهذا النظام تم تطويره خصيصا لأجل هذا الغرض عبر تدريبه على فيديوهات لمئات العمليات السابقة، أي أنه تعلم من حالات تفوق ما قد يراه كثير من الجراحين خلال كل مسيرتهم المهنية. الفكرة لا تتوقف هنا، فالباحثون يحلمون بتطوير ما يشبه ChatGPT للجراحين، ذكاء اصطناعي موجود داخل غرفة العمليات، ويستطيع الطبيب أن يسأله عن أي شيء يراه أمامه فيقدم له توصية فورية، ولكن إذا اختلف معه الطبيب يمكنه ببساطة أن يتجاهلها، والقرار النهائي طبعا دائما يبقى للإنسان. والأهم الآن، ماذا حدث للمريض بعد هذه الجراحة؟ المفاجأة أن ريس هابرت تحسنت حالته الصحية في الأسابيع التالية، وتحسن بصره واستعاد طاقته واختفت الأعراض التي كان يعاني منها قبل الجراحة، وقال عن هذه التجربة إنها أعادت له حياته. إلى منصات التواصل الاجتماعي، من على منصة إكس آدم كتب: ربما تعد هذه إحدى الحالات التي استخدم فيها الذكاء الاصطناعي بأكثر الطرق صوابا وحكمة، إذ تكمن قوته في تحليل كميات هائلة من البيانات وتزويد البشر بالتوجيه السليم. أما رشا كتبت شيء رائع ويدعو إلى التفاؤل بالمستقبل. نختم مع إلي كتبت: ينبغي التركيز على تدريب الذكاء الاصطناعي على القيام بأمور كهذه بدلا من الأشياء المضرة. انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي، انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: تحتاجه كهرباء، انت عايز دينه صادقه وقرار شجاع ورجال دوله. ما دون ذلك ما يحدث في مدينه تعز متاجره ليس اكثر.
1: هذا المدير اللي يستوي المشكله قد غيرته بعد، ايش الحل؟
2: في بداية الحرب تمنا مولدات من مؤسسات عامة وخاصة من قبل جماعات قادة عسكريين.
3: يعني لو ما أجد ديزل بآخر لحظة فإنه ربما كان باقي لي دقائق أو ساعة وانتهي.
4: مهمة صحفية الليلة، سما سيرة الظلام، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرزها. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول أنه قتل مسؤول حماس في مخيم جنين واثنين كانا برفقته باستهداف منزل ومركبة في المدينة. 5 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس وشرق مدينة غزة. اعتداءات إسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان، قصف يستهدف بلدات عديدة وإحراق منازل في بلدة روب 30. قوات موالية للدعم السريع تعلن السيطرة على قاعدتي سوركوم وبكوري العسكريتين في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق سوريا.

أهلا بكم مشاهدي الكرام. نبدأ بالاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة، حيث قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته نفذت عملية استهداف مركزة لعدد من المسلحين في مدينة جنين شمالية الضفة الغربية. من جانبها قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوات الجيش استهدفت مركبة تقل 3 فلسطينيين في مدينة جنين، فيما أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال أفرجت عن طواقمها في جنين وطلبت منها المغادرة دون نقل أي جريح أو شهيد. وتقول أن الجيش الإسرائيلي صادر معدات طبية من طواقمها التي حاولت الوصول إلى موقع القصف في جنين.

وقال مراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين شمالية الضفة الغربية بعد عملية القصف وحصرت منزلا في حي الجابريات بالمدينة. مراسل التلفزيون العربي أكد أيضا أن قوات الاحتلال احتجزت مركبتين عند مدخل قرية عنزة جنوب جنين. أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قيس بيطاوي وشابين كانا برفقته في قصف جوي استهدف منزلا في حرش السعادة بمدينة جنين شمال الضفة الغربية. ويدعي جيش الاحتلال أن بيطاوي كان المسؤول عن نشاط حركة حماس المحلي في مخيم جنين، ونشر الجيش لقطات مصورة للحظة القصف.

0: ينضم إلينا من جنين عبر الهاتف مراسل التلفزيون العربي عميد إشحادة. مرحبا بك عميد. عميد، نريد أن نعرف ما الذي حدث. عميد، طيب، في انتظار أن يكون معنا عميد إشحادة نواصل نتابع إذن هذه المشاهد مشاهدينا الكرام لجنين. هذه صورة وصلتنا قبل قليل، نرى طبعا في بعض الأماكن انتشار للجيش الإسرائيلي، والصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي، لعملية القصف وانتشار حركة، أيضا حركة جنود سيارات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين. واضح أنه كان هناك نشاط مكثف مصاحب لعملية الاغتيال. يعود إلينا عميد إشحادة مراسلنا في جنين، ينضم إلينا عبر الهاتف. مرحبا بك عميد. عميد، نريد أن تشرح لنا ما الذي حدث في الساعات الأخيرة.
1: نعم خالد، في الساعات الأخيرة أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية صاروخا على بيت قيد الإنشاء في حرش السعادة بالقرب من أو في منطقة قريبة نوعا ما من مخيم جنين، مطلة على مخيم جنين. في هذه المنطقة أطلقت طائرة مسيرة صاروخا، ووردت بلاغات إلى غرفة العمليات في الهلال الأحمر الفلسطيني عن عملية قصف، وأن هناك عدد من الشهداء داخل هذا المنزل أو عند مدخل المنزل عند نزولهم من مركبة ودراجة نارية في هذا المنزل قيد الإنشاء. حاولت طواقم الهلال الأحمر الوصول إلى الموقع، ولكن
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: واحتجز طواقم الهلال الأحمر خلال محاولته انتشال أحد الشهداء من داخل هذا المنزل. قوات الاحتلال قامت بمصادرة معدات طبية من طواقم الهلال الأحمر، ومن ثم اختطفوا جثمان أحد الشهداء الذي كان داخل مركبة الإسعاف، وانتقلوا إلى مركبة أخرى من الإسعاف، وقاموا باختطاف جثمان آخر، ولم يسمحوا لطواقم الهلال الأحمر نقل الشهداء إلى مستشفيات مدينة جنين، أو حتى نقل جرحى إن كانوا موجودين في الموقع إلى مستشفيات مدينة جنين. جيش الاحتلال طرد مركبة الإسعاف، ما زال حتى الآن متواجد ويحاصر

0: تقريبا 14,000 فلسطيني كان ينشط في تلك المنطقة، ولكن بعد ذلك اختفى المقاتلون الفلسطينيون بين شهيد وجريح وبين معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي. عدد قليل من المقاتلين ومن بينهم قيس البيطاوي تمكن من الاختفاء لا في السجن ولا في القبر، ولكنه ظل مطاردا لشهور طويلة. اليوم تم قصفه في هذا الموقع، اختفى لشهور طويلة عن أعين جيش الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث ليس فقط عن 20 شهرا اقتحمت فيها قوات الاحتلال مخيم جنين، ولكن أيضا قبلها بثلاث سنوات، منذ تقريبا 5 سنوات هذا الشاب مطارد للجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ابن عم قائد كتيبة جنين نور البيطاوي الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل سنة تقريبا في مدينة نابلس بعد محاصرة منزل في مدينة نابلس واغتياله في منطقة المساكن الشعبية في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس. إذن هو واحد من المقاتلين الذين تمكنوا من الاختفاء لفترة طويلة عن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يتم إطلاق صاروخ، وفقا لصدر عن مصادر إسرائيلية حتى الآن عن هوية هذا الشهيد أنه من بين الشهداء 3 الذين تم نقلهم من هذا الموقع واحتجاز جثامينهم ومنع الهلال الأحمر من الوصول إليهم. جيش الاحتلال حتى اللحظة موجود في المنزل الذي تم قصفه، يحاصر هذا المنزل، يقوم بعمليات تفتيش في هذه المنطقة، علما أن السلاح الذي نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي كان موجود داخل المركبة التي وصلت إلى المنزل التي يتواجد فيها هؤلاء الشبان، مع وصول أيضا دراجة نارية إلى ذلك الموقع. يبدو أن الشبان كانوا تحت مراقبة من جيش الاحتلال الإسرائيلي والمخابرات الإسرائيلية قبل تنفيذ عملية القصف. نتحدث عن 10 شهور تقريبا لم يحصل فيها غارات جوية في منطقة جنين، ولم يحصل فيها أيضا اشتباكات مسلحة. نتحدث عن أكثر من 1.5 سنة لم يحصل اشتباكات مسلحة، لأن كتيبة جنين والمقاتلين الفلسطينيين الذين كانوا ينشطون في مخيم جنين تفرقوا، وكما ذكرنا جزء كبير منهم استشهد وجزء كبير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعدد قليل جدا تمكنوا من الاختفاء. تلاحقهم قوات الاحتلال الإسرائيلي وما زالت تلاحقهم في عمليات اغتيال كما جرى اليوم. خالد،
1: أشكرك عميد شحادة مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا عبر الهاتف من جنين، كما أشكر أحمد جردات الذي كان معنا من القدس المحتلة. ينضم إلينا من حيفا السيد أنطونس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل. مرحبا بك سيد شحادة، يعني ما أهمية ما حدث اليوم بالنسبة لإسرائيل، خاصة أن جنين كانت هدف مهم، كان كمخيم وكمدينة كان هدف مهم بالنسبة لإسرائيل؟
2: إنه استمرار للهجمات الإسرائيلية، ولما تقوله تدعي إسرائيل أنها تعمل على منع تشكيل أي تنظيم فلسطيني في الضفة الغربية بشكل عام وفي جنين ومخيم جنين بشكل خاص. يعني إسرائيل تريد أن تنتقم بشكل خاص من مخيم جنين للرمز التاريخي لهذا المخيم منذ عام 2002 ولغاية الآن. فيعني عسكريا وميدانيا هذا لا يغير شيء على أرض الميدان، ولكن هذا أكثر رمزي ومعنوي للفلسطينيين، وهي رسالة إسرائيلية للمجتمع الإسرائيلي بالأساس وللمجتمع الفلسطيني ثانيا. للمجتمع الإسرائيلي أن هذه الحكومة مستمرة فقط في سياسات القتل والأدوات العسكرية، ولا تملك ولا تريد أصلا أن تملك أي حلول أخرى سوى الحلول الأمنية والعسكرية، وأنها ستستمر في ملاحقة واغتيال كل ما هو معدود على صفوف يعني المقاومة الفلسطينية على مختلف ألوانها وأنواعها وتشعباتها على جميع كافة الفصائل الفلسطينية القصد، وخاصة في منطقة جنين. وهي رسالة للمجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية أن إسرائيل مستمرة، يعني لا إسرائيل لا تمنح فقط يعني حرية العمل لعصابات المستوطنين في الضفة الغربية لتنفيذ الاعتداءات والهجمات على البلدات الفلسطينية، إنما أيضا الجيش الإسرائيلي يستكمل. هناك تقاسم في الوظائف بين الجيش الإسرائيلي وعصابات المستوطنين في الضفة الغربية. الجيش يقوم بشكل علني بقصف بواسطة الطائرات والقتل والاغتيالات، والاستيطان مستوطنين عصابات المستوطنين يقومون بالاعتداءات اليومية. هذا هو يعني هذا مضمون السياسة الإسرائيلية الآن في الضفة الغربية. الأدوات الأمنية، استمرار القتل والاغتيالات والتضييق قدر الإمكان على المجتمع الفلسطيني. أعتقد أن هذه الأدوات ستزيد حدة ووتيرة في يعني قبيل مع اقترابنا من الانتخابات الإسرائيلية، ستزداد وتيرة وحدة هذه الأدوات، لأنه هذا جزء سيكون من الحملة

0: الانتخابية لنتنياهو بشكل خاص ولليمين المتطرف بشكل عام.
1: يعني الرسالة هو ردع للفلسطينيين القضاء على أي رمز، أي شخص يحاول أن يقاوم، طبعا مع الاعتداءات، اعتداءات المستوطنين وعمليات كل ما هو ممكن لتهجير الفلسطينيين من مدن وقرى الضفة الغربية عمليا على الأرض، خطوات على طريق التهويد، تهويد الضفة الغربية. والملاحظ أنه أيا كانت الحكومة في إسرائيل، عملية التهويد مستمرة، ربما بوتيرة تختلف من حكومة لأخرى، لكن عملية التهويد مستمرة. السؤال إلى أين وصلت إسرائيل في عملية تهويد الضفة الغربية التي هي تعتبرها بالأساس أرض إسرائيلية ودائما ما تسميها يهودا والسامرة؟
0: يعني إسرائيل الآن تستهدف كل شخص ينتمي إلى حركات المقاومة، ليس فقط، لا بالضرورة أن يكون يعني يحضر لشيء ما أو يعني يخطط لشيء ما، يكفي أنك تنتمي أو معدود على الطيارات فصائل المقاومة الفلسطينية، أنت مستهدف الآن إسرائيليا، وحتى بدون يعني موافقة نسميه القيادات السياسية. الجيش مخول الآن بالقتل واغتيال أي شخص يرى أنه يعني قد يهدد أو يشكل تهديد في المستقبل على إسرائيل. إسرائيل تقوم باختياره وتصفيته أو محاولة اختياره على الأقل. الآن بالنسبة للتهويد، إسرائيل تقوم، هناك إجماع في إسرائيل بالنسبة للاحتفاظ في الكتل الاستيطانية وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي. الخلاف قد يكون بالنسبة إلى الضم وبالنسبة للأدوات وبالنسبة هل هذا مفيد، ما يقوم به المستوطنين الآن مفيد لإسرائيل أم يضر في إسرائيل؟ هذا السؤال، يعني البعض يطرح هذا السؤال مثل قسم من أحزاب المعارضة لا تعارض مبدأ توسيع الاستيطان، ولكن تريد أن يكون توسيع الاستيطان بشكل ممأسس ومخطط له من قبل مؤسسات الدولة. عصابات المستوطنين تريد يعني بكافة الطرق والوسائل توسيع الاستيطان، منها الاستيطان الرعوي، يعني إقامة السيطرة على الأراضي الفلسطينية بهدف أو تحت حجة راعي الأغنام والمزارع وما إلى ذلك للسيطرة قدر الإمكان على الأراضي الفلسطينية. هذا هو الهدف الآن، السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية وتهجير أكبر قدر ممكن من السكان الفلسطينيين من هذه المناطق لخلق تواصل جغرافي بين المستوطنات الإسرائيلية. يعني حتى ما يسمى النقط البؤة والبؤر الاستيطانية في مرحلة معينة هي تقضى بالاعتراف من الحكومة الإسرائيلية، حتى لو بالبداية تكون غير ما يسمى غير معترفية أو غير قانونية، ولكن هي تحظى بدعم وحماية الجيش الإسرائيلي وميزانيات وخدمات كل ما تحتاجه للحياة اليومية وللحماية في هذه المناطق. هاي التوسع هو يعني ناتج عن مخطط جغرافي وديموغرافي، ويريد السيطرة على مناطق تعتبرها المشاريع الاستيطانية مناطق استراتيجية، أولا لقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني، وثانيا لخلق تواصل جغرافي وديموغرافي بين المستوطنات الإسرائيلية. هي جزء من خطة الحسم اللي اقترحها سموتريتش بال 2016-17، والآن تتبناها الحكومة ولو بشكل غير رسمي. يعني الحكومة تنفذ هذه الخطة دون أن تتبناها بشكل رسمي. الخطة بالأساس تهدف إلى منع أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية، القضاء على السلطة الفلسطينية، إلغاء اتفاقيات أوسلو، وعمليا يقول للفلسطيني تحت الاحتلال أنه أمامك ثلاث خيارات: إما القبول بالعيش ك يعني مقيم وليس مواطن تحت السلطة دولة إسرائيل كدولة يهودية مع يعني بدون حقوق سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية، أو أن ترحل، يعني أمام خيار الرحيل. وإذا لم تقبل كليهما فالجيش الإسرائيلي يستطيع أو يعرف كيف يتعامل مع الفلسطينيين. هذا يعني إبادة، هذا يعني حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني أيضا في الضفة الغربية، ولو كانت الأدوات مختلفة عن ما يحصل في قطاع غزة، لكن الهدف واحد: عدم الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني، منع الشعب الفلسطيني من أي إمكانية لتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، والسيطرة قدر الإمكان وعمليا ضم المناطق الفلسطينية إلى بشكل رسمي أو حتى الآن غير رسمي إلى دولة إسرائيل. هذا ما يريد الاستيطان المسياني العبثي أو الغيبي والمتدين. الآن هو شريك، هو جزء من الحكومة الإسرائيلية، ويترجم مخططاته وسياساته على أرض الواقع كجزء من التحالف الحكومي المسؤول عن الاستيطان في الضفة الغربية،
1: وبالتالي كي يستطيع أن يحقق ذلك. ومشكلته الأساسية هو الوجود الإنساني الفلسطيني على هذا الأرض، لابد من تطويع هذا الإنسان الفلسطيني من خلال ردعه والقضاء.
0: إسلام هو يريد استسلام الشعب الفلسطيني
1: وهو الردع
0: الاحتلال، يريد تحويل الاحتلال إلى حالة طبيعية.
1: لكي يفعل ذلك لابد من كسر روح المقاومة، وبالتالي أي شخص يعمل على أن يفكر في أن يحمل سلاح ضد إسرائيل ليقاوم، والمقاومة ضد الاحتلال في أراضي محتلة هذا مكفول في ميثاق الأمم المتحدة، لكن طبعا إسرائيل لها فكر خاص وفلسفة خاصة. لابد لكي يتم إنجاح هذه الاستراتيجية الإسرائيلية لابد من كسر روح المقاومة، وهذا عملية ما يتم من خلال عمليات الاغتيال، حتى وإن كنا نشاهد أثناء عملية الاغتيال. طبعا الوجود الإسرائيلي في حد ذاته مخالف للقانون الدولي كاحتلال، عمليات الاغتيال والقتل خارج إطار القانون، عمليات حتى كما يأتي على الأنباء أنه يمنع رجال الإسعاف من الوصول حتى للجرحى، وإجبار المسعفين على الخروج بدون إسعاف المصابين، كل ذلك مخالف للتشريعات الدولية. لكن بالنسبة لإسرائيل كل هذه التفاصيل لا قيمة لها على الإطلاق، لا أحد يتحدث عن هذه الأمور، وعن يفترض ضياع ما تدعي إسرائيل أنه قيم لدولة ديمقراطية.
0: يعني الممانعة أو المقاومة السلمية بالنسبة لإسرائيل ممنوعة، حتى جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية ملاحقة تصنف على أنها منظمات إرهابية، يغلق قسم كبير حتى من المؤسسات الحقوقية التي تعني بحقوق الإنسان، تعني بالزراعة، بالتطوير، الصحة والاقتصاد الفلسطيني. يعني أذكر حينها وزير الأمن جانس ألغى أو منع وأغلق العديد، أعلن أنها منظمات إرهابية. وعندما تحاول السلطة الفلسطينية استعمال الدبلوماسية الدولية التوجه إلى الأمم المتحدة وإلى المنظمات الحقوقية وإلى المحاكم الدولية، إسرائيل تعاقب السلطة الفلسطينية. بهذا المعنى إسرائيل لا تريد أي أداة من أدوات الممانعة والمقاومة الفلسطينية السلمية والمدنية والدبلوماسية والقانونية والحقوقية أيضا. يعني تريد استسلام فلسطين أو عدم أو يعني تسليم بحالة الاحتلال ووجود إسرائيل كسلطة في مناطق الضفة الغربية والآن في قطاع غزة أيضا، دون أي محاولة فلسطينية لتغيير هذا الواقع. هذا ما تريده إسرائيل. وعندما يقدم أي طرف فلسطيني على التوجه إلى القضاء الدولي أو المؤسسات الدولية يتهم أولا بمعاداة السامية، ويتهم بالإرهاب، ويتهم أنه يدعم الإرهاب، وكل من هذه الاتهامات الإسرائيلية، يعني الذرائع الإسرائيلية التي تعودنا عليها. لذلك ليس فقط إسرائيل لا تريد أي مقاومة مسلحة أو غير مسلحة في الضفة الغربية، إنما لا تريد أيضا للسلطة الفلسطينية استعمال أدوات الدبلوماسية الدولية لمحاولة، يعني مع ضعف هذه الأدوات وعدم نزعتها وجدواها على مر السنوات الأخيرة، إلا أن إسرائيل حتى هذه الأدوات لا تريدها بتاتا.
1: إسرائيل تريد أن توصل الفلسطينيين إلى قناعة بأنه لا جدوى من مقاومة المحتل، وهنا يمكن أن يكون الانتصار، لكنها عجزت عن تحقيق ذلك منذ أن أعلنت قيامها عام 48 وحتى الآن، لأنه هناك مقاومة منذ أن أعلنت إسرائيل نشأتها وحتى الآن في الأراضي الفلسطينية. أشكرك السيد مطنس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل. إلى تطورات في قطاع غزة المحتل، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 5 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس وشرق مدينة غزة. وأوضحت المصادر أن فلسطينيا استشهد جراء قصف للاحتلال على حي المشاهرة شرقي مدينة غزة، وآخر في غارة إسرائيلية على حي الصبرة جنوب شرقي مدينة غزة. كما أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد 3 مواطنين في قصف على مدينة خان يونس. المواطنون 3 من عائلة واحدة بينهم شقيقان، وقتلوا في غارة إسرائيلية على منطقة القرارة شمال خان يونس جنوب القطاع. ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. مرحبا بك عاصم. عاصم، نريد أن نعرف تفاصيل أكثر عن عمليات القتل التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
2: خالد، الحقيقة أن هذه العمليات والاستهدافات التي باتت جزءا من الروتين اليومي الذي يكابده الناس ينظر إليها محليا أي المواطنون داخل قطاع غزة ينظرون إليها على أنها استمرار لحرب الإبادة الإسرائيلية، وأن إسرائيل تستغل الاتفاق الذي تم توقيعه في 10 أكتوبر 2025 كغطاء لاستمرار الحرب ضد المواطنين في قطاع غزة، بمعنى أن صلب الاتفاق أصلا كان ينص على وقف الأعمال الهجومية بين الطرفين، لكن يبدو أن الطرف الوحيد الملتزم بهذا البند هو الطرف الفلسطيني، لأن قوات الاحتلال منذ الشهر الأول لهذا الاتفاق قامت بانتهاك هذا البند، وهي أسفرت هذه الاستهدافات عن استشهاد نحو 1300 شهيد بحسب وزارة الصحة. أيضا الإعلام الحكومي رصد ما يزيد عن 4500 خرق، هذه الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية التي رصدها الإعلام الحكومي في أوقات ما يسمى وقف إطلاق النار. وبالتالي التطورات الميدانية على أرض الواقع هي استمرار للحرب، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي والحكومة اليمينية المتطرفة لا تزال يعشش في ذهنها مخطط التهجير، هي تحاول تحويل غزة إلى مكان غير قابل للعيش. هي بالفعل دمرت معظم المباني والبنى التحتية داخل القطاع، احتلت نحو 70% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية، قدمت وتلاعبت بالخط الأصفر في كل أنحاء قطاع غزة شمالا وجنوبا. أيضا هي تطلق النيران في كل المناطق، لديها الآن مواقع عسكرية كل كيلومتر تقريبا، هناك موقع عسكري مجهز بالرافعات بأدوات التجسس والمراقبة والتصنت، فيها معدات وآليات عسكرية متنوعة، وهي موجودة أصلا في مناطق مرتفعة لدرجة أن قوات الاحتلال تطوع الجغرافيا في المناطق التي تسيطر عليها، تهدم تلالا وتبني تلالا أخرى، تبني المواقع العسكرية، تراقب كل شيء تقريبا داخل قطاع غزة، حتى الأجهزة المحمولة، اللابتوبات، مواقع السوشيال ميديا الآن هي تقوم برصدها من أجل رصد المزيد من الأهداف، وهو ما نجده واقعا داخل القطاع من الاستهدافات اليومية وعمليات القتل العشوائي التي تحدث ضد المدنيين داخل قطاع غزة. وبالتالي هناك خطط إسرائيلية مرتبطة حتى بالمناطق التي تسيطر عليها، عمليات النسف المستمرة للمناطق للبنى التحتية وما تبقى من المنازل في المناطق الصفراء التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، أيضا عمليات نسف كل ما هو موجود في المناطق التي تقع شرق الخط الأصفر، وهذا ليس مجرد إجراء عقابي وجراء انتقامي من المواطنين الفلسطينيين، وإنما أيضا هو مرتبط بمنع عملية عودة المواطنين في حال كان هناك انسحاب ضمن استحقاقات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. وبالتالي حتى لو كان هناك انسحاب للجيش الإسرائيلي ضمن أي تفاهمات في المرحلة القادمة، فإن عملية عودة هؤلاء المواطنين ستكون شبه مستحيلة بسبب طبيعة الاستهدافات والتدمير، وأيضا طبيعة السلاح الذي يستخدمه الاحتلال في تدمير تلك البنى التحتية. نتحدث هنا عن سلاح الروبوتات، ما يتعارف عليه محليا الروبوتات، وعبارة عن مدرعات مفخخة يزرعها الاحتلال في منطقة سكنية ثم يدمرها. والدمار هنا لا يحدث فقط في المساكن فوق الأرض، وإنما حتى في البنى التحتية، شبكات المياه، شبكات الصرف الصحي تحت الأرضية. هناك عدة تطورات ميدانية تحدث بطريقة مخادعة وطريقة بطيئة منذ 10 أشهر، هناك استغلال لهذا الاتفاق، لكن على أرض الواقع هناك استمرار لحرب الإبادة، وهذه الحرب ليست فقط مرتبطة باستمرار شلال الدم والقصف والقتل الممنهج داخل القطاع، وإنما كل مشاهد الحرب الأخرى، سواء بتضييق المساحات التي يعيش فيها الناس، تقييد مخادع وتكتيكي لدخول الكثير من الاحتياجات المنقذة للحياة. وبالتالي من وجهة نظر المواطنين داخل القطاع، الحرب لا تزال مستمرة.
1: أشكرك عاصم النبيه، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من داخل مدينة غزة. نشير مشاهدينا الكرام إلى هذا الخبر العاجل، مراسلة التلفزيون العربي تؤكد قيام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ غارة على منطقة دوحة كفر رمان في قضاء النبطية جنوبي لبنان. إذا مراسلة التلفزيون العربي تؤكد قيام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ غارة على منطقة دوحة كفر رمان في قضاء النبطية جنوب لبنان. إلى الملف الإيراني الأمريكي، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليست مستحيلة، واصفا النقاشات التي جمعته برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالبناءة. في المقابل نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصادر لها، نقلت عنها قولها إن الرئيس الأمريكي أبلغ الوسطاء مرارا بعدم رغبته في العودة إلى مذكرة التفاهم، وأنه سيواصل سياسة الضغط الاقتصادي على إيران.
3: واشنطن تعيد رسم قواعد اللعبة مع طهران من جديد، دافعة الأوضاع من مساحة التفاوض إلى منطقة أشد، عنوانها الضغط الاقتصادي والحصار البحري. في وقت تسير فيه المفاوضات على رمال متحركة، فاقدة الزخم الذي يسمح بالقول إنها تقترب من تسوية، لكن الرسائل القادمة من طهران ما تزال أقل ميلاً إلى أغلاق الباب بالكامل. وفي جديدها، وزير الخارجية الإيراني أشار في مرونة لافتة إلى أن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليست مستحيلة، لكن ممارسة الضغط الأمريكي في المقابل لا يجدي نفعاً، وأن الطريق إلى تسوية مستدامة يمر عبر بناء الثقة، واصفاً النقاشات التي جمعته برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالبناءة. وبين الرسائل الإيرانية والحسابات الأمريكية مسافة آخذة في الاتساع. وول ستريت جورنال أشارت إلى أن ترامب أبلغ الوسطاء مرارا وتكرارا أنه لا يرغب في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم، وأنه يميل بدلا من ذلك إلى مواصلة تجديد سياسة الضغط الاقتصادي وانتظار نتائج استراتيجية يقول إنها ستدفع إيران إلى تقديم تنازلات. وبالتوازي تستمر الإدارة الأمريكية بحملة المنبوذ الاقتصادي في محاولة لقطع ما تبقى من شرايين التمويل والتجارة التي يعتمد عليها الاقتصاد الإيراني. فواشنطن لا تبدو في عجلة من أمرها للعودة إلى طاولة التفاوض ما دام الضغط الاقتصادي مستمرا، فيما تراهن طهران على أن كلفة التصعيد لن تكون أقل على الولايات المتحدة. وفي خضم التطورات لا يغيب هرمز عن الطاولة ولا عن حسابات الطرفين، حيث أكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن أي سفينة لم تدخل ميناء إيرانيا أو تغادره إلا بإذن من القوات الأمريكية، بالتزامن مع إعلان عن نجاحها في إزالة الألغام البحرية من ممرات الشحن الدولية في المضيق. مشهد حالي يقف على خط فاصل بين كسر الجمود وفرض الإرادة.
1: هدد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري بإمكانية اتخاذ بلاده إجراءات هجومية في حال استمرار الحصار الأمريكي على المواني الإيرانية. كوثري أضاف أن سيناريو إغلاق الحرس الثوري لمضيق هرمز كان جاهزا منذ ثمانينيات القرن الماضي. كما أدانت الخارجية الإيرانية ما وصفته بالإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد إيران تحت عنوان عملية الإقصاء الاقتصادي. وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تأتي في سياق سياسة تقوم على ذرائع كاذبة لا أساس لها، وشددت في الوقت نفسه على أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية غير قانونية وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. مرحبا بك حسام. حسام، نريد أن نعرف موقف إيران الآن بعد زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري. من جهة نسمع رقجي يقول أن العودة إلى طاولة المفاوضات ليست مستحيلة، بارقة أمل، لكن من جهة محسن رضائي نسمع شروط إيران للعودة.
4: نعم، هذه الشروط باتت واضحة ومعروفة للجميع وتتعلق بموضوع فرض الإرادة. عمل دول الوساطة هو تقريب وجهات النظر ومعرفة مدى إمكانية أن يتخلى أي طرف من الأطراف المتفاوضة عن بعض مما يصفه بالخطوط الحمر، خاصة وأن الفترة الزمنية تضيق والطرفان محكومان بالوقت، رغم وجود أيضا خشية إيرانية من أن يكون هناك شيء من الألعاب الترامبية إن صح التعبير، الانتظار إلى أن تنتهي الانتخابات المصرية ثم إنهاء هذه الحملة الاقتصادية والعودة إلى العمل العسكري مجددا. هنا كما قلنا يأتي دور دول الوساطة، لكن على مستوى التصريحات كما قلت الدبلوماسية خالد تحاول أن تكون أكثر المرونة وتفتح المجال أمام العودة إلى طاولة المفاوضات مع الالتزام بالشروط التي حددتها القيادة العليا، وهذه هي مهمة جهاز الخارجية والفريق الإيراني المفاوض كذراع تنفيذية للحكومة وللمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فيما يتعلق بالسياسات الخارجية. لكن محسن رضائي وكونه قد عين حديثا في منصبه كأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يجب عليه بشكل أو بآخر أن يشدد على الخطوط الحمر، وهذا ما يدفعه لتقديم أو لإطلاق تهديدات بين الحين والآخر، وهي تهديدات تتماشى مع تهديدات القيادات أو المسؤولين مسؤولي الصف الأول في الإدارة الأمريكية في هذا الخط إن صح التعبير. محمد باقر قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض قبل نحو ساعة من الآن أو أكثر قليلا عبر منصة إكس أعاد نشر تغريدة مهمة كان قد نشرها في يوليو الماضي، قال بأنه معادلة الحرب باتت واضحة للجميع، إما الكل أو لا أحد. طالما أن إيران بحسب قاليباف لن تستطيع أن تتاجر أو تبيع نفطها فلن يستطيع أحد المتاجر بنفطه في المنطقة. أيضا أضاف بأن الأمن أو إن لم ننعم بالأمن فلن تنعم أو لن تبقى البنى التحتية في المنطقة كافة في مأمن من ضرباتنا ولن تبقى في أمان. أمن المنطقة مرتبط بعدم تواجد القوات الأمريكية، وأنهى كلامه بالقول قلناها مرارا وضع المضيق لن يعود كما كان قبيل الحرب الماضية حرب 40 يوما. هذا الكلام من قاليباف أتردا على قائد قيادة المنطقة الوسطى سينت كام الذي تحدث وقال بأن عمليات تجارة النفط متوقفة وأن أمريكا تحكم قبضتها على مضيق هرمز وأن السفن تخرج يوميا من المسار الذي حددته أمريكا قبل شهرين من الآن قرب السواحل العمانية، وهي الرواية المعاكسة للرواية الإيرانية بشكل كامل. من الناحية العسكرية أيضا إيران تعلن جهوزيتها وتقول بأن هناك مفاجآت لن تظهر إلا في الميدان. يتحدث المتحدث باسم وزارة الدفاع صباحا عن وجود مفاجآت على مستوى القدرات الدفاعية، تكثر إيران من الحديث بهذه الصيغة وتقول بأن قدرتها على حفظ المعلومات وحفظ سرية قدراتها العسكرية هي التي أدت أو دفعت الولايات المتحدة الأمريكية لتقسيم حربها إلى حربين. يمكن أن يكون هناك تصعيد خلال الفترة المقبلة، وهنا يأتي دور الوساطة خالد كما قلنا للحيلولة دون تصادم الطرفان مرة أخرى. من سيغلب في نهاية المطاف؟ هل هي الدبلوماسية أم التيار المتشدد في إيران الداعي إلى العودة إلى الحرب مرة أخرى؟ هناك قراءات تقول بأن التعيينات التي قام بها المرشد مجتبى خامنئي خلال الأسابيع القليلة الماضية ووجود أشخاص يعتبرون من قادة الصف الأول حاليا وهم أكثر شراسة إن صح التعبير وأكثر أدلجة فيما يتعلق بالتمسك بمبادئ الثورة هنا في إيران كان أيضا متزامنا مع شيء من التحركات في الداخل للتقارب ما بين الحرس الثوري الإيراني من ناحية والحكومة الإيرانية من ناحية أخرى. قبل أيام قليلة كان هناك بيان من الحرس الثوري الإيراني أعرب عن استعداد الحرس للوقوف إلى جانب الحكومة الإيرانية فيما يتعلق بمسألة تجاوز كل العقوبات والعوائق الحالية على مستوى الاقتصاد الإيراني، وهذا قرئ على أنه نوع من التقارب السريع من قبل الحرس الثوري نتيجة تقارير كانت تخرج سواء من الداخل عبر البعض أو حتى عبر المعارضة الإيرانية وتقارير غربية كانت تتحدث لأسابيع طويلة عن وجود شرخ وتوتر كبير ما بين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الداعي إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وما بين قادة وتيارات في الحرس الثوري الإيراني.
1: أشكرك حسام دياب مرسلنا في طهران. ينضم إلينا من القاهرة السيد بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك سيدي. أريد أن أسمع منك، يعني ما ينقل عن الرئيس الأمريكي أنه لا يريد مفاوضات الآن، أنه فرض حرب اقتصادية على الجانب الإيراني حتى وإن كانت عمليا هذه الحرب معلقة، لأننا لم نسمع عن تجاوب دول ومهل وما الذي سيحدث من هذه الدول، ونعلم أن دولة مثل الصين ترفض حقيقة التعاون معه في مثل هذه الحرب وهي من أهم الدول التي تتعامل مع إيران، لكن هو يعلن حرب اقتصادية لعزل إيران وعزل كل من يقف جنب إيران ويرفض الآن التفاوض. لكن هناك وساطة قطرية وهناك حديث استعداد على ما يبدو إيراني بشروط للعودة إلى طاولة المفاوضات. هل ما نعرفه من شروط وهو إنهاء الحرب في المنطقة، رفع العقوبات، فك الحصار، هل مثل هذه الشروط يمكن أن تكون مقبولة من الجانب الأمريكي لنشهد عودة إلى طاولة المفاوضات في تقديرك؟
5: تحية لك خالد ولكل مشاهدي قناة العربي في كل مكان. الحقيقة إن تصريحات الرئيس الأمريكي تصب في اتجاه نسج سردية الانتصار، بمعنى في الساعات الأخيرة يتحدث عن أن الولايات المتحدة مهيمنة على مضيق هرمز وإيران فقدت السيطرة عليه وأنه تم تطهير المضيق من الألغام. المضيق والسيطرة على المضيق باتت المؤشر الحالي والمرحلي على مسألة الانتصار في الحرب من عدمه. لذلك هو يريد أن يسلب إيران هذه الورقة، يريد أن يقول إذا كان معيار النصر أو الهزيمة الآن هو السيطرة على مضيق هرمز فنحن المسيطرون وبالتالي نحن المنتصرون. أيضا ادعاء أنه لا يريد التفاوض هذا يصب في نفس الاتجاه، بأنه وصل إلى مرحلة بات منتصرا وبالتالي ليس بحاجة إلى تفاوض ولن يستجدي الموقف الإيراني حتى يقبل بالمفاوضات. لكن هذا يصطدم بالواقع. أولا مسألة تطهير المضيق من الألغام من عدمه لم تحسم بعد ولا توجد رواية محايدة تستطيع أن تؤكد لنا ما إذا كان المضيق تم تطهيره من الألغام وأن الولايات المتحدة تسيطر أم أن إيران هي التي تسيطر. لكن عدد السفن التي تمر تشي بأن لا زال لإيران نفوذ ولا زالت هناك عقبات، ربما تكون الألغام إحدى هذه العقبات. مسألة التفاوض أيضا ترامب يقول لا أريد العودة إلى مذكرة التفاهم، ولكنه لا يقول لا أريد التفاوض من حيث المبدأ، وإلا بماذا نفسر اتصاله بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير وطلبه منه أن يذهب إلى طهران؟ بماذا نفسر إيجاد قناة سرية للتواصل مع قيادة الحرس الثوري السيد أحمد وحيدي عن طريق نجرفان برزاني رئيس إقليم كردستان العراق؟
1: ما احنا لا
5: بماذا
1: نعلم
5: نفسر الحديث عن أن العزم؟
1: لا نعلم إن كانت هذه القناة التي كشف عنها في الأسابيع الأخيرة ما زالت تعمل أم لا. يعني لا نعلم في هذه اللحظة تحديدا هل هناك فعلا قنوات تواصل مع الإيرانيين إن كان عن طريق كردستان العراق أو عن طريق باكستان أم لا. ربما أيضا يحاول أن يقوم بورقة ضغط ترامب.
5: نعم أتفق معك خالد، ولكن هذا يشي بأن الولايات المتحدة لا تستطيع الاستغناء عن المسار التفاوضي، لأنه حتى لو ثبتت المزاعم الأمريكية بأن هناك انتصارا قد جرى لابد مفاوضات تحدد طبيعة العلاقة في مرحلة ما بعد الانتصار، شكل العلاقة، الترتيبات الأمنية، مستقبل الوجود العسكري، مستقبل المضيق. إذن المفاوضات لا مناص منها، خاصة وأن التصريحات الأمريكية في مجملها تقول الهدف من العزل الاقتصادي والإنزال الاقتصادي هو إجبار الإيرانيين على العودة إلى مائدة المفاوضات والتفاوض وفقا للشروط الأمريكية والتوصل إلى اتفاق جديد بما يتناسب ومطالب وتطلعات الإدارة الأمريكية. إذن حتى الحرب هدف منها إجبار الإيرانيين على التفاوض، العزل الاقتصادي والإنزال الاقتصادي الهدف منه أيضا الضغط على الإيرانيين للعودة إلى التفاوض، لأن مسألة الحرب الأبدية هي ضرب من المستحيل، الانتصار الحاسم أيضا بات ضربا من الوهم.
1: صلب الموضوع هو مضيق هرمز، يعني بغض النظر عن ادعاءات ترامب الذي أصبح يدعي أنه هذا المضيق هو إقليم أمريكي وهو لا يملك أن يمرر السفن منه، لكن في نهاية الأمر المنظمات الدولية العاملة في المجال البحري تؤكد أن هناك مئات السفن ما زالت محاصرة داخل مضيق هرمز لا تستطيع الخروج، وإن كان ما يقوله ويدعيه ترامب حقيقي كانت خرجت هذه السفن. لو كان ما يقوله ويدعيه ترامب حقيقي كان أسعار النفط انخفضت أكثر من ذلك. المؤشرات تشير إلى أن ترامب غير قادر على السيطرة على مضيق هرمز ومعضلته هي مضيق هرمز. السؤال الآن، يعني الحديث عن رفع العقوبات، رفع الحصار، إنهاء الحرب في المنطقة، كل هذه شروط سبق وقبلها وافق عليها قبلها الرئيس الأمريكي، لكن المشكلة من يسيطر على مضيق هرمز؟ الصيغة أو آخر صيغة كشف عنها
5: يعني
1: آخر صيغة كشف عنها في هذا البيان المشترك العماني الإيراني تعطي الانطباع أن إيران، أقول تعطي الانطباع ليس بالضرورة هذه هي الحقيقة، أن إيران مستعدة أن يكون هناك مشاركة معها في إدارة مضيق هرمز. هل ما كشف في بيان المشترك العماني الإيراني في تقديره ممكن أن يكون مقبول أمريكيا ويكون مدخل لإنهاء هذه الحرب؟
5: لا أظن ذلك. وإذا ما حاولت تقسيم سؤالك المركب إلى عدة أجزاء، بداية مسألة الشروط الإيرانية مرفوضة أمريكيا، لأن مجرد فرض شروط المهزوم لا يملي شروطا، وبالتالي ترامب يريد أن يروج لسردية الانتصار. معنى أن يستمع إلى شروط إيرانية ويقبل بتنفيذ هذه الشروط أو حتى بعض هذه الشروط، هذا ينسف ترامب أو سردية ترامب بشأن الانتصار، وبالتالي هو لا يريد أن يقبل شروطا إيرانية بأي حال من الأحوال، لأنه لو امتثل لهذه الشروط باتت إيران منتصرة وستعلن الانتصار بالفعل، لا سيما وأن إيران نجحت في تحويل مجرى الحرب. الحرب نشأت بالأساس لإسقاط النظام وتقويض البرنامج النووي والصاروخ والمسيرات ومسألة الأذرع الإيرانية. أما وأن أي من هذه الأهداف لم يتحقق حتى الآن، نجحت إيران في تحويل مجرى الحرب إلى مضيق هرمز بات هو لب الصراع الآن، من يسيطر على المضيق. سؤال المليون جنيه الذي طرحته خالد يتعلق بذلك، من يسيطر على المضيق؟ لدينا روايتان أو سرديتان، أولاهما إيرانية تقول إن إيران هي المسيطرة بحكم الجغرافيا وبحكم القدرة على منع الملاحة، وهذا إلى حد ما يعد حقيقيا. الولايات المتحدة لديها سردية أخرى تقول نحن سيطرنا على المضيق وإيران ليس لها نفوذ، نحن طهرنا المضيق من الألغام ونحمي مرور السفن في المضيق. أما مسألة وليس لدينا رواية بالمناسبة محايدة يمكن التثبت منها، لكني أميل إلى ما طرحته بأن الولايات المتحدة لا تحكم سيطرتها على المضيق، وإلا عدد السفن التي تمر بالمضيق إلى 130 سفينة وهو المعدل الطبيعي، ولما تراكمت السفن ولا البحارة بأرقام مخيفة في المضيق حتى الآن. شركات الشحن العالمية لا تأمن ولا تستجيب لنداءات ترامب بأن المضيق آمن وأن عليها أن تمر، هي تعلم أن إيران هي التي تستطيع أن تؤذي السفن وتمنع السفن وتغرق السفن بطرق بسيطة وليست مستعصية، وبالتالي الإذن يأتي من إيران وليس من الولايات المتحدة حتى الآن. أما بالنسبة للتفاهمات الإيرانية العمانية، الولايات المتحدة لا تقبلها لأنها تبقي على النفوذ الإيراني في مضيق هرمز، وما يريده دونالد ترامب أن يقول أن إيران لم تحقق انتصارا جيوسياسيا بفرض الهيمنة على مضيق هرمز وفرض واقع جديد. ولا تنسى خالد أن هناك حديث عن رسوم إيران أعلنت مؤخرا، هناك تقاسم لرسوم يتم تقاضيها من السفن التي تمضي في المضيق، سواء مقابل خدمات بحرية أو بيئية أو أمنية أو لوجستية أو حتى مقابل المرور. وهذا بالنسبة لدونالد ترامب فشل ذريع، أن تخدم السفن على دفع مقابل لخدمات أو رسوم مرور لإيران، معنى ذلك أن إيران هي المنتصرة، أن إيران هي التي تحكم سيطرتها على المضيق، وأن السفن وشركات الشحن والملاحة لا تصغي إلا لإيران وليس للولايات المتحدة، وهذا ينسف سردية ترامب منذ بدايته.
1: يعني هو ترامب يعلم أنه أصبح في مأزق حقيقة في هذا الحرب ويريد أن يخرج، وغالبا صورة النصر كل طرف يستطيع أن يدعيها كما يريد، والحلول دائما تكون في نصوص فضفاضة. على كل الأحوال نذكر فقط بأن جي دي فينس نائب الرئيس الأمريكي كان قال وقرر بأن
6: راديو الحرية
7: 92.7 بالعشرة.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرن، صحة في كل قطرة.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر تستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية 92.7 FM.
6: الوصولين إلى هنا على الطريق، شاهدت في المنطقة السفلية 3 آليات هي التي كانت تنقل الشهداء الذين تم احتجازهم، والآن تتحرك هذه الآلية أو الشاحنة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تنقل في هذه الأثناء مركبة الشهداء الذين تم اغتيالهم في هذا الموقع، وأبرزهم كما ذكرنا أبرزهم كما ذكرنا قيس البيطاوي الذي تم اغتياله، والآن تتم مصادرة المركبة التي كان يستخدمها هؤلاء الشبان الثلاثة خلال تنقلاتهم من منطقة إلى أخرى. إذن جيش الاحتلال بدأ بالانسحاب من الموقع الذي تم قصفه في مدينة جنين، وهذه الشاحنة التي تنقل مركبة الشهداء في هذه الأثناء بعد مصادرتها ومصادرة جثامين من كانوا يستخدمونها للتنقل. ونشاهد
7: نتابع معك
6: التي تنسحب من هذه مباشرة المنطقة، وهناك آلية أخرى
7: هذه المركبة التي تم استهدافها من قبل جنود الاحتلال. على كل أحوال عميد، سنعود إليك لاحقا لمتابعة كل جديد، خاصة الموضوع لم ينتهي. تم الآن اعتقال والد البيطاري، وبالتالي سيكون هناك أسئلة عما يفعله جنود الاحتلال بجثمان من اغتالوهم، وأيضا لماذا يتم اعتقال والد أحد الشباب الذين تم اغتيالهم من قبل جنود الاحتلال. مشاهدي الكرام، التغطية متواصلة على شاشة التلفزيون العربي، وساعة إخبارية جديدة الآن مع الزميل.
8: شكرا لك خالد، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه قتل مسؤول حماس في مخيم جنين، واثنين كانا برفقته، باستهداف منزل ومركبة في المدينة. خمسة شهداء في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس وشرق مدينة غزة. اعتداءات إسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان، قصف يستهدف بلدات عدة وإحراق منازل في بلدة روب 30. قوة موالية لدعم السرية تعلن السيطرة على قاعدتين عسكريتين في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان.

0: نبدأ بالاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة والمستمرة في الضفة الغربية المحتلة، حيث قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوته نفذت عملية لاستهداف مركز لعدد من المسلحين في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الجيش استهدفت مركبة تقل 3 فلسطينيين في المدينة، فيما أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال أفرجت عن طواقمها في جنين وطلبت منها المغادرة دون نقل أي جريح أو شهيد. وتقول إن الجيش الإسرائيلي صادر معدات طبية من طواقمها التي حاولت الوصول إلى موقع القصف في جنين. ومن جنين ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة. أهلا ومرحبا بك عميد، كيف هي الصورة الآن وما الذي يقوله الهلال الأحمر عن أثر هذا القرار على تعامله مع الإصابات والحالات داخل المدينة؟
1: نعم، جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن انسحب للتو من المنزل الذي تعرض للقصف أو مدخل المنزل الذي تعرض للقصف هنا في حي في حرش السعادة في المنطقة الغربية من مدينة جنين. وعندما حصلت عملية القصف لم تتمكن سيارات الهلال الأحمر من الوصول إلى الموقع بسهولة ونقل جثامين الشهداء. الآن خرجت سيارات الهلال الأحمر ونشاهد حركة لعدد كبير من الناس بدأوا بالوصول إلى هذا المنزل بعد انسحاب قوات الاحتلال لمعاينة المنزل الذي تمت فيه عملية القصف. جيش الاحتلال الإسرائيلي عند وصول طواقم الهلال الأحمر إلى هذه المنطقة قام باحتجاز طاقم الهلال الأحمر وقام بسحب جثماني شهيدين من داخل سيارة للهلال الأحمر واحتجازهم في مركب عسكرية، ومن ثم احتجاز الشهيد الثالث من هذه المنطقة التي تعرضت للقصف قبل تقريبا 3 ساعات من الآن. طائرة مسيرة إسرائيلية رصدت وجود 3 شبان في هذا الموقع، كان معهم أو وصلوا إلى هذا المنزل قيد الإنشاء بمركبة ودراجة نارية، تعرضوا لإطلاق صاروخ من طائرة مسيرة إسرائيلية، استشهد 3 على الفور. وقال طواقم الهلال الأحمر الذين سألناهم الذين تم احتجازهم ووصلوا إلى الموقع أنهم شاهدوا 3 جثامين، نقلوا جثمانين إلى مركبة الإسعاف ولم يتمكنوا من نقل الثالث قبل أن يداهمهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ويقوم باحتجازهم وتفتيشهم ونقل أو احتجاز الجثامين من داخل مركبات الإسعاف ونقلها بآليات عسكرية إسرائيلية إلى جهة مجهولة. الآن تمكن المسعفون من الوصول ولكنهم لن يجدوا الجثامين التي كان من المفترض أن يتم دفنها بعد قتلها، ولكن سياسات الاحتلال الإسرائيلي حتى لا تسمح للفلسطينيين بدفن شهدائهم. هذا ما يحصل في الضفة الغربية حيث يقوم جيش الاحتلال باحتجاز كل من تقتله قوات الاحتلال في الضفة الغربية، يقوم باحتجاز جثمانه حتى وصل عدد الشهداء المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمئات وسط مطالبات بتسليمها. نتحدث عن عملية اغتيال في هذا الموقع في بيت قيد الإنشاء في منطقة حرش السعادة في المنطقة الغربية من مدينة جنين. أبرز الشبان الذين تم اغتيالهم وهو الوحيد الذي أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن هويته هو قيس البيطاوي. قيس البيطاوي أحد أبرز النشطاء التابعين للجناح المسلح لحركة حماس في مخيم جنين، كان من أبرز المقاتلين التابعين للجناح المسلح لحركة حماس في المخيم، واختفى ل20 شهراً بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم وهدمت المنازل في المخيم وقامت بتهجير كل أهالي المخيم. اختفى قيس مع عدد آخر من المقاتلين الفلسطينيين. طبعا العدد الأكبر من المقاتلين الذين كانوا ينشطون في مخيم جنين اغتالتهم قوات الاحتلال، وهناك آخرين تم اعتقالهم وعدد آخر أيضا أصيبوا بجروح، ولكن بعض المقاتلين تمكنوا من الاختفاء في المناطق الوعرة بعد أن تقطعت بهم السبل وبدأوا باللجوء إلى منازل قيد الإنشاء أو إلى الكهوف. فعليا المقاتلون من مخيم جنين ومنطقة طول كرم عادوا إلى حياة الإنسان الأول في العيش في الكهوف. هناك عدد كبير من المقاتلين تم اغتيالهم داخل كهوف في محاولة هم حاولوا النجاة من عمليات الاغتيال التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو في منطقة الأحراش كما حصل هنا في حرش السعادة القريب من المنطقة الغربية من مدينة جنين أو بين مدينة جنين وبلدة برقين، وهي ليست منطقة بعيدة عن مخيم جنين الذي ينحدر منه هذا الشهيد وبقية الشهداء بطبيعة الحال الذين لم تعلن سلطات الاحتلال عن هوياتهم، ولكن قيس استشهد مع شابين آخرين. طواقم الإسعاف أخبرتني ممن وصلوا إلى الموقع وقاموا بانتشال جثامين الشهداء أنهم لم يكونوا داخل المنزل ولم يكونوا داخل المركبة، كانوا في أمام المنزل يجلسون أمام المنزل وتعرضوا لإطلاق صاروخ من طائرة مسيرة واستشهدوا على الفور في الموقع. طواقم الإسعاف لم تتمكن من انتشالهم، احتجزهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبعد احتجازهم قام قبل قليل جيش الاحتلال قبل انسحابه من هذا الموقع قام باقتحام منطقة دوار النسيم في مدينة جنين واعتقال والد قيس البيطاوي قبل أن تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه أيضا معسكر سالم غرب مدينة جنين. أحمد
0: من جنين، مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة، شكرا جزيلا لك عميد، وسنعود لك بالطبع إن جدت معلومات بشأن أثار هذا الاعتداء الإسرائيلي الأحدث. لكن من جنين ينضم إلينا هاتفيا سيد محمود السعدي مدير الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، والذي نسأله عما ورد من معلومات بشأن ما وجدته طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بعد منعها ومصادرة معداتها. أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمود، ما الذي سجلتموه داخل المدينة بعد هذه الاعتداءات الإسرائيلية الأحدث؟ سيد محمود هل تسمعني؟ سنعود إلى سيد محمود السعدي مدير الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين بينما نتابع هذه الصور لما تركته قوات الاحتلال في حرش السعادة بعد إعلان وصول شهداء من في المكان المستهدف. صور للموقع. يقول الهلال الأحمر الفلسطيني للتلفزيون العربي أنه تأكد من وجود شهداء في المكان المستهدف بحرش السعادة بمدينة جنين بعد ذلك انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من المكان. عن ذلك أيضا ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أحمد، ما البيانات الإسرائيلية بشأن ما جرى في جنين؟
2: الجيش الإسرائيلي يقول بأنه استهدف قيس البيطاوي بغارة من الجو وأنه كان مسؤولا عن تنفيذ أو التخطيط لعمليات ضد الجيش الإسرائيلي، وأن هذا الهجوم جاء بعد ورود معلومات استخباراتية وصلت إلى الجيش الإسرائيلي وأيضا إلى جهاز الأمن العام الشباك. لذلك نتحدث عن عملية اغتيال، وأن الاغتيال تم بمسيرة بعد أن أطلقت هذه المسيرة صاروخ واحد على الأقل نحو هذه المنطقة، وأيضا هناك إشادة من بنيامين نتنياهو إلى جانب إسرائيل كاتس بالهجوم على منطقة جنين. فمثلا يعني رحب نتنياهو بهذا الهجوم، فيما اعتبر كاتس أن هذا الهجوم من ثمار السياسة الهجومية والاستباقية التي تتبعها إسرائيل في الفترة الماضية، وأن هذه السياسة يعني بملاحقة العناصر المسلحة وأيضا السيطرة على معقلهم، وهنا في إشارة إلى احتلال مخيمات شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأيضا ادعى بأن هذه السياسة أدت بالنهاية إلى انخفاض في نسبة العمليات الفلسطينية بنسبة 80%. لذلك هناك حالة من التضخيم إن كان لدى البيانات التي صدرت عن المسؤولين الإسرائيليين أو حتى من قبل الجيش الإسرائيلي. أحمد،
0: سنعود لك أحمد جرادات مراسل التلفزيون العربي من القدس، لكن ينضم إلينا مجددا من جنين هاتفيا السيد محمود السعدي مدير الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين. أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمود، ما الذي سجلته طواقمكم اليوم مما جرى في حرش السعادة؟
3: طبعا قرابة العصر كان هناك سمعنا دوي انفجار قوي في

0: للشهداء الثلاثة، حاولنا التعرف عليهم ولكن دون جدوى، حاولنا تقديم بعض الإسعافات إلى أنهم كانوا قد فارقوا الحياة مباشرة لحظة استهدافهم في الطائرة المسيرة على ما أعتقد. قمنا بعملية نقل الجثامين إلى داخل مركبات الإسعاف، نقلنا أول جثمان والثاني، ولكن عند محاولة نقل الجثمان الثالث تفاجأنا بقوات الاحتلال كانت تقوم بعملية تطويق للمكان ومداهمته من قبل الآليات العسكرية. تم احتجاز الطواقم وعملية شبح على الحائط للطواقم التي كانت تحاول انتشال الجثامين. تم احتجاز الطواقم قرابة أكثر من 40 دقيقة في المكان، وتم التحفظ على الجثامين وأخذهم من الطواقم، وبعد حوالي 40 دقيقة تم إخلاء سبيل الطاقم ومنعهم من أخذ الجثامين إلى المشفى الحكومي.
1: سيد محمود، هذه الممارسة سواء الاعتداء على الطواقم واحتجازها أو مصادرة الجثامين تكررت خلال الأسابيع والشهور وربما سنوات الماضية، ما تأثير ذلك على عملكم وعلى الأهالي وأهالي الشهداء؟
0: حقيقة هي من المعيقات الكبيرة التي تواجه طواقم الإسعاف في عملية إسعاف المصابين أو عملية تقديم الإسعافات الأولية أو عملية نقل المصابين. يتم عملية التنكيل الطواقم في عدة أماكن، حتى في مناطق التي يتواجد فيها المستوطنين وكذلك عند الحواجز العسكرية، مما يعيق عمل الطواقم، وكذلك يعمل على التأخير في الوصول للمشافي، وهذا يؤثر سلبا على حياة المصاب أو حياة المريض. بعض الحالات يكون هناك مرضى، بعض سيارة الإسعاف تعرضت لرشق في الحجارة في عدة أماكن في المناطق التي يكون فيها احتكاك مع المستوطنين. ولكن نحن
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: في مخيمات مدينة طول كرم، عملية اغتيال واحتجاز لجثامين الشهداء، والتنكيل أيضا بطواقم الإسعاف الذين وصلوا قبل أن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي بلحظات قليلة، في محاولة منهم لنقل الجثامين إلى مستشفى جنين الحكومي وبعد ذلك تشييعها، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى هذا الأمر لا يسمح به. نحن الآن في منطقة كما ذكرنا أحمد، هي منطقة حرش السعادة بالنسبة لكثير من العائلات هنا في جنين، ومخيم جنين هو حرش الحزن. عدد كبير من الشهداء استشهدوا في هذه المنطقة بعد محاولتهم النجاة والهروب من أعين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن طائراته المسيرة التي تراقب منطقة جنين على مدار الساعة، خلال الاقتحام المتواصل أيضا لمخيم جنين والمستمر منذ 20 شهرا، والذي هدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا بأنه سيكون اقتحام طويل الأمد، وبالتالي من غير المعروف إن كانوا سينسحبون من هذا المخيم الذي دافع عنه الشهداء كثيرا وحاولوا قدر الإمكان أن لا يكون هناك اقتحام لمخيمهم وأن لا يكون هناك تهجير لهذا المخيم، إلا أن جيش الاحتلال في نهاية المطاف قام بتدمير المخيم وملاحقة الشهداء. عدد كبير من المقاتلين الذين كانوا ينشطون في مخيم جنين استشهدوا، عدد آخر جريح، عدد آخر أيضا اعتقلوا، والقليل القليل تمكنوا من الاختفاء، ومن بينهم قيس البيطاوي الذي اختفى 20 شهرا عن أعين جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقبلها اختفى 3 سنوات كان مطاردا فيها داخل مخيم جنين الذي كان معقلا للمقاتلين الفلسطينيين قبل أن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدميره فتتقطع بهم السبل في الأحراش وفي الكهوف وفي المنازل قيد الإنشاء.
3: عميد، ونحن نتابع صور وصول الأهالي إلى هذا الموقع المستهدف لمعاينة هذه الآثار، توسع الاحتلال في استخدام المسيرات في الضفة الغربية وفي منع طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني والإسعاف من القيام بمهامها ومصادرة الجثامين. ما وقع هذا على الأهالي مع تكراره طوال الأشهر الماضية؟
2: نعم، الأهالي، أهالي الشهداء تحديدا، هم يعيشون في لحظات خوف كبيرة من لحظة استشهاد أبنائهم وقبلها بكثير، حتى من لحظة مطاردة أبنائهم. هنا مثلا قيس البيطاوي الذي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتياله في هذا الموقع قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من هنا، قاموا بمداهمة منطقة عند دوار النسيم في مدينة جنين واعتقال والد قيس، وبالتالي عائلات الشهداء تعيش ألما مضاعفا. هم عندما يقع شهيد في الضفة الغربية يكون لدى عائلات الشهداء تخوف من الاعتقال، يكون لديهم تخوف من عدم القدرة على وداع أبنائهم أو رؤيتهم للمرة الأخيرة، ويكون هناك جرحا مفتوحا لهذه العائلات بأنها لا تعرف أين يذهب جثمان أين تذهب قوات الاحتلال الإسرائيلي بجثامين أبنائها، وبالتالي هناك الكثير من القبور المفتوحة في الضفة الغربية، قبور محجوزة لأسماء غائبة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وهي سياسة ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وفي كل مناطق فلسطين بشكل عام منذ سنوات طويلة، بأن يقوم باحتجاز جثامين. لا أحد يعرف ما الذي يخطر على بال الاحتلال عندما يقوم باقتحام منطقة بعد تنفيذ عملية قتل واقتحام منطقة وآليات لاحتجاز جثمان ومنع العائلات من تشييع هذا الجثمان. هناك كما شاهدنا في الصورة في المداخلات السابقة أحمد، جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يأخذ صوراً لنفسه وهو يحتجز مركبة الشهداء، وقبلها بالتأكيد أخذ صورا لنفسه وهو يحتجز جثامين الشهداء، وبالتالي هناك حالة من النشوة لدى جنود الاحتلال الإسرائيلي بدماء الفلسطينيين أينما كانوا، سواء هنا في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. والأمر طبعا لا يتعلق فقط بمقاتلين فلسطينيين، هناك الكثير من المسنين الذين كان جنود ومجندات الاحتلال الإسرائيلي يلتقطون صورا مع المسنين الفلسطينيين وهم في حالة عري ومكبلين، وبذلك يفتخر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يخضع الفلسطينيين أو يحاول إخضاعهم في كل مكان سواء كانوا مقاتلين أو غير مقاتلين. عائلات الشهداء تعيش حالة صعبة جدا، وتحديدا الشهداء الذين احتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي جثامين أبنائهم، لا قبر تذهب إليه الأم ولا قبر يذهب إليه الأب في مناسبات دينية أو في الأعياد أو في غير ذلك، وبالتالي لا يستطيعون حتى وليس بمقدورهم قراءة الفاتحة باتجاه معروف، لذلك يقرؤون الفاتحة عندما يصلون إلى مقابر الشهداء عن بعد، ويتخيلون أن أبنائهم مدفونين في هذه المقابر، وهم بالفعل لا يعرفون ماذا يفعل جيش الاحتلال بهذه الجثامين بعد احتجازها. ونتحدث عن مئات الجثامين التي احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، احتجزتها بعد عمليات القتل المستمرة والمنفذة في الضفة الغربية. المسعفون لم يتمكنوا من نقل جثماني شهيدين. نتحدث عن جرائم متتابعة، ليس فقط عمليات ولكن أيضا احتجاز مركبة أبواب الإسعاف، سحب الجثامين من داخل مركبة الإسعاف، مصادرة معدات طبية من المسعفين واحتجازهم وتفتيشهم ومنعهم من العمل، حتى ليس فقط لإنقاذ جرحى ولكن أيضا لنقل شهداء. وحتى لو كان هنا جريح ينتظر جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى يتصفى دمه ومن ثم يقوم باحتجاز جثمانه. جرائم متتالية في الضفة الغربية ولا شيء بيد الفلسطينيين لفعله في هذه المنطقة عمليا أمام السلاح الذي يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما ذكرت أحمد استخدام للطائرات المسيرة، وقبلها كثيرا ما استخدم طائرات حربية للقصف على مخيم جنين الذي كان منطقة تحاول قدر الإمكان أن لا يكون هناك اقتراب لجيش الاحتلال الإسرائيلي منها. لذلك شبان من هذا المخيم أخذوا على عاتقهم الدفاع عن مخيمهم، ولكنهم لم يلقوا مساندة فعليا من مناطق أخرى، لذلك انتهت بهم الحالة وتقطعت بهم السبل حتى تم اغتيالهم واحدا تلو الآخر في مناطق متفرقة في منطقة جنين.
3: من الموقع المستهدف في حرش السعادة في مدينة جنين، مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة، شكرا جزيلا لك عميد على المعلومات والصورة. وإلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 5 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس وشرق مدينة غزة. وأوضحت المصادر أن فلسطينيا استشهد جراء قصف للاحتلال على حي المشارة شرقي مدينة غزة، وآخر في غارة إسرائيلية على حي الصبرة جنوب شرقي مدينة غزة. كما أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد 3 مواطنين في قصف على مدينة خان يونس، والمواطنون 3 من عائلة واحدة بينهم شقيقان قتلوا في غارة إسرائيلية على منطقة القرارة شمال خان يونس جنوبي القطاع. في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتعرض بلدتي حولة ووادي سلوقي جنوبي لبنان لقصف مدفعي وإطلاق نار من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي. تظهر الصور تصاعد أعمدة الدخان على نطاق واسع في محيط بلدة حولة. وظهرت مقاطع مصورة حرائق أشعلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب أطراف بلدة عيت الجبل جنوبي لبنان بعد تقدمها إلى المنطقة. كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة حاريص جنوبي لبنان، وتظهر المقاطع المصورة تصاعد أعمدة الدخان قرب مناطق سكنية. أطلع قائد الجيش اللبناني رادلف هايكل الرئيس اللبناني جوزيف عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين هناك، كما تضمن لقاء مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات جنوبي لبنان. إلى السودان، حيث قتل 8 مدنيين وأصيب العشرات في غارة بمسيرة استهدفت منطقة أم شارو شمال شرقي محلة سودري بولاية شمال كردفان. وقالت مجموعة محامو الطوارئ في بيان إن الهجوم دمر 4 عربات مدنية قبل أن تعاود المسيرة استهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم. أكد البيان عدم وجود أي حضور عسكري أو مواجهات في المنطقة وقت الاستهداف، معربة عن إدانتها للهجوم الذي قالت إنه ينتهك القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جريمة حرب وفق تعبيرها. وطلبت بوقف الهجمات على المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الطبية وإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين. أعلنت قوات دعم السريع سيطرتها على مناطق بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قوات تحالف تأسيس السيطرة الكاملة على قاعدتي سركم وبذكوري جنوب شرقي السودان عقب معارك ميدانية. وأعلنت السلطات السودانية إلغاء حظر التجوال في ولاية الخرطوم بعد نحو عامين من فرضه على خلفية الحرب بين الجيش والدعم السريع. وبموجب القرار بات بإمكان المواطنين التحرك في جميع الأوقات، فيما دعت السلطات المواطنين إلى حمل مستندات إثبات الهوية عند التنقل خلال ساعات الليل المتأخرة مع استمرار انتشار القوات الأمنية المشتركة. تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية جهودها لإخماد الحرائق المندلعة في غابات ولاية جيجل والحد من توسع رقعتها. وظهرت صور مراسم دفن جماعي ل39 من ضحايا الحرائق التي شهدتها المنطقة. وأعلنت بلدية بني حبيبي على حسابها الرسمي في فيسبوك تسجيل 73 حالة وفاة في حصيلة مؤقتة، وكانت السلطات الرسمية أعلنت وفاة 12 شخصا جراء هذه الحرائق. ختام هذه النشرة، والآن إلى برنامج مهمة صحفية.

0: لا تنزع الغنائم في ساحات الحرب فقط، فثمة من يستغل الحروب لبناء اقتصاد كامل.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الصراوي عالم من التسالي.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا ترى.
0: راديو الحرية
3: 2017 FM. عندما كانت الحرب مستعلة تم نهب مولدات من مؤسسات عامة وخاصة من قبل أشخاص جماعات قادة عسكريين، وتم تشغيل الكهرباء نظرا لانطفاء الكهرباء في الحواري، فبدوا يشتغلوا على مستوى الحارات، ثم أصبحوا يمتلكوا مربعات داخل المدينة، وأصبحوا هم يشكلون الآن هم المتحكمين بالطاقة الكهربائية داخل المدينة التي تقسمت بين هؤلاء القادة مربعات لهم وللمسؤولين داخل السلطة المحلية. وتم عمل عقود لهذه لأصحاب هؤلاء المولدات المسروقة، تقوم باستثمار محطة الكهرباء لصالح قيادات عسكرية نافذة هناك.
4: تتبعنا انتشار هذه المحطات، فوجدنا شبكة المدينة موزعة على 4 مربعات رئيسية تتقاسمها مجموعة من المحطات التجارية، لكن هذا الواقع لا يقف عند حدود أحياء المدينة، إذ يمتد أثر هذا التقسيم إلى الأرياف والساحل عبر عشرات المحطات ترسخت في ظل غياب الدولة. لكن انتشار هذه المحطات لم يكن سوى بداية القصة، فالسؤال الأهم بالنسبة إلينا، كيف حصلت كيانات تجارية خاصة على حق استخدام شبكة الدولة؟
5: في 2018 لما حدث انطفاء تام للكهرباء، ومرت محافظة تعز في فترة انقطاع تام للكهرباء، وتم الإعلان من المحافظة عن رغبتهم في وجود مستثمرين في قطاع الكهرباء، تم تقديم مذكرة رسمية من المستثمر محمود أحمد خالد الزوقري، وتم الموافقة من قبل المحافظة في حينه وتحويلها إلى مدير عام مؤسسة أعمال الكهرباء فرع تعز. ومدير الكهرباء في فرع تعز تم بعمل موافقة على ذلك وإبرام عقود رسمية بين المؤسسة العامة للكهرباء وبين المستثمرين، وإحنا أحد المستثمرين في ذلك الحين، أول المستثمرين. بدينا بتأهيل الشبكة وإحضار المولدات خاصة بنا، وقمنا بتشغيل الكهرباء وإعادة توليع الكهرباء في عام 2018 لمدينة تعز.
4: تمكن فريقنا من الحصول على عقود أتاحت للمحطات التجارية استخدام أجزاء من شبكة الدولة، وتضمنت بنوداً مثيرة للجدل. السماح لتجار الطاقة باستخدام شبكة الدولة العامة، فصل عدادات الدولة واستبدالها بعدادات تجارية خاصة، منح الدولة 10 ريالات فقط عن كل كيلو واط من صافي الأرباح، تسخير الفنيين والمهندسين الحكوميين لخدمة المحطات الخاصة. هذه العقود قادتنا إلى إدارة كهرباء تعز السابقة، تتبعنا مديرها الأسبق المهندس عارف غالب لنسأله بأي صلاحية منحت شركات خاصة حق استخدام شبكة الدولة.
6: طبعا احنا عندما تم تكليفي لمدير عام كهرباء تعز في عام 2017 اتيت الى محافظة تعز على ارضية محروقة، قالوا ارضية محروقة. طبعا لا يوجد كهرباء، لا يوجد مبنى لمنطقة الكهرباء، لا يوجد مبنى للمؤسسة العامة للكهرباء، لا توجد رواتب للموظفين، الموظفين غير موجودين، كهرباء معدومة تماما. كان لابد ان نعمل حل. بدأنا بمسح الاضرار، حددنا ما هي الاضرار الموجودة في مدينة تعز وما هو الاحتياج، ورفعنا الى المحافظه والى الوزاره والى السلطات العليا بتوفير تكاليف اصلاح الكهرباء واعادتها للوضع الطبيعي. وفي نفس الوقت قلنا لابد من عمل حل سريع وحل مؤقت حتى نتدارك الموقف. فكان دورنا احنا ان نشرك القطاع الخاص على اساس هم معاه مولدات، موجود معنا شبكه يحتاج الى صيانه وتاهيل. طبعا كان ايام المحافظ ايام امين احمد محمود، فوافق علينا على ان احنا نستفيد من القطاع الخاص. عملنا اتفاق معهم بتوجيهات من المحافظ انه نأجل لهم الشبكه على اساس بصوره عاجله مولدات موجوده، شبكه موجوده، نوصل الكهرباء للناس كحل مؤقت، نطبع الحياه داخل المدينه، نوجد الامن داخل المدينه.
4: بحثنا في ارشيف الوثائق لنصل الى وثيقه رسميه صادره مطلع عام 2018 من شركه يمنكو المملوكه للزوقري، الموجهة إلى المحافظ الأسبق أمين محمود، يطالب فيها باستخدام الشبكة، والذي أحالها لمدير الكهرباء الأسبق لتسهيل المهمة. أخذنا الوثائق وتوجهنا إلى مقر المحافظة، قابلنا وكيل المحافظة للشؤون الفنية مهيب الحكيمي لمعرفة موقف السلطة المحلية.
7: في 2018 بدأ ملف الكهرباء التجاري، في حينها كان الدكتور أمين محمود هو محافظ المحافظة، وقام الأخ مدير الكهرباء حينها عارف عبد الحميد بإنشاء شركات كانت حديثة في يومها وتوقيع عقود معها لتوليد الكهرباء التجاري. فعندما قدم العقود للدكتور أمين محمود طلب منه الجلوس معي والمناقشة، فجلسنا في هذا المكتب مع الأخ عارف عبد الحميد. كان في معنا 11 نقطة حطيتها لهم بحيث أنه فقال بيجلس مع المدير الفني للكهرباء وبيرد على الاستفسارات، لكن لم يعد بالاستفسارات. رفعت أنا تقرير بالكلام هذا للأخ المحافظ أمين محمود وهو ما لم يتم، فرفض الدكتور أمين محمود أنه يوقع هذه العقود.
6: هذا كلام غير صحيح. إذا كانت السلطة المحلية هي من وجهت تأجير الشبكة وتوجيهات خطية معمدة وموقعة من المحافظ السابق بتأجير الشبكة، ليش؟ حفاظاً عليها لأنها كانت تسرق. ليش؟ بتوفير خدمة الكهرباء من الشبكة الموجودة.
8: كان بالبداية حوالي شخص أو شخصين اللي بدأوا بمحطة تجارية، هؤلاء قاموا بعمل عقود مع المدير السابق، وعندما علم البقية أنه ممكن أنه يعملوا عقد مع المدير يبيعوا الكهرباء للمشتركين في تعز، كل من وصل إلى المؤسسة من المدير السابق تم عمل عقد معه.
6: بفضل هذه الكهرباء التي عملناها أصبحت الشارع منارة الرئيسية والفرعية، وتم تركيب كاميرات المراقبة وبسطنا الأمن ووفرنا خدمة للناس. وكان سعر الكيلو في حينه ب120 ريال، يعني كان سعر معقول، يعني الكل قادر على أن يشتري كهرباء.
4: رغم تبريرات الإدارة السابقة واتهامات السلطة المحلية، حسمت الشؤون القانونية الجدل بوثيقة رسمية عام 2019 وجهت للمحافظ نبيل شمسان. أقرت الوثيقة بطلان هذه العقود، وأكدت بطلان اللائحة التنظيمية الصادرة عن الفرع لمخالفتها الصريحة لقانون الكهرباء رقم 1 لسنة 2009.
8: الشؤون القانونية وفي المحافظة والجهاز المركزي للتخطيط أفاد إنه هذا العقود لاغية وغير قانونية، لأنه ليست من صلاحية مدير عام كهرباء تعز أن يعمل عقود مع هذا، وإنما الصلاحية هي توجد للإدارة العامة في عدن ووزارة ممثلة بوزارة الكهرباء.
7: في حينه نزلنا مع الأخ المحافظ إلى عدن ومع مدير الكهرباء، وكان رد مدير وزير الكهرباء رفض توقيع العقود أو تعميد، لا صح تعميد العقود هذه كونها صدرت بالمخالفة للقانون المجلس الأعلى للطاقة الذي هو المخول الوحيد بتوقيع هذه العقود. واتخذت السلطة المحلية أولا بقرار بإيقاف وتغيير المدير.
6: إذا كانت المشكلة عند مدير عام الكهرباء السابق، المشكلة عنده خلاص، هذا المدير اللي هو سوى المشكلة قد غيرته وبعدته، إيش الحل اللي عملته؟ هل لغيتم العقود؟ هل عملتم حلول بديلة؟ هل عملتم عقود من الوزارة؟ زدتم بعمل عقود من الوزارة الرسمية؟ لا يحملش مسؤولية الفشل والعجز على المدير السابق. المدير السابق قد عمل حل واجتهد وعمل حل وفر كهرباء موجودة لحد لنا هذه الخدمة، وضبطنا العملية ورتبناها.
0: راديو الحرية
9: 92.7 FM FM FM.
2: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
0: راديو الحرية
9: 92.7 FM FM.
10: الكهرباء الحكومي كنا ندفع له 100,000 ريال شهريا فواتير تجي بجميع المحلات حقي 100,000، وبعدين قرحت الحرب شبكنا من كهرباء التجاري، كنا ندفع له 10 مليون في الشهر و10 مليون ديزل، هذا اقل شيء في الشهر، يعني بيوم ليله من 100,000 في الشهر ل 20 مليون في الشهر، يعني ما يقارب 200 مليون سنويا. الكهرباء التجاري عائق على كل تاجر في تعز قبل ما يكون على الفقير والضابع، وعائق على أي ريال ندفعه كانت تضاف فوق القطعة اللي نبيعه، يعني نشتري كرتون بمبلغ نشوف كم خرجياتنا وعمالنا وخساراتنا ونضيفه فوق القطعة، وهذا عائق على المواطن لما يجي يشتري القطعة. بل كنا نطرح هذا العائق وما يخارج إحناش، ما دخل من فلوس تخرج كهرباء.
11: حتى الآن مدينة تعز الوحيدة من المحافظات لا توجد فيها دعم حكومي، من عام 2018 للعام 2026 لم يتم بث تزويد مدينة تعز محطة 50 ميجا كدعم حكومي. المواطن في مدينة تعز يعاني ويلات المحطة التجارية التي تفرض عليه اسعار الكهرباء، ويطلع المواطن في مدينة تعز لعودة الكهرباء العامة بأسرع وقت ممكن للتخفيف من معاناته.
4: وجدنا أيضاً وثائق رسمية تحدد سعر الكيلو واط ب900 ريال، لكن عندما قارنا القرار بما يدفعه السكان فعلياً وجدنا أسعاراً تتجاوز هذا السقف بكثير.
11: ما زالت المحطة التجارية تفرض أسعار خيالية من بعد صدور هذا القرار، رفعت السعر من 1400 ريال إلى 1650 ريال، لكن للأسف السلطة المحلية لم تنفذ هذا القرار، وهي الآن كأقل تقدير واحترام للمواطن مفروض أن تعمل على تنفيذ القرار وعدم المداجرة بمعاناة المواطن في مدينة تعز.
10: يدفعوا من ضمن هذا الكيلو للنظافة والتحسين وللمحافظة وللسلطة المحلية الخفية من تحت، لذلك هذه كلها عائق فوق المواطن يدفع الكيلو ب 1700 ريال. لو لاحظت مع اي شخص ماسك الكهرباء هنا في تعز يقول لك انا مستعد خرج لي السلطه على جنب انا مستعد ادفع الكيلو ب 600 ريال. ليش؟ لانه في 900 ريال تروح من تحت الطاوله لكل كيلو.
3: نعم نعم، السلطه المحليه هي توفر الغطاء السياسي للتجار المولدات المستروقه الاستمرار في هذا الاستغلال الغير قانوني للمال العام وللمواطنين.
11: فهذا جريمة بحق المواطن، والآن السلطة المحلية مطالبة بالعمل على عودة الكهرباء الحكومي لتشغيل محطة كهرباء عصيفرة التي تم صيانتها في الفترة الأخيرة وأصبحت جاهزة لتوليد 13 ميجا لأغلب أحياء مدينة تعز، ضعف ما تنتجه المحطات التجارية.
8: عملنا دراسات، حصرنا الأضرار، طلبنا إصلاح محطة عصيفرة كمرحلة أولى وإصلاح شبكة الضغط العالي والمحولات التي تمنها بها لعودة الكهرباء الحكومية ولو بصورة تدريجية، وطلبنا مبالغ هينة لا تكاد تذكر أو لا تكاد تقارن مع ما يصرف في عدن.
7: فكان التقرير اللي رفعه مدير الكهرباء نحن نحتاج إلى 2 مليار ريال في وقتها قيمة ديزل شهريا عشان نشغل محطة الصيفرة. فبدينا كان اجتماع للأخ وكيل أول الكهرباء وكيل أول المحافظة علشان نستخدم محطة الصيفرة كشركة منافسة، فطلبت منهم التوريد المبلغ حق 6 أشهر 12 مليار ريال بحيث أنك تقدر تنشئ شركة تنافس الشركات الموجودة. فكان الأخ نائب رئيس الغرفة التجارية قال له حق شهر، فقلت له إذا نحن ما نفهمش حاجة بالتجارة، إذا كنا بنجيب حق شهر بشهره أنت عشان تشغل الكهرباء وتوصل الخدمة للمواطن، المواطن محتاج أولا عشان يسددك أكثر من شهر، الشيء الثاني لازم يشعر أنه في استمرارية، لأنه إذا توقف بعد أول شهر لن توصل الكهرباء، لن توصل يعني على طول بيفصل ما حاب يسددك اساسا، فانت محتاج الاستمراريه. المواطن بيسددك لما يشعر انه الكهرباء مستمره معه ويبدا يشعر بالثقه انه الدوله قامت. الرقم الثاني اللي كنا الشيء الثاني اللي كنا متخوفين منه الشركات لن تسمح لك تدخل الكهرباء الحكوميه، طبيعي يعني هذا هذا هذا معاهم ايش يقولوا حنفيه فلوس، لن تسمح لك يعني اقل شيء بتطرح من كثير من المعوقات.
5: نحن كشركه مستثمرين مع عوده نتمنى عوده الكهرباء الحكومي وحنا مع عوده الكهرباء الحكومي، والعقود واضحه بيننا بالمؤسسه، في حال ما تعود الكهرباء احنا ملتزمين بما هو في العقد.
12: اين الكهرباء يا شمشان؟
13: الكهرباء حكومه تطلبها.
4: ومع استمرار الازمه وتصاعد الغضب الشعبي خرج وزير الكهرباء مؤخرا بتصريح أعلن فيه
14: الشبكة الخاصة بالكهرباء في تعز للأسف الشديد خارج إطار السيطرة. تعز سيطرت على شبكات الكهرباء بعض المتنفذين في بعض الأماكن وأصبحوا هم اللي يقوموا بديروا الكهرباء. القائد فلان ماسك الكهرباء في المنطقة الفلانية والقائد فلان ماسك الكهرباء في المنطقة الفلانية.
7: أنا ما أقدرش أسميهم متنفذين، يعني هم بالأخير رؤوس أموال بغض النظر من أي جهة من أي.
0: راديو الحرية
9: من 97.10 FM.
15: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الحجز.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
3: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في روسيل، والبداية بأبرز الأحداث. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال 3 مقاومين في استهداف بمسيرة لمنزل في جنين. مسطنون يصاعدون من اعتداءاتهم على المدن وقرى الضفة الغربية المحتلة والقدس. 5 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس وشرق مدينة غزة. واليونيسف تدعو إلى توفير الحماية للأطفال في القطاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. اعتداءات إسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان، قصف يستهدف بلدات عديدة وإحراق منازل في بلدة رب 30. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وطهران تدين ما وصفته بالإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه واشنطن.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال قيس البيطاوي وشابين كانا برفقته في قصف جوي استهدف منزلا في حرش السعادة بمدينة جنين شمالية الضفة العربية المحتلة. ويدعي جيش الاحتلال أن البيطاوي كان المسؤول عن نشاط حركة حماس المحلي في مخيم جنين. ونشر الجيش هذه اللقطات التي نتابعها الآن، وهي لقطات تنقل لحظة القصف والاستهداف. وبعد القصف الجوي اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وحاصرت المنزل المستهدف وطردت طواقم الإسعاف من المكان ومنعتها من انتشال الشهداء قبيل أن تحتجز الجثامين وتصادر سيارة كانت بالقرب من مكان الاستهداف قبل انسحابها. هذا وأظهرت صور اعتقال قوات الاحتلال والد الشهيد قيس البيطاوي قرب دوار النسيم بمدينة جنين، أحد الشهداء الثلاثة الذين أعلن الاحتلال كما أشرنا اغتيالهم في القصف الجوي. نعت حركة حماس الفلسطينيين الثلاثة الذين اغتالهم الجيش الإسرائيلي جوا في قصف لمنطقة حرش السعادة في جنين. وقالت حماس في بيانها إن هذه الجريمة لن تقابل إلا بمزيد من الغضب والمواجهة، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات القصف والجرائم المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة كما جاء في البيان. كما دعت الحركة سكان الضفة الغربية إلى تصعيد جميع أشكال المقاومة وإرباك حسابات الاحتلال الأمنية والتصدي لجرائمه واعتداءات مستوطنيه على حد تعبيرها. دمر مستوطنون نحو 4 دونمات من الأشجار والمزروعات في أرض زراعية بسهل عرابة في جنين شمالية الضفة الغربية. وقال المزارع المتضرر للتلفزيون العربي إن مستوطنين اقتحموا أرضه وقطعوا سياج الحماية وخربوا وقطعوا مزروعاته بالكامل. وأشار لأن هذا الاعتداء ليس الأول، حيث سبق واعتدى المستوطنون عليه وهدموا منشأة في أرضه مرتين، لافتا إلى أن المستوطنين انطلقوا من مستوطنة عميق دوتان التي أقيمت على أراضي بالمنطقة أو أراضي المنطقة قبل 4 أشهر. ينضم إلينا من جنين مراسل التلفزيون العربي عميد إشحادة، ومن القدس المحتلة مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أرحب بكم. أريد أن أبدأ معك عميد. عميد، أنت تابعت كل ما حدث منذ البداية، عملية القصف بالمسيرة، ما حدث مع طواقم الإسعاف، وما حدث أيضا بعد ذلك واعتقال والد البيطاوي. إن أردنا أن نلخص للناس الذي حدث وحال جنين الآن.
1: نعم خالد، على هذه التلة التي نقف فيها في حرش السعادة بالمنطقة الغربية من مدينة جنين كان 3 شبان فلسطينيين يجلسون عندما تعرضوا لعملية قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا، فسمع الجيران أن هناك صوت انفجار كبير وشاهدوا في هذه المنطقة تحديدا الدخان والغبار يتصاعد. هنا كان الشبان الثلاثة يجلسون، قيس البيطاوي الذي أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هويته وشابين آخرين لم تعلن هويتهما، كانوا يجلسون هنا عندما تعرضوا لعملية القصف. الجيران في هذا الموقع اتصلوا بالإسعاف، سيارات الإسعاف وصلت إلى هذا المنزل وبدأوا بانتشال جثامين الشهداء. شاهد المسعفون الذين وصلوا إلى هنا 3 جثامين على الأرض متناثرة وبدأوا بانتشالها إلى مركبات الإسعاف، ولكن بعد انتشال جثمانين ومحاولتهم انتشال الجثمان الثالث اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة وحاصرت مركبات الإسعاف وقامت بالتنكيل بالمسعفين ومن ثم تفتيش مركبات الإسعاف واحتجاز جثامين الشهداء من داخل مركبات الإسعاف. تم احتجاز الجثامين لمدة ساعة، احتجاز طواقم الإسعاف عفوا لمدة ساعة، ومن ثم نقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الجثامين بآلياته العسكرية وقام باحتجازها، ومن ثم احتجز مركبة ودراجة نارية كانت في هذا الموقع. استشهد قيس البيطاوي واثنين من مرافقيه. قيس البيطاوي أحد أبرز النشطاء المقاتلين في مخيم جنين، يتبع للجناح المسلح لحركة حماس. طاردته قوات الاحتلال الإسرائيلي لثلاث سنوات قبل أن يقتحم جيش الاحتلال مخيم جنين ويدمر المخيم ويهجر كل أهالي المخيم في هذا الاقتحام الأخير المستمر منذ 20 شهرا. ل20 شهرا اختفى قيس، كان يظهر في شوارع المخيم مسلحا ويشتبك دائما مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن منذ الاقتحام الأخير لمخيم جنين وتدميره اختفى هذا الشاب. شأنه شأن عدد قليل من المقاتلين الفلسطينيين الذين لم يقتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ولم يقعوا بالأسر. تطارد هذا الشاب، طاردته قوات الاحتلال ولجأ إلى منطقة الأحراش، هنا استشهد في حرش السعادة، ولجأ إلى منطقة الأحراش، منطقة الكهوف، مناطق فيها بيوت قيد الإنشاء في منطقة جنين. ولكن اليوم وصلت إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد مطاردة واختفاء عن أعين جيش الاحتلال ل20 شهرا. أعادت عملية القصف الذكرى لأهالي الشهداء في مخيم جنين ولمدينة جنين بشكل عام. نتحدث عن مرور 10 أشهر على آخر عملية قصف نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جنين، واليوم يتكرر المشهد هنا في مدينة جنين في عملية اغتيال قيس البيطاوي واثنين من مرافقيه الذين كانوا يجلسون كما ذكرنا على هذه التلة في ساعاتهم الأخيرة قبل عملية الاغتيال وقبل احتجاز جثامينهم من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي انسحب تقريبا قبل نحو ساعة من هذا الموقع. حالة حزن كبيرة لدى أهالي مخيم جنين وفي منطقة جنين بشكل عام، لأن عمليات الاغتيال مستمرة في هذه المنطقة وهناك تخوفات من أن تتصاعد في الأسابيع القادمة، تحديدا مع اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 أسبوع بالضبط. يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته لسكنات الجامعة الأمريكية. سكنات الجامعة الأمريكية هي المكان الذي لجأ إليه النازحون من مخيم جنين، نتحدث عن آلاف النازحين يعيشون في هذه السكنات. يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام هذه السكنات واعتقل قبل أيام قليلة وفي الأسابيع الأخيرة عائلة قيس البيطاوي، يحاول الضغط والتحقيق ومحاولة الوصول لأي شيء يؤدي به إلى المطاردين الفلسطينيين أو ما تبقى منهم في منطقة جنين، وبالتالي يكثف من عمليات اعتقال عائلات الشهداء أو عائلات المطاردين أو أي شخص كان له علاقة بالمقاتلين الفلسطينيين من ناحية قرابة نتحدث من للمقاتلين الفلسطينيين. وبالتالي هناك تخوفات من استمرار عمليات الاغتيال والقتل في الأسابيع القادمة كون عمليات الاعتقال مستمرة. بعد الاغتيال جيش الاحتلال اقتحم منطقة دوار النسيم في مدينة جنين واعتقل والد قيس البيطاوي، وكان هناك حديث عن وجود آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى في محيط سكنات الجامعة الأمريكية، وهذا يدل على أن هناك أيضا اقتحامات قد تأتي إما الليلة أو في الليالي القادمة للمكان الذي يجتمع فيه أو تم تجميع النازحين من مخيم جنين في هذا المكان. ربما يعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي عائلات أخرى، ولكن هذا ما يجري في منطقة جنين. عملية اغتيال جديدة لشاب اختفى عن أعين جيش الاحتلال الإسرائيلي لشهور طويلة قبل أن تتمكن من الوصول إليه، واستشهد مع شابين آخرين كانوا برفقته دون أن تعلن وزارة الصحة الفلسطينية أو الهيئة العامة للشؤون المدنية أو حتى سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن هوية الشابين الآخرين اللذان كانا مع قيس لحظة اغتياله.
0: نعم، يمكن أن نعرف بعض المعلومات عن هوياتهم، لأنه في هذا الخبر العاجل كتائب القسام تنعي الشهيد القسامي قيس البيطاوي ورفيقيه أحمد يعقوب وباسل تركمان إثر عملية اغتيال في مدينة جنين. إذن كتاب القسام تصدر بيان تنعي الشهيد القسامي قيس البيطاوي ورفيقيه أحمد يعقوب وباسل تركمان في عملية اغتيال استهدفتهم في مدينة جنين. طيب أحمد، نريد أن نعرف ماذا تقول سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن عملية الاغتيال، وبماذا تفسر اعتقال والد البيطاوي؟
2: يعني إسرائيل تحتفي بما جرى اليوم في جنين، لا سيما وأننا نتحدث عن غارة من مسيرة. هناك حالة من الاحتفاء من قبل بنيامين نتنياهو وأيضا من إسرائيل كاتس وزير الأمن الإسرائيلي، الذي اعتبر أن السياسة الهجومية والاستباقية التي يمارسها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية هي من أحد الأسباب المهمة لانخفاض العمليات في الضفة وانخفاضها بنسبة 80% وفقا لادعائه. ولكن الجيش الإسرائيلي يقول ويدعي بأن هذا الهجوم جاء بعد معلومات استخباراتية، ويتهم قيس البيطاوي بأنه كان مسؤولا عن عمليات عديدة نفذت ضد الجيش الإسرائيلي، من بينها عملية توجيهه لعملية تفجير عبوة ناسفة بالقرب من الجدار الذي يفصل بين

0: بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي أيضا يواصل احتلال مخيم جنين إلى جانب مناطق أخرى في شمالي الضفة الغربية. ونتحدث عن احتلال مستمر منذ أكثر من عام ونصف بعد طرد سكان مخيم جنين وتهجيرهم إلى جانب تهجير يعني سكان مخيمي طول كرم ونور شمس في محافظة طول كرم منذ عام ونصف أو ما يزيد، والسلطات الإسرائيلية تمنع عودة السكان إلى هذه المناطق. ولكن يجب أن نذكر بأن هذا الاستهداف جاء بعد يوم واحد من توعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وحديثه عن ضرورة رفع حالة التأهب في الضفة الغربية قبيل الأعياد اليهودية. في عادة مع الأعياد اليهودية تشهد الضفة الغربية زيادة في وتيرة الاستهدافات من قبل الجيش الإسرائيلي، زيادة في وتيرة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين. بالأمس تحدث زمير عن ضرورة رفع حالة التأهب وأيضا عن بقاء الكتائب العسكرية، ونتحدث هنا عن 26 كتيبة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي عن بقائها في حالة تأهب واستنفار في الضفة الغربية المحتلة. نذكر بأنه في الأيام العادية كان عدد الكتائب قرابة 18 كتيبة، ولكن تم رفع هذه الكتائب بعد أن دفع الجيش الإسرائيلي بمزيد من قواته إلى الضفة الغربية المحتلة مع زيادة وتيرة اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مع التركيز على المناطق الواقعة في شمالي الضفة الغربية. إذن احتفاء إسرائيلي بما جرى اليوم في جنين، ولكن أيضا هذا ينذر خالد بإمكانية زيادة وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الفترة المقبلة مع رفع حالة التأهب لدى الجيش وأيضا مع اقتراب الأعياد اليهودية.
1: أشكرك أحمد جردات مراسلنا في القدس المحتلة، كما أشكر طبعا عميد شحادة الذي كان معنا من مكان الحدث من جنين. ونشير إلى هذا الخبر العاجل مشاهدينا الكرام، وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد استشهاد 3 مواطنين جراء استهدافهم بمسيرة للاحتلال في مدينة جنين واحتجاز جثمينهم. إذن وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد استشهاد 3 مواطنين جراء استهدافهم بمسيرة للاحتلال في مدينة جنين واحتجاز جثمينهم. حتى الآن ما أعلنته الوزارة لم يحدد هوية من تم استهدافهم، لكن جيش الاحتلال طبعا نذكر بأنه أعلن قتل قيس البيطاوي وكتائب القسام.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
2: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. أحيانا لم تتجاوز المدة 24 ساعة، لكن نحن نتحدث عن أشهر، وهو شخص كان معروفا ومطلوبا بالنسبة للإسرائيليين. لذلك تقدم هذه العملية على أنها كسر لعملية النجاح في التخفي والهروب من قبل هؤلاء الأشخاص. الأهم من ذلك في هذه المرحلة تحديدا، نحن نتحدث عن المستوى السياسي، والمستوى السياسي شيء بعيد المدى وشيء قريب المدى وبشكل سريع فيما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية، بمعنى يمكن توظيف مثل هذه العملية دائما في الدعاية الإسرائيلية من قبل المستوى السياسي الحاكم الآن، على اعتبار أن مثل هذه العملية تشكل نجاح من منظور إسرائيلي. لكن على المدى البعيد، وبرأيي هذا هو الأهم، شكلت منطقة شمال الضفة الغربية تحديا للإسرائيليين القائمين على الأمر الآن في الحكومة الإسرائيلية، بمعنى أن من يحكم إسرائيل الآن من قوى متفرقة لكنها اجتمعت في مواضيع مرتبطة بالضفة الغربية، أن شمال الضفة الغربية حدث فيه خطأ استراتيجي في عهد أريئيل شارون، وهو الانسحاب من بعض المناطق في شمال الضفة الغربية وإخلاءها من المستوطنات، وبالتالي أصبحت

0: بؤرة يمكن أن تنشأ فيها حالة نضالية فلسطينية، هكذا يفكر بعض الإسرائيليين. لذلك بدأوا بخطوات يعتبروها خطوات تصحيحية، من بينها تفكيك المخيمات، من بينها تفكيك أي بؤر نضالية فلسطينية مناوئة للسياسات الإسرائيلية، وبالإضافة إلى ذلك التمهيد لإعادة الاستيطان في هذه المنطقة، حتى يصبح هذا النموذج التصحيحي بين قوسين يعني قابل للتنفيذ بشكل كامل. لا بد من يعني تجهيزه وتمهيد الأرض له من خلال العمليات الواسعة، ومن خلال هذه العمليات مثل عمليات الاغتيال التي تمت. لذلك الترويج والاستفادة والانتفاع على مستويات عدة، أمني سياسي، لكن السياسي ينقسم إلى قسمين، قريب المدى وبعيد المدى.
1: وبعيد المدى من الممكن أن يكون يعني لكي يتم تحقيق ما تسميه إسرائيل تصحيح لما تعتبره خطأ ارتكب سابقا، هناك رسالة توجه للفلسطيني، أو على الأقل إسرائيل تحاول أن ترسل هذه الرسالة بأننا في كل مكان ونحكم قبضتنا على هذه الأرض ولا يستطيع أحد أن يفلت من إسرائيل. الردع، هل في تقديرك نجحت إسرائيل في عملية الردع في الضفة الغربية؟
0: لا يمكن يعني الحكم بشكل مطلق على النجاح والفشل، لأن الحالة النضالية الفلسطينية حالة متجددة، قد تشهد تبدلا تغيرا، حالة من الفتور. لكن حتى نكون دقيقين وواقعيين، نحن الآن في مرحلة فتور، بمعنى لا يوجد حالة نضالية بالمعنى التنظيمي. هل نجحت إسرائيل في يعني ردع الفلسطينيين؟ أقول إنه إسرائيل نجحت في خلق حالة رعب لدى الفلسطينيين، ليس نتاجا لما يحصل فقط في الضفة الغربية، وإنما نتاجا لما تم أيضا في قطاع غزة. بمعنى عين الفلسطيني لا ترى فقط الحيز الجغرافي الذي يقطن فيه، وإنما ما تم في مناطق فلسطينية أخرى. ولذلك هناك حالة إرهاب إسرائيلية مستمرة للفلسطينيين، سواء من خلال العمليات واسعة النطاق، الحروب التي شنتها على القطاع، العمليات العدوانية التي مورست في شمال الضفة الغربية، بالإضافة إلى حملات الاعتقال الواسعة، طبيعة التعامل مع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. مضافا إليها أن يعني البنى التنظيمية للفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية شبه مشتثة. يعني حين نتحدث حماس والجهاد الإسلامي والشعبية وغيرها، لا حقيقة لا نتحدث بالمعنى التقليدي الذي كان موجودا مثلا في الانتفاضة الأولى أو الانتفاضة الثانية. نحن نتحدث في الغالب عن أفراد اجتمعوا على رابط ما بأرضية فكرية أو أيديولوجية، لكن كبناء تنظيمي متماسك هذا الأمر بتقديري غير موجود. ولذلك هناك نجاحات لإسرائيل. وبالمناسبة أستاذ خالد، هذا الذي يعني يجعلنا نفهم بعض التقديرات التي ترفع من المستوى الأمني الإسرائيلي للمستوى السياسي التي تتخوف فيه من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية. هم لا يخشوا حقيقة من أن يكون هناك حالة احتقان في الضفة الغربية، هم يخشوا أن حالة الاحتقان التي قد تتم قد تعيد خلق التنظيمات الفلسطينية. بمعنى إذا ما وجد الفلسطيني نفسه في مساحة لم يعد فيها شيء ليخسره، وأن هناك حالة اشتباك مع الإسرائيلي بغض النظر عما الذي يقوم به الفلسطيني، إذا هذه بيئة خصبة لإعادة نمو التنظيمات الفلسطينية. الشباك الإسرائيلي يرى أنه نجح خلال السنوات المنصرمة في اجتثاث الكثير من التنظيمات الفلسطينية، ولذلك هو يعتبر الوضع القائم في الضفة من منظور أمني أفضل ما يمكن الوصول إليه، وبالتالي يجب لجم المستوطنين حتى لا تصبح هذه البيئة بيئة خصبة لعودة التنظيمات الفلسطينية من جديد.
1: ربما تكون إسرائيل نجحت في استهداف التنظيمات الفلسطينية، لكن عندما نرى جنود الاحتلال في عملية اغتيال مباشر، وهنا أتحدث عن فتح خازم أبو رعد، عندما يقومون باغتيال رجل أمام ابنه، فبالعنف الإسرائيلي إسرائيل تحضر ربما أجيال قد تختلف في أسلوب مواجهتها لإسرائيل، حتى وإن كان هناك نجاح مع الفصائل الفلسطينية، لكن فكرة أن يخرج جيل جديد من الفلسطينيين الذين يعيشون هذه المعاناة الآن، هذه الفكرة ما زالت موجودة وحاضرة وبقوة.
0: عزيزي، عملية السور الواقي التي تمت في بدايات الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ومن بين المناطق التي استهدفتها كانت مخيم جنين، وربما تذكرون معي أن إسرائيل سوت الأرض بهذا المخيم سابقا، بالإضافة إلى مناطق أخرى في مدينة نابلس، لتجد نفسها بعد حوالي 23 عام تواجه أطفالا، تواجه شبانا كانوا أطفال في تلك المرحلة أو لم يكونوا حتى قد ولدوا. وبالتالي نعم، هناك حالة تجدد في الحالة النضالية الفلسطينية، ولذلك بدأت إجابة السابقة بأنه لا يمكن الحكم بشكل مطلق أن إسرائيل نجحت أو فشلت، لأن الحالة النضالية تتبدل وتتغير، ولا أظن أن الحالة النضالية مرتبطة فقط بوجود خلايا عسكرية قد تنشأ في بعض المناطق الفلسطينية. الحالة النضالية برأيي ستبقى قائمة ما دام الفلسطيني يشعر بحالة تناقض مع الإسرائيلي. أما مسألة الفعل الفلسطيني على الأرض فهي مرتبطة بأمور أخرى، بمعنى ليست أمور فقط معنوية وإحساس الفلسطيني بالتناقض، وإنما المقدرة ووجود التنظيم ووجود الإرادة السياسية لدى القيادات السياسية ووجود الكثير من الظروف الموضوعية التي فقدتها الضفة الغربية. لكن فقدانها لا يعني بالضرورة أن الحالة ستبقى على حالها، فقدانها يعني إمكانية إعادة بناء شكل ما للنضال الفلسطيني يستجيب لهذه الحالة الموضوعية الموجودة الآن.
1: نعم.
0: وبالمناسبة يعني هذا الأمر لا يحتاج إلى كثير من التأويل، وإنما يحتاج إلى العودة سنوات إلى الوراء في حقب مختلفة في القضية الفلسطينية. ستجد أن الفلسطيني لم يناضل بطريقة واحدة، ناضل ما قبل وجود دولة إسرائيل بطريقة، وناضل حين جاءت إسرائيل بطريقة، وناضل بالانتفاضة الفلسطينية في طريقة، والثانية بطريقة أخرى، بمعنى أن هناك عملية تطوير وإعادة إنتاج للحالة النضالية تنسجم مع الظروف الموضوعية.
1: أشكرك دكتور بلال الشوبكي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل، كنت معنا من الخليل. إلى تطورات في قطاع غزة المحتل، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 5 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس وشرق مدينة غزة. هذه المصادر أوضحت أن فلسطينيا استشهد جراء قصف للاحتلال على حي المشاهرة شرقي مدينة غزة، وآخر في غارة إسرائيلية على حي الصبرة جنوب شرقي مدينة غزة. كما أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد 3 مواطنين في قصف على مدينة خان يونس. المواطنون 3 من عائلة واحدة، من بينهم شقيقان، وقتلوا في غارة إسرائيلية على منطقة القرارة شمال خان يونس جنوبي القطاع. ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. مرحبا بك مجددا عاصم. عاصم، إذن حصيلة ثقيلة اليوم، ولا نعلم إن كانت انتهت عند هذه الساعة أم ربما هناك جديد في اعتداءات الساعات الأخيرة.
2: نعم خالد، الحقيقة المؤكدة أن الانتهاكات الإسرائيلية لا تنتهي، هي باتت جزءا من الروتين اليومي الذي يكابده الناس حتى في فترات ما يسمى وقف إطلاق النار. على العكس، هناك ارتفاع، هناك تصعيد حتى في أعداد الضحايا وأيضا في أعداد الاستهدافات. كان هناك هدوء نسبي استمر لعشرة أيام قبل أسابيع، لكن هذا الهدوء جاء على نقيضه تماما بعد مرور 10 أيام. تم تصعيد الاستهدافات، زيادة أعداد أو متوسط أعداد الضحايا بلغ ما يزيد عن 7. متوسط أعداد الضحايا في الفترة الأخيرة هو عبارة عن 7 شهداء يوميا، وهذا يعني ارتفاعا ملحوظا، خاصة أن الأشهر الأولى من وقف إطلاق النار كان متوسط أعداد الشهداء فيها حوالي 3 شهداء. أيضا بحسب وزارة الصحة، أعداد الشهداء الذين سقطوا خلال فترة وقف إطلاق النار، أي تحديدا منذ 10 من أكتوبر 2025، بلغت أكثر من 1300 شهيد، ليرتفع عدد الشهداء الإجمالي في حرب الإبادة الإسرائيلية إلى ما يزيد عن 73,000 شهيد سقطوا. هؤلاء الشهداء المدونين في كشوفات وزارة الصحة، بالإضافة إلى آلاف الشهداء المفقودين الذين لا يزالون تحت الأنقاض أو الذين لا يعرف عنهم شيء. الظروف داخل قطاع غزة عمليا بالنسبة لكثير من المواطنين هي حرب مستمرة، حرب إبادة إسرائيلية مستمرة ضد قطاع غزة. الناس الآن يتكدسون في مساحات ضيقة للغاية، تم حشرهم عمليا في أقل من 30% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية. الانتهاكات الإسرائيلية، كلمة أو مصطلح انتهاكات لا يعبر أصلا عن ما تقوم به إسرائيل حاليا داخل قطاع غزة. تمكنت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إقناع العالم بأنها أوقفت الحرب، لكن هذا الوقف فقط على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام، لكن على أرض الواقع حرب إسرائيل والحرب الإسرائيلية مستمرة، وربما هي تتصاعد خاصة في الأيام الأخيرة، بالرغم من الأحاديث والتصريحات الكثيرة والهائلة حول قرب الوصول إلى اتفاق وتفاهمات متعلقة بقطاع غزة وموافقة فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس على البنود 15 والتنازل الذي اعتبر تنازلا كبيرا حتى بتصريحات الرئيس الأمريكي الذي وصف ما حدث بأنه اتفاق تاريخي. لكن على النقيض تماما كانت التصريحات الإسرائيلية تنفي الوصول إلى تفاهمات والموافقة عليها، وهذا الرفض لم يكن فقط بالتصريحات الإعلامية وإنما جاء أيضا على شكل مزيد من القصف والاستهداف والقتل داخل قطاع غزة. وبالتالي بالنسبة لكثيرين، بالنسبة للمواطنين داخل القطاع، الحرب التي بدأت في أكتوبر 2023 لم تنتهي حتى هذه الأيام.
1: أشكرك عاصم النبيه مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من داخل مدينة غزة. أفادت منظمة اليونيسف باستشهاد 4 أطفال وإصابة آخرين في قطاع غزة خلال الأيام 5 الماضية جراء القصف وإطلاق النار. وقالت المنظمة إن الهجمات دمرت مخزنا لها يحتوي على إمدادات غذائية بقيمة تتجاوز 770,000 دولار، كما ألحقت أضرارا بمنشأة مياه في دير البلح يستفيد منها أكثر من 4,000 شخص من بينهم نحو 2,000 طفل. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بتعرض بلدتي حولة ووادي سلوقي جنوبي البلاد لقصف مدفعي وإطلاق نار من جانب الجيش الإسرائيلي. وتظهر هذه الصور تصاعد أعمدة الدخان على نطاق واسع في محيط بلدة حولة. صور أخرى تظهر هذه المشاهد مشاهدينا الكرام، حرائق أشعلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب أطراف بلدة عيت الجبل جنوبي لبنان بعد تقدمها إلى المنطقة. كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة حريص جنوبي لبنان، وتظهر هذه المقاطع تصاعد أعمدة الدخان قرب مناطق سكنية. هذا ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات في بلدة طلوصة بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان. جيش الاحتلال نفذ عمليات تفجير أيضا بين بلدتي مركبة وبني حيان جنوبي لبنان. وفي بلدة عرب صليم جنوبي لبنان شيع الأهالي سيدة قتلت في غارة إسرائيلية استهدفت البلدة يوم الخميس. كاميرا التلفزيون العربي وصلت إلى البلدة ووثقت أثار الغارة الإسرائيلية على المنزل المستهدف.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM
4: خلال الفترة المقبلة إن تم طي المراحل المعقدة حاليا وتم إعادة فتح مضيق هرمز، لأن الهدف الأساس كما نتذكر جميعا خالد من مذكرة التفاهم هو الوصول إلى الملف الأعقد العالق بين الطرفين منذ سنوات طويلة، وهو الملف النووي الإيراني. صحيح بأن إيران لم تعد تتحدث مثل السابق عن الملف النووي الإيراني، وجل تركيزها حاليا هو على المضيق، مضيق هرمز، لكن كل شيء وارد لدى الإيرانيين، خاصة وأن سردية التخلي عن البرنامج النووي أو تقديم تنازلات أكبر هذه المرة، أو بالعكس تماما الذهاب نحو صناعة قنبلة نووية، كلها روايات مطروحة منذ نحو 3 أو 4 أشهر.
5: إذن هناك رسالة من المرشد لضبط الوضع الداخلي في الوقت الذي تتعرض فيه إيران لهذه الحرب الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة. سؤال الآن عماد، وول ستريت جورنال تنقل عن مصادر لها بأن ترامب أبلغ الوسطاء عدة مرات بأنه لا يريد مفاوضات الآن مع الإيرانيين، والصحيفة تشير لأنه يريد أن ينتظر نتائج هذه الحرب الاقتصادية. هل هناك أي مؤشرات عما يمكن أن تكون بدأت تحققه هذه الحرب، وأن كانت فعلا استراتيجية ترامب الآن هو التركيز على الحرب الاقتصادية وليس العودة إلى طاولة المفاوضات؟
6: خالد، نعم، بالأمس قائد القيادة المركزية الوسطى براد كوبر قدم ملخصا لما اعتبره هو إنجازات الجيش الأمريكي، يتحدث مثلا عن أن إيران صفر تقريبا صدرت أو وردت من خلال المضيق، وهو تصريح رآه بعض الخبراء مبالغ فيه، لأن إيران لديها أسطول ظل، بالتالي هذه قراءة رسمية فقط لما يمر عبر المضيق، لا نعرف شيئا عما يمر من خارج المضيق. مسألة أخرى أنه يقول بأن الممر الذي فتحته الولايات المتحدة يعمل الآن أخلي تماما كما قال من الألغام، ويقول أيضا بأن على الأقل 1000 سفينة مرت منه في الفترة الماضية التي لم يحددها بالضبط، وقال بأنها كانت تحمل 700 مليون برميل نفط. يقول بأن هذه كلها إنجازات، وبأن العملية، عملية الحصار، فعالة للغاية. يبدو أن هذه القراءة هي ما لدى الرئيس الأمريكي، وهي التي تشجع الرئيس الأمريكي على المضي قدما في هذه المرحلة الثانية من الغضب الملحمي، المرحلة الاقتصادية، عوض أن يذهب إلى طاولة المفاوضات. طبعا بالأمس الناطقة باسم البيت الأبيض قالت بالفعل بأن لا يوجد هناك أي مفاوضات مع الإيرانيين الآن. واضح أن الرئيس يعول بشكل كبير على أن هذه الخطة الاقتصادية طبعا بعد أن تأخذ مداها، خصوصا ما تعلق منها بمعاقبة الأطراف الثالثة أو الدول التي تتاجر مع إيران، إذا ما أخذت مداها يعول الرئيس على أنها ستضعف أكثر وأكثر النظام الإيراني، ربما تؤدي لهبة شعبية حينما يعجز النظام عن الحصول على نفس الموارد المالية، وبالتالي دفع الرواتب للموظفين وللمواطنين الإيرانيين، ويعول على قدوم الإيرانيين لطاولة مفاوضات ضمن شروطه كما قالت يوم أمس الناطقة باسم البيت الأبيض خالد.
5: شكرا لك عماد الرواج، ده مراسلنا في واشنطن، كما أشكر حسام دياب مراسلنا في طهران. قتل شخصان جراء انفجار قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة السورية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية. وبحسب المعلومات الأولية فقد وقع الانفجار في محيط القصر العدلي، فيما سارعت قوى الأمن الداخلي إلى فرض طوق أمني قرب الموقع، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة وجمع الأدلة، فيما لم تصدر حتى الآن أي تفاصيل رسمية إضافية بشأن هوية القتيلين أو الظروف التي أدت إلى انفجار القنبلة، في الوقت الذي تواصل فيه قوى الأمن الداخلي إجراءاتها وتحقيقاتها. إلى السودان الآن، حيث قتل 8 مدنيين وأصيب العشرات في غارة بمسيرة استهدفت منطقة أمشرو شمال شرقي محلة سودري بولاية شمال كردفان. وقالت مجموعة محامو الطوارئ في بيان لهم، قالت المجموعة في بيانها إن الهجوم دمر 4 عربات مدنية قبل أن تعاود المسيرة ذاتها استهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم. وأكد البيان عدم وجود أي حضور عسكري أو مواجهات في المنطقة وقت الاستهداف، معربة عن إدانتها للهجوم الذي قالت أنه ينتهك القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جريمة حرب وفق تعبيرها. وطالبت المجموعة بوقف الهجمات على المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الطبية وإجراء تحقيق مستقل ومحاكمة.
0: راديو الحرية
3: 97.10
0: FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية 97.10 FM.
5: كبير مبينا أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق سريع مع موسكو خلال الفترة المقبلة. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الولايات المتحدة زودت كييف بمعلومات عن عدد من الاجتماعات التي عقدت في موسكو خلال الأيام القليلة الماضية.
2: تلقينا اليوم معلومات من الجانب الأمريكي بشأن الاجتماعات التي عقدت في موسكو خلال الأيام الماضية، وقد عقدت عدة اجتماعات هناك. تحدثنا أمس ونتحدث الآن مع الجانب الأمريكي، أشكرهم على هذه المعلومات وعلى اللهجة المناسبة في الحوار مع روسيا. نقدر التنسيق في هذه الخطوات وعلى طرح الولايات المتحدة رؤية واقعية تماما لما يجب فعله. يجب على روسيا إنهاء حربها، وعلينا تهيئة جميع الظروف اللازمة لتحقيق ذلك.
5: ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلب. مرحبا بك سعد. سعد، يعني مكتب زيلينسكي يتوقع عقد مباحثات مع روسيا بشأن الحرب في وقت قريب، وهناك تفاؤل على ما يبدو من هذه التصريحات. وزيلينسكي يقول إن واشنطن أبلغته بمعلومات عن عدد من الاجتماعات التي عقدت في موسكو. ما نعرفه أنه رئيس المخابرات الأمريكية وما كان موجود في موسكو، لكن من غير الواضح ما الذي يحدث بالضبط. هل هو حديث يتعلق باحتمالية أن تقوم أو فرضية أن تقوم روسيا بمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي، أم تحضير لاجتماعات لبحث السلام مع أوكرانيا؟
7: خالد، أنا اطلعت على تصريحات كيريل بودانوف مدير مكتب الرئيس زيلينسكي التي قال فيها بالفعل منذ وقت قليل بأن هناك تحضير لعقد مفاوضات أو محادثات تقنية مع الجانب الروسي دون تقديم أي تفصيلات. لا تعليق روسي على هذه التصريحات حتى الآن. بالطبع، وكما أشرت أنت، الزيارة الوحيدة التي قام بها الجانب الأمريكي كانت زيارة جون راتكليف مدير CIA إلى موسكو، والتي أعلن عنها الجانب الأمريكي وسرب معلوماتها كان الجانب الأمريكي، واضطر الجانب الروسي بالطبع إلى الإقرار بذلك بعد يوم كامل من إتمام هذه الزيارة، على الرغم من أن الجميع شاهد الطائرة العسكرية الكبيرة التي جاء على متنها جون راتكليف. بالطبع قد تكون ملفات كثيرة، التكهنات لا تزال هي سيدة الموقف هنا بشأن الموضوعات التي ناقشها جون راتكليف. هناك إقرار بأن الشخصية الوحيدة التي أعلن أنها التقت بجون راتكليف كانت سيرجي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، لكن هناك معلومات أخرى ومؤشرات أخرى تقول أنه التقى بألكسندر بورتنيكوف وهو رئيس جهاز الأمن الفيدرالي وهو المسؤول عن بعض العمليات في أوكرانيا، بالإضافة إلى بعض المعلومات أيضا التي تقول أنه التقى بقادة آخرين من هذا الجهاز، وقد يكون التقى أيضا بيوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، لكن هذه معلومات غير مؤكدة. الملفات التي يدور عنها الحديث من واقع ما نتابعه هنا في الداخل الروسي والتي قد يكون ناقشها جنرال كليفونا في موسكو. ثلاث ملفات رئيسية. الملف الأول بطبع هو ملف أوكرانيا ومسألة التسوية، أو ما الذي يمكن أن نصل إليه بشأن التسوية. وهذا الأمر نستشفه من تصريحات سيرجي لافروف اليوم في مقابلة مطولة قدمها لوكالة إربيكا. قال فيها أن الجانب الأمريكي يقول أن المشكلة الرئيسية أمام إمكانية التسوية هي مسألة الأراضي، أي انسحاب الجانب الأوكراني من المناطق التي لا يزال يسيطر عليها في دونيسك، وهي مدينة كراماتورسك وسلافيانسك وبعض مناطق دروشكوفكا. إذا كان كيريل بودانوف يقصد هذه المسألة، إذن هذا الموضوع قد طرح، والجانب الأمريكي نقل مرة ثانية إلى الأوكران هذه المسألة. الملف الثاني بالطبع الذي يدور حوله الكثير من التسريبات في الإعلام الغربي تحديدا، هي مسألة أن روسيا تستعد لأفعال ما أو عمل ما ضد دول حلف الناتو أو اختبار حلف الناتو، وخصوصا في المنطقة المتاخمة لحدود دولة الاتحاد. وهذا مرتبط أو قد يكون مرتبط بدرجة ما بزيارة ألكسندر لوكاشينكا الذي وصل مساء أمس ولا يزال موجود هنا داخل روسيا، ويلتقي تقريبا في هذه الساعات مع فلاديمير بوتين في مقاطعة نيجني نوفغورود على هامش فعالية تجري هناك، فعالية روسية محلية. قد يكون الأمر مرتبط بذلك، خصوصا أن هناك تقارير وليست معلومات رسمية تقول أن هناك ضغوطا على الرئيس الروسي من النخب العسكرية والسياسية بل وحتى الدبلوماسية بضرورة تبني إجراء صارم تجاه الأوروبيين وتحديدا تجاه البريطانيين بسبب ما يقومون به خلال الفترة الأخيرة، وخصوصا بسبب تسليمهم أو نية تسليمهم لتكنولوجيا إنتاج صواريخ ستورم شادو داخل أوكرانيا، وأن هذا لا يعفيهم من اعتبارهم مشاركين بشكل مباشر في ضرب العمق الروسي، خصوصا وأن مسيرات قيل أنها بريطانية وجدت داخل الأراضي التي المعترف بها تاريخيا الأراضي الروسية، وبالتالي نقصد بها أراضي روسيا القانونية وليست المناطق التي عليها خلاف داخل أوكرانيا. والنقطة الثالثة بالطبع هي مسألة إيران، وأن هناك نقاشا جرى أو رسائل نقلها جون راتكليف إلى بوتين فيما يتعلق بملف إيران، وهو الملف الأهم بالنسبة للرئيس ترامب في الوقت الحالي، خصوصا وأن بوتين سيلتقي الرئيس الإيراني الأسبوع القادم في قرغيزستان على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون، وسيكون هناك أيضا شي جين بينغ حاضرا، أي أن بوتين سيلتقي شي جين بينغ وسيلتقي الرئيس الإيراني الأسبوع القادم. وهنا قد يكون ملف إيران أيضا أحد الملفات الرئيسية التي نقل بشأنها جون راتكليف رسائل إلى بوتين وكذلك إلى سي عبر إلى شي جين بينغ عبر بوتين خلال اجتماعهما المقبل مع الرئيس الإيراني في بيشكيك.
5: أشكرك سعد خلف مراسلنا في موسكو. أعلنت السلطات في منطقة روستوف الروسية حالة الطوارئ، مشيرة إلى أن تعطيل الملاحة في حوض بحر أزوف والبحر الأسود أدى إلى تراكم كميات كبيرة من المنتجات الزراعية في المزارع. وخلال الأسابيع الماضية تتبادل روسيا وهي أكبر مصدر للقمح في العالم، وأوكرانيا وهي أيضا مصدر رئيسي للمنتجات الزراعية، الدولتان تتبادلان الهجمات على منشآت تصدير المنتجات الزراعية والسفن التجارية في منطقة البحر الأسود. قال وزير الزراعة الأوكراني إن الهجمات الروسية على مستودعات المواد الغذائية في أوكرانيا أدت إلى تعطل نحو 90% من سلاسل إمداد الغذاء التي تديرها متاجر التجزئة. الوزير أضاف أن هذا التعطل لا يعني أن الأوكرانيين سيواجهون نقصا في الغذاء، مشيرا إلى بحث خيارات بديلة لضمان استمرار الإمدادات. شنت روسيا بالصواريخ الباليستية والقنابل الموجهة شنت سلسلة من الهجمات على الأراضي الأوكرانية، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى في مقاطعات جنوبي وشمال وشرق البلاد. هذا فيما استهدفت المسيرات الأوكرانية مصفاة نفط قرب العاصمة الروسية موسكو.
8: تصعيد ميداني هو العنوان الأكثر حضوراً على صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، فعقب موجة مكثفة من الصواريخ الباليستية تلقتها العاصمة كييف، توسع موسكو من نطاق ضرباتها نحو أهداف لوجستية تحصد في طريقها عشرات الضحايا من المدنيين، قتلى وجرحى جراء حرائق متفرقة اندلعت في أحد المراكز التجارية في مدينة زاباروجيا. وهجمات متفرقة على مقاطعة خيرسون جنوباً، وانتشال ضحايا من أسفل مبان دمرت في سومي شمالي البلاد، في حين أعلنت شركة نوفا للخدمات البريدية سقوط قنابل جوية موجهة على مرافق تخزين تابعة لها قرب العاصمة كييف. هو صيف دام في أوكرانيا، تقول الأمم المتحدة، مصنفة الشهر المنصرم بالأعلى في عدد الضحايا منذ بداية الحرب، ليتجاوز عدد القتلى من المدنيين 1300 منذ بداية العام. في المقابل تحدث كييف من بنك أهدافها باتجاه العمق الروسي، وتعلن عن مزيد من التطوير لترسانتها العسكرية لتستهدف في آخر موجاتها محيط مصفاة نفط ياروسلافل قرب العاصمة موسكو، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير أكثر من 400 مسيرة أوكرانية في ليلة واحدة فوق مناطق متفرقة. هي مواجهات تشتد حدتها بانتظار ساحة تفاوض تفضي إلى فرض تسوية.
5: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات التي ضربت النيبال وتبت إلى 538 قتيلا بحسب السلطات المحلية. يأتي ذلك مع تحذيرات من موجة فيضانات وانزلاقات جديدة تهدد عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة المنكوبة.
9: جلس الناجون على امتداد الحدود بين النيبال والتبت ينتظرون دورهم للإجلاء، أمهات ورجال وأطفال وآخرون لا يعرفون بعد إن كان أقاربهم بين الناجين أم في عداد المفقودين. قبل ساعات فقط كان هناك منازل ومتاجر ومدارس وحقول وطرق. خلال دقائق اجتاحت المنطقة كتلة هائلة من المياه المتجمدة والطين والصخور بعدما انهار جزء ضخم من نهر جليدي، فمحى الفيضان بلدات كاملة وجرف جسورا ومركبات وسدودا. كارثة حصدت مئات القتلى وأكثر من 1500 ما زالوا مفقودين في أسوأ كارثة تشهدها النيبال منذ زلزال عام 2015. بين المفقودين سياح ومتسلقون من جنسيات عدة وعشرات الحجاج الهندوس الذين كانوا في طريقهم إلى جبال كايلاش في التبت. الكارثة ضربت أيضا منطقة حيوية على نهر تريشولي تمر عبرها الأسواق والفنادق والمطاعم، وتعد أحد طرق التجارة الرئيسية بين النيبال والصين. لكن البحث عن الناجين يواجه خطرا جديدا. الشرطة النيبالية حذرت فرق الإنقاذ والسكان من فيضانات محتملة بعد انهيار في بحيرة وطالبتهم بالانسحاب إلى مناطق آمنة. وفي التبت انهار سد مائي بينما علقت بكين عمليات الإنقاذ بسبب المخاطر. السلطات الصينية تقول إن خطر إحدى البحيرات يتراجع تدريجياً، لكنها تحذر من استمرار تهديد الأنهار والبحيرات الجليدية والانهيارات الأرضية. أما الخطر فلا ينتهي بانحسار المياه، فذوبان الأنهار الجليدية بفعل تغير المناخ يزيد احتمالات تشكل البحيرات الجليدية وانهيارها، ويجعل المناطق الواقعة أسفل جبال الهملايا أمام كوارث قد تتكرر.
5: تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية لليوم الثاني على التوالي تواصل جهودها لإخماد الحرائق المندلعة في غابات ولاية جيجل والحد من توسع رقعتها. وبالتزامن مع ذلك تنفذ السلطات عمليات إجلاء احترازية للسكان في عدد من المناطق حفاظا على سلامتهم في ظل استمرار انتشار الحرائق. وقع رئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا قضى بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، طبعا هي بحيرة كندية. في المقابل رفض رئيس الوزراء الكندي هذا الإجراء ليتسع شرخه بين البلدين وسط تنامي الخلافات التجارية والاقتصادية بينهما. نتابع هذا التقرير، وعلى رأس الساعة سيكون معكم أحمد خير الدين في ساعة إخبارية.
10: بحيرة أونتاريو عنوان جديد لمعركة بين الولايات المتحدة وكندا. أونتاريو هي واحدة من البحيرات الخمس العظمى في أمريكا الشمالية التي تتشارك البلدان مياهها، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير اسمها لتصبح بحيرة أمريكا في خطوة جاءت بالتزامن مع تصاعد الخلافات التجارية والسياسية بين واشنطن وأوتاوا.
11: لطالما فكرت في تغيير اسم البحيرة إلى بحيرة أمريكا. كما تعلمون أخذنا ما كان يسمى خليج المكسيك وغيرناه، وأصبح يعرف الآن باسم خليج أمريكا. الآن أصبح لدينا خليج وبحيرة، ما ينقصنا هو محيط، لذلك ربما سيتعين علينا تغيير اسم المحيط الأطلسي أو المحيط الهادي.
10: واستكمالاً لهذا الإجراء، أكد البيت الأبيض أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بدأت بالفعل اعتماد اسم بحيرة أمريكا في وثائقها الإلكترونية الرسمية. الخطوة الأمريكية هذه أثارت غضب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي أشار إلى أن هذه التسمية تعود إلى أكثر من 400 عام، أي قبل تأسيس الاتحاد الكندي وحتى قبل إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وفي ردود الفعل الكندية، لوح رئيس حكومة أونتاريو برفع أسعار الكهرباء التي تصدرها المقاطعة إلى الولايات المتحدة أو وقف الإمدادات بالكامل، وهي خطوة إن حصلت سيكون لها مضاعفات سلبية، لأن مقاطعة أونتاريو تزود أكثر من مليون مواطن أمريكي بالكهرباء في ولايات نيويورك وميشيغان ومينيسوتا. ويأتي هذا الإجراء في وقت يتفاقم فيه الخلاف بين الولايات المتحدة وكندا على خلفية الرسوم الجمركية. آخر فصول هذا النزاع تمثل بفرض الإدارة الأمريكية رسوماً جديدة بنسبة 50% على سلع كندية، يقدر الخبراء قيمتها بعشرين مليار دولار. خطوة قابلتها أوتاوا برسوم جمركية مضادة تتراوح بين 15 إلى 50%، تستهدف أكثر من 700 سلعة أمريكية. من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ من 8 سبتمبر المقبل. والجدير بالذكر أن الدولتين تعتبران شريكين تجاريين مميزين، إذ تتشاركان في استيراد وتصدير عدد كبير من السلع والخدمات. تبادل اقتصادي سنوي تبلغ قيمته قرابة 900 مليار دولار أمريكي، هذا عدا عن العلاقات التاريخية والثقافية الوطيدة التي تجمع البلدين الجارين.
12: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال 3 مقاومين في استهداف مسيرة لمنزل في جنين، والمستوطنون يصاعدون اعتداءاتهم على مدن وقرى الضفة الغربية والقدس. 5 شهداء في غارات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس وشرق مدينة غزة، ويونسف تدعو إلى توفير الحماية للأطفال في القطاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. اعتداءات إسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان، قصف يستهدف بلدات عدة وإحراق منازل في بلدة روب 30. الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة تتعلق بإيران، وطهران تدين ما وصفته بالإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه واشنطن.

0: نبدأ بالتصاعد واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إذ أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 3 مواطنين جراء استهدافهم بمسيرة للاحتلال في مدينة جنين واحتجاز جثامينهم، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قيس بيطاوي وشابين كانا برفقته في قصف جوي استهدف منزلا في حرش السعادة بمدينة جنين شمالية الضفة الغربية. ويدعي جيش الاحتلال أن البيطاوي كان المسؤول عن نشاط حركة حماس في مخيم جنين، ونشر الجيش لقطات مصورة للحظة القصف. وبعد القصف الجوي اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وحاصرت المنزل المستهدف وطردت طواقم الإسعاف من المكان ومنعتها من انتشال جثامين الشهداء قبل أن تحتجز الجثامين وتصادر سيارة كانت بالقرب من موقع الاستهداف قبل انسحابها. وأظهرت مقاطع مصورة اعتقال قوات الاحتلال والد الشهيد قيس البيطاوي قرب دوار النسيم بمدينة جنين، وأحد الشهداء الثلاثة الذين أعلن الاحتلال اغتيالهم في القصف الجوي. ونعت حركة حماس الفلسطينيين الثلاثة الذين اغتالهم الجيش الإسرائيلي في قصف استهدف منطقة حرش السعادة في مدينة جنين، وقالت الحركة في بيان إن هذه الجريمة لن تقابل إلا بمزيد من الغضب والمواجهة، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات القصف والجرائم المتصاعدة في الضفة الغربية. كما دعت سكان الضفة الغربية إلى تصعيد جميع أشكال المقاومة وإرباك حسابات الاحتلال الأمنية والتصدي لجرائمه واعتداءات مستوطنيه على حد تعبيرها. ومن القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات. أهلا ومرحبا بك أحمد، ما تفاصيل ما أعلن حتى الآن بشأن هذا القصف وما جرى كذلك من احتجاز الجثامين؟
1: يعني الجيش الإسرائيلي يدعي بأنه رصد محاولات من البيطاوي وعناصر آخرين من المسلحين الفلسطينيين بإعادة يعني الاستعداد لتوجيه ضربات ضد الجيش الإسرائيلي أو ضد الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين الذين يعني بدأوا بالعودة وللاستيطان مجددا في منطقة جنين. هذا هو الادعاء الإسرائيلي، ولكن تفاصيل ما جرى نتحدث عن استهداف من الجو عبر مسيرة أطلقت صاروخا واحدا على البيطاوي بعد أن كان مراقبا من قبل المنظومة الأمنية الإسرائيلية. هو كان مطاردا في السنوات الماضية، نتحدث عن شاب صغير بالسن يبلغ من العمر 22 عاما، ولكن في السنوات الأربع الماضية كانت إسرائيل تلاحقه وكانت هناك عدة محاولات لاغتياله، ولكن اليوم جاء الاغتيال بعد أن رصدت المخابرات الإسرائيلية تواجده في هذا البيت أو هذا المنزل القيد الذي هو يعني قيد الإنشاء ويقع في حرش السعادة في مدينة جنين. هناك أيضا احتفاء من قبل بنيامين نتنياهو وأيضا من قبل إسرائيل كاتس بما جرى خلال ساعات هذا اليوم من تنفيذ الغارة على الفلسطينيين في تلك المنطقة، والادعاء لدى كاتس بأن هذا يأتي بعد تغيير السياسة الإسرائيلية بالتعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية بأنها باتت أكثر هجومية وأيضا استباقية، أكثر هجومية بمعنى أنها أكثر يعني اعتداء على الفلسطينيين، واستباقية بمعنى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات لمنع يعني محاولة إعادة بناء بعض الكتائب الفلسطينية لنفسها أو محاولة العودة مجددا لتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. أيضا تتهم إسرائيل البيطاوي بأنه كان مسؤولا عن عمليات عديدة من بينها مثلا يعني التوجيه لتفجير عبوة ناسفة بالقرب من جدار الفصل العنصري في محيط مدينة جنين، وأدى هذا الهجوم في عام 2024 إلى إصابة 2 من وزارة الأمن الإسرائيلية. خلية أيضا يتحدثون عن أنه كان مسؤولا عن خلية مسلحة وأنه أيضا قائدا لحركة حماس ولجناحها العسكري في مدينة جنين. وكثيرة هي يعني النقاط التي تشير إليها إسرائيل خلال الساعات الماضية. هناك أيضا محاولة إسرائيلية لتضخيم ما جرى، هناك محاولة للحديث عن تشكيل مسلح، عن محاولات للعودة مجددا لظاهرة المسلحين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية. كل هذه الإجراءات هي تأتي في سياق التضخيم الإسرائيلي في هذا التوقيت تحديدا، في توقيت تنشر فيه إسرائيل أكثر من 26 كتيبة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، في توقيت تشهد فيه الضفة الغربية اعتداءات غير مسبوقة وممنهجة من المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم. وهذه الاعتداءات مدعومة حتى من وزراء ومن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأنه قبل أيام قليلة بحسب القناة 13 الإسرائيلية لم يعر اهتماما لتحذيرات الجيش الإسرائيلي من إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية عندما أجرى جولة في مقر القيادة التابعة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة ولم يهتم بهذه الجزئية. لذلك هناك دعم إسرائيلي لهذه الهجمات، هناك دعم إسرائيلي أيضا لزيادة وتيرة الضغط على الفلسطينيين عبر الجيش الإسرائيلي. ونحن قبيل الأعياد اليهودية وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قد أوعز برفع حالة التأهب في الضفة الغربية وأيضا إمكانية الدفع بقوات إضافية إلى الضفة الغربية المحتلة إذا ما استدعى الأمر ذلك، في ظل الاستعدادات الإسرائيلية لما يسمى بالأعياد اليهودية والتي ستبدأ الشهر المقبل. وعندما نتحدث عن الأعياد اليهودية عادة تشهد هذه الأعياد اعتداءات على الفلسطينيين، اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، انتهاكات يتعرض لها الفلسطيني في الضفة الغربية وأيضا بما فيها مدينة القدس المحتلة. لذلك هناك تهيئة تحضيرات إسرائيلية، ولكن أيضا إسرائيل يعني تضخم ما جرى في جنين، لاسيما وأننا نتحدث عن منطقة هادئة، فقط اعتداءات من جانب واحد، من طرف واحد من الجيش الإسرائيلي، من المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين أيضا في مدينة ومحافظة جنين. وأيضا نتحدث عن عمليات هدم نفذتها السلطات الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية في هذه المحافظة. لذلك هناك اعتداءات، ولكن هذه الاعتداءات هي من جانب الإسرائيليين، ولكن شهدنا في الفترة الماضية هدوءا في هذه المنطقة، شهدنا أشهرا دون وجود لعمليات إطلاق نار ضد الجيش الإسرائيلي. أيضا الجيش الإسرائيلي يواصل التوغل واقتحام مخيم جنين، هذا المخيم الذي يقع في داخل مدينة جنين يتعرض لتدمير، دمرت إسرائيل أحياء هذا المخيم وهجر سكانه إلى جانب تهجير سكان مخيمين في محافظة أو في مدينة طول كرم، وهذا التهجير مستمر منذ يناير من عام 2025 وحتى اليوم. أكثر من 40,000 فلسطيني محرومون من العودة إلى هذه المنطقة، إلى هذه المخيمات، إلى منازلهم، إلى جانب أنهم باتوا نازحون بعد أن هجروا سابقا في عام 48 وعاشوا في هذه المخيمات. الآن نتحدث عن أجيال جديدة من اللاجئين الفلسطينيين الذين أيضا هم نازحون في هذه المدن الواقعة في شمالي الضفة الغربية المحتلة. إذن إجراء إسرائيلي يعني لافت هذا اليوم بتنفيذ عملية الاغتيال من الجو، إلى جانب تضخيم واسع من قبل الجيش ومن قبل نتنياهو وكاتس.
0: أحمد، هذا التضخيم يتزامن كذلك مع هذه الاعتداءات المستمرة، سواء من المستوطنين أو من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، سواء ما يتعلق منها بمصادرة الأراضي أو حتى هذه الاعتداءات للمستوطنين على مناطق في محاولة للاستيلاء عليها. كيف كان رصد ما جرى خلال الأيام الماضية وعلاقة ذلك كذلك باقتراب موسم الانتخابات؟
1: يعني صحيح بأن الانتخابات تقترب، ولكن نتحدث عن إجراءات إسرائيلية كانت بالأصل هي يعني ممكن أن نضعها ضمن دائرة الانتهاكات بحق الفلسطينيين حتى قبل الانتخابات. مع اقتراب هذه الانتخابات نشهد زيادة في وتيرة مثلا الاستيطان، في وتيرة الاعتداءات، في وتيرة استخدام السياسي الإسرائيلي للملف الفلسطيني كمد مدخل من أجل جني الأصوات، وهنا مثلا نتحدث عن اقتحام قبل أيام لعضو الكنيسة من الصهيونية الدينية تسفي سكوت، وهو اقتحم منطقة وبلدة مادة دوما ودمر وقام بتحطيم بصرحا تذكاريا لشهداء فلسطينيين. هذا الاقتحام أيضا هو جاء ضمن محاولة يعني استخدام التحريض على الفلسطينيين من أجل جني مزيد من الأصوات. أيضا نتحدث عن شرعنة الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية وتصنيف 18 منطقة نفوذ جديدة في الضفة الغربية ليصل عدد هذه المناطق إلى 70 ضمن مناطق النفوذ التي يسمح بتوسيع الاستيطان. أيضا هذا الإجراء دفع به بتسليل سموتريتش من أجل تسهيل عمليات الاستيطان في الضفة الغربية. أيضا التحريض على الفلسطينيين، الحديث عن ضرورة حسم ملف الضفة الغربية، ضرورة الدفع بالبؤر الاستيطانية، زيادة وتيرة المستوطنات الاستيطان.

0: نعم أحمد، طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على مجموعة من الشبان الفلسطينيين. 3 شبان كانوا يجلسون أمام منزل قيد الإنشاء في حرش السعادة غرب مدينة جنين، ما أدى لاستشهادهم على الفور. وصلت من الجيران مناشدات للهلال الأحمر أن هناك عملية قصف، وعندما وصلت طواقم الهلال الأحمر كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد حاصرتها وحاصرت الموقع الذي تعرض للقصف، وفتحت مركبات الإسعاف وقامت باحتجاز من داخل مركبات الإسعاف، قامت بسحب جثماني شهيدين واحتجاز الثالث عن الأرض واحتجاز طاقم الإسعاف لمدة ساعة وتفتيشهم ومصادرة معدات كانت معهم يحاولون من خلالها انتشال جثامين الشهداء من هذا الموقع. جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز جثامين الشهداء، احتجز مركبة ودراجة نارية كانوا يستخدمونها قبل أن ينسحب من مدينة جنين، ولكن أيضا قبل انسحابه اعتقل والد أحد الشهداء، والد قيس البيطاوي، الذي قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بياناته إن هذه الغارة كانت تستهدف قيس البيطاوي على وجه التحديد، ولكن استشهد معه شابان آخران أيضا كانا برفقته خلال تنفيذ هذه الغارة. لا تشيع لشهداء في جنين لأن الجثامين احتجزت. حالة من الحزن تسود بين أهالي مخيم جنين على وجه التحديد مع استمرار اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة تجمع النازحين الفلسطينيين في سكنات الجامعة الأمريكية. هناك تحرك لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط هذه المنطقة، وسبق أيضا عملية اغتيال قيس البيطاوي أن اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة التي تتواجد بها عائلته واعتقلوا عدد من أفراد عائلته وقاموا بالضغط عليهم والتحقيق معهم، وهذا ما تقوم به قوات الاحتلال مع بقية العائلات هنا في منطقة جنين. وبعد ذلك قاموا باغتيال ابنهم بعد 2 أسبوع من مطاردة العائلة، كل أفراد العائلة، واليوم يعتقلون والد قيس البيطاوي بعد تنفيذ عملية الاغتيال وانسحابهم من المدينة. قصف جوي بعد غياب لعمليات القصف الجوي لأكثر من 10 أشهر، كانت آخر غارة على منطقة كفر قود غرب مدينة جنين قبل 10 أشهر، ولكن اليوم تعود الطائرات من الجو لتنفيذ عمليات اغتيال في هذه المنطقة لعدد ممن تمكنوا من النجاة من محاولات اغتيال سابقة وهم من النشطاء الذين كانوا ينشطون في الكتائب العسكرية داخل مخيم جنين قبل أن تحتله قوات الاحتلال الإسرائيلي في آخر اقتحام مستمر ومتواصل منذ 20 شهرا، وتهجر كل العائلات بما فيهم المقاتلين وغيرهم من داخل مخيم جنين.
1: من جنين مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة، شكرا جزيلا لك عميد على هذه المعلومة. وإلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 5 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس وشرق مدينة غزة. وأوضحت المصادر أن فلسطينيا استشهد جراء قصف للاحتلال على حي المشاهرة شرقي مدينة غزة، وآخر في غارة إسرائيلية على حي الصبرة جنوب شرقي مدينة غزة. كما أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد 3 مواطنين في قصف على مدينة خان يونس. المواطنون 3 من عائلة واحدة بينهم شقيقان، وقتلوا في غارة إسرائيلية على منطقة القرارة شمال خان يونس جنوب القطاع. وفي نشرة سابقة استعرض مراسل التلفزيون العربي الأوضاع اليومية في قطاع غزة وخروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.
2: الحقيقة المؤكدة أن الانتهاكات الإسرائيلية لا تنتهي، هي باتت جزءا من الروتين اليومي الذي يكابده الناس حتى في فترات ما يسمى وقف إطلاق النار. على العكس، هناك ارتفاع، هناك تصعيد حتى في أعداد الضحايا وأيضا في أعداد الاستهدافات. كان هناك هدوء نسبي استمر ل10 أيام قبل أسابيع، لكن هذا الهدوء جاء على نقيضه تماما بعد مرور 10 أيام. تم تصعيد الاستهدافات، زيادة أعداد أو متوسط أعداد الضحايا بلغ ما يزيد عن 7. متوسط أعداد الضحايا في الفترة الأخيرة هو عبارة عن 7 شهداء يوميا، وهذا يعني ارتفاعا ملحوظا، خاصة أن الأشهر الأولى من وقف إطلاق النار كان متوسط أعداد الشهداء فيها حوالي 3 شهداء. أيضا بحسب وزارة الصحة، أعداد الشهداء الذين سقطوا خلال فترة وقف إطلاق النار، أي تحديدا منذ 10 من أكتوبر 2025، بلغت أكثر من 1300 شهيد، ليرتفع عدد الشهداء الإجمالي في حرب البلاد الإسرائيلية إلى ما يزيد عن 73,000 شهيد سقطوا. هؤلاء الشهداء

0: المدونين في كشوفات وزارة الصحة، بالإضافة إلى آلاف الشهداء المفقودين الذين لا يزالون تحت الأنقاض أو الذين لا يعرف عنهم شيء. الظروف داخل قطاع غزة عمليا بالنسبة لكثير من المواطنين هي حرب مستمرة، حرب إبادة إسرائيلية مستمرة ضد قطاع غزة. الناس الآن يتكدسون في مساحات ضيقة للغاية، تم حشرهم عمليا في أقل من 30% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية. الانتهاكات الإسرائيلية، كلمة أو مصطلح انتهاكات لا يعبر أصلا عن ما تقوم به إسرائيل حاليا داخل قطاع غزة.
1: أفادت منظمة يونسف باستشهاد 4 أطفال وإصابة آخرين في قطاع غزة خلال الأيام الخمسة الماضية جراء القصف وإطلاق النار. وقالت المنظمة إن الهجمات دمرت مخزنا لها يحتوي على إمدادات غذائية بقيمة تتجاوز 770,000 دولار، كما ألحقت أضرارا بمنشأة مياه في دير البلح يستفيد منها أكثر من 4,000 شخص بينهم نحو 2,000 طفل. قال مجلس السلام الخاص بغزة إنه وجه رسالة إلى حركة حماس عبر الوسطاء طلب فيها بوقف الأنشطة المسلحة في قطاع غزة ومنها إطلاق الطائرات الورقية. وأضاف المجلس في بيان أنه أوضح لإسرائيل ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار وعدم جواز تجاوز العمل العسكري حدود الاستجابة للتهديدات الحقيقية والوشيكة.

0: إلى جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتعرض بلدتي حولة وبدسلوق جنوبي لبنان لقصف مدفعي وإطلاق نار من جانب الجيش الإسرائيلي. تظهر الصور تصاعد أعمدة الدخان على نطاق واسع في محيط بلدة حولة. ظهرت مقاطع مصورة حرائق أشعلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب أطراف بلدة عيت الجبل جنوبي لبنان بعد تقدمها إلى المنطقة. كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة حاريص جنوبي لبنان، وتظهر المقاطع المصورة تصاعد أعمدة الدخان قرب مناطق سكنية. ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات في بلدة طلوسة بقضاء مرج عيون جنوبي لبنان. كما نفذ الاحتلال عمليات تفجير بين بلدتي مركبة وبني حيان جنوبي لبنان. وفي بلدة عرب صليم جنوبي لبنان شيع الأهالي سيدة قضت في غارة إسرائيلية استهدفت البلدة يوم الخميس. كاميرا التلفزيون العربي وصلت إلى البلدة ووثقت آثار الغارة الإسرائيلية على المنزل المستهدف.
1: صواريخ إسرائيلية أطلقتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية الخميس باتجاه هذا المنزل هنا في عرب صليم، وأدى ذلك إلى سقوط شهيدة وعدد من الجرحى بحسب حصيلة رسمية لوزارة الصحة. تدعي إسرائيل بأن هذه الهجمات التي طالت عرب صليم هنا وطالت كذلك الأمر النبطي الفوق وكفى الرمان تأتي رداً على إطلاق حزب الله مسيرات باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل البلدات المحتلة في جنوب لبنان، تحديداً في مرتفعات علي الطاهر. موجة جديدة إذن من الاعتداءات الإسرائيلية أسفرت عن سقوط شهيدة وعدد من الجرحى، فيما لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية تتنقل بين بلدة وأخرى وتنحصر بشكل محدد في محافظتي النبطية وكذلك الأمر في محافظة صور، تحديدا في بلدة المنصورة التي شهدت عمليات تفجير للمنازل، عمليات متكررة ومتصاعدة تشهدها البلدة بشكل يومي في ساعات المساء. على الرغم من ذلك يقول لبنان إن البديل الوحيد عن الحرب هو المفاوضات، ولكن الحرب مستمرة في جنوب لبنان وترقب لمصير المسار الميداني والسياسي. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، عرب صليم، جنوب لبنان.
0: أطلع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الرئيس جوزيف عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإيطاليين. كما تضمن اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات جنوب لبنان.

0: إلى الملف الأمريكي الإيراني، إذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ترتبط بإيران في خطوة تأتي بعد تهديد وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت بفرض مزيد من الإجراءات. وقالت الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف شخصا مرتبطا ببنك إيراني وكيانا مقره هونغ كونغ. وفي السياق نفسه تستعد الوزارة لإلغاء وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى النظام المالي الأمريكي، كما فرضت قيودا على بنك مصري بسبب تعامله مع إيران. وقال البنك المركزي المصري إنه وزارة الخارجية على اتصال مع السلطات الأمريكية بعد الإجراءات التي أعلنتها وزارة الخزانة ضد فرع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة ضمن قرارات التضييق الاقتصادي على إيران. وأكد البنك في بيان أن الإجراءات الأمريكية المعلنة تقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بعملة الدولار فقط، ولا يمتد أثر هذه الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري بما فيها بنك مصر داخل مصر أو في أي من فروعه الخارجية الأخرى. حذرت الخارجية الإيرانية من المشاركة في تنفيذ العقوبات الأمريكية المفروضة ضمن حملة الضغوط القصوى التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران. واعتبرت الوزارة في بيان أن الانخراط في هذه العقوبات يمثل تواطؤا لفرض إرادة دولة على دول مستقلة، محذرة من أن مسايرة الأمم المتحدة لهذه السياسة قد تشكل سابقة خطيرة تهدد القانون الدولي والعلاقات الدولية. قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن مواجهة الأوضاع الخطيرة تتطلب إبراز قوة إيران واقتدارها، مشيرا إلى أن معالجة نقاط الضعف تكون بالتخطيط والعمل لا بمجرد الحديث. وأعرب خامنئي عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الحصار والعقوبات الأمريكية المفروضة، وأضاف أن إظهار نقاط الضعف قد يخدم العدو ويثير القلق لدى الأصدقاء، مؤكدا أن طريق الإعمار والتقدم لا يمر عبر الاستجابة للمطالب غير المشروعة لمن وصفه بالعدو، مستشهدا بما فعله بإيران ومواردها قبل الثورة وبعدها. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليست مستحيلة، واصفا النقاشات التي جمعته برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالبناءة. فيما نقلت وورستي جورنال عن مصادر قولها إن الرئيس الأمريكي أبلغ الوسطاء مرارا بعدم رغبته في العودة إلى مذكرة التفاهم، وأنه سيواصل سياسة الضغط الاقتصادي على إيران.
1: واشنطن تعيد رسم قواعد اللعبة مع طهران من جديد، دافعة الأوضاع من مساحة التفاوض إلى منطقة أشد عنوانها الضغط الاقتصادي والحصار البحري، في وقت تسير فيه المفاوضات على رمال متحركة فاقدة الزخم الذي يسمح بالقول إنها تقترب من تسوية. لكن الرسائل القادمة من طهران ما تزال أقل ميلاً إلى أغلاق الباب بالكامل. وفي جديدها وزير الخارجية الإيراني أشار في مرونة لافتة إلى أن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليست مستحيلة، لكن ممارسة الضغط الأمريكي في المقابل لا يجدي نفعاً، وأن الطريق إلى تسوية مستدامة يمر عبر بناء الثقة، واصفاً النقاشات التي جمعته برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالبناءة. وبين الرسائل الإيرانية والحسابات الأمريكية مسافة آخذة في الاتساع. وول ستريت جورنال أشارت إلى أن ترامب أبلغ الوسطاء مرارا وتكرارا أنه لا يرغب في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم، وأنه يميل بدلا من ذلك إلى مواصلة تجديد سياسة الضغط الاقتصادي وانتظار نتائج استراتيجية يقول إنها ستدفع إيران إلى تقديم تنازلات. وبالتوازي تستمر الإدارة الأمريكية بحملة المنبوذ الاقتصادي في محاولة لقطع ما تبقى من شرايين التمويل والتجارة التي يعتمد عليها الاقتصاد الإيراني. فواشنطن لا تبدو في عجلة من أمرها للعودة إلى طاولة التفاوض ما دام الضغط الاقتصادي مستمرا، فيما تراهن طهران على أن كلفة التصعيد لن تكون أقل على الولايات المتحدة. وفي خضم التطورات لا يغيب هرمز عن الطاولة ولا عن حسابات الطرفين، حيث أكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن أي سفينة لم تدخل ميناء إيرانيا أو تغادره إلا بإذن من القوات الأمريكية، بالتزامن مع إعلان عن نجاحها في إزالة الألغام البحرية من ممرات الشحن الدولية في المضيق. مشهد حالي يقف على خط فاصل بين كسر الجمود وفرض الإرادة.
0: من واشنطن ينضم إلينا صحفي في التلفزيون العربية عبد الرحمن يوسف. أهلا ومرحبا بك عبد الرحمن، ما تفاصيل هذه الإجراءات المعلنة من وزارة الخزانة؟
2: نعم أحمد، نحن نعرف أن وزارة الخزانة أعلنت قبل ذلك عن مجموعة أو حزمة من الإجراءات تتعلق بتكثيف الحصار على إيران. جزء من هذه الإجراءات بدأ للخروج إلى العلن حينما يعني أعلن عن مثلا على سبيل المثال وجود نوع من أنواع التقييد للبنك بنك مصر في الإمارات بسبب تعاملات دولارية تتعلق بمجموعة إيرانية أو مجموعات إيرانية أو تتعلق بإيران نفسها. وبالتالي الخزانة الأمريكية قررت أن تخوض مجموعة من الإجراءات تتعلق بمجموعة بنوك تتعامل بنوك تقليدية أو عادية تقوم بمجموعة من الإجراءات اتجاه هذه البنوك التي لديها تعاملات لبعض رجال الأعمال أو بعض الشركات المرتبطة أو التي لديها أي نوع من أنواع التعاملات المالية. ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت شدد بأنه لن يكون هناك أي نوع من أنواع الثغرات فيما يتعلق بهذه المعاملات المالية داخل نظام السويفت الأمريكي أو تحت أي رقابة أمريكية، كذلك تشديد هذه الإجراءات حول المصارف وأسواق الذهب أيضا. وبالتالي هناك خمس قطاعات رئيسية قررت الإدارة الأمريكية تفعيل هذه الإجراءات فيها، وليس بشكل فقط كلي أو بشكل يتعلق مباشرة بالحرس الثوري مثلما كان سابقا، ولكن بأي معاملات تجارية تأتي فيها إيران أو يأتي فيها أسماء رجال أعمال إيرانيين دون أن يكون هناك أي نوع من أنواع الاستثناء. وهذا أيضا يدخل فيه مسألة بيع النفط ومسألة قطاع النفط بجانب قطاع المعادن وقطاع الذهب وقطاع المصارف وقطاع البنوك.
0: صحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن على هذه المعلومات التي أناقشها مع ضيف التلفزيون العربي من بيروت الدكتور وليد مروش، أستاذ العلوم الاقتصادية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور. الجانب الإيراني يصف ما أعلن أمريكيا بأنه إرهاب اقتصادي، لكنه في نفس الوقت يقول أن الحكومة مستعدة وأن الولايات المتحدة لا يمكنها قطع شرايين الاقتصاد الإيراني. كيف ترى الاستجابة الإيرانية حتى الآن على هذه الحملة واختلاف العقوبات الأقصى عن ما سبق في فترة ترامب الأولى من عقوبات قصوى؟
3: نعم، العقوبات الحالية غير مسبوقة بالفعل، لأنه بالماضي كانت الولايات المتحدة تعتمد على عقوبات محددة على كيانات محددة. هلأ بالوضع الحالي انتقلنا على عقوبات على قطاعات بأكملها، مثل ما ذكر زميلكم بواشنطن القطاع المصرفي بالكامل اصلا هو يعني نظام سويفت خرجت منه البنوك المصرفيه قبل، ولكن في كمان تشديد على العمله الرقميه اللي كان النظام الايراني يحاول انه يتحايل عبر استعمال العملات الرقميه. كمان في عقوبات على بعض الشراك اللي بتتعامل مع ايران. العقوبات شامله، يعني ما بتشمل بس حرس الثوره، بتشمل رجال الاعمال. وهذا الشيء يعني طبعا أثره ما بيبين خلال أيام، ولكن خلال أسابيع وأشهر المقبلة حيكون أثره سيء جدا على الوضع الاقتصادي الإيراني. هو أصلا الوضع الاقتصادي الإيراني منهك من الحرب، ولكن هلأ فينا نعتبرها أن حرب اقتصادية أمريكية شاملة هذه المرة.
0: من غير المفهوم،
3: غير مسبوقة،
0: من غير المفهوم، ما المدى الزمني لها وما المطلوب لكي يتم إيقافها؟ كيف يؤثر هذا على الاقتصاد العالمي وعلى أن يعني تكون لها فائدة ونهاية؟
3: يعني على الأرجح حسب ما إذا بنتابع مثلا السياسة الأمريكية وسياسة بالخصوص الرئيس ترامب، في عنا الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر. على الأرجح العقوبات حتستمر بهذه الوتيرة إلى شهر نوفمبر، وبعدها ممكن العودة إلى الحرب. يعني أنا أنظر لك نوع من شراء الوقت تحضيرا لما بعد الانتخابات الأمريكية. هل يستطيع النظام الإيراني الصمود اقتصاديا خلال هذه الفترة؟ على الأرجح ممكن، لأنه مثل ما نعرف يعني إيران عرضة لعقوبات منذ عقود مش من هلأ، ولكن إذا استمرت هذه العقوبات لفترة أطول تأثيرها يعني مدمر على الاقتصاد الإيراني بشكل كبير جدا، ولكن تأثيرها على الاقتصاد العالمي حيكون ضعيف، لأنه الشراكة العالمية والدول الجوار اللي بتتعامل مع إيران لها مصالح اقتصادية أكبر بكثير مع الولايات المتحدة وحلفائها من إيران، ولن تضحي بعلاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة من أجل إيران.
0: هذا الجزء يأخذنا إلى موقف الصيني والموقف الروسي من هذه العقوبات ومسارعة الإدارة الأمريكية لمطالبتها بأن تنضم لهذه الجهود. إذا ما جرى ذلك، كيف سيؤثر هذا على فعالية هذه العقوبات، وما البدائل التي ستكون أمام إيران اقتصادي؟
3: يعني أكبر تعامل تجاري مع إيران بيكون مع الصين، يعني عم نحكي قبل الحرب، مع الصين، مع الهند، مع تركيا، مع الإمارات. طبعا خلال الفترة الأشهر الماضية صار في انهيار شامل تقريبا بالتعاملات التجارية بسبب الحصار الأمريكي المطبق، ولكن التعامل مع روسيا مثلا كان ضعيف يعني تاريخيا، منه كبير جدا، وروسيا بحد ذاتها هي عرضة لعقوبات أمريكية. يعني ما بنعرف كيف ممكن الاقتصاد الروسي اللي هو هلأ منهك بسبب الحرب أوكرانيا وبسبب عقوبات أمريكية مستمرة وحتى أوروبية ممكن يساعد الاقتصاد الإيراني. يعني أشك على الأرجح الدور الصيني هو دور كبير جدا، والمحللين والمراقبين لازم ينظروا إليه بشكل أدق، لأنه ما بنعرف الحديث هل الإدارة الأمريكية جدية بفرض عقوبات مباشرة على الصين من أجل إيران. هيدا بيطرح علامات استفهام. إذا الصين التزمت طبعا بيكون الإطباق الاقتصادي أصبح شامل على إيران.
0: وزير المالية الألماني في تصريح حديث طلب بإنهاء هذه الحرب، كيف سيكون الموقف في الاتحاد الأوروبي من هذه المسألة الاقتصادية، ولأي مدى تأثر هذه الدول يدفع باتجاه ضغطها على الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق مرة أخرى؟
3: يعني طبعا الاتحاد الأوروبي هو شريك اقتصادي كبير لإيران، ولكن كمان نفس الفكرة، الاتحاد الأوروبي له مصالح اقتصادية كبرى مع الولايات المتحدة ولن يضحي بها من أجل تجارة مع إيران. طبعا الأوروبيين عندهم مصالح أخرى إلى علاقة بموضوع الأمن النفط والإمدادات النفطية من الشرق الأوسط، لذلك هن يدعون إلى إنهاء الحرب بشكل سريع. مش يعني الموقف الأوروبي مش يتعلق بالتحديد بإيران أكثر ما هو يتعلق بموضوع الإمدادات الطاقة. طبعا الولايات المتحدة ما عندها نفس المشكلة، لأن الولايات المتحدة هي يعني من أكبر المنتجين للطاقة مش مثل الاتحاد الأوروبي، ونتوقع أنه الموقف الاتحاد الأوروبي يضلوا بهالمنطقة الرمادية، ولكن يعني من المستحيل أنه ياخذوا موقف مدافع عن إيران بهالظروف.
0: اليوم في العقوبات الأحدث التي فرضت من الخزانة الأمريكية كان هناك تركيز على الشركات الواجهة في هونغ كونغ وبنك فرع بنك مصري في الإمارات. كان هناك تخوفات من أن يكون هناك رد عنيف من الجانب الإيراني على هذه العقوبات. كيف ترى هذا التصاعد وشكل الاستهدافات في هذه العقوبات حتى الآن، وما الذي تملكه إيران للرد عليه؟
3: يعني بالموضوع الاقتصادي ما في رد، يعني ما يعني الاقتصاد الإيراني معزول هلأ عن الاقتصاد العالمي، يعني غير أنه يصير في مناوشات عسكرية بمضيق هرمز لتأثر على أسعار النفط وبتأثر على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد الأمريكي بشكل غير مباشر، ما في غير هالرد. يعني إذا بنتوقع رد مؤثر على ترامب وإدارته بده يكون يمر عبر موضوع امدادات الطاقة، ولكن بالأمور الأخرى يعني المدى التأثير الإيراني محدود جدا.
0: أشكرك دكتور وليد مروج أستاذ العلوم الاقتصادية.
3: يعني لا أرى إمكانية لرد اقتصادي بدون مرور عبر القناة العسكرية.
0: أشكرك جزيلا دكتور وليد مروج أستاذ العلوم الاقتصادية في الجامعة اللبنانية الأمريكية على هذه القراءة. نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية مشاهد لقصف قواته المدفعية مجموعة من الحوثيين في منطقة الكسارة شمال غربي مأرب الليلة الماضية. كما نشر المركز مشاهد لقصف قوات المدفعية ما قال إنه أحد المواقع الاستراتيجية لجماعة أنصار الله الحوثيين، واستهداف آخر لفرق طيران مسير لقوات الحوثيين بصاروخ موجه. إلى السودان، حيث قتل 8 مدنيين وأصيب العشرات في غارة بمسيرة استهدفت منطقة أمشروش شمال شرقي محلة سودري بولاية شمال كردفان. وأقلت مجموعة محامو الطوارئ في بيان إن الهجوم دمر 4 عربات مدنية قبل أن تعاود المسيرة استهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم. أكد البيان عدم وجود أي حضور عسكري أو مواجهات في المنطقة وقت الاستهداف، معربة عن إدانتها للهجوم الذي قالت إنه ينتهك القانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جريمة حرب وفق تعبيرها، وطالبت بوقف الهجمات على المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الطبية وإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين. وأعلنت قوات دعم السريع سيطرتها على مناطق بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قوات تحالف تأسيس السيطرة الكاملة على قاعدتي سوركوم وبتكوري جنوب شرقي السودان عقب معارك ميدانية.
4: تمكنا من دحر الفلول.
0: أعلنت السلطات السودانية إلغاء حظر التجوال في ولاية الخرطوم بعد نحو عامين من فرضه على خلفية الحرب بين الجيش السوداني وقوات دعم السريع. وبموجب القرار بات بإمكان المواطنين التحرك في جميع الأوقات، فيما دعت السلطات المواطنين إلى حمل مستندات إثبات الهوية عند التنقل خلال ساعات الليل المتأخرة مع استمرار انتشار القوات الأمنية المشتركة. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عدم التراجع في الحملة ضد الفساد والمخدرات، مشددا على أن العراق يخوض حربا ضد هذه الآفات دون تهاون. وقال زيدي خلال زيارته مقر المديرية العامة لشؤون المخدرات إن العراق بات من الدول المتقدمة في المنطقة في منع تهريب المخدرات إلى أراضيه أو استخدامها ممرا إلى دول أخرى، مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى عراق خال تماما من المخدرات. ومن بغداد ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. أهلا ومرحبا بك حسام، تفاصيل هذا التصريح والإجراءات التي اتخذت من هذه الحكومة في ملفي الفساد والمخدرات واستقبالها شعبيا.
5: أحمد، الحكومة العراقية تؤكد على مدار الساعة بأن حملة مكافحة الفساد مستمرة. هذه الحملة بدأت بمرحلتين، الأولى بدأت نهاية مايو آيار الماضي والثانية بداية يوليو تموز الماضي. حتى الآن تشير مصادر حكومية عراقية في حديثها للتلفزيون العربي أن حملة مكافحة الفساد ألقت القبض على أكثر من 85 مسؤولا وسياسيا متورطا بالفساد. بحسب الأرقام التي حصل عليها التلفزيون العربي، تم استعادة أكثر من 210 مليارات دينار عراقي وأكثر من 150 مليون دولار أمريكي في هذه الحملة، يقابلها أيضا أكثر من نصف طن من المخدرات. أيضا لجنة النزاهة النيابية في تصريحات لعدد من نوابها أشارت إلى أن الحملة ربما ستدعم بملفات فساد كبرى زودتها اللجنة للحكومة العراقية وتشمل وزارات الصحة والنقل والكهرباء والنفط، وكذلك ملفات تتعلق بعقود تأهيل مطار بغداد الدولي التي وقعتها الحكومة العراقية. تشير لجنة النزاع النيابية إلى أنه شابتها الكثير من شبهات الفساد، وأيضا تؤكد لجنة النزاع النيابية إلى أنها سلمت الحكومة العراقية ملفات فساد كبرى تتعلق بالمشاريع في المحافظات. لجنة النزاع النيابية تشير إلى أن غالبية حالات الفساد والهدر المالي منذ العام 2003 غالبيتها تمت في المحافظات وتتعلق بالمغالاة في عقود المشاريع وكذلك تسلم أموال دون تحقيق إنجاز على الأرض. فيما يتعلق بملف مكافحة المخدرات، تشير الحكومة العراقية إلى أنها صادرت منذ بداية العام الحالي أكثر من طنين من المخدرات ضمن عملياتها الداخلية أو التي تصفها بالدولية. الحكومة العراقية تشير بحسب مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، تشير إلى أنها نفذت أكثر من 17 عملية لتعقب متهمين بالتهريب أو تجار مخدرات منذ بداية العام الحالي، غالبيتها تمت بالتنسيق مع الجانب السوري. أيضا تشير إلى أن عملياتها هذه أسفرت عن تفكيك 378 شبكة، منها 319 محلية و59 دولية. أيضا تشير إلى أن عملياتها أسفرت عن إصدار أحكام ضد متهمين أو مدانين بعد إدانتهم وصلت إلى أكثر من 3553 حكم، من بينها 59 حكما بالإعدام وأكثر أكثر من 200 حكم بالسجن المؤبد. أحمد، الحكومة العراقية بحملتيها بمكافحة المخدرات وأيضا مكافحة الفساد تشير إلى أنهما متواصلتان وتجريان، خاصة فيما يتعلق بملف المخدرات بتنسيق دولي خاص مع دول الجوار من بينها إيران والسعودية وكذلك الأردن وسوريا، وأن هذه العمليات أسفرت عن إحباط الكثير من عمليات أو محاولات تهريب المخدرات بين العراق والدول المجاورة بفضل التنسيق الثنائي مع تلك الدول. أحمد،
0: من بغداد مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي، شكرا جزيلا لك حسام على هذه المعلومات. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، إذ شنت موسكو سلسلة من الهجمات على الأراضي الأوكرانية ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى في مقاطعات جنوبي وشمال وشرق البلاد، فيما استهدفت المسيرات الأوكرانية مصفات نفط قرب العاصمة الروسية موسكو.
6: تصعيد ميداني هو العنوان الأكثر حضوراً على صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، فعقب موجة مكثفة من الصواريخ الباليستية تلقتها العاصمة كييف، توسع موسكو من نطاق ضرباتها نحو أهداف لوجستية تحصد في طريقها عشرات الضحايا من المدنيين، قتلى وجرحى جراء حرائق متفرقة اندلعت في أحد المراكز التجارية في مدينة زاباروجيا، وهجمات متفرقة على مقاطعة خيرسون جنوباً، وانتشال ضحايا من أسفل مبان دمرت في سومي شمالي البلاد، في حين أعلنت شركة نوفا للخدمات البريدية سقوط قنابل جوية موجهة على مرافق تخزين تابعة لها قرب العاصمة كييف. هو صيف دام في أوكرانيا، تقول الأمم المتحدة، مصنفة الشهر المنصرم بالأعلى في عدد الضحايا منذ بداية الحرب، ليتجاوز عدد القتلى من المدنيين 1300 منذ بداية العام. في المقابل تحدث كييف من بنك أهدافها باتجاه العمق الروسي، وتعلن عن مزيد من التطوير لترسانتها العسكرية لتستهدف في آخر موجاتها محيط مصفات نفط ياروسلافل قرب العاصمة موسكو، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير أكثر من 400 مسيرة أوكرانية في ليلة واحدة فوق مناطق متفرقة. هي مواجهات تشتد حدتها بانتظار ساحة تفاوض تفضي إلى فرض تسوية.
0: وأعلنت السلطات في منطقة روستوف الروسية حالة الطوارئ، مشيرة إلى أن تعطيل الملاحة في حوض بحر أزوف والبحر الأسود أدى إلى تراكم كميات كبيرة من المنتجات الزراعية في المزارع، وخلال الأسابيع الماضية تتبادل روسيا وهي أكبر مصدر للقمح في العالم وأوكرانيا وهي مصدر رئيسي للمنتجات الزراعية هجمات على منشآت تصدير المنتجات الزراعية والسفن التجارية في منطقة البحر الأسود. وحذر اتحاد مصدري ومنتجي الحبوب في روسيا من أن توقف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود بسبب الهجمات الأوكرانية سيرفع الأسعار وسيؤدي إلى جوع في إفريقيا وشرق الأوسط. قال وزير الزراعة الأوكراني أن الهجمات الروسية على مستودعات المواد الغذائية في بلاده أدت إلى تعطل نحو 90% من سلاسل إمدادات الغذاء التي تديرها متاجر التجزئة. الوزير أضاف أن هذا التعطل لا يعني أن الأوكرانيين سيواجهون نقصاً في الغذاء، مشيرا إلى بحث خيارات بديلة لضمان استمرار الإمدادات. ومن الخيارات المطروحة نقل المواد الغذائية مباشرة من مواقع الإنتاج إلى متاجر التجزئة لتجاوز الأضرار التي لحقت بمنشآت التخزين وسلاسل الإمداد. رجح مكتب الرئيس الأوكراني عقد مباحثات مع روسيا بشأن الحرب في وقت قريب، وأوضح مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن المحادثات ستركز بشكل أساسي على الجوانب الفنية والتحضيرات لحدث كبير، مبيناً أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق سريع مع موسكو خلال الفترة المقبلة. وقال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي أن الولايات المتحدة زودت بلاده بمعلومات عن عدد من الاجتماعات التي عقدت في موسكو خلال الأيام القليلة الماضية.
7: تلقينا اليوم معلومات من الجانب الأمريكي بشأن الاجتماعات التي عقدت في موسكو خلال الأيام الماضية، وقد عقدت عدة اجتماعات هناك. تحدثنا أمس ونتحدث الآن مع الجانب الأمريكي، أشكرهم على هذه المعلومات وعلى اللهجة المناسبة في الحوار مع روسيا. نقدر التنسيق في هذه الخطوات وعلى طرح الولايات المتحدة رؤية واقعية تماما لما يجب فعله. يجب على روسيا إنهاء حربها، وعلينا تهيئة جميع الظروف اللازمة لتحقيق ذلك.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات التي ضربت نيبال وتبت إلى 538 قتيلا بحسب السلطات المحلية. يأتي ذلك مع تحذيرات من موجة فيضانات وانزلاقات جديدة تهدد عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة المنكوبة.
8: جلس الناجون على امتداد الحدود بين النيبال والتبت ينتظرون دورهم للإجلاء، أمهات ورجال وأطفال وآخرون لا يعرفون بعد إن كان أقاربهم بين الناجين أم في عداد المفقودين. قبل ساعات فقط كان هناك منازل ومتاجر ومدارس وحقول وطرق. خلال دقائق اجتاحت المنطقة كتلة هائلة من المياه المتجمدة والطين والصخور بعدما انهار جزء ضخم من نهر جليدي، فمحى الفيضان بلدات كاملة وجرف جسورا ومركبات وسدودا. كارثة حصدت مئات القتلى وأكثر من 1500 ما زالوا مفقودين في أسوأ كارثة تشهدها النيبال منذ زلزال عام 2015. بين المفقودين سياح ومتسلقون من جنسيات عدة وعشرات الحجاج الهندوس الذين كانوا في طريقهم إلى جبال كايلاش في التبت. الكارثة ضربت أيضا منطقة حيوية على نهر تريشولي تمر عبرها الأسواق والفنادق والمطاعم وتعد أحد طرق التجارة الرئيسية بين النيبال والصين. لكن البحث عن الناجين يواجه خطرا جديدا. الشرطة النيبالية حذرت فرق الإنقاذ والسكان من فيضانات محتملة بعد انهيار في بحيرة وطالبتهم بالانسحاب إلى مناطق آمنة. وفي التبت انهار سد مائي بينما علقت بكين عمليات الإنقاذ بسبب المخاطر. السلطات الصينية تقول إن خطر إحدى البحيرات يتراجع تدريجياً، لكنها تحذر من استمرار تهديد الأنهار والبحيرات الجليدية والانهيارات الأرضية. أما الخطر فلا ينتهي بانحسار المياه، فذوبان الأنهار الجليدية بفعل تغير المناخ يزيد احتمالات تشكل البحيرات الجليدية وانهيارها، ويجعل المناطق الواقعة أسفل جبال الهملايا أمام كوارث قد تتكرر.
0: وتواصل فرق الحماية المدنية في الجزائر لليوم الثاني على التوالي جهودها لإخماد الحرائق المندلعة في غابات ولاية جيجل والحد من توسع رقعتها. بالتزامن مع ذلك تنفذ السلطات عمليات إجلاء احترازية للسكان في عدد من المناطق حفاظا على سلامتهم في ظل استمرار انتشار الحرائق. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا قضى بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا. في المقابل رفض رئيس الوزراء الكندي هذا الإجراء ليتسع الشرق بين البلدين وسط تنامي الخلافات التجارية والاقتصادية بينهما.
6: بحيرة أونتاريو عنوان جديد لمعركة بين الولايات المتحدة وكندا. أونتاريو هي واحدة من البحيرات الخمس العظمى في أمريكا الشمالية التي تتشارك البلدان مياهها، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير اسمها لتصبح بحيرة أمريكا في خطوة جاءت بالتزامن مع تصاعد الخلافات التجارية والسياسية بين واشنطن وأوتاوا.
9: لطالما فكرت في تغيير اسم البحيرة إلى بحيرة أمريكا. كما تعلمون أخذنا ما كان يسمى خليج المكسيك وغيرناه، وأصبح يعرف الآن باسم خليج أمريكا. الآن أصبح لدينا خليج وبحيرة، ما ينقصنا هو محيط، لذلك ربما سيتعين علينا تغيير اسم المحيط الأطلسي أو المحيط الهادئ.
6: واستكمالاً لهذا الإجراء، أكد البيت الأبيض أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بدأت بالفعل اعتماد اسم بحيرة أمريكا في وثائقها الإلكترونية الرسمية. الخطوة الأمريكية هذه أثارت غضب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي أشار إلى أن هذه التسمية تعود إلى أكثر من 400 عام، أي قبل تأسيس الاتحاد الكندي وحتى قبل إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وفي ردود الفعل الكندية، لوح رئيس حكومة أونتاريو برفع أسعار الكهرباء التي تصدرها المقاطعة إلى الولايات المتحدة أو وقف الإمدادات بالكامل، وهي خطوة إن حصلت سيكون لها مضاعفات سلبية، لأن مقاطعة أونتاريو تزود أكثر من مليون مواطن أمريكي بالكهرباء في ولايات نيويورك وميشيغان ومينيسوتا. ويأتي هذا الإجراء في وقت يتفاقم فيه الخلاف بين الولايات المتحدة وكندا على خلفية الرسوم الجمركية. آخر فصول هذا النزاع تمثل بفرض الإدارة الأمريكية رسوماً جديدة بنسبة 50% على سلع كندية يقدر الخبراء قيمتها بعشرين مليار دولار، خطوة قابلتها أوتاوا برسوم جمركية مضادة تتراوح بين 15 إلى 50%، تستهدف أكثر من 700 سلعة أمريكية. من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ من 8 سبتمبر المقبل. والجدير بالذكر أن الدولتين تعتبران شريكين تجاريين مميزين، إذ تتشاركان في استيراد وتصدير عدد كبير من السلع والخدمات. تبادل اقتصادي سنوي تبلغ قيمته قرابة 900 مليار دولار أمريكي، هذا عدا عن العلاقات التاريخية والثقافية الوطيدة التي تجمع البلدين الجارين.
0: فرضت محكمة أمريكية حظراً 14 يوماً على أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تقويض الاقتراع عبر البريد، وهو ما يأتي قبل نحو أسبوع واحد فقط من الموعد المقرر لإرسال أولى بطاقات الاقتراع عبر البريد تمهيدا لانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. يشهد ملف الاقتراع عبر البريد في الولايات المتحدة نزاعا قانونيا وسياسيا، ففي حين ترفضه إدارة ترامب بدعوى نزاهة الانتخابات ومنع التزوير، يدافع عنه مشرعون ديمقراطيون باعتباره استحقاقا أصيلا للناخبين. نشير إلى هذه الأخبار العاجلة. الرئيس الإيراني يقول إن بلاده اتفقت مع سلطنة عمان بشأن مسار العبور في مضيق هرمز، وإذا نفذت الولايات المتحدة التزاماتها فسيفتح المضيق. ويقول الرئيس الإيراني إنهم أبلغوا المرشد الأعلى بشأن المسار المتفق عليه مع سلطنة عمان لعبور السفن في مضيق هرمز. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول إن بلاده اتفقت مع سلطنة عمان بشأن مسار العبور في مضيق هرمز، وإن الولايات المتحدة إن نفذت التزاماتها فسيفتح المضيق. ويقول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن هذه القرارات أبلغت للمرشد الأعلى بشأن المسار المتفق عليه مع سلطنة عمان لعبور السفن في مضيق هرمز. سنتابع هذه الأخبار العاجلة في ساعاتنا الإخبارية اللاحقة. لكن في أخبارنا أيضا قال مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية إن بلاده تدعم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية، معربا عن استعداده لدعم تدابير بناء الثقة. وذكر أن سول ترى أن استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يجب أن يركز على إحراز تقدم جوهري في قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية ولا يكون على حساب أمن بلاده. بدأت جمهورية الكونغو الديمقراطية حملة تطعيم ضد فيروس إيبولا في الوقت الذي تكثف فيه السلطات جهودها لإبطاء انتشار الوباء، وكانت البلاد قد سجلت أكثر من 5000 حالة منها 2744 وفاة بحسب أحدث البيانات الحكومية. وينتشر الفيروس في شرقي البلاد وسط انعدام للأمن واستمرار للنزوح وإضراب العاملين في مجال الصحة، فيما قال وزير الصحة إن بلاده تلقت أكثر من 50000 جرعة من اللقاحات وستباشر التطعيم للمواطنين.
10: حتى الآن تلقينا أكثر من 50000 جرعة من اللقاحات، ولذلك سنبدأ حملة التطعيم هذه. سنغطي جميع المحافظات المحيطة بإيتوري ونتحرك بشكل دائري باتجاه مركز تفشي المرض، ولدينا ما يكفي لجميع مقدمي الرعاية الصحية.
0: أطلقت شركة ساسكو الأمريكية وكيل ذكاء اصطناعي شخصي لجميع موظفيها، وتعتزم الشركة المتخصصة في تصنيع معدات الشبكات تصميم روبوتات مستقلة لإنجاز مجموعة متنوعة من المهام نيابة عن موظفيها البالغ عددهم 90000. وتثير هذه التوجهات مخاوف الموظفين، حيث قررت الشركة تسريح 4000 موظف خلال هذا العام. ختام هذه الساعة، وتتابعون الآن برنامج حوارات العربي من قطاع غزة مع زميل إسلام بدر.

أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة حوارات العربي، مرة أخرى نحييكم من غزة. هل ستجري الانتخابات التشريعية المعلنة في موعدها المقرر؟ وكيف سيمكن تجاوز التحديات الداخلية أو الخارجية لإجراء هذه الانتخابات؟ التحديات الداخلية المتمثلة بالتحالفات والحسابات، وعلى أي أساس بنيت التحالفات التي تم الإعلان عنها، وما نتائج الحوارات التي تمت مؤخراً في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية؟ ماذا يمكن الحديث عنه فيما يتعلق بالتحديات الخارجية تحديداً، موقف الاحتلال وإمكانية إجراء الانتخابات في القدس؟ أما السؤال المهم فهو، هل هذه الانتخابات مرحلة مهمة ومرحلة ممكنة من أجل بناء برنامج سياسي وحتى نظام سياسي فلسطيني قادر على التعاطي مع التحديات الهائلة في كل الأراضي الفلسطينية، أم محطة جديدة من محطات الانقسام؟ حوار فلسطيني خالص في حوارات العربي من غزة. أهلا بكم.

0: أهلا بكم مشاهدينا، واسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيوفي الكرام في هذا النقاش. الدكتور عبد ربو العنزي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، أهلا وسهلا بك دكتور. أيضا دكتور عماد محسن، الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي، وكذلك السيد منذر حايك، الناطق باسم حركة فتح، أهلا وسهلا بكم ضيوف الكرام. أبدأ معك سيد منذر، حول إمكانية إجراء الانتخابات رغم كل الحديث في هامش المستوى السياسي الفلسطيني والبيئة السياسية، لأن سؤال الإمكانية من عدمه لا زال ملحا للجميع بسبب كثير من التحديات. في حركة فتح تعلنون أكثر من مرة أنكم ذاهبون لهذه الانتخابات وأنها سوف تجري، ما الضمان لذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا وفي البداية، الانتخابات قرار فلسطيني قطعي، والانتخابات هي اسمها انتخابات الضرورة والحماية. نحن نريد في حركة فتح أن نحمي مشروعنا الوطني، نحمي قضيتنا الفلسطينية، خاصة بعد 2006 ما ذهب البعض باتجاه الانفصال ما بين شطري الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب ما حدث ما بعد 7 أكتوبر من ما وصلت إليه القضية الفلسطينية، مندوب سامي، لجنة التكنوقراط، كل هذه التفاصيل. واضح أننا أصبحنا أمام مرحلة ملحة لأن نجري انتخابات نوحد فيها النظام السياسي الفلسطيني. ما هي الضمانات؟ هناك في نصائح أوروبية ودعم عربي بإجراء الانتخابات. إذا كان الاحتلال لا يريد أن نجري الانتخابات لأنه لا يريد أن نتوحد كفلسطينيين، فعلينا أن نجري الانتخابات بكل الطرق المتاحة لنا كفلسطينيين. لكن المهم أن نوحد نظامنا السياسي وأن لا نذهب باتجاه فكرة اليمين المتطرف اللي بده يأخذنا باتجاه انفصال الضفة الفلسطينية عن قطاع غزة. ولذلك عندما نقول انتخابات الضرورة والحماية في هذه المرحلة الحساسة، نحن بنحتاج لهذه الضرورة أن نعمل جميعا كفلسطينيين، فصائل فلسطينية ومجتمع مدني، كل الشعب الفلسطيني، لنذهب باتجاه الانتخابات. ولذلك تجد كل تصريحات القيادات الفتحوية أن الانتخابات قرار لا رجعة عنه، حتى لو أراد الاحتلال منعنا نحن لن نؤجل الانتخابات.
0: لكن اللقاء الأخير الذي كان في الضفة الغربية بين حسين الشيخ نائب رئيس حركة فتح ومجتمع مدني وصحفيين، تحدث عن استثناءات، أو فهم على الأقل أنه إذا لم يسمح الاحتلال ربما نذهب إلى التعيين فيما أمكن وغير ذلك. هل هذه الخيارات يمكن أن تكون بديلاً عن صندوق اقتراع حقيقي؟
1: هو يتحدث عن المجلس الوطني. أنت قلت أن هناك في قد يكون بعض النقاط الخلافية فلسطينياً. أنا أقول لك كل الشعب الفلسطيني بالفصائل، الجميع يؤكد على الانتخابات. لكن إذا كان الأمر متعلق بالاحتلال، يستطيع الاحتلال الآن أن يتصل مكالمة هاتفية ويمنعنا من إجراء هذا اللقاء. إذا نحن أمام احتلال مجرم وقاتل، وهو لا يريد منا أن نتحد ولا أن نعيش الحياة الديمقراطية ولا أن نوحد نظامنا السياسي الفلسطيني. وأنت تعلم نتنياهو والحكومة المتطرفة ماذا قالت قبل أيام قليلة، أن أفعال المستوطنين في الضفة الفلسطينية ستؤدي إلى التهجير. إذا في عقل الحركة الصهيونية واليمين المتطرف تهجير الشعب الفلسطيني من غزة ومن الضفة، فلماذا تذهبون باتجاه الانتخابات لتوحدوا نظامكم السياسي والجغرافيا الفلسطينية؟ نحن نقول بشكل واضح مصممون على إجراء الانتخابات، وبالتأكيد شعبنا بكل أطيافه وبكل فصائله وبكل اتجاهاته متجه معنا باتجاه الانتخابات. وفتح تقول للجميع أن هذه الانتخابات هي انتخابات الحماية والضرورة لحماية شعبنا الفلسطيني من الانفصال ما بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، والشرخ ما بين النظام السياسي. جميل. والبعض للأسف ذهب بهذا الاتجاه.
0: طيب دكتور عماد، في 2021 جرى تأجيل الانتخابات تحت عنوان عدم إمكانية إجراءها في مدينة القدس المحتلة. لماذا هذا السيناريو اليوم يعني ليس مرجحا؟ لأنه عمليا لم يختلف شيء فيما يتعلق على الأقل بمدينة القدس.
2: يعني يستطيع المراقب أن يحمل مسؤولية لهذه الجهة أو تلك في موضوع تعطيل انتخابات العام 2021، لكن نريد أن نبقي الأجواء الإيجابية لدى كل أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية وفي قطاع غزة، الضفة بما فيها القدس بطبيعة الحال، ونشجع الطرف الداعي لهذه الانتخابات وهو الرئيس أبو مازن أن يجريها في موعدها. وبالتالي في 2021 قلنا لنضع صندوق انتخابات في كنيسة القيامة وصندوق انتخابات آخر في المسجد الأقصى المبارك، ونطالب أبناء الشعب الفلسطيني في القدس أن يتوجهوا إلى الصندوقين لاختيار ممثليهم في القدس، أو اختيار الممثلين على أساس أنه الوطن كله دائرة انتخابية واحدة. لكن هذا لم يحدث. كنا نقول في حينه أن اعتبارات أخرى ربما وضعت أمام أبو مازن هي التي حالت بين الانتخابات وبين انعقادها، وجرى هذا الإلغاء على مدار الخمس سنوات الماضية أو خمس سنوات ونصف.
0: ماذا تعتقد أن الاعتبارات هذه انتفت الآن؟
2: لا نقول أنها انتفت، لا، التخوفات ما زالت قائمة. بالتأكيد هناك جهات حركية وجهات حكومية وأطراف صديقة أو حليفة تقدم أوراقها وتقديراتها واستطاعت رأي عام على مدار الساعة، يعني توضع على طاولة الرئيس وعلى طاولة المسؤولين، تقول أن هذا الفريق أو ذاك يمكن أن يحصل على كذا أو كذا، أو هذا الطرف يمكن أن يعاقب جماهيريا أو شعبيا بواحد اثنين ثلاثة. كل هذه الحسابات موجودة أمام صانع القرار، لكن الذي يهمنا كشعب فلسطيني كما تفضل أخي منذر أن الشعب يحتاج ويستحق ومن حقه، وهذا واجب على الرئيس وعلى كل البؤسات وعلى كل الفصائل، أن يذهب الإنسان الفلسطيني تارة كل أربع سنوات لكي يختار ممثليه في المؤسسات العامة، رئيسا، مجلس تشريعي، مجلس وطني، بلديات وغيرها. الآن في عنا شباب في قطاع غزة وفي الضفة الفلسطينية عمره 37 عام لم يمارس قط حقه في اختيار رئيسه أو
0: حتى 38 عام. أنا 38 ولم أنتخب،
2: حتى ابن 38 لم ينتخب.
0: لكن أيضا هناك التحديات، وهنا أنتقل للدكتور. دكتور، التحديات لا تزال قائمة والسلطة تعترف لأن التحديات لا تزال قائمة، كما تحدث السيد منذر الآن أنه الاحتلال يحكم أو يستطيع منع إجراء الانتخابات حتى في الضفة وغزة وليس فقط القدس، وبالتالي هل نحن أمام إعلان نوايا أكثر منه خطوة واقعية لإجراء هذه الانتخابات؟
3: بتقديري أنه أولاً موضوع الانتخابات ينبغي أن تكون ضرورة فلسطينية وإن جاءت متأخرة وليس خيار، برغم كل الظروف بالنسبة يعني للناظر إلى الحالة الفلسطينية وحالة الانسداد في النظام السياسي الفلسطيني والتأزم الداخلي والتصدع الداخلي والانقسام الداخلي، كانت ربما الانتخابات واحدة من أهم الأدوات اللي ممكن أن تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني. أنا في عندي ملاحظة هان في موضوع الإعلان عن الانتخابات، هل حركة فتح أو الرئيس أو السلطة أو منظمة التحرير اتخذت قرار إجراء الانتخابات في 28 نوفمبر دون الأخذ التشريعية، دون النظر في موضوع أنه ربما تكون في هناك تحديات أو مخاوف أن تمنع إسرائيل هذه الانتخابات؟ وإذا كان في هناك مخاوف، هل في هناك خطط بديلة لمواجهة هذا الوضع؟ أو هو مجرد مناورة سياسية تستخدم للضغط على إسرائيل؟ يجب أن نحدد بالضبط موضوع الانتخابات، هل هو فعلاً يعني خطوة فلسطينية حقيقية نذهب باتجاه؟
0: كيف نحكم على ذلك دكتور؟
3: أنا بتقديري، أنا خلينا أوضح لك، أنا بتقديري أنه المسألة إذا كانت القصة إحنا ذاهبين إلى انتخابات، يفترض أن يكون في أنا عندي خطة بديلة أو خيارات أخرى كيف ستعامل مع ملف القدس، على الأقل هو اللي الآن واضح أنه في أزمة
0: وتجربة سابقة في 21.
3: وفي 21 صار في أنه كدنا أن نذهب إلى انتخابات وفجأة صارت موضوع القدس لغى. أنا متفهم أنه لا نستطيع أن ننفصل فلسطينيا في مشروعنا الوطني، في مشروعنا التحرر الفلسطيني، ولا في مشروعنا السياسي. لا ينبغي أن ننفصل عن القدس أو نفصل القدس عن هذا الموضوع، لأنه هذا تحمل دلالات سياسية ومصيرية مهمة جدا. لكن الأصل في الموضوع حين نقدم مشروعا سياسيا يتضمن عملية انتخابية ينبغي أن يكون في عندي مشروع كامل. هذا المشروع يتناول من ضمنها المخاوف. إسرائيل بتقديري على الأقل قبل الانتخابات الإسرائيلية لن تقبل بإجراء انتخابات في مدينة القدس.
0: هل الفارق الزمني شهر بعد الانتخابات مثلاً الإسرائيلية؟
3: وأنا بتقديري حتى بعد الانتخابات الإسرائيلية، لأن المؤشرات أنه الحكومات الإسرائيلية اللي بتصل إلى سدة الحكم هي الأكثر شراسة وأكثر يمينية.
0: حتى حكومة نتنياهو ستكون لازالت على سدة الحكم بالمناسبة.
3: ولذلك
0: نعم.
3: ولذلك أنا بقول إنه حتكون في هناك يعني إجراءات إسرائيلية مفهومة بالنسبة لنا مسبقاً. الآن أنا الملاحظة اللي بقدمها في هذا الاتجاه، ماذا سنفعل؟ هل هو مجرد الإعلان ونرجع خطوة إلى الخلف كما حدث في 2021، أو نضع سيناريوهات لمواجهة هذا التحدي؟ في أكثر من سيناريو. يعني وهذا يفترض أو ينبغي على يعني السلطة الفلسطينية ورئيس أبو مازن، إذا كان زي ما قال أخونا منذر إنه هذا خيار فتحاوي رئيسي، لازم يكون في عندي خيارات. إما الخيار اللي بيلجأ إله خيار الصناديق أو الخيار الإلكتروني.
0: تقصد المشاركة الرمزية حتى ممكنة؟
3: يجب أن تكون القدس جزء من العملية الانتخابية. أنا بتقديري يعني من منظور وطني القدس يجب أن تكون حاضرة. الآن صارت في يعني صعوبات أو تحديات أو عوائق إسرائيلية حقيقية. نعم. وجدية. المطلوب فلسطينيا الا نستسلم الى هذه المخاوف والا نستسلم الى الاجراءات الاسرائيليه. القصد انه يجب ان نتقدم خطوه الى الامام ونتحدى هذه الاجراءات اما من خلال خطوات رمزيه واما من خطوات عمليه. يعني اليوم

0: قادرة على انتشال الحالة الفلسطينية؟
1: شوف، بتقديري حاولت وجربنا فلسطينيا كل الخيارات إلا خيار الانتخاب باعتباره واحد من الحلول المطروحة. جربنا المفاوضات فيما بيننا، جربنا محاولات مصالحة مستمرة،
0: توافق أيضا،
1: التوافق أو مصالحة
0: كذلك.
1: لا، احنا رحنا باتجاه مصالحة لأننا ما وصلناش مرحلة التوافقية، احنا ما قدرناش نحقق المصالحة.
0: حكومة الشاطئ بعد اتفاق الشاطئ
1: وتلتها مجموعة كبيرة من سلسلة المفاوضات الداخلية الفلسطينية، لم نصل إلى مرحلة نستطيع فيها أن نكون إحنا متوافقين على برنامج سياسي أو على نظام سياسي أو على خطوات سياسية. وبالتالي إذا عجزنا في كل الخيارات السابقة، الآن أصبح الانتخابات واحدة من الخيارات التي يجب علينا أن نطرحها. أنا بتقدير الانتخابات زي ما قلت لك ضرورة، ضرورة ديمقراطية، ضرورة سياسية، ضرورة اقتصادية، ضرورة نواجه فيها العالم. إنه إحنا ولا يجوز بالمناسبة أن نعتبر أن وجود الاحتلال وعوائق الاحتلال محاولة لمنعنا من ممارسة حياة ديمقراطية سياسية. إحنا كمجتمع فلسطيني، كشعب فلسطيني، من حقك أنك تمارس العملية التقبل، بمعنى أنه من حقك أنه أنا أشكل النظام السياسي. وبالتالي إذا عجزنا في كل الحلول الأخرى فلماذا لا نجرب الانتخابات؟
0: جميل،
1: لماذا
0: تكون
1: باب
0: جميل دكتور، سأنتقل لك سيد منذر فيما يتعلق بما جرى خلال الأسابيع الماضية ووفد رفيع المستوى من حركة فتح، من أقصد فتح اللجنة المركزية، زار مصر والتقى طبعاً التقى بمصر والتقى أيضاً بالفصائل الفلسطينية، وكان هناك لقاء لافت مع التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، وهو ربما الأول بشكل رسمي. هل هذا أولاً ما الذي نتج عن هذا اللقاء؟ وهل هذا اللقاء يعني اعتراف من حركة فتح الأم بالتيار؟
2: يعني قبل الإجابة على هذا السؤال أريد أن أوضح موضوع مهم.
0: تفضل.
2: قلنا الانتخابات هي ضرورة وحماية، وهي هدف أول عند حركة فتح بعيدا عن موضوع الفوز والتحالفات التي تحدث ونسمع عنها في الإعلام الآن. لماذا تم تأجيل انتخابات 2021؟ لأن إسرائيل رفضت إجراء الانتخابات في المدينة المقدسة. لماذا الآن نقول عنها ضرورة ملحة؟ لأنه في مندوب سامي وفي مجلس السلام ويجب أن نحمي مشروعنا الوطني من خلال العملية الديمقراطية. طب إذا إسرائيل رفضت، على المجتمع الدولي الذي دعانا ونصحنا بإجراء الانتخابات أن يتحمل المسؤولية، المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية التي أرسل لها يعني أو أرسلت لها القيادة الفلسطينية رسالة واضحة بإجراء الانتخابات في الضفة الفلسطينية وفي قطاع غزة وفي القدس.
0: نعم،
2: التقى يعني الأخ حسين الشيخ نائب رئيس الحركة ونائب الرئيس الفلسطيني، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المخابرات العامة ورئيس المجلس الوطني، وهذا كان وفدا فلسطينيا أكثر منه يعني وفدا فتحويا، وفد القيادة الفلسطينية التقى مع رئيس المخابرات المصرية والتقى مع وزير الخارجية المصري، ومن ثم التقى مع طيار الإصلاح. والأخ حسين الشيخ برسالة واضحة قال لنا أن هذا الأمر شأن فتحاوي داخلي، وكان الحوار طويل في القاهرة وتحدثوا بشكل شفاف، وانتقلت الرسالة من القاهرة من العلمين إلى الرئيس أبو مازن، ونحن ننتظر ماذا سيقول الرئيس أبو مازن واللجنة المركزية وهي قيادة الحركة في موضوع التيار، وماذا سيحدث فيما بعد في الانتخابات وعودة أبناء التيار للحركة، لأنهم بالأساس هم أبناء الحركة وجزء من أبناء التيار.
0: هل تم تقديم الانتفاضة الأولى؟ هل تم تقديم طرح معين؟
2: الأمر فتحاوي داخل البيت الفتحاوي، المهم أن نرتب بيتنا الفتحاوي بعيدا عن كل الإعلام وبعيدا عن يعني السجلات التي تحدث هنا وهناك. المهم أن الأمر يسير بالاتجاه الصحيح. الآن الأخ أبو جهاد جلس مع الأخ أبو باسل والتقوا في حديث
0: أبو جهاد محمود العلول،
2: أبو جهاد حسين الشيخ،
0: أبو جهاد حسين الشيخ وأبو باسل سمير المشفراوي،
2: وكتبت النقاط وصيغت بالشكل الصحيح، والآن هي على طاولة اللجنة المركزية. ماذا ستقرر اللجنة المركزية؟ جميعنا بالتأكيد سنلتزم بذلك. طيب. ومن ثم هناك لقاء مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،
0: سنعود إليه، لكن أنا أريد أن أخذ موقف أو تصور التيار عن هذا اللقاء، لأنه عمليا ما أشيع بعد اللقاء أنه كانت الأجواء على الأقل
2: إيجابية
0: لكن لم تخرج بنتائج ملموسة. هل خرجت بنتائج ملموسة؟
3: هي مبدأ اللقاء الفتحاوي الفتحاوي بحد ذاته مهم للغاية. ثانيا، علينا كفلسطينيين قبل أن نكون فتحاويين أن نبقي على بارقة الأمل التي ظهرت بهذا

0: اللقاء. ثالثا وهذا المهم، صار نقاش مسؤول وعميق من طرف الأخ حسين الشيخ ومعه يعني وفد قيادي كان في روح فتوح والأخ ماجد فرج، ومن طرف التيار كان الأخ ماجد أبو شمال أبو جهاد والدكتور أسامة الفرة، وهم يعني قيادات بارزة، عضو في مجلس التشريع.
1: بالمناسبة لماذا لم يحضر اللقاء محمد دحلان مع أنه كان في القاهرة؟
0: يعني هو على الأقل صار يعني الطلب من الأشقاء المصريين أنه يصير يعني أنه يمثل وفد قيادي من التيار ليلتقي بوفد قيادي من الحركة، وجرى ترتيب يعني الأمر. الأخ أبو باسل سمير المشراوي هو تقريبا يرأس كل وفود التيار في لقاءات الفصائل وفي اللقاءات مع الإخوة في الأجهزة السيادية المصرية. وبالمناسبة هذا ليس اللقاء الأول بينه وبين الأخ حسين الشيخ،
1: نعم،
0: والأخ ماجد فرج، يعني جرت لقاءات كثيرة في السنوات الماضية، ربما هذه المرة كان بطلب معلن وبطلب رسمي. وكان
1: هل قدم لكم أي طرح فيما يتعلق بموضوع التحالفات الانتخابية أو العودة لحركة فتح؟
0: الأخ أبو باسل عرض أمام إخوانه وبرفاق دربه اللي كان بينه وبينهم تاريخ طويل في الحركة الأسيرة وفي العمل الفتحاوي، عرض متطلبات المصالحة الفتحوية، متطلبات الوحدة الفتحوية. ما هو ما بنفع انك تيجي على جرح عميق وتعالجه بشوية مكر كروم. يعني القصة بدها بمسؤولية كبيرة ننظر تجاه متطلبات وحدة فتح.
1: يعني أنا سألتك عن هل قدم طرح، فأنت أجبتني أن سمير مشراوي من التيار هو الذي قدم طرحا.
0: نعم،
1: لأنه
0: بالتأكيد كان استمع إلى الإخوة وحديث عن أنه في جهود يعني يجب أن تستقبل لوحدة حركة فتح.
1: نعم.
0: من طرف التيار يعني لدينا قرار واضح، لدينا قرار بالإجماع أخذه المجلس الثوري في حركة فتح. أنت تعرف ما معنى يعني فرصة السادة المشاهدين يعرفوا من هو أو ما هي مؤسسة المجلس الثوري في حركة فتح، هي أعلى سلطة تشريعية.
1: صحيح.
0: في الحركة، وفي حال انعقاده قراراته واجبة النفاذ، فما بالك عندما يكون القرار بالإجماع. يعني مفروض في اليوم التالي بدأت. طيب. إجراءات.
1: ما هي الأسس
0: يعني
1: التي أشرت إليها التي يعتبرها التيار مهمة للعودة إلى حركة فتح، وهل هي مطابقة لما جاء في الرسالة التي تم تداولها موقع باسم محمد دحلان رئيس التيار؟
0: نعم، الأخ أبو فادي حتى في رسالته كان واضح، إحنا لا وقت للتلاوم، النظام السياسي تقريبا انهار، الوضع في الضفة الغربية كارثي، المستوطنين يعربدون في القرى والمخيمات والمدن، الجيش الإسرائيلي يقصف جنين وغير جنين، الجبهات العسكرية الإسرائيلية تجتاح المدن على مدار الساعة، خطة الضم قائمة، خطة التهويد مستمرة، وغزة كما يعني يشاهد
1: تمام.
0: الجميع
1: كفتح،
0: فأنت فتح وصاحب حق تقول ما تشاء
1: تمام.
0: داخل المؤسسة. الآن أعيد الكادر، أعيد الناس بكراماتها،
1: المفصولين تقصد؟
0: أنا على المستوى الشخصي قيل لي أنني فصلت من فتح، والله لم أمثل أمام لجنة ولم يأتيني قرار مكتوب ولا أنا عرفت،
1: لكن أيضا قيل أن هناك مطالبات بحصة في عضوية اللجنة المركزية، حصة في المجلس الثوري أيضا.
0: الوجع الفلسطيني أكبر بكثير من المحاصصة، أكبر بكثير عن المكانة والدور. لدينا يعني بلد يعني
2: مدمرة،
0: يعني تكاد يكون بينك وبين طمس الهوية الوطنية الفلسطينية
1: واختفاء يعني أجواء إيجابية،
0: القضية الفلسطينية على
1: أجواء
0: المشهد
1: إيجابية،
0: أيام
1: أجواء إيجابية لكن دون نتائج ملموسة حتى الآن،
0: نحن
1: وقد
0: ننتظر.
1: ينتج عنها شيء.
0: أنا أشاطر الأخ منذر الرأي بأنه
1: تمام.
0: الكرة بدناش أتحدث عن الكرة عشان ما بدي أحمل مسؤولية. القرار على طاولة الأخ أبو مازن بجرة قلم واحدة سترى فتح غدا موحدة، عادت حقوق الناس، عادت
1: تمام.
0: للناس رواتبها،
1: هل هذا يدخل
0: استحقاقاتها أطرها، وبعد
1: سريعاً
0: كل التفاصيل يمكن
1: تجاوزها سريعاً. هل هذا يعني أن التيار الذي التزم بتحالف مع حماس والجهاد الإسلامي في الانتخابات يمكن أن يعود عن هذا التحالف إلى تحالف مع حركة فتح؟
0: التيار لم يلتزم، التيار قدم رؤية متكاملة
1: نعم.
0: للمشهد الوطني الفلسطيني، قال في وردت في رسالة الأخ أبو فادي لكوادر التيار وأعضائه أننا هذا ليس وقت التلاوم ولا تحميل مسؤوليات. نعم، نحن مع المراجعة الفتحوية والمراجعة الوطنية الشاملة، مش عشان أقول هذا الطرف أو ذاك هذا الفريق أو ذاك
1: في موضوع التحالفات الانتخابية في الانتخابات التشريعية.
0: هناك رؤية أن يكون هناك جبهة وطنية عريضة تضم الكل الوطن الفلسطيني. ماذا نذهب نتنافس على برامج
1: دكتور
0: في بلد مدمرة؟
1: هذه الجبهة تتعارض مع قائمة حركة فتح.
0: ولماذا لا تكون حركة فتح جزء أساسي من هذه الجبهة؟ ما الذي يمنع؟ من الذي يمنع وما الذي طيب. يرفض؟
1: هذا سأنتقل به للدكتور، لكن قبل ذلك
0: بس بجملة واحدة. نعم. الوحدة الفتحوية ليست على حساب الجبهة الوطنية العريضة التي نحتاج، وليست بديلاً عن استكمال مشروعنا التحرري.
1: جميل.
0: ببرنامج مشترك.
1: دكتور، موضوع توحيد حركة فتح لا يقل صعوبة عن موضوع توحيد الفصائل الفلسطينية، يعني الانقسام الفتحاوي والانقسام الفصائلي يمران بخطين متوازيين عملياً. هناك حالة استعصاء، يمكن القول ذلك. هل هذه الأجواء الدبلوماسية، أنا دعني أسميها، حقيقية؟ وهل يمكن فعلاً أن نرى توحداً لحركة فتح؟
2: دعنا نتفق على بيانين. أولاً، فتح تمثل في المشروع الفلسطيني يعني واحدة من أكبر وأهم أسس هذا المشروع، وتاريخ النضالي والوطني كبير وعظيم ولا يمكن أن نغفر. ثانياً، لا ينبغي علينا أن نضلل الجمهور أو أن نقول شعارات، لأن موضوع الوحدة والتماسك ومن منظور علم السياسة الحركة التي تفتقد إلى التماسك التنظيمي الداخلي تفتقد بشكل تدريجي إلى إنتاج قرار مستقل. وفي واقع الأمر، إذا أنا بدي أقرأ ما حدث في القاهرة سأقرأه بشكل محلل أو محلل سياسي، سيختلف عن الناطق الإعلامي إن كان للتيار أو لحركة. بمعنى أنه ما حدث هو محاولة لإعادة ترتيب أولويات الجميع أمام هذا الاستحقاق المهم، وهي خطوة ضرورية لحركة فتح أن تفعلها. والتماسك التنظيمي أو الوحدة التنظيمية إذا أرادت فتح أن تعود إلى استكمال دورها الريادي في المشروع الفلسطيني يجب أن تذهب بهذا الاتجاه. يعني أنا مثلاً بأسمع ناس بقول لك لا، أنه فتح بخير وفتح واحدة موحدة، وهذا أراه نوع من أنواع التضليل، تضليل الوعي.
1: دكتور، لا تتوقع من الناطقين أو المسؤولين الرسميين،
2: لا بحكيش عن الحديث شخصياً،
1: الحديث الإيجابي ما هو يترك أثر إيجابي برضو.
2: أنا مثلاً على سبيل المثال،
1: قد لا يكون تضليلاً بقدر ما هي محاولة لتقديم أجواء إيجابية.
2: بحكيش عن اللي قالوه، أساساً هو مهم جداً ويجب أن يندرج ضمن الرؤية اللي لازم نشتغل فيها. لا، أنا مثلاً على سبيل المثال، إذا أنا رصدت مثلاً تصريحات الأخ سمير البشراوي، قال إنه إحنا دعينا، يعني هيك أنا اللي قرأته يعني حرفياً. نعم. ولفت انتباهي الصيغة اللي قيلت، إنه إحنا دعينا بجهود مصرية لتوحيد حركة فتح،
1: وهذا أقر الآن الأستاذ عماد،
2: وكانت الأجواء إيجابية
1: والنتائج،
2: ولكننا لم نخرج بإجراءات عملية.
1: نعم.
2: صياغة متناقضة، برغم أنه المطلوب أن يذهب الفريقين أو الطرفين إلى الوحدة وإلى التماسك الداخلي، لأنه مهم جدا. وفتح لن تنجح بوضعيتها الراهنة.
1: لماذا فتح لا
2: مش
1: تنجح؟
2: على مستوى، أنا لا أقصد على مستوى التحالفات الانتخابية.
1: نعم.
2: نحن أمام مشروع صهيوني استيطاني في شقي الوطن، جزء منه اللي هو في غزة يتعرض إلى عملية إبادة جماعية مكتملة الأركان.
1: طيب دكتور،
2: على مدار 3 سنوات
1: الاحتياج واضح، ولكن لماذا حركة فتح حتى اللحظة، وعمر الانقسام الفتحاوي طويل يعني ليس قصيرا، من عمر الانقسام الفلسطيني تقريبا، لماذا؟ ما الذي يمنع؟ ما الذي
3: هذا مصطلح انقسام فتحاوي؟ فيش شيء اسمه انقسام فتحاوي. احنا في الحركه ناس خرجوا من الحركه،
1: نعم،
3: والان في لهم عوده بقرار المجلس الثوري.
1: تمام.
3: هل الانقسام هذا ما بينطبق على حالتنا الفتحاويه؟
1: ما توصيفه
3: هذه الحركه؟ في ناس في عندهم امر معين خرجوا من الحركه بارادتهم،
1: لكن يمثل اليوم تيار، وعلى الأقل في غزة له جمهور.
3: لكن هل الحركة الأم الكبيرة حركة فتح تأثرت من هذا الأمر؟ وزي ما بقول الدكتور يعني راح تنهزم في الانتخابات، هذا منافي للحقيقة. أنا ما بجمل الصورة لأنه أنا بعرف شو تنظيمي وبعرف شو هو على الأرض وقواعده، وبعرف كيف هو في الضفة بيشتغل وكيف في غزة بنشتغل وكيف وضع الحركة. احنا ما احنا كل فتحة ومحتاجين ان نعود للحركه بالمناسبه، حتى لا يفهم قصدي خطا. لكن اني اجي اقول على الاعلام انه هذا انقسام فتحاوي، لا، هذا ليس انقساما فتحويا. فتح قوية بمؤسساتها بمناطقها بأقاليمها بمجلسها الثوري بلجنتها المركزية. الأمور تتجه الآن بالاتجاه الصحيح بعودة إخوة لنا. وعاد أعتقد يمكن أخونا عماد بيعرف في جزء من الإخوان عادت رواتبهم والأمور تسير بالاتجاه الصحيح. أنا ما بدي يثار بالإعلام وكأنه هناك في خلل في البنية الفتحوية وفي مشكلة في فتح ونسينا طيب. كل المشكلة الوطنية
1: شكرا
3: اللي بالأساس بالأساس أنا لما جيت على هاي اللقاء أنا جاي أثبت حالة واحدة، إنه هدف حركة فتح والقيادة الفلسطينية أولا إجراء الانتخابات
1: جميل.
3: وثانيا سنبحث عن الفوز. بالمناسبة أنا ما إلي علاقة بالفصائل تحالفت الفصائل ما تحالفتش، أنا بعنيني كيف أحفظ نظام السياسة.
1: موضوع التحالف مهم، سنعود إلى خيارات فتح الانتخابية لكن أنا نكمل معك هذه.
2: أنا توصيفي
1: نعم.
2: هو قال لك أنه ما فيش انقسام، أنا توصيفي بشكل محايد وبشكل أكاديمي لا، أنا أمام حالة على الأقل تشهد حالة تصدع وشرخ واضح، لأنه في عندي فتح الذي تمثل الشرعية الرسمية.
1: أظن نقطة، نحن لا نتحدث عن حالة التيار فقط،
2: لا لا أنا
1: لدينا أيضا حالة مروان البرغوثي وحالات أخرى.
2: لا أنا تحديدا الظاهرة أمامي اللي أنا نعم. بقدر
3: برضو بالمناسبة أنا أسف على المقاطعة،
1: لا سأعود إليك لتقاطع كما تريد.
3: مروان البرغوثي عضو اللجنة
1: وقد يخوض انتخابات منفصلة، سأعود إليك كل الوقت سيكون للحديث.
2: خلينا وضع
1: تفضل.
2: لا أنا عندي يعني عشان أصدر أبني موقف وأخذ قرار، أنا بشتغل على حقائق أو أرقام أو بيانات أو على مسألة الملاحظة الميدانية المباشرة.
1: نعم.
2: اليوم أنا في عندي فريق في حركة فتح بمثل تيار الإصلاح الديمقراطي، أو يعني أعطى اسم تيار الإصلاح الديمقراطي، له حضوره السياسي والاجتماعي في ساحة غزة على الأقل وله ثقل. لا أستطيع أنه أنا أتجاوز هذه المسألة وأتجاهل المسألة وأتعامل مع الأمر وكأنه جزء بسيط، حركة بسيطة أو مجموعة بسيطة، هذا غير منطقي. لا هناك مشكلة، هناك تصدع. إذا أنت مش يعني مش حابب تقول عنه انقسام هذا شأنك، بس أنه في تصدع، في تصدع، أنه إحنا بنحتاج إلى الوحدة. نعم نحتاج إلى الوحدة، ولكي أستطيع أن أحقق هذه الوحدة الداخلية يجب أن أعترف بأن هناك أخطاء حصلت أيا كان الطرف، ويجب علينا ألا نبحث في من بدأ في الأزمة. الآن السؤال الأساسي والرئيسي الذي يجب أن نبحث فيه ليس مصدر أو منشئ الأزمة، السؤال الذي ينبغي أن يكون كيف ننهي هذه الأزمة.
1: ألا تعتقد أن الجميع وصل إلى هذه النتيجة؟ يعني
2: لا أعتقد أنه حتى الآن
1: بدليل وجود وفد فتح في العالمين.
2: أنا تقديري أنه المعطيات الموجودة، أنا باجي بقول لك ما هي مبررات.
1: نعم.
2: ولماذا هذا التوقيت بالذات؟
1: توقيت الانتخابات أم الحوار؟
2: توقيت الحوار، ما هو توقيت مقترن بالانتخابات. فأنا بحلل تحليل موضوعي بغض النظر يعني أنت إيش بدك تفكر فيه، لكن أنا مثلا بشوف أنه ما حدث له علاقة مباشرة بقضية الانتخابات. المعلن أنه إحنا بحاجة إلى حركة فتح. بديش أنا أكون عندي سوء الظن بالمسألة أو أقول أنه والله هذه خطوة مش صحيحة، لكن القراءة لما حدث أنا كقراءتي كسياسي بتقول لي لا، أنه توحيد الحركة كان واحد من الأهداف، بس مطلوب مني كمان أقرأ مشهد بشكل آخر. يعني موضوع الانتخابات كان عامل مهم جدا لتعيد النظر في ما سيحدث. أخونا بقول أنه منذر بقول أنه يجب أن تفوز فتح، وأنا بقول لك يجب أن تفوز فتح لأنها هي أساس المشروع الوطني، بس لا. بوضعية الراهنة أعتقد المسألة هتكون صعبة، وبالتالي الانتخابات كان مهم. المستقبل غزة السياسي القادم زي ما أنت حكيت أنه غزة ستشهد أو لازم تكون جزء من النظام السياسي الفلسطيني القادم بعد الترتيبات القادمة إلها، وغزة لا يجب عليها أن تخرج من هذا المشروع الوطني والمشروع السياسي والنظام السياسي. إذا تركت غزة الآن ضمن ما يخطط له في مشروع ترامب ومجلس السلام، سيتم تدريجيا فصل غزة عن الضفة الغربية، وبالتالي سنعود إلى مجموعة نعم. كبيرة من المشكلات ومن الأزمات اللي حتواجه مشروعنا الوطني. الفكرة اللي أنا يعني حابب أحكي عنها بسرعة وبإيجاز، إنه فكرة الوحدة مسألة مهمة، ولكن مسألة يجب أن تكون قائمة على معيار للطرفين
1: نعم.
2: معيار المساءلة السياسية ومعيار المراجعة مسألة مهمة جدا، ومعيار الاعتراف بأن هناك أزمة موجودة. أما تجاوزها والتغاضي عنها أعتقد أنه سيزيد تعقيد.
1: جميل، سأنتقل إلى محور كامل، وأنا أدري أن لديك استدراكات لكن أرجو أن تكون سريعة. لكن المحور التالي سيدي هو المتعلق بالتحالفات المعلنة. وفق مصادر للتلفزيون العربي قبل فترة، هناك تحالف واسع يسمى بالتحالف الوطني أو يوصف بالتحالف الوطني، يضم حماس، الجهاد، فصائل المقاومة في غزة بعضها على الأقل منها ألوية الناصر. هناك حديث أيضا عن احتمالية انضمام الجبهة الشعبية من عدمه لا زال واردا. هناك أيضا حديث عن التيار الإصلاحي الديمقراطي، وهناك أيضا سيد ناصر القدوة، وهناك حديث حتى عن تحرك للسيدة فدوى البرغوثي من أجل أن يكون السيد طبعا مروان البرغوثي فيه، وبالتالي تحالف واسع إلى حد ما. هل تخشى فتح هذا التحالف؟
3: بالتأكيد لا تخشى فتح أي من التحالفات، أساسا هذه أفكار وليست تحالفات، وسمعنا أو قرأنا وصلنا أن هذه مجموعة من الأفكار يلتقوا الفصائل مع بعضهم البعض في القاهرة وفي العلمين، وبعض الأفكار تضع على الطاولة.
1: أنت تقول أفكار يعني تقليلا من واقعيتها؟
3: لا، حتى لو تحالفت كل الفصائل واقعية. حتى لو تحالفت كل الفصائل الفلسطينية هذا يسعدنا ولا بأس في ذلك. المهم قلنا والهدف الأول في حركة فتح أن نجري الانتخابات وأن نفشل المشروع المندوب السامي ومجلس السلام وأن نوحد الوطن ونوحد نظامنا السياسي.
1: لكن تحدي كبير أن تخوض فتح الانتخابات ضد كل الفصائل.
3: حتى نعم. لو توحدت كل الفصائل، حركة فتح تعلن وأعلنت بالأمس واليوم وسنعلنها في كل يوم، هناك قائمة رسمية لحركة فتح، نحن سنخوض الانتخابات والباب مفتوح. قد يأتي أي يعني من الفصائل الفلسطينية إلى التحالف مع حركة فتح، الباب مفتوح للجميع، ولكن هناك في قائمة
1: لحركة فتح. هل عرضتم على أحد التحالف معكم؟
3: لا، حتى اللحظة نحن في ترتيب داخلي، وهناك مجمعات انتخابية وترتيبات داخلية داخل الحركة، نعمل بشكل جدي في هذه المرحلة، لأنه كما تعلم الظروف أساسا في قطاع غزة، كيف ستنعقد الانتخابات على سبيل المثال، الحديث عن السجل المدني، طيب إحنا في حركة فتح وين بده يتم الانتخاب؟ وين نأخذ المواطنين؟ في أي من المدارس؟ هل سيكون عن طريق الحماية؟ من سيحمي صناديق الاقتراع؟ هل ستكون شرطة غزة أو سيأتي مجلس السلام أو سيكون مجلس السلام وسيرفض الانتخابات لأنه بيعتبر
1: هذه الأمور الفنية؟
3: هذه الأمور الفنية كمان نحن ندرسها في حركة فتح.
1: سياسيا نتحدث عن التحالفات، يعني
3: قلت أنت تؤكد سياسيا
1: نعم.
3: هذه أفكار لا تهمنا كثيرا، المهم في عندنا في حركة
1: لكن
3: فتح
1: عفوا سيد مدير، كيف تقول لا تهمكم وهو نتحدث عن وزن ثقيل جيد. التيار، حماس، الجهاد، بعض فصائل اليسار، فصائل من غزة، موضوع
3: يبدو رسالتي مشروع.
1: وهناك آخرون
3: الرسالة
1: أيضا
3: الرسالة، المهم إجراء الانتخابات، من يتحد مع بعضهم البعض فليتحدوا، المهم أن نجري الانتخابات وأن نفشل مشروع نتنياهو بعمليات الفصل. الآن من يفوز؟ أنا في حركة فتح سأعمل على أن أفوز، لكن المهم أن نجتمع جميعنا في يوم 28 نوفمبر القادم أمام صندوق الانتخابات ونقترع هنا في غزة وفي الضفة الفلسطينية وفي العاصمة الأبدية في القدس.
1: نعم. هذا هناك المهم. من يحذر
3: بعد
1: فتح.
3: ذلك هذه كلها أمور فنية، قد يتحد جميل. فلان مع فلان، الفصيل الفلاني مع الفصيل الآخر، قد يتحد جميعا معنا، أنت
1: وارد.
3: لا تعلم قد يأتي الجميع إلى مربع حركة فتح، وأنا أقول لك جزء منهم سيأتوا إلى مربع الحركة لم يعلموا أن المنقذ في هذه المرحلة هي حركة فتح.
1: سيد منذر، بما أننا نتحدث عن تشكيل القوائم في نهاية الشهر الذي سيبدأ بعد غد، الشهر القادم شهر 9 تماما، وبالتالي السؤال هو حول تشكيل هذه القوائم، أصبحت سؤالا ملحا، يعني الآن نتحدث عن أسابيع قليلة وتسلم القوائم للجنة الانتخابات المركزية. فتح لن تدخل في حماس مع حماس في قائمة واحدة، هذا قرار، لكن ماذا عن دخول التيار في قائمة حركة فتح؟ هذا متوقف على الرئيس أبو مازن كما تحدث سيد عماد.
3: أنت هذا السؤال. أولاً القواعد الفتحوية حقيقة رفضت التحالف مع حركة حماس، ولكن يبقى باب الحركة مفتوح لكل الفصائل الفلسطينية
1: عدا حماس.
3: الآن عدا حماس لأنه بتعرف كما قلت لك القواعد الفتحوية رفضت ذلك، وهي أرسلت لنا يعني من كل القواعد في الضفة، في غزة، في القدس.
1: ما رأيك إذن بالتحالف الممكن بين التيار الديمقراطي وحركة حماس؟
3: لا بأس في ذلك، لا علاقة لنا من يتحالف مع من، قلت لك نحن مهمتنا أن نجري الانتخابات، ومن يريد أن يتحالف مع الآخر، لأنه في كل انتخابات العالم هناك فصائل وأحزاب تتحد مع بعض. بالأمس نتنياهو طلب من بن غفير أن يتحد مع سموتريش وبن غفير رفض، يعني هذه الأمور عادية، لا يعني ليست هي معضلة أمامنا. المعضلة أمامنا هل سنجري الانتخابات نعم أو لا،
1: جميل.
3: هل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل الدول الشقيقة ستكون معنا في هذا الموضوع؟ المهم إجراء الانتخابات، هذا هو القرار الذي نتحدث عنه.
1: سيد عماد، هناك انتقادات لاذعة للتيار لالتقائه مع حركة حماس في هذا التحالف، أنه بين التيار وحماس مصنع الحداد في النهاية، ومع ذلك التيار يذهب إلى هذا التحالف المحتمل مع حركة حماس. هل قواعدكم راضية أم أنها مثل قواعد حركة فتح ترفض هذا؟ وهل تحالفكم مع حماس يعني بما مما يعنيه أن الطلاق بائن بين التيار وحركة فتح؟
0: يعني وأنا قادم إلى هذا اللقاء كنت قد عقدت النية ألا تكون يعني حلقة للمناكفات.
1: أكيد.
0: وبالتالي
1: وهذه نيتنا، نحن نبحث بكل الأسئلة فقط. الحوار هذه وجميل بالمناسبة.
0: الأجواء إيجابية عند الناس. في واقع بس ملاحظات صغيرة في حديث الأخ أبو باسل بعد لقائه مع الإخوة الوفد
1: فقط الكونة فقط لأنه حتى نعرف الناس بأسمائهم. تقصد
0: سمير المشراوي
1: قال المسؤول السياسي في التيار.
0: نعم، نعم، نائب رئيس التيار. وقال بأنه بجهود الإخوة من مصر التقينا بالإخوة، عرضنا متطلبات الوحدة الفتحوية ولم نصل إلى آليات تنفيذ لأنه الموضوع صار على طاولة الأخ أبو مازل، الجميع صحيح. ينتظر.
1: أشار لذلك الدكتور عبد الله.
0: لم أرى في هذا النص يعني تناقضات بقدر ما أنه كل كادر في فتح يتمنى أن يرى هذه الآلية التنفيذية في القريب العاجل إن شاء الله. وأنا لم أقل أن فتح ستخسر الانتخابات أو ستهزم فيها، قطعا لم أقل. أنا قلت ربما،
1: لكنكم ستنافسون فتح.
0: في حسابات 2021 قلت في 2021 ربما وضع موضوع القدس ليلة بدء الدعاية الانتخابية يوم 30 أبريل 2021 في اليوم التالي كانت ستعلق اليافطات، قيل بأنه القدس وألغيت الانتخابات. فقلت ربما قيل كانت أحد الحسابات،
1: قيل وأنت تعرف معنى قيل وليس على أنها ادعاء، يعني اللغة في موضعها.
0: ربما كانت لها علاقة بحسابات،
1: تقصد أن القدس كانت ذريعة في 21
0: في حينه. وقلنا هذا الموقف بشكل عام وفي بيان. نعم. مسؤول بتضل بس جزئية أخيرة هي أنه ما كانش يعني الحركة ما كانت يعني جسم واحد موحد أموره منتظمة تنظيميا فيش فيه ولا خلاف. وفجأة شرذمة كما قال أحدهم قبل حوالي 15 عام، شرذمة قليلون غادروا عدهم 40 أو 50، وقال أنه يعني بسهولة ممكن أنه يخلص موضوعهم في غزة. بعدين تكاثروا صاروا عشرات الآلاف. لا، الناس صارت في تيار إصلاح ديمقراطي لأن هناك خلل وخلل كبير جدا عندنا في حركة فتح. أنا بتحدث كفتح، عندنا أزمة. لما المجلس الثوري بيأخذ قرار بالإجماع والرئيس لا ينفذه بيكون في خلل. لما يكون المؤسسة الحركية لا لا لا لا.
3: بس أنا في فيها نقطة نظام، هنا نقطة نظام.
1: المجلس الثوري في النقاش
3: يعني المجلس الثوري أقر بالعودة، هذا صحيح. والرئيس أبو مازن في الجامعة العربية في القمة العربية قال، وهي الكلمة يمكن كانت عندكم فيها حساسية، قال يعني نعفو عن الجميع، أصدر يعني قرار العفو. لكن هناك في إجراءات الخلاف ما بين العودة الجماعية والعودة الفردية، يعني وكان في هناك عدد من الإخوة عاد حوالي 67 موظف أعتقد، أنا مش عارف
0: عدد رواتب،
3: عادت رواتب
0: مش كوادر في حركة فتح عادوا إلى حركتهم.
3: شو علاقة جيد جيد جيد
0: شو علاقة جيد فتح بالراتب؟
3: جيد جيد. لا، ما هو هذا الأمر كمان مرتبط، ما هو كمان في مرتبط. أنا بديش أخش في السجال لأنه
1: ويقصد أنها مرحلة، يعني
3: هاي مرحلة من
0: أنا
3: المراحل.
0: موظف في دولة عندي خلاف في تنظيمي،
3: هاي مرحلة.
0: شو دخل راتبي مثلا في خلاف مرحلة في التنظيم؟
3: خلينا أسكت، خلينا أكمل. هاي مرحلة، لكن في قرار، في قرار، والرئيس أصدر هذا القرار كذلك أمام كل قادة الدول العربية. الآن هناك في بعض الإجراءات تعثرت هذه
1: يعني
3: الإجراءات،
1: لم يحصل شيء.
3: لا لا لا لا لا
1: يعني
3: يعني أخونا الدكتور ناصر القدوة على سبيل المثال كتب كتاب وعاد إلى اللجنة المركزية ومن ثم لم يرشح نفسه في المؤتمر الثامن. الآن هو فتحاوي لكنه ليس عضوا
1: في اللجنة المركزية. لكن حالة التيار في غزة مختلفة تماما عن حالة الدكتور ناصر القدوة أو حالة سيد مروان البرغوثي. نتحدث عن تيار بعشرات الآلاف كما يتحدث.
0: لا، تحدث أبو مازن عن القرار.
3: سأقول لك أمر، جزء كبير من الآلاف اللي بيتكلم عليهم الأخ عماد سيصوتوا لقائمة حركة فتح الرسمية.
1: ما رأيك سيد عماد؟
0: برضو مش هذا الموضوع، الموضوع بأنه الرئيس
1: قال لا عفوا، هذه نقطة أنا سأعود إليك، لكن هذه نقطة مهمة.
0: الرئيس قال سيعود الناس،
1: لأني سألتك عن رضا القواعد على تحالفكم المحتمل مع حماس.
0: لازم أوقف عند جزئية أنه أثناء استعدادنا لقرار المجلس الثوري المتعلق بعودة جميع الكادر إلى مواقع الحركية عقدوا المؤتمر الثامن ورتبوا أمور المجلس الثوري واللجنة المركزية وخلص بعدين الآن نرجع نتحدث عن وحدة حركة فتح وخلاف. ومع ذلك
1: حوار متأخر، يعني
0: لا نبقي على الأمل. وأنا يعني القصة ليست قصة مواقع أو أماكن
1: تمام.
0: في الحركة.
1: لكن حتى الآن لم تجبني على هذا السؤال.
3: لديت حديث بكلام الأخ حسين
0: سيد
3: نائب رئيس الحركة قال بشكل واضح هذا حوار فتحوا أمر داخلي. حتى نعم. إثارته في الإعلام حقيقة ما في له داعي. يجب أن نقول بشكل واضح نحن أمام مرحلة خطيرة، بدنا كلنا نحمي مشروعنا الوطني.
1: جميل. سيد عماد، أنا سألتك عن جزئية مرتبطة بشرعية التحالف الذي يتم الحديث عنه الآن. لم يعلن رسميا، نقر بذلك، لكن الحديث واضح بين الفصائل حول هذا الموضوع. سيد منذر ذهب أبعد من ذلك، يقول إن عناصر التيار نفسهم قد لا يصوتوا لهذا التحالف ويذهبوا إلى قائمة حركة فتح الأصلية،
0: وقد كوادر أو عناصر حركة حماس لا يصوتوا لقائمة يوجد فيها آخرون بما فيهم التيار. صحيح التيار مع حركة حماس تربط تفاهمات منذ العام 2017 عندما التقى الأخ أبو فادي محمد دحلان بالشهيد يحيى السنوار أو إبراهيم رحمه الله، ومن يومها من 10 سنوات حتى اليوم أنشأوا تكافل، لجنة وطنية
1: صالح المجتمعية، نعم،
0: ونفذوا برامج مصلحة مجتمعية ونفذوا مشروعات عدة تنموية في المجتمع الفلسطيني، وشكلوا معا يعني هيئة الشراكة والتنمية الفلسطينية. لاحقا يعني كانوا شركاء في أكثر من عمل ذو طابع مجتمعي، وحتى في هذه الحرب التيار بكل أفراده يعني غادروا مربع العمل التنظيمي وانتقلوا إلى العمل الإغاثي وتطوعوا في خدمة الناس، وكانت حركة حماس حاضرة في المشهد. الآن أبو فادي في رسالته ماذا قال؟ الأخ محمد دحلان في رسالته كوادر التيار قبل 3 أيام قال بأنه ممكن أو مهم أن نقيم مراجعة وطنية شاملة لكل مسيرة نضالنا الوطني على مدى قرن من الزمان، ليس لتحميل المسؤوليات وليس لنقول أن هذا الفريق يعني أخطأ وهذا الفريق أصاب، وإنما لأننا بحاجة إلى ألا نكرر أخطاء الماضي وأن ننظر إلى المستقبل بعين الواثق الذي لديه رغبة في أن يبني لشعبه وطن تسود العدالة والديمقراطية والحرية ويشعر الناس بقيمة التنمية. الآن كل هذا على ماذا سيختلف الأحزاب هذه المرة؟ كنا في الماضي نقول سنصلح التعليم، الآن نريد أن نبني مدارس، سنصلح التعليم العالي، ليس لدينا جامعات، سنطور القطاع الصحي، ليس لدينا مشافي، البلد منهارة بالكامل. هذا ليس وقت لا التلاوم الوطني ولا الشعارات الكبيرة ولا لغة إن لعل كان ليت صار. الآن الناس بحاجة إلى من يأويها يحسن ظروف النزوح الذي تعيشه، لاحقا أن تبدأ مرحلة التعافي ثم ننتقل للإعمار.
1: جميل. دكتور، ما رأيك في ما قيل حول أن اللحظة لحظة تسامي على الجراح، وأنت انتقدت هذه النقطة، لكن هل هناك مسار آخر؟ يعني إذا كنا سوف نعيد النظر في كل خلافاتنا منذ الانقسام 2007 إلى اليوم فقد لا ننتهي. والشق الثاني من السؤال حول واقعية التحالف الذي يسعى إليه التيار مع حركة حماس والجهاد الإسلامي.
2: لا، هو في النقطة الأولى، لا أنا لم أنتقد، بالعكس أنا انتقادي كان في إطار أن يجب أن نتجه إلى المفاصل الرئيسية لحل الأزمة ولحل المشكلة، بمعنى ألا نتجاهل أنه حقيقة وجود أزمة، وأنا ضد أنه ألا نعترف بأخطاء موجودة، وضد أنه نتجاوز عن صغائر بالتراكم تصبح كبائر.
1: من يفعل ذلك الآن؟
2: الجميع متورط في ذلك بصراحة وبكل مصداقية.
1: هل تعطينا نماذج يعني حتى يكون كلام أقرب للواقع؟
2: لا، يعني مثلا في إطار الفكرة المصالحة أو الوحدة الداخلية، أنا اللي بأشوفه يعني بعيدا عن أنه أنا أحمل طرف من الأطراف المسؤولية، لكن أنا عندي وعنديش مشكلة أنه تسمية الخطأ أيا كان طرفه، يعني الإقصاء في الحركة هو خطأ أيا كان، البحث عن شرعية بديلة في الحركة خطأ أيا كان مصدره، ولكن الفكرة الأساسية يجب أن يكون في هناك توجه نحو مؤسسة العمل والوصول إلى حلول من خلال مؤسسة وليس أشخاص.
1: بمعنى يعني لم يمضي على المؤتمر الثامن في حركة فتح شهرين،
2: بمعنى لا، أنا بتحدث عن وجود تيار الإصلاح والقيادة فتح الرسمية وحول فكرة الوحدة فيما بينهم. الآن الموضوع يجب أن يتجاوز الأسماء، فتح ليست أبو مازن وفتح ليست محمد دحلان، الفكرة أنه يجب أن تكون مؤسسة حركة وتنظيم حركة فتح هو الأساس وهو المرجعية لحل كل المسائل، ومؤسسة حركة فتح بيساهم كثير في تجاوز هذه الخلافات. ولذلك بقول لك أنا لا، مهم جدا نبحث عن فرص. يعني الحل مش إنه عودة محمد دحلان، لأنه المسألة مش شخصية في حركة فتح، إنه محمد دحلان هو بدي حل المسألة، لا بتنحلش المشكلة، لأنه هيك أنت بتقذب المسألة وبتجعل الأشخاص أكبر من التنظيم، ولا في أن يرضى أبو مازن على الموضوع لأنه المسألة أكبر من شخصين. أنت بتتحدث عن مؤسسة، حركة، تنظيم، حركة بطولية ونضالية وكفاحية، ينبغي عليها أن تكون في عندها قدرة على
1: السلوك الراهن من الطرفين. هل يذهب بهذا الاتجاه؟
2: لا لا، الآن أتمنى أنه يذهب بالطرفين نحو العودة إلى المؤسسات، إن كان المجلس الثوري أو اللجنة المركزية أو أيا كانت الصيغة اللي هم يعني لازم يتفق عليها. بس بالأساس يجب أن تكون المسألة المصالحة أو الوحدة أو إعادة رأب الصدع الموجود يجب أن تتم من خلال مؤسسة. يجب أن لا تعلو الأسماء، أي اسم من الأسماء تمام. يجب أن لا تعلو عن طيب. فكرة المؤسسة هذه مسألة مهمة. أما من حيث الحاجة إلى الوحدة في هذا الظرف لا،
1: مهمة
2: جدا،
1: هذا هناك اتفاق جداً. عليه. لكن في الشق الثاني من السؤال حول التحالف المحتمل بين التيار وحركة حماس،
2: أنا بصراحة يعني التيار إذا ذهب، إحنا بنتحدث عن مزاج ورأي عام شعبي، الرأي العام
1: شعبي أم فتحاوي؟
2: لا شعبي، مش فتحاوي، الرأي الشعبي والفتحاوي، بس أنا بحكي لك عن أولا بالرأي الشعبي. في أصبح موقف عند وإذا إحنا بنحكي عن الانتخابات في كل الدنيا، المصوت أو الصوت هو عبارة عن ناخب عقلاني، يعني لما يجي بده يصوت، بالذات المواطنين الغير متحزبين لا فتح ولا حماس ولا فصيل،
1: هذا حين كتار في حالتنا الفلسطينية اللي مش كتار في حالتنا الفلسطينية،
2: بس الآن أنا بتصور إنه صاروا كتار. أنا تقدير الآن صار كتار.
1: هذه الانتخابات ستكون فرصة لقياس ذلك
2: بالضبط. هذه الفئة اليوم هي ستتحول أو ستكون إلى ناخب عقلاني، بمعنى أنها ستذهب نحو التصويت لمن يحمل برنامج لإعادة الإعمار، للتعافي، لتحسين الوضع الاقتصادي، للخروج. تجربة حماس في السلطة الفلسطينية أثبتت للرأي العام أنها تجربة فاشلة بامتياز. والجماعة هذه، الفئة هذه اللي بحكي لك عنها، وهي فئة بالمناسبة كبيرة جدا وأختلف معك إنها صغيرة، لن تقدم على خطوة، لأنه تجربة حماس في 17 سنة بالنسبة للمواطن العادي كانت عبارة عن أزمات متتالية، إلى أن وصلنا لمرحلة الآن بدل ما نبني المستشفى بندور على، بدل ما نطور مستشفى أو نبني تعليم أو نبني بنية تحتية. تجربتهم بالحكم على المستوى الحكم، ها بحكيش أنا بميز
1: يعني، تقصد التيار سيدفع ثمن تحالفه مع حماس في هذه النقطة.
2: التيار إذا ذهب، وهذه كل القواعد الفتحوية زي ما قال أخونا منذر، أنه كل القواعد الفتحوية لو تحالف دحلان حتى بما فيهم داخل التيار، أنا تقديري لن يعطي التيار صوته، لأنه الناس أصبحت بحاجة ماسة وقوية جدا لبديل في النظام السياسي أو في السلطة الفلسطينية غير حماس.
1: هل البديل قائمة حركة فتح الرسمية؟
2: ممكن يكون طبعا إذا طلع، إذا تم إدارتها بطريقة منعت فيها التهميش الكفاءات أو القدرات، ووسعت من دائرة المشاركة وعادت النظر في ألا تنتج نفس عملية الإنتاج التنظيم السابقة في التجارب السابقة، أنا بقول لك فرصتها قائمة وبشكل كبير جدا. لكن هنا الأدوات الآلية العقلية اللي حتتصرف، كيف حتتعامل مع العملية الانتخابية، هل ستكون على غرار ما حدث سابقا مثلا، أو في عندهم رؤية جديدة لأنهم قدموها. وأنا بتقديري أنه حتى التحالفات اللي بيعملها تيار الإصلاح الديمقراطي، أنا بتقديري أنه هي تحالفات للرأي العام ولن تكون تحالفات، لأنه لا أعتقد أنه
1: كيف ذلك؟ تشكك في إمكانية واقعية؟
2: نعم أنا أشكك تماما، لأنه حيكون من السذاجة، وهو يعلم استطلاعات الرأي العام أو مزاج الناخبين أو المواطنين،
1: نعم.
2: ويعلم أنه سيدفع ثمن انتخابي ومن وزنه السياسي ومن وزنه التنظيمي لو ذهب إلى هذا التحالف، لأنه مع أنه أنا ما عنديش مشكلة لا من فتح الشرعية والرسمية ولا من فتح طيار ولا من الجهات، ما عنديش مشكلة أن تكون في هناك انفتاح، وبالعكس هذا ضرورة ملحة في الواقع الفلسطيني. جميل. أن تنفتح على كل الفصائل،
1: طيب.
2: على
1: لأنه الوقت،
2: ولا ما تكونش في عندك خطوط حمراء على الجميع، لكن التحالفات الانتخابية شيء، والتقديم نفسك للجمهور شيء، وأنه أنت تعمل مناورات سياسية مع الفصائل شيء ثاني، هذه مسألة في غاية الأهمية لازم
1: وصلت هذه بينها. الفكرة، وطبعا أنت أشرت إلى موضوع خاص بحركة حماس وليس بيننا من يمثلهم أو يرد عنهم، ولكن سأنتقل لك في هذه النقطة ثم أعود لك سيد منذر. سيد عماد، فيما يتعلق بالثمن الذي يمكن أن يدفع من غزة للتحالف من حركة حماس، سيد عبد ربه هنا يقول أنه لن يكون فقط من جمهور حركة فتح، قد يكون هناك عقاب أيضا شعبي لعمليا الدمار الذي حصل في غزة وتدفعون ثمنه أيضا.
0: أنا أخشى دائما من المدخلات الخاطئة في تناول الموضوعات الآن، وكأن الأمر أننا دولة مستقرة مستقلة ذات سيادة، تختلف الأحزاب فيما بينها على برامج تتعلق برفاهية المواطنين. الموضوع أخطر من ذلك بكثير. أنا قلت بأنه الهوية الوطنية الفلسطينية تحت التهديد، والوحدة الترابية الفلسطينية تحت التهديد، وجغرافية فلسطين تحت التهديد، وكلنا تحت خطر الترانسفير الجماعي سواء من الضفة الغربية والقدس أو حتى من الداخل في 48. وبطبيعة الحال قطاع غزة ما تزال على الأجندة الصهيونية حتى الآن. الأولوية المطلقة عند حكومة نتنياهو والحكومات التي تتليه كيف يفرغوا سكان غزة أو أهل غزة من بلده. الآن القضية هنا ليس قضية كم صوت سيحصل عليها التيار، سواء دخل انتخابات منفردا أو عادة فتح موحدة وهذا ما نتمناه، أو دخل في تحالف مع قوائم أخرى فيها أحزاب وحركات من بينها حركة حماس. هذا الموضوع بالنسبة الشاغل يعني شاغل التيار لا يتعلق بعدد المقاعد التي يمكن تحصل عليها،
1: لكنها حسابات انتخابية. لا
0: الحساب فيها يعني. الحساب الانتخابي أنت تريد أن تغير النظام السياسي الفلسطيني. كيف؟
3: تحمي وليس تغير.
0: لا، هذا التغيير رأينا في التيار ونحن منضبطون وملتزمون، لأنه في التيار أطر وفي مؤسسات تناقش. وبالمناسبة قيادة التيار تقلب كل الخيارات على أكثر من وجه وتسأل وتستشير من داخل التيار ومن خارج التيار
1: على ما استقريتم
0: حتى تهتدي إلى قرار لم يصدر هذا القرار بعد، لكنها أبرقت لجهات عدة برؤية متكاملة. التغيير المقصود ليس تغيير مبني على أساس تحميل مسؤولية لأحد أو أن نقول هذا أخطأ وهذا أصاب. أنا أحياناً وأنا بصيغ نص كباحث في الشؤون السياسية مش كناطق باسم التيار، كأكاديمي بدي أكتب ورقة علمية، في فقرة بكتب دولة فلسطين، في الفقرة التي تليها بكتب منظمة التحرير الفلسطيني، في الفقرة التي تليها بكتب السلطة الوطنية الفلسطينية.
1: نعم،
0: آن الأوان أن يصبح لدينا كيان واحد نقول هذا
1: دولة فلسطين،
0: بدل ما أكتب رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس السلطة الفلسطينية، بدي مسمى واحد. يعني أربكنا حتى الباحثين في الشؤون السياسية ارتبكوا من التسميات اللي عندنا،
1: لكن هو رئيس واحد لكل هذه الجهات.
0: أنت تجد
1: يعني هذا أقل إرباك
0: والله.
1: سيد منذر،
0: عضو لجنة تنفيذية في منظمة التحرير، يعني مفروض أنه مسؤول عن الوطن وعن الشتات وعن الضفة وعن غزة وعن القدس وعن يعني هم 16 مليون فلسطيني في رقبته. بصير مؤتمر لحركة فتح ممكن أن يترشح لأحد المسميات، لسه لو صار انتخابات تشريعية قد تراه مرشحا على الآن الأوان أن يشغل كل منا
1: مهمة واحدة،
0: وبالكاد
1: بما في ذلك الرئيس
0: يستطيع أن يؤديها بنجاح.
1: بما في ذلك الرئيس
2: كيف دكتور أنت يعني ممكن أنه تفعل ذلك وأنت بتقول أنا ما عنديش مشكلة في الحسابات الانتخابية؟ ما هي أنت عشان تقدر تنجح في هذا الموضوع لازم تكون عندك وزن انتخابي قوي جدا
0: أنا
2: برلماني.
0: أنا قصدت بتغيير الذي يحتاج إلى جبهة وطنية عريضة، لا نريد فصيل واحد لن يستطيع أن يحدث هذا التغيير.
1: واضح دكتور أنت تراهن على أن هذا التكتل لن يحصل على أصوات، وقد يكون هناك رأي مقابل تماما يقول أن كتلة تصويتية لحماس كتلة صلبة للجهاد الإسلامي وأيضا الضفة الغربية بما أن الوطن قائمة واحدة. عموما كل هذه الحسابات الانتخابية قد لا تكون الآن هي الأهم، المهم هو إجراء الانتخابات.
2: مزبوط.
1: وأريد أن أنتقل بذلك سيد منذر، هناك تخوف معلن أن يصار إلى تأجيل الاستحقاق إلى فترة مارس، كتبت ذلك في صفحتك على فيسبوك دكتور، هل هذا يدرس في أطر حركة فتح؟
3: يعني أولا
1: طبعا عفوا بذريعة أن يكون مع الاستحقاق الرئاسي.
3: استدراك لن يعود الناس إلى البديل، سيعود الناس إلى الأصل إلى حركة
1: طيب.
3: فتح هي أصل المشروع الوطني
1: أن الصندوق بدأ
3: أولا ثانيا.
1: نعم.
3: لا تأجيل للانتخابات في 28 نوفمبر، نحن في المجلس الثوري التقينا عشرات المرات مع رئيس لجنة الانتخابات داخل حركة فتح وهو الدكتور محمد شتية. منذ انتخابنا حتى اللحظة عندنا قرار وقرار الحركة لا تأجيل، لكن قد يكون هناك في لغلة الانتخابات من حكومة الاحتلال بأفاعيلها بمحاولات قصف بمحاولات
1: ماذا ستفعل فتح وقتها؟
3: في حينه سنقول ذلك.
1: هل لديكم خطط يعني؟
3: بالتأكيد.
1: على الأقل درستم خطط؟
3: هناك في خطة باء موجودة يعني في اللجنة المركزية وطرحت على المجلس الثوري.
1: بما أن فتح هي التي ستقرر للجميع.
3: لا، منظمة التحرير الفلسطينية هي التي ستقرر ونحن جزء من المنظمة.
1: بالتأكيد. وبالتالي يعني هل من المفترض أن يخضع ذلك لنقاش وطني؟
3: بالتأكيد. بعد المؤتمر الثامن. هاي مهمة. يعني. هاي النقطة مهمة. الوفد المشكل واللي التقى بالقيادة المصرية ومع الجبهة الشعبية ومع التيار الإصلاحي. نعم. هذا الوفد مشكل بعد المؤتمر الثامن مباشرة بفتح حوار مع كل الفصائل الفلسطينية. والأسبوع القادم بالمناسبة هناك كمان لقاء مع بعض الفصائل اليسارية، قد تكون هي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. نعم. إذن هذا الوفد ليس وليد موضوع الانتخابات، بل بعد المؤتمر نحن بلغنا بذلك المؤتمر بالمجلس الثوري أنها بالأسماء. نعم. أن الأخ حسين الشيخ مع تعليمات واضح بفتح حوار مع كل الفصائل الفلسطينية.
1: سيد منذر حايك الناطق باسم حركة فتح، سيد عماد محسن الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي، دكتور عبد ربه العنزي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الأزهر، شكرا لكم ضيوفنا الكرام على هذا النقاش الثري معكم. مشاهدينا شكرا لكم للمتابعة. انتهت هذه الحلقة من حوارات العربي، كنت معكم أنا إسلام بدر من غزة، السلام عليكم.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا أحمد خير الدين، وهذه ملفات ليلة. في ظل التصعيد الإسرائيلي جنوبي لبنان، حزب الله يرفض المناطق التجريبية وسط مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار. نناقش الخيارات اللبنانية المتاحة وجدية الدور الأمريكي. في السودان نبحث تبعات الحرب على دول الجوار والإقليم مع تصاعد التوتر مع تشاد واتهامات الخرطوم لأديس أبابا بانطلاق هجمات من الأراضي الإثيوبية. في ملفنا الثالث نسلط الضوء على حقيقة مخاوف كبرى شركات التكنولوجيا من الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

0: قصف وتوغلات وتفجيرات إسرائيلية في الجنوب لا موعد لجولة تفاوض جديدة. إسرائيل ترفض الانسحاب من المناطق التجريبية الإضافية فيما تتزايد المخاوف من تحرك عسكري على جبهة علي الطاهر. بالتوازي يبدأ البحث في ترتيبات ما بعد انتهاء مهمة ينفال. في لبنان تتعطل المسارة السياسية واحدا تلو الآخر بينما يتواصل التصعيد الإسرائيلي على الأرض. ميدانيا تواصل إسرائيل عملياتها في الجنوب، قصف طاول المنصوري وحولة وادي الصلوقي بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات في حداثة وطلوصة بينما توغلت قوته فجرا من حداثة باتجاه عيت الجبل. كل ذلك فيما لا تزال المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بلا موعد جديد. إسرائيل لا توافق على الانتقال إلى مناطق تجريبية إضافية بينما حزب الله يرفضها. دعونا نستمع لما قاله الأمين العام لحزب الله.
1: السلطة اللبنانية اختارت مسارا لا يشرفها ولا يشرف لبنان ولا يشرف تضحيات اللبنانيين. عندما تخلت طوعا عن اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 ودخلت في مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي وأعطته كل شيء مما طلبه ومما لم يطلبه، قولوا لي بالله المفاوضات المباشرة شو جابت لكم؟ لا جبتوا وقف إطلاق النار ولا جبتوا انسحاب، بل تنازلتوا عن حق المقاضاة. ما قدرتوا تعملوا ولا خطوة حتى أنتوا عم بتروحوا على المفاوضات، القصف شغال.
0: بحسب مقاولة أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أن مشروع المناطق التجريبية الذي بدأ بعد توقيع اتفاق إطلاق النار اتفاق الإطار قد فشل. كما زودت واشنطن بمعلومات عن تحركات الجيش اللبناني وأبدت استياءها من مستوى عملياته ضد ما تصفه بالبنى التحتية لحزب الله وعناصره. وسط التصعيد الميداني والجمود الدبلوماسي تتجه الأنظار إلى مرتفعات علي الطاهر. وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن تلويح باقتراب معركة في المنطقة بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب. في موازاة ذلك يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في لبنان بطلب من فرنسا. الجلسة تأتي في الموعد التقليدي للمراجعة السنوية لانتداب القوات في نهاية أغسطس وعلى ضوء استمرار التصعيد الأمني في الجنوب اللبناني. كما يبدأ مجلس الأمن دراسة الترتيبات المحتملة بعد انتهاء مهمة القوة الدولية نهاية ديسمبر. هنا يظهر خلاف آخر على المرحلة المقبلة. إسرائيل ومعها الولايات المتحدة تريد الدفع والمضي نحو ترتيبات تقوم على التنسيق المباشر بين لبنان وإسرائيل. لبنان يتمسك برفض هذا الطرح. في المقابل يجري الحديث في الكواليس عن طرح فرنسي بشأن إمكان تشكيل قوة تضم وحدات فرنسية وإيطالية، وهو ما ينظر إليه في لبنان بإيجابية ويتم التمسك بإمكان تطويره مقابل رفض إسرائيلي وعدم تعبير من واشنطن عن رغبتها. إذن لا موعد جديد للمفاوضات. إسرائيل ترفض الانسحاب من المناطق التجريبية الإضافية وتعلن عدم رضاها عن أداء الجيش اللبناني. التصعيد العسكري مستمر مع تلويح باقتراب معركة علي الطاهر. في الوقت نفسه لا اتفاق على ترتيبات التي ستلي انتهاء مهمة ينفال. وسط كل ذلك يصبح الدور الأمريكي حاسما في أكثر من ملف عالق بين لبنان وإسرائيل.

0: وللتعليق والنقاش تنضم إلينا من بيروت دكتورة حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية، كما ينضم إلينا من واشنطن جورجيو كافيرو مدير مركز دراسات الخليج في واشنطن. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك دكتور حياة، نبدأ أولا بالسؤال عن تعليقك على ما قاله الأمين العام لحزب الله فيما يخص المفاوضات وموقف الرئاسة والحكومة اللبنانية منها.
1: نعم، مساء الخير استاذ احمد لحضرتك وللضيف وللمشاهدين. يعني هو موقف متوقع للامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. موقف الحزب المعلن والذي كرره اليوم هو رفض كل ما تقوم به الدوله اللبنانيه، ولا بل رفض اي دور للدوله اللبنانيه، والقول والاصرار على ربط لبنان بمسار ايران او بما يعرف بمسار اسلام اباد، والقول أو الإصرار بأن ما أدى إلى وقف توسع الحرب الإسرائيلية، لأن الحرب الإسرائيلية على لبنان لا تزال مستمرة، هو الدور الإيراني وليس الدور الدولة اللبنانية. لماذا يقول ذلك حزب الله؟ لكي نفهم السياق لكل هذه المواقف، يعني أنا أعتقد بأن حزب الله منذ البداية يصر على أن يكون هو المفاوض المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يعني عكست تصريحات الحزب الأخيرة أكان الشيخ نعيم قاسم وحتى مختلف المسؤولين في حزب الله هذا التوجه. منذ البداية يريد حزب الله أن يكون مثل حماس في غزة، أن يكون هو المفاوض هو المسؤول لأولا الحفاظ على وجوده ودوره ونفوذه في الداخل اللبناني، وثانيا للقول وهو ما قاله الآن يعني الشيخ نعيم قاسم بأنه مهما فعلت الدولة اللبنانية هذا اسمه تنازل وما إلى هنالك، ولن يستطيع ثني إذا صح التعبير الحزب عن ما يقوم به، وهو لا يقوم بشيء فعليا على أرض الواقع إلا الاحتفاظ بسلاحه ورفض كل اقتراحات الدولة اللبنانية. وهذا يعيدني إلى النقطة التي يعني أثرتها، وهي بأن الحزب يريد أن يكون هو صاحب القرار، هو الذي يفاوض الولايات المتحدة الأمريكية، هو الذي يحدد شكل التسوية المقبلة لكي يكرس النفوذ الذي يتمتع به أكثر، خاصة بأنه يعتبر اليوم بأنه في حرب وجودية. والأهم من ذلك النقطة الثانية التي كانت واضحة جدا في الخطاب هي الإصرار على ربط لبنان بإيران، وهو ما قال عنه ليس فقط بشكل مباشر، ولكن عندما قال بأن اليوم المعركة هي بين جهتين، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة، وبين إيران وما تمثله من جهة ثانية، وهي هذه المعضلة الأساسية للدولة اللبنانية. الدولة في المنتصف عالقة بين نموذج إيران الذي لا يعترف بسيادة الدولة ويبدي أو يبدي دور حزب الله ويعتبر بأن حزب الله هو النفوذ صاحب النفوذ وهو المقرر، وبين النموذج الإسرائيلي الذي ترفضه أيضا الدولة اللبنانية ولا يمكن بطبيعة الحال أن تقبل به.
0: سيد جورجيو كافيرو، ونحن نرى ذلك، يبدو أن هناك توقع وبناء من الحكومة والدولة اللبنانية على موقف أمريكي تضغط في الولايات المتحدة على إسرائيل. حزب الله يريد أن تكون إيران هي الضامنة له أن تضغط في أي مفاوضات مقبلة مع الولايات المتحدة ليشمل ذلك في أي اتفاق جديد، لكن إلى أي مدى واشنطن مهتمة بالأمرين؟ وحتى هذا النموذج الذي أشارت إليه دكتور حياة بما يخص موقف حماس وأن حزب الله يحاول تكرار ذلك، حتى ذلك ما الذي تم جنيه في غزة بناء على ذلك؟
2: Yes, thank you for having me on.
3: شكرا على استضافتي. إنه شرف لي أن أنضم إليكم وأنضم إلى ضيفتكم من لبنان في هذه الحلقة. من الواضح أنه عندما نرى الحكومة اللبنانية تلتقي بمسؤولين إسرائيليين نعلم أن هناك انعدام في التوازن في القوة بين الطرفين، والحكومة اللبنانية عليها التعامل مع هذا الوضع عبر ضغط على إدارة ترامب وتوقع الضغط من الإدارة الأمريكية، علما أنها الحليف الأكبر لإسرائيل في المنطقة. والمنطق كان أن إدارة ترامب سوف تعمل على فرض الضغط على إسرائيل بطريقة أو بأخرى والمساعدة في إعادة السيادة اللبنانية. أعتقد أنه من الواضح أن الأمر غير واقعي أن نتخيل أن إدارة ترامب سوف تستجيب لمثل هذا الدور. هناك مع الأسف ليس هناك سبب يدفعنا إلى توقع أن البيت الأبيض في إدارة ترامب سوف يتخذ إجراءات واقعية لفرض الضغط على إسرائيل بهذه الطريقة. ونحن نستمع أيضا إلى البيانات والخطابات من المسؤولين الإسرائيليين الذين يفسرون بوضوح أنهم لن ينسحبوا من جنوب لبنان. هم لا يخافون من التداعيات من واشنطن بأي شكل في كاستجابة لهذا العنف الذي ترتكبه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ولا يخشون حتى التداعيات إذا لم يزيلوا قواتهم من مناطق جنوب لبنان. نحن نفهم بشكل كامل لماذا الحكومة اللبنانية كانت تحاول أن تطالب من واشنطن تحقيق هذه الأهداف، ولكن يبدو أن الأمر صعب جداً.
0: دكتور حياة، لماذا يقتصر الرد حتى الآن من الدولة اللبنانية على انتقاد خطوات حزب الله رغم ما نرى من اتساع المطالب الإسرائيلية، انتقادات لأداء الجيش، رفض حتى للمناطق التجريبية الإضافية، ما رأيناه حتى من الإصرار على تغيير موقع المفاوضات، عدم تحديد موقع جديد، بينما تصر الحكومة على أنها ليس لديها أي خيار آخر؟
1: يعني هو بالفعل الحكومة بكل أسف ليس لديها خيار آخر، لهذا أشرت قبل قليل بأنها تقف في المنتصف. في الداخل اللبناني يعني الحكومة تهاب من المواجهة أو أي مواجهة داخلية مع حزب الله، وهي تعتبر، وبالمناسبة هنا أستحضر ما قاله المبعوث الأمريكي في سوريا وتركيا عندما قال: كيف تطلبون من الجيش اللبناني حيث يتقاضى العنصر في الجيش $300 أمريكي مقابل عنصر في حزب الله $2400 أمريكي أن يدخل في مواجهة مع عسكرية مع الحزب بشكل مباشر؟ وبالتالي هناك خوف حتى هذه اللحظة من الدولة، من قبل الدولة اللبنانية في استخدام القوة. أولا هذا الخوف نابع من عدم القدرة، لأن يعني حزب الله يهدد وهدد في السابق في موضوع السلم الأهلي. هناك خوف من تبعات هذا الموضوع على وحدة الجيش اللبناني، وهناك خوف من أن يتم جر الجيش اللبناني إلى مواجهة مع بيئة حزب الله، وهذا ما تحاول تفاديه الدولة اللبنانية. ولكن في المقابل يعني هذا الموضوع يؤدي إلى استنزاف الدولة اللبنانية واستنزاف لبنان ككل، وحتى يعني لا يوجد أي أوراق. وهو أيضا أعود إلى ما قاله الشيخ نعيم قاسم في خطابه.

0: وعلى الرغم من كل المحاولات لفصل المسارات، ولكن طالما أن هناك إصرار من حزب الله بعدم التعاون مع الدولة اللبنانية والتمسك بالسلاح والقول بأنه هو صاحب الكلمة في هذا الموضوع وبأن المعركة مرتبطة بإيران بدليل تصريحات نواب الحزب ومسؤولين في الحزب بأن علي الطاهر مرتبطة بمحور أو معادلة تبدأ من مضيق هرمز تمر بباب المندب وصولا إلى علي الطاهر، وبالتالي هذه المعركة أو هذا الواقع تم وضعه في سياق الحرب الإقليمية. اليوم الدولة اللبنانية لا تملك ورقة حزب الله، لأن الحزب كما أشرت يرفض التعاون مع الدولة ويربط مصيره بمصير إيران، فبالتالي لا تستطيع الدولة اللبنانية استخدام هذه الورقة التي لا تمتلكها أصلا. ما تحاول الدولة اللبنانية أنا برأيي القيام به هي أولا محاولة الطلب من الجانب الأمريكي أو استخدام أوراق الضعف التي لديها لحث الجانب الأمريكي على مساعدة الدولة اللبنانية فيما يخص دعم الجيش بالدرجة الأولى، بالقول بأن الجيش يحتاج إلى دعم مالي وإلى دعم لوجستي وما إلى هنالك، والطلب أيضا من الجانب الأمريكي من خلال المواقف السياسية بالقول بأن لبنان جاد في مسار حصر السلاح بدليل الذهاب بالمفاوضات المباشرة، وهذه كانت نقطة تحول في تاريخ الصراع مع إسرائيل، ولكن يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط على إسرائيل لكي تكف عن اعتداءاتها. بالمقابل كما أشار يعني الضيف، الولايات المتحدة الأمريكية ليست في وارد الضغط، هي تضغط فقط لمنع توسع الحرب على كامل المناطق اللبنانية، ولكن هناك ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل كان موجودا منذ البداية ولا يزال موجود حتى هذه اللحظة، بدليل ما قاله السفير الأمريكي منذ يومين عندما قال نحن نتفهم ما تقوم به إسرائيل، رغم أنه لا يوجد ضوء أخضر لمعركة كاملة وشاملة في علي الطاهر، ولكن هناك تفهم بين مزدوجين لإسرائيل. وحمل أو حذر كان خطابه أو كلامه ما يشبه التحذير للدولة اللبنانية عندما قال كيف تطلبون منا أن نضغط على إسرائيل وأنتم حتى هذه اللحظة لم تقوموا بما عليكم بموضوع حزب الله. وهنا أربطها بالاتهامات الإسرائيلية للجيش اللبناني بأنه حتى في المنطقة التجريبية التي هي فعليا غير محتلة عسكريا ولكن كانت تخضع للسيطرة الإسرائيلية الأمنية، حتى في هذه المنطقة هناك تشكيك في قدرة الدولة اللبنانية أو جدية الدولة اللبنانية. لذلك اليوم الدولة تحاول شراء الوقت لإما يعني تترك الأمور كما هي على أرض الواقع حتى يكون هناك حل عسكري ما بين الطرفين، وهذا يعني خطير جدا ومؤسف جدا، وإما أن يكون هناك تغيير ما في الصراع اليوم في المنطقة تحديدا بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران يريح قدر الإمكان الدولة اللبنانية. ولذلك أنا اليوم أعتقد بأننا في حالة استنزاف ولا تملك الدولة حتى هذه اللحظة قدرة تطبيق الخيارات التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الدفع بها، وتحديدا دخول الجيش اللبناني إلى المنازل، استخدام القوة في مواجهة حزب الله، وهذا الموضوع له كلفة عالية حتى هذه اللحظة لا تريد الدولة أن تتحملها.
1: سيد جورج كافيرو، ونحن نرى هذه المواقف الأمريكية التي تتبنى في جزء كبير منها المواقف الإسرائيلية رفض تمديد القوات الدولية والمطالبة ببدائل، حتى انتقاد أداء الجيش اللبناني ومطالبة بالمزيد رغم كل ما قدمته الحكومة، ما قد يدفع إلى وضع داخلي في لبنان يحذر الكثير منه. بمستوى المستشارين للرئيس الأمريكي وإدارته وهذه المواقف، ما الخط الأحمر لها في لبنان، وإلى أي مدى ما يحدث الآن يثير قلقها وقد يدفعها إلى إطلاق مواقف مختلفة عما يحدث خلال الأسابيع الماضية؟
2: عندما نتحدث عن ما تريده إدارة ترامب هنا، أعتقد أنه من المهم جدا أن نفهم أن هناك إطار أوسع بالنسبة لهذه الإدارة. هذا سوف يساعدنا على الفهم هذه المسائل، وربما هناك اختلاف بين مواقف الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية. أعتقد أن إدارة ترامب تشدد حاليا على إعادة لبنان أو على انضمام لبنان إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، وأيضا هذا يشمل

0: سوريا وهذا ما يريدونه، على الرغم من أنه يبدو أمر غير واقعي. هذا ما تريده إدارة ترامب حاليا وعدد من المسؤولين وصناع القرار في واشنطن، هذا ما يركزون عليه في الوقت الراهن، وهذا يتطلب نوعا من التوافق داخل لبنان للوصول إلى هذه النقطة. ولكن من وجهة نظري وما يشاركه عدد كبير من اللبنانيين وشعوب المنطقة، أن الهدف النهائي من ناحية إسرائيل هي أن تفكك لبنان وأن تخلق ظروفا صعبة جدا وتسبب خلاف بين مجتمع وبيئة الشيعة في لبنان مع البيئات الأخرى، وهذا سوف يسبب تفككا كبيرا في المجتمع اللبناني، وهذا ما تهدف إسرائيل إلى تحقيقه. ومن ثم هذا سوف يمنع حزب الله من مواجهة إسرائيل بأي طريقة فعالة. وما تريده إسرائيل هو أن يكون هناك إضعاف وتفكيك كبير موجود في المجتمع، وهذا يعني تفكيك في المجتمع اللبناني وأيضا تفكيك في المجتمع السوري. ولكن بوجهة نظري أن إدارة ترامب ليست لصالح هذه المواقف ولا تشجعها، فأعتقد أنه قد يكون هناك هذا النزاع في المصالح بين إدارة ترامب وبين الحكومة الإسرائيلية، على الرغم من أن هناك دعم كبير وعلاقة قوية بينهما والمستقبل المتعلق بالترتيبات بعد ما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بدعم نزع سلاح حزب الله.
1: دكتور حياة، ما تصور الدولة اللبنانية لما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية؟
2: نعم، يعني تحاول الدولة اللبنانية أو حاول عدد من النواب وحتى هذا توجه يعني الدولة الرسمي بأن تمدد لقوات اليونيفيل، ولكن هذا الأمر يعني أنا أستبعد أن تتراجع عنه الولايات المتحدة الأمريكية. هناك موقف سلبي جدا من دور اليونيفيل، هناك جانب يعني في جانب من القضية تحمل الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا إسرائيل اليونيفيل مسؤولية استعادة حزب الله لكل لبناء أو قدرة حزب الله على بناء ترسانته العسكرية في السنوات الماضية. وأكثر من ذلك يعني هناك عداء تاريخي بالمناسبة بين إسرائيل من جهة وبين قوات اليونيفيل منذ السنوات الأولى لتشكيلها. يعني منذ اللحظة الأولى كان هناك اتهامات إسرائيلية لقوات اليونيفيل بأنها تغطي أو تغض النظر كما يقال عن ما يقوم به حزب الله. وأكثر من ذلك في السنوات التي تلت العام 2006 كان هناك اتهامات مركزة على هذه القوات بأنها تشكل عمقا أو تمد بيئة حزب الله بالفرص الاقتصادية وبالتالي تساهم في استقرار هذه البيئة وفي تنمية هذه البيئة من خلال فرص العمل والاندماج في المجتمع الجنوبي وما إلى هنالك. وهذا طبعا تستخدمه إسرائيل كذريعة لكي تضع الفيتو على استمرار عمل هذه القوات. لذلك اليوم بين الصراع الفرنسي الأمريكي من جهة ورغبة الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة بإضعاف أي دور أو عزل إذا صح التعبير فرنسا عن لعب أو منع فرنسا من لعب أي دور في لبنان، أكان في السياسة أو في إعادة الأعمار أو في الطاقة والغاز المشاريع المرتقبة وتحديدا أيضا في قوات اليونيفيل من الجانب الأمني. وثانيا والأهم لأن اليوم هناك ميزان قوى مختلف لصالح إسرائيل، وإسرائيل اليوم على المدى المنظور تريد أو تستخدم ذريعة سلاح حزب الله للإبقاء على احتلالها لجنوب لبنان، وعلى بالصورة الأشمل أو الأوسع هي تطبق مشروعها بكل بساطة وهو خلق المناطق العازلة في جنوب سوريا، جنوب لبنان، جنوب فلسطين، وهذا مشروع أساسي لها تحت ذرائع مختلفة. لذلك اليوم هناك أعتقد بأن الدولة اللبنانية على تدرك بأن لا يوجد أي تجديد لقوات اليونيفيل، يجري العمل على صياغات متعددة. إحدى هذه الاقتراحات هي وجود قوات دولية تكون تلعب فيها إيطاليا بالدرجة الأولى وبريطانيا دورا مباشرا، ولكن هذا الموضوع غير مؤكد حتى هذه اللحظة. ولكن يعني هذه الدول بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا هي دول تقبل بها إسرائيل، بالإضافة طبعا إلى الدور المراقب والمشرف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أيضا يصطدم في الداخل اللبناني، لأن حزب الله بدوره يرفض هذا الموضوع، لذلك سوف يكون هناك يعني نقاش، ولكن أعتقد بأن الدولة تدرك بأننا ذاهبون إلى شكل جديد، وربما تدخل قوات دولية جديدة تحت الفصل السابع، قد يكون هذه أحد الاقتراحات المطروحة.
1: شكرك دكتور حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية من بيروت، وشكر كذلك لضيف التلفزيون العربي من واشنطن جورجيا كابيرو، مدير مركز دراسات الخليج في واشنطن. شكرا جزيلا لكم.

0: لم تعد نيران الحرب السودانية محصورة داخل الحدود، فمع تصاعد الضربات والاتهامات المتبادلة مع تشاد وإثيوبيا تتسع دائرة الخطر لتشمل أن دول الجوار. من الحدود التشادية إلى الجبهة الإثيوبية تتوالى التطورات والصنافين رسميا واتهامات متبادلة، فيما تتزايد المخاوف من انزلاق الأزمة إلى مواجهة إقليمية أوسع. فهل دخلت الحرب في السودان مرحلة جديدة تتجاوز الداخل، أم أن ما يجري لا يزال امتدادا لصراع إقليمي غير مباشر؟ أفاد مصدر أمني في جمهورية تشاد بمقتل 12 شخصا وإصابة 7 آخرين في قصف استهدف منطقة حدودية بين السودان وتشاد. الحادثة أثارت توترا جديدا بين البلدين بعدما اتهمت نجمينا وواشنطن الجيش السوداني بتنفيذ ضربات داخل الأراضي التشادية، وهو الأمر الذي رفضته الخرطوم ودعت إلى إجراء تحقيق مهني في ملابسات الواقعة. هذه الحادثة تأتي بعد أسبوع واحد فقط من ضربات جوية استهدفت إقليم النيدي الشرقي داخل الأراضي التشادية دون أن تسفر عن وقوع ضحايا، وقد ربطتها تشاد كذلك بالحرب السودانية. وقالت هيئة الأركان هناك إن طائرات ومسيرات تابعة للجيش السوداني أو حلفائه لاحقت قافلة داخل الأراضي التشادية واستهدفتها، لكن وزارة الخارجية السودانية نفت في بيان تحميل الجيش السوداني المسؤولية بصورة قاطعة وطالبت بتحقيق مهني ومستقل، مؤكدة احترامها الكامل لسيادة تشاد ووحدة أراضيها وحسن الجوار معها. أما على الجبهة الشرقية فقد اتهم الجيش السوداني إثيوبيا مرات عدة بانطلاق هجمات بمسيرات من أراضيها، وقال إن لديه أدلة على ذلك، مهددا في الوقت نفسه بالتصعيد. كما استدعت وزارة الخارجية السودانية في شهر مايو الماضي سفيرها لدى أديس أبابا. مقابل ذلك نفت إثيوبيا الاتهامات السودانية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، بل سارعت إلى اتهام الجيش السوداني بدعم المسلحين في إقليم تيغراي وتسهيل توغلهم عبر الحدود. هذه التطورات في واقع الأمر ليست جديدة بالكامل. الحرب السودانية منذ اندلاعها في إبريل من عام 2023 ارتبطت بتدفقات للسلاح والمقاتلين واللاجئين وطرق إمداد عبر الحدود مع عدد من دول الجوار. الجديد هو أن الامتداد الإقليمي أخذ طابعا أكثر خطورة، إذ لم يعد مقتصرا على اللجوء والتهريب والدعم غير المباشر، بل بات يشمل اتهامات باستخدام أراضي دول مجاورة لإطلاق مسيرات ووقوع ضربات داخل أراضي دول أخرى. تزداد حساسية المشهد لأن تشاد ترتبط مباشرة بأزمة دارفور واللاجئين السودانيين، بينما تقع إثيوبيا على تماس مع النيل الأزرق وولاية الجدارف، كما أن التوترات الإثيوبية الداخلية ولا سيما في إقليم تيغراي وأمهرة تتقاطع جغرافيا وأمنيا مع الحدود السودانية. لهذا حذرت جهات عدة منها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي رسميا من انتقال النزاع في السودان إلى خارج الحدود، وسط دعوات إلى احترام سيادة الدول وضبط النفس وتعزيز التعاون الحدودي لمنع التصعيد الإقليمي. استنادا إلى ما سبق يمكن القول إن ما يحدث ليس حربا إقليمية مكتملة بعد، لكنه يمثل أخطر مراحل تدويل الأزمة السودانية حتى الآن. بات استمرار الحرب داخل السودان يضغط على حدود تشاد وإثيوبيا، ويحول أي حادث عابر للحدود إلى احتمال أزمة بين دول، وهو ما يجعل احتواء الحرب السودانية ضرورة إقليمية وليس سودانية فقط. عن ذلك للنقاش ينضم إلينا سيد عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية من أم درمان، كما ينضم إلينا من القاهرة سيد رمضان قرني الخبير في شؤون الإفريقية. أهلا ومرحبا بكم. أبدأ معك سيد عثمان مرغني، كيف ترى حتى الآن البيانات الرسمية السودانية، وإلى أي مدى هي كافية لتبديد هذه الأزمة؟
1: نعم، يعني هو ملاحظ في نغمة البيان السوداني أنه يحاول الاتجاه نحو التهدئة واتخاذ المسار الدبلوماسي في التعامل مع هذه الأزمة حتى يمكن امتصاص أي شكاوى قد تكون من الجانب التشادي، ومحاولة التعامل مع هذه الأزمة بمنتهى الحكمة بعيدا عن تصعيد الأوضاع واستخدام اللغة التي يمكن أن تؤجج بعد ذلك العلاقات بين البلدين وتوترها أكثر مما هي متوترة الآن. وواضح تماما أن الحادثة في شكلها الذي أعلنت عنه تشاد هو غير واضح على الإطلاق، يعني ليس واضحا ما هي الجهة التي تمتلك طائرات مسيرة واستطاعت اختراق الحدود التشادية، لأن الدعم السريع أيضا له طائرات مسيرة وموجود في هذه المنطقة أكثر من الجيش. الجيش غادر هذه المنطقة، القوات ليس فقط يجب أن تكون أجنبية إذا كانت من الجيش السوداني. إذا كانت قوات الدعم السريع أيضا فهي أيضا قوات أجنبية بالنسبة للجانب التشادي. فأنا أعتقد أنه ليس واضح حتى الآن معالم الحدث كحدث عسكري، وأكثر ذلك أكثر من ذلك الطريقة التي يتم تصعيد بها الأمر، وكأنما الحرب في السودان بدأت اليوم. يعني الحديث عندما يكون أنه هذه الحرب قد تتحول الآن إلى حرب بين الدول وتخرج من الحدود، هي أساسا كانت كذلك، لأن هذه الحرب منذ أول يوم في أبريل 2023 كان فيها اختراق للحدود، وتدفقت آلاف المرتزقة الذين أتوا من غرب أفريقيا عبر هذه الحدود. نعم. وكميات ضخمة جدا من الأسلحة ولا تزال كلها تتدفق عبر هذه الحدود وهي من خارج السودان. هذا يعني أنها أساسا مدولة منذ 3 سنوات وليس الآن.
0: سيد رمضان، هذه النبرة التي تحدث عنها سيد عثمان كيف تراها، وإلى أي مدى هي دقيقة؟ مسألة التخوف من امتداد وتوسع هذه الحرب، وإلى أي مدى تفيد جهود وقف هذه الحرب؟
2: بعد التحية لحضرتك والضيفك الكريم الزميل العزيز أستاذ عثمان بني، أتصور أن الحديث عن تدويل الحرب في السودان ربما قفزا للواقع بدرجة كبيرة. يجب أن نميز بين أكثر من محور. محور التمدد الإقليمي للصراع، أتصور أنه منذ أول يوم هناك تمدد إقليمي للصراع، وخاصة ما أكدته قمة دول جوار السودان في يوليو عام 2023 حينما تحدثت عن التأثير الإقليمي الكبير للصراع في السودان، وأنه قارب ومس تقريبا 8 دول على الأقل من دول الصراع. ربما أيضا أستلهم مقولة المستشار الأمريكي مسعد بولس حينما تحدث عن تورط نحو 12 دولة في الصراع في السودان، ما بين داعم عسكري أو داعم سياسي أو تقديم دعم لوجستي أو بعض المرتزقة. ومن ثم هنا يجب أن نميز ما بين التمدد الإقليمي. نعم، هناك تمدد إقليمي واضح للصراع في السودان بدرجة كبيرة، نحن قاربنا 4 سنوات من الصراع، وبالتالي التكلفة السياسية والتكلفة الأمنية والتكلفة العسكرية للصراع أتصور أنها كبيرة بدرجة ما. الحديث عن تدويل الصراع وإمكانية دخول أطراف جديدة فيه أتصور أنه استباق للواقع بدرجة كبيرة، بغض النظر عن الملابسات الفنية والعسكرية لما حدث على الحدود مع تشاد أو بما حدث في ولاية النيل الأزرق مع دولة إثيوبيا. أعتقد أن هذه الأمور العسكرية ربما متبادلة بدرجة أو بأخرى. هناك اتهامات من قبل الجيش السوداني على مدار السنوات الماضية بوجود دعم إقليمي يقدم سواء من خلال دولة تشاد أو من خلال إثيوبيا. أيضا هناك تقارير إعلامية تحدثت بدرجة كبيرة وفي أكثر من مناسبة عن معسكرات لقوات الدعم السريع دول الجوار السودان، دخول مرتزقة أو تسريب أسلحة بشكل أو بآخر. أيضا أعتقد في الآونة الأخيرة هناك تحول في استراتيجية الدعم السريع من خلال تنويع انتشار قواتي، تنويع انتشار أسلحتي في أكثر من دولة من دول الجوار، خاصة بعد النجاحات العسكرية الأخيرة التي حققها الجيش في إقليم كردفان.
0: سيد عثمان، كيف ترى نبرة البيان الأمريكي بعد هذه الواقعة، وإلى أي مدى يؤثر هذا على جهود مبعوث الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية مسعد بولس؟
1: نعم، يعني هو كان بيانا غريبا للغاية. يعني فعلا هو تحدث وكأنما فوجئ بأن هناك فعلا تدخلات عسكرية عبر الحدود، وكأنما هذه التدخلات تأتي من الجانب السوداني ضد الجانب التشادي وليس العكس. يعني وهذا كان واضحا في تصريحات السيد مسعد بولس، وأنا أعتقد أن هناك ربما خلفيات أخرى لهذا الأمر تتجاوز فقط هذه الحادثة. ربما هناك اعتبارات تنظر إليها الولايات المتحدة الأمريكية

0: تتعلق بقضية حظر السلاح في كامل جغرافيا السودان، كما تطالب الولايات المتحدة بذلك، وتحاول أن تتخذ الذرائع لتبرير مثل هذا الطلب الذي لا يجد حتى الآن أي دعم من الدول التي دول في مجلس الأمن، ولا يبدو أنه قد ينال القبول. يعني السمير كما هو الحال عليه الآن فقط قرار مجلس الأمن خاص بحظر السلاح في دارفور. ففي تقديري هناك اعتبارات سياسية، وليس فقط المقصود يعني حصر أو يعني منع تدفق السلاح في كامل السودان كما يقول المشروع القرار الأمريكي، إنما هو الضغط سياسيا على الحكومة السودانية، لأن هناك مباحثات لم تنقطع على الإطلاق طوال السنة الماضية بين جانبين الأمريكي والسوداني في موضوع الهدنة الإنسانية التي تدعو إليها الولايات المتحدة الأمريكية عبر المبادرة الرباعية، والتي وضع الجانب السوداني اشتراطات، ومنها أن يتم تجميع قوات الدعم السريع في مناطق بعينها حتى لا تصبح هذه الهدنة مهددا لوحدة السودان ومشروع تقسيم جغرافي حقيقي على غرار النموذج الليبي. لكن يعني دعني أشير بس فقط هنا إلى موضوع مهم أنا أعتقد يجب أن يوضع في الاعتبار. هناك أيضا نوع من الهشاشة الأمنية الداخلية في دولة تشاد، وهناك لا تزال بعض المعارضات التشادية التي تستثمر أحيانا في مثل هذه النزاعات حتى تستطيع أن تضغط على النظام التشادي. وفي تقديري هذه الأطراف التشادية أحيانا كثيرة، وثبت ذلك خلال سنوات ماضية، كانت تستغل أي اضطرابات تنشأ في الجانبين التشادي والسوداني منطقة دارفور وتحاول أن تهدد الحكومة أو النظام الحكم في تشاد. هناك احتمالات أن تكون هذه الأطراف التشادية هي نفسها متورطة في أعمال مثل هذه، وتحاول الحكومة التشادية للضغط على الجانب السوداني اتهام الجيش السوداني بأعمال هي تدرك أنها من فعل أطراف تشادية.
1: سيد رمضان، مصر كدولة جوار أيضا وشخص وجهة فاعلة في الملف السوداني، كيف تتعامل مع ما يحدث هذا؟
2: منذ اللحظة الأولى لاندلاع الصراع أتصور المبادئ المصرية لم تتغير، خاصة أننا أمام تحول مهم، الحديث عن وحدة سيادة الدولة السودانية والحفاظ على السيادة والحفاظ على الوطني. هذا مبدأ لم تتخلى عنه مصر منذ إبريل 23. ربما مع تطورات الصراع وخاصة في بعده الإنساني وبعد الأمني، ويجب أن نلاحظ أمرا في غاية الأهمية، وهو أن الصراع من الناحية العسكرية يشهد فكرة التوازن الحرج، بمعنى أن طرفي الصراع لم يستطيع تحقيق نصر عسكري حاسم، وبالتالي هناك في مرحلة معينة تفوق للجيش، ثم في مراحل أخرى تفوق للدعم السريع خاصة في منطقة غرب السودان. ومن هنا حرصت القاهرة على الانخراط في كافة المبادرات الدبلوماسية والسياسية، وربما مبادرة جنيف، مبادرة لندن، مبادرة برلين، الآلية الخماسية ودعمها، أيضا الآلية الرباعية مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، باعتبار هؤلاء الدول أبرز الفاعلين الدوليين. أتصور أن الانخراط المصري القوي في اللحظة الراهنة يتجه في اتجاهين رئيسيين، هو الحفاظ على وحدة السودان كدولة، وهذه مسألة في غاية الأهمية بالنظر لأن الوضع العسكري والأمن الراهن يتجه إلى تكريس فكرة الأمر الواقع، سيطرة الدعم السريع على غرب السودان وتخوفات من انشقاق وانفصال هذه المنطقة عن السودان، وبالتالي الحفاظ على الدولة الوطنية مبدأ مهم من مبادئ السياسة المصرية. أيضا بعد ثاني وهو الحل الذي يميل إلى الحلول الدبلوماسية وفكرة الحوار السوداني السوداني، وجود آلية وطنية سودانية لإدارة الأزمة. ربما هنا أتصور بعض الاختلاف عن النهج الأمريكي. النهج الأمريكي على سبيل المثال يحاول أن يجعل من طرفي الصراع على طاولة واحدة وعلى قدم مساواة واحدة. مصر منذ اللحظة الأولى في سبتمبر الماضي حينما تحدثت في بيان الرباعية، يجب أن نميز بين الجيش الوطني، الحكومة الشرعية، وبين قوة منشقة عن الدولة السودانية. وأتصور أن هذه أحد النقاط الجوهرية في صعوبة العملية التفاوضية. الجيش السوداني متمسك باستعادة كافة الأراضي، متمسك باستعادة كافة المناطق التي سيطر الدعم السريع، وبالتالي أن يوضع على قدم المساواة مع ميليشيا متمردة مع الدولة السودانية. هذا هو المأزق الحقيقي الذي يجب أن نتجاوزه. ومن هنا يمكن النظر إلى دعوة المستشار الأمريكي مسعد بولس إلى فكرة الحظر الشامل للأسلحة على كافة أنحاء الدولة السودانية.
1: سيد عثمان، ونحن نتحدث عن المخاوف من هذا التمدد للحرب في المناطق، في مناطق الإقليم، كيف ترى نصيب الحديث عن اللاجئين في المناطق الحدودية مع تشاد ومع إثيوبيا من هذه المخاوف وحالاتهم وما جرى لهم طوال هذه الأشهر من الحرب، وكيف يؤثر عليهم هذا التصاعد سواء في العمليات أو في الخطاب؟
0: نعم، يعني أنا أعتقد هذا ملف مهم للغاية. عدد اللاجئين السودانيين في دولة تشاد عدد كبير جدا، وللأسف هم في أوضاع في غاية السوء. يعني هم ليسوا كالذين لجوا إلى دول أخرى، مصر وغيرها، هم يعيشون على الأقل في أوضاع طبيعية، يعني لا يعانون من حالات اللجوء والعزل في معسكرات. لكن في تشاد هم معزولون في معسكرات تفتقر إلى كثير من الضرورات الحيوية للحياة الطبيعية، وتعاني من كثير من الاختلالات، الأمراض وغيرها، ونقص الغذاء، وعدم إمكانية التعامل في صورة طبيعية، بمعنى أن ينالوا التعليم الأطفال وغير ذلك. فهذا الأمر قد ينعكس عليهم، إذا نشأت أي خلافات بين البلدين سيزداد الوضع صعوبة على هؤلاء اللاجئين. وللأسف الشديد أعداد اللاجئين السودانيين في تشاد، في شرق تشاد، لا تنقص، لأن الأوضاع في دارفور لم تتغير. يعني ليس هناك تحسن في أوضاع دارفور حتى يعود بعض هؤلاء اللاجئين إلى داخل السودان، ويؤدي ذلك إلى تخفيف الضغط على الجانب التشادي في موضوع اللاجئين. أعدادهم ثابتة لأن الأوضاع في دارفور لا تزال على سوءها، وأي مكان تسيطر عليه قوات الدعم السريع يفر منه المواطنون السودانيين عادة إلى مناطق أخرى آمنة. وحتى الآن طالما الدعم السريع مسيطر على إقليم دارفور، من الصعوبة بمكان افتراض أن هؤلاء اللاجئين قد تنتظرهم عودة قريبة إلى داخل السودان، وهذا يجعل من الصعوبة بمكان أن السيطرة على أوضاعهم، بمعنى أن سيكون أوضاع هؤلاء اللاجئين تحت سيطرة ورحمة الجانب التشادي. إذا حدث التدهور في العلاقات قد يدفعهم الثمن بصورة مباشرة.
1: أشكرك سيد عثمان مرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية من أمدرمان، وسيد رمضان قرنية، الخبير في شؤون الإفريقية من القاهرة. شكرا جزيلا لكما على هذا النقاش.

الذكاء الاصطناعي يغير قواعد الحرب، والحرب السيبرانية تدخل مرحلة جديدة. فاليوم أكثر من 100 شركة تدق ناقوس الخطر وتدعو إلى تحرك عالمي قبل أن تضيق نافذة الاستجابة. لكن هل العالم مستعد لسباق بين ذكاء اصطناعي يهاجم ذكاء اصطناعي يدافع؟ وهل تستطيع الحكومات مواكبة سرعة التكنولوجيا؟ وهل نحن أمام جيل جديد من الحروب لا يبدأ بصاروخ بل بخوارزمية؟ في تطور يعكس حجم القلق المتزايد من التحول السريع في قدرة الذكاء الاصطناعي، وقعت أكثر من 100 شركة حول العالم رسالة مفتوحة تدعو إلى تحرك عالمي لتعزيز الدفاعات السيبرانية في مواجهة هجمات باتت تستفيد من الذكاء الاصطناعي. الرسالة تبدو في جوهرها أكثر من مجرد تحذير تقني، إنها اعتراف بأن قواعد اللعبة في الأمن السيبراني تتغير، وأن الفارق بين المهاجم والمدافع قد يصبح أكثر خطورة عندما يمتلك الطرفان الأدوات نفسها لكن بأهداف مختلفة. الموقعون يحذرون من أن العالم أمام ما يسمونه نافذة زمنية محدودة لتعزيز الدفاعات، لأن الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مرشحة خلال الأشهر المقبلة لأن تصبح أكثر انتشارا وتعقيدا بالتوازي مع قدرات النماذج الذكية. المشكلة أن الذكاء الاصطناعي بحسب شركات تصنيعه لا يضيف سلاحا جديدا إلى ترسانة المهاجمين فحسب، بل يغير اقتصاد الهجوم. فهو يستطيع تسريع اكتشاف الثغرات وإماتة أجزاء من البرمجيات الخبيثة وصناعة رسائل التصيد شديدة الإقناع واستنساخ الأصوات والصور وتخصيص عمليات الهندسة الاجتماعية على نطاق واسع. هنا تظهر الطبيعة المزدوجة للاستخدام لتكنولوجيا الأدوات نفسها التي يمكن أن تساعد المؤسسات على استكشاف السلوك الشاذ والتنبؤ بالهجمات والاستجابة لها. يمكن أن يستخدمها الخصم لتجاوز الدفاعات أو خداعها وفق خبراء هذا المجال. تكشف التجارب الأحدث عن خطورة هذا الاتجاه، فقد أظهرت اختبارات أمنية أن نماذج متقدمة تمكنت من تنفيذ سلوكيات هجومية داخل بيئات مخصصة للاختبار، فيما كشفت اختبارات أخرى عن قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على اختراق منظمات حقيقية في ظروف تجريبية. لكن ما حقيقة حجم هذا الخطر الذي تحذر منه هذه الشركات؟ الخطر الأكبر ربما لا يكمن في هجوم منفرد، بل في قابلية الهجوم للتوسع وأتمتته. المهاجم البشري يحتاج إلى وقت وموارد، بينما يستطيع نظام ذكاء أن يساعد في إنتاج آلاف المحاولات وتغيير أساليبها والتكيف مع ردود المدافعين. لهذا تدعو هذه الرسالة إلى استجابة جماعية. شركات التكنولوجيا مطالبة بتطوير أدوات دفاعية أكثر تقدما، والحكومات مطالبة بتنسيق الجهود وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتمويل منظومات الأمن السيبراني. فيما تقع على مطور النماذج المتقدمة مسؤولية توفير وصول مسؤول إلى القدرات. فهل يستطيع العالم بناء دفاعات أسرع من سرعة تطور الهجمات؟ وهل تتحول دعوة أكثر من 100 شركة إلى إطار عالمي فعلي أم تبقى مجرد تحذير مبكر؟ وهل نحن أمام سباق تسلح رقمي جديد ستكون فيه الأنظمة الأشد ذكاء الأكثر قدرة على الحماية أم الأكثر قدرة على الاختراق؟

0: وللنقاش وقراءة هذه الرسالة تنضم إلينا من واشنطن جودي وسبايا، المديرة التنفيذية لمؤسسة مكافحة المخاطر السيبرانية العالمية. أهلا ومرحبا بك معنا. أولا، هذه رسالة تتحدث عن نافذة بأشهر فقط، ما مدى واقعية ذلك؟ هل هو تهويل لاستعجال رد أم أنه تقييم وتقدير دقيق؟
1: شكرا على استضافتي. إنها مشكلة حقيقية في الواقع وهي دقيقة، وأنا أعطي شركات التكنولوجيا وشركات الذكاء الاصطناعي الكبيرة التي أنشأت هذه الرسالة والشركات الموقعة فترة قليلة، ولكنها مشكلة خلقتها هذه الشركات بحد ذاتها. شركات الذكاء الاصطناعي أطلقت برامجها قبل أن يكون هناك أي اتفاق في مجتمع الذكاء الاصطناعي على الاستعداد للقيام بذلك، ومنذ ذلك الوقت نحن كنا في سباق مع الصين، وهناك خطر إضافي ونماذج إضافية يتم نشرها وإطلاقها. وشركات التكنولوجيا كتبت هذه الرسالة ولقت ناقوس الخطر وتطالب الجميع باتخاذ إجراءات تجاه مشكلة خلقتها بحد ذاتها. نعم، الشركات يجب أن تحسن من أمنها السيبراني، ولكن لنعتقد أن الجميع سوف يغير بناها التحتية في 60 يوما، هذا أمر مبالغ فيه، ولا اعتقاد أن الأشخاص جهزوا موازنات لذلك أمر مبالغ فيه أيضا، خاصة وأن الحكومات نزعت التمويل من وكالات الأمن السيبراني ولم تمنح تمويلا كافيا للقطاع الخاص، فبالتالي أن هذا هدف غير واقعي أعتقد.
0: إلى أي مدى يعتبر ذلك إلقاء للمسؤولية على الحكومات؟ وكيف على الحكومات أن تتفاعل؟
1: ليست الحكومات، إنها شركات التكنولوجيا التي طورت هذه النماذج وعملت على تحديثها بشكل متواصل. لم يكن ميثوس ضروريا أو كل النماذج الخطيرة التي أطلقتها، ولكن فعلوا ذلك ومن ثم قالوا الأمر خطير، سوف نمنح هذه النماذج لشركات محدودة فقط. هذه الشركات كانت تختبر نماذجها ولم يكن هناك اختبار وبيئة اختبار مؤاتية، فعندما تفشى هذا النظام ووصل إلى أطراف ثالثة غير مسؤولة، هذا لم يعد تصرفا ذكيا ومسؤولا من قبل الشركات الأساسية. فشركات التكنولوجيا التي تطور هذه النماذج وتطلقها وتنشرها وتخلق المخاطر الآن هي التي تحذر. وحكوماتنا نعم يجب أن تراجع وتوافق على هذه النماذج بكل تأكيد ومراجعتها للأمن الاقتصادي والشؤون المحلية. هناك أسباب قانونية تدفعنا إلى ضرورة مراجعة هذا الأمر، وهذا أيضا سبب لرسالة اليوم. فبالتالي حكومتنا، الحكومة الأمريكية، لم تكن تظهر قيادة في هذا المجال. نحن لم نظهر قيادة في مجال الأمم المتحدة أو في أي هيئات دولية لمحاولة إيجاد الاستجابة الضرورية للتهديدات المولدة من الذكاء الاصطناعي. المجرمين أيضا ونحن لدينا الأدوات نفسها، ولكن الذكاء الاصطناعي يجعل الأمر أصعب وأسوأ بكثير، ويجعل الأمر أسرع بكثير مما يمكن أن نستجيب له.
0: التنافس ما بين دولتين كالولايات المتحدة والصين كيف يؤثر على هذه الجهود؟
1: كان هناك سباق في مجال الفضاء وسباق للوصول إلى القمر، وكان هناك تنافس كبير بين الدول، ولكن الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي. الصين سوف تستمر بالمضي قدما، والجميع يخشى كل هذه التداعيات، والجميع يخشى أن يفوز الطرف الآخر. وفي الوقت نفسه البنى التحتية المدنية هي تواجه الخطر الأكبر بهذه الاستراتيجية، فبالتالي ليس هناك حتى حوار بناء بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول الاستجابة والمسؤولية الدولية للحفاظ على هذه الأدوات بطريقة لا تشكل تهديدا على العالم كالسلاح النووي، وهذا يعد تهديدا مشابها، وليس هناك حوار حتى بدأ أو أنشئ. فحتى الآن هناك فقط السباق بين الطرفين ولا يتوقفان.
0: ونحن نرى هذه الرسائل تأتي في وقت تتوسع فيه مراكز البيانات في مدن مختلفة وتؤثر على حياة الناس، ونرى كذلك التأثير المعرفي. كيف نثق في هذه الشركات وهي تتحدث عن رسالة أخلاقية بشأن الحروب؟
1: هذه الشركة تقول أنه عليها بناء هذه المراكز، ونحن نرى أن هذه الشركة تفاجأ من ردة فعل المواطنين. هناك بعض البلديات والمحافظات التي رفضت هذه المشاريع، وهي ليست مراكز تخلق فرص عمل بشكل واسع، إنها مراكز مزعجة ولديها أصوات عالية ومرتفعة، وليس هناك بنى تحتية لإنشاء الطاقة الضرورية لها حتى الآن. وبالتالي هذا السباق فقط موجود بسبب أهداف مالية ومليارات الدولارات من التكاليف، وهذا يضع اقتصادنا في خطر، وليس لديهم حتى الموظفين الكافين للقيام ببناء ذلك. مراكز البيانات، أكرر، كل هذه التكنولوجيا وشركات التكنولوجيا قالت أنه عليها بناء مراكز البيانات وأنها ضرورية بالنسبة لهم. ومن المثير للاهتمام أن الصين لا تفعل نفس الأمر.
0: مطلوب الآن هو ترشيد هذه البنى وتأثيرها على الحروب، وكذلك التجهيز لدفاعات تواجه هذه الهجمات. هذا الجهد كيف سينظم؟
1: حالياً ليس لدينا قوانين للنزاعات المسلحة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أو الهجمات السيبرانية. الناتو أجرى بعض التعديلات، ولكن اللغة في الأمم المتحدة واللغة المعتمدة أيضاً في الأدوات الموجودة وفي الوثائق المتعلقة بالنزاعات المسلحة التي بدت قوانين دولية وملزمة لكافة الدول، ليس هناك أي أمر محدد للتحكم باستخدام الروبوهات والأسلحة السيبرانية. الصليب الأحمر طالب بأن يكون هناك حماية للأشخاص، وبابا الفاتيكان أيضا وافق على ذلك. هذه مشكلة جدية كثيرا، ووزارة الدفاع الأمريكية التي باتت وزارة الحرب حاليا لديها سياسة أن أدوات الذكاء الاصطناعي لن تستخدم من دون أن يكون هناك مشاركة بشرية، وأمل أن يطبق ذلك بالفعل، لأنه إذا كان هناك أسلحة مؤتمتة بهذه المرحلة المبكرة من اللعبة وتتخذ القرارات بنفسها من دون مشاركة قرار بشري، هذا يضع المدنيين في خطر كبير، الأشخاص الذين صممت القوانين لحمايتهم.
0: رأينا شواهد لذلك في الحرب الإسرائيلية على غزة، وفي الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. رأينا أهداف لمواطنين، لأطفال ونساء، ورأينا ما جرى للمدرسة في ميناء الإيرانية. إذا كان هذا ما يحدث في ساحة حرب، فكيف سيكون التأثير في تهديدات سيبرانية على مستشفيات أو على مواقع مدنية وغيرها؟ من عليه الآن أن يضبط ذلك؟
1: نعم، نحن نرى كل ذلك. نحن في حالة حرب مع إيران، وكان هناك هجمات مستمرة على بنى تحتية مختلفة وبنى تحتية أساسية وحيوية، وهذا تهديد واقعي وحقيقي، وهذا تهديد على البيت الأبيض أن يتوقف عن لوم الدول الأخرى. نحن نرى أن دونالد ترامب كان يلوم مينيسوتا وولاية مينيسوتا على سبيل المثال لهجمة إيرانية. الحكومة الأمريكية هي التي يجب أن تدعم الولايات وحماية البنى التحتية التابعة للمدنيين في هذه الدولة، وعدم خوض سباق سياسي ولوم الأطراف الأخرى. إنها مشكلة جدية، وعندما تكون إيران في وضع لديها قدرات محدودة، انظروا ما تفعل حول العالم، وهناك مقربة لمضيق هرمز، وهناك مهاجمات لبنى تحتية أمريكية، هذا ما يفعلونه، ويجب أن يكون هناك توقع لكل هذه الأمور، ولكن لم نستعد لذلك.
0: خروج الآلة عن سيطرة الإنسان الذي يخترعها لإفادة البشرية أمر مكرر، فما فرص أن يتم علاج الأمر هذه المرة؟
1: الأمر يعود إلى الحلول القانونية والدبلوماسية في الواقع. إذا كان العالم بالفعل يريد أن يدار بفعل سيادة القانون، أنا لأكثر من 10 سنوات كنت أطالب من القيادة الأمريكية وفي المنتديات متعددة الأطراف لأن يكون هناك إطار عمل جماعي لتنظيم استخدام هذه الأسلحة في نطاق الحروب، ونحن نرى ما يحصل، ورأينا ما حصل في أوكرانيا، يتم استخدامها ومن يقتل؟ المدنيين. والحالة بين أوكرانيا وروسيا هي مثال مهم لما يحصل عندما نتحول من هذه الأسلحة التي تكلف الكثير إلى الانتقال إلى المسيرات قليلة الكلفة التي يمكن أن تضرر بشكل كبير أيضا ويتم التحكم بها من الآلات والحواسيب بدلا من الإنسان. فالمخاطر عالية جدا وحقيقية، وأنا بالفعل لا أعتقد أن الجيوش حول العالم مستعدة لكل ذلك. أوكرانيا تقود هذا المسار وأظهرت للجميع بما فيه روسيا أيضا كيف يمكن القتال في هذه المعارك من القرن 21. فبالتالي نحن نرى تفجير كبير للبنى التحتية التي تدعم المدنيين، وهذا مؤسف للكبار في السن والمرضى والشباب والصغار في السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والمدنيين يتأثرون بشكل أساسي ويستهدفون في المجتمع بالهجمات السيبرانية.
0: جودي وسباي المديرة التنفيذية لمؤسسة مكافحة المخاطر السيبرانية من واشنطن، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة والنقاش. وصلنا إلى نهاية الأخيرة لهذه الليلة، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، وبعد قليل ساعة إخبارية جديدة مع خالد الغرب. إلى اللقاء.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال 3 مقاومين في استهداف مسيرة لمنزل في جنين، ومستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم على مدن وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلة. 5 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس وشرق مدينة غزة، واليونيسف تدعو إلى توفير الحماية للأطفال في القطاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. قصف إسرائيلي متواصل يستهدف عدة بلدات في جنوب لبنان، والأمين العام لحزب الله يجدد رفض المناطق التجريبية وما ينتج عنه. بزشكيان يجدد مطالبة واشنطن بتنفيذ التزاماتها قبل فتح مضيق هرمز، والحرس الثوري يؤكد مواصلة إغلاقه، ووزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات اقتصادية جديدة تتعلق بإيران.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نبدأ بتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 3 مواطنين جراء استهدافهم بمسيرة للاحتلال في مدينة جنين واحتجاز جثمينهم. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قيس البيطاوي وشابين كان برفقته في قصف جوي استهدف منزلا في حرش السعادة بمدينة جنين شمالية الضفة الغربية. ويدعي جيش الاحتلال أن البيطاوي كان المسؤول عن نشاط حركة حماس المحلي في مخيم جنين. ونشر الجيش هذه اللقطات التي نتابعها الآن، لقطات مصورة للحظة القصف. وبعد القصف الجوي اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وحاصرت المنزل المستهدف وطردت طواقم الإسعاف من المكان ومنعتها من انتشال الشهداء قبيل أن تحتجز الجثامين وتصادر سيارة كانت بالقرب من مكان الاستهداف قبل انسحابها. هذا وأظهرت صور التي نتابعها أيضا، هذه الصور التي نتابعها الآن تظهر اعتقال قوات الاحتلال والد الشهيد قيس البيطاوي قرب دوار النسيم بمدينة جنين، أحد الشهداء 3 الذين أعلن الاحتلال اغتيالهم في القصف الجوي. وفي مداخلة سابقة رصد مراسل التلفزيون العربي مكان استشهاد الشبان 3 في القصف الإسرائيلي على منزل في جنين.
1: هذه التلة التي نقف فيها في حرش السعادة بالمنطقة الغربية من مدينة جنين، كان 3 شبان فلسطينيين يجلسون عندما تعرضوا لعملية قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا، فسمع الجيران أن هناك صوت انفجار كبير وشاهدوا في هذه المنطقة تحديدا الدخان والغبار يتصاعد. هنا كان الشبان 3 يجلسون، قيس البيطاوي الذي أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هويته وشابين آخرين لم تعلن هويتهما، كانوا يجلسون هنا عندما تعرضوا لعملية القصف. الجيران في هذا الموقع اتصلوا بالإسعاف، سيارات الإسعاف وصلت إلى هذا المنزل وبدأوا بانتشال جثامين الشهداء. شاهد المسعفون الذين وصلوا إلى هنا 3 جثامين على الأرض متناثرة وبدأوا بانتشالها إلى مركبات الإسعاف، ولكن بعد انتشال جثمانين ومحاولتهم انتشال الجثمان الثالث اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة وحاصرت مركبات الإسعاف وقامت بالتنكيل بالمسعفين ومن ثم تفتيش مركبات الإسعاف واحتجاز جثامين الشهداء من داخل مركبات الإسعاف. تم احتجاز الجثامين لمدة ساعة، احتجاز طواقم الإسعاف عفوا لمدة ساعة، ومن ثم نقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الجثامين بآلياته العسكرية وقام باحتجازها، ومن ثم احتجز مركبة ودراجة نارية كانت في هذا الموقع. استشهد قيس البيطاوي واثنين من مرافقيه. قيس البيطاوي أحد أبرز النشطاء المقاتلين في مخيم جنين، يتبع للجناح المسلح لحركة حماس، طاردته قوات الاحتلال الإسرائيلي ل3 سنوات قبل أن يقتحم جيش الاحتلال مخيم جنين ويدمر المخيم ويهجر كل أهالي المخيم في هذا الاقتحام الأخير المستمر منذ 20 شهرا. ل20 شهرا اختفى قيس، كان يظهر في شوارع المخيم مسلحا ويشتبك دائما مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن منذ الاقتحام الأخير لمخيم جنين وتدميره اختفى هذا الشاب، شأنه شأن عدد قليل من المقاتلين الفلسطينيين الذين لم يقتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ولم يقعوا بالأسر. تطارد هذا الشاب، طاردته قوات الاحتلال ولجأ إلى منطقة الأحراش، هنا استشهد في حرش السعادة ولجأ إلى منطقة الأحراش، منطقة الكهوف، مناطق فيها بيوت قيد الإنشاء في منطقة جنين، ولكن اليوم وصلت إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد مطاردة واختفاء عن أعين جيش الاحتلال ل20 شهرا. أعادت عملية القصف الذكرى لأهالي الشهداء في مخيم جنين ولمدينة جنين بشكل عام. نتحدث عن مرور 10 أشهر على آخر عملية قصف نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جنين، واليوم يتكرر المشهد هنا في مدينة جنين في عملية اغتيال قيس البيطاوي واثنين من مرافقيه الذين كانوا يجلسون كما ذكرنا على هذه التلة في ساعاتهم الأخيرة قبل عملية الاغتيال وقبل احتجاز جثامينهم من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي انسحب تقريبا قبل نحو ساعة من هذا الموقع. حالة حزن كبيرة لدى أهالي مخيم جنين وفي منطقة جنين بشكل عام، لأن عمليات الاغتيال مستمرة في هذه المنطقة وهناك تخوفات من أن تتصاعد في الأسابيع القادمة، تحديدا مع اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أسبوعين بالضبط. يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته لسكنات الجامعة الأمريكية. سكنات الجامعة الأمريكية هي المكان الذي لجأ إليه النازحون من مخيم جنين، نتحدث عن آلاف النازحين يعيشون في هذه السكنات. يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام هذه السكنات، واعتقل قبل أيام قليلة وفي الأسابيع الأخيرة عائلة قيس البيطاوي، يحاول الضغط والتحقيق ومحاولة الوصول لأي شيء يؤدي به إلى المطاردين الفلسطينيين أو ما تبقى منهم في منطقة جنين، وبالتالي يكثف من عمليات اعتقال عائلات الشهداء أو عائلات المطاردين أو أي شخص كان له علاقة بالمقاتلين الفلسطينيين. من ناحية قرابة نتحدث من للمقاتلين الفلسطينيين، وبالتالي هناك تخوفات من استمرار عمليات الاغتيال والقتل في الأسابيع القادمة كون عمليات الاعتقال مستمرة. بعد الاغتيال جيش الاحتلال اقتحم منطقة دوار النسيم في مدينة جنين واعتقل والد قيس البيطاوي، وكان هناك حديث عن وجود آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى في محيط سكنات الجامعة الأمريكية، وهذا يدل على أن هناك أيضا اقتحامات قد تأتي إما الليلة أو في الليالي القادمة للمكان الذي يجتمع فيه أو تم تجميع النازحين من مخيم جنين في هذا المكان. ربما يعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي عائلات أخرى، ولكن هذا ما يجري في منطقة جنين. عملية اغتيال جديدة لشاب اختفى عن أعين جيش الاحتلال الإسرائيلي لشهور طويلة قبل أن تتمكن من الوصول إليه، واستشهد مع شابين آخرين كانوا برفقته دون أن تعلن وزارة الصحة الفلسطينية أو الهيئة العامة للشؤون المدنية أو حتى سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن هوية الشابين الآخرين اللذان كانا مع قيس لحظة اغتياله.
0: نعت حركة حماس الفلسطينيين الثلاثة الذين اغتالهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرش السعادة في جنين، وقالت حماس في بيانها إن هذه الجريمة لن تقابل إلا بمزيد من الغضب والمواجهة، وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات القصف والجرائم المتصاعدة في الضفة الغربية كما جاء في البيان. ودعت الحركة سكان الضفة الغربية إلى تصعيد جميع أشكال المقاومة وإرباك حسابات الاحتلال الأمنية والتصدي لجرائمه واعتداءات مستوطنيه على حد تعبيرها. أصيب 4 فلسطينيين إثر هجوم من شنه مستوطنون في بلدة عرابة جنوب جنين، كما أصيب 3 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين على قرية المغير شرق رام الله. وهاجم المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا منازل فلسطينيين وسرقوا ماشيتهم. دمر مستوطنون نحو 4 دونمات من الأشجار والمزروعات في أرض زراعية بسهل عرابة في جنين. وقال المزارع المتضرر للتلفزيون العربي، قال إن مستوطنين اقتحموا أرضه وقطعوا سياج الحماية وخربوا وقطعوا مزروعاته بالكامل، وأشار إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول، حيث اعتدى المستوطنون عليه وهدموا منشأة في أرضه مرتين، لافتا إلى أن المستوطنين انطلقوا من مستوطنة عميق دوتان التي أقيمت على أراضي المنطقة قبل 4 أشهر. إلى قطاع غزة المحتل، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 5 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس وشرق مدينة غزة. المصادر أوضحت أن فلسطينيا استشهد جراء قصف للاحتلال على حي المشاهرة شرقي مدينة غزة، وآخر في غارة إسرائيلية على حي الصبرة جنوب شرقي مدينة غزة. كما أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد 3 مواطنين في قصف على مدينة خان يونس. المواطنون 3 من عائلة واحدة ومن بينهم شقيقان قتلهم الاحتلال في غارة على منطقة القرارة شمال خان يونس جنوبي القطاع. وفي نشرة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي عن الأوضاع اليومية في قطاع غزة وخروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.
2: الحقيقة المؤكدة أن الانتهاكات الإسرائيلية لا تنتهي، هي باتت جزءا من الروتين اليومي الذي يكابده الناس حتى في فترات ما يسمى وقف إطلاق النار. على العكس هناك ارتفاع، هناك تصعيد حتى في أعداد الضحايا وأيضا في أعداد الاستهدافات. كان هناك هدوء نسبي استمر لعشرة أيام قبل أسابيع، لكن هذا الهدوء جاء على نقيضه تماما بعد مرور عشرة أيام. تم تصعيد الاستهدافات، زيادة أعداد أو متوسط أعداد الضحايا بلغ ما يزيد عن سبعة. متوسط أعداد الضحايا في الفترة الأخيرة هو عبارة عن سبعة شهداء يوميا، وهذا يعني ارتفاعا ملحوظا، خاصة أن الأشهر الأولى من وقف إطلاق النار كان متوسط أعداد الشهداء فيها حوالي ثلاثة شهداء. أيضا بحسب وزارة الصحة، أعداد الشهداء الذين سقطوا خلال فترة وقف إطلاق النار، أي تحديدا منذ العاشر من أكتوبر 2025، بلغت أكثر من 1300 شهيد، ليرتفع عدد الشهداء الإجمالي في حرب البلاد الإسرائيلية إلى ما يزيد عن 73,000 شهيد سقطوا. هؤلاء الشهداء المدونين في كشوفات وزارة الصحة، بالإضافة إلى آلاف الشهداء المفقودين الذين لا يزالون تحت الأنقاض أو الذين لا يعرف عنهم شيء. الظروف داخل قطاع غزة عمليا بالنسبة لكثير من المواطنين هي حرب مستمرة، حرب إبادة إسرائيلية مستمرة ضد قطاع غزة. الناس الآن يتكدسون في مساحات ضيقة للغاية، تم حشرهم عمليا في أقل من 30% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية. الانتهاكات الإسرائيلية، كلمة أو مصطلح انتهاكات لا يعبر أصلا عن ما تقوم به إسرائيل حاليا داخل قطاع غزة.
0: أفادت منظمة اليونيسف باستشهاد أربعة أطفال وإصابة آخرين في قطاع غزة خلال الأيام الخمسة الماضية، وذلك جراء القصف وإطلاق النار. وقالت المنظمة إن الهجمات دمرت مخزنا لها يحتوي على إمدادات غذائية بقيمة تتجاوز 770,000 دولار، كما ألحقت أضرارا بمنشأة مياه في دير البلح يستفيد منها أكثر من 4,000 شخص من بينهم نحو 2,000 طفل. قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إن السلطة اللبنانية دخلت في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وأعطتها ما طلبت وما لم تطلب، مشددا على رفضه مشروع المناطق التجريبية. في سياق، أطلع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الرئيس جوزيف عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجرها مع المسؤولين الإيطاليين، كما تضمن اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات جنوبي لبنان.
3: من جديد، الجنوب اللبناني تحت النار، قصف إسرائيلي يطال حول ووادي سلوق وحاريس، دخان هنا يتصاعد من محيط البلدات. وفي عيتا الجبل، قوات إسرائيلية تتقدم تشعل الحرائق عند الأطراف، وفي طلوسة تفجيرات جديدة، وبين مركبة وبني حيان انفجارات تهز المنطقة. ميدانيا التصعيد يتسع، وسياسيا القلق يتصاعد. الرئيس جوزيف عون يلتقي قائد الجيش، وعلى الطاولة الجنوب، الاعتداءات الإسرائيلية ومستقبل الترتيبات الأمنية. أما حزب الله فقد أعلن رفضه المناطق التجريبية والمفاوضات والمشاريع المطروحة، معتبرا أنها استسلام لإسرائيل دون ثمن. السلطة اللبنانية

0: يريد تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة الدولية اليونيفيل وإسرائيل ترفض. أما الولايات المتحدة فلا تبدو مؤيدة للتمديد، والبديل فما زال موضع خلاف. بيروت تخشى انهيار اتفاق الإطار الموقع في 26 يونيو حسب مصادر لبنانية، وتخشى أكثر فرض إسرائيل وقائعة جديدة بالنار. في المقابل إسرائيل تقول إن المشروع التجريبي في الجنوب فشل، وتنتقد أداء الجيش اللبناني وفق موقع والله الإسرائيلي، لكن بيروت ترفض هذا الطرح وترفض أي تنسيق مباشر بين الجيش اللبناني وتل أبيب.
1: ينضم إلينا من بيروت السيد خليل نصر الله الباحث السياسي. مرحبا بك سيد خليل. سيد خليل، يعني ما قاله، أهلا وسهلا فيك، ما قاله أمين عام حزب الله هذه الليلة معروف. ما الحكمة من إعادة التذكير بأن هذه المفاوضات مرفوضة وأن الحكومة تنازلت عن حقوق لبنان؟
2: شكرا جزيلا لك. طبعا عندما كما تفضلت حضرتك، هذا هو موقف حزب الله الثابت منذ 2 آذار حتى الآن، وبعد ما سمي بتوقيع اتفاق الإطار أحادي الجانب اللي هي ورقة إسرائيلية، كان موقف حزب الله أنه يرفضه وقرأه بعمقه، يعني لأنه هو أصلا نتيجة مفاوضات غير قانونية يعني من الجانب اللبناني وغير شرعية كما يوصف حزب الله. دخلنا مرحلة المناطق التجريبية اللي بالنسبة لإسرائيل هي خارج المنطقة المحتلة، يعني هي تعتبر مناطق لا يوجد، لم تصل إليها، هي مناطق تجريبية. تأكيد المؤكد في هذا الظروف أولا هو من باب إلقاء الحجة، ثانيا لتعطي للدولة اللبنانية أو للسلطة في لبنان أو لفريق الإطاريين في لبنان أيضا فرصة ليعودوا عن هذا الأمر، لأن إسرائيل هي تنعى الاتفاق. يعني اليوم الموقف الإسرائيلي ما سرب عبر ولا وتصريحات كاتس وتصريحات نتنياهو حول البقاء في جنوب لبنان، أليست هذه كفيلة بأنه يأخذ الفريق اللبناني فريق الإطاريين قرار بأنه يوقف هذا التفاوض الذي يصفه حزب الله وآخرون بأنه عبثي، وأثبتت الأيام بأنه لا يقدم شيء؟ يعني اليوم أكثر، اليوم في مصدر مسؤول تحدث لإحدى القنوات رسمي، طيب واضح من هو بكل الأحوال، يريد بضمن السياق هم يتمسكون بالتفاوض ويقولون الذريعة أنه بعد الانتخابات الإسرائيلية قد يكون هناك شيء، أو يقولون بأنه هذا الخطاب الإسرائيلي وفق المفهوم الرسمي اللبناني أنه هو نتيجة الانتخابات. هل يمنح نتنياهو الذي يرتكب مجازر في غزة ويجرب جنوب لبنان فرصة للنجاح بالتفاوض تركه هكذا؟
1: يعني أنت تقول هذا،
2: ألا يحتاج هذا الأمر إلى موقف لبناني؟
1: ما هو هذا سؤال، يعني أنت تقول أن هذا لإعطاء فرصة للحكومة لتتراجع عما تقوم به. طب ما هو هذا يحدث في الكواليس، إن كانت هناك نية لحفظ ماء الوجه للحكومة ويصبح هذا الحديث بعيد عن الإعلام، لكن عندما يخرج أمين عام حزب الله ويقول صحيح أمام عامة الناس أن الحكومة فرطت في مصالح لبنان، هذا يعقد الموقف، لا يعطي فرصة.
2: سؤال جيد جدا وأشكرك عليه. أولا أمين عام حزب الله يرد، هم الذين يصرحون ليل نهار. بالأمس رئيس الجمهورية تحدث عن نزع الذرائع، شو هي الذرائع؟ سلاح المقاومة. هو لا يتحدث مع حزب الله، هو ذهب ونكث بكل العهود مع حزب الله، وأعتقد قريبا سيتحدثون ببعض الأمور هم فيما يتعلق بموضوع خطاب القسم، أيضا فيما يتعلق بموضوع الاستراتيجية الأمن الوطني، كل هذا وأتخ 2 آذار في بداية يوم العملية ليجرموا المقاومة. لذلك هل يعقل أنه هذا الفريق اللي لا يتحدث مع حزب الله يريد الآن من حزب الله أن يقدم له ورقة من أجل شو؟ إطار، اتفاق إطار يعرف حزب الله يرفضه. ففي مشكلة لدى الفريق الذي اتخذ هذا الخيار، هؤلاء ذهبوا إلى مكان نتنياهو يريده. طيب اليوم بعيدا عن انه هذا الفريق يلقي اللوم على حزب الله، لا يلام نتنياهو على ما يقول انا اريد ان ابقى في جنوب لبنان، نحن باقون هنا، ينشئون الان 7 قواعد عسكرية، يقومون بشق طرقات جديدة يهدمون القرى، هذا لا يرد عليه. الاخطر من ذلك انه شوف هذه الحلول اللي لفريق الاطاريين يسربها. من الحل مثلا علي طاهر منطقة لبنانية، ارض لبنانية جبلت بدماء اللبنانيين، كانت محتلة قبل عام 2000، قال شو الحل؟ نقدمها للجيش. أعطيك معلومة، هل الجيش اللبناني قبل بالانتشار في تلك المنطقة؟ ألم يبلغ الجيش اللبناني السلطة أنه لا ينتشر في منطقة تتواجد فيها إسرائيل؟ إذن لماذا الإصرار على أخذ حزب الله والجيش إلى التصادم؟ هذه واحدة. اثنين، لماذا يصار بدلا من القول هذه أرض لبنانية وغير محتلة للإسرائيليين يكون الحل بانتشار

0: الجيش دون ضمانات بأن لا تدخلها إسرائيل، وهناك اعتبار لدى الجيش اللبناني بأن إسرائيل تتواجد عند أطراف تلك المنطقة في كفر تبنيت، وأيضا إحراج قد يسبب له إذا دخلت. لماذا ترمى الأمور عند حزب الله؟ لماذا بعد كل فشل فشل كامل للخيار ليسمى خيار اتفاق الإطار، لماذا يريدون من حزب الله ليجرموه أن يعطيه هو ورقة؟ هذا تناقض كبير من فريق السلطة في لبنان، تناقض كبير جدا. الأكثر من ذلك باليومين أو الثلاثة الماضية ما هو صار في حالة من
1: ما هو من يعني ليس الهدف هو يعني إلقاء البنزين على نار مشتعلة، يعني تبادل الاتهامات بهذا الشكل واضح لأي مدى الأمور سيئة في نهاية الأمر، ولا يبدو أن هناك حتى ولو في الكواليس ربما محاولات لإصلاح هذا الوضع. لكن عمليا الآن عندما نسمع ما قاله السيد نعيم قاسم، هو يقول لا نوافق على لجنة التحقق ولا على من يشارك بلجنة التحقق. هذا معناه أنه إذا جاءت لجنة صحيح. الآن تريد أن تتحقق من نزع سلاح منطقة معينة قد يشترك مع الحزب.
0: أولا النقطة الأولى لنوضحها، موضوع لجنة التحقق إسرائيل حتى الآن ترفض هذا الأمر. يعني شوف المقارب، إسرائيل ماذا تريد؟ ليعرف المشاهد شو قصدهم بلجنة التحقق. لجنة التحقق لأنه نحن عندنا يعني أي مواطن اليوم لديه بعد وطني يفكر بهذه الطريقة، أنه تأتي لجنة غير لبنانية وتصر إسرائيل أن تكون هي جزء منها لتتحقق من منطقة إذا كان فيها سلاح، منطقة لم تدخلها بعد أن يكشف عليها الجيش اللبناني. يعني تريد أن تكون إسرائيل رقيب على الجيش اللبناني. المنطقي مش اللي قاله بس الأمين عام حزب الله، المنطقي لأي لبناني أن أرفض هذه المسألة، حتى ضمن الفريق يسمى فريق الإطاريين بالجيش اللبناني في رفض كل لهذه المسألة، حتى ضمن هذا الفريق هناك جزء يرفض هذه المسألة. لذلك هنا لا يعاتب أمين عام حزب الله، أكيد سيرفض هذه المسألة. وأجدد وأقول مناطق اللي يحكى عنها مناطق تجريبية هي خارج المنطقة المحتلة. يعني ممكن غدا يطلب مثلا منطقة دير الزهراني اللي تبعد حوالي 7 كيلومتر عن المنطقة المحتلة، قد يطلب الكشف فيها. هذا ما تريده إسرائيل. إسرائيل حتى بعض الأمور هيك الشكلية المرتبطة بلبنان لم تطبقها. إذن هذه مسألة. المسألة الثانية بس تعقيب على ما حضرتك تفضل به، المسألة مش مسألة في فريقان يتقاتلان. تصور أنه مثلا حزب الله أكيد يقول عن رئيس جمهورية أنه طرف، تصور أن رئيس جمهورية ليجمع اللبنانيين ما بيحكي مع حزب الله اللي هو فريق سياسي موجود بالحكومة بل عبر وسطاء، هل هذا الأمر مقبول؟ وماذا يطلب موضوع السلاح؟ طب لن يقبل حزب الله بهذا الأمر. الأكثر من ذلك أنه توم براك أول من أمس عندما تحدث عن مسألة أن الجولان أرض عربية وهو محق بطبيعة الحال، وعندما قال عن لبنان يجب إشراك من هم على الأرض عن حزب الله، وتحدث عن إيران ليؤكد أنه هذا بعد إقليمي في لبنان، بدأوا اتصالات مع بعض المرجعيات، وحتى اضطر السفير الأمريكي يطلع ويتحدث في بعض الأمور في لبنان. طيب حتى واشنطن تقارب المسألة في لبنان، بدأت بشيء من الوقائع الموجودة وتعطيها ذاك البعد الإقليمي اللي له علاقة بما يسمى أو ما يصطلح على تسميته بمذكرة التفاهم بين أمريكا وطهران. لذلك في بعد موجود واضح جدا، في مسار مفتوح للجميع. لماذا الإصرار يعني على هذا الشكل على شيء هم يقولون أن إسرائيل تعطله
1: لضيق الوقت؟ يعني أريد أن أصل إلى نقاط معينة. مرة أخرى، معنى رفض لجان التحقق هذا معناه أنه كل ما تم الاتفاق عليه، هذا اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، يمكن أن يفشل، لأن الإسرائيلي لن يقبل أن يستمر ادعاء أنه يستمر، لأنه عمليا لا يحترم هذا الاتفاق. لكن ادعاء أنه يستمر في الاتفاق بدون أن يتأكد أنه تم تحقيق عنصر الأساسي من الاتفاق، وهو أن يتأكد أنه هذه المناطق خالية من سلاح حزب الله.
0: في عندنا نقطة جوهرية، شوف هذه من الأساسيات اللي يقول فيها حزب الله أنه هذا الاتفاق لا يعنيه، وكل شيء يستطيع هو وآخرون بالمناسبة في لبنان أن يعطلوه سيعطلوه. يعني حتى أول من أمس تصور أنه سفير أمريكا العظمى يهاجم نائب وليد جنبلاط لرئيس حزب الله، ليش؟ لأنه عنده ملاحظات على اتفاق الإطار. فلتلاحظ أنت شو قديش البعد، قديش في يعني، لأنه معظم القوى المنطقية واللي عندها عقلانية بتعرف أنه هذا الاتفاق هو لإسرائيل. لذلك النقطة الأساس فيما يتعلق إذا عدنا لبنود الاتفاق، شو بماذا يربط؟ يعني الانسحاب الإسرائيلي بماذا يربط؟ يربط بنزع سلاح حزب الله من كامل لبنان. لذلك يقول نتنياهو نحن لدينا شرعية بقاء بموجب الاتفاق. إذا اليوم مطلوب من حزب الله كما قال السفير الأمريكي أن يقدم سلاح لتوقف إسرائيل اعتداءاتها، هذا جوهر نص الاتفاق. أي عاقل في لبنان، أي عاقل في العالم يمكن أن يقبل بهكذا أمر؟ لا أحد. لذلك حزب الله موقفه واضح، وحضرتك يعني أكيد من الإعلاميين ومختلف الزملاء والإخوة في قناة العربي يتابعون هذا المسار من أوله إلى الآن. حزب الله موقفه على ما هو عليه، هذه حرب إقليمية، حزب الله يعتبر بأنه أو يرى بأنه موضوع إسلام أباد هو الحل، واليوم في تأكيد من الرئيس الإيراني، اليوم ما عم نحكي الحرس، ما عم نحكي السيد محسن رضائي مثلا أمن قومي، عم نحكي الرئيس الإيراني مسعود بازشيان بالتصريح الأخير الجديد له الآن، يقول مضيق هرمز اتفقنا مع عمان، أطلعنا المرشد، يفتح بتحقيق ثلاثة شروط، رفع العقوبات عن إيران والحصار، المسألة الثانية الأموال المجمدة، المسألة الثالثة حرفيا يقول وقف الاعتداءات على لبنان بما تم الاتفاق عليه لأنه وإلزام أمريكا إسرائيل بهذا الأمر. شوف هيدا المسار، لأنه حزب الله يرى يحتاج إلى هذا الدعم القوي، بالمقابل الفريق اللي يعتمد على واشنطن، هل تمكنت واشنطن من منع طلقة إسرائيلية في جنوب لبنان؟ قبل قليل حضرتك استعرضت بالتقرير وشفت المشاهد بجنوب لبنان، هذا كله في رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك حزب الله يرفض كليا وأمل ترفض كليا وقوى أخرى في لبنان ترفض كليا، وإذا ذهبنا إلى البعد الشعبي واضح جدا طيب. أن هناك شعور بأن هناك من يقدم لإسرائيل حتى بعض الجوائز إن صح التعبير عندما يتحدث عن حلول يعني راعي المصلحة يعني الإسرائيلية كما هو موضوع علي الطاهر.
1: عندما وافق حزب الله على احترام اتفاق وقف إطلاق النار، وافق عليه كجزء من اتفاق إيران مع الولايات المتحدة أم كجزء من صح. التماشي ما هو يعني الجميع يعلم أنه صحيح أنه هناك اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، لكن مفهوم أيضا يرى أن هناك تواصل لبناني رسمي إسرائيلي برعاية أمريكية ويقف يرتكز أساسا على موضوع وقف إطلاق النار، وحزب الله سار نعم. بهذا الاتجاه.
0: حزب الله نعم، حزب الله أوقف وقف أوقف إطلاق النار وفق مذكرة التفاوض، عندما تم توقيع مذكرة التفاوض بين واشنطن وبين إيران، لأنه اتفاق الإطار أتى بعد فترة ولم يأتي مباشرة، يومها وقف إطلاق النار ولم يقف بموجب
1: طب ما هي الإطار. هي خربت مذكرة يعني التفاهم واستمر حزب الله في احترام وقف إطلاق النار.
0: شوف في كثير من الأمور تحصل في الميدان، وعندما يقوم الإسرائيلي ببعض محاولة فرض معادلات بالمرحلة الأخيرة لأنه في أشياء تحصل في الميدان، أنا أعتقد لدى حزب الله اعتبارات فيما يتعلق بهذه المسألة. حزب الله يتعامل مع الحرب على أنها لم تنتهي، الإيرانيون يتعاملون أيضا على أنها لم تنتهي، وأعتقد إذا حصل نوع من التصعيد في جنوب لبنان سنشهد واقع مختلف تماما عما نراه الآن. أنا أتحدث عن معطى في هذه المسألة، وأعتقد الجميع في يعني بعد معروف هذه المسألة، لذلك عندما أنت قوة مقاومة ضمن هذه الحرب الكبرى أنت بحاجة إلى إسناد، الإسناد بالنسبة لحزب الله وهو لا يخجل بذلك هو موضوع إيران، في المقابل لم يثبت أحد أنه قادر على لجم إسرائيل، لا دبلوماسية ولا البكاء الدبلوماسي اللي تحدث عنه البعض ولا أي شيء من هذا النوع. وأعتقد أن الأمور ما زالت مفتوحة على كل الاحتمالات إذا أخذنا الأبعاد القائمة في المنطقة، ومذكرة التفاهم اللي حاول الأمريكيون الالتفاف عليها بعدة نقاط بما في اتفاق الإطار كجزء من الالتفاف هو مؤشر على ذلك. وإذا سمحت لي مرق لك معطى كمان، الأمريكيون أرسلوا عبر دول بعضها دول أوروبية إلى حزب الله وعبر شخصيات وسيطة مع حزب الله لفتح تفاوض مباشر معه، تصريح السفير الأمريكي اللي قال إذا بدهم شيء هو يعطي إشارة في هذا الصدد، هذا فهمه حزب الله تعاطى ببرودة، فهمه أنهم أيضا يريدون فتح مسار معه للقول للإيرانيين نحن أيضا نتفاوض مع حزب الله، وبالتالي بالمفهوم الأمريكي إفقاد إيران ورقة. حزب الله لا يثق بالأمريكيين ولن يثق بالأمريكيين، لذلك شوف لو الأمريكي يؤمن باتفاق الإطار ما بيفتح خط تواصل بهذا الشكل مع حزب الله، أو عفوا يسعى خط تواصل معه، أنا مسؤول عن هذه المعلومة وأعتقد كثر في لبنان باتوا يعرفونها.
1: أشكرك سيد خليل نصر الله الباحث السياسي، كنت معنا من بيروت. شيء على أهالي في بلدة عرب صليم جنوبي لبنان، سيدة قضت أو قتلت بالأحرى في غارة إسرائيلية استهدفت البلدة يوم الخميس. كاميرا التلفزيون العربي وصلت إلى البلدة ووثقت أثار الغارة الإسرائيلية على المنزل المستهدف.
2: صواريخ إسرائيلية أطلقتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية الخميس باتجاه هذا المنزل هنا في عرب صليم، وأدى ذلك إلى سقوط شهيدة وعدد من الجرحى بحسب حصيلة رسمية لوزارة الصحة. تدعي إسرائيل بأن هذه الهجمات التي طالت عرب صليم هنا وطالت كذلك الأمر النبطي الفوق وكف الرمان تأتي ردا على إطلاق حزب الله مسيرات باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل البلدات المحتلة في جنوب لبنان تحديدا في مرتفعات علي الطاهر. موجة جديدة إذن من الاعتداءات الإسرائيلية أسفرت عن سقوط شهيدة وعدد من الجرحى، فيما لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية تتنقل بين بلدة وأخرى وتنحصر بشكل محدد في محافظتي النبطية وكذلك الأمر في محافظة صور، تحديدا في بلدة المنصورة التي شهدت عمليات تفجير للمنازل، عمليات متكررة ومتصاعدة تشهدها البلدة بشكل يومي في ساعات المساء. على الرغم من ذلك يقول لبنان إن البديل الوحيد عن الحرب هو المفاوضات، ولكن الحرب مستمرة في جنوب لبنان وترقب لمصير المسار الميداني والسياسي. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، عرب صليم، جنوب لبنان.
1: اتهم رئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكومة الإسرائيلية بجر المنطقة إلى مربع عدم الاستقرار من خلال استفزاز جيرانها. أردوغان أشار في خطاب له بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي من اسطنبول، أشار إلى أن المدنيين هم من دفعوا ثمن الصمت على الممارسات الإسرائيلية في لبنان وفي غزة.
3: حكومة إسرائيل الحالية المدمنة على الحرب تحاول القيام بكل أنواع الاستفزازات لزعزعة استقرار منطقتنا بأكملها بدءا من جيرانها. إن الأيديولوجية الراديكالية والاحتلالية والإبادية المسمى بالصهيونية لا تستهدف استقرار جيرانها فحسب، بل تستهدف السلام الإقليمي أيضا وكل من يدافع عن القيم الإنسانية.
1: قال رئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده ستفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في حال التزام الولايات المتحدة بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم، وأشار إلى أن طهران توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مسار عبور السفن في المضيق.
4: مباحثاتنا مع عمان كانت وفق مذكرة التفاهم، فتح المضيق ممكن إذا قامت أمريكا بما عليها من التزامات وفق المذكرة أيضا من رفع للحصار والعقوبات وتحرير أموالنا والسماح بتجارتنا للنفط ووقف ما يقومون به في لبنان.
1: قال المرشد الإيراني مشتبه خامنئي في بيان نقل عنه إن مواجهة الأوضاع الخطيرة تتطلب إبراز قوة إيران واقتدارها، مشيرا إلى أن معالجة نقاط الضعف تكون بالتخطيط والعمل لا بمجرد الحديث عنها. وأعرب خامنئي عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيرانية لمواجهة الحصار والعقوبات الأمريكية، وأضاف أن إظهار نقاط الضعف قد يخدم العدو ويثير القلق لدى الأصدقاء، مؤكدا أن طريق الإعمار والتقدم لا يمر عبر الاستجابة للمطالب غير المشروعة للعدو، مستشهدا بما فعله بإيران ومواردها قبل الثورة وبعدها. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ترتبط بإيران في خطوة تأتي بعد تهديد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بفرض مزيد من الإجراءات. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات تستهدف شخصا مرتبطا ببنك ميلي الإيراني وكيانا مقر هونغ كونغ. وفي السياق نفسه تستعد الوزارة لإلغاء وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى النظام المالي الأمريكي، كما فرضت قيودا على بنك مصري بسبب تعامله مع إيران. قال البنك المركزي المصري إنه ووزارة الخارجية على اتصال مع السلطات في واشنطن بعد الإجراءات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد فرع بنك مصر في الإمارات ضمن قرارات التضييق الاقتصادي على إيران. البنك المركزي المصري أكد في بيانه أن الإجراءات الأمريكية المعلنة تقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بعملة الدولار فقط، ولا يمتد أثر هذه الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري بما فيها بنك مصر داخل مصر أو في أي من فروعه الخارجية الأخرى. حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من المشاركة في تنفيذ العقوبات الأمريكية المفروضة ضمن حملة الضغوط القصوى التي أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران. واعتبرت الوزارة في بيانها أن الانخراط في هذه العقوبات يمثل تواطؤا لفرض إرادة دولة على دول مستقلة، وحذرت من أن مسيرة الأمم المتحدة لهذه السياسة قد تشكل سابقة خطيرة تهدد القانون الدولي والعلاقات الدولية.
5: واشنطن تعيد رسم قواعد اللعبة مع طهران من جديد، دافعة الأوضاع من مساحة التفاوض إلى منطقة أشد، عنوانها الضغط الاقتصادي والحصار البحري، في وقت تسير فيه المفاوضات على رمال متحركة، فاقدة الزخم الذي يسمح بالقول إنها تقترب من تسوية. لكن الرسائل القادمة من طهران ما تزال أقل ميلاً إلى أغلاق الباب بالكامل. وفي جديدها، وزير الخارجية الإيراني أشار في مرونة لافتة إلى أن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليست مستحيلة، لكن ممارسة الضغط الأمريكي في المقابل لا يجدي نفعاً، وأن الطريق إلى تسوية مستدامة يمر عبر بناء الثقة، واصفاً النقاشات التي جمعته برئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية بالبناءة. وبين الرسائل الإيرانية والحسابات الأمريكية مسافة آخذة في الاتساع. وول ستريت جورنال أشارت إلى أن ترامب أبلغ الوسطاء مرارا وتكرارا أنه لا يرغب في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم، وأنه يميل بدلا من ذلك إلى مواصلة تجديد سياسات الضغط الاقتصادي وانتظار نتائج استراتيجية يقول إنها ستدفع إيران إلى تقديم تنازلات. وبالتوازي تستمر الإدارة الأمريكية بحملة المنبوذ الاقتصادي في محاولة لقطع ما تبقى من شرايين التمويل والتجارة التي يعتمد عليها الاقتصاد الإيراني. فواشنطن لا تبدو في عجلة من أمرها للعودة إلى طاولة التفاوض ما دام الضغط الاقتصادي مستمراً، فيما تراهن طهران على أن كلفة التصعيد لن تكون أقل على الولايات المتحدة. وفي خضم التطورات لا يغيب هرمز عن الطاولة ولا عن حسابات الطرفين، حيث أكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن أي سفينة لم تدخل ميناء إيرانيا أو تغادره إلا بإذن من القوات الأمريكية، بالتزامن مع إعلان عن نجاحها في إزالة الألغام البحرية من ممرات الشحن الدولية في المضيق. مشهد حالي يقف على خط فاصل بين كسر الجمود وفرض الإرادة.
1: ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، نريد أن نعرف كيف تقيم الإدارة الأمريكية حتى الآن العقوبات التي قررتها على إيران، مدى فاعلية هذه العقوبات؟
6: نعم خالد، من المبكر القول أن هناك حكما نهائيا. نحن نعرف أنه أعلن من حيث المبدأ عن هذه العملية، عملية المنبوذ الاقتصادي كما تسميها الإدارة الأمريكية يوم الاثنين الماضي، وغاب كثير من التفاصيل في المؤتمر حينها، وحتى يعني تعمد وزير الخزانة سكوت بيسنت حينها حتى أنه لا يتطرق إلى الصين بوصفها شريكا تجاريا لا سيما في قطاع النفط مع الجانب الإيراني. بدأت رويدا تصدر بعض القرارات التي تجعلنا نرى كيف ترغب الولايات المتحدة الأمريكية أن تصف أو أن تصل إلى ما وصفته بأنه الحد الأقصى والتوسع في العقوبات الثانوية على إيران. اليوم رأينا جزء من هذه المسألة، ورأينا أن هذا التوسع قد يشمل بنوكا تابعة لدول أخرى لها فروع مثل ما جرى في الحالة الخاصة بهونغ كونغ أو مصر، وأن ربما ترغب الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل باستهداف بعض الكيانات الاقتصادية جزئيا تتعلق بشركاء تجاريين. مصر شريك هام للولايات المتحدة الأمريكية، وبنك مصر هو من البنوك الوطنية والرئيسية الهامة في مصر والقديمة وذات الدلالة السياسية، لكن لم يتوانى الجانب الأمريكي في وضع قيد أو وضع قيد وصول إلى المؤسسات المصرفية الأمريكية في صورة تعبر عن أنه ما زال يتحاشى فكرة وضع العقوبات القصوى على الدول نفسها، ولكن يرغب أن يهندس هذه العقوبات، لأن الانتقاد الديمقراطي ليس على وضع عقوبات ولكن على فكرة أن يصل هذا أو يصل الأمر إلى شركاء تجاريين بما يؤثر على الاقتصاد الأمريكي بالسلب. وهذا قالته أيضا وكالة رويترز وبلومبرج أن الخشية الرئيسية هي أن هذا التوسع قد يسمح لشركاء تجاريين، وبالتالي ما زال حتى الآن غير معروف ما إذا كانت هذه الهندسة في التوسع التي تتحاشى العقوبات الفعلية على الدول، وإنما تحاول أن تهندس نصف معين من العقوبات على بعض الكيانات على مستوى معين حتى، وليس مستوى كبير، بمعنى أن بنك مصر نفسه ليس عليه عقوبات، هو مجرد فرع يقيد في شيء ما في دبي. وبالتالي هل هذا سيؤثر على الجانب الإيراني؟ هذا سيحتاج وقت، لأنه يجب النظر ما إذا كان هذا سيطال دول أخرى وكيف، وما هي الدول التي ستتأخر الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق هكذا قرارات عليها. مسألة الإمارات موجودة منذ مارس الماضي، وكتبت عنها مرتين وول ستريت جورنال حينما أعلنوا عن هذه العملية أو عن قدوم هذه العملية أي قبل الاثنين الماضي الجمعة الماضية. أشارت أيضا وول ستريت جورنال لمسألة الإمارات، وبالتالي التقييم ما زال مبكرا لأنه حتى الآن ما زال تحت السقف الذي نعرفه، ونحتاج وقت حتى يتكشف ما هو المدى الخاص بهذه العقوبات.
1: صحيح التقييم يحتاج إلى وقت، لكن عندما نستمع للتصريحات الأمريكية، إنزال النورماندي، الحرب الاقتصادية، العزلة التامة على إيران ومن يقف في صف إيران، ثم ينظر إلى بعض العقوبات التي عقوبة هنا وعقوبة هناك لكيان أو مؤسسة، لا تبدو الأمور أنها ترقى لمستوى هذه الحرب التي تهدف إلى عزل وإسقاط نظام صمد في كل هذه الحرب. هل هناك تقييم من خارج الإدارة الأمريكية؟ لأن الإدارة الأمريكية حتى الآن تعتبر على ما يبدو ما ينقل لنا من تصريحات أن الرئيس الأمريكي يريد اعتماد هذه السياسة ليرى نتيجة هذه العقوبات على الجانب الإيراني كي تعود إيران وهي خاضعة. هل هناك من خارج الإدارة، من المختصين، من المراقبين، من قيموا ما أعلن من قرارات وقارنوها بالهدف المعلن حتى نعرف إن كان فعلا ما يسير فيه ترامب يمكن أن يؤدي إلى نتيجة حقيقية أم لا؟
6: نعم، الذين ينظرون من خارج الإدارة يرونها يعني حركة أو خطوة تهدف إلى تثبيت الوضع حتى وصول الانتخابات التجديد النصفي، بمعنى أن كثير من الخبراء في المراكز الاستراتيجية الأمريكية أتلانتيك كونسل ومركز الدراسات السياسية الدولية وغيرهم يرون أن العملية العسكرية لم تنتهي وأنها يمكن العودة إليها مرة أخرى، لكن قيود انتخابات التجديد النصفي تجبر دونالد ترامب على اتخاذ مسار آخر، وحتى يجعل هذه العقوبات أداة تأثير يجب أن يوسع فيها. هي نفس الفكرة التي طرحها براد كوبر رئيس هيئة الأركان المشتركة ورئيس القيادة الوسطى أيضا حينما طرحوا أن الضربات العسكرية وصلت إلى مبتغاها، وحتى تحقق أهدافا أخرى يجب أن يكون هناك قدر أعلى من التوسع وقدر أعلى من الشدة في الضربات. هكذا أيضا في المسألة الاقتصادية، أن العقوبات السابقة استطاعت إيران أن تتكيف معها، وأي نمط مختلف عن أي نمط مشابه للعقوبات السابقة لن يؤتي ثماره لأنه وصل إلى الحد الأقصى فيه. وبالتالي هنا تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم في الجانب الاقتصادي ما لم تستطع أو ما لم تستطع أن تقوم به حتى الآن في الجانب العسكري بسبب مسألة الميزانية الخاصة بالبنتاغون ونقص الذخائر وانتخابات التجديد النصفي بما يقيد الإدارة الأمريكية في العملية العسكرية، لذلك تحاول أن تقوم بهذا الأمر، لكن هناك شكوك أن تؤتي هذه الحملة ثمارها قبل انتهاء انتخابات التجديد النصفي، ولذلك ترجيح أن فقط عملية عسكرية ستستكمل ولكن بعد شهرين.
1: أشكرك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. وفي مداخلة سابقة رصد مراسل التلفزيون العربي في طهران آخر تطورات الموقف الإيراني مع تصاعد العقوبات الأمريكية.
7: تتعلق هذه الرسالة بأسبوع الحكومة الإيرانية، هذا الأسبوع الذي بدأ المسؤولون الإيرانيون منذ عدة أيام بتقديم رسائل متتالية عبر التلفزيون الإيراني. مسؤولي الحكومة أتحدث هنا عن طريق التعاطي الحكومة الإيرانية بعد مرور عامين على تشكيل هذه الحكومة ورئاسة أو وصول الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى الرئاسة. ربما أكثر ما يحتاجه الرئيس الإيراني حاليا هو رسالة من المرشد بهذا الحجم، لأنها أتت ركزت وثمنت دور الحكومة الإيرانية في إدارة أوضاع البلاد والسيطرة على التضخم بشكل من الأشكال وحماية العملة الوطنية رغم كل الضغوط المطبقة عليها، وكثيرة هي العناوين التي تحدث عنها المرشد مجتبى خامنئي في رسالته التي تحدثت في جزء كبير منها عن الوضع المعيشي والاقتصادي للإيرانيين وعن خطورة ما يحيكه العدو فيما يتعلق بالشق الاقتصادي ومحاولات تحريك الداخل الداخل المستمرة، وهي ليست المرة الأولى بطبيعة الحال التي يوجه فيها المرشد رسائل من هذا النوع تتوجه للشارع الإيراني بالدرجة الأولى. تحدث المرشد في بيانه وقال بأن العدو يحاول أن يوحي بأن طريق الإعمار والتقدم في إيران يمر عبره هو، وأن الاستجابة لمطالبه وعبر الاستجابة لمطالبه غير المشروعة، لكن بالنظر إلى تاريخ العدو مع إيران إلى ما قبل الثورة الإيرانية في سبعينيات القرن الماضي، هذه التجربة تتحدث عن شيء معاكس تماما وممارسات مختلفة من قبل أعداء إيران كما تحدث المرشد. البيان أيضا أشار إلى أن الضعف والنقص وقلة الإمكانات في البلاد لا تحتاج إلى رواية بل إلى تخطيط ولمعالجة مدروسة ودقيقة، وأضاف بأنه أحيانا يكون التعبير عن نقاط ضعف البلاد خدمة بشكل أو بآخر للعدو، خاصة عندما يكون العدو في أضعف حالاته. وفي هذا دعوة لبعض المسؤولين الإيرانيين الذين يتحدثون بسلبية عن أوضاع البلاد في أكثر من مناسبة. يحاول المرشد أيضا عبر هذه الرسالة والتي عنونها بالقول بأن ارتكاب أي عمل أو أي تصريح يضر بالتماسك الاجتماعي ممنوع منعا باتا، وفي هذا تشديد أيضا ودعوة لكل المسؤولين والضالعين في صناعة القرار الإيراني في الداخل هنا عن عدم اللجوء إلى مثل هذه التصريحات، خاصة وأن البلاد بنظر المرشد وبنظر القيادة العليا تمر في ظروف حساسة للغاية، ليس آخرها حملة العقوبات الاقتصادية المطبقة عبر وزارة الخزانة الأمريكية أو النورماندي الاقتصادي كما وصفه هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه الرسالة كما قلنا بمناسبة أسبوع الحكومة، سبقها تصريحات من مسؤولين في الحكومة الإيرانية ليس آخرهم جعفر قائم بناه وهو المعاون التنفيذي للرئيس الإيراني صباح هذا اليوم، الذي تحدث بصراحة وقال من الممكن لو كنت أنا محل القيادة العليا وعلمت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد استهداف القادة وعلى رأسهم المرشد لكنت توقفت عن تخصيب اليورانيوم فورا، وهي ورقة أو كلمة أو تصريح إن صح التعبير يشي بأن هناك بالفعل مداولات وربما أفكار في الداخل الإيراني على مستوى صناعة القرار وحتى داخل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ربما تطرح مثل هذه الأفكار. لا أحد يعلم ما الذي يخرج مع الإيرانيين أو ما الذي يصدر عنهم خلال الفترة المقبلة إن تم طي المراحل المعقدة حاليا وتم إعادة فتح مضيق هرمز، لأن الهدف الأساس كما نتذكر جميعا خالد من مذكرة التفاهم هو الوصول إلى الملف الأعقد العالق بين الطرفين منذ سنوات طويلة، وهو الملف النووي الإيراني. صحيح بأن إيران لم تعد تتحدث مثل السابق عن الملف النووي الإيراني وجل تركيزها حاليا هو على مضيق هرمز، لكن كل شيء وارد لدى الإيرانيين، خاصة وأن سردية التخلي عن البرنامج النووي أو تقديم تنازلات أكبر هذه المرة أو بالعكس تماما الذهاب نحو صناعة قنبلة نووية كلها روايات مطروحة منذ نحو 3 أو 4 أشهر.
1: إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتحديدا على الصعيد السياسي، رفض الكرملين التعليق على معلومات أوردتها كييف بشأن قرب انعقاد مباحثات روسية أوكرانية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. في سياق متصل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه أمر الجيش برفع وتيرة هجماته بعيدة المدى بالطائرات المسيرة على روسيا.
8: بالتوازي مع تصعيد ميداني متواصل، تتزايد المؤشرات على محاولة فتح مسار تفاوضي جديد بين روسيا وأوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قال إن بلاده تلقت معلومات من الولايات المتحدة بشأن عدد من الاجتماعات عقدت في موسكو خلال الأيام الماضية من دون الكشف عن هوية المشاركين فيها أو المواضيع التي تطرقت لها.
9: عقدت عدة اجتماعات هناك، تحدثنا أمس ونتحدث الآن مع الجانب الأمريكي، أشكرهم على هذه المعلومات وعلى اللهجة المناسبة في الحوار مع روسيا. نقدر التنسيق في هذه الخطوات وعلى طرح الولايات المتحدة رؤية واقعية تماما لما يجب فعله. يجب على روسيا إنهاء حربها وعلينا تهيئة جميع الظروف اللازمة لتحقيق ذلك.
8: في سياق متصل رجح مكتب الرئيس الأوكراني عقد مباحثات مع روسيا بشأن الحرب في وقت قريب. المكتب أوضح أن المحادثات ستركز بشكل أساسي على الجوانب الفنية والتحضيرات لحدث كبير، مبينا أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق سريع مع موسكو خلال الفترة المقبلة. الكريملين أحجم بدوره عن التعليق على توقعات أوكرانية بعقد جولة جديدة من المباحثات في سبتمبر بمشاركة روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة. على الصعيد السياسي أيضا، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو لم توجه أي إنذارات نهائية إلى واشنطن بشأن دعم إدارة الرئيس دونالد ترامب للهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية.
4: لم تكن هناك أي إنذارات نهائية من جانبنا، لقد طرحنا مجرد سؤال، وذلك في أعقاب تسريبات متفرقة في وسائل الإعلام الغربية بشأن قيام إدارة ترامب بمساعدة أوكرانيا عبر تمويل جديد وتزويدها بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية وما إلى ذلك.
8: وبينما تبقي موسكو موقفها غامضا إزاء الجولة المقبلة، تراهن كييف على ما يبدو على التحرك الدبلوماسي بالتوازي مع تصعيد هجماتها. وفق هذا المنظور يعلن الرئيس الأوكراني أنه أمر الجيش برفع وتيرة هجماته بعيدة المدى بالطائرات المسيرة على روسيا إلى 1000 هجوم يوميا مقارنة بنحو 300 حاليا.
1: احتشد الآلاف من أنصار الحزب الديمقراطي وسط العاصمة الأمريكية واشنطن لحث الأمريكيين على التصويت في الانتخابات النصفية المقبلة ورفع أصواتهم بالرفض لكل محاولات ترامب لتقييد التصويت عبر البريد أو تجديد إجراءات التسجيل الانتخابي.
10: هذه أصوات تود لو تسمع وترى ثم تكتب نتيجة في صناديق الاقتراع. عند نصب لينكولن التاريخي بالعاصمة واشنطن، تجمهر الآلاف من أنصار الحزب الديمقراطي حاملين شعارات من مراحل سياسية شتى منذ تأسيس البلاد، مرورا بمسيرات الحقوق المدنية ولغاية أمريكا اليوم. الغاية واحدة، ندافع عن أصواتنا، هكذا يقولون.
11: حقوقنا في التصويت تتعرض لهجوم من الداخل، من البيت الأبيض. هذه مجموعة من الأشخاص الموجودين هنا جميعا لدعم حقوق التصويت. إنه صوتنا.
12: سيعطي نشاطنا دفعة للناخبين، وسنرغب في القيام بالمزيد والمشاركة بشكل أكبر في هذا الحراك.
10: الرسالة العريضة هنا هي التعبئة الشاملة ورفع الصوت ضد ترامب وحلفائه. تتقدم المتحدثين بالخطاب طبقة واسعة من وجوه ديمقراطية وتقدمية بارزة انهالت بالنقد اللاذع لمحاولات الإدارة التضييق على تصويت الأقليات والحد من التصويت عبر البريد. ولأن سعي ترامب إلى الحد من التصويت عبر البريد وتقييد آلية التسجيل الانتخابي هو جزء من سياسات أخرى أعم وأوسع، لم يفوت المشاركون فرصة إظهار سخطهم عليها.
13: لقد سيطرت القوات الفيدرالية علينا، وعناصر إدارة الهجرة والجمارك يتحركون بلا ضوابط في شوارعنا ويحتجزون جيراننا. إنه وضع مرعب حقا.
10: ديبرا براين أستاذة جامعية قدمت اليوم بشعار الحرية تعني الحرية، وبآمال طلابها الذين ينتمون لكل عرق ومشرب.
14: لقد درست شبابا من مختلف الأعراق والخلفيات، ويتمتعون بقدر هائل من الإمكانات، وهذه الإدارة تعمل على إحباطهم ودفعهم إلى الأسفل.
10: ديبرا وغيرها ممن حضروا أو عبروا عن انضمامهم لمساعي مواجهة ترامب يرون في انتخابات التجديد النصفي المقبلة مواجهة مصيرية، لا مجرد استحقاق انتخابي عابر من أجل إيقاف ما يصفونها بالسلسلة الممنهجة من السياسات التي تستهدف الأقليات على وجه الخصوص.
15: الأكيد أن هذه الأصوات هي جزء من قاعدة آخذة في الاتساع والتشكل، أساسها الحزب الديمقراطي والتيار التقدمي في الولايات المتحدة والحركات السياسية المنسجمة معهما، لكنها أيضا تلقى رواجا ومستمعين بل ومشاركين من داخل الحزب الجمهوري نفسه. أما غير الأكيد بعد فهو حجم تأثيرها وانعكاسها على نتائج انتخابات التجديد النصفي المقبلة. محمد بالدين، تلفزيون العربي، واشنطن.
1: بعد مرور 6 أشهر على شن الولايات المتحدة حربها على إيران، رأت صحف أجنبية أن الحرب باتت تشكل تحديا لولاية ترامب الثانية، إذ أثرت سلبا على شعبيته وأضعفت نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. كما ناقشت هذه الصحف جدوى عملية المنبوذ الاقتصادي التي يراهن عليها ترامب لمحاصرة وإسقاط النظام في إيران. نتابع ما جاء في الصحف، وبعد عرض الصحف تتابعون إعادة لبرنامج حوارات العربي في رعاية الله.
9: في صحيفة نيويورك تايمز نقل ستيفن إيرلانكر عن محللين أنه بعد 6 أشهر من الصراع مع إيران استبدلت إدارة ترامب بحربها العسكرية حربا اقتصادية، لكن من غير المرجح أن تكون نتيجتها مختلفة. فالولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها وتضررت مصداقيتها لدى حلفائها، إلى جانب سمعة ترامب نفسه الذي وعد بتجنب الحروب المكلفة والمطولة في الشرق الأوسط. ورأى محللون أنه في المقابل لم يكتفي النظام في إيران بالصمود، بل باتت طهران تسيطر فعليا على مضيق هرمز وقد عززت نفوذها في المنطقة. وأضافوا أن إيران الخاضعة بالفعل للعقوبات من غير المرجح أن تستسلم بسبب استراتيجية ترامب لخنقها اقتصاديا، بل قد ترد بتصعيد هجماتها مما قد يؤدي إلى جولة أخرى من الحرب. بدوره رأى مايكل بيرنباوم في واشنطن بوست أنه بعد 6 أشهر من شن ترامب الحرب على إيران التي وعد بأن تكون قصيرة، صمد النظام وتراجعت شعبية ترامب في الداخل، ولا يزال مضيق هرمز مغلقا إلى حد كبير، ومخزون الذخائر الأمريكية نفد. وأضاف أن الحرب باتت تحديا كبيرا لولاية ترامب الثانية، إذ أثرت سلبا على شعبيته في الداخل وأضعفت موقف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ويبدو أن قدرة الرئيس الأمريكي على التأثير في مجريات الحرب قد تضاءلت بشدة بعد أن اكتشف القادة الإيرانيون قدرتهم على الصمود أمام القصف المكثف وإضعاف أقوى جيش في العالم تدريجيا، ولفت إلى أن تداعيات الحرب تتجاوز حدود الشرق الأوسط، إذ تشير معلومات استخبارية أمريكية إلى أن الكريملين يرى الولايات المتحدة ضعيفة جراء الحرب، وقد يجد في ذلك فرصة لتصعيد العمليات ضد مصالحها وضد حلفائها في أوروبا. في صحيفة إنديبندنت البريطانية ناقش جيمس رينولدز نتائج وتبعات الحرب الأمريكية على إيران، مشيرا إلى أن ترامب وبعد 6 أشهر من شنه الحرب يجد نفسه محاصرا في مأزق من صنعه، إذ تباطأت حركة الشحن عبر مضيق هرمز ولم تقترب الحرب من نهايتها. وأضاف أن الرئيس الأمريكي يواصل الادعاء بأنه دمر الجيش الإيراني، لكن المحللين يشيرون إلى أنه لا يزال صامداً، فيما منحت السيطرة على مضيق هرمز طهران ورقة ضغط في غاية الأهمية. وأشار إلى أن بيانات كشفت عنها الصحيفة تظهر التكلفة الباهظة للحرب على الاقتصاد العالمي ومنطقة الشرق الأوسط والجيش الأمريكي وشعبية ترامب في الداخل. فقد قتل أكثر من 8,000 شخص في جميع أنحاء الشرق الأوسط منذ 28 فبراير الماضي وفقاً لمجموع الإحصاءات المحلية، وتعرض الاقتصاد العالمي إلى ضربات قاسية، فيما ستنعكس هذه الحرب على نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكي المرتقبة. ونقل الكاتب عن محللين أن عدم إيجاد ترامب استراتيجية خروج تحفظ ماء الوجه يعني أن الولايات المتحدة معرضة لخطر الانزلاق نحو حرب من الحروب الدائمة، والتي ستكون أكبر خطأ ارتكبه الرئيس الأمريكي. مجلة The Economist البريطانية ناقشت تأثير العقوبات الاقتصادية الجديدة على إيران، مشيرة إلى أن فشل الولايات المتحدة في إسقاط النظام الإيراني من خلال العمليات العسكرية دفعها للجوء إلى عملية المنبوذ الاقتصادي، لكن تحقيق هذا الهدف لا يبدو واردا، إذ من غير المرجح أن ينهار قادة إيران نتيجة لهذا الهجوم الجديد، فقد تعرضت بلادهم لحملة الضغط الأقصى خلال ولاية ترامب الأولى وحملات القصف خلال ولايته الثانية. ورأت المجلة أن العقوبات الجديدة والحصار الأمريكي لمضيق هرمز من شأنهما مضاعفة معاناة المواطنين الإيرانيين، أما النظام فسيكون آخر المتضررين. واعتبرت أن تطبيق العقوبات التي تحدثت عنها وزارة الخزانة الأمريكية قد ينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي وعلى الولايات المتحدة. وخلصت المجلة إلى أنه مهما كانت النتائج التي قد يحققها ترامب من حربه الاقتصادية، فإن الطريق إلى تسوية بشأن برنامج إيران النووي قد يبدو أكثر استحالة من أي وقت مضى.

أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة حوارات العربي، مرة أخرى نحييكم من غزة. هل ستجري الانتخابات التشريعية المعلنة في موعدها المقرر؟ وكيف سيمكن تجاوز التحديات الداخلية أو الخارجية لإجراء هذه الانتخابات؟ التحديات الداخلية المتمثلة بالتحالفات والحسابات، وعلى أي أساس بنيت التحالفات التي تم الإعلان عنها، وما نتائج الحوارات التي تمت مؤخراً في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية؟ ماذا يمكن الحديث عنه فيما يتعلق بالتحديات الخارجية تحديداً، موقف الاحتلال وإمكانية إجراء الانتخابات في القدس؟ أما السؤال المهم فهو، هل هذه الانتخابات مرحلة مهمة ومرحلة ممكنة من أجل بناء برنامج سياسي وحتى نظام سياسي فلسطيني قادر على التعاطي مع التحديات الهائلة في كل الأراضي الفلسطينية، أم محطة جديدة من محطات الانقسام؟ حوار فلسطيني خالص في حوارات العربي من غزة، أهلا بكم.

0: أهلا بكم مشاهدينا، واسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيوفي الكرام في هذا النقاش. الدكتور عبد ربو العنزي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، أهلا وسهلا بك دكتور. أيضا دكتور عماد محسن، الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي، وكذلك السيد منذر حايك، الناطق باسم حركة فتح، أهلا وسهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك سيد منذر، حول إمكانية إجراء الانتخابات رغم كل الحديث في هامش المستوى السياسي الفلسطيني والبيئة السياسية، إلا أن سؤال الإمكانية من عدمه لا زال ملحا للجميع بسبب كثير من التحديات. في حركة فتح تعلنون أكثر من مرة أنكم ذاهبون لهذه الانتخابات وأنها سوف تجري، ما الضمان لذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا وفي البداية، الانتخابات قرار فلسطيني قطعي، والانتخابات هي اسمها انتخابات الضرورة والحماية. نحن نريد في حركة فتح أن نحمي مشروعنا الوطني، نحمي قضيتنا الفلسطينية، خاصة بعد 2006 ما ذهب البعض باتجاه الانفصال ما بين شطري الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب ما حدث ما بعد 7 أكتوبر من ما وصلت إليه القضية الفلسطينية، مندوب سامي، لجنة التكنوقراط، كل هذه التفاصيل. واضح أننا أصبحنا أمام مرحلة ملحة لأن نجري انتخابات نوحد فيها النظام السياسي الفلسطيني. ما هي الضمانات؟ هناك في نصائح أوروبية ودعم عربي بإجراء الانتخابات. إذا كان الاحتلال لا يريد أن نجري الانتخابات لأنه لا يريد أن نتوحد كفلسطينيين، فعلينا أن نجري الانتخابات بكل الطرق المتاحة لنا كفلسطينيين. لكن المهم أن نوحد نظامنا السياسي وأن لا نذهب باتجاه فكرة اليمين المتطرف اللي بده يأخذنا باتجاه انفصال الضفة الفلسطينية عن قطاع غزة. ولذلك عندما نقول انتخابات الضرورة والحماية في هاي المرحلة الحساسة، نحن بنحتاج لهي الضرورة أن نعمل جميعا كفلسطينيين، فصائل فلسطينية ومجتمع مدني، كل الشعب الفلسطيني، نذهب باتجاه الانتخابات. ولذلك تجد كل تصريحات القيادات الفتحوية أن الانتخابات قرار لا رجعة عنه، حتى لو أراد الاحتلال منعنا نحن لن نؤجل الانتخابات.
0: لكن في اللقاء الأخير الذي كان في الضفة الغربية بين حسين الشيخ نائب رئيس حركة فتح ومجتمع مدني وصحفيين، تحدث عن استثناءات أو فهم على الأقل أنه إذا لم يسمح الاحتلال ربما نذهب إلى التعيين فيما أمكن وغير ذلك. هل هذه الخيارات يمكن أن تكون بديلا عن صندوق اقتراح حقيقي؟
1: هو يتحدث عن المجلس الوطني. أنت قلت أن هناك في قد يكون بعض النقاط الخلافية فلسطينيا، أنا أقول لك كل الشعب الفلسطيني بالفصائل الجميع يؤكد على الانتخابات. لكن إذا كان الأمر متعلق بالاحتلال، يستطيع الاحتلال الآن أن يتصل مكالمة هاتفية ويمنعنا من إجراء هذا اللقاء. إذا نحن أمام احتلال مجرم وقاتل، وهو لا يريد منا أن نتحد ولا أن نعيش الحياة الديمقراطية ولا أن نوحد نظامنا السياسي الفلسطيني. وأنت تعلم نتنياهو والحكومة المتطرفة ماذا قالت قبل أيام قليلة، أن أفعال المستوطنين في الضفة الفلسطينية ستؤدي إلى التهجير. إذا في عقل الحركة الصهيونية واليمين المتطرف تهجير الشعب الفلسطيني من غزة ومن الضفة، فلماذا تذهبون باتجاه الانتخابات لتوحدوا نظامكم السياسي والجغرافيا الفلسطينية؟ نحن نقول بشكل واضح مصممون على إجراء الانتخابات، وبالتأكيد شعبنا بكل أطيافه وبكل فصائله وبكل اتجاهاته متجه معنا باتجاه الانتخابات. وفتح تقول للجميع أن هذه الانتخابات هي انتخابات الحماية والضرورة لحماية شعبنا الفلسطيني من الانفصال ما بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والشرخ ما بين النظام السياسي. جميل. والبعض للأسف ذهب باتجاه بهذا الاتجاه.
0: طيب دكتور عماد، في 2021 جرى تأجيل الانتخابات تحت عنوان عدم إمكانية إجراءها في مدينة القدس المحتلة. لماذا هذا السيناريو اليوم يعني ليس مرجحا؟ لأنه عمليا لم يختلف شيء فيما يتعلق على الأقل بمدينة القدس.
2: يعني يستطيع المراقب أن يحمل مسؤولية لهذه الجهة أو تلك في موضوع تعطيل انتخابات العام 2021، لكن نريد أن نبقي الأجواء الإيجابية لدى كل أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية وفي قطاع غزة، الضفة بما فيها القدس بطبيعة الحال، ونشجع الطرف الداعي لهذه الانتخابات وهو الرئيس أبو مازن أن يجريها في موعدها. وبالتالي في 2021 قلنا لنضع صندوق انتخابات في كنيسة القيامة وصندوق انتخابات آخر في المسجد الأقصى المبارك، ونطالب أبناء الشعب الفلسطيني في القدس أن يتوجهوا إلى الصندوقين لاختيار ممثليهم في القدس، أو اختيار الممثلين على أساس أنه الوطن كله دار انتخابية واحدة. لكن هذا لم يحدث. كنا نقول في حينه أن اعتبارات أخرى ربما وضعت أمام أبو مازن هي التي حالت بين الانتخابات وبين انعقادها وجرى هذا الإلغاء على مدار الخمس سنوات الماضية أو خمس سنوات ونصف.
0: لماذا تعتقد أن الاعتبارات هذه انتفت الآن؟
2: لا نقول أنها انتفت، لا، التخوفات ما زالت قائمة. بالتأكيد هناك جهات حركية وجهات حكومية وأطراف صديقة أو حليفة تقدم أوراقها وتقديراتها، واستطاعت رأي عام على مدار الساعة، يعني توضع على طاولة الرئيس وعلى طاولة المسؤولين، تقول أن هذا الفريق أو ذاك يمكن أن يحصل على كذا أو كذا، أو هذا الطرف يمكن أن يعاقب جماهيرياً أو شعبياً بواحد اثنين ثلاثة. كل هذه الحسابات موجودة أمام صانع القرار، لكن الذي يهمنا كشعب فلسطيني كما تفضل أخي منذر أن الشعب يحتاج ويستحق ومن حقه، وهذا واجب على الرئيس وعلى كل البؤسات وعلى كل الفصائل، أن يذهب الإنسان الفلسطيني تارة كل أربع سنوات لكي يختار ممثليه في المؤسسات العامة، رئيساً، مجلس تشريعي، مجلس وطني، بلديات وغيرها. الآن في عنا شباب في قطاع غزة وفي الضفة الفلسطينية عمره 37 عام لم يمارس قط حقه في اختيار رئيسه أو
0: حتى 38 عام. أنا 38 ولم أنتخب،
2: حتى ابن 38 لم ينتخب.
0: لكن أيضا هناك التحديات، وهنا أنتقل للدكتور. دكتور، التحديات لا تزال قائمة، والسلطة تعترف لأن التحديات لا تزال قائمة، كما تحدث السيد منذر الآن أنه الاحتلال يحكم أو يستطيع منع إجراء الانتخابات حتى في الضفة وغزة وليس فقط القدس، وبالتالي هل نحن أمام إعلان نوايا أكثر منه خطة واقعية لإجراء هذه الانتخابات؟
3: بتقديري أنه أولاً موضوع الانتخابات ينبغي أن تكون ضرورة فلسطينية وإن جاءت متأخرة وليس خيار. برغم كل الظروف بالنسبة يعني للناظر إلى الحالة الفلسطينية وحالة الانسداد في النظام السياسي الفلسطيني والتأزم الداخلي والتصدع الداخلي والانقسام الداخلي، كانت ربما الانتخابات واحدة من أهم الأدوات اللي ممكن أن تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني. أنا في عندي ملاحظة هان في موضوع الإعلان على الانتخابات. هل حركة فتح أو الرئيس أو السلطة أو منظمة التحرير اتخذت قرار إجراء الانتخابات في 28 نوفمبر دون الأخذ التشريعية، دون النظر في موضوع أنه ربما تكون في هناك تحديات أو مخاوف أن تمنع إسرائيل هذه الانتخابات؟ وإذا كان في هناك مخاوف، هل في هناك خطط بديلة لمواجهة هذا الوضع؟ أو هو مجرد مناورة سياسية تستخدم للضغط على إسرائيل؟ يجب أن نحدد بالضبط موضوع الانتخابات، هل هو فعلا يعني خطوة فلسطينية حقيقية نذهب باتجاه؟
0: كيف نحكم على ذلك دكتور؟
3: أنا بتقديري، ما أنا خلينا أوضح لك، أنا بتقديري أنه المسألة إذا كانت القصة إحنا ذاهبين إلى انتخابات، يفترض أن يكون في أنا عندي خطة بديلة أو خيارات أخرى كيف ستعامل مع ملف القدس، على الأقل هو اللي الآن واضح أنه في أزمة
0: وتجربة سابقة في
3: 21 صار في أنه كدنا أن نذهب إلى انتخابات وفجأة صارت موضوع القدس فلغى. أنا متفهم أنه لا نستطيع أن ننفصل فلسطينيا في مشروعنا الوطني، في مشروعنا التحرر الفلسطيني، ولا في مشروعنا السياسي. لا ينبغي أن ننفصل عن القدس أو نفصل القدس عن هذا الموضوع، لأنه هذا تحمل دلالات سياسية ومصيرية مهمة جدا. لكن الأصل في الموضوع حين نقدم مشروعا سياسيا يتضمن عملية انتخابية ينبغي أن يكون في عندي مشروع كامل. هذا المشروع يتناول من ضمنها المخاوف. إسرائيل بتقديري على الأقل قبل الانتخابات الإسرائيلية لن تقبل بإجراء انتخابات في مدينة القدس.
0: هل الفارق الزمني شهر بعد الانتخابات مثلا الإسرائيلية،
3: وأنا بتقديري حتى بعد الانتخابات الإسرائيلية، لأنه مؤشرات أنه الحكومات الإسرائيلية اللي بتصل إلى سدة الحكم هي الأكثر شراسة وأكثر يمينية.
0: حتى حكومة نتنياهو ستكون لازالت على سدة الحكم بالمناسبة.
3: ولذلك أنا بقول أنه حتكون في هناك يعني إجراءات إسرائيلية مفهومة بالنسبة لنا مسبقا. الآن أنا الملاحظة اللي بقدمها في هذا الاتجاه، ماذا سنفعل؟ هل هو مجرد الإعلان ونرجع خطوة إلى الخلف كما حدث في 2021، أو نضع سيناريوهات لمواجهة هذا التحدي؟ في أكثر من سيناريو يعني، وهذا يفترض أو ينبغي على يعني السلطة الفلسطينية ورئيس أبو مازن، إذا كان زي ما قال أخونا منذر أنه هذا خيار فتحاوي رئيسي، لازم يكون في عندي خيارات. إما الخيار اللي بيلجأ له خيار الصناديق أو الخيار الإلكتروني.
0: تقصد المشاركة الرمزية حتى ممكنة؟
3: يجب أن تكون القدس جزء من العملية الانتخابية. أنا بتقديري يعني من منظور وطني القدس يجب أن تكون حاضرة. الآن صارت في يعني صعوبات أو تحديات أو عوائق إسرائيلية حقيقية. نعم. وجدية. المطلوب فلسطينيا ألا نستسلم إلى هذه المخاوف ولا نستسلم إلى الإجراءات الإسرائيلية. القصد أنه يجب أن نتقدم خطوة إلى الأمام ونتحدى هذه الإجراءات، إما من خلال خطوات رمزية وإما من خطوات عملية. يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية كلها بتصوت إلكتروني، يعني في إجراءات ممكن
0: يعني
3: أن
0: إذا توفرت الإرادة يمكن إيجاد الحلول حتى لو كان اللفظ الإسرائيلي هو سيد الموقف. لكن دعنا ندخل الآن إلى من الإجراءات إلى البعد السياسي لهذه الانتخابات. هناك تخوف حقيقي من أن الانتخابات ليست هي الحل، وهناك آراء كثيرة حتى تقول أنه لسنا جاهزين لصندوق الاقتراع، وحالة الانقسام أثرت بالطول والعرض على المشهد الفصائلي وحتى الشعب الفلسطيني. هذا سؤال أسأله لك الآن دكتور، هل تعتقد أن الانتخابات لو جرت ستكون مرحلة قادرة على انتشال الحالة الفلسطينية؟
3: شوف، بتقديري حاولت وجربنا فلسطينيا كل الخيارات إلا خيار الانتخاب باعتباره واحد من الحلول المطروحة. جربنا المفاوضات فيما بيننا، جربنا محاولات مصالحة مستمرة،
0: توافق
3: التوافق أو المصالحة
0: كذلك.
3: لا، احنا رحنا باتجاه مصالحة لأن ما وصلناش مرحلة التوافقية، احنا ما قدرناش نحقق
0: المصالحة بعد اتفاق الشاطئ.
3: وتلتها مجموعة كبيرة من سلسلة المفاوضات الداخلية الفلسطينية، لم نصل إلى مرحلة نستطيع فيها أن نكون إحنا متوافقين على برنامج سياسي أو على نظام سياسي أو على خطوات سياسية. وبالتالي إذا عجزنا في كل الخيارات السابقة، الآن أصبح الانتخابات واحدة من الخيارات التي يجب علينا أن نطرحها. أنا بتقدير أن الانتخابات زي ما قلت لك ضرورة ديمقراطية، ضرورة سياسية، ضرورة اقتصادية، ضرورة نواجه فيها العالم. أنه إحنا ولا يجوز بالمناسبة أن نعتبر أن وجود الاحتلال وعوائق الاحتلال محاولة لمنعنا من ممارسة حياة ديمقراطية سياسية. إحنا كمجتمع فلسطيني، كشعب فلسطيني، من حقك أنك تمارس العملية التقبير، بمعنى أنه من حقك أنه أنا أشكل النظام السياسي. وبالتالي إذا عجزنا في كل الحلول الأخرى فلماذا لا نجرب الانتخابات؟
0: جميل،
3: لماذا
0: وصلت هذه الفكرة. باب جميل دكتور، سأنتقل لك سيد منذر فيما يتعلق بما جرى خلال الأسابيع الماضية ووفد رفيع المستوى من حركة فتح، من أقصد فتح اللجنة المركزية، زار مصر والتقى بمصر والتقى أيضا بالفصائل الفلسطينية، وكان هناك لقاء لافت مع التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، وهو ربما الأول بشكل رسمي. هل هذا أولا ما الذي نتج عن هذا اللقاء، وهل هذا اللقاء يعني اعتراف من حركة فتح الأم بالتيار؟
1: يعني قبل الإجابة على هذا السؤال أريد أن أوضح موضوع مهم.
0: تفضل.
1: قلنا الانتخابات هي ضرورة وحماية، وهي هدف أول عند حركة فتح بعيدا عن موضوع الفوز والتحالفات التي تحدث ونسمع عنها في الإعلام الآن. لماذا تم تأجيل انتخابات 2021؟ لأن إسرائيل رفضت إجراء الانتخابات في المدينة المقدسة. لماذا الآن نقول عنها ضرورة ملحة؟ لأنه في مندوب سامي وفي مجلس السلام ويجب أن نحمي مشروعنا الوطني خلال العملية الديمقراطية. طب إذا إسرائيل رفضت، على المجتمع الدولي الذي دعانا ونصر

0: أكثر منه يعني وفدا فتحويا. وفد القيادة الفلسطينية التقى مع رئيس المخابرات المصرية والتقى مع وزير الخارجية المصري، ومن ثم التقى مع طيار الإصلاح. والأخ حسين الشيخ برسالة واضحة قال لنا أن هذا الأمر شأن فتحاوي، فتحاوي داخلي. وكان الحوار طويل في القاهرة وتحدثوا بشكل شفاف، وانتقلت الرسالة من القاهرة من العلمين إلى الرئيس أبو مازن، ونحن ننتظر ماذا سيقول الرئيس أبو مازن واللجنة المركزية وهي قيادة الحركة في موضوع التيار، وماذا سيحدث فيما بعد في الانتخابات وعودة أبناء التيار للحركة، لأنهم بالأساس هم أبناء الحركة وجزء من أبناء التيار، هم
1: من قادوا الانتفاضة الأولى. هل تم تقديم طرح معين؟
0: الأمر فتحاوي داخل البيت الفتحاوي، المهم أن نرتب بيتنا الفتحاوي بعيدا عن كل الإعلام وبعيدا عن يعني السجلات التي تحدث هنا وهناك. المهم أن الأمر يسير بالاتجاه الصحيح. الآن الأخ أبو جهاد جلس مع الأخ أبو باسل والتقوا في حديث
1: أبو جهاد شفاف. محمود العلول
0: أبو جهاد حسين الشيخ،
1: أبو جهاد حسين الشيخ وأبو باسل سمير المشراوي،
0: وكتبت النقاط وصيغت بالشكل الصحيح، والآن هي على طاولة اللجنة المركزية. ماذا ستقرر اللجنة المركزية؟ جميعنا بالتأكيد سنلتزم في ذلك. ومن ثم هناك لقاء مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،
1: سنعود إليه، لكن أنا أريد أن أخذ موقف أو تصور التيار عن هذا اللقاء، لأنه عمليا ما أشيع بعد اللقاء أنه كانت الأجواء على الأقل
0: إيجابية،
1: لكن لم تخرج بنتائج ملموسة. هل خرجت بنتائج ملموسة؟
2: هي مبدأ اللقاء الفتحاوي الفتحاوي بحد ذاته مهم للغاية. ثانيا، علينا كفلسطينيين قبل أن نكون فتحاويين أن نبقي على بارقة الأمل التي ظهرت بهذا اللقاء. ثالثا، وهذا المهم، صار نقاش مسؤول وعميق من طرف الأخ حسين الشيخ ومعه يعني وفد قيادي كان في روح فتوح والأخ ماجد فرج، ومن طرف التيار كان الأخ ماجد أبو شمال أبو جهاد والدكتور أسامة الفرة، وهم يعني قيادات بارزة عضو في مجلس التشريع.
1: بالمناسبة لماذا لم يحضر اللقاء محمد دحلان مع أنه كان في القاهرة؟
2: يعني هو على الأقل صار يعني الطلب من الأشقاء المصريين أنه يصير يعني أنه يمثل وفد قيادي من التيار ليلتقي بوفد قيادي من الحركة، وجرى ترتيب يعني الأمر. الأخ أبو باسل سمير مشراوي هو تقريبا يرأس كل وفود التيار في لقاءات الفصائل وفي اللقاءات مع الإخوة في الأجهزة السيادية المصرية. وبالمناسبة هذا ليس اللقاء الأول بينه وبين الأخ حسين الشيخ والأخ ماجد فرج، يعني جرت لقاءات كثيرة في السنوات الماضية، ربما هذه المرة كان بطلب معلن وبطلب رسمي. وكان
1: هل قدم لكم أي طرح فيما يتعلق بموضوع التحالفات الانتخابية أو العودة لحركة فتح؟
2: الأخ أبو باسل عرض أمام إخوانه برفاق دربه اللي كان بينه وبينهم تاريخ طويل في الحركة الأسيرة وفي العمل الفتحاوي، عرض متطلبات المصالحة الفتحاوية، متطلبات الوحدة الفتحاوية. ما هو ما بنفع أنك تيجي على جرح عميق وتعالجه بشوية مكر كروم. يعني القصة بدها بمسؤولية كبيرة ننظر تجاه متطلبات وحدة فتح. يعني
1: أنا سألتك عن هل قدم طرح، فأنت أجبتني أن سمير مشراوي من التيار هو الذي قدم طرحا.
2: نعم، لأنه بالتأكيد كان استمع إلى الإخوة وحديث عن أنه في جهود يعني يجب أن تستقبل لوحدة حركة فتح. من طرف التيار يعني لدينا قرار واضح، لدينا قرار بالإجماع أخذه المجلس الثوري في حركة فتح. أنت تعرف ما معنى يعني فرصة السادة المشاهدين يعرفوا من هو أو ما هي مؤسسة المجلس الثوري في حركة فتح، هي أعلى سلطة تشريعية صحيح. في الحركة، وفي حال انعقاده قراراته واجبة النفاذ، فما بالك عندما يكون القرار بالإجماع، يعني مفروض في اليوم التالي بدأت إجراءات.
1: ما هي الأسس يعني التي أشرت إليها التي يعتبرها التيار مهمة للعودة إلى حركة فتح، وهل هي مطابقة لما جاء في الرسالة التي تم تداولها موقع باسم محمد دحلان رئيس التيار؟
2: نعم، الأخ أبو فادي حتى في رسالته كان واضح، إحنا لا وقت للتلاوم، النظام السياسي تقريبا انهار، الوضع في الضفة الغربية كارثي، المستوطنين يعربدون في القرى والمخيمات والمدن، الجيش الإسرائيلي يقصف جنين وغير جنين، الجبهات العسكرية الإسرائيلية تجتاح المدن على مدار الساعة، خطة الضم قائمة، خطة التهويد مستمرة، وغزة كما يعني يشاهد الجميع حتى في

0: الإجراءات.
1: الإجراءات سريعاً.
0: نعم.
1: لم يخرج أحد من فتح حتى يعني يقدم طلباً للعودة إليها. الذي ناضل والذي أمضى سنوات طويلة من عمره تحت راية فتح في سجون الاحتلال والذي استشهد لم يطلب إذناً من أحد. فتح كما أبو مازن فيما مضى أنا حضرت له لقاء وأنا يعني يافعاً كنت ما أزال يافعاً في حينه وهو يقول فتح لمن يدعيها من يقول عن نفسه أنا فتحاوي هو فتح ما بيقدم طلبات ولا بيعبي لاحقاً يعني بنعمل أطر للحركة بنعبي ذاتيات وخلاف فإذا قلت عن نفسك أنك فتح فأنت فتح وصاحب حق تقول ما تشاء تمام. داخل المؤسسة الآن أعيد الكادر أعيد الناس بكراماتها
0: المفصولين تقصد
1: أنا على المستوى الشخصي قيل لي أنني فصلت من فتح والله لم أمثل أمام لجنة ولم يأتيني قرار مكتوب ولا أنا عرفت
0: لكن أيضا قيل أن هناك مطالبات بحصة في عضوية اللجنة المركزية حصة في المجلس الثوري
1: أيضا الوجع الفلسطيني أكبر بكثير من المحاصصة أكبر بكثير عن المكانة والدور لدينا يعني بلد يعني
2: مدمرة
1: يعني تكاد يكون بينك وبين طمس الهوية الوطنية الفلسطينية
0: يعني أجواء إيجابية
1: القضية الفلسطينية على المشهد
0: إيجابية.
1: أيام
0: أجواء إيجابية لكن دون نتائج ملموسة حتى الآن
1: نحن
0: وقد ينتج عنها شيء
1: أنا أشاطر الأخ منذر الرأي بأنه الكرة بدنيش أتحدث عن الكرة عشان ما بدي حمل مسؤوليات القرار على طاولة الأخ أبو مازن بجرة قلم واحدة سترى فتح غدا موحدة عادت حقوق الناس عادت تمام. للناس رواتبها
0: هل هذا يدخل
1: استحقاقاتها أطرها وبعد هيك سريعاً كل التفاصيل يمكن تجاوزها
0: يمكن تجاوزها سريعاً هل هذا يعني أن التيار الذي التزم بتحالف مع حماس والجهاد الإسلامي في الانتخابات يمكن أن يعود عن هذا التحالف إلى تحالف مع حركة فتح
1: التيار لم يلتزم التيار قدم رؤية متكاملة
0: نعم.
1: للمشهد الوطني الفلسطيني قال في وردت في رسالة الأخ أبو فادي لكوادر التيار وأعضائه أننا هذا ليس وقت التلاوم ولا تحميل مسؤوليات نعم نحن مع المراجعة الفتحوية والمراجعة الوطنية الشاملة مش عشان أقول هذا الطرف أو ذاك هذا الفريق أو ذاك
0: في موضوع التحالفات الانتخابية في الانتخابات
1: في
0: التشريعية
1: هناك رؤية أن يكون هناك جبهة وطنية عريضة تضم الكل الوطن الفلسطيني ماذا نذهب نتنافس على برامج
0: دكتور
1: في بلد مدمرة
0: هذه الجبهة تتعارض مع قائمة حركة فتح
1: ولماذا لا تكون حركة فتح جزء أساسي من هذه الجبهة؟ ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع وما الذي
0: طيب.
1: يرفض؟
0: هذا سأنتقل به للدكتور لكن قبل ذلك
1: بس بجملة واحدة
0: نعم.
1: الوحدة الفتحوية ليست على حساب الجبهة الوطنية العريضة التي نحتاج وليست بديلاً عن استكمال مشروعنا التحرري
0: جميل.
1: ببرنامج مشترك
0: دكتور موضوع توحيد حركة فتح لا يقل صعوبة عن موضوع توحيد الفصائل الفلسطينية يعني الانقسام الفتحاوي والانقسام الفصائلي يمران بخطين متوازيين عمليا هناك حالة استعصاء يمكن القول ذلك هل هذه الأجواء الدبلوماسية أنا يعني أسميها حقيقية وهل يمكن فعلا أن نرى توحدا لحركة فتح
2: دعنا نتفق على بيانين أولا فتح تمثل في المشروع الفلسطيني يعني واحدة من أكبر وأهم أسس هذا المشروع وتاريخها النضالي والوطني كبير وعظيم ولا يمكن أن نغفر ثانيا لا ينبغي علينا أن نضلل الجمهور أو أن نقول شعارات لأن موضوع الوحدة والتماسك ومن منظور علم السياسة الحركة التي تفتقد إلى التماسك التنظيمي الداخلي تفتقد بشكل تدريجي إلى إنتاج قرار مستقل وفي واقع الأمر إذا أنا بدي أقرأ ما حدث في القاهرة سأقرأه بشكل محلل أو محلل سياسي سيختلف عن الناطق الإعلامي
0: بمعنى.
2: إن كان لتيار أو لحركة بمعنى أنه ما حدث هو محاولة لإعادة ترتيب أولويات الجميع أمام هذا الاستحقاق المهم وهي خطوة ضرورية لحركة فتح أن تفعلها والتماسك التنظيمي أو الوحدة التنظيمية إذا أرادت فتح أن تعود إلى استكمال دورها الريادي في المشروع الفلسطيني يجب أن تذهب بهذا الاتجاه يعني أنا مثلا بأسمع ناس بقول لك لا أنه فتح بخير وفتح واحدة موحدة وهذا أراه نوع من أنواع التضليل تضليل الوعي
0: دكتور لا تتوقع من الناطقين أو المسؤولين الرسميين
2: لا لا بحكيش عن
0: الحديث ليس شخصيا الحديث الإيجابي ما هو يترك أثر إيجابي برضو.
2: أنا مثلا على سبيل يعني المثال
0: قد لا يكون تضليلا بقدر ما هي محاولة لتقديم أجواء إيجابية.
2: بحكيش عن اللي قالوه أساسا هو مهم جدا ويجب أن يندرج ضمن الرؤية اللي لازم نشتغل فيها. لا أنا مثلا على سبيل المثال إذا أنا رصدت مثلا تصريحات الأخ سمير البشراوي قال إنه إحنا دعينا يعني هيك أنا اللي قرأته يعني حرفيا ولفت انتباهي الصيغة اللي قيلت إنه إحنا دعينا بجهود مصرية لتوحيد حركة فتح
0: وهذا أقر الآن الأستاذ عماد
2: وكانت الأجواء إيجابية
0: والنتائج
2: ولكننا لم نخرج بإجراءات عملية.
0: نعم
2: صياغة متناقضة برغم إنه المطلوب أن يذهب الفريقين أو الطرفين إلى الوحدة وإلى التماسك الداخلي لأنه مهم جدا وفتح لن تنجح بوضعيتها الراهنة.
0: طب لماذا فتح لا تنجح؟
2: على مستوى أنا لا أقصد على مستوى التحالفات الانتخابية.
0: نعم.
2: نحن أمام مشروع صهيوني استيطاني في شقي الوطن جزء منه اللي هو في غزة يتعرض إلى عملية إبادة جماعية مكتملة الأركان.
0: طيب
2: على مدار 3 سنوات
0: الاحتياج والضفة الغربية الاحتياج واضح ولكن لماذا حركة فتح حتى اللحظة وعمر الانقسام الفتحاوي طويل يعني ليس قصيرا من عمر الانقسام الفلسطيني تقريبا لماذا ما الذي يمنع ما الذي
3: هذا مصطلح انقسام فتحاوي في شيء اسمه انقسام فتحاوي احنا في الحركه ناس خرجوا من الحركه
0: نعم
3: والان في لهم عوده بقرار المجلس الثوري تمام هل الانقسام هذا ما بينطبق على حالتنا الفتحاويه
0: ما لكن هاي الحركه ما توصيفه
3: هذه الحركه في ناس في عندهم امر معين خرجوا من الحركه بارادتهم
0: لكن يمثل اليوم تيار وعلى الأقل في غزة له جمهور
3: لكن هل الحركة الأم الكبيرة حركة فتح تأثرت من هذا الأمر وزي ما بقول الدكتور يعني راح تنهزم في الانتخابات هذا منافي للحقيقة أنا ما بجمل الصورة لأنه أنا بعرف شو تنظيمي وبعرف شو هو على الأرض وقواعده وبعرف كيف هو في الضفة بيشتغل وكيف في غزة بنشتغل وكيف وضع الحركة احنا ما احنا كل فتحاوي محتاجين انه يعود للحركه بالمناسبه حتى لا يفهم قصدي
0: خطا نعم.
3: لكن اني اجي اقول على الاعلام انه هذا انقسام فتحاوي لا هذا ليس انقساما فتحاويا فتح قويه بمؤسساتها بمناطقها باقاليمها بمجلسها الثوري بلجنتها المركزيه الامور تتجه الان بالاتجاه الصحيح بعوده اخوه لنا وعاد اعتقد يمكن اخونا عماد بيعرف في جزء من الاخوان عادت رواتبهم والامور تسير بالاتجاه الصحيح أنا ما بدي يثار بالإعلام وكأنه هناك في خلل في البنية الفتحوية وفي مشكلة في فتح ونسينا طيب. كل المشكلة الوطنية
0: شكراً
3: اللي بالأساس أنا لما جيت على هاي اللقاء أنا جاي أثبت حالة واحدة إنه هدف حركة فتح والقيادة الفلسطينية أولاً إجراء الانتخابات
0: جميل.
3: وثانياً سنبحث عن الفوز بالمناسبة أنا ما إلي علاقة بالفصائل تحالفت الفصائل ما تحالفتش أنا
0: بعنيني فقط
3: كيف احفظ نظام السياسي
0: موضوع التحالف مهم سنعود الى خيارات فتح الانتخابيه لكن أنا نكمل معك هذه
2: انا توصيفي
0: نعم.
2: هو قال لك انه ما فيش انقسام انا توصيفي بشكل محايد وبشكل اكاديمي لا انا امام حاله على الاقل تشهد حاله تصدع وشرخ واضح لانه في عندي فتح الذي تمثل الشرعيه الرسميه
0: عفوا نقطه نحن لا نتحدث عن حاله التيار فقط
2: لا
0: لدينا ايضا حاله مروان البرغوثي وحالات اخرى
2: لا انا تحديدا الظاهره امامي اللي انا بقدر
3: برضه بالمناسبه انا اسف على المقاطعه
0: لا ساعود اليك لتقاطع كما تريد
3: مروان البرغوثي عضو اللجنه
0: وقد يخوض انتخابات منفصلا
2: خلينا
0: ساعود اليك كل الوقت سيكون للحديث
2: خلينا اوضح
0: تفضل
2: لا أنا عندي يعني عشان أصدر أبني موقف وأخذ قرار أنا بشتغل على حقائق أو أرقام أو بيانات أو على مسألة الملاحظة الميدانية المباشرة
0: نعم.
2: اليوم أنا في عندي فريق في حركة فتح بمثل تيار الإصلاح الديمقراطي أو يعني أعطى اسم تيار الإصلاح الديمقراطي له حضوره السياسي والاجتماعي في ساحة غزة على الأقل وله ثقل لا أستطيع أنه أنا أتجاوز هذه المسألة وأتجاهل المسألة وأتعامل مع الأمر وكأنه جزء بسيط حركة بسيطة أو مجموعة بسيطة هذا غير منطقي لا هناك مشكلة هناك تصدع إذا أنت مش يعني مش حابب تقول عنه انقسام هذا شأنك بس أنه في تصدع أنه إحنا بنحتاج إلى الوحدة نعم نحتاج إلى الوحدة ولكي أستطيع أن أحقق هذه الوحدة الداخلية يجب أن أعترف بأن هناك أخطاء حصلت أيا كان الطرف ويجب علينا ألا نبحث في من بدأ في الأزمة الآن السؤال الأساسي والرئيسي الذي يجب أن نبحث فيه ليس مصدر أو منشئ الأزمة السؤال الذي ينبغي أن يكون كيف ننهي هذه الأزمة؟
0: ألا تعتقد أن الجميع وصل إلى هذه النتيجة يعني؟
2: لا أعتقد أنه لحتى الآن
0: بدليل وجود وفد فتح في العالمين.
2: أنا تقديري أنه المعطيات الموجودة، أنا باجي بقول لك ما هي مبررات.
0: نعم.
2: ولماذا هذا التوقيت بالذات؟
0: توقيت الانتخابات أم الحوار؟
2: توقيت الحوار، ما هو توقيت مقترن بالانتخابات. فأنا بحلل تحليل موضوعي بغض النظر يعني أنت إيش بدك تفكر فيه، لكن أنا مثلا بشوف أنه ما حدث له علاقة مباشرة بقضية الانتخابات. المعلن أنه إحنا بحاجة إلى حركة فتح. بديش أنا أكون عندي سوء الظن بالمسألة أو أقول أنه والله هذه خطوة مش صحيحة، لكن القراءة لما حدث أنا كقراءتي كسياسي بتقول لي لا، أنه توحيد الحركة كان واحد من الأهداف، بس مطلوب مني كمان أقرأ مشهد بشكل آخر. يعني موضوع الانتخابات كان عامل مهم جدا لتعيد النظر في ما سيحدث. أخونا بقول إنه منذر بقول إنه يجب أن تفوز فتح، وأنا بقول لك يجب أن تفوز فتح لأن هي أساس المشروع الوطني، بس بوضعية الراهنة أعتقد المسألة هتكون صعبة. وبالتالي الانتخابات كان مهم، المستقبل غزة السياسي القادم زي ما أنت حكيت إنه غزة ستشهد أو لازم تكون جزء من النظام السياسي الفلسطيني القادم بعد الترتيبات القادمة إلها، وغزة لا يجب عليها أن تخرج من هذا المشروع الوطني والمشروع السياسي والنظام السياسي. إذا تركت غزة الآن ضمن ما يخطط له في مشروع ترامب ومجلس السلام، سيتم تدريجيا فصل غزة عن الضفة الغربية، وبالتالي سنعود إلى مجموعة كبيرة من المشكلات ومن الأزمات اللي حتواجه مشروعنا الوطني. الفكرة اللي أنا يعني حابب أحكي عنها بسرعة وبإيجاز، إنه فكرة الوحدة مسألة مهمة، ولكن مسألة يجب أن تكون قائمة على معيار للطرفين.
0: نعم.
2: معيار المساءلة السياسية ومعيار المراجعة مسألة مهمة جدا، ومعيار الاعتراف بأن هناك أزمة موجودة، أما تجاوزها والتغاضي عنها أعتقد أنه سيزيد تعقيد.
0: جميل. سأنتقل إلى محور كامل، وأنا أدري أن لديك استدراكات لكن أرجو أن تكون سريعة. لكن المحور التالي سيدي هو المتعلق بالتحالفات المعلنة. وفق مصادر للتلفزيون العربي قبل فترة، هناك تحالف واسع يسمى بالتحالف الوطني أو يوصف بالتحالف الوطني، يضم حماس، الجهاد، فصائل المقاومة في غزة بعضها على الأقل منها ألوية الناصر. هناك حديث أيضا عن احتمالية انضمام الجبهة الشعبية من عدمه لا زال واردا. هناك أيضا حديث عن التيار الإصلاحي الديمقراطي، وهناك أيضا سيد نصر القدوة، وهناك حديث حتى عن تحرك للسيدة فدوى البرغوثي من أجل أن يكون السيد طبعا مروان البرغوثي فيه. وبالتالي تحالف واسع إلى حد ما. هل تخشى فتح هذا التحالف؟
3: بالتأكيد لا تخشى فتح أي من التحالفات، أساسا هذه أفكار وليست تحالفات، وسمعنا أو قرأنا وصلنا أن هذه مجموعة من الأفكار يلتقي الفصائل مع بعضهم البعض في القاهرة وفي العلمين، وبعض الأفكار توضع على الطاولة.
0: أنت تقول المهم. أفكار يعني تقليلا من واقعيتها لديك مؤشرات؟
3: لا لا لا، حتى لو تحالفت كل الفصائل الفلسطينية هذا يسعدنا ولا بأس في ذلك. المهم قلنا والهدف الأول في حركة فتح أن نجري الانتخابات وأن نفشل المشروع المندوب السامي ومجلس السلام، وأن نوحد الوطن ونوحد نظامنا السياسي.
0: لكن تحدي كبير أن تخوض فتح الانتخابات ضد كل هذه الفصائل.
3: حتى نعم. لو توحدت كل الفصائل، حركة فتح تعلن وأعلنت بالأمس واليوم وسنعلنها في كل يوم، هناك قائمة رسمية لحركة فتح، نحن سنخوض الانتخابات والباب مفتوح. قد يأتي أي يعني من الفصائل الفلسطينية إلى تحالف مع حركة فتح، الباب مفتوح للجميع، ولكن هناك في قائمة.
0: هل عرضتم على أحد التحالف معكم؟
3: لا لا، حتى اللحظة نحن في ترتيب داخلي، وهناك مجمعات انتخابية وترتيبات داخلية داخل الحركة، نعمل بشكل جدي في هذه المرحلة، لأنه كما تعلم الظروف أساسا في قطاع غزة، كيف ستنعقد الانتخابات على سبيل المثال، الحديث عن السجل المدني. طيب إحنا في حركة فتح وين بده يتم الانتخاب؟ وين نرقد المواطنين؟ في أي من المدارس؟ هل سيكون عن طريق الحماية؟ من سيحمي صناديق الاقتراع؟ هل ستكون شرطة غزة أو سيأتي مجلس السلام أو سيكون مجلس السلام وسيرفض الانتخابات لأنه بيعتبر
0: هذه الأمور الفنية
3: كمان نحن ندرسها في حركة فتح.
0: سياسيا نتحدث عن التحالفات يعني.
3: قلت أنت تؤكد سياسيا؟
0: نعم.
3: هذه أفكار لا تهمنا كثيرا، المهم في عندنا في حركة
0: لكن عفوا سيد منذر، كيف تقول لا تهمكم وهو نتحدث عن وزن ثقيل؟ جيد. التيار، حماس، الجهاد، بعض فصائل اليسار، فصائل من غزة، موضوع
3: يبدو رسالتي مشروع،
0: وهناك آخرون أيضا.
3: المهم إجراء الانتخابات، من يتحد مع بعضهم البعض فليتحدوا، المهم أن نجري الانتخابات وأن نفشل مشروع نتنياهو بعمليات الفصل. الآن من يفوز؟ أنا في حركة فتح سأعمل على أن أفوز، لكن المهم أن نجتمع جميعنا في يوم 28 نوفمبر القادم أمام صندوق الانتخابات ونقترع هنا في غزة وفي الضفة الفلسطينية وفي العاصمة الأبدية في القدس.
0: نعم. هناك من يحذر
3: بعد فتح. ذلك هذه كلها أمور فنية، قد يتحد جميل. فلان مع فلان، الفصيل الفلاني مع الفصيل الآخر، قد يتحد جميعا معنا، أنت لا تعلم تعلم، قد يأتي الجميع إلى مربع حركة فتح، وأنا أقول لك جزء منهم سيأتوا إلى مربع الحركة لم يعلموا أن المنقذ في هذه المرحلة هي حركة فتح.
0: سيد منذر، بما أننا نتحدث عن تشكيل القوائم في نهاية الشهر الذي سيبدأ بعد غد، الشهر القادم شهر 9 تماما، وبالتالي السؤال هو حول تشكيل هذه القوائم، أصبحت سؤالا ملحا، يعني الآن نتحدث عن أسابيع قليلة وتسلم القوائم للجنة الانتخابات المركزية. فتح لن تدخل في حماس مع حماس في قائمة واحدة، هذا قرار، لكن ماذا عن دخول التيار في قائمة حركة فتح؟ هذا متوقف على الرئيس أبو مازن كما تحدث السيد عماد.
3: أنت هذا السؤال. أولاً القواعد الفتحوية حقيقة رفضت التحالف مع حركة حماس، ولكن يبقى باب الحركة مفتوح لكل الفصائل الفلسطينية
0: عدا حماس.
3: الآن عدا حماس لأنه تعرف كما قلت لك القواعد الفتحوية رفضت ذلك، وهي أرسلت لنا يعني من كل القواعد في الضفة في غزة في القدس.
0: ما رأيك إذن بالتحالف الممكن بين التيار الديمقراطي وحركة حماس؟
3: لا بأس في ذلك، لا علاقة لنا من يتحالف مع من، قلت لك نحن مهمتنا أن نجري الانتخابات، ومن يريد أن يتحالف مع الآخر، لأنه في كل انتخابات العالم هناك فصائل وأحزاب تتحد مع بعض. بالأمس نتنياهو طلب من بن غفير أن يتحد مع سموتريش وبن غفير رفض، يعني هذه الأمور عادية، لا يعني ليست هي معضلة أمامنا. المعضلة أمامنا هل سنجري الانتخابات نعم أو لا، هل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل الدول الشقيقة ستكون معنا في هذا الموضوع، المهم إجراء الانتخابات، هذا هو القرار الذي نتحدث عنه.
0: سيد عماد، هناك انتقادات لاذعة للتيار لالتقائه مع حركة حماس في هذا التحالف، أنه بين التيار وحماس مصنع الحداد في النهاية، ومع ذلك التيار يذهب إلى هذا التحالف المحتمل مع حركة حماس. هل قواعدكم راضية أم أنها مثل قواعد حركة فتح ترفض هذا؟ وهل تحالفكم مع حماس يعني مما يعنيه أن الطلاق بائن بين التيار وحركة فتح؟
1: يعني وأنا قادم إلى هذا اللقاء كنت قد عقدت النية ألا تكون يعني حلقة للمناكفات.
0: أكيد.
1: وبالتالي
0: وهذه نيتنا، نحن نبحث بكل الأسئلة فقط.
1: مصر على إشاعة
0: الحوار هذا وجميل بالمناسبة.
1: الأجواء يعني إيجابية عند الناس. في واقع بس يعني ملاحظات صغيرة في حديث الأخ أبو باسل بعد لقائه مع الإخوة الوفد
0: القيادي للحركة. هنا فقط لأنه حتى نعرف الناس بأسمائهم. تقصد
1: سمير المشراوي
0: قال المسؤول السياسي في التيار.
1: نعم. نائب رئيس التيار. وقال بأنه بجهود الإخوة من مصر التقينا بالإخوة، عرضنا متطلبات الوحدة الفتحوية ولم نصل إلى آليات تنفيذ، لأنه الموضوع صار على طاولة الأخ أبو مازن، الجميع صحيح. ينتظر.
0: أشار لذلك الدكتور عبد الله.
1: لم أرى في هذا النص يعني تناقضات، بقدر ما أنه كل كادر في فتح يتمنى أن يرى هذه الآلية التنفيذية في القريب العاجل إن شاء الله. وأنا لم أقل أن فتح ستخسر الانتخابات أو ستهزم فيها، قطعاً لم أقل. أنا قلت ربما،
0: لكنكم ستنافسون فتح
1: في حسابات 2021، قلت في 2021 ربما وضع موضوع القدس ليلة بدء الدعاء الانتخابية يوم 30 أبريل 2021 في اليوم الثاني كانت ستعلق اليافطات، قيل بأنه القدس وألغيت الانتخابات، فقلت ربما كانت أحد الحسابات
0: قيل، وأنت تعرف معنى قيل وليس على أنها ادعاء، يعني اللغة في موضعها،
1: ربما كانت لها علاقة بحسابات،
0: تقصد أن القدس كانت ذريعة في 21
1: في حين وقلنا هذا الموقف بشكل علني وفي بيان مسؤول. بتضل بس جزئية أخيرة، هي أنه ما كانش يعني الحركة ما كانت يعني جسم واحد موحد، أموره منتظمة تنظيميا، فيش فيه ولا خلاف، وفجأة شرذمة كما قال أحدهم قبل حوالي 15 عام، شرذمة قليلون غادروا، عدهم 40 أو 50، وقال إنه يعني بسهولة ممكن إنه يخلص موضوعهم في غزة، بعدين تكاثروا صاروا عشرات الآلاف. لا، الناس صارت في تيار إصلاح ديمقراطي، لأن هناك خلل وخلل كبير جدا عندنا في حركة فتح. أنا بتحدث كفتحاوي. عندنا أزمة لما المجلس الثوري بياخد قرار بالإجماع والرئيس لا ينفذه بيكون في خلل. لما يكون المؤسسات الحركية لا لا لا لا.
3: بس أنا في فيها نقطة نظام، هنا نقطة نظام. المجلس الثوري المجلس الثوري
0: في النقاش يعني
3: المجلس الثوري أقر بالعودة، هذا صحيح. والرئيس أبو مازن في الجامعة العربية في القمة العربية قال، وهي الكلمة يمكن كانت عندكم فيها حساسية، قال يعني نعفو عن الجميع، أصدر يعني قرار العفو. لكن هناك في إجراءات الخلاف ما بين العودة الجماعية والعودة الفردية يعني، وكان في هناك عدد من الإخوة عاد حوالي 67 موظف أعتقد، أنا مش عارف
1: عدد رواتب،
3: عادت رواتب
1: مش كوادر في حركة فتح عادوا إلى حركته. شو علاقة
3: فتح
1: بالراتب؟
3: جيد. لا ما هو هذا الأمر كمان مرتبط، ما هو كيف؟ كمان في مرتبط. أنا بديش أخش في السجال لأنه
0: ويقصد أنها مرحلة يعني.
3: هاي مرحلة من
1: أنا
3: المراحل.
1: أنا موظف في دولة عندي خلاف في تنظيمي.
3: هاي مرحلة.
1: شو دخل راتبي مثلاً في خلاف التنظيم؟
3: خلينا أكمل. هاي مرحلة. لكن في قرار، في قرار. والرئيس أصدر هذا القرار كذلك أمام كل قادة الدول العربية. الآن هناك في بعض الإجراءات. تعثرت هذه الإجراءات. يعني
0: لم يحصل شيء.
3: لا لا لا لا.
0: يعني
3: أخونا الدكتور ناصر القدوة على سبيل المثال كتب كتاب. وعاد إلى اللجنة المركزية ومن ثم لم يرشح نفسه في المؤتمر الثامن. الآن هو فتحاوي لكنه ليس عضوا
0: لكن حالة في اللجنة المركزية في غزة مختلفة تماماً عن حالة الدكتور ناصر القدوة أو حالة اختلاف. سيد مروان البرغوثي. نتحدث عن تيار بعشرات الآلاف.
1: تحدث أبو مازن عن القرار.
3: سأقول لك أمر، جزء كبير من الآلاف اللي بتكلم عليهم الأخ عماد سيصوتوا لقائمة حركة فتح الرسمية.
0: ما رأيك سيد عماد؟
1: برضو مش هذا الموضوع، الموضوع بأنه الرئيس
0: لا عفوا هذه نقطة أنا سأعود إليك، لكن هذه نقطة مهمة.
1: الرئيس قال سيعود الناس
0: لأني سألتك عن رضا القواعد على تحالفكم المحتمل مع حماس.
1: لازم أوقف عن جزئية أنه أثناء استعدادنا لقرار المجلس الثوري المتعلق بعودة جميع الكادر إلى مواقع الحركية عقدوا المؤتمر الثامن ورتبوا أمور المجلس الثوري واللجنة المركزية وخلص بعدين الآن نرجع نتحدث عن وحدة حركة فتح وخلاف. ومع ذلك
0: حوار متأخر يعني
1: لا نبقي على الأمل. وأنا يعني القصة ليست قصة مواقع أو أماكن
0: تمام.
1: في الحركة،
0: لكن حتى الآن لم تجبني على هذا السؤال.
3: بديت حديثي بكلام الأخ حسين
1: سيد
3: نائب رئيس الحركة قال بشكل واضح هذا حوار فتحه أمر داخلي حتى نعم. إثارته في الإعلام حقيقة ما في له داعي. يجب أن نقول بشكل واضح نحن أمام مرحلة خطيرة، بدنا كلنا نحمي مشروعنا الوطني.
0: جميل. سيد عماد أنا سألتك عن جزئية مرتبطة بشرعية التحالف الذي يتم الحديث عنه الآن. لم يعلن رسميا، نقر بذلك، لكن الحديث واضح بين الفصائل حول هذا الموضوع. سيد منذر ذهب أبعد من ذلك، يقول إن عناصر التيار نفسهم قد لا يصوتوا لهذا التحالف ويذهبوا إلى قائمة حركة فتح الأصلية،
1: وقد كوادر أو عناصر حركة حماس لا يصوتوا لقائمة يوجد فيها آخرون بما فيهم التيار. صحيح التيار مع حركة حماس تربط تفاهمات منذ العام 2017 عندما التقى الأخ أبو فادي محمد دحلان بالشهيد يحيى الصنوار أو إبراهيم رحمه الله. ومن يومها من 10 سنوات حتى اليوم أنشأوا تكافل، لجنة وطنية
0: صالحة مجتمعية نعم،
1: ونفذوا برامج مصلحة مجتمعية ونفذوا مشروعات عدة تنموية في المجتمع الفلسطيني، وشكلوا معا يعني هيئة الشراكة والتنمية الفلسطينية. لاحقا يعني كانوا شركاء في أكثر من عمل ذو طابع مجتمعي، وحتى في هذه الحرب التيار بكل أفراده يعني غادروا مربع العمل التنظيمي وانتقلوا إلى العمل الإغاثي وتطوعوا في خدمة الناس، وكانت حركة حماس حاضرة في المشهد. الآن أبو فادي في رسالته ماذا قال؟ الأخ محمد دحلان في رسالته لكوادر التيار قبل 3 أيام قال بأنه ممكن أو مهم أن نقيم مراجعة وطنية شاملة لكل مسيرة نضالنا الوطني على مدى قرن من الزمان، ليس لتحميل المسؤوليات وليس لنقول أن هذا الفريق يعني أخطأ وهذا الفريق أصاب، وإنما لأننا بحاجة إلى ألا نكرر أخطاء الماضي وأن ننظر إلى المستقبل بعين الواثق الذي لديه رغبة في أن يبني لشعبه وطن تسود العدالة والديمقراطية والحرية ويشعر الناس بقيمة التنمية. الآن كل هذا على ماذا سيختلف الأحزاب هذه المرة؟ كنا في الماضي نقول سنصلح التعليم، الآن نريد أن نبني مدارس، سنصلح التعليم العالي، ليس لدينا جامعات، سنطور القطاع الصحي، ليس لدينا مشافي، البلد منهارة بالكامل. هذا ليس وقت لا التلاوم الوطني ولا الشعارات الكبيرة ولا لغة إن لعل كان ليت صار. الآن الناس بحاجة إلى من يأويه يحسن ظروف النزوح الذي تعيشه، لاحقا أن تبدأ مرحلة التعافي ثم ننتقل للإعمار.
0: جميل دكتور، ما رأيك فيما قيل حول أن اللحظة لحظة تسامي على الجراح، وأنت انتقدت هذه النقطة، لكن هل هناك مسار آخر؟ يعني إذا كنا سوف نعيد النظر في كل خلافاتنا منذ الانقسام 2007 إلى اليوم فقد لا ننتهي. والشق الثاني من السؤال حول واقعية التحالف الذي يسعى إليه التيار مع حركة حماس والجهاد الإسلامي.
2: لا، هو في النقطة الأولى، لا أنا لم أنتقد، بالعكس أنا انتقادي كان في إطار أن يجب أن نتجه إلى المفاصل الرئيسية لحل الأزمة ولحل المشكلة، بمعنى ألا نتجاهل أنه حقيقة وجود أزمة، وأنا ضد أنه ألا نعترف بأخطاء موجودة، وضد أنه نتجاوز عن صغائر بالتراكم تصبح كبائر.
0: من يفعل ذلك الآن؟
2: الجميع متورط في ذلك بصراحة وبكل مصداقية.
0: هل تعطينا نماذج يعني حتى يكون كلام أقرب للواقع؟
2: لا، يعني مثلا في إطار الفكرة المصالحة أو الوحدة الداخلية، أنا اللي بأشوفه يعني بعيدا عن أنه أنا أحمل طرف من الأطراف المسؤولية، لكن أنا عندي وعنديش مشكلة أنه تسمية الخطأ أيا كان طرفه، يعني الإقصاء في الحركة هو خطأ أيا كان، البحث عن شرعية بديلة في الحركة خطأ أيا كان مصدره، ولكن الفكرة الأساسية يجب أن يكون في هناك توجه نحو مؤسسة العمل والوصول إلى حلول من خلال مؤسسة وليس أشخاص.
0: بمعنى يعني لم يمضي على المؤتمر الثامن في حركة فتح شهرين،
2: بمعنى لا مؤسسة؟ أنا بتحدث عن وجود تيار الإصلاح والقيادة فتح الرسمية وحول فكرة الوحدة فيما بينهم. الآن الموضوع يجب أن يتجاوز الأسماء، فتح ليست أبو مازن وفتح ليست محمد دحلان، الفكرة أنه يجب أن تكون مؤسسة حركة وتنظيم حركة فتح هو الأساس وهو المرجعية لحل كل المسائل، ومؤسسة حركة فتح بيساهم كثير في تجاوز هذه الخلافات. ولذلك بقول لك أنا لا، مهم جدا نبحث عن فرق، يعني الحل مش أنه عودة محمد دحلان، لأنه المسألة مش شخصية في حركة فتح أنه محمد دحلان هو بدحل الماء، لا بتنحلش المشكلة، لأنه هيك أنت بتقذب المسألة وبتجعل الأشخاص أكبر من التنظيم، ولا في أن يرضى أبو مازن على الموضوع لأنه المسألة أكبر من الشخصين، أنت بتتحدث عن مؤسسة حركة تنظيم حركة بطولية ونضالية وكفاحية، ينبغي عليها أن تكون في عندها قدرة على
0: السلوك الراهن من الطرفين. هل يذهب بهذا الاتجاه؟
2: لا الآن أتمنى أنه يذهب بالطرفين نحو العودة إلى المؤسسات، إن كان المجلس الثوري أو اللجنة المركزية أو أيا كانت الصيغة اللي هم يعني لازم يتفق عليها، بس بالأساس يجب أن تكون المسألة المصالحة أو الوحدة أو إعادة رأب الصدع الموجود يجب أن تتم من خلال مؤسسة، يجب أن لا تعلو الأسماء أي اسم من الأسماء. تمام. يجب أن لا تعلو عن طيب. فكرة المؤسسة هذه مسألة مهمة، أما من حيث الحاجة إلى الوحدة في هذا الظرف لا،
0: مهمة
2: جدا،
0: هذا هناك اتفاق جدا عليه. لكن في الشق الثاني من السؤال حول التحالف المحتمل بين التيار وحركة حماس،
2: أنا بصراحة يعني التيار إذا ذهب، إحنا بنتحدث عن مزاج ورأي عام شعبي، الرأي العام
0: شعبي أم فتحاوي؟
2: لا شعبي مش فتحاوي، الرأي الشعبي والفتحاوي، بس أنا بحكي لك عن أولا بالرأي الشعبي، في أصبح موقف عند وإذا إحنا بنحكي عن الانتخابات في كل الدنيا، المصوت أو الصوت هو عبارة عن ناخب عقلاني، يعني لما يجي بده يصوت بالذات المواطنين الغير متحزبين لا فتح ولا حماس ولا فصيل،
0: هذا حين كتار في حالتنا الفلسطينية اللي مش كتار في حالتنا الفلسطينية،
2: بس الآن أنا بتصور إنه صار كتار، أنا تقدير الآن صار كتار،
0: هذه الانتخابات ستكون فرصة لقياس ذلك
2: بالضبط، هذه الفئة اليوم هي ستتحول أو ستكون إلى ناخب عقلاني، بمعنى أنها ستذهب نحو التصويت لمن يحمل برنامج لإعادة الإعمار للتعافي لتحسين الوضع الاقتصادي للخروج. تجربة حماس في السلطة الفلسطينية أثبتت للرأي العام أنها تجربة فاشلة بامتياز، والجماعة هذه الفئة هذه اللي بحكي لك عنها هو فئة بالمناسبة كبيرة جدا وأختلف معك إنها صغيرة، لن تقدم على خطوة، لأن تجربة حماس في 17 سنة بالنسبة للمواطن العادي كانت عبارة عن أزمات متتالية، إلى أن وصلنا لمرحلة الآن بدل ما نبني المستشفى بندور على بدل ما نطور مستشفى أو نبني تعليم أو نبني بنية تحتية، تجربتهم بالحكم على المستوى الحكم، ها بحكيش انا بميز
0: يعني تقصد الحكم. التيار سيدفع ثمن تحالفه مع حماس في هذه النقطه.
2: التيار اذا ذهب، وهذه كل القواعد الفتحويه زي ما قال اخونا منذر، انه كل القواعد الفتحويه لو تحالفت احلام حتى بما فيهم داخل التيار، انا تقديري لن يعطي التيار صوته، لانه الناس اصبحت بحاجه ماسه وقويه جدا لبديل في النظام السياسي او في السلطه الفلسطينيه غير حماس.
0: هل البديل قائمه حركه فتح الرسميه؟
2: ممكن يكون طبعا اذا طلع، اذا تم ادارتها بطريقه منعت فيها التهميش الكفاءات او القدرات، ووسعت من دائره المشاركه وعادت النظر في الا تنتج نفس عمليه الانتاج التنظيم السابقه في التجارب السابقه، انا بقول لك فرصتها قائمه وبشكل كبير جدا. لكن هنا الادوات الاليه العقليه لحتى تتصرف، كيف حتتعامل مع العمليه الانتخابيه؟ هل ستكون على غرار ما حدث سابقا مثلا، او في عندهم رؤيه جديده لانهم قدموها؟ وانا بتقديري انه حتى التحالفات اللي بيعملها تيار الاصلاح الديمقراطي، انا بتقديري انه هي تحالفات للراي العام ولن تكون تحالفات، لانه لا اعتقد انه
0: كيف ذلك؟ تشكك في امكانيه واقعيه؟
2: نعم انا اشكك، انا اشكك تماما، لانه حيكون من السذاجه وهو يعلم استطلاعات الراي العام او مزاج الناخبين او المواطنين.
0: نعم.
2: ويعلم انه سيدفع ثمن انتخابي ومن وزنه السياسي ومن وزنه التنظيمي لو ذهب الى هذا التحالف، لانه مع انه انا ما عنديش مشكله لا من فتح الشرعيه والرسميه ولا من فتح طيار ولا من جهاد، ما عنديش مشكله ان تكون في هناك انفتاح، وبالعكس هذا ضروره ملحه في الواقع الفلسطيني.
0: جميل.
2: ان تنفتح على كل الفصائل.
0: طيب. على لأن الوقت
2: ولا ما تكونش في عندك خطوط حمراء على الجميع، لكن التحالفات الانتخابيه شيء، والتقديم نفسك للجمهور شيء، وانه انت تعمل مناورات سياسيه مع الفصائل شيء ثاني، هذه مساله في غايه الاهميه لازم
0: وصلت نميز هذه بينا. الفكره، وطبعا انت اشرت الى موضوع خاص بحركه حماس وليس بيننا من يمثلهم او يرد عنهم، ولكن سانتقل لك في هذه النقطه ثم اعود لك سيد منذر. سيد عماد، فيما يتعلق بالثمن الذي يمكن ان يدفع من غزه للتحالف من حركه حماس، سيد عبد ربه هنا يقول انه لن يكون فقط من جمهور حركة فتح، قد يكون هناك عقاب أيضا شعبي لعمليا الدمار الذي حصل في غزة، وتدفعون ثمنه أيضا.
1: أنا أخشى دائما من المدخلات الخاطئة في تناول الموضوعات الآن، وكأن الأمر أننا دولة مستقرة مستقلة ذات سيادة، تختلف الأحزاب فيما بينها على برامج تتعلق برفاهية المواطنين. الموضوع أخطر من ذلك بكثير. أنا قلت بأنه الهوية الوطنية الفلسطينية تحت التهديد، والوحدة الترابية الفلسطينية تحت التهديد، وجغرافية فلسطين تحت التهديد، وكلنا تحت خطر الترانسفير الجماعي، سواء من الضفة الغربية والقدس أو حتى من الداخل في 48، وبطبيعة الحال قطاع غزة ما تزال على الأجندة الصهيونية حتى الآن. الأولوية المطلقة عند حكومة نتنياهو والحكومات التي ستتلي كيف يفرغوا سكان غزة أو أهل غزة من بلده. الآن القضية هنا ليس قضية كم صوت سيحصل عليها التيار، سواء دخل انتخابات منفردا أو عادة فتح موحدة وهذا ما نتمناه، أو دخل في تحالف مع قوائم أخرى فيها أحزاب وحركات من بينها حركة حماس. هذا الموضوع بالنسبة الشاغل يعني شاغل التيار لا يتعلق بعدد المقاعد التي يمكن أن تحصل عليها،
0: لكنها حسابات انتخابية. لا
1: الحساب
0: يعني.
1: الحساب الانتخابي أنت تريد أن تغير النظام السياسي الفلسطيني، كيف؟
3: تحمي وليس تغير.
1: لا، هذا التغيير رأينا في التيار، ونحن منضبطون وملتزمون، لأنه في التيار أطر وفي مؤسسات تناقش، وبالمناسبة قيادة التيار تقلب كل الخيارات على أكثر من وجه، وتسأل وتستشير من داخل التيار ومن خارج التيار،
0: على ما استقريتم
1: حتى تهتدي إلى قرار لم يصدر هذا القرار بعد، لكنها أبرقت لجهات عدة برؤية متكاملة. التغيير المقصود ليس تغيير مبني على أساس تحميل مسؤولية لأحد، أو أن نقول هذا أخطأ وهذا أصاب. أنا أحياناً وأنا بصيغ نص كباحث في الشؤون السياسية، مش كناطق باسم التيار، كأكاديمي بده يكتب ورقة علمية، في فقرة بكتب دولة فلسطين، في الفقرة التي تليها بكتب منظمة التحرير الفلسطيني، في الفقرة التي تليها بكتب السلطة الوطنية الفلسطينية.
0: نعم.
1: آن الأوان أن يصبح لدينا كيان واحد نقول هذا
0: دولة فلسطين،
1: بدل ما أكتب رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس السلطة الفلسطينية، بدي مسمى واحد. يعني أربكنا حتى الباحثين في الشؤون السياسية ارتبكوا من التسميات اللي عندنا.
4: لكن هو رئيس واحد لكل هذه الجهات،
1: أنت تجد
4: يعني هذا أقل إرباكاً.
1: والله
4: سيد منذر
1: عضو لجنة تنفيذية في منظمة التحرير،
4: نعم.
1: يعني مفروض أنه مسؤول عن الوطن وعن الشتات وعن الضفة وعن غزة وعن القدس وعن هم 16 مليون فلسطيني في رغبته. بصير مؤتمر لحركة فتح، ممكن أن يترشح لأحد المسميات. لسه لو صار انتخابات تشريعية قد تراه مرشحاً، على الآن الأوان أن يشغل كل منا
4: مهمة واحدة،
1: وبالكاد
4: بما في ذلك الرئيس
1: يستطيع أن يؤديها بنجاح.
4: بما في ذلك الرئيس،
2: كيف يا دكتور أنت يعني ممكن أنه تفعل ذلك وانت بتقول انا ما عنديش مشكله في الحسابات الانتخابيه؟ ما هي انت عشان تقدر تنجح في هذا الموضوع لازم تكون عندك وزن انتخابي قوي جدا برلماني.
1: انا قصدت بالتغيير الذي يحتاج الى جبهه وطنيه عريضه، لا نريد فصيل واحد لن يستطيع ان يحدث هذا التغيير.
0: واضح انه دكتور انت تراهن على ان هذا التكتل لن يحصل على اصوات، وقد يكون هناك راي مقابل تماما يقول انه كتله تصويتيه لحماس كتله صلبه للجهاد الاسلامي وأيضا الضفة الغربية، بما أن الوطن قائمة واحدة. عموما كل هذه الحسابات الانتخابية قد لا تكون الآن هي الأهم، المهم هو إجراء الانتخابات. وأريد أن أنتقل بذلك سيد منذر، هناك تخوف معلن من أن يصار إلى تأجيل الاستحقاق إلى فترة مارس، كتبت ذلك في صفحتك على فيسبوك دكتور، هل هذا يدرس في أطر حركة فتح؟
3: يعني أولا
0: طبعا عفوا في ذريعة أن يكون مع الاستحقاق الرئاسي.
3: أوكي. استدراك لن يعود الناس إلى البديل، سيعود الناس إلى الأصل، إلى حركة فتح هي أصل المشروع الوطني
0: المدى أولا
3: ثانيا. لا تأجيل للانتخابات في 28 نوفمبر، نحن في المجلس الثوري التقينا عشرات المرات مع رئيس لجنة الانتخابات داخل حركة فتح وهو الدكتور محمد شتية. منذ انتخابنا حتى اللحظة عندنا قرار وقرار الحركة لا تأجيل، لكن قد يكون هناك في لغة الانتخابات من حكومة الاحتلال بأفاعيلها بمحاولات قصف بمحاولات
0: محاولات منع وقتها،
3: في حينه سنقول ذلك.
0: هل لديكم خطط يعني؟
3: بالتأكيد.
0: على الأقل درستم خطط؟
3: هناك في خطة باء موجودة يعني في اللجنة المركزية وطرحت على المجلس الثوري.
0: بما أن فتح هي التي ستقرر للجميع،
3: لا يعني منظمة التحرير الفلسطينية هي التي ستقرر ونحن جزء من المنظمة
0: بالتأكيد، وبالتالي يعني هل من المفترض أن يخضع ذلك لنقاش وطني؟
3: بالتأكيد بعد المؤتمر الثامن.
0: هاي
3: مهمة
0: يعني.
3: هاي النقطة مهمة. الوفد المشكل واللي التقى بالقيادة المصرية ومع الجبهة الشعبية ومع التيار الإصلاحي،
0: نعم.
3: هذا الوفد مشكل بعد المؤتمر الثامن مباشرة لفتح حوار مع كل الفصائل الفلسطينية. والأسبوع القادم بالمناسبة هناك كمان لقاء مع بعض الفصائل اليسارية قد تكون هي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
0: نعم.
3: إذن هذا الوفد ليس وليد موضوع الانتخابات، بل بعد المؤتمر نحن بلغنا بذلك المؤتمر بالمجلس الثوري أنها بالأسماء. نعم. أن الأخ حسين الشيخ مع تعليمات واضح بفتح حوار مع كل الفصائل الفلسطينية.
0: سيد منذر حايك الناطق باسم حركة فتح، سيد عماد محسن ناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي، دكتور عبد ربه العنزي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الأزهر، شكرا لكم ضيوفنا الكرام على هذا النقاش الثري معكم. مشاهدينا شكرا لكم للمتابعة، انتهت هذه الحلقة من حوارات العربي، كنت معكم أنا إسلام بدر من غزة، السلام عليكم.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال 3 مقاومين في استهداف مسيرة لمنزل في جنين، والمستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم على مدن وقرى الضفة الغربية والقدس. 5 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واليونيسف تدعو إلى توفير الحماية للأطفال في القطاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. قصف إسرائيلي متواصل يستهدف عدة بلدات في جنوب لبنان، والأمين العام لحزب الله يجدد رفض المناطق التجريبية وما ينتج عنها. بزشكيان يجدد مطالبة واشنطن بتنفيذ التزاماتها قبل فتح مضيق هرمز، والحرس الثوري يؤكد مواصلة إغلاقه، ووزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات اقتصادية جديدة تتعلق بإيران.

0: أهلا بكم. ونبدأ بتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 3 مواطنين جراء استهدافهم بمسيرة للاحتلال في مدينة جنين واحتجاز جثامينهم، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قيس البيطاوي وشابين كانا برفقته في قصف جوي استهدف منزلا في حرش السعادة بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية. ويدعي جيش الاحتلال أن البيطاوي كان المسؤول عن نشاط حركة حماس المحلي في مخيم جنين، ونشر الجيش لقطات مصورة للحظة القصف. وبعد القصف الجوي اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وحاصرت المنزل المستهدف وطردت طواقم الإسعاف من المكان ومنعتها من انتشال الشهداء قبيل أن تحتجز الجثامين وتصادر سيارة كانت بالقرب من مكان الاستهداف قبل انسحابها. هذا وأظهرت صور اعتقال قوات الاحتلال والد الشهيد قيس البيطاوي قرب دوار النسيم بمدينة جنين أحد الشهداء 3 الذين أعلن الاحتلال اغتيالهم في القصف الجوي.
1: هنا في هذا المنزل في حرش السعادة بمدينة جنين اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية. هذه آخر طريق سلكها الشبان 3. أعلنت قوات الاحتلال أن من بينهم قيس البيطاوي، وهو أحد أبرز نشطاء الجناح المسلح لحركة حماس في مخيم جنين، والذي تمكن مع مقاتلين آخرين من الاختفاء عن أعين جيش الاحتلال الإسرائيلي لشهور طويلة، حيث يقتحم جيش الاحتلال مخيم جنين ويقوم بتدميره منذ 2 سنين تقريبا. منذ 20 شهرا على وجه التحديد قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم جنين بعد تهجير كل العائلات من داخل المخيم ومطاردة مقاتلين فلسطينيين واغتيال عدد كبير منهم واعتقال آخرين، إلا أن بعض هؤلاء المقاتلين الذين تقطعت بهم السبل لجأوا إلى منازل قيد الإنشاء أو إلى الكهوف أو إلى الأحراش لحماية أنفسهم من عمليات الاغتيال. طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على هذا الموقع. هنا أمام هذا المنزل كان يجلس الشهداء 3 قبل لحظات من اغتيالهم، حيث وصلوا بمركبة ودراجة نارية إلى هذه المنطقة. يبدو أن قوات الاحتلال كانت تتابع تحركاتهم، وعندما وصلوا إلى هنا قاموا باغتيالهم. مئات المواطنين من مدينة جنين والمناطق المحيطة بها وصلوا لمعاينة آخر موقع كان فيه الشهداء. شبان أخذوا أحذية الشهداء كذكرى، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز جثامين الشهداء ولن يكون هناك قبور لهم هنا في منطقة جنين. شأنهم شأن بقية الشهداء الذين يحتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي جثامينهم منذ سنوات طويلة ويمنع الفلسطينيين من تشييع هذه الجثامين. 3 شهداء في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية على حرش السعادة بمدينة جنين، حرش السعادة الذي تسميه عائلات من مخيم جنين، تحديدا عائلات الشهداء، بأنه حرش الحزن، لأن في هذا الحرش حصل الكثير من عمليات الاغتيال وسالت الكثير من الدماء من شبان كانوا يعيشون داخل مخيم جنين ويدافعون عن هذا المخيم قبل أن تتقطع بهم السبل وينتشرون في الأحراش والكهوف ومناطق بعيدة عن المخيم وعن المنازل وعن مناطق وجود الفلسطينيين، وتلاحقهم قوات الاحتلال الإسرائيلي وتنفذ بحقهم عمليات اغتيال من وقت لآخر. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من حرش السعادة في مدينة جنين.
0: نعت حركة حماس الفلسطينيين 3 الذين اغتالهم جيش الاحتلال الإسرائيلي جوا في قصف استهدف منطقة حرش السعادة في مدينة جنين. وقالت حماس في بيان إن هذه الجريمة لن تقابل إلا بمزيد من الغضب والمواجهة، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات القصف والجرائم المتصاعدة في الضفة الغربية. كما دعت الحركة سكان الضفة الغربية إلى تصعيد جميع أشكال المقاومة وإرباك حسابات الاحتلال الأمنية والتصدي لجرائمه واعتداءات مستوطنيه على حد تعبيره. أصيب 4 فلسطينيين إثر هجوم شنه مستوطنون على بلدة عرابة جنوب جنين، كما أصيب 3 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين على قرية المغير شرق رام الله، وهجم المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل فلسطينيين وسرقوا ماشيتهم. هذا ودمر مستوطنون نحو 4 دونمات من الأشجار والمزروعات في أرض زراعية بسهل عرابة في جنين. وقال المزارع المتضرر للتلفزيون العربي إن مستوطنين اقتحموا أرضه وقطعوا سياج الحماية وخربوا وقطعوا مزروعاته بالكامل، وأشار إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول، حيث اعتدى المستوطنون عليه وهدموا منشأة في أرضه مرتين، لافتا إلى أن المستوطنين انطلقوا من مستوطنة عمك توتان التي أقيمت على أراضي المنطقة قبل 4 أشهر. الآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 5 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس وشرق مدينة غزة. وأوضحت المصادر أن فلسطينيان استشهد جراء قصف للاحتلال على حي المشاهرة شرقي مدينة غزة، وآخر في غارة إسرائيلية على حي الصبرة جنوب شرقي مدينة غزة. كما أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد 3 مواطنين في قصف على مدينة خان يونس. المواطنون 3 من عائلة واحدة بينهم شقيقان، وقتلوا في غارة إسرائيلية على منطقة القرارة شمال خان يونس جنوبية قطاع غزة. أفادت منظمة اليونيسف باستشهاد 4 أطفال وإصابة آخرين في قطاع غزة خلال الأيام 5 الماضية جراء القصف وإطلاق النار. وقالت المنظمة إن الهجمات دمرت مخزنا لها يحتوي على إمدادات غذائية بقيمة تتجاوز 770,000 دولار، كما ألحقت أضرارا بمنشأة مياه في دير البلح يستفيد منها أكثر من 4,000 شخص بينهم نحو 2,000 طفل. قال مجلس السلام الخاص بغزة إنه وجه رسالة إلى حركة حماس عبر الوسطاء يطالب فيها بوقف الأنشطة المسلحة في قطاع غزة ومنها إطلاق الطائرات الورقية. وأضاف المجلس في بيان أنه أوضح لإسرائيل ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار وعدم تجاوز العمل العسكري حدود الاستجابة للتهديدات الحقيقية والوشيكة. قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إن السلطة اللبنانية دخلت في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وأعطتها ما طلبت وما لم تطلب، مشددا على رفضه مشروع المناطق التجريبية. في السياق أطلع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الرئيس جوزيف عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإيطاليين، كما تضمن اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات جنوبية لبنان.
2: من جديد، الجنوب اللبناني تحت النار، قصف إسرائيلي يطال حول ووادي سلوق وحاريس، دخان هنا يتصاعد من محيط البلدات. وفي عيتا الجبل قوات إسرائيلية تتقدم تشعل الحرائق عند الأطراف، وفي طلوسة تفجيرات جديدة، وبين مركبة وبني حيان انفجارات تهز المنطقة. ميدانياً التصعيد يتسع، وسياسياً القلق يتصاعد. الرئيس جوزيف عون يلتقي قائد الجيش، وعلى الطاولة الجنوب الاعتداءات الإسرائيلية ومستقبل الترتيبات الأمنية. أما حزب الله فقد أعلن رفضه المناطق التجريبية والمفاوضات والمشاريع المطروحة، معتبراً أنها استسلام لإسرائيل دون ثمن.
3: السلطة اللبنانية اختارت مساراً لا يشرفها ولا يشرف لبنان ولا يشرف تضحيات اللبنانيين. عندما تخلت طوعاً عن اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، ودخلت في مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي، وأعطته كل شيء مما طلبه ومما لم يطلبه.
2: وفي نيويورك الأنظار تتجه إلى مجلس الأمن. لبنان يريد تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة الدولية اليونيفيل، وإسرائيل ترفض. أما الولايات المتحدة فلا تبدو مؤيدة للتمديد، والبديل فما زال موضع خلاف. بيروت تخشى انهيار اتفاق الإطار الموقع في 26 يونيو حسب مصادر لبنانية، وتخشى أكثر فرض إسرائيل وقائع جديدة بالنار. في المقابل إسرائيل تقول إن المشروع التجريبي في الجنوب فشل، وتنتقد أداء الجيش اللبناني وفق موقع والله الإسرائيلي، لكن بيروت ترفض هذا الطرح وترفض أي تنسيق مباشر بين الجيش اللبناني وتل أبيب.
0: ونبقى في لبنان، حيث شيع الأهالي في بلدة عرب صليم جنوبية لبنان سيدة قضت في غارة إسرائيلية استهدفت البلدة يوم الخميس. كاميرا التلفزيون العربي وصلت إلى البلدة ووثقت آثار الغارة الإسرائيلية على المنزل المستهدف.
4: صواريخ إسرائيلية أطلقتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية الخميس باتجاه هذا المنزل هنا في عرب صليم، وأدى ذلك إلى سقوط شهيدة وعدد من الجرحى بحسب حصيلة رسمية لوزارة الصحة. تدعي إسرائيل بأن هذه الهجمات التي طالت عرب صليم هنا وطالت كذلك الأمر النبطي الفوق وكفى الرمان تأتي رداً على إطلاق حزب الله مسيرات باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل البلدات المحتلة في جنوب لبنان، تحديداً في مرتفعات علي الطاهر. موجة جديدة إذن من الاعتداءات الإسرائيلية أسفرت عن سقوط شهيدة وعدد من الجرحى، فيما لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية تتنقل بين بلدة وأخرى وتنحصر بشكل محدد في محافظتي النبطية وكذلك الأمر في محافظة صور، تحديدا في بلدة المنصورة التي شهدت عمليات تفجير للمنازل، عمليات متكررة ومتصاعدة تشهدها البلدة بشكل يومي في ساعات المساء. على الرغم من ذلك يقول لبنان إن البديل الوحيد عن الحرب هو المفاوضات، ولكن الحرب مستمرة في جنوب لبنان وترقب لمصير المسار الميداني والسياسي. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، عرب صليم، جنوب لبنان.
0: اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكومة الإسرائيلية بجر المنطقة إلى مربع عدم الاستقرار من خلال استفزازها جيرانها. وأشار أردوغان في خطاب له بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي من اسطنبول إلى أن المدنيين هم من دفعوا ثمن الصمت على الممارسات الإسرائيلية في لبنان وغزة.
5: حكومة إسرائيل الحالية المدمنة على الحرب تحاول القيام بكل أنواع الاستفزازات لزعزعة استقرار منطقتنا بأكملها بدءا من جيرانها. إن الأيديولوجية الراديكالية والاحتلالية والإبادية المسمى بالصهيونية لا تستهدف استقرار جيرانها فحسب، بل تستهدف السلام الإقليمي أيضا وكل من يدافع عن قيم الإنسانية.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده ستفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في حال التزام الولايات المتحدة بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن طهران توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مسار عبور السفن في المضيق.
2: مباحثاتنا مع عمان كانت وفق مذكرة التفاهم، فتح المضيق ممكن إذا قامت أمريكا بما عليها من التزامات وفق المذكرة أيضا، من رفع للحصار والعقوبات وتحرير أموالنا والسماح بتجارتنا للنفط ووقف ما يقومون به في لبنان.
0: قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في بيان نقل عنه إن مواجهة الأوضاع الخطيرة تتطلب إبراز قوة إيران واقتدارها، مشيرا إلى أن معالجة نقاط الضعف تكون بالتخطيط والعمل لا بمجرد الحديث عنها. وأعرب خامنئي عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيرانية لمواجهة الحصار والعقوبات الأمريكية، وأضاف أن إظهار نقاط الضعف قد يخدم العدو ويثير القلق لدى الأصدقاء، مؤكدا أن طريق الإعمار والتقدم لا يمر عبر الاستجابة للمطالب غير المشروعة للعدو، مستشهدا بما فعله بإيران ومواردها قبل الثورة وبعدها. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ترتبط بإيران في خطوة تأتي بعد تهديد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بفرض مزيد من الإجراءات. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف شخصا مرتبطا ببنك مل إيران وكيانا مقره هونغ كونغ. وفي السياق نفسه تستعد الوزارة لإلغاء وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى النظام المالي الأمريكي، كما فرضت قيودا على بنك مصري بسبب تعامله مع إيران. قال البنك المركزي المصري إنه ووزارة الخارجية على اتصال مع السلطات في واشنطن بعد الإجراءات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد فرع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة ضمن قرارات التضييق الاقتصادي على إيران. وأكد البنك في بيان أن الإجراءات الأمريكية المعلنة تقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار فقط، ولا يمتد أثر هذه الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري بما فيها بنك مصر داخل مصر أو في أي من فروعه الخارجية الأخرى. حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من المشاركة في تنفيذ العقوبات الأمريكية المفروضة ضمن حملة الضغوط القصوى التي أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران. واعتبرت الوزارة في بيان أن الانخراط في هذه العقوبات يمثل تواطؤا لفرض إرادة دولة على دول مستقلة، محذرة من أن مسايرة الأمم المتحدة

0: من تسوية، لكن الرسائل القادمة من طهران ما تزال أقل ميلاً إلى أغلاق الباب بالكامل. وفي جديدها، وزير الخارجية الإيراني أشار في مرونة لافتة إلى أن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليست مستحيلة، لكن ممارسة الضغط الأمريكي في المقابل لا يجدي نفعاً، وأن الطريق إلى تسوية مستدامة يمر عبر بناء الثقة، واصفاً النقاشات التي جمعته برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالبناءة. وبين الرسائل الإيرانية والحسابات الأمريكية مسافة آخذة في الاتساع. وول ستريت جورنال أشارت إلى أن ترامب أبلغ الوسطاء مراراً وتكراراً أنه لا يرغب في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم، وأنه يميل بدلاً من ذلك إلى مواصلة تجديد سياسة الضغط الاقتصادي وانتظار نتائج استراتيجية يقول إنها ستدفع إيران إلى تقديم تنازلات. وبالتوازي، تستمر الإدارة الأمريكية بحملة المنبوذ الاقتصادي في محاولة لقطع ما تبقى من شرايين التمويل والتجارة التي يعتمد عليها الاقتصاد الإيراني. فواشنطن لا تبدو في عجلة من أمرها للعودة إلى طاولة التفاوض ما دام الضغط الاقتصادي مستمراً، فيما تراهن طهران على أن كلفة التصعيد لن تكون أقل على الولايات المتحدة. وفي خضم التطورات، لا يغيب هرمز عن الطاولة ولا عن حسابات الطرفين، حيث أكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن أي سفينة لم تدخل ميناء إيرانيا أو تغادره إلا بإذن من القوات الأمريكية، بالتزامن مع إعلان عن نجاحها في إزالة الألغام البحرية من ممرات الشحن الدولية في المضيق. مشهد حالي يقف على خط فاصل بين كسر الجمود وفرض الإرادة.
1: إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شنت روسيا سلسلة من الهجمات على الأراضي الأوكرانية ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى في مقاطعات جنوبي وشمالي وشرق البلاد. هذا فيما استهدفت المسيرات الأوكرانية مصفاة نفط قرب العاصمة الروسية موسكو.
2: تصعيد ميداني هو العنوان الأكثر حضوراً على صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، فعقب موجة مكثفة من الصواريخ الباليستية تلقتها العاصمة كييف، توسع موسكو من نطاق ضرباتها نحو أهداف لوجستية تحصد في طريقها عشرات الضحايا من المدنيين، قتلى وجرحى جراء حرائق متفرقة اندلعت في أحد المراكز التجارية في مدينة زاباروجيا، وهجمات متفرقة على مقاطعة خيرسون جنوباً، وانتشال ضحايا من أسفل مبان دمرت في سومي شمالي البلاد. في حين أعلنت شركة نوفا للخدمات البريدية سقوط قنابل جوية موجهة على مرافق تخزين تابعة لها قرب العاصمة كييف. هو صيف دام في أوكرانيا، تقول الأمم المتحدة، مصنفة الشهر المنصرم بالأعلى في عدد الضحايا منذ بداية الحرب، ليتجاوز عدد القتلى من المدنيين 1300 منذ بداية العام. في المقابل، تحدث كييف من بنك أهدافها باتجاه العمق الروسي، وتعلن عن مزيد من التطوير لترسانتها العسكرية لتستهدف في آخر موجاتها محيط مصفاة نفط ياروسلافل قرب العاصمة موسكو، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير أكثر من 400 مسيرة أوكرانية في ليلة واحدة فوق مناطق متفرقة. هي مواجهات تشتد حدتها بانتظار ساحة تفاوض تفضي إلى فرض تسوية.
1: أما سياسياً، فرفض الكرملين التعليق على معلومات أوردتها كييف بشأن قرب انعقاد مباحثات روسية أوكرانية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
3: بالتوازي مع تصعيد ميداني متواصل، تتزايد المؤشرات على محاولة فتح مسار تفاوضي جديد بين روسيا وأوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قال إن بلاده تلقت معلومات من الولايات المتحدة بشأن عدد من الاجتماعات عقدت في موسكو خلال الأيام الماضية من دون الكشف عن هوية المشاركين فيها أو المواضيع التي تطرقت لها.
4: عقدت عدة اجتماعات هناك، تحدثنا أمس ونتحدث الآن مع الجانب الأمريكي. أشكرهم على هذه المعلومات وعلى اللهجة المناسبة

0: في الحوار مع روسيا. نقدر التنسيق في هذه الخطوات وعلى طرح الولايات المتحدة رؤية واقعية تماما لما يجب فعله. يجب على روسيا إنهاء حربها، وعلينا تهيئة جميع الظروف اللازمة لتحقيق ذلك.
1: في سياق متصل، رجح مكتب الرئيس الأوكراني عقد مباحثات مع روسيا بشأن الحرب في وقت قريب. المكتب أوضح أن المحادثات ستركز بشكل أساسي على الجوانب الفنية والتحضيرات لحدث كبير، مبينا أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق سريع مع موسكو خلال الفترة المقبلة. الكريملين أحجم بدوره عن التعليق على توقعات أوكرانية بعقد جولة جديدة من المباحثات في سبتمبر بمشاركة روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة. على الصعيد السياسي أيضاً، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو لم توجه أي إنذارات نهائية إلى واشنطن بشأن دعم إدارة الرئيس دونالد ترامب للهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية.
2: لم تكن هناك أي إنذارات نهائية من جانبنا، لقد طرحنا مجرد سؤال، وذلك في أعقاب تسريبات متفرقة في وسائل الإعلام الغربية بشأن قيام إدارة ترامب بمساعدة أوكرانيا عبر تمويل جديد وتزويدها بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية وما إلى ذلك.
1: وبينما تبقي موسكو موقفها غامضاً إزاء الجولة المقبلة، تراهن كييف على ما يبدو على التحرك الدبلوماسي بالتوازي مع تصعيد هجماتها. وفق هذا المنظور، يعلن الرئيس الأوكراني أنه أمر الجيش برفع وتيرة هجماته بعيدة المدى بالطائرات المسيرة على روسيا إلى 1000 هجوم يومياً، مقارنة بنحو 300 حالياً.
3: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات التي ضربت نيبال وتبت إلى 538 قتيلا بحسب السلطات المحلية، ويأتي ذلك مع تحذيرات من موجة فيضانات وانزلاقات جديدة تهدد عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة المنكوبة.
4: جلس الناجون على امتداد الحدود بين نيبال والتبت ينتظرون دورهم للإجلاء، أمهات ورجال وأطفال وآخرون لا يعرفون بعد إن كان أقاربهم بين الناجين أم في عداد المفقودين. قبل ساعات فقط كان هناك منازل ومتاجر ومدارس وحقول وطرق. خلال دقائق اجتاحت المنطقة كتلة هائلة من المياه المتجمدة والطين والصخور بعدما انهار جزء ضخم من نهر جليدي، فمح الفيضان بلدات كاملة وجرف جسورا ومركبات وسدودا. كارثة حصدت مئات القتلى، وأكثر من 1500 ما زالوا مفقودين في أسوأ كارثة تشهدها النيبال منذ زلزال عام 2015. بين المفقودين سياح ومتسلقون من جنسيات عدة، وعشرات الحجاج الهندوز الذين كانوا في طريقهم إلى جبال كايلاش في التبت. الكارثة ضربت أيضاً منطقة حيوية على نهر تريشولي تمر عبرها الأسواق والفنادق والمطاعم، وتعد أحد طرق التجارة الرئيسية بين النيبال والصين. لكن البحث عن الناجين يواجه خطراً جديداً. الشرطة النيبالية حذرت فرق الإنقاذ والسكان من فيضانات محتملة بعد انهيار في بحيرة، وطالبتهم بالانسحاب إلى مناطق آمنة. وفي التبت انهار سد مائي، بينما علقت بكين عمليات الإنقاذ بسبب المخاطر. السلطات الصينية تقول إن خطر إحدى البحيرات يتراجع تدريجياً، لكنها تحذر من استمرار تهديد الأنهار والبحيرات الجليدية والانهيارات الأرضية. أما الخطر فلا ينتهي بانحسار المياه، فذوبان الأنهار الجليدية بفعل تغير المناخ يزيد احتمالات تشكل البحيرات الجليدية وانهيارها، ويجعل المناطق الواقعة أسفل جبال الهملايا أمام كوارث قد تتكرر.
3: احتشد الآلاف من أنصار الحزب الديمقراطي وسط العاصمة الأمريكية واشنطن لحث الأمريكيين على التصويت في الانتخابات النصفية المقبلة ورفع أصواتهم بالرفض لكل محاولات ترامب تقييد التصويت عبر البريد.
5: هذه أصوات تود لو تسمع وترى ثم تكتب نتيجة في صناديق الاقتراع. عند نصب لينكولن التاريخي بالعاصمة واشنطن، تجمهر الآلاف من أنصار الحزب الديمقراطي حاملين شعارات من مراحل سياسية شتى منذ تأسيس البلاد مرورا بمسيرات الحقوق المدنية ولغاية أمريكا اليوم. الغاية واحدة، ندافع عن أصواتنا، هكذا يقولون. حقوقنا في التصويت تتعرض لهجوم من الداخل، من البيت الأبيض. هذه مجموعة من الأشخاص الموجودين هنا جميعا لدعم حقوق التصويت. إنه صوتنا.
6: سيعطي نشاطنا دفعة للناخبين، وسنرغب في القيام بالمزيد والمشاركة بشكل أكبر في هذا الحراك.
5: الرسالة العريضة هنا هي التعبئة الشاملة ورفع الصوت ضد ترامب وحلفائه. تتقدم المتحدثين بالخطاب طبقة واسعة من وجوه ديمقراطية وتقدمية بارزة انهالت بالنقد اللاذع لمحاولات الإدارة التضييق على تصويت الأقليات والحد من التصويت عبر البريد. ولأن سعي ترامب إلى الحد من التصويت عبر البريد وتقييد آلية التسجيل الانتخابي هو جزء من سياسات أخرى أعم وأوسع، لم يفوت المشاركون فرصة إظهار سخطهم عليها.
7: لقد سيطرت القوات الفيدرالية علينا، وعناصر إدارة الهجرة والجمارك يتحركون بلا ضوابط في شوارعنا ويحتجزون جيراننا. إنه وضع مرعب حقا.
5: ديبرا براين أستاذة جامعية قدمت اليوم بشعار الحرية تعني الحرية، وبآمال طلابها الذين ينتمون لكل عرق ومشرب.
8: لقد درست شبابا من مختلف الأعراق والخلفيات، ويتمتعون بقدر هائل من الإمكانات، وهذه الإدارة تعمل على إحباطهم ودفعهم إلى الأسفل.
5: ديبرا وغيرها ممن حضروا أو عبروا عن انضمامهم لمساعي مواجهة ترامب يرون في انتخابات التجديد النصفي المقبلة مواجهة مصيرية، لا مجرد استحقاق انتخابي عابر من أجل إيقاف ما يصفونها بالسلسلة الممنهجة من السياسات التي تستهدف الأقليات على وجه الخصوص.
9: الأكيد أن هذه الأصوات هي جزء من قاعدة آخذة في الاتساع والتشكل، أساسها الحزب الديمقراطي والتيار التقدمي في الولايات المتحدة والحركات السياسية المنسجمة معهما، لكنها أيضا تلقى رواجا ومستمعين بل ومشاركين من داخل الحزب الجمهوري نفسه. أما غير الأكيد بعد فهو حجم تأثيرها وانعكاسها على نتائج انتخابات التجديد النصفي المقبلة. محمد بالدين، تلفزيون العربي، واشنطن.
3: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا قضى بتغيير اسم بحيرة أونتاريو الواقعة بين كندا والولايات المتحدة إلى بحيرة أمريكا. في المقابل رفض رئيس الوزراء الكندي هذا الإجراء ليتسع الشرخ بين البلدين.
10: بحيرة أونتاريو عنوان جديد لمعركة بين الولايات المتحدة وكندا. أونتاريو هي واحدة من البحيرات الخمس العظمى في أمريكا الشمالية التي تتشارك البلدان مياهها، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير اسمها لتصبح بحيرة أمريكا في خطوة جاءت بالتزامن مع تصاعد الخلافات التجارية والسياسية بين واشنطن وأوتاوا.
11: لطالما فكرت في تغيير اسم البحيرة إلى بحيرة أمريكا. كما تعلمون أخذنا ما كان يسمى خليج المكسيك وغيرناه، وأصبح يعرف الآن باسم خليج أمريكا. الآن أصبح لدينا خليج وبحيرة، ما ينقصنا هو محيط، لذلك ربما سيتعين علينا تغيير اسم المحيط الأطلسي أو المحيط الهادئ.
10: واستكمالا لهذا الإجراء، أكد البيت الأبيض أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بدأت بالفعل اعتماد اسم بحيرة أمريكا في وثائقها الإلكترونية الرسمية. الخطوة الأمريكية هذه أثارت غضب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي أشار إلى أن هذه التسمية تعود إلى أكثر من 400 عام، أي قبل تأسيس الاتحاد الكندي وحتى قبل إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وفي ردود الفعل الكندية، لوح رئيس حكومة أونتاريو برفع أسعار الكهرباء التي تصدرها المقاطعة إلى الولايات المتحدة أو وقف الإمدادات بالكامل، وهي خطوة إن حصلت سيكون لها مضاعفات سلبية، لأن مقاطعة أونتاريو تزود أكثر من مليون مواطن أمريكي بالكهرباء في ولايات نيويورك وميشيغان ومينيسوتا. ويأتي هذا الإجراء في وقت يتفاقم فيه الخلاف بين الولايات المتحدة وكندا على خلفية الرسوم الجمركية. آخر فصول هذا النزاع تمثل بفرض الإدارة الأمريكية رسوما جديدة بنسبة 50% على سلع كندية يقدر الخبراء قيمتها $20 مليار. خطوة قابلتها أوتاوا برسوم جمركية مضادة تتراوح بين 15 إلى 50% تستهدف أكثر من 700 سلعة أمريكية من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ من 8 سبتمبر المقبل. والجدير بالذكر أن الدولتين تعتبران شريكين تجاريين مميزين إذ تتشاركان في استيراد وتصدير عدد كبير من السلع والخدمات. تبادل اقتصادي سنوي تبلغ قيمته قرابة $900 مليار أمريكي، هذا عدا عن العلاقات التاريخية والثقافية الوطيدة التي تجمع البلدين الجارين.
3: نهاية النشرة. الآن إلى برنامج مهمة صحفية. إلى اللقاء.

0: لا تنزع الغنائم في ساحات الحرب فقط، فثمة من يستغل الحروب لبناء اقتصاد كامل على أوجاع الناس لزيادة الثروات وتعزيز النفوذ. تعيش مدينة تعز حرباً وحصاراً منذ عام 2015. انطفأت كهرباء الدولة وحلت محلها تدريجياً محطات تجارية تمددت داخل أحياء المدينة حتى باتت تستخدم شبكة الدولة لبيع الكهرباء للسكان بأسعار باهظة. لكن كيف وصلت شبكة الدولة إلى أيدي مستثمرين؟ ومن منحهم حق استخدامها؟ وكيف تحول حل مؤقت إلى واقع مستمر منذ سنوات؟
1: نسي كهرباء عمومي،
2: التكلفة
1: حكومية،
3: يعني لو ما أجى الديزل بآخر لحظة فإنه ربما كان باقي لي دقائق أو ساعة وأنتهي.
4: خلاص هذا المدير اللي هو سوي المشكلة قد غيرته وبعدته، إيش الحل اللي عنده؟
5: كل ما تحتاجه كهرباء تعز، نية صادقة وقرار شجاع ورجال دولة. ما دون ذلك ما يحدث في مدينة تعز متاجرة ليس أكثر.
0: في هذا التحقيق نفتح ملف كهرباء تعز ونتتبع العقود والوثائق والأطراف لنفهم كيف انتقلت الكهرباء من خدمة عامة إلى سوق خاصة تشكلت في ظل الحرب.

0: وصلنا مدينة تعز، كبرى مدن شمال اليمن، وسط ظروف أمنية جعلت مهمتنا محفوفة بالمخاطر. ومع حلول الليل بدت آثار الأزمة واضحة. مدينة يغلب عليها الظلام حتى تكاد تخفي بعض تفاصيل المكان. صبيحة اليوم التالي تجولنا في المدينة. هناك التقينا أحمد الحداد، مريض سكري لم تعد معاناته مقتصرة على ثمن العلاج، فغياب الكهرباء جعله يخوض معركة يومية بين المحلات التجارية لحفظ الأنسولين من التلف.
1: أعاني من مرض السكر منذ 2014. كانت الكهرباء الحكومية موجودة، وكنت أطرح الإبرة الأنسولين بالبيت، وكانت فاتورة الكهرباء تجي أسعار رخيصة جداً. الآن ما أقدرش أطرح الأنسولين حقي بالثلاجة، بعض الأحيان أطرحها بالبيت بدون تبريد، تخرب عليها، تنتهي، والمفعول حقها ما يكونش مفعول جيد. أضطر إن أنا أخليها عند أصحاب البقالات اللي معهم كهرباء تجارية. أحرق والله، يعني كل يوم وكل يوم يجي يقول لي، كل يوم تطرح لك الإبرة عندي يا أخي، اعمل لك كهرباء تجارية اشتري. وأنا أقول لهم والله حالتي المادية صعبة جدا، ما أقدرش، صعب، أحس بالإحراج، أحس بعض الأحيان بالإهانة، وبعض الأحيان هو يطرح مع البضاعة حقه بالثلاجة وبعض الأحيان تنكسر، وبعض الأحيان أجي أضرب الإبرة مغلق، أضطر إن أنا أروح السلف وأتكلف عشان أشتري إبرة وأضربها.
0: ولم يتوقف أثر انقطاع الكهرباء عند المنازل. في مستشفى الثورة، أحد مستشفيات تعز الرئيسية، التقينا فؤاد القادم من مرتفعات جبل حبشي لإجراء غسيل الكلى، ليجد أن غياب الكهرباء حال دون إجراء جلسته في موعدها.
2: أتي من جبل حبشي مسافة بعيدة من قريب، فمرة من المرات جيت وأنا متعب زيادة على اللزوم، وقد زاد وزني 11 كيلو بسبب السوائل وارتفعت السموم عندي، فتفاجأت أن القسم مغلق، وبقيت منتظر من الساعة 6 الصباح حتى الساعة 9 في الليل، قالوا بسبب المشتقات النفطية، بسبب الديزل. طيب شوفوا لنا حال، حاولت أن أنا أخرج أشوف مستشفى آخر لأغسل، لا ما فيش فائدة، قالوا ما يوجد هذا إلا في قسم الثورة، أنت ما نقدرش إحنا نعمل لك أي حل، يعني لو ما أجد ديزل بآخر لحظة فإنه ربما كان باقي لي دقائق أو ساعة وانتهي. أنا بقيت الآن في قلق وخوف بسبب هذه المشكلة، انقطاع الديزل والكهرباء، فمعاناتنا معاناة مش سهلة، لأنه في أحد مرة من المرات واحد من أقربائي أتى ليغسل، فتفاجأ إن القسم مغلق بسبب انقطاع الكهرباء، فانتظر انتظر انتظر حتى ارتفعت السموم عنده زيادة على اللزوم، وبما أدى إلى وفاته.
0: خلف هذه الأزقة المظلمة لم تكن الحكاية أزمة خدمات عابرة، بل شبكة نفوذ أفرزتها سنوات الحرب. حصل فريقنا على وثيقة رسمية من منطقة كهرباء تعز تكشف حجم انتشار المحطات التجارية على شبكة الدولة داخل المدينة وريفها، 24 محطة باتت تتقاسم الخدمة في ظل تراجع حضور المؤسسة العامة للكهرباء.
3: في بداية الحرب، طبعاً عندما كانت الحرب مستعلة، تم نهب مولدات من مؤسسات عامة وخاصة من قبل أشخاص جماعات قادة عسكريين، وتم تشغيل الكهرباء نظراً لانطفاء الكهرباء في الحواري، فبدوا يشتغلوا على مستوى الحارات، ثم أصبحوا يمتلكوا مربعات داخل المدينة، وأصبحوا هم يشكلون الآن هم المتحكمين بالطاقة الكهربائية داخل المدينة، الذي تقسمت بين هؤلاء القادة مربعات لهم وللمسؤولين داخل السلطة المحلية. وتم عمل عقود لهذه لأصحاب هؤلاء المولدات المسروقة تقوم باستثمار محطة الكهرباء لصالح قيادة عسكرية نافذة هناك.
0: تتبعنا انتشار هذه المحطات فوجدنا شبكة المدينة موزعة على 4 مربعات رئيسية تتقاسمها مجموعة من المحطات التجارية، لكن هذا الواقع لا يقف عند حدود أحياء المدينة، إذ يمتد أثر هذا التقسيم إلى الأرياف والساحل عبر عشرات المحطات ترسخت في ظل غياب الدولة. لكن انتشار هذه المحطات لم يكن سوى بداية القصة، فالسؤال الأهم بالنسبة إلينا: كيف حصلت كيانات تجارية خاصة على حق استخدام شبكة الدولة؟
4: في 2018 لما حدث انقطاع تام للكهرباء ومرت محافظة تعز في فترة انقطاع تام للكهرباء، وتم الإعلان من المحافظة عن رغبتهم في وجود مستثمرين في قطاع الكهرباء. تم تقديم مذكرة رسمية من المستثمر محمود أحمد خالد الزوقري، وتم الموافقة من قبل المحافظة والمحافظة في حينه وتحويلها إلى مدير عام مؤسسة أعمال الكهرباء فرع تعز. ومدير الكهرباء في فرع تعز تم بعمل موافقة على ذلك وإبرام عقود رسمية بين المؤسسة العامة للكهرباء وبين المستثمرين. احنا احد المستثمرين في ذلك الحين، اول مستثمرين، بدينا بتأهيل الشبكة واحضار مولدات خاصة بنا، وقمنا بتشغيل الكهرباء وإعادة توليع الكهرباء في عام 2018 لمدينة تعز.
0: تمكن فريقنا من الحصول على عقود أتاحت للمحطات التجارية استخدام أجزاء من شبكة الدولة، وتضمنت بنوداً مثيرة للجدل: السماح لتجار الطاقة باستخدام شبكة الدولة العامة، فصل عدادات الدولة واستبدالها بعدادات تجارية خاصة، منح الدولة 10 ريالات فقط عن كل كيلو واط من صافي الأرباح، تسخير الفنيين والمهندسين الحكوميين لخدمة المحطات الخاصة. هذه العقود قادتنا إلى إدارة كهرباء تعز السابقة، تتبعنا مديرها الأسبق المهندس عارف غالب لنسأله بأي صلاحية منحت شركات خاصة حق استخدام شبكة الدولة.
5: طبعا احنا عندما تم تكليفي لمدير عام كهرباء تعز في عام 2017 اتيت الى محافظه تعز على ارضيه محروقه، قالوا ارضيه محروقه، طبعا لا يوجد كهرباء، لا يوجد مبنى لمنطقه الكهرباء، لا يوجد مبنى للمؤسسه العامه للكهرباء، لا توجد رواتب للموظفين، الموظفين غير موجودين، كهرباء معدومه تماما. كان لابد ان نعمل حل، بدانا بمسح الاضرار، حددنا ما هي الاضرار الموجوده في مدينه تعز وما هو الاحتياج، ورفعنا الى المحافظه والى الوزاره والى السلطات العليا بتوفير تكاليف اصلاح الكهرباء واعادتها للوضع الطبيعي. وفي نفس الوقت قلنا لابد من عمل حل سريع وحل مؤقت حتى نتدارك الموقف. فكان دورنا احنا ان نشرك القطاع الخاص على اساس هم معاهم مولدات، موجود معنا شبكه يحتاج الى صيانه تاهيل. طبعا كان ايام المحافظ ايام امين احمد محمود، فوافق علينا على ان احنا نستفيد من القطاع الخاص. عملنا اتفاق معهم بتوجيهات من المحافظ انه نأجل لهم الشبكه على اساس بصوره عاجله، مولدات موجوده، شبكه موجوده، نوصل الكهرباء للناس كحل مؤقت، نطبع الحياه داخل المدينه، نوجد الامن داخل المدينه.
0: بحثنا في ارشيف الوثائق لنصل الى وثيقه رسميه صادره مطلع عام 2018 من شركة يمنكو المملوكة للزوقري الموجهة إلى المحافظ الأسبق أمين محمود، يطالب فيها باستخدام الشبكة، والذي أحالها لمدير الكهرباء الأسبق لتسهيل المهمة. أخذنا الوثائق وتوجهنا إلى مقر المحافظة. قابلنا وكيل المحافظة للشؤون الفنية مهيب الحكيمي لمعرفة موقف السلطة المحلية.
5: في 2018 بدأ ملف الكهرباء التجاري. في حينها كان الدكتور أمين محمود هو محافظ المحافظة، وقام الأخ مدير الكهرباء حينها عارف عبد الحميد بإنشاء شركات كانت حديثها في يومها وتوقيع عقود معها لتوليد الكهرباء التجاري. فعندما قدم العقود للدكتور أمين محمود طلب منه قال له اسمعي والمناقشة. فجلسنا في هذا المكتب مع الأخ عارف عبد الحميد، كان في معنا 11 نقطة حطيتها لهم بحيث أنه فقال بيجلس مع المدير الفني للكهرباء وبيرد على الاستفسارات، لكن لم يعد بالاستفسارات. رفعت أنا تقرير بالكلام هذا للأخ المحافظ أمين محمود وهو ما لم يتم، فرفض الدكتور أمين محمود أنه يوقع هذه العقود.
6: هذا كلام غير صحيح. إذا كانت السلطة المحلية هي من وجهت تأجير الشبكة وتوجيهات خطية معمدة وموقعة من المحافظ السابق بتأجير الشبكة، ليش؟ حفاظا عليها لأنها كانت تسرق. ليش؟ بتوفير خدمة الكهرباء من الشبكة الموجودة.
4: كان بالبداية حوالي شخص أو شخصين اللي بدأوا بمحطة تجارية. هؤلاء قاموا بعمل عقود مع المدير السابق، وعندما علم البقية أنه ممكن أنه يعملوا عقد مع المدير يبيعوا الكهرباء للمشتركين في تعز، كل من وصل إلى المؤسسة من المدير السابق تم عمل عقد معه.
6: بفضل هذه الكهرباء التي عملناها أصبحت الشارع منارة الرئيسية والفرعية، وتم تركيب كاميرات المراقبة وبسطنا الأمن ووفرنا خدمة للناس، وكان سعر الكيلو في حينه ب 120 ريال، يعني كان سعر معقول، يعني الكل قادر على انه يشتري كهرباء.
0: رغم تبريرات الإدارة السابقة واتهامات السلطة المحلية، حسمت الشؤون القانونية الجدل بوثيقة رسمية عام 2019 وجهت للمحافظ نبيل شمسان. أقرت الوثيقة بطلان هذه العقود، وأكدت بطلان اللائحة التنظيمية الصادرة عن الفرع لمخالفتها الصريحة لقانون الكهرباء رقم 1 لسنة 2009.
4: الشؤون القانونية وفي المحافظة والجهاز المركزي للتخطيط أفاد أنه هذا العقود لاغية وغير قانونية، لأنه ليست من صلاحية مدير عام كهرباء تعز أن يعمل عقود مع هذا، وإنما الصلاحية هي توجد للإدارة العامة في عدن ووزارة ممثلة بوزارة الكهرباء.
5: في حينه نزلنا مع الأخ المحافظ إلى عدن ومع مدير الكهرباء، وكان رد مدير وزير الكهرباء رفض توقيع العقود أو تعميد بالأصح تعميد العقود هذه كونها صدرت بالمخالفة للقانون المجلس الأعلى للطاقة الذي هو المخول الوحيد بتوقيع هذه العقود. واتخذت السلطة المحلية أولا بقرار بإيقاف وتغيير المدير.
6: إذا كانت المشكلة عند مدير عام الكهرباء السابق، المشكلة عنده خلاص، هذا المدير اللي هو سوى المشكلة قد غيرته وبعدته، إيش الحل اللي عملته؟ هل لغيتم العقود؟ هل عملتم حلول بديلة؟ هل عملتم عقود من الوزارة؟ أذنتم بعمل عقود من الوزارة الرسمية؟ لا يحملش مسؤولية الفشل والعجز على المدير السابق. المدير السابق قد عمل حل واجتهد وعمل حل ووفر كهرباء موجودة لحد لنا هذه الخدمة، وضبطنا العملية ورتبناها نوعا ما، وإلا كانت فوضى وقتال، وهذا يجي يتملك وهذا يجي يتملك وهذا بيقطع الشبكة وباعها وهذا بيشتري وقطع ولعبوا بالشبكة وانهوها تماما. يعني بنية تحتية كانت تنتهي بمليارات الريالات، وقسما بالله إذا ما قمنا بهذا ما يبقي شبكة.
5: هذا السؤال، هذا العلم، يعني الأخ المحافظ يتابع الحكومة، يعني كمحطة ملف الكهرباء هاجس. نحن الكل مثلا احيانا يفتكر انه المسؤولين الرقود ولا الاخ المحافظ متقاعس، لا، هذا الموضوع بقى هاجس، ويعني مع سواء مع الجهات الدائمه مع الجهات الدوليه والمانحه او مع الحكومه، لكن اذا كانت الحكومه مشلوله.
0: ما بين بطلان العقود واستمرار الاحتكار يواصل اهالي تعز تجرع مراره الازمه، معاناة لم يكتوي بنارها المواطن فحسب، بل أصبحت عبئاً اقتصادياً يهدد الحركة التجارية بتعز. ولمعرفة أثر كلفة الكهرباء على النشاط التجاري التقينا أحد تجار المدينة.
7: السلام الكهرباء الحكومي كنا ندفع عليه 100,000 ريال شهريا فواتير تجي بجميع المحلات حقي 100,000. وبعدين قرحت الحرب شبكنا من كهرباء التجاري، كنا ندفع له 10 مليون في الشهر و10 مليون ديزل، هذا اقل شيء في الشهر، يعني بيوم ليله من 100,000 في الشهر ل 20 مليون بالشهر، يعني ما يقارب 200 مليون سنويا. الكهرباء التجاري عائق على كل تاجر في تعز قبل ما يكون على الفقير ولا الضابع، وعائق على اي ريال ندفعه كان تضاف فوق القطعه اللي نبيعه، يعني نشتري كرتون بمبلغ نشوف كم خرجياتنا وعمالنا وخساراتنا ونضيفه فوق القطعه، وهذا عائق على المواطن لما يجي يشتري القطعه. بل كنا نطرح هذا العائق وما يخارج احناش، ما دخلها من فلوس تخرج كهرباء.
1: حتى الان مدينه تعز الوحيده من المحافظات لا توجد فيها دعم حكومي، من عام 2018 للعام 2026 لم يتم بث تزويد مدينه تعز محطه 50 ميجا كدعم حكومي. المواطن في مدينه تعز يعاني ويلات المحطه التجاريه التي تفرض عليه اسعار الكهرباء، ويطلع المواطن في مدينه تعز لعوده الكهرباء العامه باسرع وقت ممكن للتخفيف من معاناته.
0: وجدنا ايضا وثائق رسميه تحدد سعر الكيلو واط ب 900 ريال، لكن عندما قارنا القرار بما يدفعه السكان فعليا وجدنا اسعارا تتجاوز هذا السقف بكثير.
1: ما زالت المحطه التجاريه تفرض اسعار خياليه من بعد صدور هذا القرار، رفعت السعر من 1400 ريال الى 1650 ريال، لكن للأسف السلطة المحلية لم تنفذ هذا القرار، وهي الآن كأقل تقدير واحترام للمواطن مفروض أن تعمل على تنفيذ القرار وعدم المتاجرة بمعاناة المواطن في مدينة تعز.
7: يدفعوا من ضمن هذا الكيلو للنظافة والتحسين وللمحافظة وللسلطة المحلية الخفية من تحت، ولذلك هذه كل عائق فوق المواطن يدفع الكيلو ب 1700 ريال. لو لاحظت مع اي شخص ماسك الكهرباء هنا في تعز يقول لك انا مستعد، خرج لي السلطه على جنب، انا مستعد ادفع الكيلو ب 600 ريال. ليش؟ لانه في 900 ريال تروح من تحت الطاوله لكل كيلو.
3: نعم نعم، السلطه المحليه هي توفر الغطاء السياسي لتجار المولدات المسروقه الاستمرار في هذا الاستغلال الغير قانوني للمال العام وللمواطنين.
1: فهذا جريمه بحق المواطن، والان السلطه المحليه مطالبه بالعمل على عودة الكهرباء الحكومي لتشغيل محطة كهرباء عصيفرة التي تم صيانتها في الفترة الأخيرة وأصبحت جاهزة لتوليد 13 ميجا لأغلب أحياء مدينة تعز، ضعف ما تنتجه المحطات التجارية.
8: عملنا دراسات، حصرنا الأضرار، طلبنا إصلاح محطة عصيفرة كمرحلة أولى وإصلاح شبكة الضغط العالي والمحولات التي تم نهبها لعودة الكهرباء الحكومية ولو بصورة تدريجية، وطلبنا مبالغ هينة لا تكاد تذكر أو لا تكاد تقارن مع ما يصرف في عدن.
9: فكان التقرير اللي رفعه مدير الكهرباء نحن نحتاج إلى 2 مليار ريال في وقتها قيمة ديزل شهريا عشان نشغل محطة السيطرة. فبدأنا كان اجتماع للأخ وكيل أول الكهرباء وكيل أول المحافظة علشان نستخدم محطة السيطرة كشركة منافسة، فطلبت منهم التوريد المبلغ حق 6 أشهر 12 مليار ريال بحيث أنك تقدر تنشئ شركة تنافس الشركات الموجودة. فكان الأخ نائب رئيس الغرفة التجارية قال له حق شهر، فقلت له إذا نحن ما نفهمش حاجة بالتجارة، إذا كنا بنجيب حق شهر بشهره أنت عشان تشغل الكهرباء وتوصل الخدمة للمواطن، المواطن محتاج أولا عشان يسددك أكثر من شهر، الشيء الثاني لازم يشعر أنه في استمرارية، لأنه إذا توقف بعد أول شهر لن توصل الكهرباء، لن توصل يعني على طول بيفصل محب يسددك اساسا، فانت محتاج الاستمراريه. المواطن بيسددك لما يشعر انه الكهرباء مستمره معه ويبدا يشعر بالثقه انه الدوله قامت. الرقم الثاني كنا الشيء الثاني اللي كنا متخوفين منه الشركات لن تسمح لك تدخل الكهرباء الحكوميه، طبيعي يعني هذا هذا هذا معاهم ايش يقولوا حنفيه فلوس، لن تسمح لك يعني اقل شيء بتطرح من كثير من المعوقات.
10: نحن كشركة مستثمرين مع عوده، نتمنى عوده الكهرباء الحكومي وحلم عوده الكهرباء الحكومي، والعقود واضحه بيننا بالمؤسسه، ف
4: في حال ما تعود الكهرباء احنا ملتزمين بما هو في العقد.
11: اين الكهرب يا شمسان؟
12: بدك رفع
0: ومع استمرار الأزمة وتصاعد الغضب الشعبي، خرج وزير الكهرباء مؤخراً بتصريح أعلن فيه:
13: الشبكة الخاصة بالكهرباء في تعز للأسف الشديد خارج إطار السيطرة. تعز سيطرت على شبكات الكهرباء بعض المتنفذين في بعض الأماكن، وأصبحوا هم اللي يقوموا بديروا الكهرباء. القائد فلان ماسك الكهرباء في المنطقة الفلانية، والقائد فلان ماسك الكهرباء في المنطقة الفلانية.
14: أنا ما أقدرش أسميهم متنفذين، يعني هم بالأخير رؤوس أموال بغض النظر من أي جهة، من أي بالأخير جاء عمل شغل وذكي، هم أذكياء ما هم شغبية. ولد لك بالأخير يقول لك أنا وفرت لك خدمة في وهذا، بعد معاهم حق بهذا الكلام.
8: بقت هذه الآن الكهرباء التجارية كسلعة وليست خدمة، ويجب على الدولة توفيرها كخدمة عبر عودة الكهرباء الحكومية. لذلك التقصير الأول والأخير هو من الحكومة اللي لم تساعد تعز كذا. أما الاتهام اللي يوجه الكهرباء تعز، جيبوا لنا محطة ودونا وقود ودونا مصارف تشغيل والباقي بعدين حاسبون إحنا إذا وجد أي تقصير.
1: تفاجأنا في الفترة الأخير ظهور تصريح للمهندس عدنان الكاف وزير الكهرباء الذي هو على رأس هرم قطاع الكهرباء أن كهرباء مدينة تعز خارج نطاق الدولة، وتم تقسيم مدينة تعز إلى مربعات. للأسف هو على رأس السلطة وعليه أن يتخذ قرار شجاع باستعادة الشبكة العامة للدولة وإيقاف المحطات التجارية وتشغيل محطات عصافرة. مدينة تعز تحتاج إلى دعم حقيقي حكومي في عودة الكهرباء والتخفيف من معاناة الناس.
15: بعد أحداث 2015 نعاني من ظلام دامس. تخيل إننا أضوي بشمع أو بفانوس أو بالفلاش حق التلفون، تملك كيف؟ كي نعيش بالضوء على قدر الحال، لأنه إذا دخلت كهرباء تجارية يقول لك الاشتراك بمئة ألف، وإذا اشتركت أنت بمئة ألف أين الشغل؟ أين العمل؟ الوضع الاقتصادي مدهور جداً. الآن إذا اشتركت بمئة ألف وبالشهر يدفع 80 ألف حق كهرباء، من وين؟ من وأنا على قدر حالي، أنا اللي معي موتور، الموتور هذا أوفر به أكل أو شرب أو ملبس أو علاج أو إيجار بيت أو كهرباء أو ماء أو إيش. نحن نعاني يا سلطة محلية، يا سلطة محلية، ولكن لا حياة لمن تنادي. السلطة المحلية راقد، السلطة المحلية لا تهتم بالمواطن، السلطة المحلية همها نفسها فقط لا غير، أما المواطن يعيش ولا يموت.
1: كل ما تحتاجه كهرباء تعز دينة صادقة وقرار شجاع ورجال دولة، ما دون ذلك ما يحدث في مدينة تعز متاجرة ليس أكثر، والجميع مستفيد من غياب الكهرباء الحكومي ما عدا المواطن، هو المضر الوحيد وهو من يدفع ثمن غياب الكهرباء الحكومي. كفاية متاجرة بمعاناة الناس، الكهرباء حياة وتعز تستحق الحياة.
0: تواصلنا مع وزير الكهرباء لنضع أمامه نتائج هذا التحقيق ونسأله عن أسباب استمرار هذا الواقع وغياب الدعم الحكومي لتعز وخطط الوزارة لاستعادة شبكة الدولة، لكننا لم نتلقى أي رد حتى بث هذا التحقيق. ثمان سنوات مرت منذ أن دخلت المحطات التجارية إلى شبكة كهرباء تعز كحل مؤقت، تغير مسؤولون وصدرت قرارات واعتبرت عقود باطلة، لكن الواقع بقي قائماً وبين دولة لم تستعد شبكتها وقطاع خاص رسخ وجوده، ما زال المواطن يدفع ثمن الكهرباء من قوت يومه.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من التلفزيون العربي، نستهلها بالعناوين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال 3 مقاومين في استهداف مسيرة لمنزل في جنين، والمستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم على مدن وقرى الضفة الغربية والقدس. خمسة شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واليونيسف تدعو إلى توفير الحماية للأطفال في القطاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. قصف إسرائيلي متواصل يستهدف عدة بلدات في جنوب لبنان، والأمين العام لحزب الله يجدد ربط المناطق التجريبية وما ينتج عنها. بزشكيان يجدد مطالبة واشنطن بتنفيذ التزاماتها قبل فتح مضيق هرمز، والحرس الثوري يؤكد مواصلة إغلاقه، ووزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات اقتصادية جديدة تتعلق بإيران.

أهلا بكم. نبدأ بتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 3 مواطنين جراء استهدافهم بمسيرة للاحتلال في مدينة جنين واحتجاز جثامنهم، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قيس البيطاوي وشابين كان برفقته في قصف جوي استهدف منزلا في حرش السعادة بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية. ويدعي جيش الاحتلال أن البيطاوي كان المسؤول عن نشاط حركة حماس المحلية.